0: استنغت بشكل أساسي كل القدرات الإيرانية على الجزر وعلى الساحل والتي من خلالها يتم استهداف السفن. هذا عمليا أدى إلى تراجع قدرة إيران على استهداف السفن، وفي الوقت نفسه يبدو أن هناك خطة لتمرير السفن عبر إطفاء أنظمة الملاحة ومرافقة السفن من قطاع بحرية أمريكية. لكن في المحصلة لا أحد يعرف إذا كانت بالفعل هذه السفن تمر بشكل كامل، لكن بالتأكيد أن إيران بدأت باعتقادي شيئا فشيئا تخسر جزءا أساسيا من هذه الورقة التي ربما تمادت كثيرا في استخدامها، وهي ورقة إغلاق مضيق هرمز.
1: يعني قبل يومين أو ثلاثة تحديدا يوم الثلاثاء الماضي كان هنالك حديث عن استهداف سفينة أيضا في مضيق هرمز من مصدر مجهول. كيف يمكن الحكم على انتهاء أو تقليل قدرات إيران على استهداف هذه السفن وهي تأتي من مصادر مجهولة من هنا وهناك عبر الجبال التي تطل على مضيق هرمز؟
0: أنا لا أعتقد أن قدرة إيران على استهداف السفن تحولت إلى 0%. بالتأكيد أن إيران قادرة على استهداف السفن، لأنه حتى من خلال بعيدا عن الساحل، إذا تراجعت إيران ربما مئات الكيلومترات أو عشرات الكيلومترات على الأقل إلى البراء، يمكن أن تستهدف السفن من خلال بالصواريخ البالستية أو حتى بالمسيرات. هذا الأمر ليس صعبا من الناحية العسكرية،
1: والمسيرات لا تكلف هذه الحكومة شيئا، هي صناعة محلية بسيطة تستطيع أن ترسلها دائما.
0: صحيح، ومن تحدث أول من تحدث بوضوح بهذا الأمر هو نائب ترامب. جي ديفانس تحدث بوضوح عن هذا الأمر. لكن قدرة إيران مقارنة بما كانت عليه في السابق بالتأكيد هي تراجعت. أنا أعتقد أن هناك قرارة، وليس فقط المسألة مسألة قدرة. إيران لا تريد أبدا أن تفتح المضيق من دون أن تنفذ الولايات المتحدة جزء من طلباتها، لكن في الوقت نفسه يبدو أن هناك تفاهما ضمنيا أو أن هناك إقرارا إيرانيا بأن استخدام هذه الورقة أكثر من اللزوم أو أكثر من الممكن سيؤدي إلى حرقها، وهذا بالفعل ما حدث، لأن ورقة مضيق هرمز كانت دائما على الطاولة تضع إيران معها جملة من الشروط على الولايات المتحدة. الآن عندما تسحب هذه الورقة من يد إيران وإن جزئيا، هذا يعني أن الكفة في المفاوضات أقل، في المفاوضات الأولية باتت تميل أو ترجح الكفة لصالح الولايات المتحدة. أعتقد أن الإيرانيين بدأوا يستوعبون ذلك، ومثلا فتح المضيق ربما يكونون يبحثون عن مخرج لها، لأن ما نسمعه من بازشكيان والعديد من المسؤولين أن فتح المضيق أنهم توصلوا إلى تفاهم مع عمان، لكن ينتظرون تنفيذ الولايات المتحدة لالتزاماتها، وكأنهم يبحثون عن مخرج لهذا المأزق الذي وضعه.
1: وكأنهم أيضا يفرضون شروطهم عندما يتحدثون عن فتح مضيق هرمز وإنهاء المسألة هذه التي تهم العالم بأسره، في ذات الوقت هم يضعون شروطا مقابل هذا الفتح مثل رفع الحصار تماما عن كل موانئهم. على أي أساس تأتي هذه الاشتراطات الإيرانية إذا كانت بالفعل قد تأثرت من العملية العسكرية بشكل كامل ومن الحصار المفروض عليها؟
0: طبعا هذه العنجهية الإيرانية ورفع السقوف ليست جديدة بالنسبة لهذا النظام، لكن في الواقع ما يقولونه في الإعلام غير ما يقولونه وراء الغرف المغلقة أو في الغرف المغلقة أو للوسطاء. ولكن لماذا يطلبون ذلك؟ باعتقادي لأن المذكرة الأولى وربما الولايات المتحدة تكون قد اكتشفت ذلك سريعا، لذلك عمدت إلى إسقاطها. المذكرة الأولى أعطتهم بعض الأمور التي لا يحلمون بها. أنا أعتقد أن الإدارة الأمريكية بالفعل راجعت نفسها. المذكرة لم تكن لصالح الولايات المتحدة ولا حتى لصالح دول المنطقة، وشهدنا كيف أن الإيرانيين حتى أدخلوا قضية لبنان وذكروها 3 مرات في البند الأول من مذكرة التفاهم. إذن يعتمدون على ما ورد في المذكرة دائما. ما نسمع منهم والدليل على ذلك أما نسمعه في الأسبوعين الماضيين، هم يقولون لا نريد الحوار مع الولايات المتحدة ولا تفاوض وما إلى ذلك، لكن دائما يذكرون المذكرة. لماذا؟ لأنهم

0: تعرفون انا هنسامحهم، وهناك خطأ تقديري كان من قبل الإدارة الأمريكية، لأن في هذه المذكرة بنود خطيرة جدا لو قيد لها أن تكتب لكان الوضع مختلف في المنطقة. الآن من غير الواضح باعتقادي حتى الآن ما هو موقف الولايات المتحدة من المذكرة. مثلا يكون فتح المضيق مقابل رفع الحصار أقرتها المذكرة، وهذا ما يتمسكون به، وهذه المشكلة الحقيقية. لكن سرعان ما سقطت بعد 4 أو 5 أيام فقط من تنفيذ هذه المذكرة، ولم يصمد الأمر أكثر من ذلك.
1: يعني نشاهد من خلال الطرفين، نشاهد مجموعة من الإعلانات تأتي هنا وهناك عبر الوسائل المختلفة للإعلام عالميا، وحتى يعني ضمن الشبكات العادية التي يستعملها عامة الناس، تأتي كلها بمثابة رسائل للداخل الإيراني أو للداخل الأمريكي. عندما يقول مستشار البيت الأبيض ستيفن ميلر إن ما حققه الرئيس الأمريكي يمثل في إيران الآن يمثل إنجاز عسكري في تاريخ الحرب الحديث، وأن القوات البحرية والجوية الإيرانية والرادارات وهيكل القيادة العسكرية انتهت، أليس هذه رسالة موجهة أيضا مع اقتراب نوفمبر إلى الداخل الأمريكي؟
0: نعم، وهذه هي مشكلة حقيقية، لأننا أمام بلدين يتوجهان يستخدمان الكثير للبروباغندا، الدعاية السياسية تستخدم كثيرا للتأثير على الجمهور في الداخل. بالنسبة لإيران البيانات التي تصدر عن المرشد إن كان حيا إن كان موجودا، ويبدو أنه موجود حسب تصريحات الأخيرة لترامب، تؤكد على هذا المعنى، لا تكشف نقاط الضعف، الحديث عن الضعف، خدمة للعدو وما إلى ذلك. دائما العبارات التي لا يريدون من خلالها للداخل أن يتأثر. أيضا في الولايات المتحدة الأمر لا يختلف كثيرا، لأن هذه الإدارة تصرف بهذه الطريقة. حتى وعندما كانت إيران توجه اعتداءات آثمة ومدانة على دول المنطقة، كانوا يقولون، كان يخرج ترامب يوميا ويقول لا يوجد لديهم شيء، ومن ثم يقول لديهم لكن قدرات متواضعة. الآن المستشار في البيت الأبيض هو يكرر نفس كلام ترامب، واقعا أن قدرات إيران تراجعت كثيرا، هذا صحيح، وتم تدمير الكثير منها البحرية، ربما تكون دمرت بالكامل، لكن لو كان الأمر كذلك لكانت فرضت الشروط عليها. فنزويلا على سبيل المثال، مجرد اعتقال الرئيس، الآن لديهم أكبر صفقة في تاريخ النفط الأمريكي، أخذوا النفط من فنزويلا، وهناك شكوك حول هذا الإعلان بالمناسبة، لكن نفذت الشروط سريعا. إذا كانت بالفعل إذا فسرت كل شيء، لماذا لم تنفذ الشروط؟ هذا غير صحيح.
1: وصرح الكثير من من من من المسؤولين المتعددين أصحاب القرارات المتعددة في إيران من أن إيران ليست فنزويلا، في تهكم على الولايات المتحدة الأمريكية. يعني الواقع الآن حتى فيما يتعلق بهذه العقوبات الاقتصادية التي فرضتها مؤخرا مجددا الولايات المتحدة على إيران وعلى حلفاء إيران وعلى من يساند إيران من أي دولة كانت هذه الدولة التي ممكن أن تساندها وتخترق هذه العقوبات، هل بالفعل تستطيع الولايات المتحدة أن تواجه الصين مثلا أو أن تواجه روسيا؟
0: أنا أعتقد أن الأمر معقد جدا. مسألة أن تؤتي العقوبات ثمارها وتدفع النظام الإيراني إلى تقديم تنازلات هي مسألة واردة وممكنة، لكن ليس في المدى الزمني الذي يبحث عنه ترامب. الفارق بين ترامب وبين إيران أن أحدهما مستعجل والثاني ليس لديه مشكلة مع عامل الوقت، أقله نظريا. أنا لا أقول أن النظام الإيراني يستطيع أن يستمر طويلا ولسنوات مع هذه العقوبات، لكن هو لن يتنازل بالسرعة التي يريدها ترامب. بالتأكيد أن العقوبات الجديدة طبعا خنقت النظام الإيراني وخنقت الاقتصاد الإيراني، لكن كما تفضلت هناك دول كبرى لديها حسابات مثل الصين وروسيا، وهناك دول قريبة من إيران أيضا لديها معها علاقات ربما غالبيتها لا تكون علنية مثل باكستان، حتى الدول المطلة على بحر قزوين.
1: يعني دعنا نأخذ بعين الاعتبار أيضا أن هذه العقوبات تتعلق في في في في منطقة النفوذ التي تتحرك فيها إيران، وهي هذه السواحل في منطقة الخليج العربي، السواحل الإيرانية في منطقة الخليج العربي، ولكن هنالك حدود كبيرة برية مع كثير من الدول لإيران.
0: طبعا بالتأكيد لديها حدود مع 6 أو 7 دول، لديها أصلا ما يجري في بحر قزوين لا تعلم به شيء الولايات المتحدة. هناك حركة مع باكستان عن طريق السكك الحديدية، يتم نقل النفط مع روسيا، هناك خط ربما لا أحد يعلم به، قدرة إيران على مواجهة العقوبات ترتبط طبعا

0: بالتأكيد بقرارات دول أخرى مثل الصين وروسيا ودول كبرى، لكن أيضا لها علاقة بوضعها الداخلي، قدرة النظام على ترويج دعايته والاستمرار بها وعلى الاستمرار في كما يقال ترشيد الإنفاق كما هم يقولون. وكان وصل الأمر إلى أن رئيس الجمهورية يقول اقطعوا الكهرباء عن الحكومة ولا تقطعوها عن المصانع. هناك حالة من التعبئة العامة في إيران، وإن كانت تراجعت بالمناسبة في الأيام القليلة الماضية، لكن مسألة أن تركع دولة بسبب العقوبات هي هذا الأمر غير مسبوق حتى في التاريخ الحديث.
1: هي تعودت على العقوبات منذ سنوات وهي تعاني من هذه العقوبات وقد تأقلمت معها، ويبدو أنها لن تستطيع العيش من دون هذه العقوبات.
0: وأكثر من ذلك أن من يعاني من هذه العقوبات هو الشعب المسكين. نعم. ليست النخبة الحاكمة،
1: والشعب ليس محل اهتمام للقيادة نهائيا، لا يعنيه ماذا. نعم. يعاني هذا الشعب. نعم
0: تماما، كما قال ترامب إذا أخذنا جزء من تصريحه يعاملون شعبهم بشكل سيء، هذا أمر صحيح بغض النظر عن أن عن بعض المبالغات في الكلام الأمريكي، لكن النظام الإيراني في نهاية المطاف هو نظام ديكتاتوري متسلط، وليس لديه أدنى مشكلة، لأن هو لديه مشكلة في التعامل مع شعبه إذا كان الأمر سيؤدي إلى انتفاضة أو اضطراب في الداخل. وأنا أعتقد أن أكثر ما يخشى منه النظام الإيراني الآن هو هذه النقطة، وأكثر ما تعمل عليه الولايات المتحدة هي هذه النقطة الآن. العقوبات ليست من أجل تركيع النظام، هذه النخبة مثل محسن رضا إذا سمعنا هذا الرجل يتحدث بطريقة وكأنه من كوكب آخر، يتحدث عن العقوبات والصمود، وأيضا يتحدث عن انتصار مثل ذلك المستشار في البيت الأبيض، طريقة بعيدة عن الواقع. الواقع هو أنهم لا يراهنون على ركوع النظام، يراهنون على أن يكون هناك حركة في الداخل تدفع النظام بالفعل إلى تقديم تنازلات، وإلا سيواجه بالفعل خطر السقوط من الداخل أو مواجهة خطر على الحد الأدنى على مستقبله،
1: والداخل يخشى من وحشية النظام تجاهه. أستاذ الفضل، وبشكل سريع سؤال أخير، سكوت بيسنت أعلن أن وزير الخزانة الأمريكي قال أن أمريكا ستتوسع في العقوبات عبر استهداف مسارات تستخدمها طهران للوصول للدولار والنظام المالي العالمي، هل متصور لمثل هذه المسارات؟
0: أنا أعتقد أن الأمر له علاقة بشبكات صرافة تستفيد منها بعض البنوك، كما شاهدنا الآن في اليومين الماضيين بعض البنوك في دول المنطقة وأفرع البنوك. هذه المسارات، هناك التفاف على العقوبات بعضه كانت تعلم به الولايات المتحدة منذ سنوات طويلة، هو يقصد هذا المسار الذي يؤدي إلى أن تقايد النظام الإيراني، يقايد النفط ربما بالذهب أو بالدولار ويتم تمريره عبر شبكات، ربما تكون صرافة، أو حتى في بعض الأحيان يتم تسييل شراء الذهب بالأموال ومن ثم إدخالها إيران، كما جرى مع أحد التجار في تركيا الذي اعتقل قبل سنوات. هناك عدة طرق للتهرب من العقوبات، وكما تفضلت لديهم بعد خبرة واسعة، لكن الأمريكيين الآن يتصرفون بطريقة مغايرة، يريدون أن يستهدفوا كل هذه الشبكات. هذا أمر ليس صعبا بالنسبة للولايات المتحدة، لكن في نفس الوقت ليس سهلا أن يتم استكشاف كل المسارات نظرا للخبرة الواسعة التي تمتع بها النظام الإيراني، والتي بدأت منذ 2005 عندما بدأت العقوبات تشتد عليه من قبل الولايات المتحدة ومن قبل حتى المجتمع الدولي، مجلس الأمن والأمم المتحدة.
1: قضايا استراتيجية. التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية يتواصل مع سقوط الشهداء وجرحى في قطاع غزة، بالتزامن مع اعتداءات متصاعدة للمستوطنين واقتحامات لقوات الاحتلال في الضفة الغربية. حول هذا الموضوع كان لنا هذا الحوار مع الكاتب والمحلل السياسي الدكتور محمد صادق إسماعيل. يعني مللنا ونحن نطرح هذا السؤال، وما من مجيب على الصعيد الدولي أو ما من تحرك على الصعيد الدولي لإيقافه، لماذا هذا الاستمرار في هذه الغارات على ما تبقى من أسر ومن أفراد في قطاع غزة؟
2: طبعا بعد التحية، الإجابة تحمل عدة محاور. المحور الأول هو محور داخلي في إسرائيل، عندما تخاطب النخبة الإسرائيلية الموجودة حاليا وهي نخبة متطرفة بامتياز، الناخب الإسرائيلي لاستدراجه إلى انتخابات في أكتوبر المقبل، وبالتالي تريد إثبات أنها قادرة على إسكات الفلسطينيين وقادرة أيضا على الوصول إلى كل بيت في فلسطين وربما إيذاءه أو حتى قتل بعض أفراده. هذا جانب. الجانب الآخر ما يرتبط أيضا ب أن هناك فرصة للمسلمين

المستوطنين الإسرائيليين من طبعا ذوي التطرف الفكري والأيديولوجي بأن يكونوا عرضة للمسار الخاص بالانتخابات الإسرائيلية ومخاطبتهم في الضفة الغربية من خلال إتاحة الفرصة لهم للقيام بدور مساند للجيش الإسرائيلي وإن كان هو الدور الأكبر. لأن طبعا عندما نتحدث عن استيلائهم على أراضي وضمهم لأراضي وأيضا منازل في الضفة الغربية وفي مخيمات كثيرة سواء

0: ويرسل رسائل أيضا إلى أن هناك نوع من التوأمة ما بين الجيش الإسرائيلي والمستوطنين الإسرائيليين. البعد الثالث طبعا هو بعد غياب الدور الدولي المساند للعملية السلمية، سواء ما يتعلق منه بدور الولايات المتحدة الأمريكية الغائب تماما عن المشهد، وكأن الولايات المتحدة الأمريكية صار كل اهتمامها هو المسألة الإيرانية وابتعدت كثيرا عن مسار السلام وأيضا قمة شرم الشيخ 2025 في أكتوبر وكذلك مجلس السلام العالمي، وبالتالي أتاحت وأفتحت المجال لإسرائيل لفعل كل شيء. ولا ننسى أيضا أن هناك جزء ربما برجماتي بحث طبعا يتمثل في أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها انتخابات في نوفمبر، هي تريد أيضا الوصول إلى الأصوات المتطرفة في الولايات المتحدة الأمريكية من اليمين، طبعا المتطرف سواء الصهيوني وما إلى ذلك، وبالتالي طبعا كلها أمور ترسل في النهاية رسائل برجماتية بحتة سواء في إسرائيل أو في الولايات المتحدة الأمريكية، ويكون الضحية طبعا هو المواطن الفلسطيني.
1: نعم. تتحدث عن اختفاء الدور الأمريكي وانشغال الدور الأمريكي بالحرب مع إيران، ويعني من ضمن الأشياء الغريبة التي لا ندري جوابا حاسما، لا نملك جوابا حاسما لها، دولة أو جيش الاحتلال، هذا الكيان المحتل يقاتل على عدة محاور، يقاتل في غزة ويقاتل في الضفة الغربية ويقاتل في لبنان ويقاتل هنا ويقاتل هناك، وقاتل أيضا إيران، أذرعه في كل مكان، بينما وهو قادر على إدارة هذه الأذرع، بينما الولايات المتحدة الأمريكية بكل قوتها تنشغل في إيران ولا تستطيع أن تواصل خطتها التي وضعتها في غزة.
0: بالتأكيد، لأن هناك أكثر من رد في هذا الإطار. الرد الأول بأن الجيش الإسرائيلي يستمد قوته من الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي طبعا لو نظرنا إلى كل هذه الأمور نجد أن هناك تشابك. على سبيل المثال نجد أن المسار الفلسطيني هو مسار طبعا موجود في الاحتلال الإسرائيلي سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة، كذلك الاحتلال الإسرائيلي موجود في الجنوب اللبناني، كذلك الاحتلال الإسرائيلي أيضا موجود في الجولان السورية. يتبقى هنا بأن الاحتلال الإسرائيلي هو الذي أوعز للإدارة الأمريكية بالقتال في إيران أو بالحلل بالاستدراج لإيران، وبالتالي طبعا كلها أمور ترسل بالفعل رسائل بأن إسرائيل تركز في القتال العسكري، تركز في الأيديولوجية المتطرفة. الولايات المتحدة الأمريكية لم يكن في حسبانها ما قبل 28 فبراير بأنها ذاهبة إلى المسار الإيراني، هي كانت فقط تريد أن ترسل رسائل تهديدية وما إلى ذلك إلى إيران، وتصبح الرسائل سجال بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية، لكن استدرجت من خلال طبعا بنيامين نتنياهو والذي حاول إقناع دونالد ترامب بالذهاب إلى الحالة الإيرانية وإن سقوط المرشد يعني سقوط الدولة وما إلى ذلك. طبعا إسرائيل حاليا تقاتل على أكثر من جبهة، لكن لو عدنا إلى أدبيات اليمين المتطرف في إسرائيل نجد أن الأيديولوجية القائمة على اليمين هي القائمة على مسألة أولا رفض الاعتراف بالدولة الفلسطينية، رفض إقامة دولة فلسطينية من أساس، معاداة المواطن الفلسطيني، وبالتالي حتى أن الأطفال يدرسوا في المدارس الإسرائيلية، هذه الطروحات من خلال أبجديات اليمين المتطرف، وكلها ترسل رسائل إلى الداخل الإسرائيلي أولا بأن اليمين المتطرف قادر، وأيضا ترسل رسائل إلى الخارج بأن لا أحد يستطيع كبح جناح إسرائيل سواء فيما تفعله في الأراضي الفلسطينية أو حتى خارج الحدود الفلسطينية.
1: نعم. تمزيق الأرض الفلسطينية وقطع أوصال كل ما هو فلسطيني في ضمن الأراضي الفلسطينية، إن كان هناك في غزة أو حتى في الضفة الغربية، يعني بكل وضوح أن إسرائيل أو هذا الكيان يطرح بشكل علني أنه لا، ما عاد هنالك أي مجال لدولة فلسطينية على أرض الواقع، أليس كذلك؟
0: حتى نعم بالتأكيد، لأن حتى بنيامين نتنياهو صرح خلال الأسبوعين الماضيين بأن لا دولة فلسطينية طالما بقيت في الحكم، وبالتالي طبعا هذا المسار هو مسار مأزوم في الأساس. هذا الرجل هو من أكثر المتطرفين في تاريخ إسرائيل، ظل في الحكومة الإسرائيلية 30 عام، ويمكن كان قبله حتى أرييل شارون كان نفس الشاكلة، وبالتالي فأعتقد أن نادرا أن يأتي في دولة الاحتلال الإسرائيلي مثل رجل مثل يمكن بعض المعتدلين لو صح التعبير، لا أريد أن أقول معتدل، لكن متطرف أقل أو أقل حدة من المتطرفين الموجودين حاليا. لكن في كل الأحوال أعتقد أن إقامة الدولة الفلسطينية لن تكون طالما بقيت هذه الحكومة في شدة الحكم، وأعتقد أن أمامها شهرين، وبالتالي عندما ننظر ننظر إلى المستقبل أمامنا ثلاث سيناريوهات أساسية.

0: يمكن السيناريو الاول هي هو سيناريو ان تعود هذه الحكومه لكن باسماء جديده، بمعنى ان الايديولوجيه اليمينيه المتطرفه ربما التي
1: كمتطرفين ايضا. نعم
0: بالضبط.
1: يعني عذرا دكتور، هنالك سؤال، يعني هل بالفعل هنالك اي امل لان يعود نتنياهو مره اخرى؟
0: بالتاكيد طبعا، حتى ان نتنياهو يراهن على ذلك، لان عندما ننظر الى الصوره نتنياهو يراهن على بعدين، البعد الاول هو عوده اليمين المتطرف وان يكون هو رئيس لهذه الحكومه، او يتم التحالف وائتلاف عده احزاب معارضه ويكون ايضا بنيامين نتنياهو على راسها، وبالتالي فاعتقد ان في كلا الحالتين من الممكن ان يكون بنيامين نتنياهو رئيس مقبل للحكومه الاسرائيليه بنسبه 50-50، يعني لا يمكن الجزم بهذا ولا يمكن ايضا معارضه هذا الطرح.
1: نعم، يعني كانت هنالك من سخريات القدر إدانة من حكومة الاحتلال لهجمات المستوطنين، وتم وصفها بأنها تجاوز للخطوط الحمراء، يعني هل هم جادون بالفعل يستطيعون كبح جماح، أم هي أيضا من ضمن مستلزمات الانتخابات المقبلة؟
0: أعتقد طبعا أن الانتخابات المقبلة في إسرائيل هي التي تستوجب كل هذه الطروحات، حتى أن بعض الأصوات في إسرائيل وبعض الأصوات الرافضة لهذه الحكومة الحالية بدأت تتعالى أصواتها بأن هذه الحكومة أضرت بالأمن الإسرائيلي أكثر مما أفادت الأمن الإسرائيلي، وأن إسرائيل تحارب على أكثر من 7 جبهات في وقت واحد مما أضر بالأمن في شمال إسرائيل، حتى أن البعض يقول بأن حوالي 60-70 ألف من الإسرائيليين نزحوا من منطقة الشمال الإسرائيلي ما بعد أحداث 7 أكتوبر 2023. لكن الإشكالية هنا بأن إسرائيل الرهان على مسألة الحكومة المقبلة، هل ستكون حكومة أخرى غير هذه الحكومة؟ وقتها من الممكن أن يكون هناك عودة للحراك السياسي، لكن أعتقد أن إن جاءت هذه الحكومة وحتى لو بأسماء جديدة أعتقد أن سيكون هناك 4 سنوات صعبة على الشعب الفلسطيني الشقيق.
1: تحليلات استراتيجية. المعارك انتقلت إلى مناطق في جنوب شرقي السودان بالقرب من الحدود الإثيوبية بالتزامن مع تحركات عسكرية لتعزيز مواقع الجيش في إقليم النيل الأزرق، وقد كان لنا هذا الحوار مع أستاذ العلاقات الدولية الدكتور أيمن سمير. أستاذ الفاضل، كيف ترى هذا التصعيد الآن ووصول تقريبا هذه المعارك إلى قرب الحدود الإثيوبية؟
2: في الواقع هذا الأمر بيعود من وجهة نظر الجيش السوداني إلى دعم إثيوبي مباشر. هناك حديث من القيادة العسكرية للجيش السوداني بأنه توجد قاعدة في شمال إثيوبيا وجنوب السودان تزود قوات الدعم السريع والحركة الشعبية شمال بقيادة الحلو عبد العزيز الحلو في هذه المنطقة. لذلك الدعم السريع خلال منذ مارس الماضي وحتى بداية أغسطس الحالي سيطر على مساحات واسعة في النيل الأزرق بما فيها مدن مهمة مثل مدينة الكرمك. تحاول الحكومة السودانية والجيش السوداني أن يدافعوا بالطريقة أو بطريقة الدفاع المتقدم عن مدينة الدمازين، وهي عاصمة أو من أكبر المدن الموجودة في ولاية النيل الأزرق. هذا الأمر يأتي في إطار استراتيجية أوسع للجيش السوداني للتصدي للدعم السريع على 3 جبهات رئيسية. الجبهة الأولى هي النيل الأزرق، والجبهة الثانية هي كردفان وتحديدا ولاية شمال كردفان بالإضافة إلى دارفور. ودارفور تحديدا شهد تطور مهم في خلال هذا الأسبوع باتهام الحكومة التشادية التي تقع على الحدود الغربية للسودان أو تحديدا على حدود دارفور من الغرب. اتهمت الجيش السوداني بأنه يقوم بعمليات عسكرية داخل الأراضي التشادية، في حين دائما كان الجيش السوداني بيتحدث أن كل الدعم الذي يأتي لقوات الدعم السريع أو جزء كبير
1: كأسلحة
2: كأسلحة ومعدات وحتى كأفراد وحتى كحاضنة اجتماعية وبيئة داعمة للدعم السريع تأتي من ناحية تشاد، لأن كما تعلمين هناك تداخل سكاني وتداخل ديموغرافي والقبائل تتحرك على جانبي الحدود ما بين تشاد والسودان. عندما نتحدث عن اتهام الجيش السوداني لدولتين وهما تشاد وإثيوبيا بدعم قوات الدعم السريع، نحن نتحدث عن توسيع المعارك وتحول المعارك من مجرد بين فصيلين أو طرفين سودانيين إلى دخول أطراف بشكل مباشر في هذه الحرب، وهذه نقطة لافتة للغاية. وأنا في تقدير هذا الأمر قد يعطل حتى فكرة التحول ناحية المسار السياسي أو ناحية

0: المفاوضات.
1: طب قبل الحديث عن المفاوضات أو أيضا المسار السياسي، ماذا عن رد فعل هذه الدول تشاد وأيضا إثيوبيا التي تقترب من حدودها النيران، وهي أيضا من الدول كما ذكرت المتهمة بإمداد الدعم السريع بما يحتاجه من أسلحة لاستمرار في هذه المعركة، ماذا عن رد فعل هذه الدول تحديدا؟ كيف ستواجه الأمر؟
0: أولا هذه الدول من ناحية دعمها لقوات الدعم السريع بتنفي هذا من الناحية العلنية والدبلوماسية، لكن كل المؤشرات على سبيل المثال صور الأقمار الصناعية بتكشف طوابير الدعم والسيارات التي تحمل الأسلحة والمقاتلين تحديدا من تشاد والذين يدخلون لدعم قوات الدعم السريع. نفس الأمر هناك حديث عن دعم حتى بالأموال وبالطائرات المسيرة من إثيوبيا لقوات الدعم السريع. حتى الحملة الحالية التي يقوم بها الدعم السريع في ولاية النيل الأزرق تتزامن مع وجود محمد حمدان دجلو زعيم الدعم السريع موجود حاليا في إثيوبيا، وحتى جزء كبير جدا من قيادات المعارضة العسكرية تحديدا والفصائل المسلحة التي تدعم قوات الدعم السريع هي بالفعل موجودة في إثيوبيا وتتلقى دعما ماليا وعسكريا من إثيوبيا. هذه الدول بتعتقد أن لديها مصالح في السودان وأن هذه المصالح ينبغي أن تحافظ عليها. على سبيل المثال بتعتبر تشاد أن قوات الدعم السريع بمثابة امتداد لها، وإذا وصل للحكم أو سيطر على الخرطوم هذا يحقق مصالح استراتيجية بالنسبة لها، باعتبار أن القبائل الداعمة أو البيئة الحاضنة للدعم السريع هي بالفعل قبائل لها امتدادات داخل تشاد. نفس الأمر بالنسبة لإثيوبيا، إثيوبيا بتعتقد أن هناك تقارب فكري مع قوات الدعم السريع، وأنه إذا وصل وسيطر على كل السودان أو على الأقل ظل كما هو كطرف فاعل في المعادلة السودانية يمكن من خلالها أو يعطي إثيوبيا فرصة لتكون أيضا جزء فاعل في صياغة هذه المعادلات والحسابات في المستقبل. على سبيل المثال قضية مياه نهر النيل، ربما الجيش السوداني والحكومة السودانية تحدثوا عن المياه وحق الشعب السوداني باعتباره أحد دولتي المصب، لكن الدعم السريع لم يذكر له بيان واحد ولو حتى كلمة واحدة تتحدث عن حقوق السودان المائية، وبالتالي تتناغى وتتماهى مصالح إثيوبيا مع قوات الدعم السريع. وهذا الأمر ربما حتى سابق قبل انشقاق الدعم السريع عن الجيش السوداني في منتصف أبريل 2023، كان دائما هناك مصالح تجارية وحتى استثمارات مشتركة ما بين قيادة الدعم السريع والحكومة الإثيوبية.
1: طيب ماذا عن اللاعب أو الطرف الثالث أيضا المختفي والذي الآن بدأت تتحدث بعض التقارير عن اتصالاته بالدعم السريع وعن قدراته وعن أيضا تحريكه للصراع في السودان، ماذا بشأن أيضا هذه التقارير التي تتحدث عن الاتصالات السرية ما بين حميتي وتل أبيب منذ ما قبل حتى حرب السودان، وما زالت هذه الاتصالات مستمرة رغم التصريحات، أيضا كانت هنالك تصريحات لحميتي من أن هنالك تقاربا سيكون إذا تسلموا زمام الأمور في السودان؟
0: صحيح، ليس تقاربا، ربما هو أكد حتى في أكثر من مرة أنه سوف يعترف بإسرائيل ويقيم معها علاقات سياسية وعلاقات دبلوماسية إذا ما أصبح صاحب القرار في السودان. دائما كان لدى إسرائيل منذ مايو 1948 وقيام الكيان الصهيوني في ذلك الوقت كان لديها خطة بأنها يعني تتجاوز ما يسمى وقتها بدول الحصار أو دول الطوق، وهي مصر والأردن ولبنان وكان وقتها سوريا، واختراق هذا الجدار إلى ما هو أبعد من ذلك. وكانت السودان في صدارة هذه الأهداف الإسرائيلية، عملت إسرائيل ونجحت إسرائيل في تقديري في دعم القوى الغربية في فصل جنوب السودان عن شمال السودان، ولم تتوقف عن ذلك، وهي تغذي كل الصراعات لأنها تعتبر أنه كلما ضعفت السودان، السودان هي عمق استراتيجي بالنسبة لمصر. على سبيل المثال في حرب يونيو 1967 عندما ضربت إسرائيل الموانئ المصرية ذهبت عدد من الطائرات المصرية للمطارات السودانية، وبالتالي السودان هي عمق استراتيجي لمصر وللأمن القومي العربي. عندما تتفتت السودان وتضعف السودان وتتشرذم وتتحول إلى دولات ودول صغيرة متناحرة ومتنافسة، هذا يصب في صالح إسرائيل واستراتيجية إسرائيل تجاه الدول العربية في أفريقيا. لذلك أنا في رأيي نعم إسرائيل تدعم حميد، وهناك تقارير حتى تحدثت أن إسرائيل بترسل أسلحة إلى تشاد وحتى إلى جنوب ليبيا، وهذه الأسلحة تتحرك بعد ذلك إلى ولايات دارفور ومنها إلى

0: كردفان، وبالتالي إسرائيل موجودة في المعادلة السودانية حتى وإن حاولت أن تخفي نفسها أو أن تبتعد عن الصراع في السودان أو تصور نفسها باعتبارها على الحياد أو ما إلى ذلك. لكن أيضا حتى هناك بعض الأطراف الغربية، يعني للأسف هناك بعض الدول الغربية لا تستسيغ أن تكون السودان دولة موحدة. يعني على سبيل المثال هناك مراكز أبحاث في بريطانيا وفي الولايات المتحدة الأمريكية تحدثون أن السودان حتى بعد الانفصال دولة كبيرة جدا ولا ينبغي أن تظل بهذه المساحة، وأن هذه المساحة يصعب إدارتها من قبل أي حكومة مركزية في الخرطوم. وبالتالي أفضل طريق للسودان هو تقسيمه إلى أكثر من دويلة، ويتحدثون عن انفصال دارفور وانفصال كردفان وانفصال حتى بعض الولايات الشرقية الموجودة على البحر الأحمر، وبالتالي هم يريدوا أن يتحول وتشظى السودان إلى دويلات أصغر مما هو عليه في الوقت الحالي حتى يمكن السيطرة عليه. وهناك حتى في بعض الأدبيات الغربية تحدثون عن أصل السودان ما قبل محمد علي باشا عام 1805 عندما قاد الحملات المصرية لتوحيد مصر والسودان، أنه قبل ذلك كان عبارة عن دويلات صغيرة وأنه ينبغي أن يعود لهذه الدويلات مرة أخرى.
1: جولتنا الإخبارية انتهت، لكم تحياتي سلوى العبدالله ولكم تحيات المخرج عبد القدوس إسماعيل عبد القدوس وتحيات إدارة الأخبار والبرامج السياسية. غدا بإذن الله يتجدد اللقاء، إلى اللقاء.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم الوراقون.

لأننا نؤمن بأن النهضة تبدأ بالإنسان، ولأن الكتب هي أساس المعرفة والتطور والتغيير، فقد أخذنا على عاتقنا في هذا البرنامج انتقاء بعض من عناوين الكتب في شتى المواضيع ذات القيمة المعرفية بمختلف المجالات والمعارف، وجعلها في متناول المستمع الكريم من خلال استعراض ورقات من كتاب تكون إضافة بمجالات متنوعة ومختلفة من العلوم والمعارف، وعرض شتى أنواع المقال من القصص المفيدة والأفكار. الوراقون. كانت عباقرة الدنيا وقادتها تأتي المورقة في أقصى الدكاكين، تلم ما قد عسى أن فات شارده عنها ولو كان في غيابة الصين.

0: الوراقون، إعداد وتقديم وليد الدلح. الوراقون يخرجه لكم أحمد الأمير.
1: السلام عليكم، أهلا بكم.

ثمة مفاهيم عديدة ومكتباتنا العربية والعالمية زاخرة بما لذ وطاب من مفاهيم الكتب للعقول النيرة. فأهلا بكم الورقون معكم، نتصفح بعض الكتب، نسلط الضوء على بعض المفاهيم والمقالات والروايات والقصص. الورقون

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الوراقون، أهلا بكم معنا مع كتاب اكتشف شغفك للكاتبة خلود عبد الرحمن محمد بادحمان. هل مررت يوما بلحظة شعرت فيها بأنك تستطيع الاستمرار في عمل ما ساعات طويلة من دون أن تراقب الساعة؟ هل حدث أن انشغلت بشيء تحبه حتى فوجئت بأن النهار قد مضى وأن الوقت الذي كان يثقل عليك في أعمال أخرى أصبح هنا خفيفا سريعا يكاد يتسرب من بين يديك؟ هل سألت نفسك يوما سؤالا يبدو بسيطا لكنه قادر على تغيير مسار حياة كاملة؟ ما الشيء الذي أحبه حقا؟ ليس ما يريده الآخرون لي، ولا ما يراه المجتمع مناسبا، ولا ما اعتدت القيام به لأنني وجدت نفسي فيه، بل ما الذي يجعلني أنا أكثر حياة؟ هنا تبدأ رحلتنا مع كتاب اكتشف شغفك للكاتبة خلود عبد الرحمن. كتاب لا يريد منك أن تمر على صفحاته مرور القارئ العابر، بل أن تتوقف وأن تكتب وأن تراجع نفسك وأن تبحث في التفاصيل الصغيرة التي قد تكون أهملتها سنوات طويلة. الكاتبة تقول منذ البداية إن هذا الكتاب ليس للقراءة فقط، بل يحتاج إلى قلم وورقة وإلى أي شيء من الهدوء والخلوة مع النفس. إنها لا تعدك بوصفة سحرية، لا تقول إنك ستصل إلى شغفك بعد 10 دقائق، لا تقدم لك اختبار من 5 أسئلة ثم تخبرك في نهايته أنت خلقت لتكون كاتبا أو طبيبا أو رساما أو رائد أعمال. الفكرة أعمق من ذلك، إنها تدعوك إلى أن تبدأ رحلة اكتشاف نفسك من الوقت إلى الشغف. نصل بكم الآن إلى واحدة من أقوى المؤشرات، الوقت. هل تعرف ذلك الشعور حين تبدأ شيئا ثم ترفع رأسك فجأة فتكتشف أن ساعتين مرتا؟ في الأعمال التي لا نحبها نراقب الساعة، أما في الأعمال التي نحبها فالساعة هي التي تراقبنا، ننظر إليها فنقول معقول مر كل هذا الوقت؟ الكاتبة هنا تستخدم هذه الظاهرة باعتبارها إشارة محتملة إلى الشغف. فالعمل الذي تستطيع الاستمرار فيه طويلا دون ملل، والذي تشعر معه أن الزمن يتحرك بسرعة، يستحق أن تتوقف عنده وتطلب منك أن تسأل نفسك: ما هذا العمل؟ متى أفعله؟ لماذا أستطيع الاستمرار فيه؟ فالإنسان لا يستطيع غالبا أن يبقى مدة طويلة في عمل يكرهه من دون أن يشعر بالإجهاد أو الملل أو الرغبة في الهروب منه. أما النشاط الذي يندمج فيه الإنسان فقد يكون قريبا من دائرة اهتمامه الحقيقي. لكن انتبه، ليس كل شيء يسرق الوقت شغفا. قد تقضي 3 ساعات في تصفح هاتفك، لكن هذا لا يعني أن شغف حياتك هو تمرير الشاشة. المقصود هو النشاط الذي يجمع بين الاندماج والمعنى والرغبة في الاستمرار والإنجاز. اسأل نفسك: ماذا أفعل حين أنسى هاتفي؟ ماذا أفعل حين لا أشعر بالجوع؟ ماذا أفعل حين لا أحتاج إلى أحد ليذكرني بالاستمرار؟ هنا اقترب أكثر. الناس قد يصلون إلى النجاح، لكن الطرق ليست متطابقة. قد يبدو النجاح من الخارج واحدا، إنجاز، شهرة، مال، منصب، مشروع، لكن ما يحدث داخل الإنسان مختلف تماما. فالكتاب يفرق بين الإنجاز الذي يتم تحت ضغط ثقيل وبين الإنجاز الذي تدعمه الرغبة والشغف. وقد تستطيع تحقيق هدف لا تحبه، نعم قد تجبر نفسك وقد تنجح، لكن السؤال: كم تستطيع الاستمرار؟ إن وجود الشغف لا يعني غياب التعب، وهذه نقطة يجب أن تكون واضحة. الشخص الشغوف يتعب، يمل أحيانا، يحبط، يخطئ، وقد يفكر في الانسحاب. لكن هناك فرقا بين تعب الطريق الذي اخترته وتعب الطريق الذي تشعر أصلا أنه لا يشبهك. لهذا ترى الكاتبة أن إضافة الشغف إلى النجاح تمنح الإنسان قدرة أكبر على المثابرة والاستمرار، وأن الإصرار على الوصول قد يجعل الإنسان لا يعطي أهمية كبيرة لما يقوله الآخرون أو للعقبات التي تعترضه. هنا يمكننا صياغة السؤال بشكل مختلف، ليس هل سأتعب، بل ما الشيء الذي يستحق أن أتعب من أجله؟
الوراقون.

ليس كل ما يغلق في وجهك نهاية، فرب باب أوصد ليفتح أمامك أفق أوسع. وها نحن نواصل رحلتنا، فثمة ضوء ينتظر من يحسن النظر. الأفكار هي التي تقود الإنسان، فإذا صلحت استقامت الخطوات، وإذا استقامت الخطوات اقترب الوصول. وما زلنا معكم نقرأ ضوء الكلمة. بين اليأس والأمل ليست هناك مسافة بعيدة، بل قرار صغير يغير اتجاه الحياة كلها. قد تكون العقبة التي تؤلمك اليوم هي الدرس الذي سيصنع منك غدا إنسانا أقوى. فلنكمل الرحلة. ليست السعادة في أن تملك كل شيء، بل في أن تدرك قيمة ما بين يديك وأن تحمد الله عليه.

الورقون. اعمل بحب، ولكن لا تنتظر المعجزة. في مرحلة أخرى يربط الكتاب بين الشغف والاستمرار في العمل، فحين تحب ما تقوم به لا يصبح التقاعد من المعنى هو الهدف. قد تتقاعد من وظيفة، قد تنتهي مرحلة مهنية، قد يتغير موقعك، لكن الإنسان الذي وجد مجالا يحبه يستطيع أن يستمر في القراءة والكتابة والتعليم والإبداع والعطاء بأشكال مختلفة. الفكرة هنا أن الشغف يجعل العمل أكثر اتصالا بهوية الإنسان، لكن علينا أن نفهمها جيدا. الشغف وحده لا يصنع النجاح. لا يكفي أن تقول أنا أحب الكتابة ثم لا تكتب. أحب التجارة ولا تتعلمها. أحب الإعلام ولا تطور أدواتك. أحب الرياضة ولا تتدرب. الشغف هو الشرارة، لكن الوقود هو العمل، المعرفة، التكرار، الصبر، التطوير. فالإنسان قد يحب مجالا، لكنه إن لم يحوله إلى ممارسة سيبقى الشغف مجرد أمنية جميلة. فواتيرك قد تعرف عنك شيئا. تقدم الكاتبة أداة غير متوقعة لاكتشاف الشغف. انظر أين تنفق أموالك. فكرة ذكية جدا، لأن الإنسان يقول أشياء كثيرة عن اهتماماته، لكن بطاقته البنكية أحيانا أكثر صراحة. إذا كنت تقول إنك لا تهتم بالكتب بينما نصف مشتريات الكتب فهناك قصة أخرى. إذ كنت تنفق باستمرار على معدات التصوير والدورات والعدسات فقد يكون التصوير أكثر من هواية عابرة. إذا كانت مشترياتك دائما متعلقة بالرياضة أو السفر أو التقنية أو المطبخ أو التصميم أو التعليم أو السيارات، فتوقف واسأل لماذا. الكاتبة تطلب من القارئ أن يراجع مصروفاته، فواتير مشترياته خلال مدة من الزمن، وأن يبحث عن الأشياء التي يقتنيها بشغف ويتكرر حصوله عليها، لأن نمط الإنفاق قد يكشف جانبا من الاهتمامات الحقيقية. لكنها تضع تنبيها مهما، ليس كل إنفاق دليلا إيجابيا على الشغف، فقد يكون المسار سلبيا، وقد يكون تبذيرا، وقد يتحول المال نفسه إلى غاية لا وسيلة. لذلك لا تقل أنا أنفق كثيرا على هذا الشيء إذن هذا شغفي، بل اسأل ماذا يمثل هذا الشيء بالنسبة لي. لماذا أعود إليه؟ هل أتعلم من خلاله؟ هل أبني شيئا؟ هل يضيف إلى حياتي؟ هل يمكن أن يتحول إلى معرفة أو مهارة أو أثر؟ هنا يصبح الإنفاق مؤشرا مفيدا. الوراقون.

الوقت لا ينتظر أحدا، والعمر لا يعود إلى الوراء، فلنمضي معا نستكشف كيف يصنع الإنسان أثره في الحياة. لعل أجمل ما نخرج به من هذه الرحلة أن التغيير لا يبدأ من الخارج، بل من داخل الإنسان، من فكره وإرادته وإيمانه بأن الغد أفضل من اليوم. وهكذا نصدل الستار على رحلة مع كتاب لم يكن يطلب منا أن نقرأه فقط، بل أن نعيد قراءة أنفسنا. فإذا ضاقت بك الدنيا يوماً فلا تنسى أن تفتح النافذة فثم تظهر.

ختاماً، تقبلوا التحايا من أسرة البرنامج، من الإعداد والتقديم وليد الدلح، الوراقون، أخرجه لكم أحمد الأمير.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم.
1: يا مسجد الحي الصغير، يا روضة تنسي الهجير.
0: مساجد من بلادي، برنامج يومي نستعرض من خلاله نبذة عن مساجد الكويت القديمة وسيرة المحسنين من هذه الأرض الطيبة الذين تكفلوا واعتنوا بهذه المساجد. مساجد من بلادي.
1: فضت ظلالك بالهدى كم شاقنا فريق.
0: من الإعداد أمل عبد الله الشطي.
1: فضت ظلالك بالهدى كم شاقنا فريق.
0: تقديم أحمد سالم العتيبي.

أهلا وسهلا بكم أعزائنا المستمعين، حلقة جديدة من برنامجكم اليومي مساجد من بلادي. في برنامجكم اليوم نستعرض معكم نبذة عن مساجد الكويت القديمة والحديثة وسيرة المحسنين من هذه الأرض الطيبة الذين تكفلوا واعتنوا بها. في حلقتنا نتعرف على أحد الصروح الدينية الخالدة، مسجد المناعي. يعتبر حي المناعي من أحياء الشرق القديمة، وفي هذا الحي كانت تقع المدرسة الشرقية الابتدائية، والتي كانت منزلاً لعائلة المناعي، ثم بعد التثمين أصبحت مدرسة، وبقربها من جهة الشرق يقع مسجدنا هذا، مطلاً على نقعة المناعي على ساحل البحر. كان ولا يزال يقع بالقرب منه من جهة الغرب بعد المدرسة الشرقية ديوان مشار الروضان، ومن شرق المسجد كان يقع ديوان أحمد المناعي، ومن بعده ديوان جاسم محمد العماني. شارك خيرة من رجال الكويت وأهل الخير في تأسيس مسجد المناعي، وكان ذلك في عام 1314 للهجرة الموافق لعام 1896 للميلاد. فقد تبرع السيد عيسى المناعي بأرض المسجد وبالمال لبنائه، فقد انتقل السيد عيسى من حي بن خميس وسكن هذه الأرض الجديدة القريبة من المسجد، وساهم الحاج إبراهيم إسحاق والحاج إبراهيم المضف بالمال والبناء. وذكر بعض أهل الكويت والسيد عدنان بن سالم الرومي ذكروا أسماء أئمة الصلاة في مسجد المناعي، منهم الملا حسين بن محمد التركيت، ومن بعد الملا عبد الله بن حسن الفارسي، والملا محمد بن عبد الله بن غيث، والملا عبد الله بن حسين، وأخيرا قام بالإمامة في المسجد الملا عبد الله بن أحمد المضف، ثم انتقل من بعده إلى مسجد حسان بن ثابت في منطقة الدعية، وقام برفع الأذان فيه مناديا الناس للصلاة، كل من الملا سالم بن أحمد، والملا سلطان بن يوسف الفهد، والملا أحمد بن يوسف الفهد، والملا سالم بن علي بوسلوم، وكذلك الملا علي بن سالم بوسلوم. لا نزال معكم متواصلين في برنامجكم مساجد من بلادي عبر أثير إذاعة البرنامج العام. مساجد من بلادي. الكويت صغيرة بمساحتها، كبيرة بحب الله وطاعته وبنائها لبيوت الله، يسارعون للخير ويتنافسون بالمعروف، كانوا ولا يزالون. قام الحاج عيسى المناعي وأبناؤه من بعده بخدمة المسجد جريا على عادة أهل الكويت قديما، وعلى حبهم للخير وسباقهم له، إذ كان عميد كل عائلة يقوم بخدمة المسجد المجاور لمنزله قبل استلام دائرة الأوقاف والإشراف على المساجد. كان لمسجد المناعي عدة تجديدات لبنائه، فأول من جدده هو السيد هلال بن فجحان المطيري التاجر المعروف، وساهم معه مجموعة من أهل الخير في عام 1344 للهجرة الموافق لعام 1925 للميلاد، فأصلحوا المسجد وبدلوا چندله القديم بچندل جديد. أما التجديد الثاني فقامت به دائرة الأوقاف العامة، حيث أعادت بناءه من جديد في غرة ذي القعدة عام 1375 للهجرة الموافق للتاسع من يونيو عام 1956، وقد بلغت تكلفة البناء 6939 روبية.
جعل الله بيته هذا في ميزان حسنات كل من ساهم فيه ورفع بنيانه وقام بالناس وصلى فيهم وذكرهم بربهم ومولاهم وخالقهم. إلى هنا أيها الأحبة نودعكم على أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة وفي محطات متنوعة من برنامجكم مساجد من بلادي. تابعونا وإلى اللقاء.

قدمت لكم إذاعة دولة الكويت مساجد من بلادي، إعداد أمل عبد الله الشطي، تقديم أحمد سالم العتيبي. مساجد من بلادي أخرجه لكم مشاري الرباح.

قال وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. ويحسب ما يعلمه الله عز وجل سبحانه أيضا بما في القلوب من خير أو شر تبارك وتعالى، فتحل بعد ذلك الرحمات أو العقوبات على هذه القلوب. فالله تبارك وتعالى علام ما في النفوس وما في الصدور، ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم الصالح والعمل الرشيد، إنه سبحانه سميع قريب مجيب الدعوات. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر. رواه مسلم.

اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط

في ظل مواصلة تطوير المنظومة الجزائية واستمرار الجهود الأمنية والتوعوية في الوقاية من الجريمة ومكافحتها، أظهرت إحصائية وزارة العدل للقضايا المسجلة أمام النيابة العامة انخفاض قضايا السرقات

خلال النصف الأول من عام 2026 بنسبة 43.4% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025 بتراجع إجمالي القضايا من 781 إلى 442 قضية، كما انخفضت جرائم السرقة بالإكراه بنسبة 66.4% من 107 إلى 36 قضية، والسرقة بالكسر أو التسور أو باستخدام وسيلة غير عادية بنسبة 48.5% من 334 إلى 172 قضية. وسجلت السرقات الأخرى انخفاضاً بنسبة 36.2% من 287 إلى 183 قضية. مؤشرات تعكس تراجع عدد من الجرائم الجسيمة بالتوازي مع استمرار رصد مؤشرات الجريمة وربطها بالمراجعة التشريعية، بما يعزز حماية أمن المجتمع والأشخاص والممتلكات.

0: ارتادت جامعة الكويت ضمن دفعتها الثانية، واختارت أن تدرس علم النفس والاجتماع، فعملت لسنوات لأخصائية نفسية واجتماعية في مدارس الكويت، ثم جاء قرار التقاعد لتنتقل إلى عالم مختلف تماماً، فأسست أحد أوائل متاجر الأزياء العالمية في الكويت لتجمع بين الخبرة الإنسانية وحس الريادة.
1: سنة 1981 راحت كريستيان، بس كريستيان هاني تركت شغلها ومسكت إن هي هذه، وكان زوجها إلي هاني كان مهندس في شركة الأحمدية مقاولات عندك مع ثوين يشتغل، فراحت فرنسا وبدت يابت أغراض وكذي أول سنتين، بس بعدين عاد أنا بديت أتدخل يعني شوي وأحط هذا، لأن يعني غير أنت تعرفين شنو، مثل ما أنا أعرف شنو أختار، شنو أعرف المحيطين فيني وشنو اللبس. وبعدين في ذاك الفترة ما كان أكو محلات بالكويت بالبداية، كان أكو بس حبيبة بيعات الله يرحمها كان عنده محل العثمان في شارع الجهرة، وكان في محل عقبة حق الله يرحمه بعد سامي السلطان اسمه مودرن ليدي، هم اثنين هو في شارع الجهرة، واحد بالنص وواحد بالهذا، بس العثمان يعني أخذ محل كبير وبالبداية، وهو لبناني ياب بضاعة وياب يعني كان يجيب يعني ملابس سهرة ويجيب مدري شنو، وحتى إحنا كان له معرفة مع خالي الله يرحمه، فكنا ناخذ من يعني مثلا أنا بدلت زواجي وخطبتي من العثمان، ف يعني بدت شوية الذوق. أول تعرفين يخيطون وماكو محلات، بس من البداية من محل العثمان ومودر ليدي، وبعدين ماكو بعد فترة فتح شوية مس 20، وإحنا عاد قراب حق مس 20 اللي هو بنت العشرين هم بالسالمية، بس بالبداية. وبعدين عاد صارت فكرتنا وصارت المحل. أنا بديت أروح سنة 82، أول مرة رحت أصلاً كنت حامل في ولدي أحمد، فطبعاً كانت التجربة يعني أكو شوي يعني مفاجأة بالنسبة لي، يعني تدخلين يعني مو عن موضوع سفر أقدر أسافر بروحي كذي، بس الشغلة ومسؤولية وإنك يعني ما كنت حاتي اختياري البضاعة أبداً، أعرف الناس شنو تبي بهذيك الفترة عندي، بس تبي تشوفين شنو موجود. بس طبعاً التفاجئين يعني أول يوم يعني لما كان مجالي كنت أشتغل في مدرسة أو شيء كذي، أو الحياة ما يعني ما تفكرين إنك تدخلين المعرض، شو أقول لك مساحة. وبعدين مو بس يعني one building، ثلاث أربع يعني في مكان واحد، طبعاً رايحين عن طريق مواعيد، وكان اسم الشركة شركة ديما العالمية على اسم بنتي ديما أول مرة، يعني يعرفونه باسم ديما معروفين. ف يعني بديت أنا، هي طبعاً هي رايحة قبلي، أنا بس قاعدة أشوف، بس عذب لما شفت يعني إنه خني بالأشياء اتفقنا يعني من أنا وياها إن إحنا نتشاور علشان ما حد شو اسمه يعني أنا عارف ذوقهم أكثر ما تعرفين، يعني مهما كان يعني عارف شنو اللي طالبي اللي ممكن يلبسونه بنات الكويت أو كذي. فهذه بدت هذا الحكاية، كان أول مشوار كان شوية صعب عليه، بس كلش ما توقعت إنه بيكون يمشي بسهالة كذي. الحمد لله كنا ننتقل من مكان لمكان سهولة، من نختار اللي نبيه، وكانت مدة المعرض تقريبا 4 أيام هذا المعرض الرئيسي، وفي غير هذا المعرض اللي بسبتمبر في شهر 10 بعد فيه الثاني اللي هو حق الأشياء الأكبر الخصوصية، ما يسوونها مع هذا يعني حق ريدي تو وير، حق اليومي، حق كذي. وهم رديت رحت بشهر 10، وبس شهر 10 أبسط بالنسبة لي، إن المكان ملموم وبعضهم كان في فرق مثلاً في باريس في حديقة التولري يحطون هناك مباني والأشياء في أوتيلات، يعني كل واحد يدز شنو عنده وهذا وفي أوتيلات. فمر سنة على سنة سنة على سنة إلى أن خلاص تشربت السالفة، صار سهل علي يعني. فكنا نروح فرنسا، كنا نروح ميلانو وروما يمكن مرة، بس أكثر شغلنا باريس وميلانو. وبعدين على مر السنين اقتصر بس على فرنسا، لأن كل شيء كلهم يجون، يعني ما في داعي الواحد يروح مني وفلورنس بس. أول بالبداية 10 سنين لا باريس وفلورنس، ويعني وايد فيها تنقلات. والحمد لله يعني التوفيق من رب العالمين، فبدينا يعني شوي بالعادي، وبعدين بدأت تطلع هالأسامي هذا. في البداية اللي شهرت المحل صراحة جدا في ماركة يابانية اسمها هيروكو كيشين، هذه سوت ضجة بالكويت. ما أبالغ إذا قلت لك يعني كانوا ينطروننا عند الباب نفتح المحل، يعني من كثر إقبال الزباين. وبعدين الكويتيات ما شاء الله عليهم، يعني كل عمرهم عندهم ذوق ويسافرون ويعرفون، فمثل ما إحنا نعرف هم قدرون إن هذه مثلاً الماركة مهمة وشذيفة يعني. والحمد لله إحنا بعد الله وفقنا يعني في ستاف وايد زين، ناس نعرفهم مثل كريستيان، بعد اشتغلت معانا واحدة اسمها حياة هم لبنانية، كانت عايشة بالكويت، وهي أصلاً صحبة عائلية بين عائلة أبو أحمد ومعه، يعني كانوا يعرفونهم من أول. وأبو أحمد يعرف زوجها الله يرحمه بعد عمر يمق، فعايشين بالكويت هذا أسهل، وكانت مثل أخت بالنسبة لي، فكان وايد سهل علي إنه يعني إن نكون مع بعض. كريستيان ما طولت لأن بعد عندها التزاماتها وكذي. فبعدين بالبداية ما حياة، وكان ستاف ثاني بعد عندنا، عندنا حياة، عندنا نسرين، عندنا عفاف، عندنا ما شاء الله ستاف 6-7 بنات، فكلهم ما شاء الله كل واحدة أحسن من الثانية، ومتفاهمين ومتعاونين. وبعدين المحل يعني شو تقولين، في روح حميمية مثل البيت، يعني تخلين مثلا على طول في أكو غريبة، في أكو بسكت، في أكو شاي، في قهوة، سوالف، يعني بعضهم زباين يعرفون بعض بيسولفون، يسولفون معانا كذي. وتطورت المواضيع عقب هذه الماركة، عاد بدينا على أكبر. كان ذيك الساعة بعد وقت شهرة مصمم إيطالي اسمه روميو جيلي، وبدت الأشياء تكبر. بعدين عاد هم تطورنا زيادة.

عيادتي والرؤونه، فقمنا نروح عروض، تروح عروض أزياء، فهم بالعروض تشوفين ناس مختلفين وتشوفين، خاصة إذا اشتغلتي مع ناس ماركات كبيرة تحسي يعني ينقلونك من جو ثاني. بس في نفس الوقت ما لازم تركزين شغلك بس على هذا، لأن المجتمع ما يبي بس إن أخذ هالاسم وكان العملي أتركه، لا، أنا من مساندين إن أخذ العملي والبراكتيكال، وذيك الساعة الناس تدرس والناس تشتغل تبي شيء عملي، مو دائماً تبي شيء أوبر، بس لازم يكونون اثنينهم موجودين بالمحل، عندنا هذا وعندنا هذا، ما عندنا شيء، ماكو حد ما يلاقي شغله، لازم يلاقي شغله. فالحمد لله هذه البداية، يعني أنا ما تخيلت نفسي بهالموقع كلش، بس سبحان الله عقب سنة سنتين تشربت وبعدين أخذتي فكرة، أخذتي عرفتي شنو تبين، عرفتي الناس، يعني أنا وايد متواجدة بكل شيء، يعني من تفتيح بضاعة لتسعير لي لي لي لي لي، يعني لازم أكون الصبح موجودة إذا ما عندي شيء، فكان تواصلي مع الناس موجود، يعني مع الزباين، يعني أكو ناس أعرفهم وأكو ناس وايد ربطتني فيهم علاقة من المحل، فحلو هالشيء يعني. وتحاولين بعدين تعطين قد ما عندك والتطور عاد، ولازم تكونين يعني قد حالك على قولتهم قوية، عشان يعني هذه التجارة يعني زين تنشينا، يعني فيها صعوبات جدا مؤثرة. يعني والله أنا وايد وايد أحب هالشارع من أول، يعني وايد أنا أعتبره هذه الكويت أول، الحين ما عندنا الديرة، الحين على الأقل هذا الشارع هو الشارع، يعني أحس لما أي الله ينشرح صدري لما أي فوق، مع أن إحنا فوق، يعني أحس هذه يعني هاي الكويت هذا، والله يعني تحظفنا في هذا المحل، أولا صاحب العمارة، ثانيا الموقع، ثانيا الشراحة مش كبر المحل، فكل شيء كان رائع الصراحة. الحين جيت انتقلت إلى مرحلة شيء مودرن، شيء جديد، يعني زباينك اللي يجي واللي ما يجي، أول اللي بيجي ما راح يجي ويركب لري إلا عانيلك، يعني الحين ماكو كان ماكو تليفوننا نوكيا هذا، يلا عندك تليفون بس عن طريق السفارات، عن طريق بحثك أنت، اللي يعرفه عنده باع بحثه الشخصي. ومن أنا أقول لك أول مرة أول روحة أنا بالنسبة لي عالم جديد قاعد أكتشفه، يعني ما كلش أنا ماني متخيلة أولا هذا الحجم، وهذه اللي مو بس قلت لك مو بس واحد بالثلاثة بالأربعة اللي بتروحين لهم، بس عرفنا مثلا التركيز إن على هذا اللي يعني إحنا يطلع اللي تدخلين منه النص هو الرئيسي، ما يعني نطالع حذيلاك، بس صار شغلنا وهذا كله في هذا الرئيسي المبنى، أربع مدري خمس مباني كل واحد طيح ريلك وانتي تمشين يعني. ولا تنسين إن برا مو قريب بعد من متب هالسيارة، فتجربة أقول لك ما أدري، لازم بس سبحان الله مرت بسلاسة وأسهل من ما أنا توقعت، ودخلت بالجو هم أسهل من ما أنا توقعت، بس هم بعد أقول لك يبينك على طول على طول على طول على طول بحث، على طول إنسان لين، بعد حتى مع الشركات، يعني الشركات بعد تاخذينهم للسوالف الأشياء الخاصة بالهذا، إحنا نقعد نبسط عندهم عشان يصير بينك وبينهم تآلف وهذا، بعد الشركات عندهم الحين اللي راسلون لك ويقولون لك كذي وكذي، وهم اللي حتى إذا صار شيء جديد بعد يقولون. بعدين في أعتقد المال المعارض والردي يقولون حق الشركات، يعني يبلغون الشركات المحلات اللي تهذا بالأول.

قول ماكو حد، قلت لك من البداية ماكو حد، إحنا بنت من 20 وإحنا بعدين صار هذا. فكانوا يقولون لنا أول بأول شنو جديد وشنو موجود وشنو ما موجود، فهذا بعد يسهل. طير بعد لما تروحين وتحكين هم تكتشفين شيء جديد. فطلعاتك هذه خاصة أقول لك بشهر 10 يكون شوية شغلة أخف من هذاك المعرض، يعني عالمي، كل من الإنجليز والإيطاليين والأسبان والهولنديين الكل مال باريس، بس الأذيلاكيون بس على أصغر، على الماركات اللي أصغر اللي تلاقين فيها فعلاً على بنات الكويت يحبون الشيء الغريب اللي ما عندهم مثلاً وايد، مو كوميرشل يسمونه يعني. هذا بشهر 10 التفرقين، يعني تشوفين المعرض، يعني ما طول بالمعرض لأنه مو كبير، بس نتنقل من أوتيل لأوتيل شنو عارضين هم. هذا بعد تقعدين معاهم هم تكتشفين، مثلاً يقول لك هذا أنت تبين بلوزات مثلاً تلاقينها عندني، تبين شري تلاقينها مني، منهم أهما يساعدون. فهذا يسهل بعد علينا يعني، والحمد لله يعني. وبالعلاقات بعد يعني أنا من الكبار دائما نحاول ان احنا يعني نقدر اذا نقدر يقدرون وعندهم فضاوه نطلع معاهم نتعشى معاهم شيء كذي، اللي يقدر منهم ولا حتى هم مو فاضين يعني. بس ودائما يعني مثلا في اعيادهم ابو احمد مراسلات وتهنئات في اعيادهم وكذي. هم العلاقات هذه مهمه فيها الشغل. اقول لك في هذيك فتره المحل يعني مثلا كل وايد دعوات وايد يعني اتصالات وايد علاقتي بالزباين تقربت، في زيارات ساعات وفي يعني كذي من هذا، وهذا شيء وايد حلو يعني مو سيء يعني. صرت بالمعنى ما اقول شنو شويه معروفة عند الأشخاص اللي يترددون. في بعضهم ما زلت علاقتي فيهم وايد زينة، وأنا يعني أعرفهم طبعاً بس ما أشوفهم دائماً. في بس في ناس لا، أنا ما أحب الحفلات بس كنت وايد أنعزم أروح يعني. فهذا اللي قاعد أقول لك، ذاك في هذاك الوقت كنت وايد اجتماعياً منفتحة وكله. بعدين لا تنسين بعد العمر لأحكام الواحد كبر الحين، بس إنه كنت متواجدة بكل الحفلات وهالمناسبات وكذي. بس يعني مرات يعني تمر عليك شغلات، يعني مثلاً أنا ريم لما انخطبت أنا كنت بسوي شيء بالبيت عندي، أنا ما أبي شيء كبير قاع وكذي. الآن كنت المعرض، تخيلي باكر برد، ها أي سالفة ما يمكن أقولها، بس قاعد أقول لك شنو الضغط. كانت تتصل فيني كانت تقول لي خالتي قالت بتسوي حفلة صغيرة بالأوتيل. الحين أنا نفنوف العرس خاصة من واحد يشتغل جاية معاي وماخذ مقاسات. نعم، وأنا باكر برد. وركض وركض وركض، ما يعني ما أدري شلون يعني. سألت اللي عرفهم المختصين قالوا لي روحي هالمكان، ورحت المكان ودورت إلى أن لقيت البدلة بتسويها أوتيل بعد يعني مو كبيرة. قالت لي العدد بس بدلة يعني مو بالك يعني. ما أدري شلون والله ذاك اليوم قاعدين ناطريني دي الساعة 7 مدري كم، لين شفت البدلة لين أنا اقتنعت. أنا أعرف بعد ذوقها وكذي، الحين عجبتش ما عجبتش أنا ما عندي وقت بعد باكر بركب الطيارة. إنزين لفوها لي بطريقة أن أنا بشيلها بإيدي معاي يعني، ما راح أحطها بشحن. فالمهم على ما رحت تجيبونها لي الأوتيل وصففوها. وهذا كلش هذاك اليوم يعني رادة من المعرض تعبانة، وأرجع ألف أدور، هذا هو اللي حصل. ويبنى البدلة والحمد لله كل من أعجب فيها ما يدرون إني أنا بساعتين شارت. بس بالنظر أنا عندي طولها هني الطول، لأن الديل شوية هذا إنه ما تقصر، فطلع الطول راح يطلع زين. وبس طلع شوية فيها شيء من فوق صلحوه، هني صلحناه بالمحل الحمد لله بعد الخياطات ما ذكرتهم
يهبلون واحدة أحسن من الثانية، ماما روز وأنجيل اللي الحين أعرف أساميهم يهبلون واخدبون بعيونهم، وساعدوا وايد ناس وايد، ليش حتى اللي حفلات بدلات البناء عيالهم مو من عندنا نصلحهم السهرة. وأنا أختار، بس أنا لا تحاجيني بإدارة وموظفين وش التعامل مع الشركات، هذا كله هو مش صعب، كله هو أنا عليه هذا الجزء اللي يبيله لبحة وحنة وجابه للزباين، هذا أعتقد يكفي يعني. بس اثنينهم مع بعض إذا كنت بأحد قاعد يعني، هذا وايد مهم، وايد مهم إنه يعني أكو ناس ترى وايد تروح تسوي طلبات ويعتمدون عليها، وبعدين مثلاً ما يفتحون هذا، ما يدفعون، ما في وايد مشاكل تصير. بس الحب هو يعني هو عاد حرصه وايد زيادة عن اللزوم، حريص بهالأشياء يعني. أنا لو ما عارفة إنه هو كذي أنا ما أدخل بهالمجال، أدري فيه إنه هو حريص وبدق وراي، لأن يدري فيني أنا مو مالت أوراق ولا مالت عقود ولا مالت، أنا علاقاتي الشخصية وأنا اللي قاعدة أشوفه هذا اختياري، بس أنا نسب وطرح وبندري شنو هذا مو شغلتي. فإذا كنت كان عندك أحد شايل هالشيء هم بينجح المشروع طبعا، صح ولا لا؟ هذا يبي له إدارة من نهوة. يعني أنا الجزء اللي عليه سويته وأعتقد بضمير، والجزء الآخر أدري هو بيسويه وبضمير بعد، لأنه يبي له متابعة، ما يبي له. أهم الأشياء اللي أنا مثلاً أنا ما يبي، أنا من منظوري أنا مثلاً، أنا أعطيش مثلاً أدري إن هني مرغوبة مثلاً البلوزات مثلاً، يعني أنا خلينا نقول أطلب أنا العدد 40 إلى 50، لا هو نظريته التجارية يبي دبل تتبيعين اللي تبيعينه، وبعدين مو مهم إنش إن هذا خلافنا كله على كذي، كله على العدد. أنا ما أبي عدد وهو يبي عدد بس. مجتمعنا صغير وأدري فيهم ما حد يحب يلبس مثل الثاني وايد، ما يصير تجيبين من شيء مميز وايد، ما يصير يعني. هذا اختلافنا، ولا اختلاف آخر يعني، هذا اختلافنا على الموضوع العدد، نيبو هذا يمشي لا لا لا 200 30، هذا ما يمشي يعني. فهذه القصة. بس بعدين الواحد بالتجربة شاف إنه مثلاً إذا زدنا ماكو يعني يقعد ستوك، إحنا ما نبي نقعد ستوك، تبي تخلصين، ما تبي تكودين عندك أغراض بالستوك وكذي. فهذه القصة، قلت تجربتي، قلت لا تجيبون أنا أنتي مهم، وايد سهل إنك تروحين إذا أنتي ناوية وتشترين، ترى هو مو بالشراء وتبين صدق البضاعة زينة مهمة، بس أهم شيء التعامل، أهم شيء التعامل، علاقتك مع الزبون، علاقتك مع الشركة اللي أنت طالبة منها، علاقتك مع الزبون هي نمبر ون. هي ما تينا تعالي تحاجينا بهذا توصفيله، يعني كل اللي تنازلين عن كل شيء مقابل إنش نشترينه، هذا إذا أنتي. بس إن أنا بحط وبعلق وما أدري على المحل وما أي وما أطل، مهما حطيتي أي موظف مثلاً بيصير مثلك، حرصة مثل حرصك ما يصير. لو شنو أنا أقول لك اللي عندي ممتازين وأروح وأغيب وهذا، بس ما إذا ما تواجدت حق أي أسباب تليفونات أسأل شنو رأى، شنو صار، شنو رأى، أكو شيء صار اليوم، أكو قصة، أكو أحد، لازم أنا معاهم في إذا أكو شيء ينحل. إذا ما أنا أو أبو أحمد موجود هنا بالمكتب، لازم يوصل لنا أي شيء يصير بنفس اليوم، نحاول نحل بنفس اليوم إذا أشكال من الزبون، ما نبي تراكم يعني. يعني عندنا سياسة يعني، بعد هم عندك زباين مو كلهم، بعد أكو زباين يستاهلون مثلاً بعض المرات تقدرينهم تهدينهم يعني أشياء، هذه تصير، هذه تتش تبين علاقتك بالأوادم اللي هما يعني مخلصين لك، قاعدين دائماً ويأخذون منك دائماً، لازم يكون عندهم شيء مميز، ما يصير يعني شيء عادي. فهذه اللي أقولش، هذه أنصحهم أنا، ولا يعني
لازم يديرون بالهم بالمعاملة. المعاملة هي نص أهم أنا عندي، ثلاثة أرباع الشغل تصميم عاد على أبو أحمد وعلى مع هذا صاحب المهندس، وهذه الأشياء أنا تصميمات وكهربات وما شنو هذا مو شغلتي، بس أنا أهم شيء عندي إنه قلت لك الواحد يكون مرتاح، يكون المكان مريح، غرف القياس زينة، الحمام نظيف، دائما في ريحة حلوة، ويعني هذا أتوقع شنهم داخلين بيتي يعني.

متى ارتبط اسم الزوارة بالكويتيين؟ الجواب بسيط، الزوارة ما لها تاريخ تأسيس لأنها متأصلة فينا من زمان، وإحنا معروفين بحبنا للجمعة واللمة، ضحكتنا قريبة وصدورنا وسيعة، وقيم الدين حاضرة بكل تفاصيل يومنا، حتى على سابع جار موصينا، ومن هني صارت الزوارة جزء أساسي من كل بيت كويت، أو خلينا نقولها بطريقة أدب، فعالية رئيسية تتكرر كل أسبوع، لكن تكرارها ما يفقد لذتها. فيها شوفة الأهل والأطباق اللي تنتظرنا والسوالف الحلوة اللي ما تخلص، لأن الزوارة هي المساحة اللي نرتاح فيها من تكلف الحياة اليومية ولها أشكالها. الأصل فيها تكون يوم بالأسبوع مناسب للعائلة، ومرات تكون ديوانية، مرات شاي ضحى، وأحيانا نسميها استقبال، غبقة، احتفال، لكن الروح وحدة والناس اللي نعزهم هم نفسهم. الزوارة تشرح الصدر وتجيب الأجر، بس نحتاج نحافظ عليها من الكلافة الزايدة ونخلي التلفون على جنب شوي، وما ننسى نوجه كل الشكر اللي بيته مفتوح دوم للزوارة. هذا فنان اجتماعي حقيقي، وعشان تبقى الزوارة محطة راحة ودفء ما تنمل، المطلوب منا نخفف كلافتها ونخليها عادة ما تنقطع.

شهدت الكويت حركة تجارية نشطة إبان القرن التاسع عشر، ولا سيما في منتصفه، حيث ازدادت أعداد السفن الشراعية المتجهة إلى الهند، كما زادت حركة البيع والشراء في داخل المدينة. وقد احتفظت لنا الوثائق العدسانية بالكثير من المعلومات ذات الصلة بتجارة العقار. العنجري والعبد الجليل. وفي وثيقة عدسانية ترجع إلى عام 1892 ميلادية، نجد إقراراً بعملية بيع عقار في حي الوسط بمدينة الكويت القديمة، وتشير الوثيقة إلى شراء سليمان بن إبراهيم آل عبد الجليل دكاناً من عثمان بن عبد الله العنجري. ثم تذكر الوثيقة ثمن البيع وهو 125 ريالا. وأما حدود الدكان المبيع من جهة الشرق طريق السوق، وإلى الغرب بيت فهد السهلي، ومن الشمال والجنوب دكانان لفهد السهلي. وبعد أن استقر الدكان في ملك سليمان العبد الجليل، ناقل به إلى بيت لطيفة وشيخة بنات عبد الله بن موسى بن أحمد، لأن البيت كان آيلا للسقوط والدكان أنفع لهما. وتعتبر أسرة العبد الجليل من أقدم الأسر ذات الأصول النجدية في الكويت، حيث وصل أسلاف هذه العائلة إلى الكويت من حوطة سدير في نجد في الثلث الأخير من القرن السابع عشر تقريبا. كما برز من آل عبد الجليل العديد من النواخذة والتجار الذين ساهموا في بناء الاقتصاد الكويتي. وتولى جد هذه الأسرة الشيخ أحمد بن عبد الله آل عبد الجليل القضاء في الكويت في عام 1722 ميلادية، واستمر فيه 34 عاما، ويعتبر العبد الجليل ثاني قضاة الكويت. وأما عائلة العنجري الطرف الثاني في الوثيقة فهي أيضا نجدية الأصل، وقد نزحت إلى الكويت منذ أمد بعيد، واستقرت في حي الوسط مع العديد من العائلات الأخرى. امتهن أفراد عائلة العنجري التجارة البرية والبحرية، وأصبحوا من ملاك الأراضي والبساتين في الكويت والبصرة. ويعد عثمان عبد الله العنجري الوالد اسمه في الوثيقة العدسانية أحد أوائل ملاك السفن السفارة من نوع البوم، وكان يدعى بوم العنجري، الذي اشتهر برحلاته العديدة بين الكويت وسواحل الهند والجزيرة العربية.

الرميح وبن سليمان. وفي وثيقة عدسانية أخرى ترجع إلى عام 1917 ميلادية، نجد إقراراً ببيع منزل، حيث ابتاع عبد العزيز بن ناصر بن رميح منزلاً من محارب بن سليمان. وتذكر الوثيقة وهي بتوقيع القاضي محمد بن عبد الله العدساني أن المنزل يقع في محلة العتيق وسط مدينة الكويت القديمة، كما تشير إلى حدوده وثمنه وهو 2100 ربية. وأما محلة العتيق التي تتضمن المنزل فاشتهرت بهذا الاسم نسبة إلى أسرة العتيق التي سكن أبناؤها قديما في هذه المنطقة، حيث تقع معظم بيوتهم في القسم الشرقي من بيوت سكة عنزة، والقسم الغربي من بيوت محلة المدرسة المباركية. وتعرف هذه المحلة أيضا بسكة عنزة، وتمتد من الشرق موقع قيصرية النصار حاليا إلى الغرب شارع عبد الله السالم ومسجد بن بحر بالقرب من براحة السبعان بطول 200 متر تقريبا، وقد سميت بسكة عنزة نسبة إلى بعض الأسر التي استقرت في هذه المنطقة قديما والتي تنتمي إلى قبيلة عنزة، منها أسرة المشاري والمحسن وغيرهم. وأما أهم معالم هذه المنطقة فمسجد بن بحر وبراحة السبعان ومقبرة السيد ياسين الطبطبائي وحفرة المشاري.

الحداد والعبد الغفور. وفي وثيقة عدسانية ترجع إلى عام 1898 ميلادية نجد إقراراً آخر لبيع دكان في حي الوسط بمدينة الكويت القديمة، حيث ابتاع محمد بن عبد الغفور دكاناً من عبد الرحمن بن صالح الحداد. وتذكر الوثيقة حدود الدكان، فإلى الغرب منه دكان أبناء منصور الحداد، وشمالا الطريق، وشرقا دكان ابن محميد وهو وقف حالته خربة، وجنوبا دكان خليفة بن

وتتضمن وثائق عدسانية عديدة إقراراً بعمليات بيع وشراء لدكاكين أو مخازن للتجار، ولا سيما وسط المدينة حيث تكثر الأسواق والمراكز التجارية والحرفية. وقد حملت كثير من تلك الأسواق أسماء البضائع المتداولة فيها أو الحرف التي كانت تزاول بداخلها. وكانت المنطقة الممتدة من قصر السيف والفرضة شمالاً إلى نهاية السوق الداخلي والمناطق المحيطة بها تشكل العصبة الرئيسية للاقتصاد الكويتي منذ نشأة الكويت وحتى نهاية القرن التاسع عشر. ويمتد سوق التجار من بهيتة شمالاً إلى الساحة المقابلة لمسجد السوق، هو مركز التوزيع الرئيسي للبضائع منذ القدم، إذ يجتمع في تلك السوق كبار تجار الجملة والمستوردون للمواد الغذائية الأساسية.

0: أدمنا شعور السعادة اللحظية، نخاف من أول مشكلة نواجهها ونحسها نهاية الدنيا. في برنامج تعرف عليه درسنا حياة السعداء والناجحين ومهاراتهم اللي تعينهم على تحديات حياتهم، ولقينا أن سر السعادة هو بالتعرف على الله سبحانه وتعالى. 30 حلقة راح نكشف في كل منها سر من أسرار السعادة بالتعرف على الله.
1: تعرف عليه، شوفونا في هذه الأوقات.

حياكم الله مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج إرث في الحلقة الثانية من سلسلة المسعودي. في حلقتنا اللي طافت تعرفنا عن أبو الحسن علي بن الحسين المسعودي وشفنا شلون خرج من بغداد وتنقل بين مناطق واسعة وشلون كان يجمع معلوماته من المشاهدة والكتب وأخبار التجار والبحارة وأهل البلدان. واليوم راح ندخل إلى أهم كتاب وصل لنا من أعماله، مروج الذهب ومعادن الجوهر، ونشوف شلون حاول المسعودي يرسم من خلاله صورة واسعة للعالم وتاريخه. لما نقرأ عنوان مروج الذهب ومعادن الجوهر يمكن ما راح نعرف من البداية أن احنا أمام كتاب بالتاريخ والجغرافيا، لكن اختيار الاسم يعكس طبيعة العمل نفسه. كتاب يجمع أخبار كثيرة ومتنوعة، كأن المؤلف ينتقي من المعرفة أشياء يعتبرها ثمينة ويجمعها لنا بمكان واحد. والمسعودي ما ألف مروج الذهب من فراغ، كان عنده مشروع أكبر سبقه وكتب أعمال موسوعية واسعة من أبرزها أخبار الزمان، لكن القسم الأكبر من هذه المؤلفات ما وصل لنا للأسف. وبعدها جاء مروج الذهب بصورة أكثر اختصاراً، لكن ظل عمل كبير يجمع مادة تمتد من أخبار الأمم القديمة إلى أحداث قريبة من زمن المسعودي نفسه. والطريقة اللي كتب فيها تختلف عن مجرد سرد سنة وراء سنة. المسعودي ممكن يبدي بالكلام عن أمة من الأمم وبعدها يدخل بتاريخ ملوكها، ثم ينتقل إلى موقعها الجغرافي، وبعدها يتكلم عن البحر اللي وصل لها أو طبيعة الأرض والمناخ، ويمكن يذكر عادات أهلها وأخبار التجار اللي وصلوا لها. ولهذا القارئ دائما يحس لما يقرأ كتب المسعودي أنه يتحرك داخل العالم مو بس داخل خط زمني. وأيضا من الأمثلة الواضحة اهتمامه بالفرس وتاريخ ملوكهم، تكلم عن الدولة الساسانية وأخبار ملوك فارس وربط تاريخهم بالأمم والدول اللي كانت حولهم، وتناول بعد الروم والبيزنطيين وتكلم عن ملوكهم وعلاقتهم وصراعاتهم الدائمة مع القوة الموجودة في المنطقة في ذاك الوقت. وطبعا ما وقف عند الحضارة القريبة من العالم الإسلامي، فكتب عن الهند وعن الصين وعن معتقدات وعادات ومعارف نسبها إلى أهلها، وتكلم عن الصين وممالك الشرق، فكانت شرق آسيا بعيدة جدا عن بغداد والتنقل لها ياخذ وقت طويل. نقل أخبار وصلت له من أشخاص تعاملوا مع هذه المناطق أو سافروا لها، وطبيعي أن بعض هذه الأخبار تكون أدق من غيرها، لأن المسعودي مرات يكتب عن مكان زاره أو ناس قابلهم، ومرات يعتمد على رواية منقولة. وهني نلاحظ واحدة من أهم مميزاته، وهو اهتمامه بالمصدر، مو بالمفهوم الأكاديمي اللي نعرفه اليوم، لكن نلاحظ في أكثر من موضوع أنه يوضح أنه شاف أمر بنفسه أو سمعه من شخص أو وجده في إحدى الكتب اللي وصلت له. هذا التمييز يعطينا فكرة عن الطريقة اللي كان يحاول فيها يبني معرفته، وكان البحر حاضر بشكل كبير عنده. المسعودي عاش بعصر كانت في التجارة البحرية تربط الخليج والمحيط الهندي وشرق أفريقيا والهند ومناطق أبعد، والبحارة اللي قابلهم كانوا يحملون معاهم مو بس بضائع وإنما الأخبار والقصص. ومن خلالهم سجل معلومات عن طرق الملاحة والرياح والجزر والبحار، ووصف بعض المخاطر اللي تواجه السفن، واهتم أيضا بألوان المياه واختلاف البحار وبعض الكائنات البحرية اللي تختلف من بحر إلى آخر، وكان يحاول يفسر الظواهر بناء على المعرفة المتوفرة بزمانه. وهني نلقى المسعودي يتحول من مؤرخ يسأل شنو صار إلى شخص يسأل بعد ليش المكان كذي، وشنو علاقة الناس بالأرض والبحر اللي يعيشون حوله وعليه.
وهذا السؤال اللي راح ياخذنا إلى جانب أوسع من مروج الذهب، لأن المسعودي ما كان مهتم بالملوك والحروب بروحهم، وإنما كان أيضا مهتم بالإنسان نفسه، شلون يعيش، شنو عاداته، شلون تختلف المجتمعات من مجتمع إلى آخر، وشنو أثر المكان والمناخ عليها. ومن هني راح نشوف أن مروج الذهب مو مجرد كتاب يحفظ لنا أحداث الماضي، لكن أيضا نافذة نشوف من خلالها شلون كان عالم مسلم بالقرن العاشر الميلادي يتصور الشعوب والأقاليم والعالم اللي يمتد حوله. ومن هني نقدر نفهم جانب مهم في طريقة المسعودي، لما كان يوصف الشعوب ما كان يشوف الإنسان منفصل عن المكان اللي يعيش فيه، بالعكس كان مهتم بالمناخ وطبيعة الأرض والمياه، ويحاول يربط بينهم وبين صفات السكان والشعوب وأحوالهم. بعض هذه التفسيرات طبعا تنتمي للمعرفة السائدة بعصره وما تتفق مع العلم الحديث، لكن أهميتها إنها تورينا محاولة مبكرة لفهم العلاقة بين الجغرافيا وحياة المجتمعات. وبنفس الوقت كان المسعودي مهتم باختلاف الأديان والمعتقدات، كتب عن جماعات وأديان متعددة، وتناول معتقدات شعوب خارج العالم الإسلامي، ونقل أخبار عن معابدهم وعاداتهم وأفكارهم. مرات تكون المعلومات اللي وصلت له ناقصة أو غير دقيقة، لكنه كان يحاول يدخل هالمادة ضمن الصورة الكبيرة للعالم اللي يكتب عنه. وبعد ما ينتقل بين أخبار الأمم القديمة والفرس والروم والهند وغيرهم، يدخل مروج الذهب بصورة أوسع في التاريخ العربي والإسلامي. يتكلم عن العرب قبل الإسلام وأنسابهم وأيامهم وبعض عاداتهم، وبعدها ينتقل إلى سيرة النبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، ثم أخبار الخلفاء والأحداث اللي مرت فيها الدولة الإسلامية. ومع تقدم الكتاب تصير الأحداث أقرب إلى زمن المسعودي، وهني تزيد قيمة بعض الروايات، لأن نقرب من الفترة اللي عاش فيها أو من أخبار كانت متداولة عند أجيال قريبة منه. لكن المسعودي ما كان شاهد مباشر على أغلب التاريخ اللي كتبه، ولهذا اعتمد مثل غيره من المؤرخين على مصادر وروايات سابقة بشرط يتأكد من صحتها وسلامتها. وبعض كتبه اللي نقل منها ما وصلتنا اليوم، وهالشي يخلي كتاباته مهمة أحيانا، لأنها حفظت لنا أجزاء من أخبار كانت موجودة في مصادر ضاعت مع الوقت. ومع هذا لازم نتعامل مع رواياته مثل ما نتعامل مع أي مصدر تاريخي قديم، نقارنها بمصادر ثانية ونشوف زمن الرواية وطريقة نقلها، وما ناخذ كل خبر على أنه حقيقة نهائية لمجرد أنه موجود في كتاب قديم. وهذه النقطة بالذات تكشف لنا قيمة المسعودي الحقيقية. أهميته مو أنه كان يعرف كل شيء عن العالم، ولا أن كل المعلومات اللي جمعها صحيحة، وإنما حاول يجمع أنواع مختلفة من المعرفة داخل مشروع واحد. عنده أشياء ثابتة، التاريخ مرتبط بالجغرافيا، والجغرافيا ترتبط بالتجارة، والتجارة توصل إلى البحر، والبحر يوصل إلى أخبار الهند والصين وشرق أفريقيا، وبعدها يرجع إلى أخبار الملوك والدول. ولهذا لما تقرأ مروج الذهب تحس أن العالم عند المسعودي شبكة مترابطة، مو مجموعة بلدان منفصلة عن بعضها البعض. حتى الرحلات اللي عاشها انعكست على هالطريقة، الشخص اللي يقعد في مدينة واحدة ممكن يشوف العالم من خلال الكتب اللي توصل له، لكن المسعودي احتك ببحارة والتجار وأهل المنطقة وأهل المناطق المختلفة، وشاف بنفسه اختلاف البيئات والمدن والطرق، وهذه التجربة أعطت كتابه طابع مختلف واستثنائي. وفي آخر سنوات حياته ما وقف عند مروج الذهب، بالعكس استمر بالمراجعة والاختصار وألف التنبيه والإشراف، وهو من آخر كتبه الباقية، والكتاب
يعكس محاولة ثانية لترتيب خلاصة معرفته بالتاريخ والجغرافيا، وكأن المسعودي ظل إلى نهاية حياته يرجع للمادة اللي جمعها ويعيد النظر فيها. وبهذا نكون بالحلقة الثانية دخلنا داخل مشروع المسعودي نفسه، شفنا شلون جمع أخبار الأمم والجغرافيا والبحار والمعتقدات والتاريخ الإسلامي داخل مؤلفات حاول فيها يصف العالم مثل ما عرفه وشافه وسمع عنه. لكن يبقى السؤال الأخير والأهم، شنو صار لهذا المشروع بعد وفاة المسعودي؟ وليش بعد أكثر من 1000 عام للحين المؤرخون يرجعون إلى مروج الذهب؟ في الحلقة الثالثة والأخيرة من هذه السلسلة راح نتكلم عن هذا الشيء وشنو الأشياء اللي خلدت هذا الكتاب إلى يومنا هذا، وراح نشوف مكانته بين مؤرخي الحضارة الإسلامية وشنو اللي ميزه بين مؤرخين مثل الطبري وبن بطوطة، وشنو قيمة المعلومات اللي حفظها لنا، وبنفس الوقت وين لازم نكون حذرين وإحنا نقرأ روايته اليوم. وبعدها نختم قصة الرجل اللي قضى حياته ينتقل بين البلدان وانتهى فيه المطاف وهو يحاول يحط العالم اللي عرفه بين صفحات هذا الكتاب. فإلى ذلك الحين دمتم في رعاية الله وحفظه، في أمان الله.

هل كان البحار الكويتي مرفه؟ خلونا نرجع بالزمن لورا. قبل دشة البحر كان النوخدة يختار طاقم السفينة بعناية من مجدمي وغاصة وبحارة وغيرهم، وبنفس مقدار الأهمية كان يختار النهام. النهام هو الشخص اللي كان يغني للبحارة أثناء عملهم ويسليهم في ليالي السفر الطويلة. وفي بعض السفن كان النهام ياخذ مثل أجر الغواص، وفي بعض الأحيان ياخذ أكثر بسبب أهميته. لكن هل كان هذا نوع من الرفاهية؟ الواقع يقول لا، لأن النواخذة كانوا فاهمين طبيعة النفس البشرية وعرفوا أن النهام هو الوسيلة لتخفف على البحارة مشقة السفر. كان النهام يفهم نفسياتهم ويعرف ظروفهم ويحولها لكلمات وألحان تلامس قلوبهم وتسليهم، وكان أداء الشجي يرفع من همة البحارة، يشجعهم وينسيهم التعب والخوف وسط أمواج البحر الموحشة، ويذكرهم بضرورة الاستعانة بالله ويحثهم على التحلي بالصبر. وعشان كذي وجود النهام على ظهر السفينة ما كان ترف، كان ضرورة للاستمرار. وما زال فن النهم حاضر معانا لليوم، يشهد على قصص رجال واجهوا أهوال البحر وصاروا رموز للشجاعة والصبر.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بكم أيها الأخوة المشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامجنا الذي أسأل الله عز وجل أن يجعل فيه خيرا ونفعا لمن سمعه ولمن قاله. أيها الأخوة وأيها الأحبة، ديننا دين عظيم يدعو للمودة والرحمة والتواد والتقارب مع أصحاب القلوب الطيبة والنظيفة ومع الأخيار، وكلما اجتمع الأخيار مع بعضهم البعض لا شك أن هذا ينمي نفوسهم وينمي قلوبهم ويحببهم لربهم جل جلاله وتقدست أسماؤه. لذلك الله سبحانه وتعالى يذكر منته على عباده وما جعله فيهم من مودة ورحمة، فقال سبحانه وتعالى: وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. كان الأولون قبل الإسلام في الجاهلية في حروب طويلة، حرب بين الأوس والخزرج، حروب بسبب ناقة، بسبب جمل، بسبب أرض، بسبب درهم، بسبب مياه، بسبب أشياء عديدة وكثيرة، كلمة قيلت، فعل قيل، فحصلت بينهم حروب ومقاتل. وأحيانا هذه الحروب تقع حتى بلا سبب، لأجل فقط أن يغلب فلان على فلان وتغزو قبيلة قبيلة، ولكن الله سبحانه وتعالى ألف بين قلوب المؤمنين وجمع هذه القلوب بماذا؟ بمنته وفضله وبإيمانهم. فالله سبحانه وتعالى عندما ذكر ما حصل بين الصحابة رضي الله عنهم ذكر أن هذا كان بمنة منه وفضل. لو أنفقت ما في الأرض جميعا أو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، يعني هذه الأسباب ليست فقط من بالمال ولا فقط بالعتاد، ولا إنما هي من الله سبحانه وتعالى، الألفة والمودة والمحبة. فلذلك لابد أن نعرف أن الأخوة والمحبة في الله سبحانه وتعالى والتآخي والتواد هذه ومصاحبة الأخيار ذوي القلوب الطيبة والنفوس الطيبة هذا من الأعمال العظيمة التي تقرب العبد إلى الله وتعينه على أمور دينه ودنياه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. وقال صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا كريهة، أو كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في روايات متقاربة بالألفاظ، ولكنها كلها تتفق على وصف الجليس الصالح بأنه مثل صاحب الطيب، إما أنك تنتفع من انتفاع أو تجد لذلك أثر مثل الريحة الطيبة التي تشمها منه. ونافخ الكير صاحب السوء مثل نافخ الكير الذي ينفخ النار بهذا المنفاخ الذي كانوا يستعملون في الماضي، ينفخ النار وهو ينفخ النار لا شك أنه يتطاير الشرر فيصيبك الدخان والروائح الكريهة والحرق، هذا الإنسان يحرقك ويشتتك ولا شك أنه يعني يجلب لك الضرر عاجلا أو آجلا، لا شك أنه يجلب لك هذا الضرر في دينك ودنياك. فكل ما يأتي من إنسان يعني الصاحب السيء لا شك أنه يضرك إما على العاجل أو الآجل، وإن كنت تجد في يعني مجالسته ألفة ومودة، لكن الأشرار والطالحين لا شك أنهم يضرونك بمجرد الجلوس معهم. الطباع تسترق والإنسان يسترق الطباع، بمجرد المجالسة يتأثر الإنسان والقلوب ضعيفة وتتأثر بمن يجالسه، خصوصا إذا كان الإنسان قد أعطاه ثمرة قلبه ومحبة ومودة، فهنا هذا القلب يبدأ يميل لهذا الإنسان الذي قد يكون غير صالح ويميل الإنسان كذلك الصالح. يقول الله عز وجل: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا
ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. هكذا كل صاحب سيخذل صاحبه إن لم يكن على خير وعلى نعمة. يوم القيامة الله عز وجل يقول: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. كل خليل سيتبرأ من خليله، إن كان ظالما، إن كان فاجرا، إن كان فاسقا، لن ينصر بعضهم بعضا. بينما الأخلاء الصالحون يلتقون عند الله ويتظللون بظله، المتحابون بجلالي على منابر من نور. ويوم القيامة النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إذن هؤلاء الأخيار لهم أثر، لا بد الإنسان أن ينظر. قل لي من تصاحب أقول لك من أنت. خصوصا الآن الشباب يتأثرون، قد يتأثر بقريب له، إنسان على غير الحق وعلى غير السبيل وعلى غير الخلق القويم وعلى غير الدين، قد يتأثر بالمدرسة ببعض الأصحاب. لابد أنك تحذر، ليس كل من يضحك معك ويمزح معك ويجلس معك أو يطلب منك الخروج معه تخرج معه، إن كان غير صالح، إن كان إنسان غير مؤمن، كان إنسان غير صاحب خلق ودين. إذا صاحبت فاصحب ماجدا ذا عفاف وغنى وكرم. قوله للشيء لا إن قلت لا، وإن قلت نعم قال نعم. إنسان يوافقك سهل، سمح، لين، المؤمنون هينون لينون، إنسان يوافقك وليس بصاحب يعني تأثير الأمور، ولا إنسان صاحب يعني أخلاق غير كريمة وغير طيبة، إنما يكون لك المودة ويكون لك المحبة، لا يكون حقودا ولا يكون حسودا، لا يكون إنسان فاسدا في دينه وفي أخلاقه. كم من إنسان صاحب إنسان والعياذ بالله صاحب شر، صاحب تعاطي لما حرم الله أو ارتكاب لما حرم الله من فواحش من منكرات، صار مثله وأرداه والعياذ بالله. لذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: المرء على دين خليله، يعني صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، المرء على دين خليله، على دين من يحبه، يكون على دينه. فإذا أنت تصاحب الأخيار تنال خيرا وذكرا جميلا، وإن صاحبت الأشرار تنسب إليهم. حتى في يوم القيامة النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله رجل فقال: يا رسول الله، يعني المرء يحب القوم وما يعني أدركهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني معنى الحديث أن المرء يحب هؤلاء وما يكون معهم وما بلغ ما بلغوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء الذين يحبون أناس، قال: أنه يحشر المرء مع من أحب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن أنت تحشر مع من تحبه، إذن المحبة لها أثر في رفقة هؤلاء يوم القيامة. فالله عز وجل سبحانه وتعالى يجمعهم يوم القيامة. فإذا صحبة الأخيار تنقلك من الضلالة إلى الهدى، ومن المعصية إلى الطاعة، ومن الجهل إلى العلم، ومن يعني الدرك إلى العلو، ومن القاع إلى السطح العالي، ومن السمعة غير الطيبة إلى السمعة الطيبة، ومن بغض الله عز وجل إلى حب الله. النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر في الحديث الرجل يحضر ويكون في مجلس خير ومجلس علم ويصحب هؤلاء الناس في مجالس الذكر، يقول الله عز وجل لهم في الحديث القدسي: قوموا مغفورا لكم. فيقال أن فيهم فلان خطاء، فيقول الله عز وجل في الحديث القدسي: هم القوم الأشقى بهم جليسهم. يعني قد يكون هذا الإنسان جاء وعنده ذنوب، لكن جلوسه مع هؤلاء من أسباب مغفرة الله، يجلس في مجالس الخير ومجالس الذكر والطاعة. إذن هذه الأخوة وهذه العلاقات تؤثر في الطباع، تؤثر في السلوك، تؤثر في سمعة الإنسان. الآن الإنسان عندما يعني شخص يبحث عنه ويسأل عنه، قال له: من تصاحب؟ قل لي من تصاحب أقول لك من أنت. فصحبتك كما يقال سمعتك، فالصحبة تؤثر على سمعة الإنسان. إذا صاحبت الأخيار تعلو، وإذا صاحبت الأشرار تنال والعياذ بالله من السمعة السيئة. فإذا إذا أردت أن تصاحب، صاحب أهل الإيمان،
صاحب أهل الأخلاق، أهل المروءات، أهل العفة، أهل الشهامة، أهل الكرم، ودائما وأبدا تصاحبهم بالصحبة الطيبة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول صلى الله عليه وآله وسلم أن خير الأصحاب خير مصاحبة، تكون له خيرا تعينه وتبصره وتعينه على أمور دينه ودنيانه. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم في الخير، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

مخدر الإيفور اسم برز مؤخراً ضمن أساليب مستحدثة لترويج المواد المخدرة بعد استغلال أوراق عادية وتشبيعها بمواد مخدرة ومؤثرات عقلية في محاولة لإخفائها ونقلها بعيداً عن الشبهات. وفي مواجهة هذه الأساليب تواصل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات جهودها الاستباقية لرصد هذه الجرائم وكشف طرق التهريب والترويج المستحدثة. وقد أسفرت جهود رجال المكافحة مؤخراً عن ضبط متهمين وقضايا مرتبطة بأوراق A4 مشبعة بمادة الكيميكال المخدرة، إلى جانب إحباط محاولات تهريب شحنات من هذا النوع بالتنسيق مع الجهات المعنية. والرسالة الأهم أن المخدرات لا تأتي دائماً في صورة مألوفة، فقد تتخفى في أشكال تبدو عادية لكن خطرها واحد: الإدمان وتدمير الصحة والمستقبل. لذلك الوعي خط الدفاع الأول، والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه مسؤولية مجتمعية. والإدارة العامة لمكافحة المخدرات مستمرة في تعقب المروجين والمتاجرين والمتعاطين لحماية المجتمع من هذه الآفة وتجفيف منابعها.

في هذه السنة رددنا النشيد الوطني الجديد لأول مرة، ولأول مرة تشارك الكويت كعضو في مجلس الأمن، وتشكلت فرقة التلفزيون وغنينا معاها، واستغربنا شلون ينولدون يهال من أنابيب. أما كاس العالم ففازت فيه الأرجنتين، وسمعنا عن تقنية اسمها GPS وما استخدمناها إلا تالي. وفي نهاية العام غنى جيمس براون في سنة

الأندلس ونجحت حفلاته حتى أنهم مددوها. ومو بس حفلات جيمس نجحت، قبله كان في مسلسل نجح في رمضان واسمه الأقدار. بطولة عبد حسين عبد الرضا، سعد الفري، غانم الصالح، عبد العزيز النمش، إبراهيم الصلال، خالد

0: عمل عظيم بكل ما تحمله الكلمة من معنى.
1: لو بتطالع عدل ما ينعاد.
2: عمل جبار يحمل فكر مؤلف، فكر مخرج.
3: الأقدار يمكن كان ملحمة كويتية ما أخذت حقها، لكن هي موجودة وممكن يستفيد منها ويشوفها أي أحد.
4: عشب اسمه نعناع اليبل.
5: نعناع اليبل؟
4: نعناع اليبل. اسمعني وتمن كلامي وثبت لي. أقول يقول هذا سلمك الله كد مرة سوا حق واحد أفغاني، تاجر أفغاني هم مثلك ما عنده عيال. نعناع اليبل هذا
5: نعم
4: يحلف الريال. يقول عقب ما أخذ من هالعشب الريال الحين من كثر العيال اللي عنده مو لاقي لهم أسامي.
6: قصة بسيطة، واحد اثنين المال والبنون، هذا يبي الولد هذا يبي الثرى، بالأخير اثنينهم ما يحصلونها.
3: أولا الأقدار يا بعد درب الزلق، يا كردة فعل على الانتقادات اللي طالت درب الزلق. لازم نعرف أن درب الزلق لما نزل ما كان مسلسل ناجح عند النخبة، خلينا نقول يا الأقدار كردة فعل على اللي نقال على درب الزلق.
7: الأقدار لأن يا بعد درب الزلق وصارت الأرضية قوية، صارت هي المقياس. كل واحد يقول درب الزلق ودرب الزلق، فيقيسون بما هو عنده.
8: ممكن نقول عنه مظلوم، يعني هو أسطورة أيقونة للآن، بس نقول عنه مظلوم بشيء واحد، إنه ممكن سبق وقته إن الناس قارنته في مسلسلات سابقة. الناس قارنته بدرب الزلق على طول لأنه طلع بعد درب الزلق، ونفس الستاف ونفس الممثلين، لكن الناس ممكن كانت مو جاهزة حق النوع من الأعمال.
6: الأقدار من أوائل الأعمال الدراما دي، دراما كوميدي اللي تنتج لهذا الهدف، يمكن كان نوع جديد على المتلقي.
2: الناس كانت متعطشة عقب درب الزلق، الخمسة هذولا يبون يشوفونهم مرة ثانية، ولكن الناس اصطدموا في عمل مأساوي من الدرجة الأولى، يتخلل بعض المواقف الكوميدية اللي صارت يمكن في لحظتها، بعدين تشيلها كلها مشاكل.
9: الحمد لله.
10: بطل
9: الحمد لله
10: الله
9: عبره.
10: بطل
9: وش فيك
10: صياح؟ مو سلمك الله، طالت القعده وحلت وان شاء الله بتحلي اكثر. تفضلوا تفضلوا، يا حي الله للنبار، يا حي الله خطارنا، يا هلا ويا مرحبا باهل النبار.
5: لا اله الا الله،
10: يا هلا ويا مرحبا، يا حي الله خطارنا.
3: العمل مقسم إلى قسمين رئيسيين، اللي هو قبل النفط والتحول اللي صار بعدين ما بعد النفط.
0: إذا تحدثنا عن هذه الحقبة الأولى اللي حقبة ما قبل النفط، في تلك الفترة كان للعمارة والبخاخير والدكاكين دور كبير في تاريخ الكويت. طبعا شو الفرق بينهم؟ البخار طبعا او المخزن يسمونه بخار باللهجه الكويتيه، كان يخزنون فيه المواد الغذائيه، والدكان المحل هو معروف يعني الحفيز، ولهجه ثانيه طبعا لهجه كويتيه كلمه ثانيه يسمونها الحفيز. العماره هي المكان اللي كان يبيعون فيه مستلزمات صناعه السفن ومستلزمات بناء البيوت. فكانت كذلك العماره ملتقى للتجار، يعني كان فيها جانب اجتماعي كذلك، يعني كان وكان تعقد فيها الصفقات.
11: اخوي حمود
12: اي بوي
11: داز علي.
12: ايوه
11: خير ان شاء الله،
12: خير بعدنا كل خير. اي والله بغيتك انا خبرك، سويت لك سند انا بالاضراب اللي جبتها ما قصرت، والسند هذا ابوي حق
11: اي
12: واحد اثبات يعني تثبت فيه.
11: افا
12: وانت ريال ما قصرت.
11: ولا عليك يا اخوي حمود،
12: طبعت العمارة كلها عقب ما كانت خالية حق هذا، وانا ريال اخاف ربك.
11: ايه
12: وراي حساب وراي كتاب.
8: القصة معقدة، القصة ممكن تتعاطف مع شخصية المرحوم عبد العزيز النمش، التعاطف مع شخصية عبد الحسين، بعدين لما تشوف الدنيا تقلب وتشوف القصة تاخذ منحنى ثاني تقول لا والله كنا حكمت حكم مسبق على شخصية سعد الفري.
3: تطور الشخصيات في الأقدار أنا أحس عائد للأهمية اللي حطوها صناع العمل على العمل، بالتالي أنت تشوف الشخصية من البداية، كل شخصية من

0: البداية للنهاية لها اللي احنا نسميه الارك او خط الشخص، خط تطور الشخصية، مسار الشخصية. يقول في المسلسل انت الشخصية تبتدي بشيء وعندها ايمان معين وتنتهي بايمان اخر.
1: دور غانم الصالح ارك ماله ممتاز، وحتى الابعاد النفسية مالته كبيرة. طريقة انه شلون مثلا لما يحاكي اخوه العود، وطريقته لما يبدي اخوه ينكسر، حتى شلون تشوفه هو الشخصية السيدة بالمسلسل كله.
2: انا بقول لك من وازك علي يا أخوي، أنا بعينك وبساعدك.
3: الله لا يقويك ولا يعينك ولا يساعدك، أنت موزوز علي، أنت عدو بيع بيت تسلف له باتر يمكن تسويها وتقولي بعد روح طيح على منيرة وحب راسها علشان تسامحك.
2: ما فيها شيء، هذه مرتك.
3: انت شب شبك الله.
2: يا أخوي لا تشببني، أنا ماني صغير، ماني ياهل عندك الله يهداك. ترى يا أخوي اللي قاعد تسوي هذا ترى غلط، والله أكبر غلط. صار لنا شهر وإحنا نكذب على عملانة، عملانا تركونا والسبة كذبنا، من متى احنا نكذب على الناس؟ يا اخوي ترى انا ما قمت مالي وجه اواجه الناس، والله كني اشوف حمود ساحبك المديريه قدام الله وخلقه، وهذا شيء لا ارضى لا على نفسي ولا عليك. يبقى انا متنازل عن حصتي في العماره وانت هم تنازل وفكنا.
4: في الاقدار انا كنت اعمل بروفات مع ابو عدنان والجماعه في المسرح الكوميدي كان اعتقد، فنعمل 20 يوم، لكن دعوني مؤسسة الإنتاج البرامج المشترك لي افتح السمسم الجزء الأول. لما قرأت هذا، قرأت العمل، قرأت المضبطة والشسم، رحت لأبو عدنان قلت له أبو عدنان اعذرني، أنا عندي عمل مع المؤسسة هذا هو، فأبي بشتغل فيه. قال النسخ بينكم بينه، أنت في 500 وإحنا في 800. قلت له ما أقدر، لا يمكن، صاحب بالين كذاب. كان مكاني من واللي أفضل مني كان أبو صلاح، غانم الصالح، هو نفس الدور.
3: أنا ريال ملتزم بكلمة مع الكمبني، وألزم على الريال كلمته، بيني وبينهم طنطرات مني لآخر السنة، وهذه السنة بتخلص ما باقي عليها شيء. شوفت عينك يا أخوك، الأيام تدمج.
2: وهم يا أبو سليمان ما نقدر نبيع كل حمل المحمل، ورانا عمله، ورانا ناس تبي تبني بيوتها قبل الشتاء، وشوفت عينك العمارة تصفر ما فيها شيء، خالية مولية.
3: الله يهديك الله يهداك يا عيسى، أنا باخذ منك الشندل والباستيل ببلاش. يبا حالي حال هالناس، لا وفلوسي قبلهم. إيش كثر حمل محملكم؟
2: 6000 ربية.
3: 6000 ربية؟
2: إيه.
3: 8000 ربية بعت؟
2: ها، 8000 ربية والمحمل في البحر؟
3: اي نعم، 8000 ربية اخذوها والمحمل في البحر.
4: المقاهي لها دور كبير في تاريخ الكويت، في تاريخ الكويت السياسي، في تاريخ الكويت الاقتصادي، في تاريخ الكويت الاجتماعي. فاذا اخذنا على سبيل المثال قهوة بوناشي او مقهى بوناشي، هو من اوائل المقاهي، اول مقهى يعني عرف في تاريخ الكويت، وتم يعني تأسيسه في عام 1780. والمقهى في ذاك الوقت يعني ما كان يقدم، مو مفهوم الحالي، يعني ما كان في أرقيلة ولا كان في شيشة ولا كان حتى في شاي، كان يقدم قهوة عربية فقط. يعني حتى الشاي دخل في مرحلة لاحقة، فالنأخذه يعني في قبل موسم الغوص إذا يبي يختار بحريته راح المقهى، ترى لاقيهم في المقهى، والتجار كانوا يعقدون الصفقات. فهذا يبين أهمية المقاهي يعني ودورها في تاريخ الكويت.
5: ما زينك وثول
6: خوي خوي صدق هذا يفتر؟
5: ايوه باي يفتر يفتر. ترى لا شف تريدي، صار لك ساعة وانت تسل.
6: وني شوية شوية
5: جا يا رجا
6: جا وانت شوية شوية خوي ايه، ليش ما يفتر هذا؟
5: يبا هذا جنان، بعدين واقف على سلم خشب ما تشوف.
4: تلط الضوء المسلسل على بداية دخول الكهرباء في الكويت، يعني يعني الكهرباء يمكن دخلت الكويت أواخر الثلاثينيات بداية الأربعينيات، وكانت هذه فترة مهمة جدا في تاريخ الكويت. صار في تأسيس شركة كهرباء الكويت المحدودة يعني في تلك الفترة، يعني في ذاك الوقت.
3: شسوي الربية ما تطلع لطلعة الروح تعطي له 5000، وأنا نسيت يا منيرة قبل كم يوم يا وإيش أقول لك محتاج.

0: تحتاج ابي لي 100 ربيه تقولي لي ما عندي؟ اشو عندك 5000 حق هذا؟ لكن قلعتك وزيني سوفيك وان شاء الله من الحاله ورده.
1: شخصيه ابو عدنان ويكررها بعد درب الزلق انه هو نظن نقول الانتي هيرو. الشخصية اللي ممكن أنت تتعاطف معاها بس تكتشف أن لها نوايا خفية. كان حمود الطواش، الطواش كان اللي يبيع اللولو ويتكلم عن العز ويتكلم عن الغنى، وهو شخصيته منتهية بالكامل، فاقدة قوتها الاجتماعية، فاقدة قوتها المادية، فاقدة قوتها حتى بالترابط مع الشخصيات الثانية. فلما تشوفه بعدين أنه يبدي يتحايل ويبدي يكسر النمط أو المولد اللي هو كان فيه، تختلف، راح تكرهها في فترات معينه
2: ان شاء الله. ان شاء الله على الوعد.
3: ايوه
2: ايوه في امان الله.
3: ما في عزمه.
2: لا لا ما بدي عليك احد. في امان الله. مع السلامه.
3: يا حيا الله. امان الله. هلا وغوا الله. حيا الله حبيب. يا داوود.
2: الحمد لله على السلامه. ايه هالمره يا حمود عرفت من تشارك
3: من شريكك يبا؟ شريكي داوود بن شطان. قالوا نعم وستين نعم، ريال قول وفعل وريال عند كلمته.
2: أبو دعي أفا.
1: شخصية سعد الفري كانت الشخصية القديمة الآن المرتبطة بالماضي.
4: سعد ظالم أناني في جبروت، يعني شخصية مو سهلة الكل يعمل لها حساب.
5: وانت ما تقول لي قاعد تصوخ هني مع هالباركود شنك من جواسيس هتلر؟
6: هتلر؟ عمي ما عرفه؟ صلاه مو ابوي ما شفته؟ هذا رفيج عم محمود؟
7: هلاه مكتسر وقت يا لتول، ما تقوم تروح تجيب حق عمك اللي يبي.
6: عمي ما يبي شيء.
3: عطنا ماي.
1: مرعوب، شخصيه الكل تاثر فيها وكلنا نضحك معه، وترى يكسر خاطرنا معنا، ما له مشاهد وايد درامية بس لكن جميلة. بس أي 100%
8: يعني الجاكيت الطويل هذا ليل يوم إذا بنضحك على جاكيت. شفيك لابس جاكيت مرعوب؟
9: هذا البغلطه من أيام الحرب العالمية الثانية، كان مئات من الناس اللي هي توفت كانوا لابسين هذا، فتجار خذوا هذيله وجابوهم حق دول الخليج يبيعونهم. كل بيت كان فيه بغلطه طويل لهني.
10: فعلا يعني الناس تفاعلت، المشاهدين تفاعلوا في بالطو مرعوب يعني في ذاك الوقت، وهو بالطو يعني ألماني نازي، بالطو هتلر كذلك معروف. الحرب العالمية الثانية حقبة مهمة في تاريخ الكويت. الكويت عانت كثيرا من هذه الحرب، يعني أغلقت الطرق البحرية، فصار في يعني أزمة اقتصادية كبيرة في الكويت في ذاك الوقت. يعني احنا لما نتكلم عن الحقبة اللي طرحها المسلسل، هي ترى حقبة قريبة من الحرب العالمية الثانية، وكان هذا البالطو يعني من هذه الحقبة.
0: لا لا لطقك لجمة. وانت ابوي؟
11: ابي قصة علاء الدين.
0: علاء الدين والله يا ابوك عند برويح براس العاير هني.
11: لا عطنا قصة السندباد.
0: سندباد قال عليك ايش كثر وياك فلوس ايش بعد قاصرانتين. يلا يا حيل الله. سندباد هذا السندباد الجوي. يلا ابوي بارك الله فيك. قعد يا غشيم.
10: اول مكتبه خاصه هي مكتبه الرويح. لفته جميله من المسلسل في يعني تسليط الضوء على هذا الجانب، لان هذا يعتبر جانب مهم في تاريخ الكويت الثقافي، المكتبات الخاصة وعلاقة الكويت بالثقافة واتصالها طبعا مع الدول الأخرى في هذا الجانب، واللي طبعا وثقوه بطريقة جميلة من خلال مكتبة الرويح، أو الشخص اللي ظهر في المسلسل يبيع كتب اللي هو طبعا
1: الفنان إبراهيم الصلال. شخصية جميلة، ومن أكثر المشاهد اللي طالعها يمكن 10-8 مرات اللي لما يقول له قصة بنت الخباز، المشهد فظيع.
0: المراد ما طولها عليكم. اوه بس هالشكل توها الدقيقة ولا كهرباء بابا كهرباء ولا شجت القاع
12: بس صاين
0: اظلمت الدنيا اختفت الكون شير يمشي حصى احبال تطير قراطيس اثير اخبار شوي ولا مطر شوي ولا برودي
12: ها
0: شنو هذا؟
12: الصاير عاد.
0: علم يا بدي.
12: الساحر ناد! الساحر ناد!
0: هذا الساحر؟
12: هذا الساحر سحر بيبهم شفت العصب!
0: نعم.
12: بعد وبارك وسيار يمشي!
0: كل هالخبز هذا عن الساحر؟
8: المكان اللي هم قاعدين فيه لبس يعني لبس الصلال السديري مع الدشداشة طبعا خدمة الكاركتر انه حط القطرة وراء اذنه في كاركتر جميل.
1: بس ترى لو تلاحظ هالمشهد ترى يعكس المسلسل، هو قاعد يحذر ان بنت الخباز شلون مظلومة ومحكورة بمكان بس ان حاكرها الساحر ويطلع ابن السلطان عشان ينقذها. ترى قاعد يتكلم عن كذا شخصية في المسلسل. ممكن ترى أنا تحليلي خطأ بس أنا قاعد أقولك إنه ممكن رمز الساحر إنه ممكن تكون شخصية تحمود، وبنت الخباز ممكن ترى شخصية النمش. ففي عمق كبير بالمسلسل.
0: هاي
12: ما دريته.
0: صاير. صاير.
12: بالعدن. طبع طبع.
0: شلون؟ شلون؟
12: ناكل خلايق على السيف وايد.
0: لا حول الله ولا قوة. طبع. قوم بالعدن. طبع. ولي.
10: طبعه هو غرق سفن، فيقول يعني حين نستخدمها في اللهجة المحلية فلان والله طبع خسر فلان طبع. هي طبعا جاية من سنة الطبعة، أشهر طبعة كانت في عام 1871 اللي أرخوها الكويت بسنة الطبعة سموها. احنا نسمع في سمعنا في المسلسل طبعة بن عيدان، يمكن هاي بن عيدان شخصية مو حقيقية، ولكن هناك يعني الأحداث اللي نقلت في هذه الطبعة نقلت بشكل دقيق، لأن فعلا هناك العديد من الطبعات في تاريخ الكويت، خصوصا أن كانت الكويت في ذاك الوقت الكويتيين يعتمدون على البحر بشكل رئيسي في الحصول على لقمة العيش.
12: سلامات سلامات يا حي الله سبع البحر. يقولون تندلنا رد سباحة سنبرنجة.
7: أي تندل الله يهديك، راحت أرواح يا أبو دعي، راحت أرواح.
12: هذا والله من حظ الردي اللي حطيت ما وراي يدوني في بومك يا القبسة.
7: على الغلط عاد يا أبو دعي، هذا بدل ما تحملنا بالسلامة تطنس.
12: وليش النواخذ اللي طلعوا معاك كهم ردوا الديرة سالمين بحملهم؟
7: ما حاشتهم الضربة اللي حاشتني، أنا بحرهم قاضبين البر.
12: وليش ما قضبت البر حالك حال النواخذة؟ ويوم شفت الضربة كان بندرت حالك حال الناس.
13: الله يرحم عبد الرضا قاعد معاي، قال لي محمد انا ابي عبد الله العجمي. عبد الله العجمي من خيره الشباب، انسان فنان فنان لاقصى درجه. ابو محمد قلت له ترى حسين عبد الرضا يبيك، قال لي خير. راح وقعد معاه، اعطى التصور كله يعني، وقعد قال انا شيء انا أنا صدق إني ذي بس ماني كبير. أنا قلت له تعال شو اللي تبي؟ قال أبي العمارة. قمت نصحته قلت له سوي كذي سوي كذي سوي كذي. قام هو سمو السكتش، قلت له سوي البيت، سوي البيت، البيت اللي فيه النمش. سوى عدة أشياء قديمة، بعدين يحق بعد ما ياهم الفلوس ويتهم ذي سواه.
8: هي النقلة حلوة كانت في الديكور نفسه، يعني النقلة أنها من أيام البحر والبحارة والسوق والبيوت القديمة كانت شوي حرفية فيها أكثر. بعد ما صار التمدن فأعطانا نقلة وايد في ذاك الوقت، انها يعني فارقه في حسب ما يشوف المشاهد.
14: هي نقله ثانيه الى حقبه زمنيه ثانيه.
0: عيسى صار له 20 سنه من توفى، جايتني نص الليل تقولين لنا عيسى عايش. عطل هذه سالفه اللي جايتني.
15: انت شنو صدق؟
0: لا لا لا غير السالفه، غير هالموضوع.
15: صدقني صدقني ان عيسى عايش وموجود في البحرين. لا بقول لك شيء بعد زيادة على كذي، إن البنت اللي تينا كل خميس طلعت بنته.
0: بنت عيسى؟
15: إيه يعني بودعي طلع عنها.
16: الغريب في الأقدار إن أنت لما تشوف لما تنتقل إلى بعد النفط، أنا ما عشت ذاك الوقت، لكن الحنين اللي حاشني لمرحلة قبل النفط كان مو طبيعي. ليش؟ لأن الكاركترات كانت حية. كان عندك مرعوب وكان عندك الملة وكان عندك حتى سعد الفري في دوره كان أيضا خلينا نقول معبر وايد. عبد العزيز النمش في دور الزوجة، فهذا كله كان في كاركترات حية. من انتقلوا لبيوت الكونكريت تحس أنت تحس بالجفاء، يعني الكاركترات خفتت، القصة صارت هي رئيسية.
4: يعني حتى القصة شلون تأخذ منحنى في الحلقات الأخيرة وعودة غانم الصالح للكويت، الأحداث اللي تصير بعدين، تزوير وطيحة مدعي اللي هو سعد الفري، شلون تشوفه كان ذاك الشخص القوي وفجأة صار ضعيف، ومثل ما كان هو مستغل وظالم الناس تم استغلاله.
17: مسلسل الأقدار أنا ما شاركت فيه ولا كنت من أحد أعضاءه، ولكن صار نقاش أمامي كيف يصورون المشهد الأخير اللي هو ذهاب الفنان عبد الحسين عبد الرضا الله يرحمه إلى السجن، والفنان الكبير القدير الله يطول عمره العم سعد الفري يذهب إلى المستشفى أو المقبرة. فشون يصورون هذه المشاهد وإحنا ما عندنا الكاميرات الفيديو اللي تصور برا؟ فكروا يودون كاميرات المباريات، لأن كان في مباريات ينقلونها، طب كيف شلون والسيارة ما تنقل وكذا. فلجأوا إلى الكاميرا السينمائية بتشجيع من قسم السينما، عبد الوهاب سلطان الله يرحمه، الأستاذ محمد السنعوسي الله يرحمه، الجسمي، أبو خالد هاشم محمد، هذول الناس كلهم تآزروا وتكاتفوا إن ينجزون هذه المشاهد بالطريقة الصحيحة ويصورون هذه المشاهد ويحمضونها وبعدين يحولونها تيلي سينما إلى الفيديو وتنزل من خلال المسلسل.

0: أعتقد المؤلف إذا ما كان إيراني أعتقد إيراني المؤلف إيراني، أو إذا كانت أو هذه المناطق اللي هي أوزبكستان من هالمناطق هذه، لأن هم عندهم هذا الحس.
1: مسلسل الأقدار هو كانت الحلو فيه يعني والغريب فيه إنه ما كان في اسم مؤلف. أنا صراحة بحثت في كذا مكان ودورت وسألت ناس متخصصين تاريخ الموسيقى، قالوا ما ندري من المؤلف. واللي أنا أتوقعه، اللي أنا سمعته من الأغنية، أن حس الكمانجات اللي أنت تسمعها مع الإيقاع تحديدا، إيقاع 6-8 أوكي، مشابه للإيقاع الخليجي، مشابه للإيقاع الكويتي، الطبورة، الليوة، الإيقاعات الكويتية، لكن أسلوب الإيقاع كان أسلوب رندة، أسلوب إيراني، حتى حس التوزيع، الآلات النفخ اللي كانت موجودة في العمل. فأعتقد أن هذا العمل يعني ما نعمل في الكويت، وأعتقد أن العمل هذا يعني هي تكون موسيقى كانت موجودة في يعني في وقتها ونأخذت في العمل.

0: سامحني سامحني يا اخويا عيسى، سامحني عن كل اللي سويته فيك.
1: مسموح يا ابني، مسموح. الله يومك.
0: حللني حللني يا عيسى، حللني.
1: محل حلل يا ابو دعي، ما بيندم.
2: عمل عظيم بكل ما تحمله الكلمة من معنى. هذا العمل اللي نقلنا بشكل شيق من حقبة الكويت ما قبل النفط إلى حقبة السبعينيات.
3: أنا فهمت، وأنا في الثمانينات أنا كنت قاعد أشوفه، أنا فهمت شلون أثر ذيك المرحلة والانتقال من مرحلة إلى مرحلة أثر في الناس، شلون الحداثة غيرت مو بس نفوس الناس، غيرت طريقة حياتهم، غيرت وايد أشياء.
4: الأقدار بانوراما تي من فقرة لفقرة، تعطي بانوراما فعلا للحياة في الكويت. جانب مني المشهد اللي مثلا لما طبع البوم وصار العزة، المشهد اللي يصير مهدلي يتزوج ويسوون عرس وراك عرس من عروس بشكل مختلف، هي كلها جزء من المجتمع الكويتي.
5: الأقدار أمل جدا رائع وحلو وايد. يمكن حاولنا احنا في السنوات الأخيرة الآن أن نتكلم عن حقبتين، لكن ليست بدقة الأقدار.
3: الفكرة أعتقد التحدي اللي كان أمام صناع العمل أن هما يكونون مخلصين للفترة هذه، بالتالي هذا يتطلب أيضا إخلاص للشخصيات وإخلاص للقصة، وهذا اللي حصل معنا.
6: ما شاء الله أبدعوا من كتبه وأبدع من أخرجه وقدمه.
3: الأقدار كان عمل ملحمي، يعني يبيلك بس تشوفه.

بأفانين لغوية، نتجول بين بساتين لغة الضاد، من شعرها إلى نثرها، من إملائها إلى أدبها، من بلاغتها إلى نحوها. وسعت كتاب الله لفظا وغاية، وما ضقت عن آي به وعظاتي، فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة وتنسيق أسماء لمخترعاتي؟ أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاتي؟

تستذكر الكويت وعلى مدى أزمان متعاقبة تلك اللحظة التاريخية التي يطل من خلالها أمير البلاد الشيخ أحمد الجابر الصباح، وهو يدير الدولاب الفضي إيذاناً بتصدير أول شحنة نفط تجارية كويتية، وذلك في 30 من حزيران يونيو 1946 ميلادية. إنها حقبة لها ما بعدها، ففي أواخر الأربعينيات من القرن المنصرم كانت البلاد على موعد مع عهد جديد تمثل في تصدير النفط وتدفق عائداته بأرقام فائقة، ما أدى إلى خلق قفزة كبيرة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي. وجاءت هذه النقلة الاقتصادية الكبرى في وقت كان يعاني فيه الاقتصاد الكويتي صعوبات بالغة، يتمثل أبرزها في ظهور اللؤلؤ الصناعي وكساد تجارة الغوص على اللؤلؤ بعد أن كانت إحدى ركائز الاقتصاد في البلاد، كما أن السفر الشراعي بدأ هو الآخر يطوي أشرعته لتستقر تلك السفن الشراعية التي كانت تجوب الآفاق في النقع البحرية وأمام عمارات ملاكها دونما حراك. في تلك الظروف القاسية وعقب حرب عالمية أنهكت الشعوب وامتدت تبعاتها إلى كافة أقطار المعمورة، جاءت الكويت لتعلن عن تصدير أول شحنة نفط خارج البلاد، وفيما كان تأثير تلك الخطوة محدوداً أول الأمر نظراً لضعف العائد المادي، إلا أنه وعقب فترة محدودة لم تتجاوز الخمسة أعوام رأينا البلاد تفتح نافذة كبرى لتقفز من خلالها إلى حقبة الخمسينيات. إنها حقبة مزيج من أحداث ومعطيات مجتمعية وسياسية كبرى، مزيج يحوي كل ما من شأنه النهوض بالبلاد وصناعة كيان وطني بدأ يتشكل وينمو بسواعد أبنائه المحبين المخلصين. وحب الله الكويت إلى جانب النفط حاكماً مخلصاً محباً لشعبه بإيمان قوي ورؤية ثاقبة. إنه الحاكم الحادي عشر للبلاد الشيخ عبد الله السالم الصباح، الذي أذهل العالم أجمع برؤيته الثاقبة وحبه لشعبه وتواضعه الشديد، برغم ما تشتمل عليه بلاده من ثروات ضخمة وعائدات نفطية ليس لها مثيل بالنظر إلى حجم البلاد وتعداد سكانها. وبحسب مقال للكاتب والمصور الجغرافي الأمريكي بول إدوارد كيس نشر في العام 1952 ميلادية، فقد كان لاكتشاف البترول المفاجئ أثر درامي في الكويت، إذ أصبح دخلها فجأة يربو على 150 مليون دولار سنوياً، وهو يمثل نسبة 50% من الأرباح التي تتقاسمها مع شركة نفط الكويت. إذن فقد شهدت الكويت في الخمسينيات قفزة أسطورية في عالم النفط، وتم تقدير الاحتياطات في بداية تلك الحقبة بنمو يبلغ 16% من إجمالي الاحتياطات العالمية. ووفرت الكويت وحدها في عام 1953 ميلادية ما نسبته 58% من احتياجات بريطانيا من النفط، وهذا النفط المستورد من الكويت ساهم في التعويض عن توقف الواردات البريطانية من جهات دولية أخرى. ويذكر سايمون سي سميث في كتابه الكويت في عهد عبد الله السالم أن إصرار الشيخ عبد الله السالم الصباح على إنفاق عوائد النفط على مشاريع التنمية المحلية وخلق دولة رفاه حديثة أدى إلى نمو كبير
وازدهار يتسع ويمتد ليشمل كافة مناحي الحياة. ففي نهاية الخمسينيات أصبح أكثر من 45,000 طالب وطالبة منتظمين في مقاعد الدراسة، ليشكل هؤلاء طليعة تعليم نموذجي في البلاد. كما شكل افتتاح المستشفى الأميري، وهو أول مستشفى حكومي، بداية حقيقية لتوفير رعاية صحية شاملة للمواطنين. وقد لاحظ أحد الساسة الإنجليز ويدعى إتش جي جاكنز عام 1951 ميلادية أن الكويتيين عازمون على تأسيس خدمة صحية ستكون نموذجاً يحتذى في الخليج. وأما المؤرخة الأمريكية من أصول فلسطينية روز ماري زحلان، فتذكر في معرض حديثها عن نتائج سياسات الشيخ عبد الله السالم أن الأمير قد وفر لشعبه دولة رفاه لم تبلغ مداها حتى أكثر البلدان الأوروبية تقدماً، وقد أتاحت إيرادات النفط بعد أن تدفقت تباعاً المجال للدولة لتقدم مثل هذه الخدمات السخية دون فرض أي ضرائب، كما تم توفير فرص عمل مغرية، حتى أنه في عام 1955 ميلادية أصبحت ما نسبته 55% من قوة العمل تعمل في القطاع الحكومي. ومع ذلك التقدم والتطور السريعين ظهرت حاجة ماسة إلى أعداد كبيرة من العمال الأجانب الذين بدأوا بالتوافد على البلاد لتغطية جوانب البناء والمعمار. ففي عام 1952 ميلادية تم تشغيل قرابة 41,000 عامل أجنبي في البلاد.

بكل دور لنا نصنع الفارق، ولكل مساهمة نقوم بها أثر في التوفير. النوافذ والأبواب الخارجية، تقليل المساحات الزجاجية إلى 10% خاصة في الواجهات الجنوبية والغربية. استخدام النوافذ والأبواب الميكانيكية لأنها محكمة الإغلاق، وذلك بفضل احتوائها على أكثر من طبقة عازلة مما يقلل من تسرب الهواء. تظليل النوافذ الداخلية للحد من دخول الحرارة وأشعة الشمس. استخدام الزجاج المزدوج أو الثلاثي يساعد على تحسين الراحة داخل المبنى وتقليل استهلاك الطاقة من خلال تقليل انتقال الحرارة إلى داخل المبنى، تخفيف الضغط على أجهزة التكييف، تقليل الضوضاء الخارجية، رفع كفاءة الطاقة، تعزيز الراحة داخل المنزل، استخدام ستائر خارجية الشترات، حماية النوافذ من أشعة الشمس القوية، تقليل انتقال الحرارة إلى داخل المبنى، زيادة كفاءة التكييف، توفير خصوصية إضافية للمنازل، استخدام الألمنيوم المعزول حراريا حول النوافذ. تستخدم مواد عازلة داخل قطاعات الألمنيوم لمنع انتقال الحرارة عبر الإطارات المعدنية، مما يساهم في رفع كفاءة العزل الحراري للنوافذ، تقليل تسرب الحرارة، خفض استهلاك الطاقة الخاصة بالتبريد والتكييف، منع تكون الرطوبة والتكثف. الحملة الوطنية لتوفير الطاقة والمياه، وفر.

أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. هذه أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، يقرأها ماجد الشطي، وفيها: واشنطن تشدد حصارها الاقتصادي والبحري على إيران وسط توقف صادرات طهران النفطية. غارات للاحتلال الإسرائيلي تطال جنوب لبنان، وواشنطن تجدد دعوتها لتسليم حزب الله سلاحه. شهداء في خروقات جديدة للاحتلال الإسرائيلي بغزة، وجنوب أفريقيا تتحرك أمام محكمة العدل الدولية. الخارجية الفلسطينية تطالب بتحرك دولي لوقف اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة. القوات اليمنية تستهدف مواقع وتحصينات للحوثيين في مأرب والحديدة. الجيش السوداني يعزز مواقعه في النيل الأزرق ويسقط مسيرات للدعم السريع. ضربات روسية تستهدف منشآت أوكرانية، والكرملين يستبعد تحسنا قريبا في العلاقات مع أوروبا. الرئيس الفنلندي يستبعد مواجهة روسية مع الناتو ويتمسك بمواصلة دعم كييف. أوكرانيا تعلن مقتل 37 شخصا جراء قصف روسي استهدف مدينة بوتشا. وصفقة نفطية كبرى تجمع واشنطن وكاراكاس وفنزويلا ترفض طموحات ترامب بشأن ضمها. تفصيل الأنباء من إذاعة دولة الكويت. قال البيت الأبيض يوم أمس أن إيران لم تصدر أي كمية من النفط من سواحلها منذ استئناف الحصار الأمريكي منتصف يوليو الماضي، في وقت تؤكد فيه طهران امتلاكها كميات كافية من الخام النفطية لتغطية موازنة العام الحالي. ومن جانبه قال مستشار البيت الأبيض ستيفن ميلر إن ما حققه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إيران بشأن ويمثل أكبر إنجاز عسكري في تاريخ الحرب الحديث، مضيفا أن القوات البحرية والجوية الإيرانية والرادارات وهيكل القيادة العسكرية قد انتهت. وفي ملف العقوبات، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إنه سيكثف الجهود لعزل إيران اقتصاديا، مضيفا أن الوزارة ستوسع نطاق العقوبات عبر استهداف مسارات قالت إن طهران تستخدمها للوصول إلى الدولار والنظام المالي العالمي. وفي التحركات البحرية، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سانت كوم ارتفاع عدد السفن التجارية التي غيرت القوات الأمريكية مسارها ضمن الحصار المفروض على إيران إلى 82 سفينة في أحدث حصيلة تكثفها واشنطن لعملياتها البحرية في المنطقة. وفي لبنان، تواصلت اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان، حيث شنت طائراته غارات استهدفت بلدتي المنصوري والنبطية الفوق وتلال علي الطاهر، بالتزامن مع قصف مدفعي وتفجيرات طالت عددا من البلدات الجنوبية. وسياسيا، أكدت الخارجية الأمريكية أن واشنطن تريد تسليم حزب الله سلاحه، مشددة على أن الحكومة اللبنانية
هي الجهة الشرعية الوحيدة المخولة بإجراء النقاشات المتعلقة بمستقبل لبنان. وفي سوريا، استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي بقصف مدفعي محيط بلدة بيت جن في ريف دمشق الغربي في أحدث اعتداءات على مناطق جنوب سوريا. ويأتي القصف في ظل التحركات العسكرية المتواصلة خلال الأيام الماضية في ريفي القنيطرة ودرعا، شملت توغلات وإقامة حواجز وعمليات تفتيش إلى جانب قصف مناطق في حوض اليرموك. وكان محيط بيت جن قد تعرض لاعتداءات مماثلة وسط استمرار تحركات قوات الاحتلال في مناطق متفرقة من الجنوب السوري. وفي اليمن، نفذت القوات الحكومية سلسلة هجمات بطائرات مسيرة استهدفت مواقع وتجمعات عسكرية تابعة لجماعة الحوثي في عدد من جبهات القتال بمحافظتي مأرب والحديدة. وشملت الهجمات مواقع وتحصينات في جبهات العكد والردهة والبور والكسارة بمحافظة مأرب، إلى جانب أهداف عسكرية في جبهات الساحل الغربي. وتأتي هذه التطورات بعد إحباط القوات الحكومية محاولتي تسلل للحوثيين في القطاعين الجنوبي والغربي من مأرب، فيما استهدف الحوثيون قرية شمال مدينة الخوخة جنوبية الحديدة. وفي قطاع غزة، تتواصل خروقات الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار، حيث يواصل الاحتلال عملياته في مناطق متفرقة من القطاع عبر القصف وإطلاق النار وعمليات النسف، ما يفاقم معاناة المدنيين ويزيد من صعوبة الأوضاع الإنسانية. وفي المسار القانوني، بدأت جنوب أفريقيا تحركا جديدا أمام محكمة العدل الدولية، وقدمت ملفا موسعا بشأن عدم امتثال الاحتلال الإسرائيلي للقرارات والتدابير المؤقتة والملزمة التي سبق أن أصدرتها المحكمة لحماية الفلسطينيين في قطاع غزة. وقالت بريتوريا أن الملف يتضمن معلومات وأدلة توثق عدم التزام الاحتلال الإسرائيلي بتلك التدابير، في خطوة من شأنها زيادة الضغوط القانونية الدولية عليه. وفي الضفة الغربية المحتلة، دعت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي إلى تحرك عاجل واتخاذ إجراءات حازمة لوقف اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين المتصاعدة بحق الفلسطينيين. وأكدت الوزارة ضرورة توفير الحماية للشعب الفلسطيني ومحاسبة المسؤولين عن هذه الاعتداءات، محذرة من تداعيات استمرارها واتساع نطاقها في مناطق الضفة الغربية المحتلة. ونتحول إلى جنوب السودان، حيث أعلن الجيش السوداني يوم أمس الدفع بلواء النخبة التابع لجهاز الأمن والمخابرات إلى محور بكوري بولاية النيل الأزرق جنوب شرقي السودان، في إطار تعزيز مواقعه ورفع جاهزيته العملياتية. وأضاف الجيش أنه أسقط عددا من الطائرات المسيرة التابعة لقوات الدعم السريع التي كثفت بدورها هجماتها
بالمسيرات على مواقع عسكرية ومناطق عدة في الإقليم. وإلى تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف محطة للشحن البحري وأربعة مستودعات في ميناء نيكولاييف إلى جانب مصنع لبناء السفن في العاصمة كييف. وأضافت أن قواتها سيطرت على ثلاث بلدات في شرق وشمال أوكرانيا، ونفذت ضربات استهدفت منشآت تابعة للمجمع الصناعي العسكري ومرافق للطاقة والوقود والنقل، فضلا عن مراكز لوجستية. لا زالت هذه الأنباء تأتيكم سيداتي وسادتي من إذاعة دولة الكويت. نتحول إلى الموقف الروسي تجاه أوروبا، حيث قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إنه لا توجد حتى الآن مؤشرات على تحسن العلاقات بين موسكو والدول الأوروبية، متهما الساسة الأوروبيين بتبني مواقف تصادمية وحشد قدراتهم العسكرية ضد روسيا والمشاركة بصورة مباشرة في العمليات العسكرية ضدها. ومن الجانب الأوروبي، استبعد الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب إقدام روسيا في مهاجمة أي دولة عضو في حلف الشمال الأطلسي، معتبرا أن موسكو لن تخاطر باختبار قوة الحلف وقدرته العسكرية. وأكد ستوب ضرورة بقاء حلف الناتو مستعدا لجميع السيناريوهات، مشيرا إلى أن روسيا لا تملك حاليا القدرة على خوض مواجهة مباشرة مع الحلف بالتزامن مع استمرار حربها في أوكرانيا. وشدد الرئيس الفنلندي على أهمية المواصلة للدعم الأوروبي لكييف، معتبرا أن صمود أوكرانيا يمثل ضمانة أساسية لأمن الدول الأوروبية في مواجهة روسيا. وعلى الجانب الأوكراني، أعلنت السلطات في كييف مقتل ما لا يقل عن 37 شخصا جراء هجوم بطائرة مسيرة روسية استهدف مستودعا للمواد المتفجرة في الأطراف الغربية للعاصمة، ما أدى

إلى اندلاع حريق ووقوع تفجيرات انفجارات متتالية في الموقع. ونتحول إلى شأن أوروبي آخر، حيث بدأت السلطات في أيسلندا فرز الأصوات في استفتاء يحدد موقف الناخبين من إعادة فتح المفاوضات لانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وسط تقارب كبير من المؤيدين والمعارضين، على أن تعلن النتائج النهائية خلال الساعات المقبلة. ويأتي هذا الاستفتاء بعد سنوات من تجميد أيسلندا مسار انضمامها إلى الاتحاد، ليعيد إلى الواجهة الجدل بشأن مستقبل علاقاتها مع بروكسل بين مؤيد لاستئناف المفاوضات ومعارض يتمسك ببقاء البلاد خارج التكتل. وفي حال موافقة الناخبين ستبدأ الحكومة مفاوضات جديدة مع الاتحاد الأوروبي على أن يعرض قرار الانضمام النهائي لاحقا إلى على استفتاء شعبي ثاني. وعلى صعيد أسواق الطاقة، رحبت السلطات الفنزويلية بإبرام ما وصفته بأكبر صفقة نفطية مع الولايات المتحدة في تطور جديد على صعيد العلاقات الاقتصادية بين واشنطن وكاراكاس. وفي الموقف الأمريكي، وصف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو وصف الصفقة بأنها انتصار كبير للشعبين الفنزويلي والأمريكي. أما سياسيا، فقد جددت السلطات الفنزويلية رغم ترحيبها بالصفقة النفطية، جددت رفضها الطموح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بجعل فنزويلا الولاية الأمريكية 51. ختاما لهذه النشرة إلى حضراتكم يا أخوة، أبرز ما ورد فيها من أنباء. واشنطن تشدد حصارها الاقتصادي والبحري على إيران وسط توقف صادرات طهران النفطية. غارات للاحتلال الإسرائيلي تطال جنوب لبنان، وواشنطن تجدد دعوتها لتسليم حزب الله سلاحه. شهداء في خروقات جديدة للاحتلال الإسرائيلي بغزة، وجنوب أفريقيا تتحرك أمام محكمة العدل الدولية. الخارجية الفلسطينية تطالب بتحرك دولي لوقف اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة. القوات اليمنية تستهدف مواقع وتحصينات للحوثيين في مأرب والحديدة. الجيش السوداني يعزز مواقعه في النيل الأزرق ويسقط مسيرات للدعم السريع. ضربات روسية تستهدف منشآت أوكرانية، والكرملين يستبعد تحسنا قريبا في العلاقات مع أوروبا. أوكرانيا تعلن مقتل 37 شخصا جراء قصف روسي استهدف مدينة بوتشا. وصفقة نفطية كبرى تجمع واشنطن وكاراكاس وفنزويلا ترفض طموحات ترامب بشأن ضمها. وبهذا يا الإخوة تنتهي أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، قدمت إلى حضراتكم من إذاعة دولة الكويت.

إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج شجرات.

مساحة إذاعية هادية نقترب فيها من قيمة واحدة نتأملها ونلتمس أثرها في حياتنا اليومية دينيا وثقافيا واجتماعيا. شذرات من إعداد وتقديم محمد الشمري. شذرات للمخرج مشعل سعود العتيبي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله أيها الأخوة والأخوات الكرام، وأهلا وسهلا بكم في لقاء جديد من برنامجكم شذرات. ما زلنا نعيش مع عبادة هي من أعظم العبادات وأيسرها، عبادة لا يملها المؤمن ولا يستغني عنها في ليله أو نهاره، ألا وهي ذكر الله سبحانه وتعالى. فالذكر زاد القلوب وأنيس الأرواح وسر الطمأنينة ومفتاح السكينة وسبب الثبات في المواقف والقوة عند الشدائد والنجاة في الدنيا والآخرة. وفي هذه الحلقة المباركة يواصل فضيلة الشيخ الدكتور محمد ضاوي العصيمي بيان شيء من الآثار العظيمة لذكر الله تعالى، وكيف يكون الذكر سببا للأمن والطمأنينة وحياة القلوب وقوة اليقين، حتى يعيش المسلم مع ربه في كل أحواله، واثقا بوعده، مطمئنا إلى قضائه، راضيا بقدره. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الذكر، وأن يحيي قلوبنا بطاعته، وأن ينفعنا بما نسمع.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. حياكم الله أخوان الكرام أخوات الكريمات مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم شذرات، والذي أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم جميعا النفع والفائدة، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه على كل شيء قدير. لازلنا معكم أخوان الكرام ومع فوائد ذكر الله عز وجل، والذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. فذكر الله عز وجل أيضا من فوائده أنه أمان للذاكر، فالمخاوف والقلق يزيلها ذكر الله عز وجل. فإن ذكر الله تبارك وتعالى إذا استحضره الإنسان استحضر معه نصر الله وتأييده وقوته، لأن الله مع المؤمنين، والمؤمنون من أكثر الناس ذكرا لربهم تعالى. ولما أمر الله عز وجل رسوليه موسى وهارون إلى أن يدعو فرعون إلى عبادة الله وحده ولا شريك له، وأن يخرج بني إسرائيل من العذاب المهين، وكان فرعون أكبر طاغية في زمانه، أكبر طاغية في زمانه وأكفر خلق الله بالله، فقد ادعى هذا الطاغوت المجرم أنه الرب والإله، قال أنا ربكم الأعلى، وقال ما علمت لكم من إله غيري. والمصيبة أن قومه استخف أنهم أطاعوه لما استخفهم، لهذا قال الله عز وجل على لسان موسى وهارون قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، فكان الجواب من الله ردا يزيل المخاوف ويأتي بالمنح العظيمة، قال لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى، فزالت المخاوف وزال القلق وزال التوجس وزالت الخشية من المآلات والعواقب، كل ذلك بمعية الله عز وجل. فسلاهم الله تعالى بمعيته الخاصة التي تدل على العناية والرعاية وعلى النصر والتأييد، فذهب إليه وقد زال الخوف من قلوبهما تماما، ولم يعترهما خوف ولا جبن ولا ضعف، بل بلغ الرسالة وأقام الحجة على فرعون وقومه، وأظهر الله على يديهما الآيات فرآها فرعون بعيني رأسه، فكانت النتائج أن نصر الله موسى وقومه وأنجاه من عذاب فرعون وكيده ومكره، ولم ينل موسى وأخاه سوء أبدا. فإذا العناية لاحظتك عيونها نم فالمخاوف كلهن أمان، وهذا من أعظم الثمرات التي جناها أنبياء الله عز وجل ويجنيها كل إنسان خائف

0: إذا استشعر ذكر الله تعالى. ومن فوائد الذكر طمأنينة القلب وانشراح الصدر وراحة البال وانبساط النفس، وهي ثمرات عظيمة لا ينالها إلا الذاكر لله تعالى. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وهذا وعد من الله عز وجل، فمن أراد طمأنينة القلب وراحة البال وانشراح الصدر فعليه بالذكر. ولهذا ترى المؤمن في جميع أحواله مطمئن القلب، منشرح الصدر، مرتاح البال، منبسط النفس، آمنا بأمان الله تعالى، وهذا لا يناله إلا الذاكر لله عز وجل. فهنيئا لمن كان هذا حاله. أيضا ذكر الله عز وجل هو سبب لحياة القلب، سبب لحياة القلب، فإن بذكر الله عز وجل تكون حياة القلوب. والحياة هنا ليست حياة الجسد، وإنما حياة يتحقق بها السعادة في الدنيا والآخرة. ولذلك يكون في قلب الذاكر شيء عظيم من اللذة والفرحة والأنس بالله تبارك وتعالى، وهذا لا يناله إلا من ذكر الله عز وجل. فنسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، والحمد لله رب العالمين.
1: إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج شذرات، والتي استمعنا فيها إلى توجيهات إيمانية مباركة قدمها فضيلة الشيخ الدكتور محمد ضاوي العصيمي، يبين فيها أثر ذكر الله تعالى، وهو مفتاح الطمأنينة وسبب الأمن وحياة القلوب. وإن العبد كلما أكثر من ذكره لربه ازداد إيمانا وقوي يقينه واطمأنت نفسه وهانت عليه مصاعب الحياة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذكره نور قلوبنا وجلاء همومنا، وأن يديم علينا نعمة الأمن والطمأنينة، وأن يجعلنا من عباده الذين لا تزال ألسنتهم رطبة بذكره وقلوبهم معلقة بطاعته. نلتقي بكم بإذن الله تعالى في حلقة جديدة من برنامج شذرات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: برنامج شذرات، كانت هذه شذرة من شذرات القيم، توقفنا عند معناها وتأملنا أثرها حين تتحول من فكرة إلى سلوك. نلتقيكم في حلقة قادمة مع شذرة جديدة ومعنى أعمق من معاني الحياة. تقبلوا تحيات الإعداد والتقديم محمد الشمري، والمخرج مشعل سعود العتيبي.

0: أهلا بكم مستمعينا الكرام، ساعتنا في إذاعة دولة الكويت 6:27. أهلا بكم في صباح الخير.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم

0: صباح الخير، عالم جديد
1: نسعى فيه إلى طرق السعادة والنجاح.
0: صباح الخير،
1: عالمنا الأجمل.
2: يا صباح الخير، صباح الجمال، صباح التفاؤل والبدايات الجميلة. سلام يفوح أريجا وودا ورحمة من الله وبركات تحف القلوب النقية في هذا الصباح. من هنا عبر أثير إذاعة دولة الكويت نحييكم في بداية أسبوع جديد ليوم الأحد 30 أغسطس 2026، لنفتح معا فصلا يملأه الشغف ويزهر بالأمل والعطاء. لكم أحلى وأجمل تحية في بداية هذا اليوم من محمد القحطاني، ثامر الديحاني من الإعداد.

طابت أوقاتكم وأعمالكم وأسعد الله صباحكم مستمعين الكرام بكل خير. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في برنامجكم صباح الخير. الكلمة الطيبة والابتسامة الصادقة وحسن التعامل كلها أعمال بسيطة لكنها تترك أثرا لا ينسى، فاجعل يومك مليئا بما يسعدك ويسعد من حولك. هذه تحيات أسرة التقديم في حاء السعيد، زينب القلاف، عبد الرحمن العنزي.

مع شروق الأول لهذا الأسبوع نستقبل ساعاتنا بإيمان ثابت بأن التوفيق مقترن بالسعي الصادق، وأن هذا الصباح يحمل لنا فرصا طيبة لنصنع الفارق ونبني الغد المنير. إن البدايات الصادقة هي بذرة الإنجازات العظيمة، فمن أشرقت بدايته بالتوكل أشرقت نهايته بالنجاح. لكم تحيات عبد العزيز الصقعبي من الهندسة الإذاعية.

إلى كل من استيقظ يبث الحيوية في مؤسسات النهضة، إلى كل الساهرين على خدمة الوطن في كل الميادين، صباحكم حيوية تتجدد وأعمال دائما مليئة بالنجاح. لكم تحيات عنود لرجيب من التنفيذ.

0: عزيزي المستمع، امنح نفسك فرصة جديدة في كل صباح، فالأخطاء دروس والتجارب تصنع الخبرة، وما دام في العمر يوم جديد فهناك دائما بدايات أجمل. مستمعينا الكرام، هذه دعوة لمتابعة برنامج صباح الخير من قائد العمل المخرج بدر المروان.
1: نقف فخرا لنجدو باسم الكويت العالية في السماء.

اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم اجعل حياتنا زيادة لنا في كل خير، ووفقنا لما تحب وترضى، وألبسنا ثوب العافية والسلامة يا رحمن يا رحيم.

عن عبادة بن صامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

إن النهضة الشاملة لا تتحقق بالأمان، بل بممارسة الإتقان في كل مهمة أسندت إلينا. حينما نبدأ يومنا بعزيمة صادقة ونية مخلصة لرفعة هذه الأرض، نصنع بيئة حافلة بالإنجاز. فلنبذل قصارى جهدنا لتكون أفعالنا شاهدة على حبنا الصادق لهذه الأرض.

للصباح طقوس جميلة، فما أروع أن يكون طقس اليوم دافعاً لنهار سعيد بأمل جديد.

0: نطل عليكم صباح اليوم الأحد 30 من أغسطس بالتحديثات الجوية. تستمر الأجواء الصيفية المشرقة في شتى المناطق، حيث تسجل درجات الحرارة العظمى 46 درجة مئوية في أوقات الظهيرة، بينما تهبط الصغرى في ساعات الفجر لتستقر عند 33 درجة مئوية. تهب رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح بين 10 إلى 30 كيلومتر في الساعة مع اعتدال في نسبة الرطوبة الجوية لتصل إلى 25%، مما يشجع على الانطلاق الصباحي النشط مع ضرورة أخذ الاحتياطات في أوقات الذروة. نتمنى لكم دائما مستمعين الكرام أوقات سعيدة مهما كانت درجات الحرارة مرتفعة من حولك، اغلبها ببرودة أعصابك.
1: إذن عزيزي المستمع، لدينا الكثير من المحطات نتوقف عليها في صباح الخير في ملوعاتنا. إيرباص تدرس بيع أنشطتها الفضائية في الولايات المتحدة.
0: تحفة تحت الباء، مزارع صيني يبني مزرعة سمكية متكاملة تعمل بالطاقة الشمسية.
1: ابتكار ياباني لمواجهة موجات الحر القاسية.
0: هذه مسنة نمساوية تحول جدران بلدتها إلى معرض فني مفتوح.
1: اكتشاف سبائك معدنية فريدة تشكلت في غبار قنبلة هيروشيما.
0: تناول الشاي الأخضر صباحا من الخيارات الذكية عزيزي المستمع.

0: في عيادتنا الصحية هناك توقعات بارتفاع مرضى السكري من النوع الأول عالمياً إلى 12 مليون شخص.
1: وممارسة الإطالة العضلية لمدة 5 دقائق حل سريع لتخفيف ألم الظهر الصباحي.
0: الميتروفين يكشف بوابة الأمعاء لخفض سكر الدم.
1: ومن محطة إلى أخرى نتجول معكم في هذه الرحلة الصباحية التي نسعد دائما برفقتكم معنا.

0: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير. وفر.
1: أغلق الإنارة في الأماكن غير المستخدمة، خطوة بسيطة وآثارها كبيرة. وفر.
0: في صباح الخير
2: متابعة لكل جديد،
0: أخبار العالم لا تنضب،
2: كن معنا.

0: في صباح الخير
1: والمنوعات.
2: وفي منوعاتنا نغوص في أعماق البحار لنكتشف هذه التحفة تحت الماء. في ابتكار بيئي ناجح شهدته أرياف شرق آسيا، نجح مزارع في ابتكار مزرعة سمكية عائمة مكسوة بألواح شمسية كاملة لتوليد الكهرباء وتقديم العلف آليا، وتساهم هذه المزرعة في خفض استهلاك الطاقة المحلية مع توفير بيئة نقية للأسماك، مما أثار إعجاب المنظمات الزراعية التي أعلنت نيتها تعميم المشروع كنموذج للزراعة المستدامة. الإبداع هو الثروة الحقيقية للإنسان، فبالفكرة النيرة نستطيع حماية البيئة وتحقيق اكتفائنا.
3: أما إيرباص تدرس بيع أنشطتها الفضائية في الولايات المتحدة. تدرس شركة إيرباص الأوروبية بيع أنشطتها الفضائية في الولايات المتحدة لتركيز جهودها على الشراكة المرتقبة مع شركتي تاليس وليوناردو على المستوى الأوروبي. ونقلت جريدة فاينانشال تايمز عن مصادر مطلعة أن إيرباص ستطلع آراء مشترين محتملين لقطاعها الأمريكي الذي تشمل مبيعاته مئات ملايين الدولارات، ويضم مصرعا في جريدة مريت بولاية فلوريدا ومجموعة أقمار أرو الصغيرة المقدمة لزبائن تجاريين وأمينين. وكانت إيرباص قد استحوذت بالكامل في يناير عام 2024 على شركة EOS أقمار إيرباص ون ويب بعد شراء حصة يوتلسات ون ويب البالغة 50%، حيث نجحت المنشأة التابعة لها في تصنيع أكثر من 600 قمر صناعي لاتصالات المدار الأرضي المنخفض لكوكبة ون ويب.
2: الآن نسافر معكم إلى النمسا. في لفتة جمالية بثت البهجة، قامت سيدة بالغة من العمر 80 عاما برسم جداريات ملونة تستعر المناظر الطبيعية على جدران المنازل القديمة في بلدتها الجبلية. حولت هذه الفنانة المدينة الهادئة إلى مقصد سياحي يأتي إليه الزوار صباحا لالتقاط الصور، مؤكدة أن العطاء والإبداع لا يرتبطان بعمر معين بل بروح تعشق الجمال. فالجمال لغة عالمية تعيد النشاط للأرواح، فاصنعوا من حولكم لمسات تسعد الآخرين لتسعدوا أنتم.

اكتشاف سبائك معدنية فريدة تشكلت في غبار قنبلة هيروشيما. تمكن فريق علمي يقوده الجيولوجي لوكا بندي من جامعة فلورنسا الإيطالية من تحديد حبيبة مجهرية لسبائك معدنية نادرة صيغت وسط الظروف المتطرفة للانفجار الذري، وذلك عقب فحص عينات استرجعت من رمال خليج هيروشيما. ونشرت تفاصيل هذا المنجز العلمي في دورية ساينس أدفانس، وتعود جذور هذا التشكل الفريد إلى 6 أغسطس 1945، اليوم الذي أطلقت فيه الولايات المتحدة القنبلة الذرية على مدينة هيروشيما اليابانية، حيث وصلت درجة حرارة كرة النار في ثوان معدودة إلى آلاف الدرجات

0: المئوية التي تبخرت معها المعادن والأجساد، ومع تجمد تلك المواد في أعقاب الفجيعة التاريخية، تشكلت في الرماد تراكيب ذرية لم تراها البشر من قبل، وتعرف هذه الجسيمات المجهرية باسم الهيروشيميات، وهي عبارة عن حبيبات زجاجية تشكلت جراء صهر وتبخر المواد المختلفة ومزجها سريعا أثناء انفجار القنبلة.
1: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير.
2: بكل دور لنا نصنع الفارق، ولكل مساهمة نقوم بها أثر في التوفير. الإنارة يمكن تقليل استهلاك الإضاءة الداخلية للمبنى عن طريق استخدام أنظمة التحكم بالإضاءة. مستشعر الحركة هو جهاز يعمل على تشغيل الإضاءة تلقائيا عند استشعار الحركة وإطفائها عند عدم وجود نشاط. تعزيز ثقافة الترشيد والحفاظ على الموارد، تقليل الهدر الناتج عن نسيان إطفاء الإضاءة، توفير الراحة عبر التحكم التلقائي بالإضاءة، رفع كفاءة استخدام الكهرباء بطريقة ذكية ومستدامة. الحملة الوطنية لتوفير الطاقة والمياه. وفر.

0: السابعة صباحا في إذاعة دولة الكويت. أهلا بكم سيداتي وسادتي لأهم وآخر الأخبار. واشنطن تشدد حصارها الاقتصادي والبحري على إيران وسط توقف صادرات طهران النفطية. غارات للاحتلال الإسرائيلي تطال جنوب لبنان، وواشنطن تجدد دعوتها لتسليم حزب الله سلاحه. شهداء في خروقات جديدة للاحتلال الإسرائيلي بغزة، وجنوب أفريقيا تتحرك أمام محكمة العدل الدولية. الخارجية الفلسطينية تطالب بتحرك دولي لوقف اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون في الضفة الغربية المحتلة. القوات اليمنية تستهدف مواقع وتحصينات للحوثيين في مأرب والحديدة. الجيش السوداني يعزز مواقعه في النيل الأزرق ويسقط مسيرات للدعم السريع. ضربات روسية تستهدف منشآت أوكرانية، والكرملين يستبعد تحسنا قريبا في العلاقات مع أوروبا. الرئيس الفنلندي يستبعد مواجهة روسية مع الناتو ويتمسك بمواصلة دعم كييف. أوكرانيا تعلن مقتل 37 شخصا جراء قصف روسي استهدف مدينة بوتشا. وصفقة نفطية كبرى تجمع واشنطن وكاراكاس، وفنزويلا ترفض طموحات ترامب بشأن ضمها. سيداتي وسادتي، عند الساعة 8 تماما نوافيكم بجولة إخبارية مفصلة للأنباء. أما الآن فنعود بكم إلى الزملاء في استوديو صباح الخير.
1: شكرا للزملاء في قطع الأخبار والبرامج السياسية، ولكم أنتم متابعين في صباح الخير. نقول الصباح بداية تعلن عن إشراقة يوم جديد ملؤه التفاؤل والأمل والرغبة الأكيدة في تحقيق الأمان، أحلام البارحة وتحويلها إلى واقع ملموس. انطلق عزيزنا المستمع، رفقتك السلامة، وأنتم أيها الأحبة طبتم وطاب صباحكم.

0: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير.
1: بكل دور لنا نصنع الفارق، ولكل مساهمة نقوم بها أثر في التوفير. النوافذ والأبواب الخارجية، تقليل المساحات الزجاجية إلى 10% خاصة في الواجهات الجنوبية والغربية. استخدام النوافذ والأبواب الميكانيكية لأنها محكمة الإغلاق، وذلك بفضل احتوائها على أكثر من طبقة عازلة مما يقلل من تسرب الهواء. تظليل النوافذ الداخلية للحد من دخول الحرارة وأشعة الشمس. استخدام الزجاج المزدوج أو الثلاثي يساعد على تحسين الراحة داخل المبنى وتقليل استهلاك الطاقة من خلال تقليل انتقال الحرارة إلى داخل المبنى، تخفيف الضغط على أجهزة التكييف، تقليل الضوضاء الخارجية، رفع كفاءة الطاقة، تعزيز الراحة داخل المنزل، استخدام ستائر خارجية الشترات، حماية النوافذ من أشعة الشمس القوية، تقليل انتقال الحرارة إلى داخل المبنى، زيادة كفاءة التكييف، توفير خصوصية إضافية للمنازل، استخدام الألمنيوم المعزول حراريا حول النوافذ. تستخدم مواد عازلة داخل قطاعات الألمنيوم لمنع انتقال الحرارة عبر الإطارات المعدنية، مما يساهم في رفع كفاءة العزل الحراري للنوافذ، تقليل تسرب الحرارة، خفض استهلاك الطاقة الخاصة بالتبريد والتكييف، منع تكون الرطوبة والتكثف. الحملة الوطنية لتوفير الطاقة والمياه، وفر.
0: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير.
2: ضوابط جديدة للوحات الإرشادية في المنشآت الصحية. تحرص وزارة الصحة على تسهيل وصول المرضى والمراجعين والزوار إلى مواقع تقديم الخدمة داخل المنشآت الصحية وتحسين خدمة المرضى وتعزيز سلامة التنقل. ومن هذا المنطلق أصدرت وزارة الصحة قراراً إدارياً لتنظيم وتوحيد اللوحات الإرشادية داخل المستشفيات والمراكز التخصصية بهدف تسهيل وصول المرضى والمراجعين والزوار إلى مواقع تقديم الخدمة، إذ ينص القرار على اعتماد إطار موحد لتنظيم وتوحيد اللوحات الإرشادية لنظام التوجيه الداخلي في المنشآت الصحية بهدف تسهيل الوصول إلى الخدمات الأساسية وتقليل الحاجة إلى الاستفسار المتكرر وتحسين تجربة المريض داخل المنشآت الصحية. ويهدف القرار إلى زيادة عدد اللوحات وإنشاء نظام واضح ومتكامل للوحات الإرشادية يساعد المرضى والمراجعين والزوار على الوصول إلى وجهاتهم دون ارتباك، من خلال توحيد المسميات وتنظيم مسارات الحركة ووضع اللوحات في المواقع المناسبة إلى جانب إزالة اللوحات القديمة. كما أجاز القرار استخدام اللوحات المؤقتة في الحالات الاستثنائية مثل أعمال الصيانة أو تغيير مواقع الخدمات أو الطوارئ التشغيلية، على أن تكون واضحة وذات مظهر مهني لائق وداخل حامل أو إطار مناسب ولمدة لا تتجاوز 30 يوما ما لم توافق إدارة المنشأة على تمديدها لأسباب مبررة. ويبقى وضوح الإرشاد وسهولة التنقل داخل المنشآت الصحية جزءاً مهماً من جودة الخدمة، بما يوفر تجربة أكثر راحة وتنظيماً للمرضى والمراجعين والزوار. نادية حمدان من إذاعة الكويت.

0: صباح الخير.
1: تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج صباح الخير من إذاعة دولة الكويت.
2: في صباح الخير، صحتك أولوية، لذا نسعى لزيادة التوعية الصحية إيمانا بأن التوعية وقاية والوقاية خير من العلاج.
3: دائما وأبدا نتمنى لكم أيها الأحبة الصحة والعافية. توقعات بارتفاع مرضى السكري من النوع الأول عالميا إلى 12 مليون للأسف. توقعت دراسة أوروبية حديثة ارتفاع عدد الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الأول عالميا بنسبة 29% ليصل إلى 12 مليون في عام 2049 مقارنة ب 9 مليون إصابة في 2025، على الرغم من أن غالبية المصابين بداء السكري من النوع الأول يعيشون في البلدان ذات الدخل المرتفع والمتوسط. توقعت الدراسة أن تحدث أكبر زيادة نسبية في انتشار داء السكري من النوع الأول في البلدان ذات الدخل المنخفض نظرا لتحسن فرص الحصول على الأنسولين ومراقبة مستوى الجلوكوز ومعدلات البقاء على قيد الحياة في هذه البلدان.
4: وأشارت الدراسة بحسب الجمعية الأوروبية لدراسة السكري إلى أن هذه الزيادة المتوقعة تستند إلى تحليل بيانات عالمية حديثة، مؤكدة أهمية تطوير استراتيجيات صحية لمواجهة هذا النمو في أعداد المصابين. أضاف الباحثون أن النتائج تعكس الحاجة إلى تعزيز برامج الوقاية والرعاية الصحية لمرضى السكري من النوع الأول حول العالم. أكد الباحثون وفقا لموقع Medical News Today أن هذه التقديرات تشير إلى تحديات متزايدة ستواجه القطاع الصحي عالميا، ما يتطلب تعاونا دوليا لتحسين جودة الرعاية الصحية، مشيرين إلى أن هذه التقديرات لا تزال خاضعة للمراجعة المستمرة بحسب تطورات الأبحاث والسياسات الصحية المستقبلية.
3: في الطريق إليكم دواء جديد لخفض سكر الدم. أظهرت دراسة حديثة أن دواء ميتفورمين يخفض سكر الدم لدى مرضى السكري من النوع الثاني عبر تنشيط خلايا الأمعاء لحرق الجلوكوز من خلال التأثير على الميتوكوندريا في طرح علمي جديد يعيد تفسير آلية عمل الدواء. بيّنت الدراسة أن دواء ميتفورمين يتراكم بتركيزات مرتفعة في الأمعاء حيث

0: يثبط المركب الميتوكندري المسؤول عن إنتاج الطاقة، مما يؤدي إلى انخفاض السترولين في الدم. كما كشفت التجارب أن تعديل هذا المركب وراثيا في الفئران خفض فعالية الدواء بنسبة 80%، مما يؤكد أن تثبيط المركب هو الآلية الأساسية للتأثير السريع للميتوفورمين. توضح النتائج أن هذا التثبيط يدفع الخلايا إلى استخدام مسار الجلوكوز الأقل كفاءة، مما يجعلها تستهلك المزيد من الجلوكوز وتخفض مستوياته في الدم.
1: وتناول الشاي الأخضر صباحا من الخيارات الذكية عزيزي المستمع. أكدت دراسة طبية حديثة أن استبدال المشروبات السكرية صباحا بكوب من الشاي الأخضر المنتظم يؤمن للجسم نسبة عالية من مضادات الأكسدة الفعالة. أوضحت النتائج أن هذه العادة تساهم في تعزيز صحة القلب وخفض مستويات الكوليسترول، إضافة إلى دورها في تنشيط الانتباه دون التسبب في ارتفاع مفاجئ للضغط. الصحة ثروة تبنى بالخيارات العاقلة، فاجعلوا للمشروبات الطبيعية المفيدة مكانا في صباحكم.
0: ولأن الحر يؤثر على البشر، هناك ابتكارات من أجل التخلص من موجات الحر القاسية. بعد أن شعر عامل المستودع إيساو تابوتشي بالدوار وبالإرهاق إثر ركوبه الدراجة للعمل في ظل صيف اليابان القاسي، وجد ملاذه في أحدث إضافة وفرتها شركته، ثلاجة مخصصة للبشر، وهي عبارة عن جهاز بحجم كابينة الهاتف يدعى دو هيمون بوكس، يضخ نفاثات من الهواء البارد المنعش، وقد لاقى إقبالا واسعا في البلاد منذ إطلاقه. تؤكد شركة توريسكو ناكاياما الموزعة للجهاز أنها باعت أكثر من 300 وحدة منه منذ أبريل بسعر 1,000,000 ين، حوالي 9,400 دولار، مستهدفة مواقع البناء والمستودعات مع التطلع للتوسع نحو ملاعب الجولف والبيسبول، على الرغم من الشكوك الأولية التي أحاطت بحجمه وارتفاع سعره. يأتي هذا الابتكار في وقت يرى فيه العلماء أن التغير المناخي يزيد من شدة موجات الحر عالميا، إذ سجلت اليابان أوقاتا شديدة الحرارة دفعت هيئة الأرصاد لاستحداث مصطلح كوكوشوبي لوصف أيام الحر القارس التي تصل إلى 40 درجة مئوية، مع المطالبة بالتعامل معها ككارثة طبيعية. وقد سجلت طوكيو وحدها نحو 120 حالة وفاة مرتبطة بالحرارة في شهر واحد، فيما احتاج عشرة الآلاف لرعاية طبية عاجلة.
2: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير.
3: بكل دور لنا نصنع الفارق، ولكل مساهمة نقوم بها أثر في التوفير. أنظمة الري الحديثة، الري بالتنقيط. يوصل الماء مباشرة إلى جذور النباتات بكميات دقيقة حسب احتياجها، تقليل هدر المياه، رفع كفاءة الري، تقليل تبخر المياه. الري بالرش يعمل على رش المياه بشكل مشابه لهطول الأمطار، تغطية مساحات واسعة، توزيع المياه بشكل متساوٍ، تقليل هدر المياه، تحسين كفاءة استخدام المياه. الري الذكي أنظمة تعتمد على حساسات ورطوبة التربة للتحكم بالري تلقائياً، ترشيد استهلاك المياه، تشغيل الري حسب الحاجة الفعلية للنباتات، رفع كفاءة الري. توصياتٌ

0: إضافية. الري في أوقات الصباح الباكر أو المساء. فحص شبكة الري بشكل دوري للكشف عن التسربات. استخدام المسدس المائي. الحملة الوطنية لتوفير الطاقة والمياه. وفر.
1: الصحافة. صحافتنا اليوم. أخبار محلية. أخبار عربية. أخبار إقليمية. وأخبار عالمية. أخبار اقتصادية. أبرز المواضيع تطالعنا بها صحافتنا اليوم.
2: في صحافتنا هذا الصباح، وزير الخارجية يستعرض هاتفيا مع نظيره المصري التطورات الإقليمية. وزير الشؤون إحالة شبهات إضرار بالمال العام في هيئة الإعاقة إلى النيابة العامة. سفير الكويت بالهند: متطوعو الكويت والخليج يجسدون نموذجا للتعاون المشترك في العمل الإنساني. الهند والكويت تعقدان الاجتماع الأول للجنة الدفاع المشتركة في نيودلهي. دولة الكويت تشارك في مؤتمر سيجري في باريس 2026 لأنظمة القوى الكهربائية. الأشغال: مواصلة تنفيذ أعمال صيانة جذرية لرفع كفاءة الطرق في منطقة العرضية. الداخلية: ضبط 221 مطلوب ومخالف، وتسجيل 790 مخالفة في حملة أمنية بمنطقة المهبولة. الصحة: إنجاز المعالجة الوقائية في 542 مدرسة ضمن خطة تستهدف أكثر من 900 مدرسة. نزاهة: تستعرض مبادراتها في توظيف التكنولوجيا في مكافحة الفساد في اجتماع دولي في فيينا.
3: وإلى أبرز العناوين العربية والدولية: ترامب يعلن إبرام أكبر صفقة نفطية في تاريخ العالم مع فنزويلا. الملك هاكون الثامن يؤدي اليمين الدستورية الثلاثاء ملكا للنرويج. مشاورات أمريكية مع حلفاء الناتو في ظل مراجعة الوجود العسكري في أوروبا. الجيش ينتشر في النيجر بعد إطلاق نار وانفجارات بالعاصمة. واشنطن تضع حربها الاقتصادية على إيران في صلب قمة G20. الأمم المتحدة تندد بتصنيف أمريكا لحركة فلسطين أكشن منظمة إرهابية. كوريا الجنوبية قتيلان جراء حريق بناقلة منتجات نفطية قبالة سواحل البلاد. الشرع يعين مظلوم عبدي مستشارا لدى رئاسة الجمهورية.

ونقرأ معكم في أبرز العناوين الاقتصادية. 23.2% ارتفاع بفائض الميزان التجارية للسعودية مع الكويت. سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 2.88 دولار. الذهب يتراجع وسط ترقب لخطاب رئيس المركز الأمريكي. اليابان أنفقت 96.5 مليار دولار لدعم الين. رئيس الفيدرالي من جاكسون هول: من غير المستبعد رفع أسعار الفائدة. بنك مصر يدرس الإجراء التنظيمي الأمريكي المتعلق بإيران. فنزويلا تدرس الانسحاب من أوبك. وتراجع طفيف للسوق السعودية.

0: وإلى أبرز العناوين التي طالعتنا بها صحفنا لهذا الصباح. انطلقت أولى محطات القبول بإعلان نتائج خطة البعثات الخارجية التي أسفرت عن قبول 2704 طلاب وطالبات للعام الجامعي 2026-2027، قبل أن تعلن وزارة التعليم العالي لاحقاً قبول 33 طالباً وطالبة من حملة الثانوية الإنجليزية، ليرتفع إجمالي المقبولين في البعثات الخارجية إلى 2737 طالباً وطالبة. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي جولتنا في صحافتنا لهذا اليوم في صباح الخير.
1: تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج

0: بطولة الدوري موسم 26-27، المباراة اللي جمعت بين كاظمة والتضامن. يسجل هدف الأول لصالح نادي كاظمة شبيب الخالدي.
1: هيلا عبد الرحمن الرشيدي، يعني بذلك كاظمة عنده تكتيك يبي نفذه، لكن كاظمة إلى الآن مستغل الأمور. هذه فرصة لصالح شبيب الخالدي بالجول، جول جول جول، هدف أول، هدف أول شبيب الخالدي، أول هدف لشبيب الخالدي برقم 10.
0: وبعده يسجل هدف التعادل لنادي التضامن اللاعب سانتوس.
1: سانتوس بيحطها بالجول، بيحطها بالجول سانتوس في أول ظهور وحضور سانتوس لاعب البرازيلي، يأتي إذن ليكون صاحب هدف التعادل.
0: وبعده يسجل الهدف الثاني لنادي كاظمة داي.
1: الشوط الثاني ناصر فالح لكاظمة، ناصر فالح بيمر من الأول، بيلعب كرة على باتريك إلى محمد عنتري اللي بدأ يظهر الآن بكرة عرضية. الله الله، حلوة، جول! المتابعة هي الناجحة، المتابعة كانت هي الناجحة إذن في هجمة كاظمة.
0: ويختم المباراة بالهدف الثالث لنادي كاظمة باتريك مونتيرو.
1: محاولة الآن باتريك، هو بالجول، جول البرازيلي باتريك، باتريك مونتيرو بيسجل الهدف الثالث.
0: وامتهت المباراة فوز نادي كاظمة على نادي التضامن بنتيجة 3-1. صبحكم الله بالخير مستمعينا الكرام، كما عودناكم مع الأخبار الرياضية، ونبتدي مع الصحافة الرياضية. البطلة الكويتية شريفة اسكندر تحصد ذهبية آسيا للبولينج. كريستيانو رونالدو يصبح الهداف التاريخي للنصر في الدوري السعودي. أزرق ناشئين اليد يفوزون على السعودية ويتأهل بالآسيوية. البرتغالي رافائيل لياو ينتقل إلى جلطة سراي قادم من ميلان. نادي ليفربول يتعادل بصعوبة بالغة على ملعبه أمام نوتنغهام فورست في الدوري الإنجليزي. المغربي سفيان مرابط يغادر فنربخشة، تم فسخ العقد بين الطرفين. نادي أتلانتا الإيطالي يعلن رسميا تعاقده مع فرانك كيسيا. نادي جلطة سراي يستفسر عن إمكانية التعاقد مع يوسف فوفان لاعب إيسي ميلان. لاعب ميلان سامويلي ريتشي ينضم لنادي كومو على سبيل الإعارة مع خيار تحويل الصفقة إلى انتقال دائم. نادي ليفربول يتوصل إلى اتفاق نهائي 123 مليون باوند للتعاقد مع باركولا من نادي باريس سان جيرمان. الإنجليزي واتكنز وصل قبل قليل إلى الرياض وسوف يوقع لنادي الهلال كلاعب جديد. نادي الجزيرة الإماراتي يتوصل لاتفاق للتعاقد مع تاليسكا لاعب فنربخشة التركي. نادي الاتحاد في محادثات مع نادي النصر للتعاقد مع عبد الرحمن الغريب. أستون فيلا يقترب من إتمام صفقة إبراهيم باي لاعب باريس سان جيرمان. نادي ليجانس الإسباني بالدرجة الثانية يعلن تعاقده مع الفارو موراتا على سبيل الإعارة قادمة من كومو الإيطالي. نادي الاتحاد السعودي يتوصل لاتفاق نهائي للتعاقد مع الياباني دوان لاعب نادي فرانكفورت الألماني. ننتقل معاكم على هامش الأخبار الرياضية. أصبح الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو الهداف التاريخي لفريقه النصر السعودي في بطولة الدوري السعودي، وذلك بعد إحرازه هدف الفوز العالمي في لقاهما ضمن دوري روشن المحترفين على مستوى الجولة الرابعة من المنافسات، ليحصد بذلك النصر النقطة 12 بالعلامة الكاملة من 4 مباريات، معززا صدارته لجدول ترتيب البطولة. وبهدفه وصل رصيد رونالدو مع النصر إلى 104 أهداف، متخطيا السعودي محمد السهلاوي بفارق هدف واحد في صدارة هدافي النصر في الدوري، بينما يبقى الأسطورة ماجد عبدالله الهداف التاريخي للنصر في جميع البطولات برصيد 259 هدفا. كان معاكم محدثكم سلمان عاشور من إذاعة دولة الكويت.
2: في صباح الخير عالم تكنولوجيا، عالم تكنولوجيا،
3: تقنيات جديدة،
2: تقنيات جديدة، عالم تكنولوجيا،
3: عالم فيه الحاجة،
4: أم الاختراع،
3: أم الاختراع، أم الاختراع،
2: عالم من الإبداع والابتكار،
3: عالم تكنولوجيا،
2: عالم تكنولوجيا.
3: في هذا العالم قد نرى العجب العجاب، تابعونا. الصين تحقق طفرة تقنية خلال فعاليات النسخة الثانية من ألعاب روبوتات الشبيهة بالبشر العالمية لعام 2026. حققت الصين طفرة تقنية بارزة في مجال الذكاء الصناعي والروبوتات، إذ شهدت العاصمة بكين فعاليات النسخة الثانية من ألعاب روبوتات الشبيهة بالبشر العالمية لعام 2026، والتي تشكل استعراضا متقدما للابتكار الصيني وسط منافسة تكنولوجية محتدمة مع الولايات المتحدة. وتوجت جهود المهندسين المشاركين بتسجيل روبوت صيني شبيه بالبشر رقما قياسيا جديدا في سباق 100 متر بزمن قدره 8.86 جزء من الثانية، متفوقا على منافسيه الأليين وعلى أسرع رقم قياسي مسجل باسم البشر للعداء الجامايكي يوسين بولت في عام 2009 والبالغ 9.58 ثانية. جاء هذا الإنجاز بعد 3 أيام فقط من تسجيل رقم قياسي سابق للروبوت بلغ 9.39 ثانية، وهو ما اعتبره البروفيسور دينيس هونغ المختص في الهندسة الميكانيكية بجامعة كاليفورنيا محطة مفصلية تعكس تطورا كبيرا في التوازن والتحكم وقوة المحركات لدى الروبوتات ثنائية الأرجل. إنه الجديد في عالم الابتكارات.
2: تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج
3: صباح الخير
2: من إذاعة دولة الكويت.

0: أصبح الذكاء الاصطناعي جزءاً مهماً من حياتنا اليومية. في هذا الموضوع أعد لنا الزميل ناصر المطيري هذا التقرير عن دور الذكاء الاصطناعي في حياتنا.
1: أهلاً ومرحباً بكم في برنامج صباح الخير يا كويت. معاكم المهندس راشد عبد الله القعيد، عضو هيئة تدريب في العام للتعليم التطبيقي والتدريب ومتخصص في مجال الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي. اليوم موضوعنا راح يكون عن الذكاء الاصطناعي من التقنية إلى جزء من حياتنا اليومية. كما نلاحظ في السنوات الأخيرة صار الذكاء الاصطناعي من أكثر التقنيات اللي تأثر في الحياة اليومية. لكن السؤال اللي يطرح نفسه، ما هو الذكاء الاصطناعي؟ وشلون انتقل من مجرد فكرة علمية وتقنية متقدمة إلى أداة نستخدمها اليوم في تليفوناتنا وفي السيارة وفي التعليم وفي الصحة وفي العمل وحتى في طريقة بحثنا عن المعلومات؟ ببساطة، الذكاء الاصطناعي هو مجموعة من التقنيات اللي تمكن الأنظمة الحاسوبية من تحليل البيانات والتعرف على الأنماط وفهم اللغة والصور وتقدم تنبؤات أو اقتراحات تساعد الإنسان في اتخاذ القرار وإنجاز المهمات. اليوم مثلا نقدر نستخدم الذكاء الاصطناعي دون أن نشعر، لما يقترح علينا مثلا تليفون كلمة أثناء وإحنا قاعد نكتب مثلا، أو يعرض لنا تطبيق من محتوى يناسب اهتمامنا مثلا، أو يعرض لنا خريطة في الجوجل ماب ويدلينا على أقصر وأسرع طريق مثلا، أو حتى أدوات الترجمة وأدوات البحث ويعني وهذه الأنظمة الحديثة اللي تساعدنا. أما في التعليم فهني عندنا تظهر واحدة من أهم فوائد الذكاء الاصطناعي، هو يقدر يعني يساعد الطلبة في الوصول إلى المعلومة بشكل أسرع، ويقدر يشرح المفاهيم بطريقة مبسطة من خلال تلخيص النصوص وترجمة النصوص، ويقدم لنا أمثلة وتمارين، وممكن أنه يساعد المتعلم والمعلم كذلك في إعداد الأنشطة والدروس والمواد التعليمية. لكن هنا في نقطة مهمة جدا، هي الذكاء

0: الاصطناعي لازم يكون مساعد وليس بديلا للطالب وتفكير الطالب، لأن الاعتماد الزايد على الذكاء الاصطناعي راح ينتج لنا قصور في الإبداع وفي الابتكار. طبعا مع بداية العام الدراسي الجديد ويمكن يكون هذا الأمر أكثر أهمية، الطالب اللي يستخدم الذكاء الاصطناعي عشان يفهم المعلومة ويبحث ويتعلم ويطور أفكاره راح يستفيد منه، أما الطالب اللي يستخدمه عشان بس يحل واجباته ويخليه يفكر ويبحث بداله يعني راح يحصل على إجابة جاهزة لكنه راح يخسر مهارة التعلم نفسها. تشير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ما تسمى في الـ OECD إلى أن استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في التعليم لا يعني بالضرورة أن الطالب تعلم بصورة حقيقية، لأن قيام الأداة نفسها والتطبيق نفسها بالمهمة نيابة عن الطالب يحسن نتيجة ظاهرية دون أن يحسن أو المهارات المطلوبة فعليا من الطالب. وهني نوصل إلى سلبيات الذكاء الاصطناعي على النشو والتحديات المرتبطة فيه. طبعا من أهم المخاطر الاعتماد الزايد على التقنية بس ما قلنا، وضعف التفكير النقدي وتصديق المعلومات دون التحقق منها، إضافة إلى مخاطر طبعا الخصوصية وحماية البيانات والتحيز في بعض الخوارزميات بشكل فني وإمكانية تعرض الأطفال لمحتوى غير مناسب. منظمة اليونسكو تأكد على أهمية أن يكون استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم آمن أخلاقيا ومناسب للعمر ويحمي خصوصية المتعلمين. ورسالة هني مو أن احنا القصد أن نمنع الأبناء من الذكاء الاصطناعي واستخدامه، لكن نعلمهم شلون يستخدمونه بشكل صحيح. ننتقل هني إلى القطاع الصحي. الذكاء الاصطناعي اليوم يقدر على مساعدة المختصين في تحليل كميات كبيرة من البيانات طبعا، ويكتشف بعض الأمراض ويحسن التشخيص والمساعدة في البحث الطبي وتطوير الأدوية كذلك، إضافة إلى دعم إدارة الأنظمة الصحية. لكن في المجال الصحي تحديدا ما يمكن أن نقول أن الآلة تحل محل الطبيب. طبعا قرار الطبيب ومسؤوليته الأخلاقية شيء جدا مهم ما تقدر عليه الآلة نفسها. وتأكد منظمة الصحة العالمية أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يحقق فوائد كبيرة في التشخيص والرعاية والبحث الصحي، لكن تشدد في الوقت نفسه على حماية الخصوصية وسلامة المرضى والشفافية والمساءلة القانونية للأخطاء الطبية وبقاء الإنسان في موقع السيطرة على القرارات الصحية الكبيرة. كذلك في بيئة العمل صار الذكاء الاصطناعي اليوم أداة لرفع الإنتاجية وتوفير الوقت ويساعدنا في تحليل البيانات وإعداد التقارير وصياغة المراسلات والخطابات وتنظيم المعلومات وخدمة العملاء ودعم اتخاذ القرار. هذه كلها يقدر يسويها الذكاء الاصطناعي في بيئة العمل.
1: وإلى أبرز الأخبار المحلية، أنهت مؤسسات التعليم العالي موسم القبول للعام الدراسي والجامعي 2026-2027 عبر 5 محطات رئيسية. بدأت بخطة البعثات الخارجية مروراً بجامعتي عبدالله السالم والكويت وخطة البعثات الداخلية، واختتمت بإعلان الهيئة العامة للتعليم التطبيق والتدريب نتائج قبولها لتصل حصيلة المقبولين في المحطات 5 إلى أكثر من 33,776 طالباً وطالبة. وتوزعت أعداد المقبولين بين الدراسة داخل الكويت وخارجها والتعليم الجامعي الحكومي والخاص، فضلاً عن التعليم التطبيقي والتدريب في موسم شهد توالي إعلانات نتائج القبول، وصولاً إلى المحطة الأخيرة التي سجل فيها التطبيق العدد الأكبر من المقبولين ب 13,495 طالباً وطالبة.
2: أعلنت وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتور أمثال الحويلة أمس السبت إحالة وقائع وشبهات تتعلق بالإضرار العام بالمال العام في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق

عددا من المسؤولين والموظفين. قالت الوزير الحويلة في تصريح لها أن هذه الإحالة تعد الثانية خلال أسبوع، وتأتي في إطار استمرار نهج الرقابة والمحاسبة وحماية المال العام. أوضحت أن الإحالة جاءت على خلفية نتائج أعمال لجنة التحقيق بشأن مخالفات مرتبطة بأعمال صيانة وعقود وما رصدته من صرف مبالغ عن كميات وأعمال تبين عدم تنفيذها بالكامل على الطبيعة، حيث قدرت قيمة الضرر محل التحقيق ب1,211,000 دينار، ما يعادل 3,095,000 دولار. شددت الوزيرة الحويلة على أن حماية الأموال العامة مسؤولية لا تهاون فيها، مؤكدة أن جميع المخالفات التي تحمل شبهة جزائية ستأخذ مسارها القانوني مع اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة، والعمل على استرداد أي مبالغ صرفت دون وجه حق وحفظ حقوق الهيئة والمال العام.

سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. أهلا بكم إلى هذه الجولة الإخبارية الصباحية لهذا اليوم، يصحبكم فيها ماجد الشطير.

0: في جولتنا هذا الصباح. واشنطن تشدد حصارها الاقتصادي والبحري على إيران وسط توقف صادرات طهران النفطية. غارات للاحتلال الإسرائيلي تطال جنوب لبنان، وواشنطن تجدد دعوتها لتسليم حزب الله سلاحه. شهداء في خروقات جديدة للاحتلال الإسرائيلي بغزة، وجنوب أفريقيا تتحرك أمام محكمة العدل الدولية. الخارجية الفلسطينية تطالب بتحرك دولي لوقف اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة. القوات اليمنية تستهدف مواقع وتحصينات للحوثيين في مأرب والحديدة. الجيش السوداني يعزز مواقعه في النيل الأزرق ويسقط مسيرات للدعم السريع. ضربات روسية تستهدف منشآت أوكرانية، والكرملين يستبعد تحسنا قريبا في العلاقات مع أوروبا. الرئيس الفنلندي يستبعد مواجهة روسية مع الناتو ويتمسك بمواصلة دعم كييف. أوكرانيا تعلن مقتل 37 شخصا جراء قصف روسي استهدف مدينة بوتشا. وصفقة نفطية كبرى تجمع واشنطن وكاراكاس، وفنزويلا ترفض طموحات ترامب بشأن ضمها. أهلا بكم من جديد، ونستهل جولتنا هذا الصباح إلى تطورات المواجهة بين واشنطن وطهران، حيث قال البيت الأبيض يوم أمس إن إيران لم تصدر أي كمية من النفط من سواحلها منذ استئناف الحصار الأمريكي منتصف يوليو الماضي، في وقت تؤكد فيه طهران امتلاكها كميات كافية من الخام لتغطية موازنة العام الحالي. ومن جانبه قال مستشار البيت الأبيض ستيفن ميلر، قال إن ما حققه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إيران يمثل أكبر إنجاز عسكري في تاريخ الحرب الحديث، مضيفا أن القوات البحرية والجوية الإيرانية والرادارات وهيكل القيادة العسكرية قد انتهت. وإلى ملف العقوبات، حيث قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إنه سيكثف الجهود لعزل إيران اقتصاديا، مضيفا أن الوزارة ستوسع نطاق العقوبات عبر استهداف مسارات قالت إن طهران تستخدمها للوصول إلى الدولار والنظام المالي العالمي. وإلى التحركات البحرية، حيث أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنت كوم ارتفاع عدد السفن التجارية التي غيرت القوات الأمريكية مسارها ضمن الحصار المفروض على إيران إلى 82 سفينة في أحدث حصيلة تشنها واشنطن لعملياتها البحرية في المنطقة. وفي لبنان، تواصلت اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان، حيث شنت طائراته غارات استهدفت بلدتي المنصوري والنبطية الفوقة وتلال علي الطاهر، بالتزامن مع قصف مدفعي وتفجيرات طالت عددا من البلدات الجنوبية. سحر بشارة والتفاصيل.
1: تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية في الجنوب، حيث شن الطيران الحربي ليلا غارات على بلدتي المنصوري والنبطي الفوقة، بعد أن استهدف في وقت سابق تلال علي الطاهر المشرف على مدينة النبطي بثلاث غارات عنيفة، إضافة إلى وادي الحجير، فيما أغار الطيران المسير على سطح أحد الأبنية في مدينة النبطي من دون وقوع إصابات. بالتوازي، استهدف القصف المدفعي بلدات حولة والهبري وحريص وياطر، ونفذت قوات الاحتلال تفجيرات في بلدتي طلوسة وحولة، وعمدت إلى إحراق المنازل في بلدة بيت يحون. استمرار التصعيد الإسرائيلي يترافق مع مراوحة في المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية التي لا موعد محدد لها بعد. وكذلك يواجه الطلب اللبناني بالتمديد لقوات اليونيفيل العاملة في الجنوب رفضا أمريكيا، فالبعثة التي تنتهي مهمتها آخر العام الحالي نوقش مستقبل عملها في جلسة مغلقة لمجلس الأمن الدولي. وبحسب المعلومات، فإن واشنطن تدعم توجه الاحتلال الإسرائيلي بعدم الحاجة لقوات اليونيفيل في الجنوب والاستعاضة عنها بالإطار الثلاثي. وفي هذا الإطار، أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن الاتفاقات الثنائية بين لبنان وإسرائيل ليست البديل عن الحضور الدولي في الجنوب، طالما أن إسرائيل ترفض تطبيق ما توصل إليه البلدان بموجب اتفاق الإطار برعاية أمريكية، والالتزام بتطبيق المرحلة التجريبية الأولى وتشكيل الآلية للتأكد من انتشار الجيش في البلدات المشمولة بها. واعتبر الرئيس بري أن الرفض الأمريكي التجديد لليونيفيل يجب أن يفتح الباب أمام ضرورة البحث عن قوة أممية تحل مكانها، تحظى بتوافق أوروبي أمريكي وتتواجد في الجنوب تحت علم الأمم المتحدة. من جهة أخرى، برز تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نشرته السفارة الأمريكية في بيروت، أكد فيه أن الحكومة اللبنانية هي الجهة الشرعية الوحيدة المخولة إجراء النقاشات بشأن مستقبل لبنان، مشددا على ضرورة نزع سلاح حزب الله من أجل لبنان آمن وذي سيادة. وأضاف نقلا عن السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى أن واشنطن لا تريد أكثر من أن يسلم حزب الله أسلحته، وقال أنه حان الوقت كي يفعل ما هو الأفضل للبنان وللشعب اللبناني. سحر بشارة، إذاعة الكويت، بيروت.
0: ومن بيروت نتحول إلى سوريا، حيث استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي بقصف مدفعي محيط بلدة بيت جن في ريف دمشق الغربي في أحدث اعتداءاته على مناطق جنوب سوريا. ويأتي القصف في ظل تحركات عسكرية متواصلة خلال الأيام الماضية في ريفي القنيطرة ودرعا، شملت توغلات وإقامة حواجز وعمليات تفتيش إلى جانب قصف مناطق في حوض اليرموك. وكان محيط بيت جن قد تعرض لاعتداءات مماثلة وسط استمرار تحركات قوات الاحتلال في مناطق متفرقة من الجنوب السوري. ونتحول إلى اليمن، حيث نفذت القوات الحكومية سلسلة هجمات بطائرات مسيرة استهدفت مواقع وتجمعات عسكرية تابعة لجماعة الحوثي في عدد من جبهات القتال بمحافظتي مأرب والحديدة. وشملت الهجمات مواقع وتحصينات في جبهات العكد والردهة والبور والكسارة بمحافظة مأرب، إلى جانب أهداف عسكرية في جبهات الساحل الغربي. وتأتي هذه التطورات بعد إحباط القوات الحكومية محاولتي تسلل للحوثيين في القطاعين الجنوبي والغربي من مأرب، فيما استهدف الحوثيون قرية شمال مدينة الخوقة جنوبي الحديدة. وعودة إلى قطاع غزة، حيث تتواصل خروقات الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار، حيث يواصل الاحتلال الإسرائيلي عملياته في مناطق متفرقة من القطاع عبر القصف وإطلاق النار وعمليات النسف، ما يفاقم معاناة المدنيين ويزيد من صعوبة الأوضاع الإنسانية. عبد الرحيم أبو كويك والتفاصيل.
2: تتواصل خروقات جيش الاحتلال الإسرائيلي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة مع تصاعد القصف وإطلاق النار وعمليات النسف في مناطق متفرقة، وارتفع عدد الشهداء إلى 4 وأصيب آخرون في هذه الاستهدافات. وشمل التصعيد مدينة غزة، حيث استهدفت طائرة مسيرة مناطق جنوب غرب المدينة بالتزامن مع إطلاق نيران الدبابات والطائرات المروحية نحو المناطق الشرقية وشمالية الشرقية من المدينة. وفي وسط القطاع توغلت آليات جيش الاحتلال شرق دير البلح وقرية المصدر وأطلقت نيرانا مكثفة، فيما تعرضت مناطق في خان يونس لقصف مدفعي وإطلاق نار من الدبابات، كما استمر إطلاق النار من الزوارق الحربية قبالة سواحل القطاع. وفي شمال غزة نفذ جيش الاحتلال عملية نسف واسعة بالتزامن مع إلقاء طائرة مسيرة قنابل في محيط مستشفى كمال عدوان، ما يبقي المشهد الميداني في حالة توتر مستمر رغم وقف إطلاق النار. أما إنسانيا فتتزايد الضغوط على المواطنين، وخاصة النازحين الذين يعيشون في خيام تهالكت بعد أشهر طويلة من النزوح. ويحذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية من أن الوضع في غزة لم يصل إلى وقف كامل لإطلاق النار، فيما يواجه نحو 1.5 مليون من السكان مستويات خطيرة من انعدام الأمن الغذائي. ومع اقتراب فصل الشتاء تتزايد المخاوف على أوضاع الإيواء، فكثير من الخيام المستخدمة حاليا بليت ولم تستبدل، ما يجعل إدخال مواد الإيواء وتخفيف القيود على دخولها أمرا ملحا. وفي شمال القطاع تتفاقم أزمة المياه والصرف الصحي مع نقص الوقود وقطع الغيار والمعدات اللازمة لتشغيل الآبار ومحطات الضخة، ما يهدد بتراجع الخدمات الأساسية وزيادة المخاطر الصحية. وتستمر طواقم الإسعاف والدفاع المدني في البحث عن الضحايا وانتشال جثامين الشهداء في وقت يبقى فيه عدد من الضحايا تحت الأنقاض مع صعوبة الوصول إليهم. ويبقى سكان قطاع غزة أمام واقع يجمع بين تصعيد ميداني مستمر وأزمة إنسانية تتعمق، فيما لم يتحول وقف إطلاق النار بعد إلى هدوء فعلي يضمن أمن المواطنين واستقرارهم. عبد الرحيم أبو كويك، إذاعة دولة الكويت، قطاع غزة.
0: ومن الجانب المسار القانوني الدولي، حيث بدأت جنوب أفريقيا تحركا جديدا أمام محكمة العدل الدولية، وقدمت ملفا موسعا بشأن عدم امتثال الاحتلال الإسرائيلي للقرارات والتدابير المؤقتة الملزمة التي سبق وأن أصدرتها المحكمة لحماية الفلسطينيين في قطاع غزة. وقالت بريتوريا إن الملف يتضمن معلومات وأدلة توثق عدم التزام الاحتلال الإسرائيلي بتلك التدابير، في خطوة من شأنها زيادة الضغوط القانونية الدولية عليه. وفي الضفة الغربية المحتلة، دعت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي إلى تحرك عاجل واتخاذ إجراءات حازمة لوقف اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين المتصاعدة بحق الفلسطينيين. المزيد من التفاصيل مع حسن جعفر.
3: شهدت الأراضي الفلسطينية المحتلة تصعيدا إسرائيليا، وصفته السلطة الفلسطينية بالخطير، حيث كثف جيش الاحتلال والمستوطنين المتطرفين من اقتحام عديد المدن والقرى الفلسطينية، وتركزت في محافظتي رام الله ونابلس، وترافق ذلك مع حملات اعتقالات طالت العشرات من الفلسطينيين ودهم عشرات المنازل، وخاصة في مدينة البيرة التي كانت مسرحا لاقتحامات جيش الاحتلال، والذي وفر الدعم للمستوطنين في هجومهم الإرهابي على بلدة المغير قضاء رام الله، في حين أصيب بالرصاص الحي 2 من الفلسطينيين في مخيم الأمعري وسط مدينة رام الله. هذا وأننا جيش الاحتلال عن تعزيزات لم يسبق لها مثيل في شمال الضفة الغربية، وذلك غداة اغتيال 3 من الفلسطينيين في مدينة جنين ومخيمها، فيما هدد وزير جيش الاحتلال بأن الجيش سيظل في مخيم جنين كباقي المخيمات الفلسطينية بالضفة الغربية، الأمر الذي دفع بوزارة الخارجية الفلسطينية إلى مطالبة المجتمع الدولي بإجراءات رادعة ضد جرائم الاحتلال ومستعمريه والمتصاعدة في الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية. حسن جعفر، إذاعة دولة الكويت، القدس المحتلة.
0: ومنها نتحول إلى ملف السودان، حيث أعلن الجيش السوداني يوم أمس الدفع بلواء النخبة التابع لجهاز الأمن والمخابرات إلى محاور بكوري بولاية النيل الأزرق جنوب شرقي السودان، في إطار تعزيز مواقعه ورفع جاهزيته العملياتية. وأضاف الجيش أنه أسقط عددا من طائرات المسيرة التابعة لقوات الدعم السريع التي كثفت بدورها هجماتها بالمسيرات على مواقع عسكرية ومناطق عدة في الإقليم. ونتحول إلى تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف محطة للشحن البحري وأربعة مستودعات في ميناء نيكولايف إلى جانب مصنع لبناء السفن في العاصمة كييف. أشرف الصباغ والتفاصيل.
4: أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن استهداف محطة شحن بحرية وأربعة مستودعات قالت إنها تضم معدات عسكرية في ميناء نيكولايف بأوكرانيا، كما تضررت محطة فرعية للكهرباء في بلدة تريخان بمقاطعة نيكولايف. وأضافت الوزارة في بيان أن قواتها شنت غارات على العاصمة الأوكرانية كييف وقصفت مصنع تجميع تابع لصناعة بناء السفن وتجميع وصيانة القوارب المسيرة. وفي الوضع الميداني العام، أعلنت الوزارة أن قواتها استولت على بلدتين في دانيتسك وبلدة في سومي بشرق وشمال أوكرانيا، وتواصل التقدم على مختلف جبهات القتال، وشنت ضربات جماعية مكثفة باستخدام أسلحة بعيدة المدى على مجمع الصناعات العسكرية الأوكرانية ومنشآت الطاقة والوقود والنقل والمراكز اللوجستية ومواقع تجميع وتخزين وإطلاق المسيرات وقوات ومعدات في 150 منطقة، وقضت على 1400 جندي أوكراني وأسقطت أكثر من 700 مسيرة خلال اليوم الأخير. وصرح الناطق باسم الكريملين ديمتري بيسكوب بأنه لا توجد مؤشرات على تحسن العلاقات بين موسكو وأوروبا حتى الآن. وتعليقا على الوضع الراهن للعلاقات بين روسيا والدول الأوروبية، قال بيسكوف: لا أرى حتى الآن أي سبب يدعو إلى التفاؤل بتحسن علاقاتنا مع أوروبا، متهما في الوقت ذاته أساس الأوروبيين الحاليين بتبني مواقف صدامية ليس فقط بالقول بل بالفعل حسب قوله. وأضاف أنهم يحشدون كامل القدرات العسكرية الأوروبية ويوجهونها ضد روسيا ويشاركون بشكل مباشر في عمليات عسكرية ضدها. أشرف الصباغ، إذاعة دولة الكويت، موسكو.
0: ومن الجانب الأوروبي، استبعد الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب استخدم واستبعد إقدام روسيا على مهاجمة أي دولة عضو في حلف الشمال الأطلسي، معتبرا أن موسكو لن تخاطر باختبار قوة الحلف وقدرته العسكرية. وأكد ستوب ضرورة بناء حلف الناتو مستبعدا لجميع السيناريوهات، مشيرا إلى أن روسيا لا تملك حاليا القدرة على خوض مواجهة مباشرة مع الحلف بالتزامن مع استمرار حربها في

0: جراء هجوم بطائرة مسيرة روسية استهدف مستودعا للمواد المتفجرة في الأطراف الغربية للعاصمة، ما أدى إلى اندلاع حريق ووقوع انفجارات متتالية في الموقع. ونتحول إلى شأن أوروبي آخر، حيث بدأت السلطات في أيسلندا فرز الأصوات في استفتاء يحدد موقف الناخبين من إعادة فتح مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وسط تقارب كبير بين المؤيدين والمعارضين، على أن تعلن النتائج النهائية خلال الساعات المقبلة. ويأتي الاستفتاء بعد سنوات من تجميد أيسلندا مسار انضمامها إلى الاتحاد بعيدا ليعيد إلى الوجهة الجدل بشأن مستقبل علاقاتها مع بروكسل بين مؤيد لاستئناف المفاوضات ومعارض يتمسك ببقاء البلاد خارج التكتل. وفي حال موافقة الناخبين ستبدأ الحكومة مفاوضات جديدة مع الاتحاد الأوروبي على أن يعرض فرز الانضمام النهائي لاحقا على استفتاء شعبي ثان. وعلى صعيد أسواق الطاقة، رحبت فنزويلا بإبرام أكبر صفقة نفطية مع الولايات المتحدة في خطوة تعكس تحولا لافتا في مسار العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وسط ترحيب أمريكي بالاتفاق بيقابله استمرار التباين السياسي بين واشنطن وكاراكاس بشأن مستقبل العلاقات بينهما.
1: تمثل الصفقة النفطية الجديدة بين الولايات المتحدة وفنزويلا تحولا مهما في العلاقة بين واشنطن وكاراكاس، إذ تشمل تطوير 17 حقلا نفطيا باحتياطيات تقدر بأكثر من 65 مليار برميل من النفط، ضمن شراكة تمنح الولايات المتحدة دورا واسعا في تطوير هذه الحقول والاستفادة من إنتاجها. وتراهن واشنطن على الاتفاق لتعزيز إمداداتها النفطية ودعم احتياطياتها الاستراتيجية في وقت تسعى فيه الإدارة الأمريكية إلى خفض أسعار الوقود وسط ضغوط متزايدة على أسواق الطاقة العالمية واضطرابات في الإمدادات مرتبطة بالتوترات الجيوسياسية. أما كاراكاس فتنظر إلى الصفقة من زاوية اقتصادية مختلفة، إذ تتوقع أن تجذب نحو 100 مليار دولار من الاستثمارات الخاصة إلى قطاع النفط، إلى جانب توفير عائدات مالية والمساهمة في إعادة تأهيل البنية التحتية ورفع قدرات الإنتاج. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو وصف الاتفاق بأنه مكسب كبير للشعبين الأمريكي والفنزويلي، معتبرا أنه سيمنح الولايات المتحدة إمدادات أكثر استقرارا من النفط، وفي الوقت نفسه يدعم الاقتصاد الفنزويلي ويوفر فرصا جديدة للعمل والاستثمار. ورغم هذا التقارب الاقتصادي يبقى التباين السياسي حاضرا، إذ جددت السلطات الفنزويلية رفضها لطموح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بجعل فنزويلا الولاية الأمريكية 51، مؤكدة تمسكها بسيادتها. وبين المصالح النفطية والخلافات السياسية تفتح الصفقة مرحلة جديدة في العلاقات بين واشنطن وكاراكاس، فيما يبقى تنفيذ الاتفاق وانعكاساته على أسواق الطاقة موضع ترقب خلال المرحلة المقبلة.

ونتحول إلى أخبارنا الاقتصادية في جولتنا هذا الصباح. تستضيف العاصمة الفرنسية باريس يومي الأول والثاني من سبتمبر القمة العالمية للاستثمار 2026 بمشاركة أكثر من 2000 مستثمر وقائد أعمال وخبير دولي لبحث أبرز التحولات المؤثرة في حركة رأس المال والاقتصاد العالمي.

وتناقش القمة مستقبل الاستثمار في قطاعات الذكاء الاصطناعي والطاقة والصحة والتقنيات المتقدمة، إلى جانب التمويل والاستثمار الأخضر ورأس المال الجريء، مع التركيز على توجيه رؤوس الأموال نحو القطاعات الواعدة. وتهدف القمة إلى تعزيز الشراكات العابرة للحدود وربط المستثمرين بالفرص الاستثمارية الجديدة في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها الأسواق العالمية.

0: ونصل إلى حالة الطقس ونشرة الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة، والزميل عبد العزيز القراوي.
1: أسعد الله صباحكم أعزائي المستمعين. الطقس المتوقع اليوم بمشيئة الله طقس شديد الحرارة ورطب نسبيا خاصة على المناطق الساحلية، مع رياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعة الرياح من 8 إلى 28 كيلومتر في الساعة. يكون الطقس في المساء طقس حار إلى مائل للحرارة ورطب نسبيا خاصة على المناطق الساحلية، مع رياح جنوبية شرقية تتحول إلى رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعة الرياح من 12 إلى 35 كيلومتر في الساعة، مع فرص خفيفة لأمطار خفيفة متفرقة على بعض مناطق البلاد. درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم بمشيئة الله في مدينة الكويت 47، مدينة الجهرة 49، شمالا في العنبلي 49، غرب البلاد ومنطقتي الشقاية والسالمي 48، جنوبا بالوفرة 49، جزنا الشمالية فيلة شورب وبوبيان 47، جزنا الجنوبية قارة كبر أم المرادم 41 درجة مئوية. حالة البحر أعزائي المستمعين بشكل عام إلى نهار الغد خفيف إلى معتدل الموج، ارتفاع الموج من 2 إلى 4 قدم. تيارات الماء لا تزال قوية في فترات الحمل. أعلى مد سوف يكون الساعة 21 دقيقة مساء، أدنى جزر الساعة 37 دقيقة مساء، موعد أذان المغرب الساعة 6:13 دقيقة. عبد العزيز القراوي.

وختاما لجولتنا هذا الصباح لحضراتكم والإخوة أبرز ما ورد فيها من أنباء. واشنطن تشدد حصارها الاقتصادي والبحري على إيران وسط توقف صادرات طهران النفطية. غارات للاحتلال الإسرائيلي تطال جنوب لبنان، وواشنطن تجدد دعوتها لتسليم حزب الله سلاحه. شهداء في خروقات جديدة للاحتلال الإسرائيلي بغزة، وجنوب أفريقيا تتحرك أمام محكمة العدل الدولية. الخارجية الفلسطينية تطالب بتحرك دولي لوقف اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة. القوات اليمنية تستهدف مواقع وتحصينات للحوثيين في مأرب والحديدة. الجيش السوداني يعزز مواقعه في النيل الأزرق ويسقط مسيرات للدعم السريع. ضربات روسية تستهدف منشآت أوكرانية، والكريملين يستبعد تحسنا قريبا في العلاقات مع أوروبا. الرئيس الفنلندي يستبعد مواجهة روسية مع الناتو ويتمسك بمواصلة دعم كييف. أوكرانيا تعلن مقتل 37 شخصا جراء قصف روسي استهدف مدينة بوتشا. وصفقة نفطية كبرى تجمع واشنطن وكاراكاس، وفنزويلا ترفض طموحات ترامب بشأن ضمها. وبهذا والإخوة نأتي إلى ختام هذه الجولة الإخبارية الصباحية لهذا اليوم. لقاؤنا يتجدد معكم في جولة الغد بمشيئة الله تعالى. لحظات وأعود بكم مرة أخرى إلى الزملاء في استوديو صباح الخير والمخرج بدر المروان. أما أنا وزميلي مخرج ومنفذ جولة هذا الصباح محمد الحريص، فنستودعكم الله ولكم أطيب المنى، وإلى اللقاء.

اترك عنك الهاتف النقال أثناء القيادة، ولا تنسى غرامتها بقانون المرور الجديد 75 دينار كويتي، والحبس مدة لا تزيد عن 3 أشهر. مع تحيات الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية.

0: هنا الكويت والساعة فيها الآن 8:30 وثلاث دقائق. لنزال معكم في صباح الخير. تحية لكم أصدقاء المستمعين، دائما نتمنى لكم الأمن والأمان والسلام على كافة الطرق. مدير العلاقات العامة بوزارة الداخلية العقيد عثمان محمد غريب، أسعد الله صباحك عقيد. كيف ترى الشارع الآن وما هي أبرز البلاغات التي وصلت إلى غرفة العمليات مع تمنياتنا للجميع بالأمن والأمان على كافة الطرق؟ حياك الله.
1: حياكم الله، يا هلا فيكم، صباحكم ورد ونصبح على المستمعين، ونتمنى وصولهم لوجهاتهم السلامة وبداية أسبوع موفق إن شاء الله للجميع يا رب. طبعا الحركة المرورية تختلف تدريجيا، ولاحظناها في الفترة السابقة فترة الصيف الانسيابية واضحة، ولكن بدأت الكثافة تدريجيا عودة المدارس الخاصة، وشيء طبيعي جدا بتكون في كثافة في بعض المواقع. على سبيل المثال منطقة صباح السالم اللي هي مقابلة الدائرة السادس، المنطقة اللي فيها مدارس خاصة، منطقة حولي، منطقة أيضا اللي هو الرقعي، منطقة أيضا عند اسمان، أيضا في كثافة شوي بدت مدارس خاصة والأثر على الحركة المرورية، مثل ما لاحظنا أيضا في منطقة خيطان والفروانية. طبعا طبيعي جدا الكثافة المرورية تدريجيا، ولكن المهم جدا التزام قائد المركبات وتغييره الحالة المرورية بشكل شامل انسيابية باستثناء بعض المواقع، ودائما نشوف أن الكثافة المرورية تكون بأوقات معينة، على سبيل المثال من الساعة تقريبا 7 إلى الساعة 8 الأكثر كثافة، اللي هو من 7 إلى 7:30 الأكثر كثافة، لكن تبقى الانسيابية موجودة بجهود رجال المرور، بجهود رجال الدوريات النجدة، بجهود رجال الأمن العام اللي منتشرين، وكذلك أيضا هاتف الطوارئ اللي له دور كبير في تواصله مع عمليات المرور، غرفة التحكم المركزي أيضا اللي مشكورين على جهودهم على مدار الساعة ومتابعة حالة الطرق، بالإضافة إلى رصد المخالفات بطريقة غير مباشرة عن طريق غرفة التحكم المركزي التابعة لإدارة العامة للمرور. جهود دائما تكون يعني مستمرة بتعاون مستمر ما بين قطاعات وزارة الداخلية، ولكن متطورة مع الأحداث والتكنولوجيا الحديثة، دخولها أيضا في عمل منتسبين وزارة الداخلية يساهم أيضا من تقليل الكثافة المرورية. هذا بالنسبة للحركة المرورية والمتوقع طبعا الزيادة الشاملة خلال الأيام القادمة. وطبعا إحنا نأكد ونقول لجميع المواطنين والمقيمين أن منتسبين وزارة الداخلية موجودين على مدار 24 ساعة لجميع حالات الطقس وجميع الأوقات، من أجل يعني المساهمة في حفظ الأمن والأمان، وعودة إن شاء الله أبنائنا الطلبة بكل يسر وكل سهولة، والله يوفق الجميع.
0: شكرا جزيلا مدير العلاقات العامة وزارة الداخلية عقيد عثمان محمد غريب، ودائما احنا نأمل ان تصل الرسالة الحقيقة الى كل مواطن ومقيم من اجل مصلحة الجميع. حياك الله.
1: حياك الله.
2: عزيزي المواطن والمقيم، زيادة الحمل الكهربائي الزائد يؤدي لبعض حوادث الحريق. لتجنب هذه الحوادث يجب عليك استخدام الأجهزة والموزعات الكهربائية ذات الجودة العالية، وعدم تحميل أي موزع كهربائي أكثر من طاقته الاستيعابية، وفصل جميع الأجهزة الكهربائية عند الانتهاء من استعمالها، ووضع التوصيلات الكهربائية في أماكنها آمنة وبعيدة عن متناول الأطفال. مع تحيات إدارة العلاقات العامة والإعلام في قوة الإطفاء العام.

0: ومن وزارة الداخلية إلى قوة الأطفاء العام ينضم إلينا عبر الطرف الآخر من الهاتف الرائد أحمد منصور من إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الأطفاء العام. رائد أحمد صبحك الله بالخير.
1: أهلا فيك ومرحبا، حياك الله أستاذ عبد الرحمن، أصبح لك بالخير، أصبح أيضا على أخواني وأخواتي المستمعين الكرام.
0: صبحك الله بالنور وحياكم الله في برنامجكم صباح الخير. في البداية نود أن نعرف الهدف من الحملة التوعوية الصيفية صيف آمن مع الأطفاء التي ينفذها الأطفاء العام، وما هي أبرز الرسائل التي تسعى إلى إيصالها للجمهور؟
1: بالطبع احنا دائما يعني بإخوانك بإدارة العلاقات العامة والإعلام نحرص خاصة يعني فترة الصيف ديرتنا الحبيبة تعرض إلى حرارة عالية جدا، فمن الطبيعي ان الناس دائما تتواجد بالاماكن المغلقه، خاصه يعني بالمنازل بالدواوين وهالامور هذه، فيتم احتمال كبير دائما يتم استخدام الكهرباء بشكل غير متناسب، وتحصل يعني بعض الحوادث من الاحمال الكهربائيه، منها التماس كهربائي، منها امور الطباخ، منها ما شابه ذلك. فاليوم احنا دورنا دائما يكون مهم جدا من خلال يعني اختيارنا للمولات التجاريه المهمه على مستوى البلاد، وايضا بالايام الماضيه تحديدا كنا بمركز العلمي. طبعا المركز العلمي يعتبر بشكل عام تحفه جميله معماريه، ويشمل مثل اقسام مهمه مثل البيئه والتعليم والترفيه، ويستقطب دائما يعني اعداد كبيره من المواطنين والمقيمين، ففرصه جميله نلتقي فيهم، وايضا نقدم هدايا مهمه جدا اللي تحتوي على اجهزه الامن والسلامه اللي منها مطفات الحريق، جهاز كاشف دخان، بطانة الحريق، وبالإضافة إلى ذلك حتى حقيبة الطوارئ الطبية مهم جدا أيضا تتوافر معانا، هذا أمر في غاية الأهمية. في ناس تفكر أن هذه الأمور مهمة جدا فقط بالنسبة يعني جهات العمل الرسمية، لا طبعا احنا مهم جدا تتوافر معانا بالمنازل، وأيضا بالإضافة إلى ذلك دائما يعني بنهاية الأسبوع أو عطلة رسمية الناس تتواجد بشكل كبير أيضا بالشاليهات.
0: نعم.
1: فتوصياتنا دائما هذه الامور تتوافر معهم حتى لا قدر الله ان حصل اي امر خطير نعرف شلون نتصرف.
0: جميل. رائد احمد، ما هي اهم اشتراطات وارشادات السلامه التي

0: يجب على المواطنين والمقيمين الالتزام بها خلال فصل الصيف للوقاية من الحرائق والحوادث؟
1: والله احنا اذا نتكلم بخصوص الحوادث والحرائق استاذ عبد الرحمن،
0: نعم،
1: امور عديده، ولكن لما نتكلم عن المنزل بشكل كبير يتم استخدام الكهرباء، وضيف على ذلك يعني احيانا تكون الجوده الكهربائيه رديئه جدا، ويتم ايضا نفس الشيء استخدام بعض الاجهزه الكهربائيه المفترض دائما تكون على بلاك الكهرباء على الطوفه، يتم استخدامها بشكل خاطئ على الموزع فتحصل بعض الحرائق. نفس الشيء ترى يعني سوء استخدام هنا الطباخ او النسيان او عدم الصيانه الدوريه بالنسبه للامور مثل الشفاطات اجلكم الله، بالنسبه لدورات المياه، بالنسبه ايضا للمطابخ، وضيف على ذلك ايضا بالنسبه حتى لسندر الغاز، ترى كثير حوادث نتعامل معها بالنسبه لتسرب لماده الغاز وسوء الصيانه الدوريه ايضا للمنظم والخراطيم ما يتبع ذلك.
0: نعم. ايضا نود نعرف عن ابرز المخاطر التي تزداد خلال فصل الصيف خصوصا في المنازل وكيف يمكن تجنبها.
1: والله بشكل عام انت تلاحظ دائما يعني من شهر 6 الى شهر 8 العيال الله يحفظهم دائما عندهم عطلة كبيرة استثنائية، ترى دارج بشكل كبير أيضا نفس الشيء عبث الأطفال خاصة من ناحية السهر، هني أعمار صغيرة يسهرون دخولهم إلى المطابخ والسهر على الألعاب الجيم ويتم استخدامها بشكل مفترض بالنسبة للكهرباء تحصل بعض الحرائق. لا تنسى دائما ترى يعني الأعمار الصغيرة ترى من يحصل حريق أحيانا ما يبلغون الأهل من الخوف والهلع يدورون لهم مكان يختبون فيه. هذا طبعا الأمر يعود هني بالنسبة لمنه بالتحديد، بالنسبة لأولياء الأمور التغطية لازم تكون كاملة ومراقبة الأطفال أول بأول. نفس الشيء ترى تحصل بعض الحرائق الأهالي يتركون الشموع والبخور، الأعمار الصغيرة ممكن من خلال رمي يعني أقطاف الكلينكس تحصل بعض الحرائق، هذه احنا نقول عنها بالكويتي أمور ممكن تكون بسيطة جدا.
0: نعم،
1: ولكن في المقابل تحصل هذه الحرائق بكل أمانة.
0: نعم. أيضا كيف يسهم المركز العلمي في دعم الحملة التوعوية وما دور الجمهور في الاستفادة من هذه الفعاليات وتعزيز ثقافة السلامة والوقاية رائد أحمد؟
1: أولا مركز العلمي يعني احنا بالتعاون معه ما هو وليدة اللحظة منذ سنوات طويلة دائما تعاون مثمر ما بين قوة الإطفاء العام ومركز العلمي، نقدم لهم تحية. وبالإضافة لذلك لابد أن يعني نشكر اليوم احد البنوك المحليه الكويتيه اللي كان لهم دعم كبير لاخوانهم منتسبي قوه الاطفال العام بالنسبه للجوائز، يعني بالنسبه للجوائز كان لهم دعم كبير وايضا قدمنا الجوائز استعداد كبير. ونفس الشيء احنا دائما قلنا نقول بدايه الحلقه مركز العلمي ويعني المولات التجاريه المشهوره دائما تستقطب اعداد كبيره، فالاحتكاك المباشر مع الجمهور دائما له معنى جميل من خلال يعني النصائح الارشاديه وكذلك توزيع الجوائز. بالإضافة لذلك يعني لما نتكلم عن مطفات الحريق وبطانية الحريق مو بس أنها تتوافر معنا، لابد من شرح كيفية استخدامها بالشكل المناسب. ترى كثير حوادث إخوانك رجال إطفاء يتعامل معها بأرض الواقع رغم أن الحريق ممكن يكون محدود، ولكن لاحظ فيه توافر لمطفات الحريق ولكن لم صحيح. يتم استخدامها نهائيا. فأمر مميز أنه أيضا هناك يكون في تدريب مسبق بالنسبة لكيفية استخدام هذه الأمور، وأيضا عملية الإخلاء من بالنسبة لهني بمنه التحديد لولي الأمر لابد أن يثقف الجميع لا قدر الله أن واجهت الخطر، عملية الإخلاء، التوصيل المعلومات المهمة أيضا لغرفة العمليات وبالدقة. إحنا دائما نقول بالدقة لا ممكن تعطي يعني معلومات مغلوطة وممكن إخوانك هني رجال الإطفاء يوصلون بوقت متأخر. أنت تدري أستاذ عبد الرحمن من خلال رؤيتك بالطرق آليات الأطفاء ضخمة جدا، فمن الطبيعي لما تعطي معلومات مغلوطة فمن الطبيعي هني ممكن نتأخر لا قدر الله، فمعلومات الدقيقة أمر في غاية الأهمية.
0: نعم. بارك الله فيك الرائد أحمد منصور من إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام، وشكرا لك.
1: حياكم الله. السلام.
2: تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج
3: صباح الخير
2: من إذاعة دولة الكويت. ثقافة وفنون. الثقافة والفن.

0: عالم ممتع، عالم مليء بالإبداع. ففي الثقافة حضارات رسمتها الفنون.
1: أهلا بكم، وهذه الجولة مع الثقافة والفن. تشهد مبيعات سجاد كشمير الهندي الشهير الذي زين القصور الإمبراطورية والمتاحف وأفخم المنازل في العالم على مدى قرون تراجعا متواصلا، سواء كانت من صوف الأغنام أو من الحرير. تنسج خيوط هذا النوع من السجاد يدويا ثم تصبغ بصبغات طبيعية قبل أن تعقد على أنوال تقليدية. تتراوح كثافة العقد في السجادة من 465 ألف عقدة إلى ملايين العقد في المتر المربع الواحد. حتى ثمانينيات القرن الماضي كانت هذه السجادات ذات الشهرة العالمية تشكل الصادرات الرئيسية للجزء الهندي من هذه المنطقة ذات الأغلبية المسلمة، لكن منذ ذلك الوقت انخفضت حصتها في الصادرات بشكل مضطرد. يقول زبير أحمد، مدير المعهد الهندي لتكنولوجيا السجاد في سرينغر، يصدر 90% من سجادنا، والنزاعات التي تهز العالم حاليا تعرض هذا القطاع لضغوط كبيرة. وما يزيد من حدة الأزمة أن هذه الحرفة تعاني أصلا من نقص كبير في اليد العاملة. يقول النساج بشير أحمد، عمره 78 عام، هذا الوضع يحزنني كثيرا. لو تعلم المزيد من الشباب هذه الحرفة لكان بإمكانهم كسب عيشهم منها.
2: ومع الموسم الجديد سيستقبل مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي شهر سبتمبر المقبل بإيقاع متنوع يضعه مجددا في قلب المشهد الموسيقي والغنائي في الكويت، إذ على امتداد أيام الشهر ستتوالى على مسارحه 5 مواعيد مختلفة في ألوانها وتجاربها، وتلتقي في مكان واحد، تبدأ مع محمد فضل شاكر وأغاني والده وأعماله الخاصة، لتذهب إلى عودة يا هل السامر بأصوات التراث الكويتي، مرورا بالنجم السعودي عايض يوسف، وانتقالا إلى الفنان المصري محمد محسن، ووصولا إلى تجربة باتمان 1989 التي تجمع السينما بالموسيقى الأوركسترالية الحية. يفتتح المطرب اللبناني الشاب محمد فضل شاكر الموسم الثقافي الجديد في 10 سبتمبر المقبل بحفل تستضيفه قاعة الشيخ جابر العالي الموسيقية بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو باسم نمير.
1: من لبنان إلى مصر، حيث حليم وزمن الرومانسية.

0: انتهى المؤلف والمنتج مدحت العدل من كتابة نص مشروع لمسرحيته الجديدة حليم زمن الرومانسية.
1: وحياتي وروحي وأقول له إيه إن قلت بحب الحب شوية عليه.
0: جاري التحضير والتجهيز للعرض الذي سيقدم في مارس المقبل بتقنيات عالية وبتكلفة مرتفعة جدا تتجاوز تكلفة مسرحية أم كلثوم. سيتم اختيار عدد كبير من المواهب الجديدة والشابة لتقديم العمل الجديد. من المقرر عرض العمل على مسرح مدينة الثقافة والفنون بالعاصمة الجديدة.
1: مشغول وحياتك مشغول والآخر الأسبوع مشغول مشغول وحياتك مشغول.
0: كشف العدل في مؤتمر صحفي عن أن مشروعه المسرحي الجديد حليم زمن الرومانسية يدور حول السيرة الذاتية للعندليب الراحل عبد الحليم حافظ، وسيتم التركيز على زمن الرومانسية لديه والمنديل الحرير والجوابات المكتوبة.
1: يا خالي جاوب عن سؤالي، يا قلبي يا خالي جاوب عن سؤالي، مشغول من ايه؟
0: ذكر العدل أن العندليب كان مرتبط بالناس وكان دائما الرد على خطابات الجمهور بنفسه، يتفاعل مع اليتيم وغيرها من المواقف النبيلة، مشيرا إلى أنه يقدم

0: طبعا زينب بالنسبة لتسألين إذا كانت مسرحية أو فيلم، طبعا مسرحية، أنت شفتي المسلسل مثلا كلثوم، شفتي مسلسل حليم يمكن، بس شنو رأيك في هذه المسرحية اللي تتكلم عن عبد الحليم حافظ أيام زمن الرومانس الجميل؟
1: يعني عبد الحليم حافظ أيقونة بأمانة، وما زالت أغانيه وألحانه وصوته العذب موجود في حياتنا، ونعيش معه كثير من لحظات الطفولة، فبالتالي أي عمل يكون
0: طفولة
1: مرتبط
0: ومراهقة
1: بالضبط
0: نعم.
1: فأي عمل يكون مرتبط بصوت حليم بأفلامه وبأعماله وبكلماته وبإحساسه أكيد له وقعة خاصة علينا.
0: نعم، يبقى حليم وزمن الرومانسية من الذكريات المتعلقة بقلوبنا وأذهاننا.
2: يا خليل القلب يا حبيبي يا حبيبي، يا خليل القلب يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي يا حبيبي.
3: تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج
0: صباح الخير
3: من إذاعة دولة الكويت.

من أخبارنا المحلية، استعرضت الهيئة العامة لمكافحة الفساد نزاهة تجربتها كمتحدث رئيسي في جلسة نقاشية حول توظيف التكنولوجيا في مكافحة الفساد نظمتها الشبكة التشغيلية العالمية لسلطات إنفاذ قوانين مكافحة الفساد على هامش الاجتماع السابع للجمعية العامة المنعقد في النمسا. قالت نزاهة في بيان صحفي إن مراقب المنظمات والمؤتمرات الدولية ضاري بويابس استعرض أبرز الأدوات التكنولوجية المطورة داخليا في الهيئة، إضافة إلى خدمة الإبلاغ عن الفساد إلكترونيا عبر تطبيق سهل الحكومي بما يضمن السرية والخصوصية للمبلغ مع تمكينه من متابعة حالة البلاغ ورفع مستندات إضافية بأي وقت مع توفير كافة الحماية اللازمة بموجب القانون. وأوضحت أن العرض التقديمي تضمن خطوات التقديم على البلاغ ومتابعته مع تسليط الضوء على بعض الشروط الواجب توفرها في البلاغ، مثل أن تكون الجريمة المبلغ عنها جريمة فساد بموجب قانون إنشاء الهيئة وأن تتوفر مستندات الدالة على جدية البلاغ. أكد سفير دولة الكويت في نيودلهي مشعل الشمالي أن متطوعي دولة الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي يجسدون من خلال تنفيذ عدد من المشاريع والمبادرات الإغاثية في الهند نموذجا متميزا للتنسيق والتعاون المشترك في مجالات العمل الإنسانية.

0: إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية جولتنا الصباحية عبر أثير إذاعة دولة الكويت. نرجو أن نكون قد وفقنا في إطفاء لمسة من الأمل، معلومة تنير دربكم وطاقة إيجابية ترافقكم في بداية أسبوعكم ليكون حافلا بالنجاح والتوفيق. نشكر لكم حسن المتابعة، ولكم تحيات محمد القحطاني، ثامر الديحاني من الإعداد.
1: دائما أحلى الأوقات نتمناها لكم معنا وأنتم تتابعون فقرات صباح الخير. تحية لكم من زينب القلاف، عبد الرحمن العنزي وفيحة السعيد،
0: في الجيران من التنسيق والمتابعة،
1: ويحييكم عبد العزيز الصقعبي من الهندسة الإذاعية.
0: نشكر لكم حسن المتابعة والإصغاء، هذه تحيات عنود الرجيب من التنفيذ.
1: جميل هو صباح عندما يحمل الكثير من الأمانة التي لا تتحقق صديقنا المستمع إلا بالحزم والعزم والإرادة. تحية لكم من المخرج بادر المورون،
0: إلى اللقاء،
1: مع السلامة.

التاسعة صباحا في إذاعة دولة الكويت. أهلا بكم سيداتي وسادتي لأهم وآخر الأخبار. وزير الخزانة الأمريكي يقول إنه سيكثف الجهود لعزل إيران اقتصاديا. قوات الاحتلال

0: الإسرائيلي تشن حملة اقتحامات في الضفة الغربية المحتلة. الخارجية الأمريكية في لبنان تؤكد أن الحكومة اللبنانية هي الجهة الشرعية الوحيدة للتفاوض حول مستقبل لبنان. مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية يقترح عقد قمة ثلاثية تجمع الرئيس الأمريكي والروسي والأوكراني بهدف دفع جهود إنهاء الحرب. روسيا تعلن إسقاط ثلاث مسيرات أوكرانية كانت متجهة نحو العاصمة. استفتاء أيسلندا يميل نحو الموافقة على بدء محادثات الانضمام للاتحاد الأوروبي. الرئيسة الفنزويلية المؤقتة تقول أن اتفاق الطاقة المبرم مع الولايات المتحدة سيظل ساري المفعول لمدة 25 عاما. زعيم كوريا الشمالية يجري تعديلات على قيادته العسكرية ويقيل وزير الدفاع. والسلطات النيبالية تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى أكثر من 730 قتيلا، والولايات المتحدة تعلن تقديم مساعدات إنسانية 3 مليارات دولار. سيداتي وسادتي، عند الساعة 10 تماما نوافيكم بأهم وآخر الأخبار. إلى اللقاء.
1: قناه الهلال،
2: قناه الرجاء،
3: كوكب الشرق،
4: قناه طهفون، المطرب عبد العزيز البصري، عبد الله ابو
5: شهر. اذاعه دوله الكويت تقدم غوانات.

يسلط الضوء على تاريخ الأغنية العربية والأسطوانات القديمة المسجلة على الجرامافون، ويرصد رحلة توثيق التراث الغنائي من المشرق إلى المغرب، ويبرز جهود الباحثين والمهتمين اللي حفظوا وأرشفوا الأغنية الخليجية والعربية وروائع كبار المطربين للأجيال القادمة.

0: غوانات. إعداد وتقديم الدكتور يوسف سريع. غوانات للمخرج محمد مطبقي.
1: أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين وحياكم الله وبرنامج غوانات.
0: نوثق تاريخ الأغنية العربية من المشرق إلى المغرب. غوانات.
1: يا هلا ويا مرحبا فيكم، ونجدد لكم التحية. وبرنامج غوانات نسلط على الأسطوانات القديمة والمتابعين. اليوم نذهب إلى عمان، وفنان ما شاء الله لما أبحث بالأرشيف أجد له العديد من الأسطوانات، حمدان الوطني، حمدان بن عبد الله بن سعيد بن محمد البريكي، من رواد الأغنية العمانية. وتعتبر أيضا البحرين محطة مهمة في مسيرة الفنين، لأن سجل في العديد من الشركات في البحرين وقطر والكويت، وتعاون مع شركات قديمة مثل شركة جرامافون وسالمفون، هذه شركات كلها قديمة لتوثيق الأسطوانات وتسجيل المطربين. وتعاون أيضا في تسجيلاته مع الفنان محمد راشد الرفاعي، فنان قدم مجموعة من الأغاني والأسطوانات، يمكن سمعنا أسطوانات له، يشارك في هذا التسجيل أغنية بعنوان عصر الخميس، ويعزف له العود محمد راشد الرفاعي. نسمع ونسمع أداء هذا الفنان العماني الأصيل ومعها الأسطوانة
2: المطرب حمدان الوطني.

0: طرب وتراث مع الدكتور يوسف سريع. كنوز صوتية نادرة لأشهر المطربين العرب. غوانات.
1: يا سلام، سمعنا الفنان حمدان الوطني، وأيضا لا نزال في عمان، وفنان قدم مع شركة اسمها شركة إبراهيم فون، حمد ولد حليس الصوري، وعنده أسطوانة من الأسطوانات القديمة، وتسمعون أداء هذا الفنان حمد الصوري وإجادته لهاللون الغنائي. نسمع مع الأسطوانة الجميلة الفنان حمد الصوري. كل التحية من أسرة البرنامج، محدثكم الدكتور يوسف سريع ومخرجنا محمد المطبقي. فما الله.
2: أسطوانات إبراهيم فون، المطرب حمد بن حليس الصوري.

0: سقف واحد. تأليف أحمد الرفاعي، إخراج محمد العلم.
1: ما تدري يا عقلهم إن هذه السفرة اللي راحوا لها العيال بينجحون فيها ولا يفشلون؟
2: آخ لو الله يفكنا من حنتك، صدقيني راح ينجحوا. أنا رضيت إني أدخلهم في هذا الاختبار عشان يتعلمون إن مو كل خلاف هو نهاية المطاف، وإن الخلافات يحتاج لها هدوء وتركيز وتفكير، وأفضل طريقة يكتشفون فيها قوتهم هي رحلة بعيدة وتجربة قاسية.
1: لكن ما تدري يا عقلهم، ممكن هالتجربة هذه ما تكون ناجحة.
2: أنا راح تكون ناجحة إذا أنت وخرتي عنها. أنا استودعت عيالي رب العالمين، وطالما أني استودعتهم رب العالمين وأنا على يقين بتربيتي لهم وبالقيم اللي زرعتها فيهم، راح يوصلون حق نتيجة.
1: وهذا اللي أتمناه يا ربي، لأني وايد خايفة عليهم من وايد أمور.
2: حاجيك بدل ما خايفة ما خايفة، حطي لنا عشاء بس خلنا نتعشى.
3: بما أن وصلنا حق مرحلة التحدي، كل واحد فينا يعتمد على نفسه.
4: الله، عمري ما حسيت أني ماني بحاجة حق أحد مثل هاللحظة علشان أثبت أني أنا عقلكم.
5: المسألة مو مسألة عمر يا حبايبي، ولا مسألة إن إحنا أخوان. المسألة مسألة إثبات الذات. كل واحد فينا يبي يثبت إنه هو أعقل من الثاني. ومع هذا كله أنا للحين أقول يا أخواني الكبار إني أنا قاعد أشوفكم وأحاول دائما أتجنب أخطائكم، لذلك أنا أعقلكم. أقول لكم شيء، خلونا نختصر الموضوع وما نشتت نفسنا، وتعترفون أثنينكم إن أنا أعقلكم.
4: أفا، كنت أتمنى أنك الحين تعترف أني أنا أذكى منك يا أخوي الصغير.
3: أنت أذكى منا إحنا؟ لا لا لا لا، هذا كلام فاضي. لا أنت ولا أهو، أنا الأذكى وأنا الأعقل. أنتم من صدقكم تتكلمون.
4: أنا للحين أقول خير الأمور أوسطها. الحكم والقرار الأخير عند الوالي، هو اللي بيحط لنا الاختبار، وإحنا بنعرف منو فينا الأشطر ومنو فينا الأحكم.
3: اللي في بالك بعد ما حطينا الصخرة الكبيرة اللي حطيناها هني يا حضرة الوالي؟ ممكن
6: يا حضرة الوالي، كما تعرف هذه الصخرة كبيرة جدا وما حد راح يقدر يحركها فيهم.
3: كلش
6: احنا بالغصب يبناها هني. شلون بيحركونها؟
7: ممكن يا حضرة الوالي تشرح لنا اللي في بالك عشان نعرف شنو اللي بيصير؟

0: على الإخوان؟
1: الوالي قرر أن يجيب هذه الأسخرة عشان يختبرها الإخوان ويعلمهم درس قاسي، ما راح يكون مجرد اختبار.
2: بالفعل درس قاسي بيكون لهم،

0: يعلمهم من خلاله من هو أعقلهم.
1: منو أعقلهم؟
2: أكيد بيكون أكبرهم.
3: أنا أظن أنه أوسطهم.
4: ليش مو أصغرهم؟
0: لا تستعجلون، خلونا مع بعض بالواقع والتجربة اللي بتشوفونها قدامكم نكتشف من هو أعقلهم.
5: إن في رسالة أنت تعمدت أنك توصلها لهم؟
1: فعلاً، فعلاً يا بنيتي، نعم. وكنت أتمنى أن هالرسالة يكتشفونها مدينتنا، وكنت بتخذ قرار أن اليوم اللي أحس فيه أن في خلاف بين عيالي ما لحل إلا أني أخليهم يتوجهون لإحدى المدن علشان بالتجربة والواقع يعرفون منو عقلهم.
6: أنا معاك يا عقلهم، ولكن ما أدري شو أقولك، كذا مرة حذرتهم واليوم إحنا نحطينا قدام الأمر الواقع. أهالي المدينة كلهم ينطرون عودتهم، وأنا بعد أنطرهم هذول عيالي، لكن شنو بيكون الجواب؟ وشلون بنعرف إن الخطة نجحت وإن اللي تبيه وصلت له؟
1: أف مالك شغل، طلعي منها، طلعي منها، ما أحد مخصبق له بهالمدينة غيرك وغير أفكارك. بيون بيون وبيثبتلون وبيقولون حق كل الناس منو عقلهم.

0: رئيس الحرس يبيكم ومتواجد خارج الغرفة. اليوم عندكم اختبار من قبل الوالي، والوالي هو اللي راح يحدد من هو أعقلكم.
1: أهلا وسهلا فيكم يا أوسطهم وأصغرهم وأكبرهم، أهلا وسهلا فيكم، حياكم الله، أهلا فيكم يا عيال السيد عقلهم، هلا أكبرهم هلا أوسطهم هلا أصغرهم. اليوم إن شاء الله بنعرف من فيكم اسم على مسمى، يا أكبركم يا أوسطكم يا أصغركم.
2: بعد ما يبي لها طال عمرك، ما يبي لها يا رئيس الحرس، هي خالصة ومحسومة، أكبرهم أنا وعقلهم، وهذا بعد من خلال الخبرة والعمر. نعم في أشياء كثيرة ما كنت أقولها أنا حق إخواني، كنت خاشة حقي بس علشان أتميز بيناتهم.
3: يا سلام، أقول خلي الخبرة اللي عندك تفيدك، أنت أكثر واحد كنت تغلط فينا وإحنا اللي كنا نطلعك من المشاكل، ولا نسيت؟
4: تكسرون خاطري بحماسكم، أنتوا الأثنين كم مرة أنا غطيت عليكم لما كنتوا تطلعون بنص الليل وما ترجعون إلا ثاني يوم، منو اللي كان يستر على أخطائكم اللي تسوونها؟ ولما أبوي كان يطلب منكم شغل وما كنتوا تنجزونه، منو اللي كان يسوي المهام؟ مو أنا؟
1: اللي بيحسم الموضوع هو الوالي.
5: وللعلم الوالي يبيكم وحرص على أنكم تكونوا متواجدين علشان نحل المشكلة.

0: هذه الصخرة ما حد راح يقدر يرفعها، والقيمة منها مو إنه بس يرفعها، راح يرفعها وراح يكون في تحتها رسالة، وهالرسالة راح تكون إيه القيمة الحقيقية لهم.
1: أنا دائما أتعلم منك يا حضرة الوالي. نعم، هالرسالة ممكن تكون مهمة لهم، لكن إحنا اللي بنتأكد منه إن هالدرس يوصل لهم ويتعلمون من خلاله عشان لا يتجاوزون على بعض مرة ثانية.
2: نعم يا حضرة الوالي، كلام الحكيم صحيح وبمحله، أبيهم يتعلمون إنهم كثر ما كانوا مع بعض ويم بعض معناته إنهم محافظين على قوتهم وعلى مكانتهم.
0: بالضبط، هذا اللي أنا كنت أبيه، إنهم يتماسكون وما يفترقون ويتعلمون من الدرس اللي أبوهم كان يبيه. خل نشوف منو فيهم يقدر يرفع هالصخرة. أنا أقول نادلي ياهم.

0: وصل لهم.
1: مو معقولة يا عقلهم، لازم نتحرك ونشوفهم. ليش قلبك كذي ثلج على عيالك؟
2: يبا المفروض انهم وصلوا من امس، واليوم مر يوم وما سمعنا عنهم اي خبر.
0: لا تستعيلون يا جماعة، كل تأخيرة فيها خيرة،
3: والغايب عذره معه.

0: هذه الصخرة موجودة قدامكم يا عيال، اللي يقدر يرفعها بروحه يستحق لقب الاسم على مسمى. ها منو جاهز؟
1: أكيد أكيد أنا جاهز، أكبرهم وأعقلهم وأقواهم بعد. شوفني شوفني يا حضرة الوالي شلون راح أقدر أشيل الصخرة من عرجها.
2: لا تنغر.
1: ما راح تقدر،
2: دير بالك،
3: أنت وايد شايف نفسك، لا تستعيل.
0: خلوه ولا تتدخلون.
1: قال لكم حضرة الوالي خلوه لا تتدخلون. يلا.

0: قلت لك ما يقدر ما يقدر، هذا مجرد كلام، طاح وتعور وفشلنا، لو أبوي موجود ما كان بيرضى بهالنتيجة. أخ حسافة التعب، حسافة التعب، آخرتها تطيح وتتعور. وخر وخر، أنا أوسطهم وأعقلهم، هذه الصخرة أنا اللي قادر أشيلها.
1: دير بالك لا ياخذك الغرور نفس أخوك.
2: قلت لك لا تستعيل،
3: انتبه لا تعور نفسك.

قلت لكم لا الكبير ولا الأوسط يقدر. اللي يقدر يحل المشكلة ويشيل هالصخرة ويطلع اللي تحتها هو أنا. أنا أصغرهم وأنا أعقلهم. واخروا عني وشوفوا النتيجة اللي راح تبهركم.

0: كنتم مع سقف واحد، تأليف أحمد الرفاعي، إخراج محمد العلوي.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
2: مراحل، مو كل كلام يحتاج ترتيب، ولا كل رأي يحتاج تبرير. في مراحب نبيك مثل ما أنت، بروحك الحلوة، بعفويتك، صوتك يقدر يختصر أحاسيس وشعور.
3: أبحكم خير وبركة يا رب.
4: يوصل العزيز حبيب.

0: بداية أسبوع نتمناها سعيدة يا سعد، ودائما يقول لك الإنسان له ثلثين حياته من اسمه، فأنت سعد وتأتي بالسعد يا أبو سعد
1: يا أبو طلال.
0: هذه تحيات حلوة من السعد كله، سعد الخلف وطلال الماجد.
2: وهذه تحية حلوة من المتابعة والتنسيق سوسن بوشهري.

0: سعد، اليوم موضوعنا عن العودة للمدارس واستعدادات وتسوق أولياء الأمور. فعلا بعضهم يمكن بدوا وبعضهم لا، بادين من زمان. تخيل في عوائل يعني يقولك احنا مسافرين فيتبضعون لأشياء المدارس الرئيسية من وقت سفرتهم أو من الدول اللي يكونون فيها. انت مع أي طريقة، القديمة ولا الحديثة؟
1: القديمة
0: مع السيور. بلا جناط بلا
1: ترد البيت طايح من الكتابين.
0: والله يحللنا أول يعني على البساطة كانت الحياة جدا سهلة. اليوم لا، يبون جناط معينة ماركة يعني بالابتدائية بماركة طالعة كذي، تقول أنت من صدقك؟ يقولك هي بماركة مثل الفنان الفلاني عندها الجنطة
1: تسير على النسبة ما يجيب.
0: إيه والله بالأخير نسبة 55. الله المستعان. واللي يبون بالتسعين ترى تلقاهم ناس بسيطة وجناطهم عادية ومشققة ويخيطونها.
1: اي لانه وراء ام واب وراء عصا.
0: اي والله، والعصا
1: لمن عصا.
0: هذه تحيات مخرجنا عبد الوهاب الصلاحات.

في كل لحظة تطلع فيها الشمس ويبدي يوم جديد. نحمد الله على الكويت، يا عسى ربي يحميها، سموا بسم الله عليها. مراحل. مع اقتراب العودة إلى المدارس تبدأ البيوت في الاستعداد من جديد، حقائب ودفاتر وملابس مدرسية وأحذية وأدوات مكتبية وقائمة طويلة من الاحتياجات اللي تجعل موسم العودة للمدارس حاضراً في كل بيت. وبين فرحة الأبناء ببداية عام جديد وحرص الأهل على توفير كل ما يحتاجه أبنائهم، تتحول فترة الاستعداد أحياناً إلى سباق للتسوق والمقارنة والبحث عن الأفضل. لكن هل نحتاج فعلاً إلى شراء كل ما نراه؟ وكيف يمكن للأسرة أن تستعد للمدرسة بطريقة منظمة من غير مبالغة أو إسراف؟ وهل من المهم أن نشرك أبنائنا في اختيار مستلزماتهم؟ وماذا عن تنظيم النوم والروتين اليومي والاستعداد النفسي؟ وهي أمور قد تكون أهم من حقيبة جديدة أو أدوات مدرسية كبيرة. في مراحب اليوم نعيش أجواء العودة إلى المدارس بكل تفاصيلها، ونتحدث عن الاستعداد الذكي والمنظم من التسوق إلى ترتيب الوقت وتهيئة الأبناء نفسياً لبداية عام دراسي جديد. شاركونا في هذه المساحة في مراحب، وقولوا لنا عن استعداداتكم للعودة إلى المدارس، وشنو النصيحة اللي تشوفونها إنها تخلي هذه الفترة أسهل وأكثر متعة للعائلة والأبناء. مراحل.

0: قبل الفاصل ذكرت اخوي طلال ان في بعض ناس تستعد مبكر، في ناس صح. مجرد ما ينتهي العام الدراسي تلقاهم يروحون يجهزون حق بداية العام الدراسي، مثل يعني الناس شلون يجهزون في بعضهم حق رمضان قبلها بشهرين ثلاثة. يعني الشغلات الرئيسية تلقاهم يعني يشترونها مبكر، والشغلات الأساسية على قولتهم حزت حاضر.
1: أكيد يعني كل طريقة وكل عائلة لها أسلوبها، لكن يعني المستمعين أكيد راح يختلفون منو الأفضل، شلون نشتري، شلون نقنع أبنائنا أيضا بالحاجات الرئيسية، لأن بعضهم يشتري لك درزن مثلا كشاكيل، درزن أقلام، درزن مساطر، درزن مدري شنو، بالأخير ما تبقى له إلا مسطرة له ومكسورة. يعني إذا يحافظونهم على هالأشياء، وبعدين ترى المكتبات ليش حاطين احنا ببالنا ان كل ما شرينا اكثر كل ما كان اوفر؟ لا، انا عندي والله اشتر له حزة حاضر اللي يطلبونه من المعلمين، لان احيانا نشتري كشاكيل مثلا ام سطرين ومعلم الانجليزية باربعة، تعال شو تبدلهم هذيلا.
0: يعني يفترض انه يشترون الشغلات الاساسية.
1: نسأل راي ابو ناصر، ايش رايك
0: ابو ناصر؟ صباح الخير.
2: صباح النور والسرور اخوي سعد اخوي طلال، واسعد الله صباحكم.
1: الله يسعدك يا ابو ناصر، خلنا نرجع معك للمدارس.
2: سويتوا لنا مفاجأة اليوم، جبتوا لنا سعد ما كان عندي خبر فيه.
1: شفت؟
2: لكن فعلا فعلا ذبحنا. انا قلت ما بقول الامر هذا سوى شيء ما كنت اتوقع، والله سعد سوى شيء ما كنت اتوقع.
1: سعد وايد اشياء سوى حلوه
2: ما شاء الله عليه تبارك الرحمن. لكن بالنسبه لاغراض المدارس زين، الحمد لله رب العالمين، راح اليوم الاول يوزعوا لهم الكتب.
1: صح.
2: الملابس طبعا راح يكون مجهزينها اكيد قبلها يمكن بشهر.

0: الله.
1: زين، لا ثم اللهم بالمكتب خلينا نعتمد على شغلتين، على مكتبة الجمعية اللي احنا تبعها
0: صحيح،
1: وعلى مكتب وعلى مكتبة الطالب.
0: نعم.
1: خلي الولد لا تجبره على شيء، انت خله وراه
0: صحيح،
1: خله هو اللي يتسول وانت حط كأنك انت معاه.
0: الله،
1: عوده بكذي، عوده عليه يجيني يتسوق وياخذ، ما في درازي من شاكيل وجلادات، لا لا، خله على كيفه، شو اللي يبيه هو ياخذه، هني راح يتعلم الوقت، خلاص انتهى. هذا هو.
0: الله.
1: شئنا تكون المكتبات في
0: الو ابو ناصر، للاسف فقدنا اتصالك، يعني كان ودنا نسترسل معه اكثر، لكن
2: انا مع ابو ناصر بشغله وعندنا راي اخر بشغله ثانيه.
0: قول.
2: يعني انه يخلون الولد يشتري الاقلام وعلى كيفه وشغلات كذي، اوكي، بعض المرات لازم الابو يتدخل او يشوف هذا ويراقب من بعيد. بعض المرات يعني خاصه الحقائب عليها صور ممنوعه بالمدارس، يعني او في عبارات يعني ما تليق في طلبه المدارس.
0: نعم.
2: هني يتدخل ولي الامر يقول له ويشرح له، يعني حتى يقنعه، يقول له ترى هذا يعني الكلام يعني مو مرغوب فيه، هذه الصوره ما تصلح حق طلبه مدارس.
0: صح.
2: يعني يتدخل في الوقت المناسب. ولكن مثل ما قال ابو ناصر خليه ياخذ راحته.
0: يعني الله، يعني هم انا احب طريقتك مع ولدك فهد، الله يطول بعمرك وعمره. يقولون يعني اقول شنو سمعت؟ كنا نبوق منه اقلام، يقولون ربعه، يقولون حب الاقلام مثل ابوه.
2: لا تزوج الحين.
0: بسم الله عليه. الله يحفظه ان شاء الله. فذكريات جدا جميله، يعني سعد اكيد بعد شوي راح نقول انا وانت يعني عن المدارس، وتذكر ايام المدارس كانوا ايضا يوزعون الملابس والاحذيه والاشياء، فهذه اشياء جدا جدا تسعدنا. ومدام احنا على الهواء بعد، خلنا نحيي الاعلامي القدير السعودي ضيف الله الغنامي، يزور الكويت هذه الايام، اتمنى له يعني اقامه جدا جدا سعيده في بلد الكويت.
2: اكيد، اهلا وسهلا فيكم، ان شاء الله يشرفنا بالاستديو بعد
0: ان شاء الله. هو ما عدنا ابو سعود، فاذا يسمعنا الان ان شاء الله يكون معنا في حلقه من حلقات مراحل. ايش رايك؟
2: تشرفي.
0: في علوات معنا 22413250 او 22413251.
3: مراحل. في زحمه الايام يضيع الكلام وتبقى المشاعر معلقه بين اهتمام ولا انعدام. في مراحب الصوت ينبض روح.

0: متواصلين معاكم ومراحب. نروح حق مصالح. مصالح صباح الخير.
1: صباح النور،
0: اهلا وسهلا.
1: صباح الفل، صباح الورد.
0: اهلا وسهلا فيك.
1: اهلا وسهلا فيك يمه، اهلا وسهلا فيكم كلكم، الله يسعدكم
0: وياك ان شاء الله،
1: ويبارك لكم في ذريتكم وفي رزقكم وان شاء الله
0: اجمعين يا رب.
1: طلال شلونك يمه؟
0: والله الطلال الحين موجود.
2: انا رحت ادور لك اغنيه، بحط لك شيء كذي تحبينه، سامريه على سلامتك.
1: يلا الحمد لله على كل حال.
2: شلونك اليوم؟ ان شاء الله احسن.
1: والله الحمد لله، اليوم ناطر الدكتور اشوف يطلعني ولا
2: يا الله ان شاء الله نفرح فيك بالزوارة. شدي حيلك، سعد بيسوي لك فكر واربح اذا جيتي يوم الخميس.
1: الزوارة انسى.
2: لا ان شاء الله بتين، الله بيقويك ان شاء الله.
1: ما اقدر اجلس عريولي حيل.
2: بسم الله عليك، ما تشوفين
1: يعني ما اقدر اجلس عليه، تكرمون يعني. والكير يلا
2: سلامتك
1: قدام.
2: تعالي بعد ما يبي له.
1: ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله.
2: شو رايك بالموضوع يمه؟
1: والله شوف انا عندي راي، ويمكن الناس في تأيدني وناس تقول لا ما يفهم وتو صغير وكذي. انا من رايي والله شوف الطفل من الابتدائي خله هو يختار اللي يبيه، لانه هو بيمسك القلم

0: هو راح يكتب، وهو راح حتى المساحة، حتى البراية، حتى الحين ما أدري قاموا ما أدري شو يسمونه، والله نسيت. يعني
1: أيوة
0: الحين الأمور تغيرت،
1: نعم،
0: مو مثل قبل على كيفنا نجيب. لا الحين قاموا يشوفون مثل ما قلت يما طلال،
1: نعم
0: يشوفون هالماركات. إذا يعني أنا عندي حفيدتي صغيرة توها بالروضة، زين تدور الماركات، تخيل يعني
1: الله الله صح.
0: طفلة
1: وهذا
0: صغيرة
1: يكلف،
0: شرفها
1: اي
0: بالماركات،
1: والله يما هذا يكلف الناس، يكلف الأمهات الله يعينهم.
0: شو يسوون بعد؟ يعني هم يبون عيالهم ينجحون، ولا يبونهم يعيدون السنة أو دور ثاني؟ لا أعطيت اللي يبي، صدقني راح يبدأ يعني،
1: صحيح
0: بس يحطون بالهم عليهم. يعني لا النزرات هذه تركوها، تولي العصبية تركوها، هم يطلعون من بيتهم يروحون مدرستهم يدشون الصف، خلي مخه صافي
1: أحسنتي
0: يستوعب كل اللي تقوله المدرسة أو المدرس.
1: أحسنت، يا
0: بس
1: سلامتك أمنا،
0: وسلامتكم وتحياتي لكم كلكم،
1: ما تشوفين شر،
2: ما تشوفين شر إن شاء
0: شر
2: الله،
0: ما يكون.
1: سلامتك قدامك يا الغالية،
0: الله
1: مشكورة يمه،
0: يسلمكم،
1: مع
0: الله
1: السلامة
0: يسلم،
1: حبيبتي،
0: الله
1: مع
0: يسلمكم.
1: السلامة.
3: بس تدري شو اللي يخفف علينا؟ كلمة طيبة واتصال منك.
4: وصباح للي طيب مكان، شو تفادون يعني؟ يعني ضرر حق الغير.
1: اي والله
2: ما يصير اقول بعد شوي.
1: لا لا لا
2: بعد شوي،
1: لا الحين
4: الله يحفظك،
1: تدللي واسالي،
4: الله يرضى عليكم. طبعا تحياتي للجميع.
3: مراحل

0: روح حق عبد الحميد. عبد الحميد صباح الخير من قطر.
1: صباح الخير والنور والنوير، شو اخباركم؟
0: الله يسلمك حياك الله.
1: والله ودي اسمع الموسيقى يا اخي حلوه.
2: ابشر الحين نعطيها لك.
0: سعود سهلي راح نسكت لك.
2: يلا اسمع هالمقطع.

0: الله الحين ابو عبد الله يركض تركض بشوارع بيروت
1: بس يبي الفطور لازم يكون حمص وفول اشياء
0: الله انا احب اركض يم الروشه ابو
2: جبل
0: جميله
1: وكبي
0: ايوه كبي نيه
1: زين اسلم عليكم اولا يعني شوي انا احب ادردش معاكم معلش يعني
0: حبيبنا وغالي شو تقول على المدارس يا ابو عبد الله
1: والله احنا اليوم بدينا
0: ما شاء الله كل عام وانتم بخير
1: ايوه وانتم صح سلامه زين هذه صراحه بحد ذاتها ذكرى تتم ذكرى زين بالنسبه للصغار هذول زين نعم. ويحتفظون باغراضهم لين ما يتخرجون من الجامعه لين ياخذون الدكتوراه والماجستير والابو لا ينسى التعب كله بعد ما يحصل عياله ماخذين الدكتوراه والماجستير صح
2: الله اكيد ما
1: بشي ايه وحاسبوا على جيوب ابهاتكم وامهاتكم زين
0: شلون طريقتك ابو عبد الله تعطيهم كل واحد مثلا 200 ريال وتقول له تفضل واشتر ولا كل ياخذون اللي يبونه وتلقاهم عند الكاشير انت مع اي عائله او اي طريقه اذكى
1: والله يقول يعني ما يشيلوا كله من هبه ودب لانهم يهال مساكين زين يمكن هذه لكن تنصحهم يعني تقول لهم هذه زين وهاي مو زين هاي ماركه زينه وهذه كذي كذي لكن يعني لا تفتكر في الفلوس زين الفلوس الله بيعوضها زين
0: صحيح
1: اي لا يعني في واحد يقول لك لا اشتها هاي رخيص وهاي غالي لا لا قول له قول له الغالي ايش المثل العربي الغالي اي رخص
0: انت كان زين ابوي ابو عبد الله كذي تسوي بالسوق
1: إيه لا لا لا أحيانا يعني
0: أحيانا
1: عندي عدة طرق أنا نسيت إني لاعب كرة عندي عدة طرق
0: فعلا
2: دفاع وهجوم
1: مثلا شوف حتى في المباريات حتى في المباريات زين المباريات الصعبة هذه لما تفوز فيها تحس بالفوز تحس يعني فايز على فريق يعني قوي صح
0: نعم
1: مثل المباراة تجيب على الفريق 6-0 7-0 هاي يعني ما تستانس
0: يا سلام
1: إذا جيت بصعوبة فأنا أقول يعني شوف هذه يعني زي يعني ذات العام الدراسي هاي زي يوم عيد
0: أي والله أي والله أحسنت يا أبو عبد الله عسى أيامكم بالدوحة كلها عيد ومبروك عودة المدارس وسبقتونا عساكم على القوة إن شاء الله

0: الله كل عام وانتم بخير.
1: الله يبارك مشكورين وانتم صح سلام.
2: يحس الصيف وبالجو الحار صوتك ينعش القلب ويثري الحوار.
3: يا هلا بغالين، والله انكم غالين، يشهد الله انكم اخواني وغالين.
4: يا حي الله،
3: سعد الله صباحكم.
0: صباح النور.
3: احس الحين لاهي بالتليفونات،
5: يعني في امور كثيره تصير في الحياه
6: لازم السؤال.
3: روحه حلوه مو بالعمر يا يوسف.
0: مشاركتك فوز والله
4: عزيز وغالي، حياك الله.

0: تواصلي معاكم وما راح بنروح حق منصور الشمري. منصور صباح الخير.
1: صباح الخير ابو فهد.
0: حياك الله.
1: حياك الله، منور البرنامج ابو فهد.
0: الله يسلمك بوجود الزملاء وسمع صوتك.
1: يعني مع الاحترام للاستاذ طلال.
0: الله يحييك اكيد.
1: ترى انت من صوت رمضان خلاص يعني.
0: يا حبيبي.
1: الدش بمراحل بالدش بغير، انت بالنسبه لي صوت رمضان مميز.
2: هو ايقونه وين ما تحطه، فكر وربح، تحطه بالمدفع مراحل.
1: ابو فهد عليك. ابو فهد منع التعريف شهد الله يعني.
2: انا خليته يسوي لنا بالممر فكر وربح، اعطاني دينار
0: وباخذه بنهايه البرنامج.
1: قبل بالتسعينات احاول بالليل اروح الاماكن اقول يمكن
2: اي والله انا اروح ممشى مشرف ابي اصيده. شفته مره من بعيد يعني، بس ما شركني. قال لا انت جاي متاخر.
1: حظك حلو شفته. انا ما شفته لما دخلت
2: الرابع. اساك هالقوه. شو تقول يا منصور اليوم مساحتنا؟ واكيد تشغل.
1: والله انا اول ما سمعت صراحه مقدمتكم هذان الحليم فورا يعني، ما فكرت بالاسعار والجوده، بس ابي اقول اليوم انا ادش المكتبات والله قلبي يصطر انه مو قادر ارجع. يعني شوف خلصت الكليه وقربنا للتقاعد.
2: نعم.
1: الا انه يعني ياخذ الحنين كل ما اروح وقت اشتري المدارس او اشتري اغراض المدارس، والله ياخذ الحنين. انا حتى يمكن ابو فهد انا قاعد قلت برا الواحد، قلت ترى في محلات السنافر موجوده. فضحك واحد يعني من اللي يبيعون قال لي هذه وين؟ هذه 84. ايه ايه. فايام احنا كنا ننبسط لما نشوف اعمال كرتونيه موجوده على المحايات وعلى الجناط وعلى فهذا انا من زاويتي، انا ترى داش عليكم من زاويتي مالك شغل.
2: الله الله.
1: لكن ابي اقول انه اليوم الشركات كثير، اليوم يمكن صارت مع الاسف صارت تسويقيه اكثر. قبل خلاص محايه كتاب قلم قلم رصاص قلم ناشف انتهى الامر، براي انتهى خلصنا. اليوم على الاسف انا شايف فيها طالعين فيها مثل يعني مثل الموضات يعني
2: ترندات ترندات
1: يعني. السنه اللي فاتت مكوين هذا السياره الحمراء او السنه هذا ما ادري شنو حاطينها، الظاهر السنه هذه حاطينها
2: كل مره شيء.
1: فابي اقول انه عشان انهي ما اطيل، انه جد يوم الشراء الاغراض المدارس انا اليوم قاعد يوجعني هذا اليوم. الله. قبل كان بالنسبه لي مفرح. اليوم الله يوجعني، انا خلاص مو مع هذا العالم يعني، انتهينا من المدارس.
2: منصور واحد حاط فيديو يعني يقول انا رديت مع عيالي، تخيل راح شرى له جنطه وعياله بالابتدائي وحضر معاهم. حضر معاهم حصه، تخيل.
1: هذا يا بيشجع عياله انهم يتقدمون وما يخافون، يا انه تبي صدق مثلي. انا والله شكلي تصدق باخذ شغلات لي
2: ضروري. وتعال زوارة مراحب الخميس بالمركز العلمي، انا اسوي لك حصه. افا عليك.
1: بس على شرط مو رياضيات.
2: لا
1: حياتي.
0: الله يعطيك العافيه اخوي منصور. تحيه
1: لكم جميعا.
2: اياك الله.
0: شكرا للمشاركه.
3: بين صدق الكلام ودفى السلام. مرحب معاكم من البدايه لمسك الختام. بين راي وراي نلقى الحل باتصالك انت. برنامج مراحب يسمعك، يناقشك ويقدر وجودك. اتصل وخل صوتك يصير جزء من القصه.

0: على طاري منصور، لحد أنا واحد يتذكر يعني المساحة، يعني نقول أنا محاية.
1: إيه والله.
0: في بعضهم البنية والأزرق
1: تذكر
0: القديمة هذه،
1: السيور حق حبر ورصاص تدري،
0: السيور اللي قبل اللي توك تكلمت عنها، الأخضر الأحمر هذا
1: والسهر كل شيء نسوي فيه، يعني لا استخدامات كثير.

0: انا لاني قد ساوي اتعب على اصفر
1: اكيد. انت متعصب
0: فدور سير اصفر.
1: اي والله على طاري المحايا تذكر شلون كنا نبردها يعني نحللها والقلم الرصاص لين يصير هالكبرى صغير من كثر ما نبري كنا نحافظ على اغراضنا ابو فهد يعني اليوم ما ادري احس عيالنا تخلص السنه وللحين عندهم كتب وعندهم اشياء مو مستهلكه. انا ادعو اولياء الامور خصوصا الامهات سووا جرد والله راح يكتشفون عجائب وغرائب راح يلقون مساطر راح يلقون مساحات كلها لم تستعمل.
0: مرات العام موجودين
1: بالكبت
0: يعني اللي يبطلون يشوفونها. ومثل ما قلت يعني قبل انت اصلا تعتز بالقلم اذا خلص انتظارك.
1: اي والله
0: هو كله بك يعني القلم او قلم الرصاص يعني
1: صح.
0: سبحان الله يعني تحس ما ودك تقطع
1: اغراضك
0: يعني.
1: عزيزه اقول لك شغله كنا بعد قبل المدارس ما ادري هذه اذا مرت عليك ولا لا كانوا امهاتنا يبون الهدوم الكبيره علينا
0: أي.
1: نعطيها عيال خالتنا. انا كنت البس من ولد خالتي وائل وانا اعطي حق اخوه فهد أي. عرفت شلون الملابس اللي يكون حالتها زين القمصان ملابس رياضه جناط ما يمنع يعني تخيل كنا نتبادل
0: ما في شيء ينقط يعني.
1: اي والله خلنا نسلم ناصر.
0: ام ناصر صباح الخير.
2: صباح الورد. هلا يمه شلونك شخبارك؟
0: الله يسلمك حياك الله.
2: الله يسعدكم ان شاء الله ويحفظكم يا رب
1: ويخليك يا مناصر.
2: الله يسلمك يمه. والله انتم اليوم حديثكم حديث ذو شجون ذكرتونا بالدراسه والمدرسه. انا من جيل الستينات يعني صراحه احنا يعني جيل الخير
1: ما شاء الله. إن
2: كل شيء يعطونا الملابس الغطاسيه المدري شنو كل شيء. اي والله الله يعز ديرتنا.
1: امين امين امين
0: امين.
2: بالنسبه للموضوع مال القطاسيه انا ام ويده طبعا
1: ما شاء الله
2: الله يسلمك. فيعني شوفي ما الحين ما شاء الله الاسعار وايد وايد ارتفعت مو نفس وقتنا وجيلنا وعيالنا.
1: نعم
2: يعني لازم الطفل يعرف يعني ميزانية الأبو. الحين ما شاء الله أنا أشوف يعني أنا شاري حق أحفادي وشاري حق عيالي اللي كنت أشتريه حقهم من اللي عليهم. أنا كان عندي ستة الحين حق واحد تشتري لا إله إلا الله. يعني الأسعار وايد أوبر. ما أكسب في خاطر الطفل وخليه يختار لكن بالميزانية المعقولة لأن احنا نفكر يعني في ولي أمر أو ولية أمر عندها مثلا بدال الواحد 4-5 مكلف ترى يمه مكلف
1: صح.
2: ما أكثر في خاطرهم
1: نعم
2: لكن بحدود المعقول.
1: أحسنتي هذا كلامك مثل ما يقولون هو الوافي الشافي. عساك على القوة يمه ويطول بعمرك
2: ويحفظكم من كل شر. وانتم صراحه مبدعين مبدعين مبدعين ما شاء الله عليك. الله يحفظكم يما ويطول بعمر.
1: ونتمنى تزورينا بالمركز العلمي امي
2: ان شاء الله يما
1: كل خميس نكون موجودين بزواره مراحب. شكرا لك
2: ان شاء الله. والله اتشرف يما. الله يحفظكم
1: تنورين وتباركين حياك الله.
2: نورتكم يما.
1: مع السلامه يما.
2: الله يسلمك يما.
1: اثنين اثنين أربعة واحد ثلاثة 250 أو 2-2-4-1-3-251. شو رأيك أبو فهد بعد موجز لأهم الأنباء نعود ومراحب
0: أكيد.
3: العاشرة صباحا في إذاعة دولة الكويت. أهلا بكم سيداتي وسادتي لأهم وآخر الأخبار. وزير الخزانة الأمريكي يقول إنه سيكثف الجهود لعزل إيران اقتصاديا. قوات الاحتلال الإسرائيلية تشن حملة اقتحامات في الضفة الغربية المحتلة. الخارجية الأمريكية في لبنان تؤكد أن الحكومة اللبنانية هي الجهة الشرعية الوحيدة للتفاوض حول مستقبل لبنان. مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية يقترح عقد قمة ثلاثية تجمع الرئيس الأمريكي والروسي والأوكراني بهدف دفع

0: جهود إنهاء الحرب. روسيا تعلن إسقاط 13 مسيرة أوكرانية كانت متجهة نحو العاصمة. استفتاء أيسلندا يميل نحو الموافقة على بدء محادثات الانضمام للاتحاد الأوروبي. الرئيسة الفنزويلية المؤقتة تقول أن اتفاق الطاقة المبرم مع الولايات المتحدة سيظل ساري المفعول لمدة 25 عاما. زعيم كوريا الشمالية يجري تعديلات على قيادته العسكرية ويقيل وزير الدفاع. والسلطات النيبالية تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى أكثر من 730 قتيلا. والولايات المتحدة تعلن تقديم مساعدات إنسانية 3 مليارات دولار. وهذه حالة الطقس ونشرة الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة. طقس شديد الحرارة ورطب نسبيا خاصة على المناطق الساحلية، والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة سرعة، وتظهر بعض السحب المتفرقة. حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج على مستوى للمد الساعة 1:22 ظهرا، وأدنى مستوى للجزر الساعة 7:34 مساء. درجات الحرارة العظمى المتوقعة في مدينة الكويت 49 درجة، مطار الكويت والوفرة 50 درجة، أنويصيب 47، أم مرادم 43 درجة، وجزيرة جارو 39 درجة مئوية. ودرجات الحرارة الصغرى المسجلة كانت في مدينة الكويت 37 درجة، مطار الكويت والوفرة 30، أم المرادم 35، جزيرة جارو 34، ونويصيب 33 درجة مئوية. وموعد غروب الشمس اليوم الساعة 6:13 بمشيئة الله تعالى. سيداتي وسادتي، عند الساعة 11 تماما نوافيكم بأهم وآخر الأخبار. إلى اللقاء.
1: في مراحل تسمع آراء واتصالات، وهم تسمع أشياء وأشياء من زمن الطيبين. تسمع فدوة الليتش عمري وكل اللي تبينا،
2: فدوة الليتش عمري وكل اللي تبينا.
1: وتسمع سامريات
3: ابشري يا عيني جابوني خبر.
1: تسمع عبد الكريم ورويشد ونبيل.

0: رجعنا مرة ثانية نواصل معاكم مراحب 22-413-250 الاتصال الدولي طلال
1: لا محلي خل نروح بيان ايش رايك عندهم محمد
0: لا انا قاعد اقول لك قول رقم الاتصال الدولي انت حافظه
1: 0965-223-252 نروح بيان
0: يلا
1: ولا كيفان
0: لا لا بيان مشرف ومحلي يا الدين
1: الو
2: الو السلام عليكم
1: سلام يما شلونك
2: جاكم طيبين ان شاء الله
1: والله بخير قصرينا على الراديو يما شويه
2: ان شاء الله وين يوسف وينه
1: يوسف مسافر يما
2: بالسلامة
1: الله يسلمك حبيبتي يومين ويرد ان شاء الله
2: ان شاء الله
1: وعندنا سعد اليوم
2: ايه سعد يا منور منور المكان
0: بوجودك الله يحفظك
2: الله يطول عمرك ان شاء الله
1: تعالي الخميس عشان تشوفين سعد بالمركز العلمي
2: اي والله ان شاء الله
1: ان شاء الله
2: احاول اي ان شاء الله
1: قولي امي عن العوده للمدارس
2: عن العوده للمدارس ذكرتوني في ايام شبابي كنت اروح ايامنا احنا يعني حق عيالي كان في

0: في أرض المعارض، يسوون حق يوم المدارس نروح ما شاء الله،
1: منظمين
0: حق الابتدائي بروح،
1: ما شاء الله.
0: حق المتوسط يعني ما نبي ندور ونحوس ونعور راسنا، لا كل طلبات المدارس طلبات الابتدائي ايش يبون حاطينها يم بعض، يعني بسهاله كنا ناخذ. وايامها ما كان في بعد الشرط وشروط على جنات ماركات وما ادري شنو، المهم يشترون وهم ويانا، ناخذ العيال ويانا عشان ينقون بعد رايهم هم، كان يعني الطريقه هذه حلوه، يا ريت الكل يسويها، يعني المكتبات او ارض المعارض اي مكان كذي يعرفون منهج المدرسه شلون، فكانوا صافين عدل من غير ما يعفسون ويدورون، كان محطوط وايد يعني شغله حلوه هذه، يا ريت يعني يشوفونها ويسوون مثل الاول.
1: يما اليوم الجمعيات ما تقصر، قاعده تسوي عروض بعد على مستلزمات المدارس، عندك المعارض مثل ما ذكرتي، المكتبات بعد. بس اليوم يما عيالنا مثلنا قبل يعني كنا قنوعين شويه، يعني احنا جنات ناخذ البسيطه الزين، حتى جنات خام والله استعملنا، عرفتيها مالت الرياضه كنا نحط فيها كتب ونروح.
0: لا بعضهم كانوا يربطون كتبهم في حزام
1: سير
0: ما ادري ايش
2: هو نفس الشيء.
0: كل الحمد لله تتجزر. المهم عيال الحين كل عينهم على الماركات بس، مو شرط ماركات، جنط عمليه زينه يلا والسلام.
1: صح
0: يعطيهم العافية إن شاء الله، ما تقصرون إن شاء الله.
1: عساك على القوة يما. وما فكرتي يما بعد هالأيام تمرين على المدارس مع الأحفاد؟
0: أنا لا والله الحين بعد خلاص، بعد كم سنة بتقاعد، لي متى أروح أي؟
1: عساك على القوة.
0: والله سنين وأنا
1: ما تولهين على المدرسة شيء، تقولين خلنا أزورهم؟
0: مو أنا ما عندي مدارس، كلهم تخرجوا كلهم يشتغلون.
1: الله يبلغكم فيهم إن شاء الله.
0: الله يطول عمرك.
1: مشكورة يما.
0: مع السلامة.
1: مع السلامة يا الغالي.
0: مع السلامة.

0: عبد الحسين وسعد.
1: ما تدري انهم قاعدين يوزعون معاشات اليوم ويا ويف من حاسب بكر.
2: والله شنو؟ حد قال لي والله انا لنا معاش اليوم اياك الفطر.
0: وحياته سعاد.
3: يعني شلون قفت تبين بيزاتك؟ هات فلوسي هات زقيهم زقيهم ولا تجيب طاري رايلي.
0: وخالد النفيسي.
4: ما فات رقاد الضحى من خنيمه تفوت رقاد الضحى ما درابها.
0: مراحل أصواتكم قلب نابض بالحياة.

0: رجعنا نتواصل معاكم. وسعد، موضوع العودة للمدارس أكيد في استعدادات وأيضا تسوق.
1: أكيد راح نتكلم بهذا الموضوع أكثر. نروح حق أم حمد.
0: والنعم أم حمد من البحرين. البحرين غالية.
2: سلموا لي على اللي سمي حالي إفراقة. الله لا يفرقكم عن أحد غالي. نعم
0: آمين. ولا يفرقنا عنك.
2: والله الأغاني تحط محمد أسدو ذكرني بولدي، وايد يحب هالأغاني.
0: الله
2: صباح الخير عليكم.
0: صباح النور
2: يا أبو فهد ويا أبو مبارك.
0: صباح أقول الورد.
2: ما نحس برمضان إلا اللي شفنا أبو فهد واقف عند المدفع.
0: أي أيوة والله
2: ولا نحس بالعيد إلا اللي حطوا العيد هالهلالة.
0: الله
2: الله يرحمه. شو اسمه؟
1: محمود الكويتي.
2: محمود الكويتي. والله إنه ما نحس بطعم العيد إلا هالأغنية. ويوم العيد على طول تشتغل في كل مكان تروح سمعيني. وانت الله يسلمه. ولا قصور بن مبارك بعد
0: حبيبتي يا يمه يا اليوهرة.
2: والله واللي شدني أزياد صوتهم صالح. أقول بسم الله عليك.
0: اي والله
2: الحمد لله على سلامتك.
0: آمين.
2: لا تنفع علينا يوم صالح لأن عملية العين يبي الهدوء ولبس نظارة ولا ترك عين يعني في الأرض.
0: بس الله يشافيها إن شاء الله ويعافيها.
2: وصلوا على النبي وذكروا الله يا متابعين. يوت العين في معلي وفي نيونة وحن يوت على مصالح. والله الله يكفي
0: الشر. لا لا لا
1: لا
2: تقولك ما شاء الله يا متابعين. لا الله كلا تلعلعون كلا تلعلعون. جيبكم ولا تسلمون أبي الكهرباتنا مري تليفوناتنا. يعني ناس ما عنده حتى أسلوب. إحنا قاعدين نوسع صدركم.
0: إيه والله.
2: نشارك معكم. يعني هذا.
0: يما وأجر. أجر. الشباب اليوم يبون يسمعون منكم. أقول كله أجر وبركة اللي قاعدين تسوونه.
2: هيك أقول لك. المهم الحين أنتوا سلفتوا عن
0: المدارس.
2: استعدادات. أيوة. حق المدارس.
1: محمد قبل تكملين قبل شوي أخونا عبد الحميد من قطر قال بدأت المدارس عندهم بالبحرين. بدأت عندكم المدارس؟
2: لا لا للحين ما بدأت.
1: ما بدأت
2: للحين. ما بدأت. تاريخ واحد تبتدي.
1: واحد.
2: فمدرسين المدرسات يعني يروحون قبل.
1: صح.
2: بس الطلبة دي الأول. أنا حاب أكلمكم عن الأول الحين. شو شلون الماركات القلامة الدفاتر المساطر. ما شاء الله الحمد لله. الأول إحنا على شنو قلامة بنسل وكان عليه والعين عام بنسل والكان القلم الحبر اللي تهوس عليه كذي او كنا ابره تسحبها.
0: اي إيه في سائل
2: تسحب الحبر. اي هذه
1: هذا الباركر.
2: اي كانوا يوفرونها
0: الله.
2: اللي هي وزاره التربيه والتعليم فيجيبون لك مثلا تروح تعبي الحبر لهالدرجه ويعطون المرويل حق اللي يعني الاسر المتعففه. صح. الدفاتر القلامه. فكنا حتى والله العظيم الدفتر يعني في بمية ورقة الأول بخمسين وفي الجدول الضرب وراء الدفتر كون. وكان في دفاتر فيها الشيخ مال الكويت الله يرحمه والشيخ زويد. ما يعني ما انسى الدفاتر كان صورتهم كانت موجودة. وكان يعني المسطرة الرولر دي تي الحطب وتي وحدة فيها عسين ينشال منها نوع اللي فيها شيء حديد. هذه المساطر. وفي المسطرة اللي تي شفافة هذه عاد اللي يبوهاتهم في الشركة.
0: أوه.
2: يسوون لهم مصطرة. إيه
0: هذه أغلى
2: مصطرة كريليك. إيه. كريليك خلنا نصلحها حين نسميها حين يسمونها كريليك. فالشنطة كانت قالت أم محمد الجلدة الجلدة هذه إحنا في الثانوية ونفوشر إن عندنا الجلدة نصكها لأسكوكة والدفاتر يبينون هذه إحنا يمكننا في الثانوي. الأول الشنطة اللي عليها ياهل ورا ظهره وفيها نوع الجيبين من داخل هذه خليها حتى حق سنة الجاية.
0: الله
2: يعني شوف الكواليتي مال من عام.
0: ما شاء الله.
2: وحتى الدفاتر الصدق ما ينقطون.
0: يما تبادلون مثلنا اللي عنده يعطي الأخوه والتخالة تبادلون كذي. إيه الجناط. إيه إيه الملابس.
2: أنا أطباخ والله مال أخوي.
0: الله.
2: شوف لي أنا حين عندك قبل كم سنة خليتهم حق عيالي عليها
0: ما شاء الله.
2: نوع الخوذة. إيه؟ جرمني أصبق حطب. رحت حق مكتبة المحوزي طلع لي إياهم ما شاء الله. وإحنا شارينهم في المنامة مكتبة المحوزي دي معروفة.
0: نعم.
2: إيش تبيت علي طلال هني تلقاه
0: ما شاء الله.
2: موجود عندنا بعد في سنة. فكنا نخش المحاية
0: الله.
2: نعطي

0: المحاية يمي، انت البنسل نسيته تعطيني اليمي،
1: حلو
0: كان في محاية البنسل نخلي البنسل لين يصير صغير.
1: صح،
0: يعني كنا نحافظ على قرابنا.
1: نبرده يمه.
0: الحين يعني انا عندي نصيحة بس واحدة
1: قولي.
0: حق الاهالي، انتوا اللي تسافرون برا وتجيبون الماركات القلامة دي، فانتوا حاسبوا في ناس على قدهم ترى، يعني
1: صحيح
0: يا تبين حقهم كلهم يا
1: نعم.
0: ما تعطين بناتك، لان هي ياهل ترعين الشو

0: مبارك على مبارك على الروس بعد، ترى ما ننسوه
1: الله يحييك،
0: المدرس فاضل
1: الله
0: وفوقه،
1: يحييك يا
0: والله يرحم
1: حبيبي،
0: اللي راحه ويخليه.
1: الله
0: مدرستي
1: صبحت الله
0: حلوة
1: بالخير.
0: ومدرستي زينة، مدرستي
1: حلوة
0: جنة فيها تربينا، قولوا ما عنا يلي تحبونا، تسلم أوطاننا وتسلم بحريننا وكويتنا
1: تسلمين،
0: والخليج.
1: عسى الله يسلمك
0: تحياتي
1: من كل
0: لكم،
1: شر
0: قال لي من يوم أنا صغير الحين حفظته،
1: حبيبتي،
0: الله
1: عساك
0: يعطيكم
1: دوم ان شاء
0: العافية.
1: الله ذخر.
0: تحياتي
1: مشكورة
0: لكم
1: يمه،
0: عقم صالح أم علي حبيبتي وأم طلال والجميع كلهم. الصراحة مع
1: صبحت
0: السلامة
1: الله بالخير،
0: أم محمد، الله يصبحك
1: مع
0: بالخير
1: السلامة،
0: والكرامة،
1: مع
0: مع السلامة، الله يحفظكم يما.
2: كلمة بسيطة تغير حياة إنسان.
1: وإذا زعلتوا على بعض هل تحاربك بأسرارك؟
3: هيل
2: وابتسامة تصفي القلب. في مراحب أسرار التواصل ومهارات اجتماعية، راح نفهم بعض ونسمعكم بحب.

0: متواصل معاكم ومرحب 2-2-4-1-3-250 2-2-4-1-3-251 والاتصال الدولي طلال
1: 0-0-9-6-5-2-2-4-1-3-252
0: على طار المحايا قبل إذا أنا ما كنت شاطر فبعض الدكاترة يعني والمعلمين المدرسين إذا صارخوا علي أكل نص المحايا
1: كلم قرمة
0: هذاك اليوم شفت واحد الكاتب بتويتر يقول أنا ودي يعني أزور مدرستنا وأروح كذي فقايلي لا يعني الموضوع يحتاج إلى روتين يعني كتاب وشراء كذي لكن طلال وأنت يعني أيضا كنت مدرس ولا زلت معلم يعني أنت في بعضهم كانت ابتدائي الحين صارت ثانوية بنات مثلا يعني تغيرت المدارس والأسماء المدارس يعني اللي قبل كنت أدرس فيها متوسطة ممكن صارت ابتدائي أو انتقلت من بنات إلى أولاد
1: صح
0: فلكن الواحد يدل المكان يعني يروح له
1: أي والله يعني صدقني مثل أي واحد يعني لازم بين فترة وفترة تحن تروح المدرسة صح. اللي خصوصا الابتدائي والروضة أنا مرات أوقف عند الروضة خصوصا أن والدتي كانت تشتغل فيها تخيل فكان يجمعنا الطريق نروح ونرجع أنا معها صح. يعني ففي أماكن فعلا لا تنسى. شو رأيك ناخذ رأي أبو مبارك الغالي؟
0: مبارك صباح الخير.
2: يا صباح الخير هلا أبو فهد هلا أخوي أبو مبارك.
1: صباح الخير هلا بالغالي.
2: الله يسلمك يا مرحبا. والله أنا شوف أنا ضمنت يمكن كتاب اللي بيصدر ذكريات يعني عطيت المدرسة حقها.
1: ما شاء الله عليك.
2: الله. مع الوالدة مع مشتريات يعني تأخذ حق سوق السلاح قبل نشتري الكشكول الأسود والكشكول الأحمر والمحايات البرايات. وامورنا طيبه من ناحيه تجهيزات المدرسه يعني كانت يمكن يوم رحت الابتدائي كانت تنطرنا برا تجيب لنا صمون تجيب لنا عصير ساينكيست او شغله كذي فذكريات المدرسه كان حتى كتبت يمكن بعد مقاله قبل اذكر مع حمد ضاع القلم من حمد
1: على شوي ترى على ايام حمد معاه قلم
2: على ايام حمد يعني
1: بعدين يا ورا خليفه مع قلم
2: صح وسالم التعليم اليوم شوي في تراجع لكن يعني تفاؤلنا كبير ان شاء الله في القادم انه يكون اجمل في التعليم قبل التعليم يمكن رابع ابتدائي ولا متوسط اذكر مراسله كنا من نتائج المدرسه يعني ان التعليم جوده التعليم جوده المناهج جوده
1: والكتب والمحافظة عليها يعني اليوم موضوعنا أبو مبارك عشان لا نطلع عنا العودة للمدارس واستعداد التسوق هل تشوف اليوم عيالنا يعني مثلنا بهالموضوع يحافظون على أغراضهم يعرفون يختارون أبي تجربتك كأب يعني قول
2: لا لا ما يعني يمكن عيالنا مواليد التسعينات والألفين شوي أحسن من الحين يمكن زين
1: نعم.
2: هم كانوا يضيعون والله لكن قبل قيمة الكتاب وقيمة الكشكول والدفتر والبرف والبرايه والمحايه والاقلام يعني غاليه على يعني جدا غاليه عندنا
1: فعلا.
2: الامور هذه اليوم صارت يعني كشخه زياده صارت الاسعار مبالغ فيها جدا حيل مبالغ فيها صار مجاكر بين الطلبه ان منو جنطتي احسن البنات منو جنطتها احسن فامور كثيره يمكن التعليم شوي طلع من هالمسار الصحيح واتجه الى مسارات كشخة مسارات يعني ماديات
1: يعني وسائل التواصل الاجتماعي لها دور بمبارك لما يشوفون بلوجرز ولا يشوفون يعني مشهور صغير

0: من طقتهم ومشتري كذا او رايح مصور اعلان
1: ما في
0: لكذا.
1: شك، ما في شك. اليوم كلنا احنا تحت على تحت طائله المواقع التواصل المشاهير، سواء في مطاعم، سواء في سفر، سواء في تعليم. يمكن الحين حتى التسويق الحين يعني في ذروته، من التسويق المعدات المستلزمات المدرسيه، وان عندي احسن وان كذا. ولكن في النهايه احنا نتمنى عبر برنامجكم ان تكون هناك مراقبه على الاسعار، مراقبه على الاسعار مبالغ فيها جدا. يعني احنا رحنا الصين وشفنا الاسعار وشفنا اوكي في تجاره وفي نقل وفي تخزين وفي كذا، لكن مو هالصوره هذه المبالغ
0: لكن
1: فيها.
0: لكن يظل
1: يعني
0: عندنا الحمد لله ابو مبارك بالكويت في اختيارات، يعني اللي معاه 10 دنانير يقدر يشتري لعياله اللي يبيه، واللي معاه 100 دينار هم يقدر يشتري على مقدوره.
1: ناهيك عن المبادرات التطوعيه اللي فعلا يوفرون حق الاسر المتعففه مستلزمات حق عيالهم ببيت الزكاة.
0: ما شاء الله الهلال الأحمر أبو مبارك ذكرتني، كل سنة عندهم يعني سوق كامل يروح اللي محتاج ويختار يعني قدام عياله، يعطونه مثل كوبون يعني أو كرت مثل كرت البنك في رصيد يشتري اللي يبيه، فلا يحس هو أنه هو محتاج ولا طفله يدري أنه هم رايحين والله مكان يعني راح ناخذ من شيء للحاجة، إنما كأنه رايح مركز تسوق.
1: صحيح. الحمد لله. إحنا نتمنى أن هالفزعة هذا في حد المستلزمات الدراسية تكون فزعة في التعليم، فزعة في المبادرة، فزعة في أن الواحد يشد حيله، أولياء الأمور، الطلبة، تعاون إدارة المدرسة مع أولياء الأمور مع الطلبة.
0: نعم.
1: بتكون مخرجات التعليم فعلا نفرح فيها وفعلا تكون
0: عساك على القوة. بارك الله فيك يا أبو مبارك.

0: اخوي سعد يمكن في بعض اولياء الامور خصوصا العرب والاجانب اشوف وايد يسوون لسته يعني يكتب لك الطلبات اللي يبيها هو مع عياله ويروحون عارفين شنو بياخذون وكم الكميه. اعتقد هذه تسيطر شويه على الاسراف في الميزانيه.
1: نعم وجهه نظر صحيحه اخوي طلال راح نتكلم فيها بعد ما ناخذ اخونا محمد المشعل. صباح الخير اخوي محمد.
0: الو
1: محمد معانا حياك الله اخوي محمد.
2: يا صباح الفل. هلا استاذ سعد.
1: هلا حياك الله.
0: صباح النور.
2: صباحكم الله بالخير. صباح
0: كل عام وانتم بخير على قرب المدارس ان شاء الله.
2: وانتم بخير والجميع بخير. الكويت والمسيره التعليميه والمدرسين والمدرسات الافاضل
0: امين
2: ومناطق الطلبه ان شاء الله يا رب من موسم دراسي ناجح الى انجح وكل هذا يعود الى مصلحة البلد ومصلحة كل من يذهب إلى المؤسسات التعليمية. أنا بس ودي يعني ما راح أطول عليكم من بعض إن إحنا نحط إيدنا بيد بعض ونساهم مع الجهات الرسمية في كل مجال. اللي رايح على طريق خادم الحرمين الشريفين ملك فهد من مثلا من العدان هدية مصباح السالم رايح ديرة شارع المغرب السريع.
0: هني
2: تذكير حارتين للأعمال الجذرية في تصليح الطرق الله يعطيهم العافية.
0: آمين آمين.
2: اللي يقدر يتفادى هالطريق حتى لا ياخذ طريق أطول. لأن أمس السبت أنا كنت رايح الديرة والسبت يعني بعد هالناس ما مو دوام ولا أيام مدارس والله الزحمة واقف وصلت لغاية جسر الساعة.
1: نعم المرور أعلنوا عن الشيء هذا أمس
2: وأعلنوا وجاب الله خير بس احنا نتساعد مع الاشغال مع الاخوه في المرور.
0: اكيد اكيد
2: نساهم
0: على القوه.
2: امين. للي يحتاج يروح بالطريق نعطيه مجال ناخذ طريق اطول نطلع من البيت دقائق.
0: احسنت.
2: ابشر.
0: صحيح.
2: والله يحفظ الجميع والسلامه للجميع.
0: امين.
2: موضوع العوده للمدارس طبعا يعني انا اولا ودي ان الكل يجعل العوده للمدارس هذا عوده عيد عيد العلم.
0: صحيح.
2: عيد التعليم.
0: نعم.
2: لأن مثل ما نسمعها شعلة العلم أشرقي هذه الكل
0: الأغنية
2: من السبعينات نسمعها نصائح أولياء الأمور أنهم شلون يحببون أولادهم في المدارس
0: يعدلون نومهم المفروض من اليوم يعني أو من الحين عدل بو مشعل.
2: نعم نعم احنا الموظفين قبل ما نبدا الدوام نقول عدل النوم تقعد قعدتك اكلك استعد اذا عندك اشغال خلصها.
0: نعم.
2: عشان شنو الواحد يتفرغ للدوام
0: وحتى الاجهزه ابو مشعل المفروض يخففونها.

0: على عيالهم من الآن يعني عشان الطالب ما يرتبط بالجهاز.
1: هيئوهم
2: صح. نعم نعم. يعني أنا خليني أقول لكم شغلة، بالكويت الحمد لله من الدول الرائدة في العالم في تجهيز الطالب، وهناك ما احنا ما نقول اشتري رخيص ولكن ارخص الاثمان. يعني انا العام كنا عندنا فكره مع احدى شركات تنظيم المعارض نسوي معرض العوده للمدارس، الحين لو طالع الجمعيات تسوي، الاسواق المركزيه، المعارض بالفنادق وبالمجمعات، الحمد لله الكل يتسابق لتقديم الخدمه حتى لو من وراء المكسب. استاذ يعني استاذ حافظ من المدرسين اللي درسوني سنين تاريخ الله. يقول لي انا ارى الطلبه يوم متجهزين أكثر من 100 دينار، همهم إنه يقعد يطلع التجهيز قدام، حتى المطارة مطارة الماي توصل لأخذ 7-8 دنانير.
0: نعم.
2: زين، بينما الطالب اللي يجي تجهيز بسيط اللي نقول هو سيمبل إكويبمنت هذه يهتم بالدراسة أكثر. زين، ليش احنا نبالغ؟ ليش الطالب
0: يعني قصدك ما عنده مغريات على الطاولة مالت الدراسة فمنتبه مع الصبورة أكثر؟
2: نعم مع الصبورة. نعم. زين، ونلاحظ أكثر أن تجهيز الأولاد يعني العام أحد البرامج بالإذاعة، أنا ما أتذكر واحد يقول أنا عطلت ترميم بيت عشان أجهز أولادي للمدرسة.
0: لا إله إلا الله.
2: أنت مو مجهزهم
0: حق بجهزهم حق العرس.
2: إي مو مجهزهم حق
0: العرس. مو معقولة.
2: معقول يقول كل واحد مو أغل من 130-140 دينار. ليش؟
0: نعم.
2: ليش؟
0: نعم. صحيح.
2: أيضا وزارة التجارة مو مقصرة، مو مقصرة
0: قاعدة
2: تراقب الأسعار.
0: نعم.
2: إحنا لازم نعين ونعاون الإيد الواحدة ما تصفق.
0: أحسنت.
2: مو أنا، وزارة الأشغال عفوا التجارة حاطة عينها على الأسوقة والدنيا.
0: صحيح.
2: وتروح تشتري له بنطلون ب 45
0: شيرت. نعم. مع إنه في اختيارات، أنت لو طالع هذا أبو 40 مثلا تلقى اللي يمه ب 20 واللي وراه ب 10 وفي له 5 يعني. الكل قاعد الحمد لله يتكلم. نعم. عن يعني اختلاف الأسعار، في الرخيص، في الوسط، في العالي. أنا سؤالي اليوم ليش عيالنا يجرون لهالخانة؟ يقول لك لا، وتشوف بعضهم حتى يبكي إلا أبي الجنطة من 20 دينار مع أن أم 5 و10 موجودة.
2: موجودة يا جماعة، ما فيها شيء. عظماء العالم زين، حتى رؤساء علماء كان يستعمل نفس أدوات السلياية ذا صالحة.
0: صح. وكنا كذي إحنا الجيل مساع. أقول حق سعد أنا وإنت وهو أكيد الجيل السابق كان يستعمل أدوات ممكن تكون من عيال الخالة، عيال العمة، ما
2: لنا أخوانا الكبار، ونشتري له الناقص الجديد. ليش؟
0: صح.
2: عشان خليه يشعر إنه هو أيضا خذ فرصته. ليش أنا أجي 120 قاعد ويقول له الأخت المذيعة 120 دينار الجاهزة؟ قال والله عطل ترميم البيت حق عيالي.
0: لا إله إلا الله.
2: قلت لا لا لا، هذا غير مصروفهم، غير نبي، غير غير. لذلك أنا أقول خلنا نتعاون مع تحليل المصاريف.
0: أحسنت.
2: وأنا مع أمور كثيرة اتخذتها الدولة من خلال وزارة التربية في إقامة الحفلات، التكريم، خلى بسيط التكريم، مو
0: صحيح.
2: مو إن أجيب ولدي أدفع له 200 دينار عشان.
0: نعم.
2: أسلم الشهادة. نعم.
0: تكون بالطابور وقدام الطلبة وبسيطة وسمبل. الله، شكرا لك يا أبو مشعل.
2: شكرا
1: لك يا
2: أستاذ طلاس.
0: صباحك خير.
2: صبحكم الله بألف خير.
3: من الأحد للأربعاء نسألكم ونسمع أصواتكم.
0: ألو، صباح الخير.
4: صباح الأنوار. مرحبا مرحبا. يقول أنا غبيت. يقول وين الغبة؟ يقول
0: إي والله وين الغبة، بس وين في شيء تغبى؟
4: والله إيه؟ لمثل
0: في المركز العلمي بالسالمية.
3: كل شوق ولا نتحراكم.
5: تحريتك سنين طويلة وأنا خايف إن قلبك نساني.
3: مراحل

0: 22 413 250 22 413 251. هذا مرحب للي حاب يتواصل معنا عن العودة للمدارس. نروح المنامة طلال.
1: الله أحمد محمود. ألو.
2: أهلا وسهلا. لا لا تروح المنامة شقيح تعلم حرق.
1: الله أحلى
2: وحلى. شوك شوك أخوي سعد.
0: الله يسلمك.
1: شخبارك عساك طيب.
2: الحمد لله. أنا استفزني سؤالك لما تقول شو اللي يخليني نشتري حق اليار أخوي طلال.
1: صح.
2: أو الطالب هاللون.
1: نعم.
2: احنا يا اخوي تغلب علينا العاطفه.
1: اي والله
2: لما نشوف مثلا، اي لما نشوف مثلا

0: مثلا ولد عمه او ولد اخوه او ولدي شراله، لا حرام، هاي ولدي بعلم.
1: فعلا
0: ترى هاي الشيء، ومع الاسف ان هاي شيء سيء، يعني الياهل من صغرته ما يعرف شيء انه ممنوع او ما يصير او لا يمكن ومستحيل، لا ما يبي، بس يبي لازم يتوفر له.
1: صح.
0: فبالتالي لما يكبر ودي ما يعرف تقول له ترى ما نقدر، لا هالكلام ما عنده في في في في في قاموسه.
1: لا حول ولا قوه.
0: حصات موسى كن فيكون.
1: انزين اهلنا شلون قدروا علينا قبل؟ انا بعرف يعني والدك ووالدي ووالد سعد شلون سيطروا على الميزانيه؟
0: سيطروا علينا اول شيء ان الترابط الاجتماعي والاسري، انت واخوك وزوجتك في بيت، واخوك وزوجته في بيت واحد. وطبعا الطفره التكنولوجيه ما كانت موجوده، الحين مطالع ما في مطالع هاي الكلام. يعني
1: اتذكر والبركه كانت تحل بالبيوت سبحان الله على طبعاً على بساطتها.
0: اتذكر انا في بريطانيا سنه من السنوات دخلت محل مال ملابس ما بذكر اسمه، البطلونين نفس الشيء، واحد خلينا نقول ب 20 دينار واحد 45 دينار.
1: نعم.
0: قاعد اقارن بينهم
1: نفس الشيء.
0: جيت حق الكاشير قلت له تعال قول لي ايش المشكله بين هذه؟ قال لا هذه في خياطه غلط. زين طلع لي الخياطه الغلط. والله يا اخوي طلال انه صار له يمكن ربع ساعه
1: يدور
0: يقلب في البطن مو بلاقي. اي والله مو بلاقي.
1: لقى في زرار ناقص يقول سعد.
0: ما يقدر اشي يا اخوي. I'll take the cheap one. يلا.
1: اي والله زين بيرفكت زين ما سويت.
0: هذا هو. لا واختي جزاها الله خير اختي محمد ما قصرت، خلتنا نتلذذ بالماضي.
1: اي والله.
0: والدفاتر اللي نجلدهم.
1: ام محمد مكتبه يعني قاعده تتكلم عن اماكن قديمه بالبحرين تقول فعلا فيها عروض وفيها اسعار، المفروض الواحد يعرف شلون يختار.
2: صح في الاختيارات موجوده.
0: يعطيكم العافيه.
1: اقول لك اخوي احمد انا لما اروح البحرين تدري من وين اتسوق؟ راح اصدمك، من سوق المحرق القديم. استانس للحين المحلات على بساطتها وجمالها واسعارها الحلوه.
0: لا وحيد بعد ابشر عاده وخارطه المواقف، مواقف كانت في كانت في بعض المواقف صح صعبه احنا بتلوه.
1: اي والله.
0: واعتقد الجماعه في وزاره الثقافه ودي
1: زين، هذا خبر حلو
0: حق الليالي المحرق.
1: ما شاء الله. متى؟
0: عادة في الشتاء يعني 11.
1: علمنا قبلها عشان نخلي يوسف وانا وسعد نيك.
0: لا تشرفوني انا لازم
1: من غير يوسف بروحنا بنروح انا وسعد، ما نبي يوسف. يوسف جوهري
0: لا
1: قاعد.
0: اقول لي نسيت الحم شو اصليه.
1: الله يطول بعمرك ان شاء الله.
0: لا عليك. بس توعدوني ان تمرون علي.
1: وعد باذن الله.
2: ان شاء الله.
0: وانا باذن الله
1: قلت كم سعد؟
2: لا انا بزوره بشوف البنطلونه هذا اللي اشتراه اللي ما فيه زرار. يعطيك العافيه اخوي.
1: كان يدرس بلندن قبل. مع السلامه.
2: يعطيك العافيه.
0: هذه كانت على ايام كنت اشتغل في طيران الخليج، فكانت تذكره ب 5 دينار 10 دينار.
2: الله يعطيك الصحه والعافيه ان شاء الله.
1: ما عندك منهم؟ ما بقى منهم؟
0: لا خلاص.
1: مع السلامه.
0: في امان انت بحفظه. مع السلامه.
3: كل من مر المواقف اللي احتار فيها.
4: ما تدري من يبي طيحتني.
3: مراحل جواب لكل الأسئلة.
4: يبعد عني.
3: مراحل الصوت اللي يفهمك.
5: يلا صفق اسمع.
2: تقول يوم الخميس بالمركز العلمي نذكر إن شاء الله. المستمعين.
1: إيه المركز العلمي راح نكون بالسالمية إن شاء الله بانتظارهم. راح تكون زوارة جدا جميلة. ضيوف أعزاء راح يكونون
2: في قهوة في خدمة
1: ما يقصرون هم المستمعين وإحنا يعني راح تشوف نظام زوارة كل واحد معاه الطبق ماله. واحد ياب شباتي هالكبرة
2: أبو مريم الشباتي الأحمر
1: هذا هو اللي مسويه يقول. ويعينه من اليوم تخيل العجينة هذه عشان تنتفخ
2: الخميرة هذه.
1: يبي لها وقت. خل ناخذ رأي صالح.
2: صباح الخير أخي صالح.
6: صباحك الله بالنور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام. صالح لازم تجي الخميس لو سمحت، انت وعدتنا عشان سعد يشوفك.
6: نعم وعدتك صح، بس لازم اجيب لكم شغلة حلوة.
1: الله شنو مفاجأة
6: بإذن الله. مفاجأة خليها بس في الوقت المناسب واليوم المناسب.
1: يا سلام.
2: نعم كل شيء وقته حلو.
6: اي والله كل شيء وقته حلو. اسعدتنا استاذ سعد استاذ طلال
1: حبيب وغالي. شو تقول على المدارس؟ يعني كولي أمر أكيد عندك تكنيك أو

0: طريقه انك تسيطر على الميزانيه وايضا ترضي عيالك.
1: هاي ما احلى من السؤال اللي طرح السؤال.
0: تسلم يا غالي.
1: هذا رقم واحد. رقم اثنين، حسب الميزانيه، انت تكلمت حسب الميزانيه، وبنفس الوقت لا اسراف ولا تصريف باشياء غاليه ووسط ورخيصه. انا لما نروح السوق انا وعيالي ما تدخل بالاسعار، هاي ارتفعت استاذ سعد استاذ طلال هذا غالي، لا انا حسب حاجتي واما ارفع صوتي ليش هذا ليه؟ لا انت خذ حاجتك على قدر حاجتك، لا تشتري حسب ميزانيتك، وبنفس الوقت عشان العيال بالمدارس ما يحطون لعيالك لعيالي اذا اخذت شيء غالي ما يحطون العين تصير العين العيال، لا اخليها وسط حتى اذا كانت غاليه، والولد ما تدلل ولا البنت تدلل، خط احمر. انا اللي اختار، انا الولي، انا اللي اختار للاولاد، وبنفس الوقت اعلمهم الفراسه.
0: الله.
1: واوفر الفلس، اوفر الفلس لليوم الاخضر.
0: نعم.
1: اوفر فلسي لليوم الاخضر. لماذا استاذ طلال، استاذ يوسف، استاذ سعد؟
0: نعم.
1: لماذا الكلام هذا؟ لانه احد التجار الله يرفع من شانه ان شاء الله،
0: آمين،
1: خسر بالتجاره، كان معلم عياله الترف استاذ سعد استاذ طلال.
0: نعم.
1: طيب خسر بالتجاره شلون بعدين عياله متعلمين الترف؟ لا اخلي عيالي دائما لا اسراف ولا تصريف.
0: احسنت يا استاذ صالح، شكرا لك، مبدع كالعاده. ايش رايك فيه؟
2: اكيد والله.
0: كم تحط له من 10؟
2: 10 من 10.
0: يا سلام.
1: شغله واحده استاذ طلال، بس واحده. لا شغله واحده استاذ طلال، استاذ سعد، بس اريده لقه اذا وقعت على اسماعنا كادت لنا بردا على الاكباد، ستظل رابطا تؤلف بيننا، فهي الرجاء لناطق ضداد. احنا لغه الضاد.
0: احسنت، شكرا لك،
2: يعطيك الصحه،
0: مع السلامه.
3: في حب من اول نظره، وفي حب من اول اتصال. مراحب، والمستمعين اسره واحده ومحبه صادقه. مراحب مراحب.

0: طيب على ذكرى تدري من ابو مريم؟ هو مال عينة الشباطي.
1: الو ابو مريم حياك الله.
2: السلام عليكم.
0: على بالي ما على بالي ما تسمع. عليكم السلام. عشان كذا قاعد ماخذ راحتي.
2: اول شيء اصب عليكم بالخير صباح النور على المتابعين وطاقم البرنامج كل من يسمع.
1: ابو مريم قبل لا ندش معاك صدق اللي قاله طلال تخمر العينه من الحين يعني للخميس
0: معتقه العينه
2: هذه من شيء طلال
0: نفس القهوه السوداء يخشها ست اشهر بعدين نشربها.
1: حياك الله تفضل
2: الله يحييك
0: حبيبي ابو مريم صباحك
2: خير تعال حياك وحنا
0: زود العينه عشان شباتي تسعد اكبر لازم كل واحد على طوله
3: جيبني قلاص
2: اقول ما اقول على الهواء
0: لا تقول لا تقول قول لي عن المدارس اكيد كولي امر عندك بطريقه معاهم شو تسوي وياهم خصوصا في اختياراتهم
2: طبعا الاخوان كل واحد دنا بدلوه وكل واحد قال اللي عنده كل شيء بسيط ترى حلو
0: اي أيوة والله
2: كل شيء بسيط والله يعني احنا قبل بشكل عام باختصار كنا اي شيء نرضى فيه المصروف 100 فلس فكنت انا معود عيالي الحين الحمد لله رب لك الحمد اللي مدرسه واللي
0: ما شاء الله رب
2: لك الحمد يعني ناظره ان شاء الله كنت معودهم على نمط معين مثلا الجنطه هذه مثل ما تفضلت ب 20 اخذهم مثل دايكم الفلوس الباجي لكم خلوها لكم
0: فكره ذكيه
2: زين فانت الجنطه هي كارفينها كذي يعني اقول لهم بل هي حق شنو فكان يقتنعون بالشيء لازم تغنعه
0: صح
2: مو تاخذ غصب عليك لا كنت لا لا لا اغنعه هذه الجنطه بخمس دنانير اخذها يبوي وخلها يعني انا قلت اللي يقول وهذا في اسواق شعبيه في كذا هو بطرون انا مو رايح اكل عسكريه عفوا احتراماتي او رايح عرس او رايح حفله او هو بنطلون حق مدرسه اروح فيه الصبح وارجع الظهر افصح
0: فهمتك يعني ما في قاعده معينه يعني للموضوع الموضوع في اريحه
2: اخذه ب 20 ب 25 على شنو ليش وهو نفس الخامه ونفس كل شيء
0: صح
2: وادي

0: الغرض فيه وارجع.
1: نعم.
0: زين فهني لا تصير لا شوف مثل ما تفضل الاخ قبل شوي دلل بس لا تدلع. زين بعدين عندي كانت قاعده اذا جو البنات من المدرسه وكل وخلصنا انا اللي ممكن انا انت غدا اقول يلا كان ايام الشتاء طبعا او ايام الصيف خلينا نروح نتمشى على اساس لا ينامون وبالليل يظلوا قاعدين.
1: اه والله فكره ذكيه.
0: اي والله فنقعد لي صلاه المغرب قبل المغرب
1: ما شاء الله انت تطلع عيالك يعني عشان ما ينامون.
0: عشان ما ينامون
1: احنا تدري ايش يسوون فينا يعطونا هذا الكودر يروحوا قصلوا سيايرنا. والله العظيم وعمي كان يعطينا مساحة قصلوا الحوش تخيل.
0: هذه ايام قبل ايام
1: انا ما ادري ليش خلوني انظف وايد والله العظيم
2: عشان ما تنام.
0: والله العظيم كنا بعمال شاقة
1: مو والله العظيم يعني ياهل تقطب بالشمس الساعة 2:30 وتقول له هاك قصل سيارتي يعني ليش
0: ماك مكان ترفيه الا المكان
1: تخيل. وكنا مستانسين نلعب بالماي والصابون ويضيع الوقت
0: نبي نطلع برا بس باي طريقه كنا
1: سبحان الله.
0: لكن يعني حاول تشغلهم باي شغله يستفادون منها سولف وياه علم على حزام الامان
1: نعم.
0: القواعد المرور باكر اذا كبر يكون عنده فكره
1: الله
0: زين فانت مو بس تاخذه وتودي وتجيبه لا لا علمه دير بالك زملائك لا تهاوش المدرس احترمه هذا يبر مدرس كرسوله يعني بهالكلام.
1: هذه نصيحة حلوة أبو مريم لأن بعضهم يقول لك اللي يطقك لا تشتكي لي طقة تخيل.
0: لا لا غلطة هذه
1: فعلا
0: أنا صراحة سويتها وغلطت
1: لا أكبر غلط هذا لا تعلمونهم على الكر على لا إحنا لا كانوا يقولون روح هذا لإخوانك وكانوا حتى يحطون لنا أكل زيادة لهم تخيل.
0: والله يا طلال بدون مجاملة أنا أتذكر واحدة من البنات عسى الله يحفظهم ويحفظ عيالكم
1: آمين
0: كانت مشاغبة
1: نعم.
0: ففترة من الفترات بعد أسبوعين أو ثلاثة
1: ايه؟
0: كانت دق علي الناظرة قلت ولي في شيء أكيد في شيء
1: أكيد
0: إيه أكيد الله يستر. كانت تقول أنت سويت بنتك الله يستر سويت لها
1: إيه؟
0: كانت تقول لا تحولت الإنسانة يعني عدوانية الإنسانة حبيبة الحين الطلاب يحبونها وكذا إيه والله قلت لها الحمد لله طيحت لي قلبي
1: إيه والله ناظرة وداقة ليحوشك.
0: كانت تقول لا ربي لك الحمد حتى الوكيلة وما
1: عارفة
0: قلت لها والله السالفة شذي شذي شذي كانت تقول والله هذه أحسن طريقة.
1: شلون غيرتها أبو مريم؟
0: اخذها معاك قلت لك بس انت غدا انت غدا اخذها وياي
1: طريقه حلوه
0: اخذها وياي والله حتى القراديات اخذتها وياي
1: بعد الصناعيه وعلمها شلون تفك التواير
0: اقول لك صارت درنفيش وكلام
1: ما شاء الله اسهل قوه
0: فعلمها وخلت تمشي
1: نعم هذه لازم تزورنا البنات يبون يشوفونها سوسن وانفال يقولون هذه اللي رايحه الصناعيه وهي صغيره لازم تزورنا في مراحب
0: احاول ايضا وياي
1: شكرا لك
2: يعطيك الصحه
0: تحياتي لكم شكرا.
3: في مواقف وايد نمر فيها نحتاج احد يسمعنا وشاركنا الراي برنامج مراحب يفتح لكم الخط يسمع قصصكم ويشارككم الراي.
4: والله انا عندي بلاوزه
5: هذه مملكتي
6: بيني وبينكم انتم الاثنين ونلعب لي بالموضوع
3: لا تتردد اتصل وخلصتك يا عبد.

0: رايك طلال ناخذ وجهه نظر ثانيه من اخونا فيصل بوشيري؟
1: والنعم. شوف انا بقول لك شغله عنه قبل يطلع على الهواء. كل ابو او كل ام او كل مهنه عندك واحد يسمونه رول موديل، اللي هو يعني موديل او اللي هو النموذج للاب. ابو احمد ايش سوى؟ راح درس مع بنته بلندن وقدم على الجامعه. تخيل ابو وبنته قال انا اللي اسجل معاها واعيد ايام الدراسه. فاسئله عن الدراسه.
0: حياك الله استاذ فيصل.
2: شكرا شكرا لك يا اخوي طلال، والله حبيب انت حبيب. صدق اذا ما اسمع صوتكم ما ارتاح
1: يا حبيبي.
2: وانا اليوم اسعد اوقاتي اني بعد اسمع صوت اخوي سعد.
0: اي والله يسلم اخوي فيصل، سعداء بسمع
2: يعني صوتك. والله والنعم فيكم، ان شاء الله بعد يرجع يوسف بالسلامه
1: يا رب يا رب. ابو احمد توني اقول حق اخوي سعد عن تجربتك، يعني على كبر وقعدت في كراسي الدراسة تشارك بنيتك الله يحفظها، قولي عن هالتجربة، يعني كأب شنو حسيت فيه؟ يعني أب وبنت رايحين نفس الجامعة ونفس الدراسة، كيف صار في بينكم عامل مشترك نقدر نقول صارت صداقة أقرب من أول؟
2: طبعا

0: هي طبعا كانت فترة اللغة، يعني أول
1: ما
0: ما
1: شاء الله،
0: راحت
1: حلو
0: عندهم
1: حلو.
0: اللغة فدشيت وياها، على أساس أيام قبل الفيزا في بريطانيا ما
1: ايه،
0: يصير تقعد إلا أنك يعني طالب أو أن
1: يكون
0: شغل
1: عندك عمل صح.
0: عمل، فاضطريت أن أقعد سنة كاملة خلنا أدرس لغة عشان أقعد وياها، وكان عمرها صغير توه
1: الله،
0: 17 ونص
1: نعم
0: سنة
1: نعم
0: فلازم أكون وياها.
1: والانجليزي ايش
0: فحسيت
1: قالوا وحبوا التجربة؟ اب مع بنته استانسوا عليكم اكيد.
0: تعجبه وتعجبه ان انت شلون دافع كل هذا وشلون قاعد مع البنت، احنا حتى
1: شلون
0: ما
1: قالوا
0: شفنا
1: وش قالوا؟ اوه نو
0: يعني متعجبين ان شلون تدفع كل هذا وشلون تقعد وشلون
1: ضروري
0: قاعد تدرس مع فئات عمرية صغيرة. قلت
1: الله،
0: طيب خلف استرجع انا
1: نعم
0: ذكرياتي واخلي هم بنتي تستانس
1: حلو
0: تشوفني وهي تدرس وكذا،
1: الله،
0: واذا كان عندها اي سلوك او اي غلطه او اي تصرف
1: تحت
0: على
1: عيني.
0: طول تحت عيني
1: ايوه
0: وتستحي مني وانا اصلح هالشيء فيها،
1: الله.
0: يعني من هالامور
1: زين،
0: هذه فالحمد لله.
1: مصاريف الدراسة وهي موضوعنا اليوم، شلون سيطرت عليها مع بنيتك؟ انت درست
0: نعم
1: ويمكن تعرف تقول لها لا هذا ما يحتاجونه هذا يحتاجونه، يعني رايك، هل حاولت ان انت تعطيها راي وهي تشتري، كنت ترافقها تروح وياها؟
0: اكيد اكيد طال عمرك، لان اهم بعد في نقطه ان هي وديتها انا صيدله وبعدين حولتها الى طب، فالطب قالوا لي الوزاره او الحكومه لا اول سنه تدفع انت من فلوسك انت من جيبك، اذا جابت نسبه تحول على الوزاره كذي، هذا كان القانون.
1: نعم
0: فقلت لها يبغى ترى انت الحين عندك اللغه والفاونديشن، واذا جبتيهم هذول يبون سنتين، اذا جبتيهم بسنه واحده انا مستعد اكمل ادفع السنه هذه كلها
1: ممتاز
0: وتكملين،
1: حلو
0: اذا ما جبتيهم بعد اسمحي لي يبا راح نرجع الكويت.
1: نعم
0: فتخيل شدت على نفسها ما شاء الله،
1: الله
0: اللغه
1: ما شاء الله
0: اللغه والفاونديشن جابتهم بسنه واحده وفي
1: ممتاز
0: وقت قياسي
1: الحمد لله
0: ما شاء الله عليها، ما شاء الله
1: ما
0: عليها،
1: شاء الله
0: والحين ما شاء الله الحين دكتوره ومعتمد عليها في مستشفى
1: تبارك الله.
0: وخبرات ويدقون عليها وتشخص، يعني بعدها ما دخلت الى البورد بس
1: نعم
0: قاعد تجهز، لكن قاعد تشخص
1: ما شاء الله
0: تعطيهم وتقدم اقتراحات كثيره
1: ممتاز
0: وتوست ماستر،
1: ما
0: يعني
1: شاء
0: ما شاء
1: الله.
0: الله مشتركه فالحمد لله. بس الحين خلينا نقول بشكل عام على اللي
1: نعم
0: قالوه الاخوان،
1: تفضل.
0: انا ابي اللي بيهيئ حق المدرسه مو يهيئ كلها فلوس، لا يهيئ حتى للنفسيه حق
1: الله
0: عياله،
1: صح،
0: يعني الحين ترى وقت اللعب خلاص، وقت
1: صح.
0: السهر خلاص، ترى الحين بني حق وقت مدارس، شوي شوي هيئوا نفسكم على السهر، المعامله الحلوه،
1: صح،
0: التجهيز، يبقى كتبكم هذول دفاتركم حافظوا عليهم،
1: أحسنت.
0: والله كنا احنا نطلب الدفاتر كذي نخاف عليهم وكتبنا
1: اي والله
0: اكثر اكثر من اجل المطر،
1: نجلدهم
0: ما ونجلدهم والمطر كذي نخشهم تحت هدومنا
1: اي
0: عشان
1: والله
0: لا ينزل عليهم مطر،
1: نعم
0: قاعد نعلمهم شنو تجاربنا والامور
1: صح.
0: هذه، وايام حلوه
1: أحسنت
0: وايام
1: يا
0: حلوه
1: أبو
0: ولا
1: أحمد، عسى
0: زالت.
1: الله يعودها إن شاء الله عليك
0: الله
1: بخير، شكرا لك
0: يحفظكم ويحفظنا ويحفظ هالبلد.
1: ويحفظك
0: امين
1: من
0: يا رب
1: الشر إن
0: العالمين.
1: شاء الله.
2: جاهز تقول رايك بكل صراحه؟ في مراحل نسمع كل اللي تقوله.
1: صباح
3: صبحك
1: النور
3: بالنور والسرور،
4: صوتك صاير حلو.
1: ايش في ايش ماكل؟
3: لا حد يسمع اصواتكم، ما يسمع صوتك حلو.
1: الله يسعدك
3: فعلي.
1: كلها
3: يا بس ما قاعد احطها في الجرايد لك،
5: يلا خليكم في مكالمات بعد.
1: شكرا
4: عزيز
1: لك
4: عزيز وغالي، حياك الله.
2: مراحل
6: نروح حق المملكه العربيه السعوديه.
1: يا سلام الشرقيه.
6: الشرقيه
1: عند بيت منو؟ ابو بشيت ولا ابو صالح؟
6: لا ابو صالح.
1: ابو صالح
6: موجود؟ نفس خالد النفيسي. ابو صالح ما لكم شغل.
1: ابو صالح يا هلا ومرحبا. ابو صويلح
7: طق طق
1: من في الباب.
6: من هو؟ هلا ابو صالح.
7: صباح الخير يا جوز. صباح الخير.
1: صباح النور.
7: ان شاء الله هلا هلا بالغالي، عسى الله صحتكم طيبين. كيف حالك؟
1: شو الاخبار؟ عساك طيب؟
7: نسأل الله السلامة لأولادنا إن شاء الله.
1: آمين يا رب.
7: مثل ما قال الحبيب، يعني العوام النفسية تهم جدا، لكن أنا لما شفت ازدحام العالم على المكاتب تذكرت عليه زي ازدحام رمضان، زي مقاض البضاعة.
1: ما شاء الله.
7: يأخذون أشياء ما لها ما
1: زيادة عن الحاجة أبو صالح.
7: زيادة عن الحاجة يعني. نعم. خلاص. نعم. لكن أنا أفضل

0: افضل افضل اذا كان مخصوصا للطفل يعني في اول سنه يخليه يروح معك المكتبه خليه يحس
1: هو اللي يختار افضل
0: خليه يختار تعطي راح نفسه بحيث يحب اللون كذا يجيب اللون كذا خله يعني اول او مخصوصا في اولى ابتدائي هذا خلي الطفل المدلل اول يوم
1: نعم
0: زي ما قال هيئة الله يا زين الشنطة يا زين كذا
1: مو ما تقدر تقنعه أبو صالح أنا من أسبوع وديت عيالي تهاوشت معاهم ومشيت ولا خليتهم يشترون
2: لأنك للحين مخليهم بالسوق
0: أنت وش موديك
1: أي والله شفت شلون
0: أتروح معاهم
1: هذه غلطتي
0: إي طاير معاهم تبي تشتري عيش تبي تشتري بطاطس تشتري شيء
1: أبو صالح الأمهات والله تعطيها 20 دينار تجيب لك فيها أشياء مستحيل أنت تشتريها يعني تعرف بالضبط. تسيطر على الولد وشلون تقنع
0: بالضبط لأن الطفل الصغير الغالي ما داريه إلا أمه ولا تعرفه إلا
1: إيه والله أحسنت
0: خصوصا في المرحلة الأولى يعني فهي اللي تعرف وتعرف نفسيته وضبطها وأنت من عندك الأب بس من عندك يسوي الشجاعة يشجع
1: نعم.
0: كافو ولدي عاش الله ما شاء الله حتى لو مثلا ودي يسمي بسم الله عليه وتسمي عليه وتداري عليه مدارات
1: نعم.
0: بغض النظر عن الأشياء الثانوية هذه وبعدين متطلبات الدراسة خلي المدرسة نفسها هي اللي تكتب لكم
1: صحيح.
0: الحاجات المجانية وبحطوا بكم مطلب كذا لا لا
1: أحسنت
0: بدل ما يصير محايا شرع 10 محايا
1: نعم
0: يصير شرع أقلام شرع حق إيش يسوي نعم. بيتنا ملك بيتنا ملك دخل زين فيها
1: إي والله
0: دخل أوكي هو الهدف هو التقنين التقنين ودائما قال خل الأمهات
1: وانتبه يا أبو صالح أحيانا يحطون كتب داخل الجنطة أنا صدت عند الكاشير بطلت ولا شوف إلا الكتب وهذا قلت لا ما يصير لازم نسوي فرز
0: وش الكتب ذي من جايبها
1: احنا ماخذها من المكتبه
0: انت ماخذها من المكتبه
1: هو ماخذها الولد لازم انت تراقبه تعرف عددها ما ياخذ كميات وما يحبون دراسه
0: زي ما قلت عندك عندك ورقه تروح المدرسه
1: أيوة.
0: المطلوب كذا دفتر فلان دفتر فلان خلاص وانت وخلي الامهات تقريبا هم المسؤولات تقريبا عن الطلبات خصوصا في المرحله الاولى المرحله الاولى الحين من اول انا اذكر المرحله الاولى ابوي ابوي بكبره ويروح اروح احنا عيال الصغار يروح معانا ونجري
2: يعطيك العافيه ابو صالح
0: لكن
1: لا لا لا انا وسعد بنجي نتسوق عندك بالشرقيه ما لنا الا هالحل عشان نوفر بالميزانيه
2: يعطيك الصحه والعافيه
0: سوي دفاتر واقلام عندنا
1: يقولون بالحاره عندكم في مكتبه
2: لا بنفتح مع الصغير كنا ما حد يجي
0: اقول مو بطلع من ابو يعقوب اطيح فيك انت خليك معي خليك معي
2: حبيبي ابو صالح كلنا معاك الله يعطيك الصحه
1: صباحك خير مشكور يا ابو صالح
0: جعل عمرك يطول
1: يحفظك
0: يا رب
1: الله يحفظك

11 تماماً في إذاعة دولة الكويت. أهلاً بكم سيداتي وسادتي لأهم وآخر الأخبار. مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية يقول إن 1540 اعتداء للمستوطنين تم توثيقها منذ مطلع العام الجاري. الخارجية الأمريكية في لبنان تؤكد أن الحكومة اللبنانية هي الجهة الشرعية الوحيدة للتفاوض حول مستقبل لبنان. مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية يقترح عقد قمة ثلاثية تجمع الرئيس الأمريكي والروسي والأوكراني بهدف دفع جهود إنهاء الحرب. روسيا تعلن إسقاط 13 مسيرة أوكرانية كانت متجهة نحو العاصمة. تقدم معسكر الرافضين لاستئناف مفاوضات انضمام أيسلندا إلى الاتحاد الأوروبي. الرئيسة الفنزويلية المؤقتة تقول أن اتفاق الطاقة المبرم مع الولايات المتحدة سيظل ساري المفعول لمدة 25 عاما. زعيم كوريا الشمالية يجري تعديلات على قيادته العسكرية ويقيل وزير الدفاع. والسلطات النيبالية

0: تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى أكثر من 730 قتيلا، والولايات المتحدة تعلن تقديم مساعدات إنسانية 3 مليارات دولار. سيداتي وسادتي، عند الساعة 1 ظهرا نوافيكم بنشرة إخبارية مفصلة للأنباء. إلى اللقاء.
1: مرات كلمة بسيطة تغير حياة إنسان.
2: وإذا زعلتوا على بعض هل تحاربك بأسرارك؟
3: حيل
1: حيل. ابتسامة تصفي القلب. في مراحب أسرار التواصل ومهارات اجتماعية، راح نفهم بعض ونسمعكم بحب.
4: العودة إلى المدارس مو مجرد قائمة مشتريات ننجزها قبل بداية العام، وأيضاً ليست حقيبة جديدة ودفاتر وأقلام فقط، إنها بداية مرحلة جديدة تحتاج إلى استعداد نفسي وتنظيم يومي والتعاون بين أفراد الأسرة. ممكن نختلف في اختيار الحقيبة أو الأدوات، وممكن تختلف الميزانيات من بيت إلى آخر، لكن الأهم أن يشعر الطفل بالحماس والطمأنينة تجاه عامه الجديد، وأن يدرك أن المدرسة مساحة للتعلم والتجربة واكتساب مهارات جديدة. ولعل أجمل استعداد يمكن أن تقدمه الأسرة لعيالها هو أن تبدأ معهم بهدوء وتنظم أوقات النوم والاستيقاظ، وتساعدهم على استعادة روتينهم تدريجياً، وتترك مساحة للحماس والفرح.

0: قبل الختام طلال ودنا نقول كلمة. يعني إحنا قاعد نتكلم على العام الدراسي واستعدادات العام الدراسي. يعني عيالنا وبالنهاية طلباتنا وطالباتنا يعني أبنائنا يعني كلهم يستاهلون إن الأهل يدلعونهم. ليش؟ عندنا بالكويت لأول مرة راح يتم افتتاح مدرسة للموهوبين.
1: الله.
0: واحدة للبنات واحدة للبنين. هذا دليل إن أبناء الكويت يعني شطار ويستاهلون إن الواحد يقدم لهم كل مستلزمات الدراسة. الله يعطيهم الصحة والعافية والله يوفقهم.
1: آمين يا رب العالمين. كل التوفيق والسلام والسعادة إن شاء الله لأبنائنا المقبلين على بداية عام دراسي. وعسى الله يخلي إن شاء الله عام خير عام بركة وسعادة.
0: بالختام نتواصل ونقول لكم هذه تحية حلوة من الزملاء في الإعداد هاني المخيال ومحمد شافي الإسباعي، الهندسة الإذاعية أنفال العياف، التنفيذ على الهواء سعود السهلي، متابعة وتنسيق سوسن بوشهري، ومع تحيات مخرجنا.
1: أنت ما قلت أسامينا؟
0: لا لأن خلاص إحنا طالعين.
1: إحنا ما نبي نقول.
0: طالعين.
1: عبد الوهاب الصلاحات.
0: بس.
1: أحسنت. قولي للقاء.
0: مع السلامة.
1: مع السلامة.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم رشة عطر

رشة عطر، إعداد وتقديم حيدر مرداس الهزاع، إخراج صابرين بولن.

يا صاحبي يا صاحبي ما فادنا كثر الأحلام اللي بخاطرنا عجزنا نقوله ماتت أمانينا على كف الأيام وحكم القدر فارض علينا ميوله نمشي ورا والوقت يمشي القدام أضعنا وضيعنا كلام نقوله تعبيرنا ما ضمت هروس القلام تكسرت كل الحروف بسهولة أطيف السهر في نظرة العاطفة حام يرمي شباكه للعيون الخجولة نسهر وتسهرنا مقادير الأعوام ودروبنا متفرقة ومعزولة العمر ولا والبخت طاح ما قام الحظ وقف والليالي عجولة نصبح على هم ونمسي على وهام وضيم الدهر بدر بنوخ ذلولة بأحلام عشنا وافترقنا بأحلام نحلم ونحلم من زمان الطفولة.

سلموا لي على زين المعاني ناعم الخدو الضاح الثنايا باعني بل موده واشتراني حط لا غرفة داخل حشايا. سلموا لي على زين المعاني ناعم الخدو الضاح الثنايا باعني بل موده واشتراني حط له غرفة داخل حشايا. نابي الرد مجلي الثماني ناعس الطرف معسول الشفايا صاير الريف بالي مشواني بل هوانا يقلع مدايا. ليش عقب الوصل خلي جفاني ذبني وسط حيضان المنايا أسخيف الوسط هو حبه بلاني ويشبه اليوم يرقص في غلايا. خابرك يا البي معشراني ارحم الروح يا زين التهايا. يا حبيبي ترى ما بي كفاني يوم خليتني دوق هوايا.

قدمت إذاعة دولة الكويت رشة تاتر، إعداد وتقديم حيدر مرداس الهزاع، إخراج صابرين بولند.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج بساتين.
1: في فجر الحكاية.

الكلمة بذرة والقصيدة نهر يروي ظمأ الأرواح، نبتت بساتين تتشابك ظلال النخيل مع قوافي المتنبي، تتعانق أغصان النثر مع حكم الجاحظ. نفتح دفاتر الزمن، نمضي بين العصور مشائين، نحمل في قلوبنا عبير المعاني وندى المعارف. بساتين مرآة الحنين، سراج المتأملين، نصغي إلى همسات عنترة في صليل سيفه، نحاور الخنساء في لحن فجيعتها، نطوف على عتبات التاريخ من جزيرة العرب في مشرقه، نستنطق جدرانها، نقبل سطورها إلى مغربها الأندلسي، من شعر أشعل القلوب إلى فكر أضاء دهاليز العقل، من التاريخ الذي تنفس القصائد إلى الإنسان الذي كتب ذاته على صفحات الزمن وعلى جدران الحمراء. لا غالب إلا الله. في بساتين كل حلقة فسيلة من الجمال، نغرسها في تربة الروح علها تثمر دهشة أو تزهر وعيا أو تورق سؤالا. بساتين جمع أوراقها وقدمها أحمد سالم العتيبي. مرحبا بكم بين السطور في ظلال البساتين، أخرجها لكم مهدي العجمي.

روح العشية روحة مذكورة، انحرنا حرنا وهدينا هدينا، ورموا بهن سواهما عرب الفلا، إن متنا متنا وإن حيينا حيينا. عيس تكلف كل أغبر نازح، يطوي التنائف بالملا وحزونا، حتى بلينا من الوجيف وردها بعد المفاوز كالقسي حنينا. ولدى الأخيطل نسوة من تغلب، هن الخبائث بالخبيث غذينا، إن الذي حرم المكارم تغلبا جعل النبوة والخلافة فينا. هل تملكون من المشاعر مشعرا، أو تشهدون مع الأذان أذينا؟ مضر أبي وأبي الملوك، فهل لكم يا خزر تغلب من أب كأبينا؟ هذا ابن عمي في دمشق خليفة، لو شئت ساقكم إلي قطينا. هكذا يعرض جرير بالأخطل في مجلس الخليفة. كان من الطبيعي أن يرضى عبد الملك بن مروان عن هذه الأبيات، وفيها تكريم له واعتزاز للشاعر بقرابته إليه، ولكن الخليفة عبد الملك الذي يحفظ في نفسه شيئا لجرير يسخر من أبياته ويقول: ما زاد على أن جعلني رجل شرطة في قوله هذا ابن عمي في دمشق خليفة، لو شئت ساقكم إلي قطينا، ولو شاء لقال لو شاء ساقكم إلي قطينا لفعلت.

ذلك. الواقع أن عبد الملك بن مروان ما كان ليفعل شيئا لو صاغ جرير بيته حسب تصويب عبد الملك، ولكنها تعلة ومهرب من الخليفة حتى يفوت على جرير غرضه. هكذا جرير في نقائضه ضد الأخطل يستعدي عليه الخليفة استعداء لبقا كيسا مهذبا، ولذلك فإن الخليفة كان يرفض هذا الاستعداء وينفلت منه ويسخر من منطق جرير، وذلك واضح كل الوضوح في قوله من قصيدته النونية.

أمسيت إذ رحل الشباب حزينا، ليت الليالي قبل ذاك فنينا، ما للملازل لا يجبن حزينا، أصممنا أم قدم المدى فبلينا، قفرا تقادم عهدهن على البلا، فلبثن في عدد الشهور سنينا، وترى العواذل يبتدرن ملامتي، وإذا أردن سوى هواي عصينا، بكر العواذل بالملامة بعدما قطع الخليط بساجر ليبينا، أمسينا إذ بان الشباب صوادفا، ليت الليالي قبل ذاك فنينا، إن الذين غدوا بلبك غادروا، وشلا بعينك ما يزال معينا، غيضن من عبراتهن وقلن لي ماذا لقيت من الهوى ولقينا، ولقد تسقطني الوشاة فصادفوا، حصرا بسرك يا أميم ضنينا. كانت دوافع معاداة الأخطل لجرير قائمة فيما يرى على المنافسة المنبعثة من الغيرة. أول عهد الأخطل بشعر جرير أنه خير من شعر الفرزدق، حين نمي إليه خبر الشاعرين الكبيرين يتلاحيان، فبعث الأخطل بابنه كي يأتيه بخبرهما، فلما سمع شعر كل منهما عاد إلى أبيه الأخطل وقال له: إن جريرا يغرف من بحر، والفرزدق ينحت من صخر. إن الأخطل كان منصفا لحكم جرير، وبالتالي وقف إلى جانبه، ولكنها ضريبة النبوغ الذي عرف به جرير جعلت خصومه من الشعراء من الكثرة، بحيث لا يحصى لهم عدد، فبعض المصادر تذهب إلى أنهم 43 شاعرا، أما جرير نفسه فيحدد عددهم 80 في مقام الحكم لنفسه بأنه أشعر الناس طراء، لأنه فاخر بأبيه على لؤمه 80 شاعرا، قارعهم غلبهم جميعا، وله قصة لؤم بأبيه طريفة عجيبة غريبة. سأله رجل عن أشعر الناس فقاده من يده إلى بيت، حيث وجد رجلا رث الهيئة قذر الثياب قد أخذ عنزا له فاعتقلها، وجعل يمص ثديها حتى لا يسمع الناس شخيب الحليب، أي صوت الحليب يخرج من ثدي العنز، وقد انتثر الحليب من شدقي وسال على لحيته. ثم نظر جرير إلى سائله وقال له: أي أخي، أشعر الناس من كان هذا أبوه؟ ثم استطاع أن يفاخر به 80 شاعرا فيقهرهم جميعا.

لمن الديار كأنها لم تحل لي، بين الكناس وبين طلح الأعزل، ولقد أرى بك والجديد إلى

لقد ذكرتك والمطي خواضع وكأنهن قطافلات مجهلي يسقين بالأدمى فراخة نوفة زغبا حواجبهن حمر الحوصل. يا أم ناجية السلام عليكم قبل الرواح وقبل لوم العزلي.

هنا حيث يهمس الورق وتتنفس الحروف عطرا تنبض بساتين، هنا لا نقرأ الأدب بل نسكنه، نمشي في ظل بيت شعري كأنه نخلة، ونستظل بحرف كأنه غيمة، نفتح أبواب الذاكرة على مصاريعها ونمضي حفاة في دروب من نور، بين أغصان اللغة وتحت شمس المعنى نبحث عن الإنسان حين كتب وحين أحب وحين حكى، من أهازيج البدو إلى أنين العواصم، من بردة البوصيري إلى مراثي البحتري، ومن دفاتر التوحيد إلى همس شوقي، نقتطف زهرة من كل زمن نقدمها لكم، ندية نابضة تحمل رحيق قرون. إلى اللقاء من أعماق الروح ومن شرفة الحنين، بساتين جمع أوراقها وقدمها أحمد سالم العتيبي، بساتين أخرجها لكم مهدي العجمي. إلى اللقاء من أعماق الروح ومن شرفة الحنين.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم عمق التاريخ عمق التاريخ حكايات صامتة
1: حضارات
0: جذور منهكة
1: منسية
0: تحت التراب
1: غبار القرون
0: صوتها الأول عمق التاريخ ليس رحلة إلى الماضي بل هو نزول إلى الجذور التي شكلت الحضارات في عمق التاريخ استنطاق لرفات نائمة ولمعالم منهكة ولنقوش حفرت بيد الخوف والرجاء في طبقات الأرض المنسية هناك تحت التراب تنبض حكايات صامتة تنتظر من ينفض عنها غبار القرون ويعيد لها صوتها الأول نرصد تلك اللحظات الكبرى بشغف كل حضارة كانت وكل أمة مرت تركت وراءها بصماتها ليس في الجدران فقط بل في عمق التاريخ
1: عمق التاريخ
0: عمق التاريخ إعداد عيسى الكندري تقديم صالح أكبر عمق التاريخ للمخرج هاني الصالح

0: عمق التاريخ. لكل عاشق للتاريخ ولكل باحث عن المعرفة، كل حجر يحمل سرا وكل نقش يروي قصة. أهلا بكم في عمق التاريخ.
1: رفاق الفكري والدهشة. في صباح رطب من عام 1541 ميلادية، كانت غابات الأمازون تبدو كأنها عالم لا نهاية له. الأشجار تعانق السماء، والضباب يبتلع الطرق، والأنهار تشق الأرض كالأفاعي العملاقة. وسط ذلك المجهول كان مئات الرجال الإسبان يتقدمون بصعوبة، تتآكل أحذيتهم وتنهش الحماء أجسادهم، ويتساقط رفاقهم واحدا تلو الآخر. كانوا جائعين إلى درجة أنهم أكلوا جلود الخيول، وغلت خوذاتهم الحديدية فوق النار لتصبح أوعية للطعام، ومع ذلك لم يتراجعوا. كان هناك شيء واحد أقوى من الجوع وأشد من الخوف وأعظم من غريزة البقاء نفسها. مدينة قيل إن شوارعها من الذهب، وإن معابدها تتلألأ تحت الشمس، وإن ملكها يغطي جسده بمسحوق الذهب قبل أن يغتسل في بحيرة مقدسة. لقد سميت تلك المدينة إلدورادو. بدأت الحكاية في جبال كولومبيا، لا بمدينة ذهبية بل بطقس ديني بسيط مارسه شعب المسكا. كان الحاكم الجديد يقف على طوف خشبي فوق بحيرة غواتافيتا، وقد غطى الكهنة جسده بطبقة من غبار الذهب، ثم يلقي الذهب والأحجار الكريمة في الماء قربانا للآلهة قبل أن يغتسل فتختفي طبقة الذهب من جسده. كان الإسبان يسمعون القصة من أفواه السكان الأصليين، لكنها لم تصل إليهم كما حدثت، بل كما أراد خيالهم أن يسمعها. فلم يعد الرجل المذهب مجرد حاكم يؤدي طقسا دينيا، بل أصبح ملكا يحكم مدينة من الذهب. ثم تحولت المدينة إلى مملكة، ثم إلى إمبراطورية تختبئ خلف الغابات تنتظر من يكتشفها. خلال القرنين 16 و17 انطلقت عشرات الحملات الإسبانية والألمانية والإنجليزية بحثا عن إلدورادو. كان الرجال يعبرون آلاف الكيلومترات عبر الأنهار والجبال والغابات، حتى إن بعض الحملات فقدت أكثر من ثلث أفرادها قبل أن ترى أي أثر للحضارة التي جاءت تبحث عنها. من أغرب الوقائع أن المستكشف الإسباني لوبي دي أغيري بعدما أنهكه الفشل أعلن العصيان على ملك إسبانيا ونصب نفسه حاكما مستقلا في قلب الأمازون، ثم بدأ يقتل رفاقه واحدا تلو الآخر بعدما أصابه جنون الارتياب. لقد خرج يبحث عن مدينة من الذهب، فانتهى مطاردا من الرجال الذين جاءوا معه.

أما الرحالة الإنجليزي السير والتر رالي فقد أقنع ملكة إنجلترا بأن إلدورادو حقيقية، وكتب كتابا وصف فيه المملكة الذهبية وصفا يكاد يكون أسطوريا رغم أنه لم يرها قط. والعجيب أن كتابه أقنع آلاف الأوروبيين أكثر مما أقنعتهم الوقائع التي حملها المستكشفون العائدون بالفشل. حاول الإسبان في إحدى المرات تجفيف بحيرة غوادافيتا نفسها بحثا عن الكنوز المدفونة في قاعها، حفروا قناة لتصريف المياه ثم نزلوا إلى القاع يجمعون قطعا صغيرة من الذهب، لكنهم لم يجدوا المدينة التي وعدتهم بها الأسطورة. وبعد قرون استخرجت من البحيرة بالفعل بعض القطع الذهبية التي أكدت وجود الطقوس الدينية، لكنها أكدت أيضا أن المدينة الذهبية لم تكن موجودة أصلا. من الناحية التاريخية لم يعثر أحد طوال 5 قرون من البحث على أي دليل يثبت وجود إلدورادو، ومع ذلك فقد أعادت الأسطورة رسم خرائط أمريكا الجنوبية ودفعت الأوروبيين إلى اكتشاف أنهار وسلاسل جبلية لم يكونوا يعرفونها، وأسهمت بطريقة غير مباشرة في توسيع المعرفة الجغرافية بالقارة. يصف علماء النفس هذه الحالة بما يعرف بالتحيز للأمل، وهو ميل الإنسان إلى تضخيم احتمال الوصول إلى المكافأة كلما كانت قيمتها أكبر، فالعقل لا يحسب الاحتمالات دائما ويقطع المستكشف آلاف الكيلومترات لأن احتمالا ضئيلا بالثراء يبدو في داخله أقوى من يقين الفشل. إن قصة إلدورادو ليست قصة مدينة ضائعة، بل قصة الإنسان حين يمنح فكرة سلطة تفوق سلطة الواقع. فالذهب لم يكن هو الذي قاد الرجال إلى قلب الأمازون، بل الصورة التي رسموها عن في عقولهم. فكم من مدينة لم تكن موجودة لكنها غيرت الخرائط، وكم من فكرة لم تجد دليلا لكنها وجدت من يموت من أجلها. لقد اكتشف المستكشفون في النهاية أنه لا وجود لمدينة من الذهب، لكنهم اكتشفوا شيئا آخر أكثر قيمة. إن أخطر الطرق ليست تلك التي تمر عبر الغابات، بل تلك التي تبدأ داخل العقل.

0: عمق التاريخ.
1: من الناحية الأركيولوجية، ظل العلماء لقرون يبحثون عن مدينة من الذهب، لكن الاكتشاف الحقيقي لم يكن مدينة بل قطعة صغيرة لا يتجاوز طولها 30 سنتيمتر. ففي عام 1969 ميلادية عثر على ما يعرف اليوم بطوف المسيكا، وهو مجسم ذهبي يصور حاكما يؤدي الطقس الذي تحدثت عنه الرواية القديمة فوق بحيرة غوادافيتا. لقد أثبتت هذه القطعة أن الطقس كان حقيقيا وأن الذهب كان جزءا من شعائر دينية، لكنها في الوقت نفسه كشفت أن المدينة التي دفع الأوروبيون حياتهم بحثا عنها لم تكن موجودة أصلا. أحيانا لا يقتل علم الآثار الأساطير بالكامل، بل يكشف البذرة الصغيرة التي نبتت منها.

لعل التاريخ لم يخطئ حين حفظ اسم إلدورادو، رغم أنها لم توجد قط، لأن التاريخ لا يصنع الواقع وحده، بل تصنع أيضا الأحلام التي يصدقها الناس، والأوهام التي يطاردونها، والأفكار التي تمتلك من القوة ما يجعل البشر يعبرون الغابات ويهزمون الخوف ويواجهون الموت بحثاً عن شيء لم يكن موجوداً منذ البداية. هنا يكمن عمق التاريخ، فليست كل الحضارات التي غيرت العالم قد بنيت بالحجارة، وبعضها لم يبنى إلا في خيال الإنسان.

تذكروا أن الماضي ينطق والحاضر يستمع. هذا هو عمق التاريخ. إلى اللقاء. كنتم مع برنامجكم عمق التاريخ. أعد البرنامج عيسى الكندري، قدمه صالح أكبر. عمق التاريخ للمخرج هاني الصالح.

0: عمق التاريخ.
1: إذاعة دولة الكويت. تقدم ثلاثة رايحين.

أسامة الشطي، إخراج أوس الشطي.

0: فكرة التجمع بحجة اللعب مو فكرتي، هذه فكرة
1: فكرتي أنا والعبود.
0: إيه، وتقدرون تقولون إن اللي سويناه كان ارتجال بآخر لحظة. إذا تبون غاي فهذا أسلوب مسرحي بعض الشيء، لكن لا بس أدى الغرض منه. أنا نفسي كنت أبي أجتمع معاكم، لكنكم سبقتوني بدعوتكم.
2: أنتوا تبون تحطوني معاكم بهالكلام الفارغ؟ مسيو بواغو، عبد الله هني قال إنكم ما اكتشفتوا القاتل الحقيقي بعد. إس كوركت؟ هل هذا صحيح؟
0: لو أردت الإجابة على وجه الدقة سعادة الكونتيسة، فإحنا بصدد اكتشافه.
2: بصدد اكتشافه؟ شو هالكلام هذا المحمل بالألغاز؟ إما أنك تعرف القاتل وإما أنك ما تعرفه. جاوبني جاوبني حضرة المفتش.
1: تسمح لي أجاوبها حضرة المفتش؟
0: أنتوا أصحاب الشو، العقد والدعوة مسيو، تفضل وريني ايش عندكم.
1: تبين تعرفين من القاتل يا سعادة الكونتيسة؟
2: وي وي، باغلي باغلي، يلا تكلم، اترك عنك لعب الأطفال هذا ميسيو.
0: عفوا، لا تقول إن حق يدي، اترك عنك لعب الأطفال يا سعادة
1: قالت لي باغلي.
0: يا أنا لا، يا أولا عليك يدي، هذه مواجهة بيننا وبين القاتل الحقيقي.
3: عبدالله، إيش قاعد تتكلمون عنه؟ كلامكم ما يعجبني.
0: أنا آسف أنك مضطرة تشوفين كل هذا، بس لازم تعرفين الحقيقة.
2: أي حقيقة هذه اللي تتكلم عنها يا ولد أنت؟
4: حقيقتك حقيقتك يا حوت واقف على ريلين انت.
5: انا يا
0: يبا
4: اللي ما منك لا فايده ولا عايده.
0: انا يا يبا شفت هذه افكاري شنو سويت؟
4: شايف سويت فيني يا عبيد؟ قطتني بالسجن يا عبيد، سجن القطار. يبو الاسد اللي قلت لك
0: انا فهمك يا يبا، انا قايل لك
4: هذه ما ينفع معها الا اسد هالزرافه، اخليه ينهشها من فوق لحد تمشي بدون رقبه.
2: انت شلون طلعت؟
0: بسيطة مدام، أنا اللي عطيته مفتاح الكابينة اللي كان محجوز فيها وقلت لي وافينا هني، ما هي قضية إنه صعب إن نحلها.
2: يعني أفهم من كذي إنك ما تشك فيه هو وتشك فيني أنا؟
0: المسيو عماد مو القاتل.
6: نعم أنا أبوي مو قاتل.
0: ببساطة ما في سبب ولا دافع منطقي يحملني على الشك فيه.
2: صح. نو سلاح الجريمة، سلاح الجريمة اللي لقيته عند شنو وضعه؟
4: سلاح الجريمة هذا اللي لقيتيه اللي بكرش فيه، الله لا يبارك فيه.
0: متوترة واضح من كلامنا.
2: شلون قاعد يكلمني؟
0: مو عارفة ممكن هدوء شوي؟
6: اي تفضل
0: هدوء رجاء.
6: انا بس عشان اقول لك هي مو عارفة، متوترة.
0: أعلم. له تفسيغ أكيد يا مدام.
6: إيه؟
0: ولجل هذا السبب أنا هني.
6: صح.
0: أبي أسمع التفسيغ والتحليل الأحداث من السادة الثلاثة اللي هني.
6: موجودين، أنا وياهم. تبيني ولا بتبي يدي؟
2: أنا ضحكتوني صراحة، يعني من متى إحنا نسمع حق هذيلي الببيلاس الرعاة؟ صاروا فجأة محققين ويعرفون عن الجريمة وكل شيء. أنا ما أقبل
4: يا سعادة المحقق. يا سعادة المحقق لن أقبل.
2: لو سمحت أنا
4: لن أقبل يا سعادة المحقق. إذا تبيني أتكلم اربط هالكوسة سحارتها، وأنا الحين هي أتحكي معاك
2: وأعطيك رجاء.
4: كل الأمور جلت الحياة.
2: لا حد يتكلم،
4: ترك عنك هالاتهامات المستفزة. ما عادت تمشي،
6: ما يمشي.
4: حيلك كلها انكشفت يا الكوسة.
2: انت ورا
4: كل هذه يا حضرة المحقق، ورا كل اللي صار انت القاتل. لا يبارك فيك.
6: نعم انت القاتل.
0: طيب مسيو، طيب رجاء احتغموني.
6: بس يا
0: طيب مسيو، طيب علشان لا نكرر الكلام مرة ثانية، سمعوني تحليلكم والأسباب اللي خلتكم توصلون لهذه النتيجة.
4: ممتاز، اسمع يا حضرة المفتش.
7: كنتم مع ثلاثة رايحين. تأليف أسامة الشطي، إخراج أوس الشطي.
5: إذاعة دولة الكويت منذ عقود، ومنذ أن نطق المذياع باسم الكويت،
8: هنا الكويت
5: صوت يعبر عن وطن.
9: قديما جئت باليمان يا مان يا مان،
5: ويحمل هوية شعب

0: إذاعة دولة الكويت.
1: الأثير بروح كويتية.
2: صباح الخير.
3: أخبار جهينة.
4: هذه الانطلاقة اليومية إن شاء الله لبرنامج مراحب ويسعدنا دائما.
2: مساء الخير يا كويت.
5: يا هلا ومرحبا مستمعين برنامج أمانة.
3: لن نبدأ المشوار، اربط الحزام، أنت تستمع لإذاعة عن الهواء.
1: إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت ترحب بكم على مدار الساعة، نقدم لكم حوارات مع مختلف الضيوف في مجالات مختلفة، برامج ثقافية ومنوعة، نذهب بكم أينما تكونوا إلى قلب الحدث. كونوا معنا عبر أثير إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت على 89.5 FM و540 AM. إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت.
2: صباح الخير.
3: أخبار جهينة.
4: هذه الانطلاقة اليومية إن شاء الله لبرنامج مراحب ويسعدنا دائما.
2: مساء الخير يا كويت.
5: يا هلا ومرحبا مستمعين برنامج أمانة. أرجع سالم.
1: إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت ترحب بكم على مدار الساعة، نقدم لكم حوارات مع مختلف الضيوف في مجالات مختلفة، برامج ثقافية ومنوعة، نذهب بكم أينما تكونوا إلى قلب الحدث. كونوا معنا عبر أثير إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت. إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت ترحب بكم على مدار الساعة، نقدم لكم حوارات مع مختلف الضيوف في مجالات مختلفة، برامج ثقافية ومنوعة، نذهب بكم أينما تكونوا إلى قلب الحدث. كونوا معنا عبر أثير إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت.

أيها الإخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

0: التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. رفع أذان الظهر وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: على مدار الساعة برامج حوارية وتفاعلية نناقش قضايا المنطقة والعالم، وباقة من البرامج المنوعة من إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم أزاهير العرب. في رحاب لغتنا العربية تزهر الكلمة ويورق الحرف سحراً وبياناً بين الدرر والنوادر والنثر والشعر ودقة الإعراب والإتقان وخفايا الخطأ والصواب لتهمس الأجواء فصاحة وبلاغة. أزاهير العرب من الإعداد والتقديم يمضي معكم على أجنحة البيان يوسف جوهر. صحبة عطرة يتمناها لكم في أزاهير العرب المخرج حسن الشطي. أزاهير العرب. السلام اسم من أسماء الله الحسنى، ويعني لفظ الجلالة السلام أن الله سبحانه وتعالى هو السالم من كل نقص وعيب لكماله في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. وقد ورد في حديث النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. وقد ازدان ديننا الحنيف بتحية الإسلام، لذلك ندعو لبعضنا البعض في بداية حلقتنا اليوم من أزاهير العرب قائلين: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: دقائق النظم بين اتصال التتابع ومهلة التواتر. قد تشتبه المباني في أعين الناظرين، لكن في خفايا المعاني فروقاً تنطق بحكمة اللفظ ومقتضى الحال، حيث نجد للزمان في لغتنا حكماً يفصل بين حدثين، فما كان متصلاً له حكمه، وما كان بينه فترة له نعته. إن التفاوت الخفي بين التتابع والتواتر يتجلى في ميزان الزمان والاتصال، فالتتابع هو إيراد الشيء بعضه إثر بعض من غير فاصل يقطعه، كما ورد في سورة المجادلة في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، فصيام شهرين متتابعين، حيث لا محيد عن الوصل والاستمرار. أما التواتر فهو تلاحق الأشياء بعضها خلف بعض، لكن مع وجود مهلة أو فاصل زمني بينهما، كما جاء في سورة المؤمنون ضمن قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ثم أرسلنا رسلنا تترى، إذ بين الرسول والرسول فترة من الانقطاع. هكذا يبرز لنا أن التتابع حبل موصول لا ينبتر، بينما التواتر غيث يهمي بعد حين، لتظل العربية بهذه الدقة أحكم اللغات نسجاً وأقدرها على وصف تفاصيل الحياة.
1: أزاهير العرب.
0: ربيعة بن المكدم حامي الضعائن حياً وميتاً. تتجلى عزة العرب في بطولات رجالها الذين ترسم مواقفهم معالم النخوة، فإذا كانت الشجاعة عماد الفخر، فإن سيرة من حمى الحمى راكباً وميتاً تظل أعجوبة في رحاب تراثنا العريق. الشجاعة هي قوة القلب عند البأس، والإقدام على ما يخاف مع رجاحة النظر والرأي. وفي الشجاعة يقول المثل: أشجع من ربيعة. المراد في المثل أشجع من ربيعة ربيعة بن مكدم الكناني، أحد فرسان العرب المعدودين في الجاهلية من قبيلة كنانة، وصاحب الفرس الشهيرة لطيم. اشتهر بلقب حام الضعائن حياً وميتاً، وضربت به العرب المثل في الشجاعة والنجدة، فقالوا: أشجع من ربيعة بن مكدم وأحمى من مجير الضعن. قيل في ربيعة ما قيل، حيث اشتهر بشجاعته الفائقة وحمايته للضعفاء والنساء المرتحلات في سفر على ظهور الإبل في ضعنهن أو هوادجهن، مما جعل اسمه مرادفا للشجاعة المطلقة بين العرب. صار ربيعة بن مكدم ببأسه للمروءة سوراً، وبقيت سيرته في حماية الضعائن مدى الدهر منصوراً، فما أروع الاستسقاء من فيض فدائه لإحياء العزائم الفاترة، وما أجمل لغة تسطر ملاحم الفرسان بأبلغ الكلمات السائرة، فيقال عندها أشجع من ربيعة.

0: بين التذكير والتأنيث. تتسع آفاق اللغة العربية لتشمل ألفاظاً تأبى الانحصار في جنس واحد، حيث يورد أبو البركات الأنباري في كتابه البلغة في الفرق بين المذكر والمؤنث مجموعة من الأسماء التي جاز فيها التذكير والتأنيث، مما يعكس مرونة لسان العرب وتعدد مذاهبهم في النطق. من بديع ما ذكره الأنباري أن هناك أسماء تذكر وتؤنث، منها السلطان والتذكير فيه أعلى، بينما من أنثه ذهب إلى أنه حجة، كما جاز الوجهان في ألفاظ كثيرة نستعملها مثل الحال والطريق والصاع والسلاح والسكين والسوق، وحتى في أعضاء الجسد نجد الصليف وهو صفحة العنق يذكر ويؤنث أيضا. يمتد هذا الجواز في التذكير والتأنيث ليشمل كل اسم من أسماء الأجناس التي تفرق عن واحدها بالتاء، نحو نخل ونخلة، وتمر وتمرة، وشجر وشجرة، وثمر وثمرة، وبقر وبقرة، وبر وبرة، وشعير وشعيرة. في كل تلك الأصناف يملك المتحدث خيار التذكير أو التأنيث وفق سنن العرب الصحيحة، لتبقى قواعد لغتنا مرآة للتنوع والفصاحة، حيث نجد في اختلاف الاستعمال سعة تغني البيان وتحفظ للمعنى رونقه في كل حال.
1: أزاهير العرب.
0: أكبادنا تمشي على الأرض. إن محبة الأبناء قيد من الوداد، لا يفك إيساره إلا رب رحيم بالعباد، فهم الصغار في عيون الآباء وسرور الحياة الجلية وشغاف القلوب الوفية، فلولا تلك النفحات الرقيقة لضاقت بنا السبل في كل طريقة، لكنهم للنفس أمانها وللروح همها الأغلى وألحانها. في هذا المعنى يقول الشاعر حطان بن المعلى: لولا بنيات كزغب القطا رددن من بعض إلى بعض، لكان لي مضطرب واسع في الأرض ذات الطول والعرض، وإنما أولادنا بيننا أكبادنا تمشي على الأرض، لو هبت الريح على بعضهم لم تنعت عيني من الغمض.

0: سيبه.
1: أزهير العرب.
2: نختتم لقاءنا بتحية، والتحية في أصلها العربية ليست لفظاً عابراً وإنما دعاء بالحياة والسلام، نهديها لكم خالصة علها تعود إليكم أمناً ووداً كما أرادها الأولون، حياة تحيا وسلاماً لا يزول. قدمنا لكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت أزاهير العرب، مع تحيات الإعداد والتقديم يوسف جوهر، أزاهير العرب للمخرج حسن الشطي.
3: إذاعة دولة الكويت تقدم رقة الكلمة. للكلمة تأثير على النفس، بل من شأنها أيضا أن تكشف ما يخفيه الإنسان في أطوائه من أفراح وأحزان تعيش ملء كيانه، كما أنها لها تأثير للكلام بين الناس عند الشد والجذب والهدوء والسكينة. رقة الكلمة، برنامج من إعداد الدكتور عبد العزيز المطيري، تقديم نادية مال الله. رقة الكلمة للمخرج حمد الهاجري.

0: بالتأكيد عزيز المستمع، ليس من السهل أن نحتوي معاني تلك الكلمات في برنامج أو في لقاء عابر، فهي تحتاج إلى العديد والكثير من البرامج واللقاءات لتوضيح معانيها ومدلولاتها، ولكن نحاول أن نعرج على فضلها بشكل مبسط وشديد الاختصار بقليل من الوصف المغلف بلطائف الكلمات. إن الكرم ليس مقتصراً على إطعام الطعام والترحيب بالضيف، فهو مفهوم خلقي حيث ينبعث منه مكارم الأخلاق التي قال فيها رسولنا الكريم إن صح عنه صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فالكرم ليس فقط في إطعام الطعام، بل هو سلوك ومنهج، فكرم الخلق يفوق أهمية كرم الطعام. وأما الجواد الذي يجود بالكثير ويبقي القليل فحدث ولا حرج، فيكفينا قول أحدهم وهو يعطي الغير قوله: يجود علينا الخيرون بجودهم ونحن بما جاد الخيرين نجود، أو قول الشافعي رحمه الله: إذا جاءت الدنيا عليك فجد بها على الناس واعلم بأنها تتقلب، فلا الجود يفنيها إذا هي أقبلت، ولا البخل يبقيها إذا هي تذهب.
1: الكلمة الطيبة ليس لها عمر ولا مسافة، فشرف الإنسان في كلمته، وأبواب السماء تفتح بكلمات، وأقفال القلوب تكسر بكلمات، والعقول ترقى بكلمة جميلة، والنفوس والهمم تشحذ بكلمة صادقة من محب. كلماتنا تمثل أخلاقنا، فتخير أحسنها، فرب كلمة أصلحت بين قلوب البشر. رقة الكلمة.
0: فيكفيهم فخراً مدح رب العالمين لهم في كتابه الحكيم، يوثق لهم رب العالمين الفلاح والفوز بالدنيا والآخرة، وليس بعد وعد الله قول يضاف. عزيز المستمع، من شدة قوة تلك الكلمات لا نريد أن نتوقف عن الكلام، لكننا نود أن نكون مختصرين في الوصف والشرح، راجين الله عز وجل أن تعود أمتنا عامة لمكارم الأخلاق والتمسك بالثوابت الجميلة مثل الكرم والجود والإيثار التي توارثناها عبر قرون عدة جعلتنا في مقدمة الأمم فترات كبيرة من التاريخ، وكانت من أهم أسباب الألفة في المجتمع الإسلامي، فما أحوجنا إليها الآن.
1: الكلمة الطيبة تصنع يوما باهرا، ولها سحر يغلب على الأفعال الصادقة. إن الكلمة الطيبة تصل من القلب إلى القلب كما يقولون، ولها ما لها في تبديل كل شعور وخيم إلى عكسه، وأن المرأة منا تنجيه وتهون عليه أثر كلمة طيبة، وتشد من أزره كلمة أخرى. رقة الكلمة.
0: الرفق رداء القلوب النقية. يبقى دائما الرفق رداء القلوب النقية، فما يلتحف به فقراء الأدب أبدا، فضعوا أيديكم على قلوبكم وأقسموا على هذه القلوب ستبقى نقية حليمة مهما تأذت، ستواجه العالم بالرفق واللين. التزموا باللين والرفق واجعلوا المرونة أسلوب حياتكم، فأجمل ما يقال عنكم في غيابكم لهم من لين القلب والرفق نصيب، فيمكن أن تنالوا باللطف ما لا تنالوه بكنوز العالم. تختلف طباع الناس وصفاتهم، فتجد فيهم الطيب والشرير، وتجد من يعاملك بالمحبة والود، ومن يتحين الفرص لإلحاق الأذى بك. تجد فيهم محب الخير للغير، والحسود الحاقد الناقم الذي يكره الخير للجميع، لا ينظر في ورقته، مشغولا دائما بالآخرين، يظهر لك عكس ما يبطن، إذا تحدث لك يعجبك قوله وهو ألد الخصام، لكنك بين هذا وذاك، كن لطيفا مع الجميع حتى لو واجهت سخافة العالم أجمع، فالبحر لا يتأثر برواسب السفن. الحياة أقصر من أن نقضيها في تسجيل الأخطاء التي يرتكبها غيرنا، فاستمتع بحياتك ولا تعكر صفوها، لا تقف كثيرا أمام إساءة الآخرين، عاشر الناس بالمسامحة حتى تستمتع بحياتك، كن لطيفا قدر ما استطعت، الحياة أصغر من صناعة البغض، ابحث عن أصدقاء في قلبهم اللين والرفق، فمن وجد اللين في قلوب أصدقائهم فقد ظفر بالدنيا وما فيها. دربوا أنفسكم أن تكونوا لطفاء تتسمون باللين والرفق، فالشخص اللين أنقى من الثلج وأروع من اللؤلؤ، فلن يدخل الجنة قاسي القلب، فجهاد النفس ليس سهلا.
1: الكلمة الطيبة ليس لها عمر ولا مسافة، فشرف الإنسان في كلمته، وأبواب السماء تفتح بكلمات، وأقفال القلوب تكسر بكلمات، والعقول ترقى بكلمة جميلة، والنفوس والهمم تشحذ بكلمة صادقة من محب. كلماتنا تمثل أخلاقنا، فتخير أحسنها، فرب كلمة أصلحت بين قلوب البشر. رقة الكلمة.
0: الحياة بين القيمة والثمن، مما لا شك أن القيمة تحمي المجتمع من الغرق في بحر التفاهات والموبقات، فلك يا عزيزي المستمع أن تتخيل مثلا أن لم يراك ابنك أعظم أب في الدنيا، وهيبتك أمام عينيه دائما، فسيراك قطعا مجرد شيء أو رقم في حياته أو محفظة نقود لا أكثر، فلا معاني للأبوة الحقيقية لديه، حيث الحب والطاعة والفداء والإكرام والإحسان إنما علاقته بك لا تخرج عن المصلحة والحاجة والاستفادة، فلا يضيرها البعد ولا الجفاء، وتقربه المادة وتحكمه الأنانية، ويسيطر عليه التبجح ويختفي من حياته الحياء. ما أسوأ من حياة بلا حياء، نقول هذا في ظل انتشار ظواهر سببها غياب الحياء من حياتنا، كحقوق الوالدين وانتشار التبجح بين الأبناء والآباء، وتزايد الأنانية والتكبر والتعالي والتلفظ بما لا يليق.

0: وما نراه في الأفراح والبحث عن الترند، وما نراه في الشوارع من تبجح وتلفظ بألفاظ نائية، حتى في موضع الضحك واللعب والجد. فالحياة أيها السادة قيمة لا تقدر بثمن، فهو للنساء فطرة وللرجال فضيلة، ولا يسكن إلا النفس المرهفة، فما أعظمه من قيمة. وإذا قاب كانت السطحية وسيطر الشك وانتشر العنف والبلطجة والإدمان في الشوارع والبيوت والمدارس، وامتهن كل جميل في حياتنا، وأزيلت الهالة المقدسة حول كياناتنا ومفاهيم هي محل تقدير وتقديس لنا،
1: الكلمة الطيبة تصنع يوما باهرا، ولها سحر يغلب على الأفعال الصادقة. إن الكلمة الطيبة تصل من القلب إلى القلب كما يقولون، ولها ما لها في تبديل كل شعور وخيم إلى عكسه، وأن المرأة منا تنجيه وتهون عليه أثر كلمة طيبة، وتشد من أزره كلمة أخرى. رقة الكلمة.
0: غياب الحياء يسمح لظهور نجوم مؤقتة زائفة لم تستطع مهما كان بريقها ملء الفراغات، وبغيابه أيضا تحدث تحولات اجتماعية كبيرة تتبدل فيها الأمزجة والمواقف والانطباعات. نستطيع القول بأن الحياة للنساء فطرة تكسو روحها جمالا وأخلاقا ودلالا، وللرجال فضيلة ودليل مروءة وشهامة، وإذا حرم أحد من الحياة فإنه بكل قبيح يتحدث ويرى التبجح انتصارا ومقدرة. فعلينا بالحياء لتستقيم حياتنا. أخلاقنا الجميلة عودة قيمة الحياء. لا شك بأن قيمة الحياة تضيف لمجتمعنا جمالا ولأفراده وقارا، فمن الحياء يأتي الوقار ومنه تأتي السكينة. فالحياء رأس مكارم الأخلاق، فالحياء رأس مكارم الأخلاق، وإذا حرم المرء منه فإنه بكل قبيح كان منه جدير، فيرى السب مدحا والدناء رفعة، وللسمع منه في العظات نفور. في عصر دخلت في حياتنا كثيرا من المدخلات مثل الأغاني وبعض الأعمال الدرامية الهابطة وتوسع بعض الشباب في عالم الفضاء الإلكتروني، تركوا كل ما إيجابي فيه بحثا عن كل ما هو سيء. سمعنا عبارات غير مألوفة من أبنائنا لا تستريحوا الآذان لسماعها. بات البحث عن قيمة الحياة أمرا ضروريا لا منص عنه. فالفتاة جميلة الملامح دون حياء كالوردة بلا عطر، فزين المرأة الحياة، فهو يضبط سلوك الفتاة التي تحب أن تكون لها مكانة مميزة. والحياة في المرأة يدل على عفتها، فهو أشد جاذبية من جمالها.
1: رقة الكلمة.
0: أعزائي المستمعين، انتهت حلقة هذا اليوم من برنامجكم اليومي رقة الكلمة. إلى اللقاء.
1: مستمع الكريم، إن كانت سعتك في رقة كلمة فاسعى لها في هذه الحياة لنعيش بتفاؤل وإيجابية. نتواصل معكم في حلقة قادمة. تقبلوا تحيات الدكتور عبد العزيز المطيري، نادية مال الله، والمخرج حمد الهاجري.

0: 10:30 والنصف ظهرا في إذاعة دولة الكويت.
1: مؤشرات وأسواق. برنامج اقتصادي يتابع حركة سوق الكويت والأسواق الخليجية للأوراق المالية وأسعار النفط والمعادن، إضافة إلى تقارير وحوارات اقتصادية على الهواء مباشرةً.

مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من برنامج مؤشرات وأسواق، تقدمه لكم اليوم أميرة الحسن، وفي الإخراج محمد السلطان.

ارتفعت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت جماعياً في مستهل تعاملات اليوم الأحد عقب العودة من العطلة وسط صعود لتسع قطاعات، وبحلول الساعة 9:15 صباحاً بتوقيت الكويت زاد مؤشرا السوق الأول والعام بنفس النسبة البالغة 0.15%، وارتفع الرئيسي والرئيسي 50 0.17% و1.15% على الترتيب عن مستوى الأربعاء الماضي. يشار إلى أن بورصة الكويت كانت في عطلة رسمية يوم الخميس الماضي، وذلك احتفالا بذكرى المولد النبوي الشريف، وسجلت البورصة تداولات بقيمة 9,390,000 دينار موزعة على 40,990,000 دينار بتنفيذ 3,44,000 صفقة. ارتفع 9 قطاعات يتقدمها قطاع التكنولوجيا ب 2.91%، بينما تراجع 3 قطاعات على رأسها التأمين ب 1.89%، واستقر قطاع الرعاية الصحية. في ذلك التوقيت ارتفع سعر 69 سهما في مقدمتها آبار ب 8.19%، وذلك بعد خفض الأولى للاستثمار حصتها بالشركة، بينما انخفض سعر 27 سهما على رأسها الخليج للتأمين ب 4.91%، واستقر سعر 22 سهما. وجاء سهم إنوفست في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 8,360,000 سهم، وتصدر السيولة سهم آبار بقيمة 1,090,000 دينار. مستمعينا الكرام، إلى حين موعد إغلاق المؤشرات نستعرض معكم إعلانات السوق. أعلن بنك بوبيان حصوله على جميع الموافقات الرقابية اللازمة لإصدار صكوك دائمة ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال بقيمة لا تتجاوز 100 مليون دينار كويتي أو ما يعادلها بالعملات الأخرى، وذلك بعد استيفاء كافة الضوابط والإجراءات ذات الصلة. وأوضح البنك في بيان لبورصة الكويت أنه حصل على الموافقة النهائية من بنك الكويت المركزي إلى جانب موافقة هيئة أسواق المال على اعتماد نشرة الاكتتاب الخاصة بطرح وتسويق وبيع الصكوك داخل دولة الكويت، مشيرا إلى أن الطرح وتوقيته سيعتمدان على ظروف الأسواق العالمية. وأكد البنك أن إتمام الإصدار سيكون له أثر مالي إيجابي يتمثل في تعزيز قاعدة رأس المال ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال. وكان بنك بوبيان قد أعلن في 18 أغسطس 2026 حصوله على الموافقة المبدئية من بنك الكويت المركزي وموافقة هيئة أسواق المال لإصدار صكوك دائمة ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال بالقيمة ذاتها، مع الإشارة إلى إعداد نشرة اكتتاب حال المضي قدما في طرح الصكوك وتسويقها وبيعها داخل الكويت.

كما رفع مجلس إدارة شركة المزايا القابضة 5 توصيات إلى الجمعية العامة غير العادية بخصوص مشروع عقد الاندماج عن طريق الضم مع شركة الواجهة المائية العقارية، ووافق المجلس على مسودة جدول أعمال الجمعية، وذلك على أن يتم الإعلان عن الجدول والموعد بعد استكمال الحصول على موافقة الجهات الرقابية ذات الصلة. ووفق بيان لبورصة الكويت، فقد أوصى المجلس العمومية غير العادية بالمصادقة على مشروع عقد الاندماج عن طريق الضم مع الواجهة المائية لتكون مزايا هي الشركة الدامجة، مع المصادقة على جميع ملحقات العقد بما فيها استشارة مستشار الاستثمار المستقل وتقرير تقييم الأصول المعد من قبل مقوم الأصول المستقل.

وتتضمن الموافقة أيضا معدل تبادل الأسهم الذي يمثل المقابل الذي سيحصل عليه مساهمي شركة الواجهة المائية العقارية ذوي الحقوق غير المسيطرة، وهو 0.69 سهم من أسهم شركة المزايا القابضة مقابل سهم واحد من أسهم الواجهة المائية، وذلك بعد استكمال جميع موافقات الجهات الرقابية ذات العلاقة. وأوصى المجلس بالموافقة على الاندماج عن طريق الضم، وذلك من خلال حل الواجهة المائية ونقل كامل ذمتها المالية من موجودات ومطلوبات عن طريق الضم، والذي يشمل كافة أصولها وحقوقها والتزاماتها إلى مزايا. وكان مجلس إدارة مزايا قد وافق في 30 يونيو حزيران 2026 على تقرير مقوم الأصول وتقرير مستشار الاستثمار بشأن عدالة التقييم فيما يخص عملية الاندماج، كما أبرز

أكرمت شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن عقد تجديد تسهيلات ائتمانية مع أحد البنوك المحلية بقيمة إجمالية تبلغ 42 مليونا و120 ألف دينار لتمويل أنشطة الشركة. وذكرت سفن في بيانها لبورصة الكويت أنه لا يمكن تحديد الأثر المالي في الوقت الحالي على أن تنعكس المبالغ التي سيتم استخدامها خلال الفترات اللاحقة تدريجياً على البيانات المالية من قيمة التسهيلات المصرفية. ووفق آخر بيانات معلنة، فقد سجلت سفن ربحاً في النصف الأول من عام 2026 بنحو 2,370,000 دينار بتراجع 40.2% قياساً ب 3,960,000 دينار في الفترة المماثلة من العام السابق. كما ارتفع صافي ربح بنك الكويت الوطني مصر عضو مجموعة بنك الكويت الوطني خلال النصف الأول من عام 2026، وذلك بحسب بيان لبورصة الكويت. سجل الكويت الوطني مصر أرباحا صافية بلغت 4 مليار ومليوني جنيه مصري، ما يعادل نحو 26 مليون ومائة ألف دينار كويتي حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي، مقابل 4 مليار ومليون جنيه مصري، ما يعادل نحو 25 مليون و650 ألف دينار كويتي في الفترة نفسها من العام 2025. وكشف الوطني أن الأثر المالي للأرباح المعلنة يتمثل في تعزيز ربحية المجموعة ودعم تنويع مصادر دخله. ووفق آخر بيانات معلنة، فقد سجل بنك الكويت الوطني صافي ربح في النصف الأول من العام الحالي بقيمة 324 مليون و780 ألف دينار بنمو 3% عن مستواها في الستة أشهر الأولى من العام السابق البالغ 315 مليون و260 ألف دينار كويتي.

0: أخيراً وقعت شركة العملية للطاقة ألف طاقة اتفاقية شراكة استراتيجية مبدئية مع مجموعة أنتون لخدمات حقول النفط، وهي شركة دولية متكاملة متخصصة في تقنيات وخدمات حقول النفط، واتفاقية أخرى للاستحواذ مبدئية مع شركة وارا للاستشارات البيئية. وتهدف اتفاقية الشراكة الاستراتيجية المبدئية مع مجموعة أنتون إلى تقديم مجموعة متكاملة من التقنيات والخدمات عبر مختلف مراحل تطوير وإنتاج النفط والغاز، وذلك وفق بيان لبورصة الكويت اليوم الأربعاء. كما وقعت ألف طاقة اتفاقية استحواذ مبدئية ب30,000 دينار مع شركة وارا للاستشارات البيئية، وهي شركة متخصصة في تقديم الاستشارات البيئية والفنية بما في ذلك تقييم الأثر البيئي والاجتماعي والاستشارات الفنية وخدمات التدريب المهني والتخصصي. وحسب آخر بيانات معلنة، فقد حققت ألف طاقة أرباحاً خلال النصف الأول من عام 2026 بقيمة 4,380,000 دينار بزيادة 95.92% قياساً ب1,230,000 دينار في الفترة المناظرة من العام المنصرم. مستمعينا الكرام، ننتقل وإياكم إلى السوق السعودي، حيث ينضم إلينا الآن من هناك مراسلنا شجاع السلطان. أهلا بك معنا أستاذ شجاع. أهلا
1: وسهلا فيك ومرحبا بالسادة المستمعين.
0: أستاذ، كيف تقرأ أداء السوق السعودي في تداولات اليوم؟

0: السوق اليوم يفتتح التعاملات على أداء يميل الانخفاض، قد يكون جني أرباح. السوق حقق في الأسبوعين الماضية ارتفاعات جيدة جدا، نتحدث بارتفاعات أكثر من تقريبا 700 إلى 800 نقطة، نتحدث عن يعني أداء إيجابي في معظم الشركات المتداولة. فبالتالي أي ردة فعل اليوم هي ردة فعل أولا طبيعية على اعتبارات تتعلق بأسعار البترول، بعض التراجعات حدثت في الأسعار في نهاية الأسبوع، وأيضا اعتبارات تتعلق بعملية جني أرباح في شركات كثيرة جدا في السوق حققت ارتفاعات جيدة في الفترة الماضية. فنحن الآن ننظر إلى تعاملات السوق السعودية بعد المكاسب الجيدة تم تحقيقها في الأسبوعين الماضية، على أنها تراجعات طبيعية جدا تميل لجني الأرباح، وأيضا تميل لتفاعل مع بعض المستجدات المتعلقة بأسعار البترول التي شهدت بعض التراجعات الطفيفة في نهاية الأسبوع. أضيف إلى ذلك أنه المحفزات التي كنا نتحدث عنها في الفترة الماضية فيما يتعلق بالنتائج المالية وما إلى ذلك، تم الإعلان عن النتائج المالية للشركات، أيضا معظم الشركات انتهت فترة استحقاق توزيعات أرباح نقدية، فبالتالي الآن قد يكون من شهر سبتمبر تبدأ التداولات تسير بمسار طبيعي جدا بدون أي يعني محفزات تتعلق على قوائم الشركات والنتائج المالية، انتظارا أيضا في شهر أكتوبر بإذن الله يبدأ الإعلان عن النتائج المالية في الربع الثالث.
1: نعم، وما هو وضع سيولة السوق ومستويات الاستثمارات الأجنبية في ظل الظروف الحالية؟
0: حقيقة أن السوق السعودي يعني من حيث قيمة الاستثمارات الأجنبية في السوق السعودية، الأرقام الأخيرة نتحدث عن نهاية الأسبوع الماضي، حجم الاستثمار الأجنبي في السوق السعودي سجل أعلى مستوى تاريخي. فبالتالي اليوم ملكية المستثمرين الأجانب في السوق السعودية تحقق مكاسب أو خلينا نقول ارتفاعات قوية جدا المستويات التاريخية. النظرة الآن ليست فقط إلى السيولة الأجانب، النظرة أيضا إلى السيولة المحلية، تدفق الاستثمارات إلى السوق المحلية من داخل المملكة. اليوم نحن نتحدث عن سيولة نقدية يوم الأحد الآن ب 2 مليار و 200 مليون في هذه اللحظات، قد نصل نهاية تعاملات اليوم سيولة أكثر من 4 مليار ريال. اعتقادي أن يوم الأحد هناك نوع من يعني ترقب، قد يكون سوء التعلق بإجازة المستثمرين الأجانب وأيضا شركات الوساطة الأجنبية، قد تكون بعضها أيضا في الإجازات، وبالتالي الأجانب اليوم ليسوا نشطين بالعادة يوم الأحد، يكون استثمارات بالعادة والسيولة النقدية داخلية ومحلية على الأغلب. فإحنا ننظر إلى أن هذه السيولة هي سيولة صحيح مستثمرين أجانب وأيضا سيولة محلية، قد تكون أيضا سيولة خليجية، فبالتالي حجم الاستثمار في السوق يحقق ارتفاعات قوية، وأيضا حجم السيولة النشطة أثناء التعاملات اليومية نلحظ الارتفاع. في الأسبوع الماضي حققنا في بعض الجلسات سيولة أعلى من 6 مليار ريال متكررة، وهذا أمر جيد حقيقة.
1: نعم، حدثنا أيضا أستاذ عن الشركات الكبرى في الأسواق السعودية.
0: اليوم يعني نلحظ نوع من الاستقرار في شهر شركة أرامكو، وهي شركة مؤثرة بالدرجة الأولى، أيضا نوع من الأداء الإيجابي في بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة قبل حديث الشركة الكبيرة. اليوم نلحظ أمريكانا، وهي شركة معروفة بلا شك لديكم في الكويت، اليوم تحقق ارتفاع جيد في السوق السعودي ب3%، أعتقد أنه كان بأسواق تتعلق بتوسعات وما شابه أعلنت عن الشركة اليوم. أضيف إلى ذلك قطاع البنوك يشهد استقرار جيد حقيقة، بعض الشركات الأخرى التي لم تحقق ارتفاعات في الأيام الماضية اليوم نلحظ لها بعض الأداء الجيد، أيضا بعض الشركات التي تحولت من السوق الموازي نمو للشركات الصغيرة المتوسطة إلى السوق الرئيسي نلحظ لها اليوم أيضا أداء إلى حد ما جيد. شركات صناعية، شركات القطاع الأغذية، مجموعة تداول، هذه معظم الشركات التي اليوم تحقق أيضا أداء ملحوظ من هذه الارتفاع. في المقابل الشركات المنخفضة يعني انخفاضها بسيط جدا، نتحدث عن 2% أو 3% في بعض الشركات والصناعات البتروكيماوية، وأيضا بعض الشركات التي لديها استحقاقات أرباح مثل شركات الإسمنت انتهت هذه الاستحقاقات، فنلحظ عليها اليوم بعض التراجعات بسبب انتهاء الحقية وليس أكثر من ذلك. لكن في المجمل معظم الشركات اليوم أداءها ما بين 1% ارتفاعا أو 2% ارتفاعا وأيضا 2% انخفاضا، هذا يعتبر نطاق طبيعي على الرغم من أن المؤشر ينخفض الآن تقريبا ب73 نقطة.
1: نعم مستمعينا الكرام، كان معنا عبر الهاتف من السعودية مراسلنا شجاع السلطان، شكرا جزيلا لك. مستمعينا الكرام، يسعدنا الآن أن نستضيف معنا المحلل المالي حسن بومجداد. أهلا بك معنا أستاذ حسن.
2: الله يحييك، رحب بك وبإخواني مستمعي إذاعة الكويت.
1: نعم أستاذ حسن، كيف تقرأ حركة السوق؟
2: نعم بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا جاءت اليوم جلسة بداية الأسبوع بافتتاح المنطقة الخضراء لجميع المؤشرات الرئيسي والأول والعام. افتتحت المؤشرات بفجوة ارتفاع، المؤشر العام حاليا عن 19 نقطة، السوق الرئيسي بسبب الارتفاع السريع وبنسب عالية لبعض الأسهم ارتفع 95 نقطة، السوق الأول كان عليه نوع من الهدوء مرتفع نقطة فاصلة 8. طبعا تصدر اليوم التداولات سهم آبار، شركة بورغان لحفر الآبار، دخول قوي خلال السهم وفوليوم عالي، منذ فترة طويلة ما شفنا هذه الأحجام على سهم قليل الدوران، 16,862,000 سهم، 4 ملايين دينار، تداولة مرتفع 18.9%، حاليا يتداول عن 276. البنك الأهلي وهو مكونات السوق الأول مرتفع 2% عن 301 عن 3,714,000 دينار، بيتك بانخفاض فلس واحد 773، 3,492,000 دينار. طبعا بيتك والوطني هناك مراجعة أجانب في جلسة الغد، ففي نوع من الضغط على هذين السهمين. عقارات الكويت مستقر عن 354، 3 ملايين دينار. إيفا فنادق مرتفع فلسين 680 تقريبا 3 ملايين دينار. أركان عليه عملية جني أرباح مستحقة، انخفاض 14 فلس 2,174,000 دينار. طبعا هناك انخفاض في أرباح شركة أركان تقريبا من 500,000 دينار إلى 24,000 دينار، ولكن تبقى أركان شركة ذات ملاءة مالية ولديها احتياطيات وميزانيتها جيدة، ولكن من إعادة التقييم شفنا انخفاض من خلال قائمة الدخل الشامل، انخفاض في الأرباح. الجزيرة انخفاض 28 فلس دينار 714 مواشي بارتفاع بعد الضغط عليه طوال الأسبوع الماضي، شفنا ارتفاع اليوم 11 فلس 194 1,878,000 دينار مبرد، وهو يعني من الأسهم التي تصدرت المشهد اليوم كذلك، منذ فترة طويلة ما شفنا مبرد عند هذه الأرقام، قمة سنوية 160 18 فلس ارتفاع 1,900,000 دينار، مخازن جني أرباح 3 فلوس 156، الخليجي مستقر عند 654. أسهم أخرى مثل زين بارتفاع فلس واحد 606,650,000 دينار. إنفست اليوم وكذلك يحاول التأسيس فوق منطقة 100 فلس، اصطدم منطقة 107، حاليا يتداول عند 104,615,000 دينار. الوطني كما ذكرت في بداية الحلقة عليه ضغط بسبب موضوع المراجعة في الغد، نشوف عليه عمليات بيع ما أن يرتد، نشوف عليه عمليات بيع طفيفة بانخفاض فلس 1,872، يعني لا يمنع أن الوطني متماسك، يعني عمليات البيع ليست مؤثرة بشكل كبير، ولكن لو كانت هذه الأسهم الوطني والتمويل بارتفاع وبنسب جيدة اليوم لرأينا كذلك زيادة في قيم التداول وارتفاع أكثر في السوق الأول. معادن من الأسهم التي انطلقت بقوة في بداية الجلسة، حاليا تجني ربح عند منطقة 204,542,000 دينار. راسيات بارتفاع 52 فلس 8% ارتفاع. الأولى فلسين ارتفاع 133,213,000 دينار، سفن باستقرار 639 كفيك بارتفاع فلسين 188، كذلك إيفا بارتفاع فلسين على 352، المشتركة مرتفع 25 فلس 889، أسيكو بارتفاع 13 فلس 606 بقيمة تداول 958,000 دينار، الديرة ارتفع 7 فلوس 504 وهو من شركات البحر، الديرة مرتفع كذلك 7 فلوس، سنام يجني ربح بشكل طفيف بفلس واحد 346 915,000 دينار، وطنية دال قاف يأخذ جني أرباح يعاود الارتفاع ولكن ماخذ النطاق الأفقي أكثر من جلسة، نحتاج إلى زخم أكثر لاختراق بعض الأرقام، حاليا يتداول عند 190 ب 882,000 دينار. جي اف اتش كذلك نشوف عليه عمليات تشبه التدوير أو النقل بين محافظ على منطقة ال 169 حاليا 878 ألف دينار، يحتاج إلى فوليوم عالي لمحاولة الارتفاع والاختراق. تنظيف بارتفاع 5 فلوس 288، نور بارتفاع 10 فلوس 497. الصناعات اليوم تحرك بشكل إيجابي ولكن تنقص السيولة، يحتاج مزيد من السيولة. اصطدم منطقة ال 243 حاليا عند منطقة ال 241 بارتفاع فلس واحد، تخصيص جني أرباح على 176 من خفاض فلس واحد 824 ألف دينار. كويتية بارتفاع فلس واحد 196، بيود من خفاض فلسين 339، وثاق 6 فلوس ارتفاع 126، الدولي ارتفاع 3 فلوس 254 ولكن الفوليوم 689 ألف دينار، يحتاج كذلك أحجام أكثر لمزيد من الارتفاع. الغانم شركة أولاد علي الغانم بارتفاع 6 فلوس 940، ساحل بانخفاض 4.1% على 90 فلس حاليا، انطلق بقوة الساحل الأسبوع الماضي، يحتاج إلى مزيد من الأحجام لتجاوز بعض الأرقام. كذلك المركز بارتفاع 8 فلوس 146، متحرك بشكل جيد. المباني مرتفع 3 فلوس 669، المشاعر كذلك قمة جديدة لهذا السهم 151 بارتفاع 13 فلس 674 ألف دينار. أعيان مستقر عند 278 إماراتية منخفض فلس 1 152. بوبيان بتروكيماويات ارتفع 3 فلوس عند 725، ميزان منخفض 10 فلوس دينار 148 ب 562 ألف دينار. ديجيتس ارتفاع 3.5% دينار 906، تجارة بارتفع فلس 1 على 123، مينا بارتفاع فلس 1 116، أرجان استقر عند 113، وأوروبا كابيتال مرتفع 42 فلس 924، نصف مليون دينار قيمة التداول. بنك بوبيان طبعا وهو من أسهم المراجعة في الغد سيكون هناك دخول سيولة على بنك بوبيان بتقريبا 40 مليون دولار، نشوفه مرتفع في هذه الجلسة 670 671، قيمة التداول 484 ألف دينار. كيبلات مرتفع 4 فلوس دينار 725، ترولي جني أرباح بفلس 1 994 ألف، طاقة بارتفاع فلسين 268، وصفات مرتفع 6 فلوس عند 188 فلس.
1: نعم أستاذ حسن، يعني هل تتوقع أن تطرأ تغيرات كبيرة في السوق وسط استمرار أسعار النفط في الارتفاع؟
2: نعم سؤال جيد. أسعار النفط انطلقت بقوة بسبب التوتر في مضيق هرمز الفترة الماضية، ولكن ما إن انفرجت الأوضاع ودخلت الولايات المتحدة في موضوع الحصار شفنا تهدئة لأسعار النفط ودخول قوي على الذهب في الأسبوع الماضي. حاليا ما يتصدر المشهد موضوع سندات الخزانة الأمريكية وبرنامج شراء السندات لتخفيض سعر الفائدة، دخول الحكومة في شهر سبتمبر للحكومة الأمريكية شراء هذه السندات. فأعتقد موضوع الدولار والسندات الأمريكية والذهب يتصدر المشهد أكثر من موضوع النفط في هذه الفترة. كذلك الأسواق يعني استقبلت يعني موضوع رفع الفائدة ب يعني نوع من الحذر، وخصوصا موضوع شركات التكنولوجيا التي يعني لديها قروض عالية، كان هناك من التهدئة نوع من التهدئة في الأسواق بعد استقبال الخبر من جاكسون هول ب يعني توقعات رفع الفائدة في الفترة المقبلة. فكان التوجه أكثر على الذهب في الأسبوع الماضي أكثر من الأصول الأخرى في البورصة الأمريكية.
1: نعم مستمعينا الكرام، كان معنا عبر الهاتف المحلل المالي الأستاذ حسن بومجداد، شكرا جزيلا لك. وإلى أسواق النفط، حيث تراجعت أسعار النفط لإنهاء مكاسب استمرت لأسبوعين، وذلك على الرغم من ارتفاعها عند التسوية في الجلسة السابقة عقب تقرير أفاد بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غير حريص على العودة لبنود الاتفاق السابق مع إيران. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 25 سنتا إلى 89 دولارا و45 سنتا للبرميل، وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 22 سنتا أيضا إلى 83 دولارا و31 سنتا للبرميل.

وفي أسواق المعادن انخفضت أسعار الذهب قليلاً مع ترقب المستثمرين لتصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأمريكي كيفن وورش لتقييم توجه السياسة النقدية للبنك المركزي. وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 4594 دولارا للأوقية بعد أن سجل أعلى مستوى له في أكثر من 3 أشهر عند 4696 دولارا يوم الثلاثاء الماضي عقب إعلان وزارة الخزانة الأمريكية عن تدابير دعم للسندات طويلة الأجل. مستمعينا الكرام، إلى هنا نختم برنامج مؤشرات وأسواق. شكرا لكم، دمتم في أمان الله.

سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة دولة الكويت نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار الواحدة ظهرا، يقرأها على حضراتكم محمد الخشمان. بسم الله الرحمن الرحيم. موجز النشرة: مقابلات حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه. مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية يقول إن 1540 اعتداء للمستوطنين تم توثيقها منذ مطلع العام الجاري. الرئيس اللبناني يؤكد التزام بلاده بحصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية. مصادر سودانية تقول إن أكثر من 20,000 شخص نزحوا من بلدة قيسان في أقليم النيل الأزرق. روسيا تعلن الإعداد لضربات مكثفة على قطاع الطاقة في أوكرانيا، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية يقترح عقد قمة ثلاثية تجمع الرئيس الأمريكي ونظيريه الروسي والأوكراني بهدف دفع جهود إنهاء الحرب. أيسلندا ترفض استئناف مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. الرئيسة الفنزويلية المؤقتة تؤكد أن اتفاق الطاقة المبرم مع الولايات المتحدة الأمريكية سيظل ساري المفعول لمدة 25 عاما. السلطات النيبالية تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى أكثر من 750 قتيلا. هذا وفي النشرة أنباء أخرى متفرقة. سيداتي وسادتي، من الإيجاز إلى التفاصيل. استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه اليوم سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله، كما استقبل سمو رعاه الله اليوم سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء. بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيس رام تشاندرا بوديل رئيس نيبال الصديق، عبر فيها سمو حفظه الله عن خالص تعازي وصادق مواساته بضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية التي ضربت شمال نيبال وأسفرت عن سقوط العديد من الضحايا وإصابة وفقدان آخرين، وتسببت في أضرار بالمرافق العامة والممتلكات، راجيا سمو رعاه الله الشفاء العاجل للمصابين وعودة المفقودين سالمين، وأن يتمكن المسؤولون في البلد الصديق من احتواء وتجاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية. بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيس رام تشاندرا بوديل رئيس نيبال الصديقة، ضمنها سمو خالص تعازي وصادق مواساته بضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية التي ضربت شمال نيبال وأسفرت عن سقوط العديد من الضحايا وإصابة وفقدان آخرين، متمنيا سمو الشفاء العاجل للمصابين وعودة المفقودين سالمين. بعث سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيس رام تشاندرا بوديل رئيس نيبال الصديقة، ضمنها سمو خالص تعازي وصادق مواساته بضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية التي ضربت شمال نيبال. ونتحول إلى الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة، حيث شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم حملة اعتقالات طالت 5 فلسطينيين وجرفت عشر الأراضي خلال سلسلة اقتحامات لعدة مناطق في الضفة الغربية المحتلة، كما أصيب 6 فلسطينيين بالاختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع خلال اقتحامها مخيم الفارع للاجئين جنوب مدينة طوباس شمال الضفة الغربية المحتلة. قال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية إن 1540 اعتداء للمستوطنين تم توثيقها منذ مطلع العام الجاري.
وأضاف المكتب أن 3 عائلات فلسطينية لا تزال معزولة في بلدة قصرة في محافظة نابلس بالضفة الغربية المحتلة، مشيرا إلى إصابة نحو 1000 فلسطيني في هجمات للمستوطنين منذ بداية العام. وفي السياق ذاته، وصل وفد يضم ممثل الاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط إلى بلدة قصرة جنوب نابلس في الضفة الغربية المحتلة. وقالت مصادر أن جولة الوفد تهدف إلى الاطلاع على الاحتياجات الإنسانية للعائلات المحاصرة في قصرة وتقييم حجم المساعدات المطلوبة، إلى جانب بحث تطورات الاستيطان في البلدة. استشهد فلسطينيون اليوم وأصيب شخصين آخرين بجراح جراء قصف لإطلاق نار من قوات الاحتلال الإسرائيلي على شمال وجنوب قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطيني جراء القصف الإسرائيلي على حي الأمل غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وفي بيروت، أكد الرئيس اللبناني جوزف عون اليوم التزام بلاده بحصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، وشدد عون على ضرورة بسط سلطة الجيش اللبناني على كامل الأراضي اللبنانية تنفيذا للقرار 1701 وضمانا لسيادة لبنان الكاملة، مضيفا أن السلاح الذي يحمي الأرض هو السلاح الشرعي للدولة وحدها. قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن اتفاق الإطار الثلاثي بين الولايات المتحدة الأمريكية ولبنان والاحتلال الإسرائيلي ينص بوضوح على أن الحكومة اللبنانية هي الجهة الشرعية الوحيدة المخولة بإجراء النقاشات المتعلقة بمستقبل لبنان. وأكد المتحدث أن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى إلى تحقيق سيادة لبنان، مشددا على أن ذلك يتطلب نزع سلاح الحزب. الشأن السوداني، قالت مصادر اليوم أن أكثر من 20,000 شخص نزحوا من بلدة قيسان في أقليم النيل الأزرق وسط أوضاع إنسانية صعبة. في الوقت ذاته أعلنت شبكة أطباء السودان مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين في هجوم بطائرة مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع استهدف سوق مدينة الدلنج في ولاية جنوب كردفان جنوب السودان. وفي جديد الحرب الروسية الأوكرانية، أعلنت روسيا اليوم استعدادها لشن ضربات مكثفة على منشآت الطاقة في أوكرانيا ردا على الهجمات الأوكرانية المتواصلة على البنى التحتية المدنية وقطاعي النفط والطاقة في روسيا. وقالت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها واصلت خلال الليل تنفيذ ضربات منسقة على منشآت للصناعات الدفاعية الأوكرانية. قال الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي أن هجوما روسيا على قرية ميلا في منطقة كييف أسفر عن مقتل 38 شخصا وإصابة 20 آخرين. وأضاف زيلينسكي أن روسيا أطلقت خلال هذا الأسبوع نحو 2000 طائرة مسيرة وأكثر من 1600 قنبلة و31 صاروخا. إلى ذلك قال الجيش الأوكراني أنه قصف خلال الليل مصفاة نفط في منطقة لينينغراد الروسية وقاعدة جوية عسكرية في منطقة كراسنودار. قال مصدران مطلعان أن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية جون راتكليف اقترح عقد قمة ثلاثية تجمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيريه الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فلاديمير زيلينسكي بهدف دفع جهود إنهاء الحرب في أوكرانيا. وأوضح المصدران أن زيارة راتكليف إلى موسكو استهدفت في جانب منها بحث إمكانية إقناع مسؤول الاستخبارات الروسية للرئيس بوتين بالتحرك نحو استئناف المفاوضات مع أوكرانيا بواسطة أمريكية. استبعد الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب أن تخاطر روسيا بشن هجوم على إحدى دول حلف شمال الأطلسي الناتو، مؤكدا أن الحلف يجب أن يكون مستعدا لأي سيناريو
لكنه لا يرى أن موسكو في وضع يسمح لها بخوض حرب مع الحلف. وقال ستوب أنه لا يرى أدلة تدعم التقديرات التي تشير إلى احتمال قدرة روسيا على مهاجمة دول عضوية في الحلف بحلول عام 2029. رفض الناخبون في أيسلندا اليوم استئناف مفاوضات انضمام بلادهم إلى الاتحاد الأوروبي وفق النتائج النهائية للاستفتاء. وأظهرت النتائج الرسمية أن 52.8% صوتوا ضد استئناف المفاوضات مقابل 47.2% أيدوا ذلك، في نتيجة تمثل انتكاسة لمساعي الاتحاد الأوروبي لتعزيز علاقاته مع الجزيرة الواقعة شمال المحيط الأطلسي. في لندن كشفت صحيفة التلغراف البريطاني أن الولايات المتحدة الأمريكية هددت بمعارضة سيادة بريطانيا على جزر فوكلاند إذا لم يقم رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرهام بزيادة الإنفاق الدفاعي والوفاء بالتزامات بلاده داخل حلف شمال الأطلسي الناتو. وقال مسؤول أمريكي رفيع للصحافة إن بريطانيا ستحظى على الأرجح باهتمام خاص خلال المراجعة الأمريكية لمدى التزام حلفاء واشنطن بتعهداتهم الدفاعية. قالت الرئيسة الفنزويلية المؤقتة ديلسي رودريج إن اتفاق الطاقة المبرم مع الولايات المتحدة الأمريكية سيظل ساري المفعول لمدة 25 عاماً، ويستهدف رفع إنتاج النفط الخام في فنزويلا إلى 1.5 مليون برميل يوميا مع الحفاظ على سيادة كاراكاس على مواردها الطبيعية. النيجر استعاد المجلس الحاكم السيطرة على قاعدة عسكرية رئيسية في العاصمة نيامي بعد ليلة من المعارك العنيفة مع متمردين كانوا قد استولوا عليها وذلك بمساعدة روسية. وقال مصدر دبلوماسي إن الحرس الرئاسي استعاد السيطرة على القاعدة الجوية بمساعدة روسية، مشيرا إلى سقوط قتلى في صفوف المتمردين. غينيا بيساو توجه الناخبون اليوم إلى صناديق الاقتراع للمشاركة في استفتاء دستوري بشأن تعديل نظام الحكم من شبه برلماني إلى رئاسي مع منح رئيس الدولة صلاحيات أوسع. وقالت اللجنة الانتخابية إن مراكز الاقتراع فتحت أبوابها للتصويت على الدستور الجديد في استحقاق سياسي مهم قد يحدد شكل النظام السياسي و

توزيع السلطات في غينيا بيساو خلال المرحلة المقبلة قبل الانتخابات العامة المرتقبة في ديسمبر المقبل. بيونغ يانغ. أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية اليوم بإجراء تعديلات في القيادة العسكرية لكوريا الشمالية شملت إقالة وزير الدفاع نو كوانغ تشول. وقالت الوكالة أن قرارات إعادة التنظيم الهيكلي اتخذ خلال اجتماع ترأسه الزعيم كيم جونغ أويل. سول. أعلنت كوريا الجنوبية اليوم تعديلا وزاريا واسعا شمل 6 حقائب في أول تغيير حكومي كبير منذ تولي الرئيس لي جي ميونغ السلطة في يونيو من العام الماضي. ويأتي التعديل في مسعى لتنشيط الأجندة السياسية والاقتصادية لإدارة لي جي ميونغ، فيما قال مكتب الرئاسة أن التغييرات تهدف إلى تسريع تنفيذ السياسات وتحقيق نتائج ملموسة. النيبال. أعلنت سلطات إدارة الكوارث مقتل أكثر من 750 شخصا وفقدان نحو 3000 جراء فيضانات مدمرة اجتاحت المنطقة الحدودية بين النيبال والصين. من جانبها أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية بتقديم مساعدات إنسانية للنيبال بقيمة 3 ملايين دولار تشمل مساعدات غذائية طارئة تكفي لنحو 3 أشهر وتستفيد منها قرابة 10,000 أسرة متضررة من الفيضانات. وبعيدا عن السياسة، تستعد وكالة الفضاء الأمريكية ناسا اليوم لإطلاق التلسكوب الفضائي رومان في مهمة تهدف إلى رسم خريطة غير مسبوقة للكون ضمن مشروع يمتد لسنوات لكشف أبرز ألغاز الفيزياء. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مراسم أقيمت الجمعة في مقر ناسا إن التلسكوب الذي ينتمي إلى الجيل الجديد سيساعد في كشف أسرار الكون الذي يتوسع بوتيرة أسرع مما كان يعتقد. سيدتي وسادتي، البقاء لله، انتقلت إلى رحمة الله تعالى حمدة، مراد، غايب، أرملة عبد الرزاق، أواد الجدعان عن عمر نناهز 87 عاما، وسيوار جثمان والثرى بعد صلاة العشاء اليوم، إنا لله وأنا إليه راجعون. سيدتي وسادتي، في ختام هذه النشرة إليكم إعادة لموجزها. مقابلة حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية يقول إن 1540 اعتداء للمستوطنين تم توثيقها منذ مطلع العام الجاري. الرئيس اللبناني يؤكد التزام بلاده بحصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية. مصادر سودانية تقول إن أكثر من 20,000 شخص نزحوا من بلدة قيسان في أقليم النيل الأزرق. روسيا تعلن الإعداد لضربات مكثفة على قطاع الطاقة في أوكرانيا، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية يقترح عقد قمة ثلاثية تجمع الرئيس الأمريكي ونظيره الروسي والأوكراني بهدف دفع جهود إنهاء الحرب. أيسلندا ترفض استئناف مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. الرئيسة الفنزويلية المؤقتة تؤكد أن اتفاق الطاقة المبرم مع الولايات المتحدة الأمريكية سيظل ساري المفعول لمدة 25 عاما. وسلطات النيبالية تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى أكثر من 750 قتيلا. سيدتي وسادتي، من إذاعة دولة الكويت قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار الواحدة ظهرا. شكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: 1 ظهرا والدقيقة 18.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم
2: أولى الأمم المتحدة
3: أحمد الدروس التي أخذتها الدورات الأخيرة
1: حدث وتعليق. متابعات يومية لأهم الأحداث العالمية عبر شبكة مراسلي إذاعة دولة الكويت ورؤية سياسية تحليلية في حدث وتعليق.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من حدث وتعليق. في حلقتنا هذا اليوم، ضغوط أمريكية على إيران وسط تحركات دبلوماسية، تصاعد هجمات المستوطنين والاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية، قضايا وآراء في الصحافة العربية والعالمية، تصعيد روسي ومقترح لقمة ثلاثية لإنهاء الحرب الأوكرانية. مع دخول المواجهة الأمريكية الإيرانية مرحلة جديدة، تبدو واشنطن أكثر اعتمادا على سلاح الاقتصاد في محاولة لتضييق الخناق على طهران ودفعها إلى تقديم تنازلات عبر تشديد العقوبات وتوسيع دائرة العزل المالي والتجاري، في وقت تؤكد فيه الإدارة الأمريكية أن الضغط سيستمر ما لم تستجب إيران للمسار الدبلوماسي. وفي المقابل تتحدث مصادر دبلوماسية عن تحركات للوسط ولا سيما قطر وباكستان وعمان لمحاولة إحياء مذكرة التفاهم وإعادة الطرفين إلى طاولة المفاوضات. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من هنا من الكويت الدكتور غانم السليماني، المحلل السياسي. أهلا بكم. تشديد الولايات المتحدة سياسة العزل الاقتصادي والذي يمثل تحولا في أدوات الضغط على إيران، ويعني استبعاد الخيار العسكري على الأقل في الوقت الحالي، كيف يؤثر على المشهد في المنطقة، خاصة بأن طهران تربط فتح هرمز بوثاق واشنطن بتعهداتها؟ يبدو بأن طهران حتى الآن لم تستوعب أنها تحت سياسة حصار اقتصادي وعزل اقتصادي شامل.
1: بلا شك أن الاقتصاد الإيراني اليوم دخل منطقة الخطر، ولحظة الانفجار الداخلي تقترب نتيجة التضخمات والمراحل الخطرة التي يعيشها المواطن الإيراني بفقد الاحتياجات الطبيعية في السوق، وأيضا اتساع العقوبات الثانوية، استهداف قطاعات حيوية، شبكات الشحن، التمويل، التجارة، أيضا تراجع القدرة الإيرانية على التعامل مع هذه التداعيات الاقتصادية. أصبح هناك يعني ضياع للبوصلة الإيرانية نتيجة ارتفاع كبير مستويات التضخم غير مسبوقة، تكاليف المعيشة الإيرانية لم يعد يتحملها المواطن الإيراني، تعيش طهران في معادلة صعبة، تحاول أن تقاوم أو تشكل حالة من المقاومة تسمى المقاومة الاقتصادية، ولكن هذا الأمر يعني غير منطقي في ظل هذه الحصار المطبق من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا التضارب نحو السياسات الأمريكية. اليوم أرسل المرشد رسالة أخرى إلى حكام الخليج يستجدي الحكام بالوقوف والمساعدة والدعم، وهو قبل ذلك هدد الشعب الإيراني بعدم التحدث عن وضع بلاده بحجة أن هذه الأمور تبعث باليأس وتهدد التماسك الاجتماعي. لذلك نجد أن الصورة في التعامل مع الواقع غير منطقي في حقيقة الأمر، واليوم الرئيس الأمريكي مصر على هذه الحرب الاقتصادية التي يجد فيها أنها ستساهم بشكل كبير لتقليص قدرات إيران والعودة مرة أخرى إلى المفاوضات بشروط جديدة. المراحل الاقتصادية صعبة داخل طهران، لا يوجد أي حلول في الأفق، المستويات التاريخية في هبوط العملة الإيرانية غير مسبوقة، يعني التضخمات ارتفعت إلى شكل كبير، هناك من يتحدث عن الأزمة الداخلية ستقترب، وقد يشكل هذا الأمر سقوط للنظام من الداخل. لذلك اليوم العقوبات بدأت تنهك النظام بشكل كبير، بعد أن كانت هناك طبعا بلا شك أن الضربات العسكرية أدت إلى تقليص القدرات البحرية لطهران، وفقدت حتى السيطرة على ورقة مضيق هرمز، وتحدث الجانب الأمريكي أنه أخرج العديد من السفن، واليوم هناك مسار

0: تعرف أن تتعامل معها.
1: نعم دكتور غانم، دعنا نقف عند نقطة أنت أثرتها، محاولات إيران الآن يعني التقرب يعني الدول الإقليمية المحيطة بها، ومحاولة تصدير بأنها بحاجة إلى يعني كما تصفه نوع من الوحدة، يعني يأتي بعد ضياع الوقت وبعد ضياع الكثير من الفرص وبعد ضياع الكثير من الوساطات ومن الصبر الاستراتيجي الخليجي والإقليمي على تصرفات إيران الغير محسوبة، غير محسوبة العواقب. فكيف نستطيع أن نفهم الآن الانفجار الداخلي الاقتصادي الذي وصفته لي، والذي يبدو بأنه بدأ يطفو إلى المستوى السياسي بشكل ظاهر من خلال الرسالة التي أشرت إليها؟
0: بلا شك أن العزلة المالية واسعة، والضغط على الاقتصاد الإيراني بدأ يشكل يعني أزمة كبيرة وضغوط متزايدة في عجز هذه الحكومة عن تأمين الاحتياجات الأساسية للشعب الإيراني، والقدرة قدرة إيران يعني السلبية تجاه المفاوضات وتجاه التعامل مع دول المنطقة التي أبدت يعني مرونة وأبدت يعني حسن نية في مسألة الدعم المفاوضات. توجه رئيس مجلس الوزراء القطري إلى طهران وحاول أن يساهم في تطوير أو تعزيز المسار التفاوضي. هناك نوايا جيدة من دول الخليج. اليوم هناك رسالة لافتة من المرشد يستجدي دول الخليج والحكام للدعم، لذلك نحن أمام يعني تحول جديد. قبل ذلك تحدث عن رسالة أيضا للداخل الإيراني يهدد الشعب الإيراني، لذلك هناك تضارب. هذه البوصلة الضائعة نتيجة الضغوط المتزايدة من الجانب الأمريكي، وأيضا عدم وجود حتى أصدقاء لطهران. اليوم العزلة العالمية التي تعيشها طهران نتيجة تعاملها السيء مع المضيق واستهداف لعدد من السفن والبحارة في هذه الممرات الملاحية العالمية، يجعلها دولة منبوذة تمارس القرصنة، واليوم هي تدفع هذه الكلفة أمام هذه التداعيات الاقتصادية التي بلا شك ستتحول إلى أزمة اجتماعية داخلية.
1: نعم.
0: وستكون يعني تداعياتها خطيرة للشعب.
1: نعم نعم، خاصة مع الحديث عن عودة نزول قوات البسيج الشعبية التابعة للحرس الثوري إلى الشوارع، وخاصة من في ظل تخوفات أيضا من ربما من تصاعد وغليان الوضع الداخلي. دعنا نقف عند نقطة ورقة هرمز. أنت قلت لي بأن إيران فقدت فعالية هذه الورقة، لكن لماذا لا تزال إيران حتى الآن تلوح بها وتعتبرها فعالة ومؤثرة، مع أن الجانب الأمريكي لوح مرارا بأنه قادر على تمرير السفن وعلى مراقبتها، كما أن عمان أيضا تعمل على المستوى الفني من خلال تفاهمات منتظرة، ننتظر الإعلان حتى الآن لم يصدر. يبدو بأن إيران حتى الآن مترددة في الوصول إلى أي تفاهم يخص هرمز، وكأنها تريد حالة الفوضى أن تستمر، وحالة القلق العالمي والاقتصاد العالمي أن يستمر على وضع القلق وعلى وضع عدم اليقين.
0: بلا شك تشير المعطيات الحالية أن إيران فقدت السيطرة على المضيق وقدرتها أصبحت ضعيفة، و الجانب الأمريكي نجح في تأمين ممر مرة من خلال هذا المضيق بشكل يعني سليم دون أي عراقيل، لذلك العمى الراداري لطهران وفقدان العديد من قوات البحرية جعلتها يعني ضعيفة أمام تهديد هذه الممرات المائية. اليوم الولايات المتحدة الأمريكية نجحت في تأمين القنوات التجارية البديلة من خلال ممرات خاصة في الولايات المتحدة عبر الحصول على يعني قوات عسكرية ترافق تلك الناقلات والسفن التجارية، وهذا الأمر جعل إيران تفقد هذه الورقة وتوسع أيضا حتى عزلتها العالمية في نتيجة التهديد العالمي. هي يعني كانت تظن أنها تحاول أن تجعل هذه الورقة من ضمن أقصد هنا ورقة مضيق هرمز من ضمن أوراق التفاوض، ولكنها هذه الورقة سقطت، وأيضا الآن هي تجابه بعقوبات وتراجع في النشاط الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة، لذلك الحصار يزداد على طهران وهي في مأزق كبير، يعني لا أعرف كيف ستخرج من هذه الورطة.
1: نعم، إذن هي فكرة قديمة غير فعالة في ظل المجريات الحالية بمقايضة هرمز مقابل الحصار الاقتصادي أو حتى يعني حصار الموانئ الإيرانية. يبدو بأنها الآن يعني في وقت ولا ومضى، يبدو بأن الآن يعني الأمر يستوجب من إيران أن تكون أكثر مصداقية وأكثر واقعية. ذكرت لي في معرض حديثك أيضا بأن هذه الحرب يعني أو هذه الحالة أيضا تؤثر على الولايات المتحدة الأمريكية من خلال الكثير من المعطيات الداخلية، وأيضا معطيات

0: الوساطة التي تبدو بأنها في حالة جمود ربما في ظل بعض الأحاديث وبعض الرسائل المتبادلة والمكالمات الهاتفية، لكن لم تتحلحل بشكل كبير أو بخطوات كبيرة. كيف نقرأ المشهد الآن على الولايات المتحدة وعلى الوسطاء؟
1: اليوم الولايات المتحدة الأمريكية هي من تمسك بالورقة الأقوى من خلال هذه العقوبات الرئيسية والعقوبات الثانوية والحصار الكبير الذي أثر بشكل كبير. لذلك يحاول اليوم الوسطاء من خلال زياراتهم المتكررة إلى طهران أخذ يعني ورقة جديدة معدلة من الجانب الإيراني حتى يقنع الأمريكي بالعودة إلى المفاوضات والقبول باستئناف الحوار من جديد. لذلك اليوم الورقة بيد الولايات المتحدة الأمريكية، الوسطاء يحاولون استخلاص بعض الشروط المخففة من قبل الإيرانيين حتى يساعد هذا الأمر بإقناع الرئيس الأمريكي بالعودة إلى المفاوضات. اليوم وأعلنها بصراحة الرئيس الأمريكي أنه لا يعبأ بالوقت وإن استمرت يعني مدة طويلة. لذلك كواليس تشير إلى أن طهران في مأزق ومضيق هرمز لم يعد ورقة تفاوض جديدة. فيه هناك بالفعل الجانب الباكستاني، الجانب القطري يحاول أن يساهم في تقريب وجهات النظر، ولكن هناك انسداد في الأفق ولا نعلم كيف سيتم التعامل مع هذه العقدة.
0: نعم، ويبدو أيضا بأن الجانب الإيراني الآن المنكفئ على نفسه قد يجد أيضا صعوبة في التعامل مع الداخل ومع الخارج، ولم يعد إلا فقط صوت واحد، صوت بزشكيان، هو أبرز الأصوات التي تدعو إلى حل تفاوضي، وربما هذا لن يلقى صدى واسعا في ظل رغبة يعني المرشد والحرس الثوري. شكرا جزيلا لك يعني الدكتور غانم السليماني من هنا من الكويت.

0: تتصاعد في الضفة الغربية المحتلة اعتداءات المستوطنين واقتحامات الجيش للاحتلال الإسرائيلي في ظل تواصل حصار قرية قصرة لليوم 22 على التوالي، وبالتزامن مع تحذيرات إسرائيلية من خروج الوضع عن السيطرة، وفي حين حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من تصاعد هجمات المستوطنين واعتداءات القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، أعربت مصادر عسكرية إسرائيلية لوسائل إعلام عبرية عن خشيتها من أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يمهد الميدان بالضفة الغربية إلى تدهور موجه لتحويل أجندة الانتخابات المرتقبة بعد شهرين بعيدا عن الانشغال بإخفاقات 7 أكتوبر من عام 2023. معنا من رام الله السيد معين شلولة الكاتب المحلل السياسي، أهلا بكم سيدي، ودعنا نبدأ من تأثير الانتخابات انتخابات الكنيسة المقبلة على الوضع في الضفة. أقر نتنياهو خلال محادثات مغلقة بأن حزب الليكود الحاكم قد يخسر انتخابات الكنيسة المقبلة ما لم يطرأ تغيير. نفهم هنا بأن التغيير في ميدان الضفة الغربية، حدثنا أكثر حول هذه الفكرة وحول استخدام الضفة الغربية لمكاسب انتخابية.
1: أهلا بكم وأسعد الله كل أوقاتكم في إذاعة الكويت الشقيقة. ما ينبغي أن نقوله في هذا السياق هو أنه لم تكن الأمور واضحة قبل ذلك مثلما هي واضحة في هذه الآونة. هناك سباق بين مكونات المشهد السياسي الإسرائيلي، هذا السباق يركز أو يستخدم مواد للتنافس من بينها الدم الفلسطيني ومن بينها أيضا الأرض الفلسطينية، ومع هاتين المفردتين هناك تركيز على التطرف وعلى يعني على بلورة إسرائيل جديدة تقوم على القمع والتهام ما تبقى من الأرض وقتل الفلسطينيين. في هذا السياق عندما يصرح نتنياهو ويقول إنه بحاجة لترتيب الأوراق، فهذا يعني أنه يريد أن يوصل رسالة لمنتخبيه وللجمهور الإسرائيلي بأنه ماض في غيه. وليس أدل على ذلك من أنهم قبل يومين قاموا بعملية قصف من الطائرات الإسرائيلية على مخيم جنين، وهي سابقة وأولى من نوعها باعتبار أنهم يريدون أن يرسلوا رسالة مفادها هو أننا استخدمنا الطائرات في غزة ورأيتم ماذا جرى، الآن نريد أن ننقل الطائرات إلى الضفة الغربية وغالبا سنتعارض

0: معها بالطريقة التي تعاملنا بها مع غزة والنتيجة واحدة. على الأقل هذا ما يقوله الإسرائيلي لناخبه وما يشهد به الميدان، لكن في كل الأحوال حتى هذه اللحظة هناك قيود أمريكية واضحة على اليد الإسرائيلية في هذا السياق، وهناك حركة سياسية نشطة تقوم بها السلطة الفلسطينية والقيادة من أجل تنبيه العالم إلى ما يجري في الضفة الغربية وعدم تكرار مأساة غزة حتى هذه اللحظة التي نحن فيها.
1: نعم سيدي الكريم، ذكرت لي بأن هنالك احتمالية كبيرة للتصعيد بالضفة من خلال أيضا يعني التهجير واستهداف الدم الفلسطيني والأرض من خلال مصادرة الأراضي وإحراق الحقول والسيطرة على الممتلكات، لكن يبدو بأن هنالك أيضا من جانب من زاوية تفكير عسكرية، هل الجيش الإسرائيلي يستطيع نقل جزء من قواته المنتشرة حاليا في جنوب لبنان وقطاع غزة إلى الضفة الغربية خلال أيام، وهل يستطيع أن يتعامل مع جبهات مفتوحة في أكثر من وقت؟
0: يعني قبل ذلك كان يردد المقاومون سواء في غزة أو حتى في لبنان أو حتى في مناطق أخرى، كانوا يرددون بأن إسرائيل لا تستطيع ذلك، لكن تبين بعد طول هذه الحرب الأخيرة إسرائيل شنت حرب على قطاع غزة وعلى جنوب لبنان وأيضا على بعض المناطق السورية المحابية، شنت كل هذه الحروب وعلى الضفة الغربية شنتها كلها بشكل متزامن، وبالتالي لم تعد هذه القضية صائبة. نعم يستطيع الإسرائيليون وبعد 3 أعوام من التجربة يستطيعون تفعيل كل قوتهم في مناطق مختلفة. وفيما يتعلق بنقل جنود إسرائيليين أو فرق عسكرية إسرائيلية، هذا الموضوع أصلا تم، أي أنه لم يعد مسارا للسؤال، لأنه قبل حوالي أسبوعين أو منذ أسبوعين تمت هناك نقل بعض الألوية العسكرية من قطاع غزة، وتم استخدام بعض الفرق من جنوب لبنان، وهذه توجهت إلى الضفة الغربية، وبالتالي يبدو أن هناك خطة إسرائيلية محكمة لخلق نوع من الصدمة سواء للفلسطينيين أو حتى للجبهات الأخرى لبنان وسوريا. هذه الصدمة تقوم على أن إسرائيل ماضية في غيها، ماضية في جرائمها، هذه المرة ليس هناك متسع للحوار كما تقول الشفاه الإسرائيلية، ليس هناك متسع للحوار، ليس هناك متسع للنقاش، ليس هناك متسع للتأجيل. لقد اكتملت أركان هذه الخطة، لدينا يمين إسرائيلي مجنون وناري، ولدينا أيضا قوة عسكرية لدى هذا اليمين ومؤسسة سياسية إسرائيلية تدور في فلكه، وبالتالي لم تعد المعادلة ناقصة بالنسبة لنتنياهو أو من هم على شاكلته في المشهد الإسرائيلي في المشهد السياسي، وبالتالي هناك الحقيقة نوع من الهيمنة الإسرائيلية سواء على اللحظة الحاضرة أو حتى على اللحظة المقبلة. لكن ما قد يشكل رافعة ضد ذلك كله هو التدخل الأمريكي الذي ثبت في الآونة الأخيرة أنه مجدٍ وأنه يستطيع أن يقيد الجنون الإسرائيلي والطموحات غير المنطقية.
1: نعم سيدي الكريم، دعنا نقف عند هذه النقطة ونتوسع فيها. لطالما حاولت إسرائيل التوسع أكثر في الضفة الغربية، وكان هنالك ضغط أمريكي مشهود منذ إعلان مجلس السلام، منذ أيضا حتى التصعيد في الشرق الأوسط، لكن هل نستطيع أن نقول بأن هذا الضغط الأمريكي سوف يستمر أم لا، خاصة بأن الوضع في الشرق الأوسط الآن ربما سيأخذ مدى طويلا في ظل الحصار الاقتصادي الشامل الدي داي، وخاصة أيضا بأن قطاع غزة ربما الآن يعني في حالة جمود، خاصة مع تعنت الاحتلال الإسرائيلي في تنفيذ متطلبات مجلس السلام، فهل سيخف الضغط الأمريكي أم لا؟ كان الضغط الأمريكي مشروطا بجوانب أخرى أقصد، لكن الآن ربما بعض هذه الجوانب ستأخذ وقتا أطول، فهل الضفة الغربية سوف تسلم من هذا التصعيد والتفجر بالأوضاع، أم أن الضغط الأمريكي سيخف أم ماذا؟
0: الحقيقة أن الضغط الأمريكي هو في الأصل يعني مصطلح جدلي، بمعنى أن هناك تحالفا في الأصل بين إسرائيل والولايات المتحدة، لكن ما جعل الضغط الأمريكي في الآونة الأخيرة يتوفر ويسير عكس الرغبة الإسرائيلية هو مستوى الجنون التي وصلت إليه المؤسسة العسكرية.

0: العسكرية الإسرائيلية. نعم هناك جنون في طريقة قتال إسرائيل، يعني الفلسطينيون على غزة قتل منهم على رؤوس الأشهاد وأمام بصر وسمع العالم، قتل منهم ما يزيد عن 75,000 من الضحايا والشهداء في أقل من 3 سنوات. وبالتالي هناك مشكلة فيما يتعلق أو نوع من التنافر بين الالتزام الأمريكي أو التحالف الأمريكي مع إسرائيل وبين مدى ما يتضح أو ما يبرز عبر السلوك الإسرائيلي من تطرف ومن جنون ومن مغامرة بكل ما لدى العالم من سياسات ومن أخلاقيات ومن قوانين إنسانية. وبالتالي في المشهد الراهن يمكننا التعويل على أن المؤسسة الأمريكية الحالية بقيادة ترامب يبدو أنها بالفعل لديها قدرة ولديها إمكانية ولديها قناعة بضرورة مواصلة الضغط على إسرائيل، هذه واحدة. أما الثانية أيضا الضغط الأمريكي أيضا مرهون بالتدخل العربي بتشكيل حالة من الضغط العربي، يعني لدينا نحن السعودية، المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات ودول الخليج معظمها تضغط في هذا الملف لتجنيب الفلسطينيين المزيد من الخسائر فيما يتعلق بالأرواح والأراضي. وبالتالي إذا ما استمرت عملية الضغط العربي والتنسيق وترتيب الجهود بين العرب وبين الفلسطينيين وبالتحديد السلطة الفلسطينية والقيادة الفلسطينية، نعم قد يستمر الضغط الأمريكي، لكن في كل الأحوال لا نستطيع أن نبرئ.
1: نعم هذا الضغط الأمريكي مصحوب، هذا الضغط الأمريكي أيضا مصحوب بتأييد، حيث أن السفارة الأمريكية لدى الاحتلال ستقدم خدماتها داخل مستوطنات الضفة لأول مرة. شكرا جزيلا للسيد معين شلولة من رام الله. أعلنت رئيسة فنزويلا بالوكالة دلسي رودريغيز أن اتفاق الطاقة المبرمة مع الولايات المتحدة سيمتد 25 عاما ويستهدف رفع إنتاج النفط الخام إلى 1.5 مليون برميل يوميا مع الحفاظ على سيادة بلادها على مواردها الطبيعية.
2: أعلنت رئيسة فنزويلا بالوكالة دلسي رودريغيز أعلنت أن اتفاق الطاقة المبرم مع الولايات المتحدة سيمتد لمدة 25 عاما ويهدف إلى إعادة تنشيط قطاع النفط ورفع إنتاج الخام إلى نحو 1.5 مليون برميل يوميا من خلال تطوير مجموعة من الحقول النفطية الاستراتيجية. وقالت رودريغيز أن الاتفاق يمثل خطوة تاريخية لدعم الاقتصاد الفنزويلي وزيادة الإيرادات الحكومية، مشيرة إلى أن مستهدف الإنتاج المعلن يمثل مرحلة أولى ضمن خطة أوسع لتوسيع عمليات التنقيب والإنتاج وتطوير حقول نفطية جديدة. وأضافت أن الاتفاق يمكن أن يوفر للحكومة الفنزويلية إيرادات ضخمة على مدى سنوات اعتمادا على مستويات أسعار النفط، مؤكدة أن العائدات ستدعم الاقتصاد وتوفر موارد إضافية للدولة. وشددت رودريغيز على أن فنزويلا ستحتفظ بملكية مواردها الطبيعية وسيادتها عليها، موضحة أن الاتفاق يقوم على الاستفادة من رأس المال والتكنولوجيا والخبرات التشغيلية الأمريكية بهدف إعادة بناء قطاع الطاقة الذي تعرض لأضرار كبيرة خلال السنوات الماضية نتيجة العقوبات وتراجع الاستثمارات. وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي فنزويلية لإعادة جذب الاستثمارات إلى قطاع النفط وزيادة الإنتاج، بما يعزز قدرة البلاد على استثمار احتياطياتها النفطية الكبيرة وتحسين مواردها المالية.

0: قضايا في الصحافة العربية والعالمية.
1: في حلقتنا لهذا اليوم: إيران وازدواجية الذاكرة السياسية، كفاح محمود، من يكبح جماح إسرائيل، سعاد المعجل، الطائرات الورقية وعبثيات نتنياهو التي لا تنتهي، إحسان الفقيه، ولنا وقفة مع الصحافة السويسرية وتامر أبو العينين.

0: نبدأ جولتنا من صحيفة الشرق الأوسط السعودية والتي قال فيها الكاتب كفاح محمود: ثم تذاكرة لا تنسى شيئا وأخرى لا تتذكر إلا ما تشتهي، وبينهما تنشأ واحدة من أكثر ظواهر السياسة حضورا وأقلها اعترافا بنفسها، إنها ازدواجية الذاكرة. ففي الحياة العامة قد يتذكر المرء الحدث لأنه يسند روايته، وينساه لأنه يهددها، وعندئذ تكف الذاكرة عن أن تكون مستودعا محايدا للوقائع، لتصير أداة لعادة ترتيب الماضي على مقياس الحاضر. وكتب تحت عنوان إيران وازدواجية الذاكرة السياسية:
1: السياسة الإيرانية لعلها أوضح نموذج معاصر لهذه الازدواجية، فطهران ترفع في خطابها مبدأ السيادة ورفض التدخل، وترى أي وجود عسكري قرب حدودها تهديدا لأمنها القومي، لكن المبدأ يفقد إطلاقه على عواهنه، حيث حين يصبح قابلا للتبديل حسب الجهة والجغرافيا، فإذا تعلق الأمر بخصومها كانت السيادة خطا أحمر لا يناقش، وإذا تعلق بنفوذها أعيدت صياغة التدخل نفسه تحت عناوين عدة.
0: وخلص الكاتب إلى أن الازدواجية لا تقف عند حدود الخطاب، وقد حذرت طهران دولا خليجية من الانخراط في الضغوط الاقتصادية الأمريكية، وهي في الوقت ذاته تتحدث عن احترام سيادة الدول. فكثير من يمسك دفترين، دفترا بمظالمه يقرأه بصوت عال في كل محفل، ودفترا لما اقترفته يداه يبقى في الأدراج، وأضاف:
1: المجتمعات التي تعيش على ذاكرة مزدوجة لا تتعلم من تاريخها بل تعيد إنتاجه، فالتاريخ عندها ليست مدرسة بل مخزن ذخيرة يفتح كلما احتاجت المعركة إلى شاهد، ويوصد كلما أطلت واقعة لا تخدم الرواية. فإذا صارت الذاكرة ملكا للأيديولوجيا فقدت الحقيقة حقها في الوجود ما لم تستأذن أصحاب الرواية. فالسياسة تغير المواقف، والمصالح تغير التحالفات، والزمن يغير الكثير، وحدها الحقيقة لا ينبغي أن تتغير بتغيرها.
0: في صحيفة القبس الكويتية قالت الكاتبة سعاد المعجل: في ظل استمرار إسرائيل في انتهاك حرمة الأخلاق المتعارف عليها بين البشر، ومع إصرارها على التمادي في جرائمها وعبثها بأمن غزة والضفة ولبنان وسوريا وغيرها، بينما العالم بمؤسساته ومنظماته ولجانه الحقوقية والقانونية يقف صامتا وعاجزا حتى عن الإدانة، في ظل مثل نطرح سؤالا حول مسؤولية العالم، أو بالأصح مقدرة العالم على مواجهة العنجهية الصهيونية، أو حتى مساءلتها قانونيا وأخلاقيا. وكتبت تحت عنوان من يكبح جماح إسرائيل:
1: المشروع الاستيطاني الذي عرضته بعض الدول الأوروبية بالإضافة إلى كندا وحذرت الشركات من المشاركة في مناقصاته دليل على عجز العالم عن مواجهة إسرائيل بمشاريعها التوسعية والاكتفاء بتحذير شركات فقط دون التطرق إلى جريمة الاستيطان بحد ذاتها. المشروع يهدف إلى عزل بيت لحم عن جنوب الضفة الغربية، مما يعني مباشرة أن قيام دولة فلسطينية متصلة سيكون أمرا في غاية الصعوبة مستقبلا.
0: وخلصت الكاتبة إلى أن إسرائيل تستمر في تحدي العالم، فبعد الصمت الدولي تجاه جرائم إسرائيل في غزة والضفة ولبنان أصبحت أكثر جرأة وثقة بأن

0: مشاريعها الدموية والاستيطانية ستمر مرور الكرام أمام مجتمع دولي أباح لها كل ذلك، وإن كان بشكل غير رسمي، لكنه كان واضحا من ثقتها بقدراتها على التمادي وانتهاك أبسط القوانين الدولية والأخلاق المتعارف عليها ولو بأقل تقدير. وأضافت:
1: إن السؤال حول من يكبح جماح إسرائيل ومن يوقف هجماتها وعنفها واستباحتها لكل القوانين الدولية والأعراف الإنسانية يصدم دوما بسؤال أكبر حول ما إذا كانت القوانين الدولية فعلا في قبضة الأخوياء ولا يتم تنفيذها إلا بموافقتهم، وهو ما يطرح حقيقة القيمة الأخلاقية للقوانين الدولية هنا، وعما إذا كانت قد فقدت بالفعل قوتها الأخلاقية والسياسية.
0: في صحيفة الشرق القطرية قالت الكاتبة إحسان الفقيه: السجن الكبير المقترح، هكذا كان يطلق على قطاع غزة المحاصر، إلا أن هذا السجن قد حولته الحرب الغاشمة إلى ركام وأطلال، لم يكن لأطفال غزة سوى الإبقاء على هذا التقليد الموروث المسمى بالطائرات الورقية، شيء بسيط يطير بأمنياتهم إلى السماء ويطمس لدقائق أو ساعات مشاهد القتل والدمار التي اختزنتها ذاكرتهم البائسة. وكتبت تحت عنوان الطائرات الورقية وعبثيات نتنياهو التي لا تنتهي:
1: الطائرات الورقية التي يلهو بها أطفال غزة جعلت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه إسرائيل كاتس يطلقان التهديدات بتكثيف العمليات العسكرية وإجلاء السكان من المناطق التي تنطلق منها هذه الطائرات.
0: وخلصت الكاتبة إلى أن الاحتلال الذي لم يتوقف يوما عن العدوان على غزة حتى من بعد اتفاقية وقف الحرب التي ضرب ببنودها عرض حائط يمارس هذه الاعتداءات على مرأى العالم، وتتناقل وسائل الإعلام العالمية أخبار القتلى والجرحى، وعلى الرغم من ذلك يملأ الدنيا صراخا من أجل طائرات ورقية يزعم أنها تمثل نشاطا عسكريا للمقاومة. وأضافت:
1: أشد ما يثير السخرية والسخط معا في قضية الطائرات الورقية أن مجلس السلام الجهة الدولية المعنية بإرسال السلام في غزة تتبنى الرواية الإسرائيلية حول هذه المزاعم العبثية، وتتناول الطائرات الورقية بالفعل على أنها أحد الأنشطة العسكرية للمقاومة، وتصرح من خلال أحد مسؤوليها بأن جميع الأنشطة المسلحة في غزة بما في ذلك إطلاق الطائرات الورقية يجب أن تتوقف.

0: والآن نتوقف مع أهم ما تناولته الصحف السويسرية الصادرة اليوم وزميل تامر أبو العينين.
1: شكلت الضغوط الأمريكية المتزايدة على إيران لا سيما في الشأن الاقتصادي محور اهتمام الصحافة السويسرية، حيث رأت في مجمل تحليلاتها أن هذه الإجراءات قد تكون غير مجدية وسوف تسهم في تعزيز حضور الصين ونفوذها في الاقتصاد الإيراني في وقت تحاول فيه طهران رسميا إبداء البرود والهدوء إزاء التحركات الأمريكية، بينما يتسرب القلق والإنهاك تدريجيا إلى عمق المجتمع الإيراني. تامر عمر أبو العينين، إذاعة دولة الكويت، جنيف.

0: دولة الكويت.
1: تتجه الحرب الروسية الأوكرانية إلى مزيد من التصعيد بالتزامن مع طرح مقترح لعقد قمة ثلاثية تجمع ترامب وبوتين وزيلينسكي لدفع جهود إنهاء الحرب، وفي المقابل تستعد روسيا لتنفيذ ضربات مكثفة تستهدف منشآت الطاقة في أوكرانيا، بينما أعلن زيلينسكي سقوط عشرات القتلى والجرحى جراء هجوم روسي، مشيرا إلى إطلاق موسكو نحو 2000 مسيرة وأكثر من 1600 قنبلة و31 صاروخا خلال أسبوع. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من باريس السيد ناصر زهير المحلل السياسي، أهلا بكم. ودعني أبدأ معك من الجانب الميداني، بينما يدور الحديث حول قمة ثلاثية بوساطة ورعاية أمريكية، إلا أن روسيا ما تزال مستعدة لتنفيذ ضربات مكثفة على منشآت في قطاع الطاقة في أوكرانيا. كيف نستطيع أن نفهم هذا التصعيد؟ وحتى أوكرانيا هي لم تتوقف أيضا عن التصعيد منذ عدة أشهر من خلال ضربات متبادلة بعيدة المدى.
2: تحياتي لكم. الآن هذه القمة هي محاولة لمنع التصعيد الكبير بين كل الأطراف، لأنه في الأيام الماضية أو في الأسابيع الماضية دعينا نقول كان هناك تطورات مهمة، أو أهمها ما قامت به أوكرانيا من هجمات على العاصمة الروسية موسكو، وهذا له رمزية كبيرة بالنسبة لروسيا. أيضا هذه الهجمات لم تكن هجمات فقط بأن مسيرات وصلت إلى موسكو، بل كان هناك ضربات موجعة جدا خاصة في قطاع الطاقة والبنية التحتية للطاقة في العاصمة الروسية، وهذه كانت أزمة كبيرة بالنسبة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين. الهجمات الأخيرة الروسية على أوكرانيا واستهداف كييف للمرة الأولى بهذا الشكل منذ أشهر، وخطط روسية لضرب إمدادات الناتو العسكرية والدول الغربية العسكرية لأوكرانيا تهدد بأن يكون هناك صدام مباشر بين هذه القوى، ولذلك كان هناك زيارة لمدير CIA إلى موسكو. ولكن المشكلة الأكبر لدى روسيا ولدى الرئيس الروسي بأن ما يتم هو عملية خداع من قبل الأمريكيين من أجل شراء الوقت وتمرير الانتخابات النصفية الأمريكية، كما خدع أيضا الرئيس الروسي في بداية ولاية ترامب عندما قال بأنه سينهي الحرب اليوم التالي، وهذا لم يحدث.
1: نعم، ربما يعني دعنا نتوسع قليلا في هذه النقطة. الحديث عن قمة ثلاثية يأتي بعد محادثات أمريكية أوكرانية قبل يومين، أي يبدو بأن هنالك تنسيق وبأن هنالك أيضا يعني متابعة أمريكية للتطورات وإن وصلت هذه الحرب وإن وصلت هذه القضية، واستطلاع للمواقف أيضا قبل الدخول في هذه القمة. المقترح الأمريكي للحوار الثلاثي ماذا سيضيف، خاصة في ظل تصاعد الحرب، في ظل انقضاء وقت طويل، في ظل انقطاع أيضا لأشهر عن متابعة هذا الملف مع انشغال الولايات المتحدة بالتصاعد في الشرق الأوسط؟
2: لا أعتقد أنه سيضيف شيء الآن في الوقت الحالي، سوى أنه سيعيد فتح ملف التفاوض مرة أخرى. ولكن النقطة المهمة هنا بأهم من إضافة نقاط أو حذفها هي بأن أوكرانيا تأتي إلى طاولة التفاوض وهي لديها أوراق مهمة وأوراق ضغط تختلف عما كان عليه الوضع قبل أشهر. يعني أوكرانيا تأتي الآن مدعومة بالغرب بأنها استطاعت تحقيق هدف هجمات داخل العاصمة الروسية، وبأن روسيا فعليا كانت متوجعة من هذه الهجمات، وبالتالي يمكن أن تكون شروطها في التفاوض أفضل بشكل أو بآخر. النقطة الأهم بأن كل الأطراف تريد هذه الهدنة في الوقت الحالي، الولايات المتحدة تريدها من أجل الانتخابات النصفية، أوكرانيا تريدها من أجل وقف التقدم الروسي ومحاولة ترتيب الأوراق، وروسيا أيضا تريدها من أجل أن يكون هناك آلية للتفاوض وترتيب الأوراق.
1: نعم وأيضا فقدان عنصر الثقة من خلال روسيا التي لا تثق بالوساطة الأمريكية، أيضا الجانب الأوكراني لا يثق في روسيا ويقول إن لديهم معلومات استخباراتية تشير إلى أن بوتين يخطط لتصعيد كبير في الحرب. شكرا جزيلا لكم السيد ناصر زهير من باريس. أجرى زعيم كوريا الشمالية تعديلات على قيادته العسكرية شملت إقالة وزير الدفاع وسط توتر متزايد تشهده شبه الجزيرة الكورية.
3: في تطور جديد يعكس استمرار كوريا الشمالية في تعزيز قدراتها العسكرية، أعلنت بيونغ يانغ إجراء تعديلات واسعة في قيادة الجيش شملت إقالة وزير الدفاع نو كوان تشول وخفض رتبته داخل قيادة الحزب الحاكم. وقالت وكالة الأنباء.

0: المركزية الكورية الشمالية إن قرارات إعادة التنظيم اتخذت خلال اجتماع ترأسه الزعيم كيم جونغ أول، الذي يواصل الدفع باتجاه تطوير الصناعات الدفاعية وتعزيز القدرات العسكرية للبلاد. وبموجب التعديلات عين كيم سونغ كي مدير المكتب السياسي العام للجيش الشعبي الكوري وزيرا جديدا للدفاع، فيما حصل مستشار دفاع باك جونغ تشون على منصب نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية للحزب إلى جانب عضوية المكتب السياسي. وتزامنت هذه التغييرات مع إشادة كيم جونغ أويل بباحثين وعلماء ومسؤولين ساهموا بحسب الإعلام الرسمي في تطوير تقنيات دفاعية جديدة ذات أهمية كبيرة. وأشارت بيونغ يانغ إلى أن مركز أبحاث الأسلحة التابع للدولة حقق مؤخرا تطورات تقنية تعزز قدرة البلاد على خوض الحرب من دون الكشف عن طبيعة هذه التقنيات. ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه شبه الجزيرة الكورية توترا عسكريا متواصلا، خصوصا بعد انتهاء المناورات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية، والتي تعتبرها بيونغ يانغ تدريبات تحضيرية لغزو أراضيها. ورغم تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أبدى فيها رغبة في استئناف التواصل مع كيم جونغ أويل، لم تظهر كوريا الشمالية حتى الآن مؤشرات واضحة على استعدادها للانخراط في حوار جديد، بينما تواصل تطوير برامجها الصاروخية والعسكرية. وفي المقابل تستعد الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية واليابان لإجراء مناورات بحرية ثلاثية في إطار ما تصفه الدول الثلاث بتعزيز قدراتها الدفاعية ومواجهة التهديدات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية. وبين إعادة ترتيب القيادة العسكرية في بيونغ يانغ وتصاعد التعاون العسكري بين واشنطن وحلفائها الآسيويين، تبدو شبه الجزيرة الكورية مقبلة على مرحلة جديدة من التوتر عنوانها تعزيز القدرات العسكرية وغياب مؤشرات واضحة على انفراج قريب.
1: ونوفيكم الآن بموجز الأنباء. مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية يقول إن 1540 اعتداء للمستوطنين تم توثيقها منذ مطلع العام الجاري، استشهاد 3 فلسطينيين في غارات للاحتلال الإسرائيلي على مدينتي دير البلح وخان يونس في قطاع غزة. الرئيس اللبناني يؤكد التزام بلاده بحصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية. مصدر تركي يقول إن اجتماعا مرتقبا غدا في إسطنبول بين مسؤولين من السعودية وتركيا وباكستان لبحث خطوات تفعيل اتفاقية الدفاع المشترك الموقعة في مكة هذا الشهر. لجنة الحوار المصغرة في ليبيا توقع اتفاق إعادة تشكيل المفوضية العليا وقوانين الانتخابات. مصادر سودانية تقول إن أكثر من 20,000 شخص نزحوا من بلدة قيسان في إقليم النيل الأزرق. النيجر تعلن استعادة السيطرة على قاعدة جوية بعد تمرد جنود. روسيا تعلن الإعداد لضربات مكثفة على قطاع الطاقة في أوكرانيا. أيسلندا ترفض استئناف مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. السلطات النيبالية تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى أكثر من 750 قتيلا. انتهت هذه الحلقة من حدث وتعليق، قرأتها دلال إبراهيم ونفذها حبيب الشعلان وأخرجها محمد السلطان. إلى اللقاء.
2: حدث وتعليق.

0: هذه إذاعة دولة الكويت. مستمعينا الكرام، عودة مرة أخرى بعد أن تابعنا وإياكم جولة إخبارية من استوديو الأخبار والبرامج السياسية. متابعة طيبة نتمناها لكم برفقة فقرات برامجنا في إذاعة دولة الكويت.
1: على مدار الساعة برامج حوارية وتفاعلية نناقش قضايا المنطقة والعالم وباقة من البرامج المنوعة من إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت.

0: يا أهلا ومرحبا فيكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج استراحة الظهيرة. بداية أسبوع إن شاء الله تكون مليئة بالسعادة ويكون جميل. أكيد يأتيكم برنامج استراحة الظهيرة من الأحد ولغاية يوم الخميس من الساعة 2 ولغاية الساعة 3 بتوقيت دولة الكويت. تقدرون تتابعونا عن طريق منصات متنوعة وأيضا عن طريق منصة كويت 51. في بداية الحلقة أكيد أرحب بزميلي سعود.
1: أهلا وسهلا زميلتي شهد، حفيت وكذلك الرحب بمستمعينا الكرام اللي تابعونا على أثير إذاعة دولة الكويت 89.5 FM أو من خلال أبليكيشن 51 كويت. نكون معاكم دائما مستمعينا الكرام في هذا البرنامج، نطرح العديد من القضايا المجتمعية اللي تهم جميع شرائح المجتمع، وأيضا نتشرف في ضيوفنا الكرام المسؤولين والمختصين ونقدم لكم باقة من آخر الأخبار في برنامج استراحة الظهيرة.
0: دائما في برنامج استراحة الظهيرة ناخذ جوانب عديدة، ساعات ناخذ جوانب نفسية وجوانب صحية وأيضا تعليمية. نحاول نغطي هذه المجالات المنوعة ونفيدكم مستمعينا، وأكيد إحنا نستفيد من خلال ضيوفنا اللي يكونوا معنا بالاستديو أو من خلال اتصال هاتفي. وأيضا برنامج استراحة الظهيرة يحتوي على فقرات عديدة منها التقارير الخارجية، وما ننسى فقرة أخبار الديرة.
1: أكيد فقرة أخبار الديرة اللي من خلالها نقدم آخر الأخبار والمستجدات، وأيضا نتعرف على أخبارنا نأخذها من مصادرها الرسمية، خاصة في مثل هذا الوقت يمكن في بعض الإنجازات، في بعض المتغيرات، في بعض القرارات، فضروري أن الأخبار نأخذها من المصادر الرسمية ونبتعد تماما عن أي مصدر إشاعات. شهد يمكن ذكرتي كلمة بأن إحنا أيضا عندنا قضايا تتعلق في الجانب النفسي، في الجانب التعليمي، في الجانب يمكن الاجتماعي وغيرها من الجوانب الأخرى. وإحنا لو نضرب مثل، يوم الخميس كنا في إذاعة خارجية بالمركز العلمي صح. وقدمنا حلقة جميلة، حلقة كانت تربوية، حلقة تعليمية، حلقة تتعلق في بعض الحالات التعليمية مثل صعوبات التعلم وغيرها، اكتشاف مهارات هذه الفئة اللي عندهم نوع من صعوبات التعلم مثل عسر القراءة وما شابه ذلك، أيضا بالنسبة لبعض أطفال الـ ADHD. وإحنا مقبلين على عام دراسي جديد. ضيفنا الكريم ذكر كلمة بأن التعليم حق للجميع حتى الأشخاص ذوي الإعاقة، كل الأطفال لهم حق التعلم، واليوم في الكويت توفر لهم هذه الفرص التعليمية، الخدمات التعليمية بأفضل ما يكون من خلال نخبة من المعلمين والمعلمات في المدارس في دولة الكويت. لذلك إحنا نستثمر في طاقات أبنائنا. احنا نحب نوجه تحية بأن نقول العملية التعليمية يمكن تعتمد على أطراف متنوعة، تعتمد على الطالب بالدرجة الأولى اللي هو نواة هذه العملية التعليمية، بالإضافة إلى الأسرة اللي من خلالهم يبدأ مشروع التعليم من قبل لا يدخل الطفل إلى هذه المدرسة، بالإضافة إلى المعلم. وكذلك اليوم احنا نوجه تحية للمختصين في الجانب الاجتماعي. في بداية كل عام دراسي نتكلم عن تهيئة الطفل صح. نتكلم عن الصعوبات اللي واجهها، التحديات اللي واجهها. كل هذه العملية لا يمكن أن تتم دون وجود دور للأخصائي الاجتماعي أو الخدمة الاجتماعية أو المرشد الاجتماعي أو المستشار الاجتماعي. ما شاء الله لهم أدوار كبيرة، وحتى في الجانب النفسي لتهيئة أبنائنا، لدعمهم، لتحقيق الاندماج ما بين الطلبة، وكذلك بأن هم ما شاء الله يندمجون في هذه العملية التعليمية وتكون المدرسة هم بيتهم الثاني. لذلك احنا نوجه تحية لكل أضلاع العملية التعليمية، وبإذن الله تعالى عام دراسي جديد مقبلين عليه راح يكون ناجح ومن أفضل الأعوام، وبإذن الله تعالى راح نشوف ثماره في آخر العام
0: إن شاء الله. أكيد في خلال أكيد بالإضافة إلى لقاءات سابقة تكلمنا عن تهيئة الطفل من الناحية النفسية للإقبال على العام الدراسي، وأخذنا أكيد لقاءات عديدة من ناحية الصحة النفسية وأيضا من ناحية المعلمين عن كيفية وجود نقدر نقول الأهل ودعمهم في هذه المرحلة التعليمية، وأن أكيد بداية العام الدراسي مو مجرد شراء قرطاسية وكتب وهذه الأمور، ولكنها تهيئة وخاصة للطفل اللي راح ينتقل من مرحلة إلى مرحلة، اللي قلنا مثلا من مرحلة رياض الأطفال إلى المرحلة الابتدائية أو من المرحلة الابتدائية إلى المرحلة المتوسطة والعكس. أكيد هذه الانتقالات ما بين المراحل العديدة راح تكون تغير كبير من ناحية الطلبة، فأكيد الأفضل أن يتم تهيئتهم نفسيا لهذه المراحل الجديدة.
1: نعم، وإحنا أمام فقرات متنوعة في برنامج استراحة الظهيرة. مستمعينا الكرام راح يكون عندنا حوارات وراح يكون عندنا باقة من آخر الأخبار والمستجدات، خلكم معانا. ولكم هذه الدعوة للمتابعة من مقدمة لكم من أسرة العمل فريق الإعداد من حوراء درويش وبشاير العيد.

0: ومن التقديم اسعود الفياض وشهد الخميس.
1: التنسيق والمتابعة غزلان الخلفان.
0: ومن التنسيق والمتابعة مثل ما ذكرت غزلان الخلفان، وأيضا من الهندسة الإذاعية نور العيسى.
1: وكذلك من التنفيذ حييكم محمد عبد العزيز المطيري،
0: وتحية مقدمة من مخرج العمل اسعود الحربي.

الكويت ليست مجرد مدينة مزدحمة بالطرق والمباني، بل مجتمع حي نابض بالناس والقصص والتجارب.

في كل يوم هناك فكرة جديدة، مبادرة شبابية أو قضية اجتماعية تستحق أن تروى وتناقش. مساحة حوار نلتقي فيها نفهم أكثر ما يحدث من حولنا ونقرب أكثر من نبض المجتمع.

0: دائما من خلال برنامج استراحة الظهيرة عندنا محاور متنوعة نناقشها خلال الحلقة، وحلقتنا اليوم رح نتكلم أكيد عن موضوع جدا مهم، عن صحة القلب والإشارات المبكرة وأهمية الوقاية من الأمراض. يؤدي القلب دورا أساسيا في صحة الإنسان وقدرته على ممارسة حياته اليومية، إلا أن بعض المشكلات القلبية قد تبدأ بإشارات بسيطة أو غير واضحة، مثل الإرهاق المتكرر أو ضيق التنفس أو الخفقان، وقد يربطها البعض بالتوتر أو قلة النوم من دون الانتباه إلى حاجتها للفحص والتقييم الطبي. ولا تقتصر العناية بصحة القلب على من يعاني مرض واضح، ولكنها تبدأ من خلال الوقاية والمعرفة ومعرفة عوامل الخطورة، مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري والكوليسترول والتدخين، وأيضا قلة الحركة والتاريخ العائلي، إلى جانب إجراءات الفحوصات المناسبة وعدم تجاهل الأعراض التي قد تستدعي تدخلا طبيا عاجلا. أكيد رح نتكلم أكثر حول هذا الموضوع بشكل أوسع مع ضيف حلقتنا من خلال الاتصال الهاتفي الدكتور بدر المهدي، استشاري الأمراض الباطنية والقلب. حياك الله معنا اليوم دكتور.
1: هلا، حياكم الله.
0: أهلين، هلا والله دكتور. في بداية حلقتنا أكيد نبي نتكلم عن أبرز عوامل الخطورة اللي ممكن تأثر في صحة القلب، وهل ممكن أن يكون الشخص معرض للإصابة على الرغم من عدم شعوره بأي أعراض؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أروع مضخة رب العالمين خلقها هي القلب. مشكلة القلب أن الأعراض القلبية، يعني عادة إذا في لها أعراض مبكرة، الأعراض المبكرة هذه مثل ما تفضلتي الناس ما تنتبه لها، تقول إن احتمال إجهاد أو إرهاق زايد، ولكن عادة أمراض القلب تكون تطبخ على نار هادية، بمعنى إنه ممكن المريض يكون عنده ضغط عالي وهو ما يدري، أو يكون عنده مرض السكر وهو ما يدري، أو يكون عنده كوليسترول عالي وما يدري عنه، أو أنه عايش في حالة نكران، يعني أنه سوى فحص كوليسترول وشافه عالي بس ما رضى يأخذ أدوية تنزل الكوليسترول. فهذه المشاكل إحنا نخليها تطبخ على نار هادية، تتفاقم شوي شوي لغاية ما تبدأ تبين أعراض الذبحة الصدرية للشر أو الأزمة القلبية. الذبحة الصدرية إن الشرايين التاجية للقلب تبدأ تضيج، فيصير في نقص في تروية عضلة القلب بالدم المطلوب، فتلاقي شخص يتعب بسرعة إذا صعد سلم، يحس بألم في الساتر إذا عصب أو تنرفز، يحس عنده ضيق في النفس إذا مو قادر، إذا حاول ينام بالليل ما يقدر ينام. وإذا تفاقمت الأمور هذه ممكن تؤدي بعد شهر إلى الجلطة القلبية اللي هي حالة طارئة.
0: أي نعم دكتور. نبي نتكلم، أكيد ساعات تجينا آلام في الصدر وهذه الأعراض ممكن تثير القلق، فهل من الممكن أن نميز بين أن الألم الصدر الطبيعي أو أن يكون في مشكلة معينة؟
1: بدون زيارة الطبيب ما نقدر نبين، يعني في البيت إذا الشخص جات له الأعراض هذه ما يقدر يبين. فالحل الأمثل أن إذا الألم اللي في صدره هذا مستمر، خصوصا من ناحية اليسار، إذا كان الألم منتشر ناحية الفك وناحية الذراع، أنه يتوجه إلى أقرب مستشفى أو مستوصف على الأقل يسوي تخطيط قلب.
0: أي نعم دكتور. شنو أكثر الأمراض الخاصة والمرتبطة بالقلب المنتشرة في الفترة الأخيرة؟
1: أمراض القرن العشرين طبعا بالمقام الأول في دولة الكويت مرض السكر. 1 من كل 4 أشخاص في الكويت عنده مرض سكر، خصوصا النوع الثاني اللي هو بعد 40 سنة، ما بعد سن 40، والعمل الوراثي اللي عبدالله وايد مهم فيه موضوع السكر. ثاني أكبر موضوع مو على مستوى الكويت، على مستوى العالم، ارتفاع ضغط الدم. وايد ناس عندها ضغط عالي، 90% من الناس اللي فيها ضغط عالي ما عندها أعراض، فيقول لك إذا أنا ما عندي أعراض ليش يقص ضغطي؟ إيه هذا السبب الثاني. السبب الثالث طبعا الكوليسترول العالي، وهذا يكون عادة في تاريخ وراثي في العائلة، يعني إذا شخص أبوه كان عنده أزمة قلبية وجده كان عنده أزمة قلبية، هو لازم يسوي فحوصات حق نفسه عشان يتأكد إنه ما في له الأزمة القلبية، ما هي عليه دور.
0: إيه نعم دكتور. هل أمراض القلب مرتبطة بعمر معين ولا ممكن تصيب الشباب؟
1: وطبعا أمراض القلب خصوصا تصلب الشرايين ما تعرف عمر، لكن إذا كان في عنصر وراثي قوي، شوف ثاني الشباب على 20 و25 سنة يسوون عمليات قلب مفتوح بيد الشر. بس عادة هو يكون مرض

0: الذكور أكثر من الإناث بدرجة عالية. نقطة الأولى. نقطة ثانية، عادة تبين الأعراض بعد سن الأربعين، ونكون دقيقين أكثر بعد سن الخمسين إذا الشخص ما اعتنى في نفسه وما تلحق على روحه.
1: إيه نعم دكتور بدر، نبي نتكلم أيضا عن ضيق التنفس، هل له علاقة بأمراض القلب؟
0: إيه، ضيق التنفس اللي يسمونه بالإنجليزي أنجينا إكويفلنت، يعني الموازي للدرقة الصدرية. الناس على بالها إن ألم إن أعراض القلب بس ألم، ممكن أعراض القلب ما يكون ألم، ممكن يكون ضيق في النفس، يعني اللي هي أعراض موازية لألم الصدر، وهذه عادة تكون في الإناث أكثر من الذكور. عادة تكون في مرضى السكر أكثر من غيرهم، لأن مرضى السكر أعصابهم مو قوة أعصاب الأعصاب الحسية، مو قوة أعصاب الناس الطبيعية، فهم لما تجيهم أمراض القلب يجيهم على شكل تعب وعياء وعلى شكل ضيجة بالنفس أكثر ما يكون على شكل ألم أو ضغط على الصدر.
1: أي نعم دكتور بدر، ذكرت الأعراض والمشكلات اللي ممكن أكيد تواجه الناس وخاصة أصحاب أمراض القلب، لكن هل هذه الأعراض تختلف ما بين الرجل والمرأة؟
0: طبعا مو بس تختلف، حتى طلب الرعاية الطبية أو الروح للمستشفى، عادة الرجل يكابر، الرجل إذا حس بعرض القلب يقول ما فينا للعافية. أما بالنسبة حق الإناث، لا، الإناث عندهم لهم قابلية أكثر أنهم يطلبون استشارة الطبيب، أنهم يروحون المستشفى بدري، فبالتالي يلاحقون على نفسهم. هاي نقطة أولى. نقطة ثانية، الثقافة المجتمعية، إحنا بكون إحنا شرقيين ما زال عندنا معدلات التدخين عند الذكور وايد أكثر من الإناث، فشيء طبيعي أن الأعراض القلبية تلاقينا في الذكور أكثر من الإناث، بينما في المجتمعات الثانية في ثقافات ثانية نسبة التدخين في الإناث تعادل نسبة التدخين في الذكور، فتحصلين الإناث والذكور نسبة القلب عندهم متقاربة. عرفت قصدي؟ إي، بس هذا هو الفرق الرئيسي بين الإناث والذكور، أن الإناث لهم قابلية أنهم يطلبون استشارة طبية أسرع من الذكور.
1: صحيح. خلينا نتكلم أكيد عن الفحوصات الدورية اللي ممكن تساعد على تقييم صحة القلب، متى نقدر نقول ينصح بالبدء في هذه الفحوصات الدورية في حال وجود الأعراض؟
0: ما في يعني سن معين، بس عادة إذا كان في تاريخ وراثي قوي في العائلة بالضغط والسكر والكوليسترول نسوي فحص سنوي من بعد 30 سنة. أما حق الناس اللي ما عندهم تاريخ وراثي بعد سن 40 أو بعد سن 50 يسوي فحص مرة بالسنة، فحوصات دم، وإذا تبي مرة كل 5 سنوات يسوي فحص مجهود. فحص مجهود يعني تركض المريض على جهاز ركض على سير ويشوفون تخطيط القلب وقت فحص المجهود وقت الركض، وهو مو ركض هو مشي سريع، إذن ويشوفون مدى استجابة القلب للمجهود هذا.
1: اي نعم. شنو الفرق دكتور بدر ما بين الجلطة القلبية والذبحة الصدرية؟ نسمع هذه المفاهيم وايد.
0: اي، الذبحة الصدرية الله يسلمك ان الشرايين التاجية، الشرايين اللي تغذي أغراض القلب بالدم، الشرايين التاجية يكون فيها ضيق. الجلطة القلبية ان الضيق هذا يتحول الى تسكير تام، يعني الشريان لما يكون ضيج وتدفق الدم فيه ضعيف، المريض تبين عليه اعراض ضغط الصدر والتعرق والتعب وضيقة النفس. اذا احد الشرايين لا سمح الله تسكر مره واحده، تسكر بخثره تخثر او جلطه قلبيه، الشريان هذا اللي كان اصلا ضيج اذا تسكر مره واحده هذه يسمونها جلطه قلبيه. طبعا الجلطه القلبيه طارئه جدا، والحمد لله في الكويت كل المستشفيات الكبيره فيها خدمه القسطره العاجله على مدار الساعه، فيروح المريض المستشفى يتشخص وخلال أقل من 90 دقيقة لازم يسوي قسطرة قلبية وينفخون الشريان المسكر بالبالون.
1: أي نعم. هل ممكن الإنسان يتعرض إلى جلطة قلبية بدون أعراض واضحة؟
0: تصير مرات بدون أعراض وبدون عوامل خطر، يعني شخص لا ضغط لا سكر لا كوليسترول فجأة تصير فيه جلطة قلبية. ممكن يكون عنده مرض تخثر دم نادر، ممكن يكون تعرض لصدمة كبيرة، ممكن يكون مجهول السبب. يعني إحنا في القلب احنا نتعامل بالنسب، لكن ما نعرف 100% شنو اللي سبب الجلطات القلبية. في ناس ما عندها اي ريسك فاكتور، اي عامل خطر، بالرغم من ذلك يصير عندهم جلطات.
1: اي نعم. دكتور بدر، شنو التصرف الصحيح اذا شكينا ان في شخص قدامنا تعرض الى جلطة قلبية؟
0: التصرف الصحيح اذا المريض حس انه تعبان وعرقان، حس انه في شيء مو زين، تتصلون على الإسعاف 112 الإسعافيون ويسوون اللازم، وسرعة الاستجابة عندنا بالإسعاف في الكويت وايد سريعة. إيه
1: نعم.
0: فريق الطوارئ الطبية مدرب وفاهم هالروتين وحافظه وشايفه فيها، يعني شايفه وايد، يأخذون المريض في الإسعاف ويودون أقرب مستشفى عشان يستكملون الفحوصات.
1: إيه نعم. زين دكتور بدر، شنو المقصود بمفهوم ضعف عضلة القلب؟
0: ضعف عضلة القلب طبعا مثل أي عضو في الجسم، مثل ما نقول فيه فشل كلوي، فشل كبد.

ايضا في فشل قلبي، ان عضله القلب تكون ضعيفه لدرجه ان ما فيها شده ضخ الدم لكل اعضاء الجسم، يعني مو كل عضو له وظيفه، وظيفه القلب بشكل عام اللي هي مضخه ضخ الدم لكل اعضاء الجسم، فلما قوه الضخ تصير ضعيفه ما يوصل الدم للمخ، فتلاقي المريض ما تركيزه يقل يفهي شويه، ما يوصل تدفق الدم للريلين فتلاقي الريلين ضعيفه، ما يوصل

0: ما يركز، وطبعا نفسيته مسدودة عن الأكل.
1: إنه ما يأكل وايد. إيه؟
0: نعم.
1: لها أسباب دكتور؟
0: طبعا السبب رقم واحد نقص التروية. لما يكون في تصلب في شرايين القلب، تدفق الدم لتغذية عضلة القلب يكون ضعيف، فكردة فعل عضلة القلب تضعف.
1: اي نعم.
0: السبب الثاني طبعا اللي يكون من بعد الجلطة القلبية، إذا المريض ما تلاحق على نفسه الجلطة القلبية، إذا القلب تعافى منها عضلة القلب تصير وايد ضعيفة، لأن مشكلة العضلة عضلة القلب إذا تدمرت ما تتصلح.
1: اي نعم.
0: فالجزء الثالث من عضلة القلب ما يتعوض، فتصير عضلة القلب ضعيفة ومتوسعة. طبعا في أسباب ثانية، مثلا أسباب نادرة مثل نقص فيتامين بي، مثل الكحول، شرب الخمر بيضعف عضلة القلب، مثل النشاط الزايد للغدة الدرقية. زين، هذه طبعا الأسباب الشائعة. في بعض الأمراض الوراثية مثل مرض ترسب الحديد هيموكروماتوسيس، لكن السبب، وطبعا ممكن يكون من عقب التهاب عضلة القلب، وهذا عادة يكون التهاب فيروسي، لكن السبب رقم واحد الأكثر شيوعا في العالم هو تصلب شرايين القلب.
1: اي نعم. دكتور، الفحوصات اللي تكلمنا عنها اكيد لكبار السن، زين شلون الفحوصات الخاصه للاطفال؟ هل في فحوصات مختلفه؟
0: طبعا فحوصات الاطفال هي نفس فحوصات الكبار، نسوي سونار للقلب. زين، في طب قلب، في طب قلب الاطفال يعني. زين، نسوي فحوصات القلب، بس عاده نوعيه الامراض اللي تخش الاطفال تختلف عن امراض الكبار، لان يعني للاطفال عادة يتعافون بسرعة من الأمراض القلبية. في منهم اللي عندهم تشوهات خلقية نولدوا فيها، فهذيلا في مرحلة من مراحلهم العمرية لازم يسوون عملية جراحية أو قسطرة لتعديل ثقب مثلا، أو وجود شنت اللي هو مثلا فتحة بين الشريان الرئوي والشريان الأورطي، وهذه عادة مشاكل جراحية صغيرونة.
1: إيه نعم.
0: يعني طيف أمراض الأطفال القلبية غير طيف أمراض الكبار القلبية.
1: إيه نعم. إذا طفل مثلا عنده صعوبة بالتنفس، ممكن تكون مشكلة نقدر نقول قلبية؟
0: أغلب الظن لا، يعني عند الأطفال مشاكل التنفس بشكل عام يكون سببها ربو، أمراض رئوية، أمراض صدرية.
1: إيه نعم.
0: ممكن يكون سببها أنيميا، فقر دم. طبعا لازم نستثني القلب. زين، فمن ضمن الاشارات احنا نشوف البيبي يزرق وقت الرضاعه او وقت المجهود، اذا البيبي يزرق وقت الرضاعه او وقت المجهود لازم نتاكد من سلامه عضله القلب، انه ما يكون في فتحه مو طبيعيه ما بين البطينين او الاذينين او بين الشريان الرئوي والشريان الاورطي.
1: اي نعم. دكتور، قله النوم، السهر المستمر ممكن يرفعون خطر امراض القلب؟
0: جدا جدا، وهذه هذا الموضوع قتل بحثا وتمحيصا، خصوصا في الناس اللي طبيعة وظيفتهم فيها حرمان نوم او فيها ساعة بيولوجية معكوسة، مثلا الناس اللي عندهم مناوبات، يعني الشرطة، المطافي الله يحفظهم، الفريق الرعاية الطبية، لانهم مشغولهم على مدار الساعة، فحرمان النوم هذا يأثر بشكل كبير على سلامة القلب على المدى البعيد.
1: اي نعم. نبي نتكلم دكتور بدر عن علاقة الضغط النفسي والتوتر المزمن بصحة القلب.
0: الضغط النفسي والتوتر المزمن يؤدي إلى إفراز هرمونات يسمونها هرمونات الضغوط النفسية، أشهرها هرمون الكورتيزول. هرمون الكورتيزول على المدى البعيد آثاره جدا سيئة على القلب، يرفع الضغط ويرفع السكر ويسوي هشاشة عظام وضعف عضلات عضلات الجسم، يسوي سمنة مفرطة، وهذه كلها العوامل بالتالي راح تؤذي عضلة القلب.
1: اي نعم.
0: وطبعا الضغوط النفسية مع القرن 21 قلة الحركة وزيادة الضغوط النفسية في الدوام وفي الحياة، لا سيما بعد سنة 2020 والكوفيد، صارت الأنظار تتجه أكثر ناحية الضغط النفسي أكثر من قبل.
1: دكتور، اي نعم. اي نعم، الضغط النفسي صحيح يأثر أكيد، الصحة النفسية والصدمات النفسية تأثر دكتور صحيح، وتسبب مشاكل حقيقية في القلب.
0: بلى طبعا، عشان كذي مثل ما قلت بالفعل كنت اقول لك انه مثلا اذا مريض، اذا مثلا موظف وايد يشتغل، الاداره تقول له لازم تاخذ اجازه اجباريه، لازم تاخذ بريك، ما يخلون الموظف يشتغل لما يتأزم. يعني في اليابان عندهم مصطلح خاص حق الحاله اسمه كوروشي، كوروشي معناها العمل حتى الموت. زين،
1: ما في راحه.
0: اي يعني تطلعات الباحثين والعلماء تجاه الموضوع صار ملفت النظر أكثر من أي وقت مضى، أنك أنت لازم ما تجد نفسك، لازم تأخذ إجازة، مو بكيفك أو على راحتك، لازم تأخذ إجازة. مهما كنت متفاني في العمل لازم تعطي نفسك بريك، لجسدك عليك حق.
1: أكيد. دكتور، في رياضة معينة مفضلة لصحة القلب؟
0: الرياضة طبعا، أي رياضة فيها بذل مجهود، يعني واحد يتنفس وايد يسمونها الرياضة الهوائية، احنا ننصح فيها لسلامة القلب. اختار الرياضة اللي

0: ان الرياضه اللي تعجبك هي الرياضه اللي راح تلتزم فيها. يعني اضعف الايمان، اضعف الايمان المشي. من بعد المشي تقدر تركض، تقدر تهرول. انا بالنسبه لي انا ما احب لا الركض ولا المشي، انا احب الدراجه الهوائيه، انا استمتع بالجاري. زين، فانت تمسك تختار رياضه هوائيه، في ناس تنط الحبل. زين، فتختار الرياضه اللي انت تحبها. ليش اقول رياضه انت تحبها؟ لان الرياضه اللي تحبها راح تلتزم فيها.
1: صح،
0: وبس وتكمل.
1: اي نعم دكتور بدر، في مفاهيم نسمعها ساعات ان الشباب يكثرون في بشرب مشروبات الطاقه، وان هذا ممكن يكون يشكل خطر كبير على نبض القلب، او الافراط في شرب القهوه والكافيين. هل لهم تاثير دكتور على صحه القلب؟
0: الكافيين بحد ذاته كميات معقوله يعني اقل من 150 جرام في اليوم. زين، هذا يعني بكميات وايد معقوله، ما يخالف ما ضر. مشكلة مشروبات الطاقة إنه مو بس فيها كافيين، فيها مواد كيميائية على أشكال والوان، وما نعرف إحنا آثارها الجانبية على المدى البعيد شنو. هاي النقطة الأولى. نقطة ثانية، شبابنا ما يشربون شراب طاقة واحد في اليوم، يشربون 2 و3 و4. وأساسية الشخص للكافيين تعتمد من شخص لشخص. يعني ممكن أنا أشرب فنجان قهوة واحد يخليني صاحي طول اليوم، غيري يشرب 5 فنايل قهوة وينام عادي، يدار ما دخلك شر. زين، فالكافيين بحد ذاته مفيد للقلب بكميات معقوله. إيه، اذا كان اقل من 100 ملغرام او 50 ملغرام، لكن الكميات العاليه هذه طبعا مثل ما يقول المثل، الزايد اخو الناقص.
1: اي نعم دكتور، مع انتشار الساعات والاجهزه الذكيه دائما تقيس لنا نبض القلب، الى اي مدى ممكن نعتمد عليها ونعتمد على قراءتها، ومتى نقدر نقول هذه القراءات تستدعي مراجعه الطبيب؟
0: طبعا هي التقنيه هذه في تطور مستمر. بعض الماركات، طبعا ما بيذكرها بالاسم، بس بعض الماركات حصلت استحسان منظمه الغذاء والدواء في امريكا، خصوصا الناس اللي عندها تاريخ مرضي بعدم انتظام نبضات القلب، ان الساعه هذه تصدقت الى 90% انها ممكنها تصيد النبض الغير طبيعي. فاذا صادت نبض غير طبيعي، هي نفس الساعه يصير فيها تنبيه يقول لك والله راجع طبيبك. في المدى يقدر يراجع الطبيب، الطبيب يشيك على الداتا عن طريق التليفون، ويقدر يقول يسوي تخطيط قلب وفحوصات لازمه. فالساعه هذه ترى للامانه، خصوصا بعض الماركات الحديثه، انقذت ارواح فعلا.
1: ممتاز دكتور، احنا وصلنا الى الختام، فنبي ناخذ منك كلمه اخيره ونصيحه تقدمها للمستمعين، وهذه النصائح تكون اساسيه للمحافظه على قلب سليم. شو راح تكون هذه النصائح؟
0: نصيحه واحده بس، وانا لو عيدها 1000 مره ما بل منها، قبل لا اطيح الفاس بالراس وتصير عند المريض مشاكل قلبيه وياخذ ادويه وايد، التزموا بالرياضه. مثل ما انت تتريق وتتغدى وتتعشى كل يوم، لازم الرياضه يكون لها وقت محدد يوميا، وقت محدد على الاقل ساعه، تمارس الرياضه اللي تحبها، تحرك سعرات، تحرك دمك، تقلل مقاومه الانسولين، تنزل الضغط وترفع المعنويات. انا طبيب، يعني انا متخصص في الرعايه الثانويه، لكن الرعايه الاوليه او الوقايه خير من العلاج. التزموا بالرياضه وتصحون ان شاء الله باذن الله، وحاجتكم للطبيب راح تكون اقل
1: ان شاء الله. كل شكر لك اليوم على هذه المداخله الهاتفيه. كان ضيف حلقتنا الدكتور بدر المهدي، استشاري الامراض الباطنيه والقلب، وحديثنا كان جدا شيق اكيد عن صحه القلب والاشارات المبكره واهميه الوقايه. مع السلامه.
0: مع السلامه.
2: خلكم على الموعد
3: مع استراحه الظهيره
2: يوميا من الأحد للخميس من الساعة 2 ظهرا وحتى 3
3: على 89.5 FM.
4: أعلن وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية الدكتور خالد العجمي افتتاح سوق جمعية المطلع التعاونية في ضاحية N8 بالتزامن مع طرح 33 محل استثماري في خطوة تستهدف استكمال المنظومة التعاونية والخدمية بمدينة المطلع، وتوفير الخدمات الأساسية للأهالي بما يواكب النمو السكاني المتسارع الذي تشهده المدينة، ويعزز جاهزية مرافق الجمعية لخدمة المساهمين وسكان المنطقة. لتفاصيل أكثر عن هذا الموضوع مع المدير المعين في جمعية المطلع التعاونية الرئيسية السيد عبد الله السعيدي.
5: والحمد لله تم الافتتاح برعاية معالي الوزير الدكتور أمثال الحويلة، وما كان هذا

0: مرتاح له بدعمها وتوجيهاتها، وبإذن الله مثل ما انت شايف الحمد لله السوق في مساحات شاسعة واستمرار تدفق المواد الغذائية والاستهلاكية، وبإذن الله وبإذن الله إن شاء الله عندنا افتتاح قادم خلال شهرين في N11. التوافر السلع والأصناف والمواد الغذائية متوفرة في كل الجمعيات، وجمعية المطلع من ضمن هذه الجمعيات. المخزون ممتاز، الملاءة الغذائية متوفرة والحمد لله موجودين، ما في أي انقطاع، وبإذن الله في تنوع كثير الأصناف. السوق المركزي والسوق المركزية بشكل عام فاتحة بإذن الله 24 ساعة، وبإذن الله حتى السوق الثاني القادم بإذن الله راح يكون فاتح 24 ساعة. الفروع لا، الفروع لها ساعة عمل محددة، لكن السوق المركزي في الضاحية 11 جاري العمل الحين على تجهيزه، يعني خطين متوازيين.
1: إن طرح المحال الاستثمارية بالتزامن مع افتتاح السوق من شأنه تسريع وتشغيل الأنشطة التعاونية والخدمية وتمكين المستثمرين من مباشرة أعمالهم في أقرب وقت، بما يسهم في توفير الخدمات الأساسية للمواطنين ويعزز جاهزية جمعية المطلع التعاونية للقيام بدورها في خدمة أهالي المنطقة.
2: في كل يوم موضوع جديد وضيف متخصص وحوار يثري المعرفة. الدكتورة حوراء معرفي،
3: عضو الجمعية الكويتية للتراث والباحث في التراث، الأستاذ صالح المسباح،
4: المستشار الإعلامي والمصور الفوتوغرافي الأستاذ حامد شوير العميري.
3: حياة الله. معانا اليوم أستاذة حفصة المهنة، أخصائي أمن معلومات وتحول رقمي،
4: ضابط قسم التوعية بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات النقيب علي عبد الناصر مرزوق.
2: استراحة الظهيرة، ناقدتكم اليومية على قضايا المجتمع واهتماماته.

0: مستمعينا الكرام، هذا برنامجكم استراحة الظهيرة، مستمرين معاكم في هذه الحلقة وهذا البرنامج وهذه المساحات الحوارية اللي دائما وأبدا نسلط فيها الضوء على مختلف القضايا، لا سيما إن كانت تتعلق بأهم الفئات في المجتمع مثل الأسرة، مثل الأطفال، مثل الأطفال ذوي الإعاقة وغيرها من الفئات الأخرى. وتمثل الأسرة الركيزة الأساسية في دعم الطفل ذو الإعاقة، فهي الأقرب للاحتياجات والأقدر على اكتشاف الإمكانيات وأيضا مساندة هذا الطفل في مواجهة أي تحدي من الممكن أن يواجهه خلال يومه. وكل ما حصلت الأسرة على نوع من التوجيه والدعم المناسب من الأشخاص المناسبين، صارت أكثر قدرة على تنمية مهارات طفلها وتعزيز ثقته بنفسه واستقلاليته ومشاركته في المجتمع. خاصة نحن نسمع من المختصين أن الأسرة جزء أساسي في أي خطة توضع لهذا الطفل، وما تقتصر مسؤولية دعم الأطفال ذوي الإعاقة على الأسرة وحدها، بل يمكن تتطلب شراكة متكاملة تجمع أولياء الأمور، المراكز المتخصصة، المؤسسات التعليمية، مختلف الجهات المجتمعية وكل من هو معني في حياة الطفل، حتى نحقق له بيئة أكثر فهم واحتواء ونمنح الأطفال فرصة حقيقية للتعلم والتواصل وإبراز القدرات. للحديث أكثر عن احتياجات الأطفال وأسرهم ودور مجالس أولياء الأمور وأهمية الشراكة المجتمعية في دعم وتمكين هذه الفئة، فئة الأشخاص ذوي الإعاقة، يسعدنا أن نتشرف بضيفتنا عبر الهاتف الأستاذة غدير باقر، عضو مجلس أولياء أمور الأطفال ذوي الإعاقة في مركز ماما كفاية. أهلا وسهلا، حياة الله الأستاذة غدير، وهذه الساعة المباركة اللي تشرفينا فيها وتسعدينا في هذا البرنامج.
1: اهلا وسهلا ومساكم الله بالخير.
0: حياكم الله، واحنا سعداء جدا في وجودكم وسعداء جدا في مركز ماما كفايه، هذا المركز اللي ما شاء الله له مكانته ودائما يعنى في قضايا الاشخاص ذوي الاعاقه والقضايا المجتمعيه، لذلك هو يعني عباره عن مركز اضاف الكثير لهذه المسيره ولهذه المجالات. وايضا نوجه التحيه لماما كفايه العلبان، مثل ما يحبون يسمونها الاطفال ويحبون يسمونها الاشخاص ذوي الاعاقه ويحبون يسمونها كل من هم جزء من هذه الأسرة. إن كان بداية في كل محابة قدمينها حول هذا المجلس، مجلس أولياء أمور الأطفال ذوي الإعاقة في مركز ماما كفاية.
1: أهلا سعود، أنا عضو في مجلس أولياء

0: الأمور في مركز ماما كفاية. ومجلس أولياء الأمور هو عبارة عن منصة تجمع بين أمهات وآباء لأطفال من ذوي الإعاقة. كل شخص فينا تم تشخيص أحد من أطفاله بمرض أو إعاقة مختلفة عن الآخر، بالتالي كل ولي أمر يحاول ينقل احتياجات طفله حسب إعاقته وحسب اللي واجهه في التعامل سواء مع في المجال الصحي أو التعليمي أو المجتمع من خلال مشاركتنا في مركز ماما كفاية.
1: نعم، ما شاء الله، يعني من خلال تواصلكم المباشر مع الأسر يعني متمثل في هذا المجلس، تبارك الله، يعني أيضا قاعدين تسمعون الناس، فتحتوا قلوبكم مثل ما فتحتوا أبواب هذا المركز. لكن شنو هي أبرز الاحتياجات أو التحديات اللي تواجه الأطفال ذوي الإعاقة وأولياء أمورهم من خلال اتصالكم المباشر مع الأسر الكريمة؟
0: طبعا أبرز تحدي هو التقبل والنظر للإعاقة على أنها جزء من التنوع البشري وليست نقيصة أو علة. فإحنا نلاحظ أن كثير من الأشخاص للأسف ينظرون إلى الإعاقة على أنها مشكلة تحتاج إلى حل، لكن عندما ننظر للإعاقة على أنها نوع من طبيعة البشر ومن التنوع فإحنا نحتفل بالاختلاف ونحتضنه بدل ما نقصيه أو نعزله.
1: إيه نعم، جميل. هل لاحظتوا أن هذه التحديات تتفاوت على حسب نوع الإعاقة، تتفاوت من أسرة لأسرة، طبيعة الحياة اللي واجهها هذا الطفل؟
0: هو بصراحة كل ولي أمر يتعرض إلى صدمة التشخيص في البداية، سواء كانت الأم حامل أو بعد ولادة الطفل أو بعد تشخيصه بعدة سنوات. هذه طبيعة البشر، أن الإنسان ينصدم من هذا التشخيص وأن طفلك مصاب بإعاقة، كونك أنت ما عندك خلفية عن هذا المرض أو ما عندك وعي كيف ممكن تتعامل معه. ففي البداية الكل يتعرض إلى هذه الصدمة، لكن مع وجود الدعم الكافي والتوعية والتثقيف الإنسان يتقبل الإعاقة ويتعامل معها بطريقة إيجابية.
1: صحيح، لكن بوجهة نظركم اليوم شنو أهمية وجود مجلس يمثل أولياء الأمور؟ يمثل أولياء الأمور، نسمع لأولياء الأمور يوصلون صوتهم ويقترحون ويشاركون ويكونون جزء من اتخاذ القرار وينقل تجاربهم واقتراحاتهم واحتياجات أبنائهم إلى المركز وكذلك إلى كل الجهات المعنية في قضية الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم الكريمة. فشنو أهمية وجود مثل هالمجلس لهذه الحالات؟
0: نعم، دور مجلس أولياء الأمور أساسي وجوهري، لأن إحنا نؤمن بأن الأشخاص ذوي الإعاقة وأولياء أمورهم اللي عندهم الوعي الكافي والاختصاص والمعرفة هم أصحاب القرار. فإحنا نعمل بشعار أن لا شيء عنا دوننا. كثير من الأحيان يتم اتخاذ قرارات بعنوان أنها لمصلحة الأشخاص ذوي الإعاقة، لكن في الحقيقة ما تم إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة أو أولياء أمورهم في اتخاذ هذه القرارات، بالتالي يتم إضاعة جهد ووقت في تنفيذ قرارات ما تصب بالنهاية في مصلحة الأشخاص ذوي الإعاقة. هذا دور مجلس أولياء الأمور بإيصال صوت الأشخاص ذوي الإعاقة سواء كانوا أطفال، أو دور الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم بأنهم يعبرون عن نفسهم واحتياجاتهم ويشاركون في صناعة القرار.
1: نعم، جميل. كذلك اليوم يعني ما شاء الله تتابعون دائما هذه الحالات، تفتحون أبوابكم وتسمعون للناس وكذلك تسمعون للأسر، لكن بوجهة نظركم ضيفتنا الكريمة الأستاذة غدير باقر عضو مجلس أولياء أمور أطفال ذوي الإعاقة في مركز ماما كفاية، وبوجهة نظركم شلون من الممكن للأسرة أن توازن ما بين توفير الرعاية وأيضا توفير الحماية للطفل وتشجيعه، في الوقت نفسه أيضا تشجع على الاستقلال الاعتماد على النفس، وبنفس الوقت هي اللي ترعى الطفل وهي اللي تحميه؟ فودنا لو نتكلم عن هذين الجانبين، خاصة بالنسبة للأسر في السنوات الأولى للشخص المعاق اللي أبنائهم يسألون يقولون احنا ودنا نخليه يعتمد على نفسه لكن احنا بنفس الوقت ودنا نحميه ونخليه مرتاح، فشنو تعقيبكم على هذا الأمر؟
0: شلون الأسرة توفر الرعاية والحماية لأي طفل سواء كان من ذوي الإعاقة أو غير ذوي الإعاقة؟ هي الإجابة واحدة، أي أسرة تبي ترعى وتحمي أطفالها فهي لازم تعزز التواصل مع الطفل، يعني تعطيه أدوات تمكنه من قدرته على التواصل والتعبير عن ذاته. أنا بالضرورة إذا علمت الطفل شلون يتواصل فأنا قاعدة أحميه، لأني أعلمه يعبر عن نفسه، يعبر عن رغبته أو يعبر عن عدم ارتياحه في هذا المكان، بالتالي أنا قاعدة أكون شخصية مستقلة ويختار لنفسه اللي هو يشوفه.
1: إيه نعم، جميل جدا أن احنا نزرع في نفوس أبنائنا هذه الثقة من خلال أن نساعدهم على الاستقلالية، ولكن في نفس الوقت تتحمل الأسرة أدوارها في حماية ورعاية الأبناء وعدم تجاهل هذه الإعاقات. بوجهة نظركم أستاذة غدير اليوم شنو هي طبيعة البرامج والأنشطة اللي يقدمها مركز ماما كفاية وشلون تسهم في تنمية مهارات الأطفال وتعزيز ثقتهم بأنفسهم؟
0: طبعا على رأس البرامج ممكن نقول أن مركز ماما كفاية قدم برنامج ماما كفاية على تلفزيون دولة الكويت، وهذا كان إنجاز كبير.

0: حقيقة حقنا في نشر التوعية للمجتمع وعرض صور ونماذج إيجابية من الأشخاص ذوي الإعاقة أو أولياء أمورهم. كذلك تم مقابلة طاقم طبي إيجابي عرض معلومات مهمة تهم الأشخاص ذوي الإعاقة وتساعدهم في تقبل إعاقة أطفالهم والتعامل معها. أيضا احنا لدينا منصة إيمان، هي مجلس للشابات من ذوي الإعاقة يناقشون فيها قضايا التي تعرض لها النساء ذوي الإعاقة، وعندنا ديوان سامية. ديوان سامية الدعوة فيه تكون عامة لجميع الناس، نناقش فيه قضايا مجتمعية أو نقابل فيه نماذج إيجابية من الأشخاص ذوي الإعاقة يشاركون بتجاربهم الخاصة، وأيضا نقوم بعقد مؤتمرات سنوية نشارك فيها مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص للوقوف على التحديات اللي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة، ونقدم حلول عملية ممكن تطبيقها لحل هذه التحديات.
1: نعم ما شاء الله، يعني تحديات كثيرة وتم مواجهتها، وتبارك الله إنجازاتكم كثيرة ولكم ما شاء الله فعاليات متنوعة. أنا أشكركم فعلا يعني على هذه الجهود الكبيرة اللي مستمرين فيها في مركز ماما كفاية بشكل عام، وأيضا كذلك في هذا المجلس بشكل خاص وهو مجلس أولياء أمور الأطفال ذوي الإعاقة في مركز ماما كفاية. لو نتكلم برأيك اليوم، أثر هذه الأنشطة الجماعية والترفيهية في تطوير المهارات، مهارات التواصل عند الأطفال ذوي الإعاقة، تعزيز اندماجهم في المجتمع، كذلك تحقيق الأهداف اللي وضعها مركز ماما كفاية، فوجهة نظركم هل الأنشطة نقدر نعتبرها هي ترجمة فعلية أو وسيلة لتحقيق هذه الأهداف؟
0: نعم طبعا، احنا كل لقاء أو برنامج تدريبي أو جلسة حوارية تعقد في مركز ماما كفاية مرحب فيها بجميع الأفراد وجميع الأعمار. فاحنا لما نشرك الأطفال من ذوي الإعاقة في هذه البرامج، احنا قاعدين نوريهم نماذج إيجابية ناجحة من الشباب والشابات من ذوي الإعاقة، بالتالي احنا قاعدين نعطيهم أمل لتطوير مهاراتهم عشان في يوم من الأيام في المستقبل يكونون مكان هؤلاء الأشخاص.
1: نعم، بالنسبة للأثر اللي يبقى على الأسرة نفسها، الأسرة اليوم اللي أبنائها يخوضون هذه التجارب، هذه الفعاليات، هذه التدريبات مع مركز ماما كفاية ومع هذا المجلس، شنو الأثر اللي ينعكس على الأسرة نفسها بوجهة نظركم، سواء كنظرتهم لهذه الأنشطة ولأبنائهم، أو أيضا اليوم كأسلوب يتم نقله ومنهج يتم نقله للأسرة؟
0: احنا بالاكيد نسعى الى توفير اثر ايجابي وتكوين علاقات ايجابيه بين الاشخاص في المقام الاول. لما يكون بيننا هذا التفاعل الايجابي سواء بين الاشخاص من ذوي الاعاقه او غير ذوي الاعاقه، فاحنا قاعدين نوفر الدعم المعنوي في المقام الاول او حتى الدعم المادي من خلال ان احنا نساعد الاشخاص للوصول الى اهدافهم والتعامل مع التحديات اللي يواجهونها والصعوبات اللي ممكن يشوفونها.
1: نعم جميل. كذلك يمكن احنا اليوم لو نتكلم، يعني هو نهج ينقل للأسرة، واحنا سعداء اليوم ان يكون في عندنا مثل هذا المركز الاحترافي، مركز ماما كفاية، والرسالة الكبيرة اللي يحملها فعلا اثرها جدا عظيم. احنا نقول اثركم ما ينعكس فقط على الأسرة، اثركم ينعكس على المجتمع بشكل عام. ودنا لو تكلمينا اكثر حول ابرز التجارب، المواقف الإيجابية اللي لمستكم، لمست قلوبكم ولمست مشاعركم من خلال أثر هذه الأنشطة اللي تقام في المركز سواء للطفل أو لأسرته.
0: وبصراحة كل إنسان محتاج إلى دفعة إيجابية عشان يتقدم في الحياة، وكون الأسر الأطفال من ذوي الإعاقة يواجهون تحديات كثيرة سواء في مجال الصحي أو التعليم أو المجتمع ونظرة الآخرين، فوجودنا كلنا مع بعض نتشارك في هذه الهموم يعتبر دفعة إيجابية للإنسان تساعد أنه هو يكمل يومه بطريقة إيجابية.
1: نعم، إذن ما شاء الله يعني إحنا فعلا يعني سعداء في هذا الأثر اللي يبقى، ويبقى الأثر، يعني الأثر اليوم يقام في الفعالية ما تنتهي هي بمجرد هذه الفعالية، بل الأثر هو اللي يبقى، والرسالة هي اللي تبقى، والقيمة هي اللي تبقى، وتنقلها الأسرة وتتبناها الأسرة. لذلك هو أمر جميل إن إحنا ننقل هذا النهج لهم. لو نتكلم أكثر حول العام الدراسي الجديد ومع الاستعداد للعام الدراسي الجديد، بوجهة نظرك اليوم أستاذة غدير، شنو أبرز احتياجات الأطفال ذوي الإعاقة حتى نضمن عودة مدرسية أكثر استقرار، أكثر اندماج، أكثر نجاح بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة وكذلك لأسرهم الكريمة؟ فمع هذا العام الدراسي شنو أبرز الاستعدادات اللي المفروض نقوم فيها؟
0: أنا بحاول أجاوب بصفة شمولية أن أبرز احتياج للأطفال ذوي الإعاقة بجميع إعاقاتهم هو أن يتم دمجهم مع أقرانهم من غير ذوي الإعاقة في المدارس، أن يكونون موجودين في مدارس التعليم العام، لا أن إحنا نعزلهم في مدارس خاصة فيهم. يجب أن نضع الأطفال ذوي الإعاقة في المكان الطبيعي اللي لازم يكونوا موجودين فيه، وبنفس الوقت إذا إحنا حطينا الأطفال من ذوي الإعاقة في مدارس التعليم العام مع أقرانهم من غير ذوي الإعاقة، فإحنا

0: أيضا قاعدين نعلم الأطفال من غير ذوي الإعاقة إن الأطفال من ذوي الإعاقة هم أقرانكم ومشابهين لكم في الحقوق والواجبات ومو أقل منكم.
1: نعم ما شاء الله، يعني يمكن المدارس اليوم المعنية في الأشخاص ذوي الإعاقة مثل مدرسة النور على سبيل المثال المكفوفين، غيرها من المدارس المعنية في الإعاقات الحركية أو كذلك الإعاقات الأخرى، ما شاء الله لهم أيضا جهود كبيرة قاعدة تقدم. فودنا لو تكلمينا عن هذه النقطة، هذه المدارس اليوم شنو دورها في هذه العملية التعليمية التربوية؟ وأكيد يعني كان عندكم الكثير من التوصيات اللي قدمتوها لهم، وبإذن الله تعالى نقول يعني دائما هناك تعاون كبير مع مثل هذه المراكز ما كفاية وهذه المدارس. وبوجهة نظرك المدارس شنو أهميتهم وشنو المطلوب منهم وش اللي عليهم راح يسوونه؟
0: نعم مثل ما ذكرت لك احنا هدفنا الأول هو الدعوة إلى الدمج، إن الأطفال ذوي الإعاقة ما يتم عزلهم في مدارس خاصة بذوي الإعاقة. في كل الدول المتقدمة الحديثة اليوم الأطفال من ذوي الإعاقة يدرسون في نفس الفصل الدراسي اللي فيه أطفال من غير ذوي الإعاقة، مع وجود منهج دراسي طبعا متخصص لدمج الإعاقات المختلفة في البرنامج المدرسي نفسه. فإحنا طبعا نأمل وندعو الجهات المختصة إلى تحقيق الدمج التعليمي الكامل.
1: نعم ما شاء الله، وإحنا نتمنى التوفيق فعلا بإذن الله تعالى. أحيانا نشوف يعني تبارك الله في برامج تدريبية تقدم، يعني ما هي بس مجرد فعاليات، ما هي مجرد بس أنشطة، أحيانا في برامج تدريبية تقدم من خلالكم، من خلال هذا المجلس، من خلال مؤسسة ماما كفاية. فودنا لو تكلمينا عن أهمية التدريب والتطوير سواء بالنسبة للأسر أو بالنسبة لأبنائهم.
0: نعم احنا لتو انتهينا من برنامج شركاء، وهو برنامج تدريبي تنموي سنوي. مركز ماما كفاية قام بعقد هذا البرنامج لمدة 11 سنة سنويا لمدة أسبوعين اللي فاتوا، وكان عندنا 40 متدرب. طبعا في هذا البرنامج في ورش تدريبية، محاضرين مختصين يعلمون الشباب والشابات من ذوي الإعاقة ومن غير ذوي الإعاقة شلون هم يناصرون قضاياهم ويدافعون عن حقوقهم. أيضا لدينا برنامج تدريبي مهم جدا للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية تحديدا، اسمه برنامج التوجه والحركة، وهذا البرنامج يغطي ثغرة مهمة بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية ويعلمهم شلون إن هم يتحركون باستخدام العصا البيضاء.
1: نعم احنا بالمناسبه يعني عند الحديث عن العصا البيضاء نوجه التحيه لعضو مركز ماما كفايه وزميلنا الاعلامي في التقديم والاعداد زميل احمد البحر، يعني ايضا كان له رسائل توعويه كبيره عن العصا البيضاء، فانا يعني فخور اليوم في هذه النماذج ومن مخرجات مركز ماما كفايه ومخرجات وزاره الاعلام، واحنا سعداء في هذه الشراكه. ما شاء الله اعضائكم حيويين، اعضائكم ينقلون الرساله.
0: فعلا، واحمد احد يعني اكثر النماذج الايجابيه، واتمنى انه يكون يعني يعرف اكثر في محيط الاشخاص ذوي الاعاقه البصريه، لانه هو فعلا نموذج ايجابي ناجح.
1: نعم أنا أشكرك يعني فعلا، إحنا بالمناسبة يعني يمكن برامجنا سواء برنامج استراحة الظهيرة أو غيرها من برامج وزارة الإعلام متمثلة في الإذاعة والتلفزيون تشرفت بذكر وتشرفت باستضافة عدد كبير من أسرة برنامج ماما كفاية ومؤسسة ماما كفاية، ويمكن وجه تحية لكل أعضاء المركز، ولكن اللي يحضرنا اسمهم وجه لهم تحية، يمكن على رأسهم طبعا بكل تأكيد ماما كفاية العلبان، الزميل أحمد البحر، كذلك شوقي اليوسف، سارة المرهون، عبد العزيز المطيري، شطي الشطي، محمد خالد، ياسر علي، غدير باقر، ما شاء الله كلهم لهم اختصاصهم، كلهم لهم جهودهم.
0: شكرا لكم واحنا نتشرف فيكم.
1: الله يسلمك، واليوم زادتنا شرف واسعدتنا وانقلت لنا هذه الرساله وكلمتنا عنها، وانقلت اليوم رساله هذا المجلس وهو احد الاركان الاساسيه في مؤسسه ومركز ماما كفايه، ضيفتنا الكريمه الاستاذه غدير باقر، عضو مجلس اولياء امور الاطفال ذوي الاعاقه في مركز ماما كفايه. اذا كان في الختام في رسالة حابة توصلينها، في كلمة حابة توصلينها من القلب، أو إن كان هناك نوع من التطلعات أو التوصيات اللي يسعى مجلس أولياء الأمور إلى تحقيقها خلال المرحلة المقبلة وتحبين تقدمينها في مسك الختام لهذا اللقاء أستاذ غدير.
0: الكلام عن التطلعات في البداية، أنا أحب أبشر متابعينا والمنتمين إلى مركز ماما كفاية أن احنا قاعدين نسعى إلى أن احنا نكون أكثر شمولية، وإن شاء الله راح يتم عقد برامج موجهة خصيصا للأطفال من ذوي الإعاقة ومن غير ذوي الإعاقة. وبالنسبة للرسالة، احنا رسالتنا في مركز ماما كفاية هي نشر الحب والتقبل لجميع الأفراد في المجتمع والاحتفال بتنوع البشر واختلافهم. وإلى أولياء الأمور طبعا أقول لهم أنتوا الأساس في تكوين استقلالية أطفالكم ونجاحهم وتعزيز ثقتهم بنفسهم، فاحتفلوا بقدراتهم الموجودة ونموها، ساعدوهم يتعاملون مع التحديات.

0: التحديات اللي يواجهونها سواء كانت إعاقتهم جسدية أو بصرية أو سمعية أو ذهنية. أيضا في الأخير رسالة شكر لأولياء الأمور لأن الدور اللي قاعدين يقومون فيه مو سهل وكلنا مقدرين جهودهم.
1: نعم وإحنا اللي نشكركم الأمانة. إحنا ودنا نوجه التحية لكم يا أستاذة غدير باقر عضو مجلس أولياء أمور الأطفال ذوي الإعاقة في مركز ماما كفاية. ودنا نوجه الشكر لماما كفاية ولهذا المركز ولكل أعضاء والمتطوعين والعاملين ولأسرة هذا المركز. ولكن لا يسعنا إلا نقول شكرا بحجم العطاء الكبير المقدم منكم للمجتمع والأشخاص ذوي الإعاقة ولأسرهم الكريمة. ونتمنى بإذن الله تعالى تكون كل هذه الجهود في ميزان أعمالكم وتلقى النجاح. وإحنا سعداء ونتشرف باسم وزارة الإعلام بهذه الشراكة مع مركز ماما كفاية ونتمنى لكم دائما التوفيق والنجاح. فكل الشكر للأستاذة غدير باقر. مستمعين الكرام هذا برنامجكم استراحة الظهيرة.
2: دائما في قصص تستحق أن تروى وشخصية تستحق أن تعرف وفكرة تستحق أن تناقش. نافذة يومية على المجتمع الكويتي بكل تفاصيله نلتقي فيها نستمع نتحاور ونكتشف ما يحدث من حولنا. استراحة الظهيرة.

مستمعينا الكرام، في مسك الختام لهذا اللقاء نتقدم بالشكر لجميع ضيوفنا الكرام اللي دائما يسعدوننا ويشرفوننا ويزيدوننا شرف في هذا البرنامج، ودائما وأبدا يقدمون الكثير ويضيفون لنا. برنامجنا استراحة الظهيرة دائما يقدم لكم هذه الحوارات وهذا الباقة من الأخبار والمستجدات. اليوم وصلنا معكم إلى مسك الختام في أولى حلقات هذا الأسبوع، لكن على موعد مع بقية حلقاتنا من الثنتين للثلاث دائما على أثير إذاعة دولة الكويت. في الختام لكم أجمل التحايا من فريق العمل من الإعداد حوراء درويش وبشاير العيد، وكنا معاكم في التقديم من أمام المايك زميلتي شاهد الخميس ومحدثكم سعود الفياض، التنسيق والمتابعة غزلان الخلفان، والهندسة الإذاعية نورة العيسى، أما التنفيذ على الهواء محمد عبد العزيز المطيري. لكم أجمل التحايا من قيادة هذا العمل، برنامج استراحة الظهيرة من إخراج سعود الحربي، في أمان الله.

وحشت الدار وحشت الدار يا حبي وحشت الدار وحشنا قلبك الطيب وحشت الدار.

0: الثالثة عصرا بتوقيت دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية يقول إن 1540 اعتداء للمستوطنين تم توثيقها منذ مطلع العام الجاري، شهداء وجرحى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. الرئيس اللبناني يؤكد التزام بلاده بحصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية. إسطنبول تستضيف غدا الاثنين أول اجتماعا للجنة اتفاقية مكة للدفاع المشترك. لجنة الحوار المصغرة 4+4 في ليبيا توقع اتفاق إعادة تشكيل المفوضية العليا وقوانين الانتخابات. تصاعدت الموجات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في ولاية النيل الأزرق جنوب شرقي السودان. روسيا تعلن شن هجمات على البنية التحتية العسكرية الأوكرانية، والرئيس الأوكراني يتعهد بالرد على الهجوم الروسي على بلاده. أيسلندا ترفض استئناف مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. الناخبون في غينيا بيساو يتوجهون إلى صناديق الاقتراع للاستفتاء على الدستور الجديد. ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في النيبال إلى أكثر من 750 قتيلا. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم إذاعة دولة الكويت تقدم من أعذب الكلام. نأخذكم في برنامج من أعذب الكلام بجولة ما بين حكمة أو موعظة أو عبرة أو قصة أو تاريخ أو وقفات تربوية من أعذب الكلام. من أعذب الكلام، إعداد هاني المخيال، تقديم محدثكم إبراهيم السالم. من أعذب الكلام، إخراج طلال مال الله.
3: إذاعة دولة الكويت تقدم معجم الشعراء.

حيث لا تبدأ الحكاية من التاريخ بل من النبض، حيث تنهض الكلمات من صمتها وتستعيد ذاكرتها الأولى. نفتح معجم الشعراء لا بوصفه سجل أسماء، بل بوصفه وطنا للصوت ومرآة للقصيدة وهي تتعلم نطق العالم. برنامج معجم الشعراء، إعداد سكينة بهمن، تقديم أحمد شاكر. معجم الشعراء أخرجه لكم مهدي العجمي.

من معجم الشعراء نبدأ الرحلة، ومعه نمضي نقرأ لا لنغلق المعنى بل لنفتحه على اتساعه.

مستمعينا الكرام، نلتقي معكم في رحاب الشعر الموريتاني، حيث برزت سيرة الشاعر أحمد بن عبد الله الملقب بالذيب الصغير الحسني، أحد أعلام القصيدة في ولاية الترارزة، فقد أبصر النور عام 1864 في منطقة العقل بموريتانيا القريبة من مدينة بوتلميت، ونشأ في كنف أسرة عرفت بميلها إلى الشعر وأهله، فتهيأت له من صغره أسباب النبوغ الأدبي.

بدأ الفتى حياته بحفظ القرآن الكريم وأتقن المتون العلمية المعتمدة، ثم توجه إلى دواوين شعراء الجاهلية الستة يستظهرها، فتفتحت ملكته الشعرية مبكرا. ومع نضج هذه الكلمة خاض غمار المساجلات مع أقرانه من شعراء عصره، أظهرت حضوره القوي في الساحة الأدبية أنذاك. ومن تلك المحطات الدراسية والشعرية وتعمقه في فنون الأدب تولد لديه إنتاج شعري غزير متنوع الأغراض بين المدح والغزل والوصف، إضافة إلى منظومة علمية في مسائل لغوية. ومع هذا التنوع تميز معجمه الشعري بالبساطة والوضوح البعيد عن التكلف والغموض، مما جعل شعره قريبا من الناس سهل التداول بينهم.

وتتجلى ملامح هذا الإنتاج عناوين قصائده: خيال الحبيب، وقصيدة سائل عن الشعر، وبنات الشوق. ولنستمع الآن إلى أبيات من قصيدة بنات الشوق، يحاور فيها الشاعر محبوبته بأسلوب رقيق، فقال: تقول: ترى هذا البريق الذي شرى أأروى بذا النفعين؟ قلت: هل أروى؟ فقالت: أتدري كيف حال ربوعنا؟ أألوى بها الدلو؟ قلت لها: ألوى. فقلت: أيرجى منك موقف ساعة؟ فقالت: أنجوى ذاك؟ قلت لها: نجوى. فقالت: فلا تعجل، فتنشر سرنا إلى الليل، إذ سر الصبات به يطوى.

غير أن هذا التراث الشعري لم يكتمل وصوله إلينا، فقد ترك الشاعر ديوانا غير مجموع، تعرض جزء كبير منه للتلف بفعل الأمطار، ولم يبقى منه إلا القليل. وقد نهض الباحث محمد عيسى بن المختار بجمع ما تبقى منه وتحقيقه ونشره بنواكشوط عام 1987 في نسخة مرقونة. وفي عام 1923 رحل الشاعر الذيب الصغير الحسني بعدما ترك بصمة أصيلة في وجدان الشاعر الحساني بعذوبة لفظه وصدق معانيه، ليبقى اسمه خالدا في ذاكرة الشعر الموريتاني.

وكل نص احتمالا مفتوحا، وكل شاعر ذاكرة لا تكتمل. برنامج معجم الشعراء، إعداد سكينة بهمن، تقديم أحمد شاكر. معجم الشعراء أخرجه لكم مهدي العجمي.

إذاعة دولة الكويت تقدم من أعذب الكلام، نأخذكم في برنامج من أعذب الكلام بجولة ما بين حكمة أو موعظة أو عبرة أو قصة أو تاريخ أو وقفات تربوية من أعذب الكلام. من أعذب الكلام، إعداد هاني المخيال، تقديم محدثكم إبراهيم السالم. من أعذب الكلام، إخراج طلال مال الله.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في أعذب الكلام. الحمد لله رب العالمين الذي يهدي من شاء إلى صراطه المستقيم ويثبت قلوب المؤمنين ويجعل الحق عزيزا وإن قل أهله. أحيانا لا تكون أصعب المعارك تلك التي يخوضها الإنسان بالسلاح، وإنما تلك التي يخوضها وهو واقف وحده، يرى الناس جميعا على طريق وهو يعلم أن الطريق الآخر هو الحق. وهنا تظهر حقيقة الإيمان. يحكي لنا القرآن الكريم قصة إبراهيم عليه السلام حين وقف أمام قومه ورأى ما يعبدون من دون الله، فأراد أن يوقظ فيهم عقولهم وأن يسألهم السؤال الذي ربما لم يجرؤ أحد على طرحه عليهم. قال لهم: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ لكن قومه لم يتراجعوا، بل قالوا إنهم وجدوا آباءهم لها عابدين. وهنا لم يستسلم إبراهيم عليه السلام لضغط المجتمع، ولم يقل هكذا وجدنا الناس فلنسايرهم، بل أعلنها واضحة: أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. ثم أقسم قومه أن يصنع شيئا بأصنامهم. فلما خرجوا إلى عيدهم دخل إبراهيم عليه السلام إلى آلهتهم فجعلها جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. فلما عادوا ورأوا ما حدث قالوا: من فعل هذا بآلهتنا؟ إنه لمن الظالمين. ثم جيء بإبراهيم عليه السلام وسألوه: أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ فلم يتراجع ولم يخف موقفه، بل واجههم بالحجة. ثم اشتد غضبهم وقالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم. وهنا بلغ الموقف غايته. رجل واحد في مواجهة مع قوم كاملين. ثم جاءت اللحظة التي ظنوا فيها أنهم انتصروا فألقوه في النار، لكن الله سبحانه قال: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فخرج إبراهيم عليه السلام من النار، وخرج معه درس خالد: أن الحق لا يقاس بعدد الواقفين معه. أيها المستمع الكريم، كم مرة يتنازل الإنسان عن قناعة صحيحة لأنه وجد من حوله يخالفونه؟ كم مرة يسكت عن الحق خوفا من كلام الناس؟ وكم مرة يقول الإنسان في نفسه: الجميع يفعلون ذلك، فكيف أكون أنا المختلف؟ لكن المؤمن لا يجعل كثرة الناس ميزانا للحق. قد تكون وحدك في

0: موقف صحيح. قد يرفض من حولك ما تؤمن أنه صواب، قد يسخر البعض من تمسكك بمبدأ، أو يستغربون منك ترك أمر اعتادوه. وهنا تحتاج إلى شيء أعظم من قوة الشخصية، تحتاج إلى ثبات القلب على الحق. وليس معنى ذلك أن يرفض الإنسان كل ما يقوله الناس، أو أن يرى نفسه دائما على صواب، بل عليه أن يبحث عن الحق بتواضع، فإذا تبين له الحق فلا يتركه لمجرد أن الناس لم يعجبهم. إبراهيم عليه السلام لم يكن يبحث عن مخالفة قومه لمجرد المخالفة، كان يدعوهم إلى توحيد الله ويجادلهم بالحجة، فلما أصروا على الباطل لم يسايرهم في هذا الباطل. وهذه رسالة عظيمة لكل شاب ولكل إنسان يعيش في زمن تتغير فيه المعايير بسرعة. لا تجعل رضا الناس هو البوصلة التي تحدد طريقك بها، فإن جعلت الناس ميزانك فلن تستقر، لأن الناس يرضون اليوم عن شيء ويغضبون غدا من الشيء نفسه. أما إذا كان ميزانك رضا الله سبحانه وتعالى، أصبح لك طريق تعرفه حتى لو قل السائرون فيه. ربما لا تحتاج اليوم إلى أن تواجه نارا كما واجه إبراهيم عليه السلام، لكنك قد تواجه نارا من نوع آخر، ضغط الأصدقاء، ضغط المجتمع، الخوف من السخرية، الخوف من أن تكون مختلفا، الخوف من خسارة بعض الناس لأنك اخترت ما يرضي الله سبحانه وتعالى. وفي كل ذلك تذكر إبراهيم عليه السلام. مستمعينا الكرام، وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة في أمان الله. قدمت لكم إذاعة دولة الكويت برنامج من أعذب الكلام، من إعداد هاني المخيال، تقديم محدثكم إبراهيم السالم، من أعذب الكلام، إخراج طلال مال الله. إذاعة دولة الكويت تقدم.
1: يا مسجد الحي الصغير، يا روضة تنسي الهجير.
0: مساجد من بلادي، برنامج يومي نستعرض من خلاله نبذة عن مساجد الكويت القديمة وسيرة المحسنين من هذه الأرض الطيبة الذين تكفلوا واعتنوا بهذه المساجد.
1: والجلال فاض ظلالك بالهدى، كم شاقنا.
0: مساجد من بلادي، إعداد أمل عبد الله الشطي، تقديم إبراهيم السالم. مساجد من بلادي، إخراج مشاري الربا.

0: اثنتين.
1: أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين وحلقة جديدة من برنامجكم اليومي مساجد من بلادي. في برنامجكم نستعرض معكم نبذة عن مساجد الكويت القديمة وسيرة المحسنين من هذه الأرض الطيبة الذين تكفلوا واعتنوا بها. نتعرف معكم على مسجد محمد لدعيج. قامت دولة الكويت السباقة إلى تقدير علمائها ومشايخها بإطلاق اسم الشيخ محمد لدعيج على هذا المسجد الذي سنتحدث عنه في هذه الحلقة، فهو يقع في محافظة العاصمة بمنطقة الروضة، وتخليدا لذكراه أو لذكراه وعرفانا بما قدمه للكويت ولأهلها، يعد هذا المسجد جامعا حيث تقام فيه صلاة الجمعة. لقد ولد الشيخ محمد في عام 1300 للهجرة، وهو ينحدر من أسرة آل دعيج الذين رحلوا من نجد حيث موطنهم في بلدة الشماسية في القصيم. وعندما بلغ محمد 6 من عمره توفي والده، وتربى هو وأخوه الأصغر أحمد على يد عمه.

المهم علي لمحمد لدعيج، حيث شب الشيخ محمد لدعيج هو وأخوه واشتغل بالتجارة، حيث أصابتهم نكسة في تجارتهم في الحرب العالمية الثانية، فاتجه إلى طلب العلم ودرس على يد الشيخ عبد الله خلف بن الحيان، وكذلك كانت له مراسلات ولقاءات مع العلامة الشيخ السعدي، كان رحمه الله إماما لمسجد العتيق وأما المصلين به لمدة 70 عاما، يحدث ويفتي حين يسأل ويقوم بتدريس طلاب العلم، وكان مؤذن مسجد العتيق في ذلك الوقت الشيخ علي راشد النجادة بن فرسن الذي كان كفيفا وكان مصاحبا للشيخ محمد طيلة وجوده في المسجد، حيث قام محمد لدعيج بتدريسه لعلوم الدين وتحفيظه القرآن الكريم، وكان ينوي إمامته للمسجد لوجه الله تعالى ولم يتقاضى راتبا عليه. لا نزال معكم مستمعين الكرام نتواصل في برنامجكم مساجد من بلادي عبر أثير إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت. مساجد بلادي الكويت صغيرة بمساحتها، كبيرة بحب الله وطاعة الله وبنائها لبيوت الله، يسارعون للخير ويتنافسون بالمعروف، كانوا ولا يزالون. في أوائل الستينيات اتجه الشيخ محمد لدعيج رحمه الله إلى طباعة الكتب الدينية وإلى توزيعها تبرعا منه لنشر العلم، وكذلك قام بطبع وتوزيع عشرات الآلاف من المصاحف في شتى بقاع العالم الإسلامي على نفقته الخاصة. ففي سنوات عمره الأخيرة أكثر من المجاورة في مكة، فكان يذهب إليها في 15 من شعبان ويعود بعد صيام 6 من شوال. وفي آخر حياته نسي كل شيء ما عدا تلاوة القرآن، فكان يصحح قراءة أي قارئ أخطأ في قراءة القرآن على مسامعه. وقد توفي في الكويت رحمه الله في عام 1976 للميلاد الموافق لعام 1396 للهجرة. كتب الله أجره وغفر له وجعل عمله وصالح أعماله في ميزان حسناته يوم يلقاه. إلى هنا مستمعينا الكرام نودعكم على أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة في أمان الله.

0: قدمت لكم إذاعة دولة الكويت مساجد من بلادي.
1: مستمعين الأعزاء، حان الآن موعد أذان العصر لمدينة الكويت وضواحيها.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة العصر وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت ترحب بكم على مدار الساعة، نقدم لكم حوارات مع مختلف الضيوف في مجالات مختلفة، برامج ثقافية ومنوعة، نذهب بكم أينما تكونوا إلى قلب الحدث. كونوا معنا عبر أثير إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت.

خطوات عملاقة يأخذكم في جولة حول المشاريع التنموية الرائدة في دولة الكويت وفي إطار رؤية كويت جديدة لعام 2035. نسعى من خلال هذا البرنامج إلى تسليط الضوء على الخطط الاستراتيجية الطموحة التي تهدف إلى تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري. نستعرض معا المشاريع التي تمثل الركائز الأساسية لهذه الرؤية، ونسلط الضوء على الإنجازات التي تعزز من مكانة الكويت الدولية وتساهم في تحقيق التنمية المستدامة. خطوات عملاقة.

خطوات عملاقة، إعداد محمد مزيد، تقديم ناصر العجمي، محمد مزيد، تنفيذ نورة العيسى، برنامج خطوات عملاقة، إخراج سعود الحربي.

التعليم المنزلي. يعد التعليم المنزلي أحد أشكال التعليم عن بعد، حيث يتولى أولياء الأمور الدور المحوري في العملية التعليمية خارج الإطار المدرسي، فيما يقتصر دور المدارس على جوانب المتابعة والتقييم. ويسعى هذا المشروع إلى دعم الموهبة والإبداع لدى الطلبة من خلال متابعة مدى تنمية قدراتهم ومواهبهم وقياس نتائجهم الميدانية بشفافية وموضوعية. وإلى جانب ذلك، يوفر التعليم المنزلي مساراً تعليمياً مرناً يستوعب شريحة كبيرة من الطلبة الذين تحول ظروفهم دون الالتزام بالدوام المدرسي، ما يسهم في إتاحة فرص تعلم متنوعة تتوافق مع طبيعة كل طالب واحتياجاته الخاصة. ومن خلال تعزيز المرونة والابتكار في وسائل التعليم والتركيز على رفع كفاءة التحصيل الأكاديمي وفق المعايير الدولية، يتيح المشروع لأولياء الأمور الإشراف المباشر على تعليم أبنائهم ويزودهم بخيارات أوسع في منظومة التعليم بدولة الكويت. ويمثل هذا

توجه نقلة نوعية في تحسين الخدمات التعليمية، إذ يرتكز على تكامل الأدوار بين الأسرة والمؤسسة التربوية، ويدعم تحقيق مخرجات تعليمية عالية الجودة تعود بالنفع على الطالب والمجتمع على حد سواء.

خطوات عملاقة. تخطو الكويت هذه الخطوات بكل ثبات وقوة نحو مستقبل مشرق. في خطوات عملاقة نسلط الضوء على المشاريع التنموية في داخل دولة الكويت. خطوات عملاقة.

برنامج خطوات عملاقة، والذي يعنى بخطة التنمية لدولة الكويت 2035. إن بناء الإنسان يبدأ من صحته، فالمجتمعات القوية والمستدامة تقوم على أفراد يتمتعون بصحة ووعي وجودة حياة أفضل. وفي دولة الكويت بخطة التنمية تتواصل الجهود لتطوير الرعاية الصحية وتعزيز ثقافة الوقاية ومواجهة الأمراض التي تؤثر على صحة المجتمع. وإن من أبرز هذه التحديات هي مرض السمنة، الذي أصبح من أمراض العصر وسجل معدلات مرتفعة في مجتمعاتنا، وما يرتبط بها من مخاطر وأمراض مزمنة. في حلقة اليوم نسلط الضوء على أهمية العناية بالصحة والوقاية من السمنة ومكافحتها، ودور الوعي والعلاج والتطور الطبي في بناء مجتمع أكثر صحة، وصولاً إلى تنمية صحية مستدامة في دولة الكويت.

0: وحول هذا الموضوع يسرنا أن نستضيف استشاري جراحة عامة وسمنة ومناظير المعدة وجراحة الروبوت الدكتور أحمد عصام الملا. دكتور أحمد حياك الله معنا في إذاعة دولة الكويت.
1: الله يحييكم ويعطيكم العافية على هذه الاستضافة، وسعيد جدا بتواجدي معكم.
0: حياك الله وسهلا مباركة، وسعادة أيضا بتلبيتك لهذه الدعوة. طبعا لا شك أن الحديث عن السمنة يعتبر حديث يعني مهم جدا، خصوصا أن هذه الأحاديث يتخللها بعض الإرشادات والتوجيهات والنصائح من إنسان أيضا يمتلك خبرة في هذا المجال. ودنا أيضا نتكلم على مجتمع قادم في تنمية وطنية قادمة لصحة إنسان. يمكن في السابق في أيام الدراسة كانوا دائما يقولون هذا المثل أن العقل السليم في الجسم السليم، وأيضا التربية البدنية في المدارس كان لها دور، الألعاب الفردية كان لها دور، النوادي الحكومية منتشرة في جغرافية الكويت كذلك، كما تفضلت أن هناك أيضا النوادي الخاصة تعمل، فهناك المجتمع لديه قابلية في استقطاب من ينوي أن يحسن جسمه. اليوم ودنا نتكلم عن السلوكيات العامة، كيف نضبطها، شلون ممكن نبدأ كونك أيضا مختص في هذا المجال.
1: السلوكيات العامة مثل ما تكلمنا سابقا يعني هو المحافظة على يكون عندك نمط حياتي صحي، مو شرط ان تدش النادي وتقعد فيه 3-4-5 ساعات. هذا المبدأ كان من زمان واختلف، واتوقع يعني ما له اي اساس. يعني تعتمد على الرياضات، الحين الدراسات الجديدة كلها تعتمد على الرياضات اللي هي الهيت، اللي هو هاي انتنسيتي انترفل تريننج، اللي هي تكون حادة جدا لوقت قصير.

0: ترفع فيها نبضات القلب، وبالتالي ما تستهلك وقت. يعني في ناس تقول والله أنا ما عندي وقت أقعد بالنادي 3 ساعات أو 4 ساعات. صح كلامك صحيح، أن الحين في زمن السرعة، عرفت شلون؟ ما أقدر أقعد، ما عندي وقت أنا كاستشاري جراحة أو حتى أي موظف في القطاع الحكومي، ما له يعني عنده مواجيب، عنده مواجيب، عنده عائلة، عنده عيال يبي يجابل لهم، ما يقعد بالنادي 3-4 ساعات إلا إذا كان النادي هي شغلتك، يعني مثلا أنت كمال أجسام أو هذه شغلتك يعني. فبالتالي الحين البرامج الموجودة والمتواجدة تعتمد على هي الرياضات السريعة، تخلص الكلاس مالك وتروح. فإذا خليتها هذه نمط حياتك أنت، أتوقع أنه راح تساعدك وايد في المستقبل. الشيء الثاني هو الأكل، النظام الغذائي. يعني ماكو شيء اسمه أنك أنت تسوي رياضة وتأكل كثر ما تقدر، هذا مفهوم خاطئ جدا. يعني حتى في يعني أو مثل سينج أو قول يعني قال إن السكس باك آر ميد إن ذا كيتشن، يعني مو بالنادي. يعني مهما أنت قوي وتلعب معدة كل يوم، إذا أنت مو منظم أكلك اسمح لي ما راح يطلع لك سكس باك. فالأساس هو تنظيم الأكل وأيضا الحركة أو الرياضة بشكل دوري. لو يعني تختصر أنت، يعني أنا أفكر فيها كذي، إذا أنا أقدر أشوف مسلسل لمدة 45 دقيقة أنا أقدر أروح النادي لمدة 45 دقيقة، لأن صحيح. يعني قعدتي وطالع مسلسل ما قاعد أحرق زيرو سعرات حرارية، ولكن ليش ما أشوف المسلسل وأنا قاعد ألعب؟ شيء يفرق يعني
1: رياضة ومتابعة
0: بالضبط. فهذه نوع من الثقافة، عرفت شلون؟ اللي
1: ضبط الوقت،
0: اللي ضبط الوقت يعني نعم. أنت تقدر تسخر نفسك في أشياء كثيرة يعني تقدر تخلط فيها وقتك وبنفس الوقت تستفيد منها. للأسف في بعض الناس الحين يجهلون من هذا الشيء، يعني يقول يعني ثقل الرياضة أو ما يبي يسوي رياضة، هذه تسبب أنه هو يصير في عنده نقص في العضلات، وبالتالي في المستقبل قد تؤدي إلى مشاكل. يعني في دراسة طلعت أن الشخص إذا أنت لا سمح الله دخلت العناية المركزة، الشيء الوحيد اللي راح ينقذك أنت عن الشخص الآخر هو الكتلة العضلية اللي عندك. الشخص اللي عنده كتلة عضلية يقدر أنه هو أنه يعيش بشكل أكثر من الشخص اللي ما عنده كتلة عضلية.
1: ودنا نشرح أكثر في هذا
0: الموضوع. يعني إذا أنت دخلت العناية المركزة لأي سبب من الأسباب، حادث سيارة، مرض معين، عرفت شلون، واضطريت أن تقعد مدة طويلة في العناية المركزة، نسبة نجاتك أنت من العناية المركزة تعتمد فيها نسبة تعتمد على كتلتك العضلية. يعني الجسم راح يبدي يأخذ من كتلتك العضلية عشان يعيش، غير أن الشخص اللي يكون عنده بس دهون ما عنده كتلة عضلية.
1: وجدنا بعض الحالات يعني إذا استمر في الرقود في المستشفى لأشهر يعني يعاد تأهيله مجددا حتى المشي راح تتغير معه أمور أكيد. فهذا ينطبق أيضا على اللي عنده عضلات واللي ما عنده عضلات يعني بسبب توقف العضلة.
0: أكيد يعني إذا أنت عندك إذا أنت تباني عضلاتك من سن مبكر، إنزين لما يوصل عمرك، إذا الله أعطانا العمر إلى 60 أو 70، اللي يفرق ما بينك أنت وبين الشخص اللي ما يلعب هو كتلتك العضلية.
1: هذا دعوة للتأمل على فكرة.
0: أكيد يعني إذا أنت كتلتك العضلية في المستقبل تساعدك أنك أنت مثلا تقوم من مكانك أو تقدر تساعد نفسك وأنت بكرامة الدخول الحمام والخروج منه، هذا كان يعتمد على كتلتك العضلية، ما يعتمد على الدهون اللي عندك، لأن الدهون ما راح تشيل العظم.
1: ودنا نوضح المشهد أكثر. لو فرضنا شخص عضلاته ضعيفة و يعني وكتلة العضلية قليلة ووزنه زائد ودخل في سن 60، وشخص آخر عضلاته قوية وزنه خفيف وأيضا يملك أيضا اللياقة البدنية العالية ودخل في مرحلة 60،
0: أنت قول ليش راح يصير؟
1: ودنا يعني نقارن وجهة نظر.
0: أكيد هذا الشخص يقدر يمارس حياته بالستين، ولكن هو عمره 60، ولكن عمره الافتراضي يعني عمره الأساسي 60، ولكن عمر الجسم الافتراضي مو 60، أقل بكثير. في حتى في أجهزة تقيس هذا الشيء على حسب كتلتك العضلية وحسب الدهون في الجسم. أنت لا تروح عمره 60، خلك واحد عمره 30 أو عمره 25 وعنده سمنة مفرطة وما عنده عضل، هذا راح يكون أجهزة اللي داخل لأنها صغيرة راح تتحمل، ولكن من يدش عمر 40 بسرعة راح تدهور حالته، خصوصا إذا دش العناية المركزة أو لا سمح الله صار في مرض. المناعة مالته ما راح تكون مثل مناعة الشخص اللي رياضي. الشخص اللي عنده دهون وايد في الجسم دائما يكون في عنده التهابات، الجسم قاعد يحاول انه يقاوم هذا الدهون الموجوده بالزياده، فيكون السمنه المفرطه تساعد على زياده الالتهابات داخل الجسم، فبالتالي تؤدي الى امراض مثل ما قلت لك، كان السرطانات لا سمح الله.

0: الله، أمراض المفاصل إلى آخره، أمراض الظهر، عرفت شلون، قلة النوم، كل هذه الأسباب قد تؤدي إلى يعني تقصر حياة الشخص، عرفت شلون.
1: بارك الله فيك دكتور، يعني على هذا الشرح الوافي والدقيق حول سلوكيات الحياة المؤثرة على السمنة سلبا وإيجابا. لكن اليوم بدنا ندخل في جانب التنفيذي. اليوم كونك أيضا تجري جراحات عامة لهذه الأمور وهذه الأمراض، اليوم بدنا نتكلم على الحلول الجذرية في هذا الجانب. ما هي أكثر الحالات اللي قاعد تتعامل معها؟
0: الحالات اللي نتعامل معها هي إحنا الناس اللي يجون في العيادة، طبعا هي إحنا نعتبر كجراحين إحنا المرحلة الأخيرة، يعني الشخص اللي لما يجي لك العيادة يكون قد تجاوز أو نفذ كل الحلول اللي عنده من دايت ورياضة أو يأخذ عقاقير حق انقاص الوزن، إنزين، أو حتى يسوي الطرق الغير الجراحية. إحنا نعتبر المرحلة الأخيرة اللي نحاول إن نساعد فيها المريض. كونك إنك تسوي جراحة مو معناته هو الحل الأخير، يعني أنت تسوي جراحة إحنا كجراحين نساعدك أنت على أساس توصل حق الهدف مالك، ولكن بعد ما تعبر هذا المرحلة في حياتك أنت لازم أنت مع نفسك. يعني مستحيل أن الجراح راح يكون معك 24 ساعة، قوم تحرك، سو أكل، العب رياضة، روح شيل الحديد، ما راح أقدر أسوي الأمور هذه كلها. واجبي كجراح أنا يعتمد اعتماد كلي على نجاح العملية والمتابعة والنصائح، طبعا من وقت لوقت يكون النصائح، ولكن بعد العملية العاتق يكون أكثر على المريض.
1: نعم،
0: لازم يباشر نفسه، لازم يتابع الدكتور، لازم يدش يسوي رياضات، عرفت شلون، يلعب حديد، تمارين المقاومة. فبالتالي لما نقول لك أنت سوي جراحة، لما سوي حق مريض جراحة مو معناته أن هي العصات السحرية أني راح أطق على المريض راح يتحول من إلى شخص آخر. هذا المفهوم اللي ودي أوصل للرسالة حق الناس.
1: نعم، هل هناك حالات يعني يتم حل جزء من مشكلته ويعود مجددا إلى نفس المشكلة؟
0: نعم،
1: المربع الأول.
0: هناك كثير، يا عدم الالتزام، هو
1: مع وجود متابعة منك،
0: مع وجود أو
1: لكن ما التزم
0: حتى أي، مع وجود أو غير وجود متابعة معي، يعني طبعا إذا كان ما في متابعة هذا راح يكون أكثر، لأن سوء. إذا كان في متابعة يمكن أقدر أصيد الخلل من المراحل الأولى، ولكن إذا المريض غاب عني سنتين ورد مرة ثانية في زيادة وزن بعد ما سويت العملية، أتوقع أن الخلل يكون عدم المتابعة. وهم جانب أن المريض هو نفسه ما قاعد يلتزم بالعمليات بالتعليمات اللي أنا أقولها. ومنها من أشياء هذه طبعا اللي هو مثل ما قلت أنا من قبل، هو النمط الحياة مالته ما غيرها، فهم قصدي. فأنت حتى أنت لما تسوي العملية مفروض أنت خلاص وصلت إلى مرحلة أن يقول أنا والله أبي تغيير. كونك أن أنا أسوي لك العملية وترد مرة ثانية نفس النمط اللي أنت كنت تسوي قبل الجراحة، هذا راح يساهم بشكل كبير على زيادة الوزن مرة ثانية.
1: نعم، جميل جدا هذا الحديث، وأيضا يقودنا إلى عدد من التساؤلات مع ضيفنا الكريم استشاري جراحة عامة وسمنة ومناظير المعدة وجراحة الريبورت الدكتور أحمد عصام الملة. طبعا هناك حالات مرت عليك كثيرة أكيد، واليوم بدنا نتكلم عن أحد هذه الحالات ومن ضمنها أيضا الأصعب. ما هي أصعب حالات في السمنة في العمليات عموما؟
0: طبعا أصعب الحالات اللي واحد يكون عنده سمنة مفرطة بشكل كبير. طبعا احنا كجراحين نتعامل داخل جسم الانسان، يختلف اذا كان الشخص عنده سمنة مفرطة، انزين، ولكن انه هو سوى مثلا دايت او سوى رياضة قبل العملية ونقص من وزنه، هنا يسهل علينا وايد العملية، لان حسب تشريح الجسم او حد الاناتومي مال الجسم، المعدة تقع تحت الكبد مباشرة. الناس اللي عندهم سمنة مفرطة ما يسووا الرياضة مثلا، يعني اقول خلاص انا بسوي عملية وبلف بفلها باكل كل شيء قبل العملية، يمكن العملية تبعد شهر أو شهرين، يجي المريض وعنده كبد كبير، هذا يعيق علي العملية. وقت العملية بدل ما تصير تقريبا ساعة راح تزيد إلى ساعتين، فيأخذ تخدير أكثر. شيء ثاني، تشافيه بعد العملية راح يكون أبطأ، راح يكون عنده النفس بطيء أو ثقيل، قومته من السرير راح تكون صعبة، هذه قد تؤدي إلى جلطات في الرجل، عرفت شو لا سمح الله، هذه الجلطات قد تكون قاتلة لأن توصل حق الرئة. فمن الأشياء اللي أنا دائما أعاني منها إن الشخص ما يلتزم بالدايت أو ما يلتزم بالتعليمات قبل العملية، وبالتالي يعني هذا تنعكس سلبا على المريض نفسه.
1: لا شك في هذا، أن يعني حياة الإنسان غالية، وأيضا نجاح العملية يتوقف على بعض التوجيهات والإرشادات من المختصين في هذا المجال. اليوم بدنا نتكلم على بعض التقنيات اللي يتم استخدامها في هذه العمليات.
0: نعم، طبعا

0: جراحات السمنة في شكل عام احنا كلنا نسويها عن طريق المنظار الجراحي. شنو معنات المنظار الجراحي؟ هي فتحات صغيرة نسويها في جسم الإنسان، ومن خلالها نقدر ندخل آلات القطع أو الخياطة أو الكاميرا يعني إلى آخره، عشان تساعدنا أن ننجز العملية بشكل سريع وبشكل يساعد المريض على الاستشفاء، أحسن من هي الجراحات التقليدية اللي تعتمد على فتح البطن وجرح يكون كبير، فهذا يساعد على وجود التهابات في الجروح، الاستشفاء يكون أبطأ، المريض ما يطلع من المستشفى بوقت قصير، بالعكس يأخذ وقت طويل عما يستشفى من الجرح اللي يكون عنده. ف 99 من حال ما سويت عملية فتح حق أي عملية حق شخص يعني يعاني من سمنة مفرطة.
1: وهذه تقنيا هي سهلة لكن مهنيا تعتبر صعبة، أنك تعمل من فتحة صغيرة يعني.
0: أكيد أنت طبعا إحنا لما نتكلم عنها إحنا
1: تحتاج مهارة عالية.
0: مسوين يعني المئات أو يمكن ما أدري إذا وصلت ألف، بس المئات من العمليات يعني ما راح أقدر أقول يعني سويت في العمليات.
1: ما شاء الله.
0: إنزين بس إنه سوينا المئات من العمليات هذه، طبعا بدينا فيها تحت إشراف المختصين وبعدين طلعنا بروحنا وسوينا وتعلمنا عن طريق الاستشاريين مدرسينا وأيضا الزمالة في خارج دولة الكويت. فإحنا بدولة الكويت للأمانة عندنا خبرة كبيرة يعني كدولة صغيرة، ولكن تحمل عدد كبير من الاستشاريين ومن الجراحين
1: مواطنين كويتيين،
0: مواطنين كويتيين عندهم كفاءات عالية جدا تشيد فيها الدول الخليجية وتشيد فيها الدول الأجنبية، وبحوثنا موجودة في كل مكان يعني،
1: وهذه مفخرة ونتمنى زيادتها أيضا.
0: أي اللهم آمين. والبحوث ما نروح تلقانا يعني أي محفل من محافل العلمية الجراحية راح تلقى دولة الكويت موجودة، يتقدم مجلة أو فيديو أو حتى أشياء
1: ابتكار، أحيانا يكون
0: ابتكارات علمية أو حتى يعني إضافة. أوراق علمية أو أبحاث علمية شاركنا فيها، ما أتكلم عن نفسي أتكلم عن زملائي بعد في المحافل العالمية. الحين الجراحات المناظير هي الأساس في جراحة السمنة. ليش؟ لأنه احنا قاعد نتعامل مع اشخاص في عندهم سمنه مفرطه وعندهم كتله دهنيه عاليه، فبالتالي انك نوصل حق الاحشاء الداخليه قد تكون عائق بالنسبه لنا او قد تضر المريض في المستقبل، لان الجرح راح يكون صعب التعامل معه بالناس اللي عندهم سمنه مفرطه. فعشان كذي احنا نلجأ اكثر شيء كثر ما نقدر حق الجراحات بالمناظير الدقيقه.
1: نعم لا شك ان يعني كثير من خطط الدول المستقبلية في عالم التنمية وخصوصا في دولة الكويت في 2035 كان يعني على عاتقها أيضا الاهتمام في صحة الإنسان، وأيضا لا شك أن السمنة كما تفضلت هي مرض ومرض العصر، وأيضا نسبة مرتفعة في دولة الكويت وأيضا بين الأطفال كما تفضلت، فتحتاج إلى إعادة نظر في سلوكياتنا، إعادة نظر أيضا في حياتنا وسلوكنا أيضا الغذائي، إضافة إلى الاهتمام أيضا ودعم أيضا الجراحين في هذا الجانب حتى يقللوا من هذه المعاناة اللي وصل إلى مرحلة صعبة من الكتلة الجسمية الكبيرة. ولكن أيضا هناك من يتعافى بفضل الله ومن ثم أيضا إطاعة المختصين في هذا الجانب. هل مر عليك حالاتنا بالفعل تغير واستمر؟ لأن قاعد أشوف أمانة بحكم المعارف العامة والعلاقات كثير من الناس عمل مثلا عملية تكميم أو عملية متعلقة في السمنة بعد فترة يرد وزنه مثل ما كان.
0: لا في وايد عندي حالات، عندي كثير من الحالات اللي بعد عمليات السمنة
1: تغير كليا
0: صاروا ناس رياضيين، ناس مهنيين، ناس يركضون ماراثون.
1: الله.
0: في ناس كان عندها صعوبة في الإنجاب، في ناس في نساء كان عندهم صعوبة في الحمل والولادة،
1: والسمنة تؤثر،
0: والسمنة هاي كانت تؤثر، والحمد لله من بعد العمليات اللي سوينا لهم إياه أمرهم وايد تحسن، خلال يعني بين عليهم خلال شهرين أو ثلاثة أو حتى ستة أشهر بين التغير كبير بالنسبة لهم، مو بس على الصعيد الصحي ولكن حتى النفسي والمظهر، يعرف شلون الناس اللي لما تخف وزنها وتبدأ تلبس سايزات أصغر الأمور تكون وياهم وايد.
1: وعلى فكرة يعني الشيء بالشيء يذكر، هذا هو المقياس، كثير من الناس يقول هالملابس يعني ما كنت ألبسها بهالطريقة قبل السمنة، فيستشعر هذا الأمر بعد ما يقل وزنه.
0: أكيد يستشعر ويروح يطلع ويصير عنده قلة من الخوف إنه يقعد في مع الناس أو حتى يطلع حق المجمعات أو ناس تشوفه في برا البيت بالسفر أو أي مكان. فبالتالي نعم هناك قصص كثيرة وقصص يعني ناجحة كثيرة، ما راح أقول عن القصص اللي احتاج عمليات بالمستقبل إعادة أو شيء كذي كثيرين، ولكن أنا أشوف إن القصص الناجحة عندي الحمد لله أكثر من القصص اللي هي
1: نعم.
0: فيها يعني إعادة وزن أو فيها لا سمح الله أي مشاكل.
1: نعم. دكتور أحمد، قبل أن ننهي في هذه النقطة الأخيرة، ودنا نتكلم على الأثر النفسي الذي ترك لبعض من يعني عالج مرض السمنة وأيضا ذهبت السمنة عنه وصار رشيق وصار وزنه ممتاز. ذكرت لي شغلات حساسة جدا أن بعض النساء بسبب السمنة ما كانت تنجب أو كان يأثر على هذا الأمر، النفسية، الرغبة الاجتماعية بالظهور أمام الناس بشكل وزي جديد. يعني أكيد استشعرت هذه الفرحة لدى بعض من عالجتهم في هذا الجانب، كلمنا عن هذه الجزئية.
0: أكيد، يعني أنا كثير من النساء كانوا يعانون من عدم الإنجاب أو الحمل، بذلك بسبب الدهون في الأحشاء الداخلية اللي تتركز على الرحم أو حتى المبايض، قد يساهم في عدم الإنجاب. ولكن بعد ما ينزلوا الوزن مالهم، سواء كان عن طريق أي طرق من إنقاص الوزن، أنا قاعد أتكلم عن طريق الجراحة، بعد ما ينزل وزنهم الحمد لله يعني يصير عندهم الإنجاب، حتى مو بس بالنسبة للنساء، حتى الرجال بالنسبة للخصوبة عند الرجال، يعني مو بس حتى الإنجاب والحمل، عندك حتى أطفال أنابيب أو الاي في اف. هناك دراسة كبيرة طلعت إن الشخص اللي عنده أو النساء اللي عندهم سمنة مفرطة هم عندهم 40% أكثر إن تفشل وياهم أطفال أنابيب من الـ النساء اللي يكون عندهم أوزان عادية أو أوزان قليلة. فبالتالي هي تؤثر تأثير كبير أو سلبي على الإنجاب. يعني عندي قصص كثيرة أقدر أقولها، في عندي واحدة ما حملت يعني 5 سنين، ولكن بعد العملية إنقاص الوزن خلال يعني 6 شهور أو حتى 8 شهور حملت. طبعا احنا ما ننصح أن المريضة تحمل بعد 8 شهور من عملية تكميم أو تحويل المسار أو أي عملية من عمليات السمنة، قد تؤثر على صحة المريضة والبيبي. نحن دائما ننصح أن إذا سوت العملية خلال 12 شهر أو 18 شهر يتم الحمل، عشان نتأكد من التغذية السليمة للمرأة وللبيبي، يعني فبالتالي ما تصير أي مضاعفات مستقبلية.
1: نعم. استشاري جراحة عامة وسمنة ومناظير المعدة وجراحة الريبورت الدكتور أحمد عصام الملة، شكرا لك.
2: خطوات عملاقة.
3: خطة التنمية. تسعى دولة الكويت من خلال خطة التنمية إلى توحيد الجهود نحو مستقبل مزدهر ومستدام، وذلك تحت مظلة رؤية الكويت لعام 2035 التي تتضمن أولويات بعيدة المدى للتنمية. ترتكز الرؤية على 5 موضوعات رئيسة و7 ركائز تحدد المجالات الأساسية للاستثمار والتطوير، وتندرج تحت كل ركيزة مجموعة من البرامج والمشروعات الاستراتيجية التي صممت لترك أثر تنموي كبير يسهم في تحقيق رؤية الكويت الجديدة. يمثل تطوير هذه الرؤية خطوة مفصلية في مسار التقدم الوطني، حيث ترمي إلى تعزيز مكانة الكويت إقليمياً وعالمياً في شتى المجالات الحيوية، لا سيما الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. ومن أجل قياس مدى التقدم المحرز في تنفيذ هذه الخطة، تعتمد الكويت على 20 مؤشراً عالمياً رئيسياً، بالإضافة إلى مؤشرات فرعية أخرى تعمل جميعها على تتبع الأداء ومقارنته بأداء الدول الأخرى. يتراوح التصنيف العالمي على هذه المؤشرات من 1 إلى 100، حيث يمثل الترتيب رقم 1 المركز الأعلى، في حين يحتل رقم 100 قاع التصنيف. وتسعى دولة الكويت إلى الارتقاء بمكانتها ضمن الدول 30 الأولى عالمياً بحلول عام 2035 عبر تنفيذ حزمة من الخطط والمبادرات التنموية التي تضع الإنسان والبيئة في صدارة أولوياتها. وبهذا تكون الكويت ماضية في ترسيخ أسس راسخة للتنمية المستدامة، ترتقي بقدراتها التنافسية وتعزز رفاه مجتمعها، لتتبوأ مركزا متقدما بين دول العالم.
2: خطوات عملاقة.
4: الرابعة عصرا بتوقيت دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية يقول إن 1540 اعتداء للمستوطنين تم توثيقها منذ مطلع العام الجاري، شهداء وجرحى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. الرئيس اللبناني يؤكد التزام بلاده بحصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية. إسطنبول تستضيف غدا الاثنين أول اجتماع للجنة اتفاقية مكة للدفاع المشترك. لجنة الحوار المصغرة 4+4 في ليبيا توقع اتفاق إعادة تشكيل المفوضية العليا وقوانين الانتخابات. تصاعدت الموجات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في ولاية النيل الأزرق جنوبي شرقي السودان. روسيا تعلن شن هجمات على البنية التحتية العسكرية الأوكرانية، والرئيس الأوكراني يتعهد بالرد على الهجوم الروسي على بلاده. أيسلندا ترفض استئناف مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. الناخبون في غينيا بيساو يتوجهون إلى صناديق الاقتراع للاستفتاء على الدستور الجديد. ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في النيبال إلى أكثر من 750 قتيلا. نهاية الموجز، في أمان الله.
2: إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت ترحب بكم على مدار الساعة. نقدم لكم حوارات مع مختلف الضيوف في مجالات مختلفة، برامج ثقافية ومنوعة، نذهب بكم أينما تكونوا إلى قلب الحدث. كونوا معنا عبر أثير إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت.
5: إذاعة دولة الكويت.

0: وعند جهينة الخبر اليقين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين، وهذه تحية موجهة إليك يا سيدتي، فأهلا ومرحبا بك.
2: أهلا أهلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بك يا جهينة وبأعزائنا المستمعين الكرام. تورا، ماذا لدينا اليوم من أخبار جديدة في برنامجنا أخبار جهينة؟ هل الإنسان حر تماما في اختياره؟ أم أن هناك قيودا تسيره من حيث لا يدري؟ كيف نوازن بين الحرية الشخصية والمسؤولية الاجتماعية؟ أجبنا يا جهينة على هذه الأسئلة من فضلك، وحدثنا عن هذا التوازن الدقيق بين الانطلاق والالتزام.
1: سؤال الحرية من أعقد الأسئلة الفلسفية والعلمية في آن واحد، فالحرية ليست أن نفعل ما نريد، بل أن نعي ما نفعل، هي وعي بحدودنا قبل أن تكون تحررا من القيود. هل الإنسان لا يقاس بقدر ما يستطيع أن يقول نعم، بل بقدر ما يستطيع أن يقول لا حين يكون الخطأ مغريا؟
2: إذن الحرية ليست مطلقة كما يظن الجميع.
1: لا، لأن الحرية المطلقة فوضى

0: فوضى ليست حرية بل انعدام نظام. كل حرية تحتاج مسؤولية تحفظها. فالذي يقود سيارته في الشارع مثلا يملك حرية السير، لكن عليه أن يحترم إشارة المرور. من دون هذا الوعي تتحول الحرية إلى خطر على الجميع.
1: لكن كثيرين يطالبون اليوم بحرية لا يرافقها واجب يا جهينة.
0: صحيح، لأن مفهوم الحرية اختزل في الرغبة لا في القيمة. الحرية الحقيقية تنبع من الضمير لا من التمرد. حين تدرك أن حريتك تنتهي عند حدود الآخر تصبح إنسانا ناضجا. الحرية ليست تحديا للسلطة فقط بل مسؤولية أمام الذات أيضا.
1: وهل يمكن للمجتمعات أن تزدهر من دون حرية فكر مثلا؟
0: أبدا، الإبداع يولد من الحرية. المفكر حين يخاف لا يبدع، العالم حين يقيد لا يكتشف. لكن الحرية الفكرية يجب أن ترافقها أخلاق علمية. فالكلمة الحرة مسؤولية بقدر ما هي حق. نحن لا نحتاج حرية هدم بل حرية بناء.
1: وهل هناك توازن مثالي اليوم بين الحرية والمسؤولية؟
0: هذا التوازن هو توازن متحرك لا ثابت، يختلف بحسب الزمن والثقافة، لكنه يقوم دائما على قاعدة واحدة: افعل ما تشاء ما دمت لا تضر أحدا. حين نزرع هذا المبدأ في مدارسنا وفي منازلنا لن نحتاج إلى القوانين الكثيرة، لأن الوعي هو الذي سيقود.
1: إذن الحرية ليست صراعا مع الآخر بل انسجاما معه.
0: بالضبط، الحرية ليست سلاحا بل موسيقى تتناغم فيها الأصوات.

0: منذ فجر التاريخ كانت الكلمة وسيلة للإنسان لفهم نفسه والعالم، والشعر والرواية والمسرح ليست ترفاً ثقافياً كما يظن البعض، بل حاجة إنسانية للبوح والتعبير. اليوم سنتكلم عن الأدب بوصفه مرآة الروح الإنسانية، فما رأيك بهذا الوصف يا جهينة؟
1: الوصف جميل يا سيدتي، فالأدب ليس مجرد كتابة جميلة بل تجربة إنسانية عميقة. الكاتب حين يكتب لا يصف العالم فقط بل يخلقه من جديد. الأدب يعيد ترتيب الفوضى في داخلنا، يجعلنا نرى الألم بعيون أجمل، هو نمنح الحزن معنى.
0: هل يمكن القول إن الأدب يعبر عن المجتمع؟
1: بل هو ضمير المجتمع. الأدب يسجل ما لا تقوله الوثائق. التاريخ يكتب الأحداث، والأدب يكتب إحساس الناس بها، يكتبها من خلال قصيدة أو رواية. هنا نستطيع أن نفهم روح عصر كامل. لذلك حين يغيب الأدب الصادق يصاب المجتمع بالعمى الروحي.
0: لكن يا جهينة، نحن في زمن السرعة والتقنية، فهل ما زال للأدب تأثير؟
1: نعم، لكنه تغير في شكله لا في جوهره. ربما قل عدد القراء، أتفق معك، لكن من يقرأ اليوم يقرأ بعمق أكثر. الأدب سيبقى ما دام الإنسان قادرا على الحلم. كل جملة تكتب بصدق تترك أثرا حتى لو لم تصل إلى الملايين.
0: ما الفرق بين الأدب الحقيقي والكتابة العابرة؟
1: الأدب الحقيقي يعيش لأنه يخاطب القلب لا لأنه يواكب الموضة. الكلمات التي تكتب للضوء تنطفئ بسرعة، أما التي تكتب للضمير فتبقى. الأديب لا يرضي الجمهور بل يحرك فكرهم.
0: هل الأدب يمكن أن يغير الإنسان؟
1: هذا سؤال جيد.
0: شكرا.
1: رواية واحدة يا سيدتي قد تبدل قناعات عمرها سنوات، قصيدة واحدة قد

0: يزرع الأمل في قلب بائس. الأدب هو أقصر طريق بين العقل والعاطفة، وأقصر طريق بين الإنسان ونفسه.
1: يا له من وصف جميل، وكأن الأدب مرآة نرى فيها ما لا نراه في أنفسنا.
0: هو كذلك، لكنه مرآة صادقة لا تجامل، تريك جمالك وندوبك معها.

0: منذ أن رفع الإنسان بصره إلى السماء والفضول يسكن قلبه، ماذا هناك؟ هل نحن وحدنا؟ كيف تتحرك النجوم؟ واليوم ما كان حلما في الأساطير أصبح علما في المختبرات يا جهينة، أليس كذلك؟
1: الفضاء ليس مجرد علم يا سيدتي، بل تجربة وجودية. حين ننظر إلى السماء في ليلة صافية ندرك كم نحن صغار، وكم هذا الكون واسع ومهيب، وكل اكتشاف في الفضاء يذكرنا بجهلنا أكثر مما يشعرنا بالغرور.
0: توقعت أن كلماتي شعرية، ولكن كلماتك كانت شعرية أكثر يا جهينة. كيف بدأ اهتمام الإنسان بالفضاء علميا؟
1: بدأها بالدهشة. منذ القدم راقب الإنسان الكواكب والنجوم ليحسب الوقت والفصول، ثم تطور الفضول لديه إلى علم فلكي، حتى جاء القرن العشرون فصار الإنسان جزءا من السماء فعليا، من انطلاق أول قمر صناعي إلى الهبوط على سطح القمر. كان كل إنجاز يعد خطوة نحو المجهول.
0: واليوم يبدو أننا نسير نحو استيطان الكواكب، هل هذا حلم واقعي؟
1: ربما ليس بعيدا كما نظن. هناك محطات فضائية دائمة، ومشاريع لاستكشاف كوكب المريخ، وأقمار تراقب الأرض لحمايتها. لكن الأهم من هذه التقنية هو الفلسفة، أن نفهم أن الفضاء ليس هروبا من الأرض، بل امتداد لها.
0: وهل ترى أن البحث في الفضاء رفاهية في ظل مشاكل الأرض اليوم؟
1: أبدا، فكل تقدم في الفضاء يعود بالنفع على الأرض. التقنيات الطبية، الاتصالات، الملاحة، كلها نتاج أبحاث فضائية. الإنسان حين يرفع رأسه إلى السماء يتطور، لأن الطموح لا يبنى بالنظر إلى الأرض فقط.
0: حديثك يملأه الأمل، وكأن الفضاء مرآة لطموح الإنسان الذي لا ينتهي.
1: كل نجم هنا يذكرنا أن المجهول ليس خطرا، بل دعوة للاكتشاف.

0: في حياتنا اليومية لا نقاس فقط بما نعرف، بل بكيفية تعاملنا مع الناس ومع أنفسنا. قد يكون الإنسان عالماً في تخصصه، لكنه عاجزاً عن إدارة مشاعره. هنا يأتي مفهوم الذكاء العاطفي الذي يعد اليوم من أهم أسرار النجاح، أليس كذلك يا جهينة؟
1: الذكاء العاطفي يا سيدتي هو القدرة على فهم مشاعرك ومشاعر الآخرين والتعامل معها بوعي واتزان. هو أن تغضب دون أن تجرح أحد، وأن تحزن دون أن تنكسر، وأن تفرح دون أن تفرط. إنه توازن بين القلب والعقل يمنح صاحبه قوة هادئة.
0: هل يولد الإنسان بذكاء عاطفي أم يكتسبه؟
1: يكتسبه بالتجربة، فالحياة هي أكبر مدرسة للمشاعر. أتعلمين؟ نحن نتعلم من خيباتنا كيف نمسك بزمام أفعالنا وانفعالاتنا. في المواقف الصعبة نسيطر على ردة فعلنا. الذكاء العاطفي ليس أن لا تشعر، بل أن

0: لا تدع الشعور يسيطر عليك.
1: وكيف نعرف أن هذا الشخص يتمتع بذكاء عاطفي؟
0: من هدوئه في المواقف الصعبة ومن طريقة إنصاته. الشخص الذكي عاطفياً ينصت أكثر مما يتكلم، يحترم مشاعر الآخرين حتى وهو يختلف معهم، لا يسارع في الحكم ولا يسمح للغضب أن يقوده.
1: وهل يمكن تطبيق هذا المفهوم في العمل ومع العائلة؟
0: نعم بالتأكيد، في العمل الذكاء العاطفي ينقذنا من الصدام ويجعلنا نفهم ما وراء الكلمات، وفي الأسرة يعلمنا أن الإصغاء أهم من النصيحة، وأن الاحترام هو لغة الحب الأعمق. كثير من الخلافات تحل بعبارة هادئة بدلا من الجدال الطويل.
1: وهل يرتبط الذكاء العاطفي بالنجاح في حياتنا؟
0: نعم، وربما أكثر من الذكاء العقلي. فالعلاقات الإنسانية هي أساس أي نجاح مهني أو شخصي. من يفهم الناس يكسب القلوب، ومن يتجاهل مشاعرهم يخسرهم مهما كان عبقريا.
1: أعرف أنها ليست المرة الأولى التي نتكلم فيها عن الذكاء العاطفي، ولكنه موضوع عميق، وكأن الذكاء العاطفي هي لغة الإنسانية الحقيقية.
0: هذا صحيح، من يتقنه يعيش بسلام داخلي، لأنه يفهم نفسه قبل أن يحاكم الآخرين.

0: النحل من أصغر الكائنات حجماً، لكنه يؤدي دوراً أساسياً في الطبيعة. فكيف تستطيع النحلة الخروج لمسافات بعيدة ثم العودة إلى خليتها بدقة وبشكل صحيح يا جهينة؟
1: يعد النحل من أكثر الحشرات التي درسها العلماء، لأنه يجمع بين الدقة والتنظيم والقدرة المذهلة على الملاحة. تشير أبحاث من جامعة كوين ماري في لندن إلى أن النحل يعتمد على أكثر من وسيلة لتحديد طريقه، منها موقع الشمس واستقطاب الضوء في السماء والمعالم الأرضية وتقدير المسافات التي يقطعها.
0: وهل يتواصلون مع بعضهم البعض؟
1: نعم، يستطيع النحل التواصل مع أفراد الخلية باستخدام ما يعرف برقصة الاهتزاز، وهي سلسلة من الحركات اكتشفها العالم النمساوي كارل فون فريش، الذي حصل على جائزة نوبل في العام 1973. ومن خلال هذه الرقصة تخبر النحلة زميلاتها باتجاه مصدر الغذاء وبالمسافة التي تفصلها عنه وجودته أيضا.
0: وهل صحيح أن النحل مهم للزراعة؟
1: أكثر مما يتصور الكثير من الناس، فوفقاً لبيانات منظمة الأغذية والزراعة، يعتمد نحو 75% من المحاصيل الغذائية الرئيسية في العالم بدرجات متفاوتة على الملقحات، ويأتي النحل في مقدمتها. ولهذا فإن تراجع أعداد النحل خلال السنوات الأخيرة دفع جامعات مثل جامعة كاليفورنيا في ديفيز وجامعة فاخنهانج الهولندية إلى تكثيف الأبحاث لحماية النحل، لأنها تمثل عنصرا أساسيا في الأمن الغذائي العالمي.
0: ولكني أعتقد أن دماغ النحلة صغير جدا.
1: بيّنت دراسات حديثة يا سيدتي أن النحلة رغم أن دماغها لا يتجاوز حجم حبة السمسم تستطيع التعلم والتذكر والتمييز بين الأشكال والألوان، بل وحتى تستطيع حل بعض المشكلات البسيطة للحصول على الغذاء.
0: كل ذلك داخل دماغ صغير جدا، وهو دماغ النحلة. يا سبحان الله.
1: وهذا ما يدفع علماء

0: الاصطناعي إلى دراسة سلوك النحل للاستفادة منه في تطوير الروبوتات والأنظمة الذكية الجماعية.
1: كنتم مع أخبار جهينة.

لكم أجمل تحيات أسرة البرنامج. سماح، بسام الجزاف، مشرف العنزي، عبد الله الميموني، والمخرج إدهام العنزي.

الحاضر غرس الماضي، والمستقبل جني الحاضر، والتاريخ سجل الزمن لحياة الشعوب والأشخاص والأمم. التاريخ هو الحضارة وتطورها، هو الإنسانية وتقدمها، والعلاقات البشرية ومسيرتها.

نافذة على التاريخ. تكتبها أبرار المفيدي، ويخرجها يوسف الحشاش.

مدينة القسطنطينية، وهي تعيش أوج مجدها، عاصمة لإمبراطورية تمتد من البحر إلى البحر. لكن خلف القصور المذهبة كانت نار الغضب تشتعل بين الناس بسبب الضرائب والصراعات السياسية. وفي قلب تلك المدينة كانت امرأة اسمها تيادورا، اشتهرت بذكائها وقوة إرادتها، ولم يكن أحد يعلم أنها ستقف يوما أمام قرار سيغير مصير الإمبراطورية كلها.

0: انظروا إلى الشوارع، الناس لا يرفعون أصواتهم فرحاً بل غضباً عندما يخاف الحاكم من سماع الحقيقة. يبدأ عرشه بالاهتزاز قبل أن تتحرك الجيوش.
1: مولاتي، وصلت تقارير جديدة من الحرس. المشاجرات ازدادت في الأسواق، وبعض التجار يرفضون دفع الضرائب، وهناك من يدعو الناس إلى التجمع في ميدان الهيبيدروم.
0: الغضب إذا ترك دون علاج تحول إلى تمرد، والتمرد إذا وجد من يقوده أصبح حربا. أبلغوا الإمبراطور أن يتابع ما يحدث بنفسه، فالمدينة لا تهدأ بالكلمات وحدها.
2: وصلتني شكاوى من معظم

0: الولايات، لكن القصة الطينية هي قلب الإمبراطورية، وإذا اضطرب القلب فلن يبقى الجسد قويا. أريد تفسيرا لما يحدث.
1: يا مولاي، الناس يشتكون من الضرائب ومن قسوة بعض الموظفين، وهناك جماعات تستغل غضب العامة لتأليبهم على الدولة، وإذا لم نتدخل بسرعة فقد تطلع

0: يتحدثون عن أرزاقهم.
1: الحرس قادر على إعادة النظام خلال ساعات، لكن استخدام القوة منذ البداية قد يزيد غضب الناس، ولذلك أنتظر أوامرك.
2: لن أسمح بالفوضى، لكنني لا أريد أن تتحول العاصمة إلى ساحة دماء. راقبوا الوضع، ولا يتحرك جندي منكم إلا بأمر مباشر.
3: ومع حلول المساء امتلأ ميدان الهيبودروم بعشرات الآلاف من الناس. بدأ التجمع بمطالب بسيطة، لكن رجالاً مجهولين أخذوا يدفعون الجماهير نحو الغضب، حتى أصبحت الهتافات تهز أرجاء العاصمة.
4: إلى متى نصبر؟
5: لا أعلم.
4: الضرائب تزداد والموظفون يزدادون ظلماً، بينما القصر يعيش في نعيم. اليوم يسمع الإمبراطور أصواتنا، وإن لم يسمعها فتصل إليه بالنار.
6: اهدأوا، إذا تحول هذا التجمع إلى قتال فسوف يخسر الجميع، ولن يبقى متجر ولا بيت آمن.
4: بل سننتزع حقوقنا بأيدينا، ومن يخشى اليوم فليرجع إلى منزله. نعم، أما نحن فلن نغادر الميدان حتى تتغير الأحوال.
7: لقد بدأ بعض الرجال يحملون المشاعل، أخشى أن يتحول الأمر إلى كارثة.
1: مولاي، خرجت الأمور عن السيطرة، أضرمت النار في عدة مبان، والحشود تتقدم نحو القصر، وبعض السجون فتحت وانضم الهاربون إلى المشاغبين.
2: أعطني الإذن يا مولاي وسأقود الجنود لإبعادهم عن أسوار القصر قبل أن يصبح عددهم أكبر.
1: إذا هاجم الجيش الآن فقد يسقط مئات القتلى، وعندها ستشتعل الإمبراطورية كلها.
8: كل دقيقة نتردد فيها نمنح الفوضى قوة جديدة، لكن السيف وحده لا يكفي. علينا أولا أن نعرف من يقود هذه الجموع ومن يحركها من الظل.
6: مولاتي، مولاتي،
1: هناك خبر عاجل، الجماهير بدأت تهتف باسم حاكم جديد، وبعض أعضاء مجلس الشيوخ شوهدوا بينهم.
3: ومع ازدياد الفوضى لم تعد النيران تلتهم المباني وحدها، بل بدأت تلتهم هيبة الدولة نفسها. وداخل القصر أدرك جاستينيان أن ما يجري لم يعد احتجاجاً عابراً، بل مؤامرة منظمة تهدف إلى إسقاط العرش.
1: كل تقرير يصلني أسوأ من الذي قبله، الحرائق امتدت إلى الأسواق، والحشود تقترب من أسوار القصر، وبعض الجنود بدأوا يترددون في مواجهة أبناء مدينتهم. أخشى أن يتحول التردد إلى انهيار كامل.
2: مولاي، رجالي ينتظرون الأمر منذ ساعات، إذا سمحنا للمشاغبين بالوصول إلى القصر فسوف يصبح الدفاع أصعب 10 مرات. يجب أن نتحرك قبل أن يفقد الجيش زمام المبادرة.
9: وصلتني معلومات تؤكد أن بعض أعضاء مجلس الشيوخ انضموا سرا إلى قادة الفتنة، وهم يعدون الناس بتغيير الإمبراطور إذ نجحت الثورة.
8: إذن لم يعد الغضب هو الذي يقود الناس، بل الطامعون في السلطة. عندما تختلط الثورة بالطمع يصبح الحوار أصعب، لكن كشف رؤوس المؤامرة سيغير كل شيء.

0: مولاتي مولاتي، قبض الحرس على أحد الرجال وهو يحاول التسلل إلى القصر متنكرا في زي خادم، وقد وجدنا معه رسالة مختومة.
1: أحضروه إلى هنا فورا.
2: اتركوني.
0: هيا تحرك.
2: اتركوني.
0: تحرك.
2: لن يفيدكم القبض علي، المدينة كلها خرجت ضدكم، وكل دقيقة تمر ينضم إلينا مئات آخرون.
3: أنت لا تتصرف كرجل غاضب بل كرجل ينفذ خطة. أخبرني، من الذي وعدك بالعرش إذا سقط جستينيان؟
2: اتركني. لن أقول شيئا، لن أقول شيئا.
0: الرسالة تحمل أسماء عدد من المتآمرين وبينهم أعضاء من مجلس الشيوخ، كما تحدد ساعة الهجوم النهائي على القصر مع شروق الغد.
4: إذن كانت المؤامرة تدبر منذ أسابيع، ولم تكن أحداث اليوم إلا البداية.
2: اتركوني.

0: مع حلول الليل أصبحت العاصمة على حافة السقوط، والمتآمرون يستعدون للهجوم مع أول ضوء للفجر، بينما اجتمع الإمبراطور مع أقرب رجاله لاتخاذ القرار الذي سيحدد مصير الإمبراطورية.
1: إذا اقتحموا القصر بهذه الأعداد فلن نستطيع الصمود طويلاً، ربما يكون الانسحاب إلى الساحل هو الخيار الوحيد لإنقاذ الأسرة الإمبراطورية.
2: أستطيع فتح طريق آمن إلى الميناء، لكن إذا غادرنا الليلة فسوف يعلن المتمردون سقوط الإمبراطورية قبل شروق الشمس.
3: من يهرب من عرشه لن يستعيده أبداً. إذا خرج الإمبراطور من القصر اليوم فسوف تتفكك الدولة غداً، وستتنازع الجيوش على الحكم، وتغرق بيزنطة في حرب لا نهاية لها.
1: ما الذي تقترحينه؟
3: نبقى هنا نقاتل ونكشف قادة المؤامرة ونضربهم في المكان الذي يظنون أنه مصدر قوتهم. عند الفجر سيدخلون الهيبدروم وهم يعتقدون أن النصر أصبح لهم، وهناك ستكون نهاية تمردهم.
0: ساد الصمت داخل القصر، فقد أدرك الجميع أن كلمات تيودورا ستغير مجرى الأحداث. وبينما كانت المدينة تستعد لأعنف يوم في تاريخها، اتخذ الإمبراطور قراره بالبقاء، قرار سيقود إلى المواجهة الأخيرة داخل الهيبودروم ويحدد مصير الإمبراطورية البيزنطية. وهذا ما سنتابعه يا عزيزي المستمع في الحلقة القادمة إن شاء الله.
4: إلى اللقاء في الحلقة القادمة من نافذة على التاريخ. مع تحيات أبرار علي المفيدي ويوسف الحشاش.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم
1: نجوم القمة.

في السفح نجوم خابية، وهناك نجوم في القمة تتلألأ في أفق الدنيا وتجدد أمجاد الأمة. المرأة صناع الخير، صناع الفن، ذو الهمة. الفكرة صناع الشر، الحدث المشرق في الظلمة. الحرب، التاريخ، الإنسان. من كل أولئك ما يعلو ليخلد نجماً في القمة.

سميت قصائد أبي فراس الحمداني بالروميات كونه قام بكتابتها عندما كان أسيرا في سجون الروم، فخرج شعره يحمل ألم الأسر وحنين الوطن وصلابة فارس لا يعرف اليأس.

النجوميات تصنع نجما. يوم بسفح الدار لا أنساه، أرعى له دهري الذي أولاه. يوم عمرت العمر فيه بفتية، من نورهم أخذ الزمان بهاه. فكأن أوجههم ضياء نهاره، وكأن أوجههم نجوم دجاه.

0: مرت الأيام ثقيلة، ولكنني لم أنكسر أبدا ولن أستسلم.
1: أنت تجعل من السجن مدرسة للصبر.
2: سمعت أن هناك مفاوضات لإطلاق سراحك.
0: أنتظر ذلك اليوم بفارغ الصبر.
1: وهل ستنسى هذه المعاناة؟
0: لن أنساها، بل سأجعلها شعرا خالدا.
2: قل لنا شيئا من شعرك.
0: إذا الليل أضواني، بسطت يد الهوى وأذللت دمعا من خلائقه الكبر.
1: كلماتك مؤثرة جدا، شعرك ملهم.
0: الشعر يخرج من مشاعر صادقة وقلب ينبض بالحياة، قلب لا يعرف النفاق ولا الرياء.

0: الحمد لله على سلامتك يا أبا فراس.
1: عدت بعد صبر طويل وتجربة قاسية.
2: عودتك نصر للكلمة والشعر
3: يا بني. أخيرا أراك أمامي.
1: صبرك كان قوتي يا أماه.
4: لقد انتهت أيامك الصعبة، إنها فعلا أيام مريرة، شعرنا بلوعتها جميعا، ولكن تجاوزناها
3: بفضل الله سبحانه وتعالى.
1: سأقاتل وأكتب ولن أتخلى عن كرامتي أبدا.
0: أنت مثال للفارس الشاعر، الفارس المقدام الشجاع، والشاعر الذي يسبق شعره عصره.
1: وما الحياة إلا وقفة عز أو سقوط يا مولاي.

0: لقد اشتاقت ساحات القتال إليك يا أبا فراس، فهل أنت مستعد للعودة إليها مجددا؟
1: ما خمد في قلبي لهيب الحرب ولا انطفأ عزمي يا مولاي سيف الدولة.
2: ولكن البلاد تحتاج إلى حكمة كما تحتاج إلى السيف يا أبا فراس، أليس هذا صحيحا؟
1: نعم بالطبع، الحكمة يجب أن تسبق السيف.
3: التجارب تصقل الرجال، وقد عاد أبو فراس أشد صلابة وأكثر عزيمة وحزما.
1: ما خرجت من الأسر إلا وأنا أعرف قيمة الحرية أكثر من ذي قبل. الحرية تاج على رؤوس الأحرار.
3: بالفعل، الحرية لا ثمن لها، الحرية ثم الحرية. لقد خلق الإنسان حرا.
2: الإنسان بلا حرية حاله كحال الطير المحروم من الطيران.
0: سيكون لك دور كبير في حماية الثغور من جديد.
1: لقد علمتني القيود كيف يكون الصبر سيفا آخر.

0: يا سيدي، وردت أنباء عن تحركات جديدة لجيش الروم.
1: يبدو أنهم لم ييأسوا بعد، إنهم يصرون على أن يكونوا أعداء لنا.
2: ونحن أيضا لم نيأس ولن نضعف حتى نثبت لهم بأننا كالبنيان المرصوص.
0: متى نتحرك يا سيدي؟ إنني تواق لقتالهم من جديد.
2: سنستبقهم كما فعلنا من قبل، ولكن بحذر أكبر. هذه المرة سنجعلهم يدركون أن الأرض لا تخضع.
1: سر يا سيدي، ونحن من ورائك.
0: سنجعلهم يعيشون الحسرات والويلات والذل دهرا طويلا جداً.

0: يا نفس، قد ذقت الأسر والحرية، فأي الطريقين أشرف؟
1: هل ما زلت تذكر أيام السجن يا عزيزي؟
0: لا تغيب عني لحظة واحدة يا نجلاء.
1: وما الذي بقي في قلبك منها؟
0: بقيت الحكمة وقوة الصبر. سيذكرني قومي إذا جد جدهم، وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر.
1: ألم تنسى؟
0: لا، ولن أنسى يا نجلاء.
1: أخشى عليك من هذا.
0: لا تقلقي، فكلما تذكرت أيام سجني زاد إحساسي بالنعم.

0: يا أمي، عدت إليك جسدا ولكن روحي ما زالت تحمل آثار الأسر.
1: لما كل هذه القسوة يا بني؟ لماذا لا تكتب ما تشعر به ليرتاح قلبك؟
0: أكتب أني بخير، ولكن قلبي اشتاق أكثر من أي وقت.

0: اصبروا وصابروا، عليكم بالثبات.
1: ها نحن نلتقي مرة أخرى يا أبا فراس.
0: هذه المرة لن أكون أسيرا بل منتصرا.
2: نحن خلفك يا سيدي.
0: النصر ليس بالكثرة بل بثبات القلوب.
2: سنثبت حتى النهاية.
0: تقدموا ولا تهابوا.
3: هجوم! اقضوا عليهم جميعا.
4: أمرك سيدي القائد، لن نتوقف عن القتال أبدا، سنقاتل حتى النهاية.
1: أريد رأس أبا فراس.
4: سنجلبه لك فورا يا سيدي، لا تقلق. أين هو؟ أين هو؟

اشتدت المعركة وما بين كر وفر، استطاع أبو فراس الحمداني قيادة الجيش إلى النصر، النصر الذي جعل جيوش الروم تجر أذيال الهزيمة.

0: مرها مرها، رفعت رأس الدولة يا أبا فراس.
1: هذا يوم يسجله تاريخ الشعر والتاريخ.
2: بل هو يوم للكرامة، فما أنا إلا ابن هذه الأرض.
0: سيبقى اسمك رمزا للفروسية
1: وللشعر أيضا.
2: وما الحياة إلا موقف عز يخلده التاريخ.

0: قالوا عن أبي فراس الحمداني إنه بدأ الشعر بملك وختم بملك، وقيل عنه إن شعره ذو عاطفة عذبة تجمع ما بين الرقة الغزل وشموخ النفس ولوعة الحنين.
1: في الحلقة القادمة لنا لقاء مع نجم آخر من نجوم القمة، الكاتب
2: محمد عبد العزيز الكندري
1: والمخرج عبد الله سالم القلاف.
3: إذاعة دولة الكويت منذ عقود، ومنذ أن نطق المذياع باسم الكويت،
4: هنا الكويت
3: صوت يعبر عن وطن.
5: قديما جئت باليمان يمان يمان،
3: ويحمل هوية شعب

0: الخامسة مساء في إذاعة دولة الكويت. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موجز لأهم وآخر الأنباء. قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن حملة دهم واعتقالات بالضفة الغربية المحتلة. شهداء وجرحى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. الرئيس اللبناني يؤكد التزام بلاده بحصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية. اسطنبول تستضيف غدا الاثنين أول اجتماع للجنة اتفاقية مكة للدفاع المشترك. ولجنة الحوار المصغرة في ليبيا توقع اتفاق إعادة تشكيل المفوضية العليا وقوانين الانتخابات، والاتحاد الأوروبي يرحب بالاتفاق. تصاعد المواجهات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في ولاية النيل الأزرق جنوب شرقي السودان. وروسيا تعلن شن هجمات على البنية التحتية العسكرية الأوكرانية، والرئيس الأوكراني يتعهد بالرد على الهجوم الروسي على بلاده. أيسلندا ترفض استئناف مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. الناخبون في غينيا بيساو يتوجهون إلى صناديق الاقتراع للاستفتاء على الدستور الجديد. ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في النيبال إلى أكثر من 781 قتيلا. نهاية الموجز، شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.
1: هنا الكويت، عروس الخليج، موئل العزة، أرض الصداقة والسلام. هنا وطن أبناؤه في النوائب عزم لا يلين، راسخ بالوجدان، هو فينا كحبل الوتين. أغلى ما نملك وأسمى ما نفاخر وأبقى ما نورث للأجيال هو الحضن إن ضاقت بنا الدنيا، وهو المجد إن تاقت النفس للعلياء.
2: بلادي يا بلادي يا كويت يا بلادي،
1: كويتنا أرضنا عرضنا، أن نبقى لها أوفياء، أن نذود عنها بكل غال ونفيس. كويتنا قسم نبره وعهد في الأعناق. كويتنا حكاية فخر تروى في كل سياق.

برنامج وصفة طبية. تابعونا كل يوم أحد على إذاعة دولة الكويت مع فقرات متنوعة وضيوف مختصين في برنامج

أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم مستمعينا ومتابعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج وصفة طبية، اللي نفتح من خلاله ملفات صحية متنوعة ونستضيف المختصين ونتكلم معاهم عن أهم الموضوعات الطبية. نقدم لكم المعلومة الصحيحة اللي تساعد على تعزيز الوعي والوقاية والاهتمام بالصحة.

حلقتنا اليوم مستمعينا راح نسلط الضوء على صحة القولون المستقيم واللي يرتبط فيه أكيد من أمراض وحالات صحية يمكن تبدي هذه الأمور بأعراض بسيطة أو متكررة، لكنها في بعض الأحيان تحتاج إلى الانتباه والتشخيص المبكر. راح نعرف أكيد أسبابها واختيار العلاج المناسب لها في حلقتنا اليوم. راح نوقف أكيد عند هذا الموضوع اليوم في حلقتنا، لكن في بداية الحلقة أحب أذكر وأوجه تحية من طاقم عمل برنامج وصفة طبية من الإعداد بشاير العيد وحوراء درويش. ومن التقديم محدثتكم عهد الخميس. ومن الهندسة الإذاعية سارة كنكوني. تحية كبيرة من التنسيق والمتابعة من برنامج وصفة طبية آمنة البالول. أما التنفيذ محمد عبد العزيز المطيري. برنامج بودكاست وصفة طبية من إخراج سعود الحربي.

0: نلتقي بكم كل أحد على إذاعة دولة الكويت مع فقرات متنوعة وضيوف مختصين. برنامج وصفة طبية.
1: أهلاً وسهلاً فيكم مستمعينا الكرام، حياكم الله في وصفة طبية. معاكم الصيدلانية شيماء عبد الحسين. في كل حلقة ناخذ معاكم موضوع صحي بسيط ونحاول نفهمه بطريقة سهلة ونقدر نطبق نصائحه في حياتنا اليومية. موضوع حلقة اليوم: ليش بعض الناس يصحون من النوم وهم تعبانين؟ يعني يقول لك هذا الشخص أنا نمت 7 ساعات أو 8 ساعات بس أنا للحين تعبان، شلون؟ الحقيقة إن عدد ساعات النوم مو كل شيء، جودة النوم هي اللي راح تكون مهمة. يعني أول سبب ممكن يكون إن نومنا مو متواصل، يعني الإنسان ينام ساعات كافية لكن يصحى أكثر من مرة أثناء الليل حتى لو ما يتذكر هذه الصحوات، وهذا راح يخلي الجسم ما ياخذ كفايته من مراحل النوم العميق. ثانيا السبب راح يكون في عاداتنا قبل النوم، استخدامنا للموبايل لفترات طويلة أو شرب القهوة والشاي بوقت متأخر أو حتى الأكل الثقيل قبل النوم ممكن يأثر على جودة النوم عند بعض الأشخاص. ثالثا السبب ممكن يكون وقت النوم والقيام من النوم مو منتظم، يعني الجسم يحب الروتين. لما
0: تابعونا كل يوم أحد على إذاعة دولة الكويت مع فقرات متنوعة وضيوف مختصين في برنامج

0: ورجعنا لكم مستمعين برنامج وصفة طبية. راح نتكلم اليوم عن أمراض القولون مثل ما ذكرنا في مقدمة حلقتنا اليوم، خاصة في بداية الحلقة، وترتبط بالقولون والمستقيم مجموعة واسعة من الأمراض، بعضها شائع ويمكن علاجه بسهولة لمن شخصه أكيد بوقت مبكر، لكن البعض الآخر ممكن يحتاج إلى فحوصات دقيقة أو تدخل جراحي. رغم كل ذلك يتردد بعض الأشخاص في مراجعة الطبيب بسبب الخوف أو الحرج، خصوصا إذا ظهرت بعض الأعراض مثل النزف أو الألم أثناء الإخراج أو التغير المستمر في عادات الأمعاء. طبعا هذه الأعراض مو بالضرورة تكون موجودة أو موجود مرض خطير، لكن تستحق الاهتمام. لازم نوقف عند بعض الأعراض، ما نخاف، ما نستحي، نحاول دايما نركز في برنامجنا على التشخيص المبكر. لذلك في حلقتنا اليوم راح نتكلم أكثر عن هذه الأمراض، أمراض القولون والمستقيم والفرق بين البواسير والشرخ والعلامات أيضا التي ينبغي عدم تجاهلها. للحديث بصورة أوسع أكيد عن هذا الموضوع يسعدنا يكون معنا في الاستديو اليوم الدكتور عبدالله القطان، اختصاصي الجراحة العامة وأورام القولون والمستقيم. حياك الله ويانا في برنامجنا. في بداية الحلقة ودنا نتكلم عن أبرز الأمراض أو المشكلات الصحية اللي دايما تشوفونها وتتردد عندكم أيضا في العيادة. تصيب القولون أو المستقيم، وشنو أكثر شيء منتشر بين الناس وبين المرضى؟
1: ممتاز. أول شيء شكرا على الاستضافة، وبناء على هذا السؤال، سؤال جدا جميل، وعلشان نحاول نقسم والمستمع يكون أيضا على دراية، فنقسمها لأن هناك أمراض خبيثة وما تسمى بالأورام، وهناك أمراض حميدة. فلما نتكلم عن المستقيم، خلنا نتكلم عن الأمراض الأكثر شيوعا، منها البواسير، منها الشروخ الشرجية، منها النواصير. ولما نتكلم عن القولون بشكل عام، فممكن نتكلم عن وجود أيضا بعض التقرحات الناجمة عن الإمساك بشكل فترات طويلة. أيضا نتكلم عن وجود أورام لا قدر الله بعيد الشر عنكم وعن السامعين بوجودها، سواء بأورامها الخبيثة في القولون والمستقيم. شنو أكثر شيوعا؟ شنو أكثر شيئنا في العيادة؟ نتكلم عن آلام أو أمراض المستقيم بما فيهم البواسير والنواصير والشرخ.
0: ويمكن ساعات في ناس ما يفرقون بين أنواع القولون، الأنواع طبعا كثيرة، ودائما يربطون انتفاخ البطن دكتور مرض القولون، هل هذا الشيء صحيح؟
1: نعم، هل كل انتفاخ في البطن نقول عنه هو بسبب القولون؟ لا، ما يشترط، ممكن يكون هناك أسباب طبيعية مثل بعض أنواع التغذية تسبب انتفاخ في القولون، وأيضا هناك أمراض تسبب أيضا انتفاخ في القولون. اللي يحكم هذا ما وغيره هو الفحص الطبي، وأيضا بعض العوامل اللي بنذكرها إن شاء الله اليوم في
0: إن شاء الله
1: لقائنا.
0: أكيد في حلقتنا اليوم مثل ما ذكرنا أكيد مستمعين أننا قاعد نركز أكثر شيء عن أمراض القولون والمستقيم في حلقتنا اليوم. بما أن ذكرنا هذا الموضوع دكتور، ودنا نتكلم عن الأعراض. شلون الشخص أو المريض ينتبه إلى بعض الأعراض ويشخص، مو شخص نفسه، لكن إن نقول للعيادة ويزور ويراجع الطبيب أكثر، خاصة إذا لاحظ هذه الأعراض من خلال وجوده في المنزل؟
1: ممتاز. طيب، إحنا هدفنا ووجودنا اليوم في هذا الإذاعة وفي هذا اللقاء أساسا إن ما ننتظر الأعراض. لذلك إحنا نسعى في الوقاية خير من العلاج،
0: عدل
1: كما يقال. فالأساس هناك أشياء نسويها قبل لا توصل حق الأعراض، وهناك إذا وصلنا للأعراض راح نأخذ الخطوات اللي بعدها. فمثلا، هل كل من مثلا اكتمل عمره 45 وعدل 45 وما في أعراض، هل يستوجب إنه يسوي شيء؟ نقول نعم، حتى لو ما عنده أعراض، حتى لو ما عنده أعراض. ولذلك هو تشخيصي ألا وهو منظار القولون، ممكن نيجي إن شاء الله بعدين أثناء حوارنا. فهني فكرته أن ما ننتظر الأعراض، وهني يكون إجراء احترازي في منظار القولون لكل من كمل 45 سنة
0: فما فوق
1: وما فوق. تمام، من غير وجود أعراض. طيب الآن، هل هناك أعراض؟ نعم، هناك أعراض ممكن في حال تواجدها نتوجه إلى المختص. ما هو علشان بعيد الشر نقول في شيء خبيث، ولكن مهم نطمن نتأكد قبل الله أن إحنا نشخص نفسنا ونمشي ونقول بعدين ليتنا رجعنا.
0: عدل.
1: فمشنو الأعراض هذه؟ مثلا الإمساك المزمن، من غير أي سبب واضح مثلا، وهذا الإمساك يكون خارج عن الاعتياد الجسم. فمثلا واحد يروح الحمام كل يومين هذا طبيعته، لكن بعدين تصير 3-4 أيام، فهني هذه علامة تخلينا نراجع. أيضا النزيف الدم، أغلب الناس يربط النزيف إن عندي بواسير وخلاص ما يحتاج أراجع، لكن ذهابك للطبيب للتشخيص بحد ذاته لتأكيد التشخيص هو الأهم علشان تطمن، ولكن كل نزيف يحتاج مراجعة طبيب مختص. أيضا آلام البطن اللي ما لها تفسير لفترات طويلة، أيضا التناوب ما بين الإمساك والإسهال من غير أي سبب واضح وبشكل متناوب، فقدان الوزن، كل هذه أعراض تخلينا نفكر أن نراجع الطبيب ونتوجه له وناخذ التشخيص.
0: اي نعم، يمكن المشكلة عند بعض المرضى دكتور يكون عندهم تردد أو خوف من زيارة الطبيب، أو يستثقلون الروحة للطبيب ويكتفون بالعلاجات المنزلية والوصفات اللي يتابعونها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. هل في أمور ممكن تكون صحيحة ممكن تساعد الإنسان أو المريض من خلال الوصفات الطبيعية، ولا ضروري إن الواحد يراجع؟
1: طيب، هل عندنا إشكال في الوصفات الطبيعية أو الأعشاب؟ أتوقع إحنا عندنا في وزارة الصحة اللي هي مبنى كامل للعلاج الطبيعي، ممكن التوجه لهم، لكن عادة في مثل هذه الأمور يجب التوجه إلى الطبيب المختص، يفحص يطمن، ومن بعدها أخذ الخيار اللي تبي، ولكن الأساس تبني خطة علاجك على تشخيص.
0: بالضبط، متى يكون تتغير طبيعة الإخراج أو عدد مرات دخول لدورة المياه، وتكون هذه نقدر نقول الطبيعة مختلفة عن الطبيعة السابقة أو علامة تستوجب الفحص الطبي؟
1: طيب لو

0: شي حق المثال السابق، مريض او خلنا نقول مراجع، طبيعته انه يروح كل يوم،
1: إيه؟
0: فجاه صار عنده كل ثلاثة ايام او يومين، صار اربع ايام. التغير هذا يعطي اشاره ان الجسم يقول في شيء ولازم تراجع مختص، خاصه اذا استمر لفترات طويله ونصاحبها مثلا نزول بالوزن. هذول الاثنين عاده يخلينا نتوجه للمختص، يسوي الفحوصات اللازمه، يتشخص، وبناء عليه نحكم خطه العلاج.
1: اي نعم، يمكن ذكرت من خلال الحوار دكتور عبد الله موضوع النزف من خلال نقدر نقول الاخراج او اللي يكون سبب البواسير، هل دائما يكون سبب البواسير ولا في ساعات اعتقادات خاطئه ممكن يكون تشخيص شيء اخر او شيء ثاني؟
0: طيب، البعض خلاص ينسب الموضوع بما ان عندي نزيف فهو بواسير، دام ان بواسير معروف مرض طبيعي او مرض بس يعني ما يحتاج شيء يخوفني اني اخذ اجراء، والبعض يتحرج فيقول ما يحتاج. لكن هل هناك اسباب ثانيه ممكن تؤدي الى النزيف؟ نعم، هناك عندي الشرخ ممكن يسبب لي النزيف والام شديده، البواسير مثل ما تفضلتي، وايضا هناك امراض مثل الجيوب تكون على القولون السيني او القولون النازل، وبناء عليه هذه الجيوب تلتهب وتسبب نزيف. وايضا والاخطر وهو الاساس اللي احنا نقول راجع المختص، انه يكون عندي لا قدر الله اورام، والورم بحد ذاته اذا صار في تقرحات يبدا ينزف، وايضا ممكن يسبب فقر دم، وكل هذه علامات تخليني اتوجه وافحص وأتأكد من التشخيص.
1: إيه نعم، لذلك دائما نقول لمستمعينا وللمرضى لا تحاول أنك تشخص نفسك، أو ساعات ممكن يكون في عند بعض المرضى الإهمال خاصة من ناحية هذا الموضوع، وده أنه يبسط الموضوع ويقول مثلا بواسير، ما وده أنه يدخل في معمعات ممكن يكون الأمراض الخطيرة مثل الأورام مثل ما ذكر الدكتور وغيرها من الأمراض اللي تستدعي فعلا مراجعة الطبيب. لذلك لا تشخص نفسك، روح للعيادة وتشخيص خللي الخبراء وأصحاب الاختصاص. شنو الفرق بين البواسير والشرخ أو الناسور، وشنو هي الأعراض اللي ممكن تميز الأمراض هذه؟
0: ممتاز، إذا احنا قاعد نتكلم الآن على ثلاث أمراض مختلفة،
1: عدل
0: ناخذ تعريف كل واحد بسيط بعدين نتكلم عن أعراضهم. أما البواسير فهي شرايين دموية موجودة في منطقة المستقيم، مع الامساك المزمن، الجلوس لفترات طويلة في تكرمون دورة المياه، وهذا اللي قاعد نواجهه، الناس قامت تاخذ تلفوناتها تروح دورة المياه، تقعد فترات طويلة وهي ما هي مستوعبة ان هذا الشيء ممكن يؤدي الى احتقان الأوعية الدموية في هذا المكان، بالتالي نوصل الى مراحل متقدمة من البواسير. بالتالي البواسير تجمع شرايين، تجمعات دموية في منطقة المستقيم، مع الاحتقان لفترات طويلة تبدأ تطلع وتبرز من الداخل المستقيم إلى الخارج. إيه؟ هذه البواسير عادة ما يكون فيها آلام، ومرات يكون صاحبها نزيف، لكن ما فيها آلام عادة. طيب الآن الشرخ لما يكون الإنسان عنده إمساك مزمن أو إسهال مفرط، التكرمين لما يكون في امساك ويطلع في منطقة الشرج يسبب مثل الجرح، وكأنه جرح في الاصبع او كذا قطع، تبدأ ينفتح الجرح، وفي كل مرة تكرمون يمر البراز في هذا المكان يسبب حرارة، آلام شديدة ولا تحتمل لا تطاق، في ما بعد تكرمين دورة المياه، وقد يصاحبها نزيف بسيط جدا ما يقارن في البواسير. فالآلام أثناء التبرز أو بعد التبرز تكرمون، هذه دلالة كبيرة خاصة إذا صاحب أمساك إن أنا أو المريض عنده شرخ شرجي. طيب إذن هذا البواسير، هذا الشرخ، إذن نتكلم عن الناصور.
1: عدل
0: صحيح، تمام. الناصور في غدد حول منطقة القناة المستقيم نفسها والمنطقة الشرجية تحت، فكرتها من الله سبحانه وتعالى أن تفرز مواد مخاطية، بالتالي البراز لما يمشي في هذا المكان يكون في مخاط، بالتالي يسهل خروجه، ما يسبب احتكاك وآلام وغيره. هذه الغدد مرات تلتهب غير سبب معين ويصير فيها صديد، يبدأ يكبر الصديد، يدور على مكان يطلع ويفضي نفسه، فيبدأ يطلع إلى أقرب منطقة قريبة من فتحة الشرج وتفتح على الجلد وتطلع برا. بالتالي لما يفضى الصديد يترك مكانه قناة واصلة ما بين الجلد برا والمستقيم داخل، وتبقى تقفل مرات تفتح مرات، يصير لها التهابات لكن القناة ثابتة موجودة.
1: إيه نعم.
0: بالتالي هذا هو الناصور.
1: إيه نعم. بما أننا قاعد نركز على هذا الموضوع بشكل كبير دكتور عبد الله، نبي نتكلم عن أبرز الأمراض الـ

0: الانسحابية اللي ممكن تصيب القولون ومتى ممكن نحتاج إلى تدخل جراحي؟
1: طيب إذا احنا قاعد نتكلم على الالتهابات اللي تصيب الأمعاء والقولون، وإحنا عادة لما نتكلم عن الأمراض المناعية والالتهابية اللي تمس هذول الاثنين، إحنا قاعد نتكلم على مرضين أساسيين موجودين حاليا وما لهم سبب واحد ثابت.
0: إيه؟
1: تمام، لهم عدة عوامل ممكن تكون مصاحبة، لكن تشخيص واحد إلى حد

0: القولون التقرحي أو مرض القولون التقرحي هو يصيب القولون، تمام؟ فهذول المرضين الجسم يبدأ يهاجم نفسه فتصير فيهم الأعراض.
1: لو ننتقل إلى موضوع آخر، متى يصير العلاج دوائي ومتى يكون الشخص أو المريض يحتاج إلى عملية جراحية وتدخل جراحي؟
0: ممتاز. في كلا الحالتين تختلف. إذا كان عندي مرض الكرونز، فعادة هذا المرض يسبب تضيقات في الأمعاء الدقيقة، ولكن ما هو كل تضيق معناته أني أدخل في عملية، وإنما يبدأ العلاج، وما بعد العلاج نمشي بعلاج تحفظي مراقب. متى نقول خيار عملية؟ في حال صار عندي ثقب في الأمعاء لا قدر الله، التهابات، سخونة، تجمع صديدي، انسداد كامل للأمعاء الدقيقة، في ذاك الوقت احنا راح نكون مجبرين في ذاك الوقت ان ندخل ونتعامل مع هذا الوضع. اما بخصوص القولون التقرحي، فالقولون التقرحي له علاج في حال ان تم استئصال السبب او مكانه اللي هو راح يكون في المستقيم او في القولون. لكن ما هو كل من عنده قولون تقرحي معناته ان انا احتاج عملية، وانما في زمن من الازمنة بسبب هذا المرض راح تتكون عنده لحميات، اللحميات هذه ممكن تنقلب بعدين الى عوامل خطرة، بالتالي في ذاك الوقت راح يكون اجراء عملية لاستئصال القولون احترازي عشان لا تتحول هذه اللحميات الى اورام. اذا الكرونز ما هو خيار اني اروح للعمليات الا في حال حدوث المضاعفات، اما القولون التقرحي في حال وجود تغير عوامل وبدا ان يتكون عندي لحميات، في ذاك الوقت وقائي راح نسوي له العمليه.
1: اي نعم، يمكن قاعد نذكر موضوع الاورام بشكل كبير خاصه في حوارنا اليوم دكتور عبد الله. لو نتكلم عن هذه الاورام، متى نقدر نقول تظهر أو تبدي الأورام خاصة في القولون أو المستقيم عادة؟ وشنو المقصود باللحميات أو السلائل اللي ممكن تظهر داخل القولون؟
0: ممتاز. متى تظهر؟ هذا اللي إحنا ما نقدر نتنبأ فيه،
1: عدل.
0: ولذلك إحنا نقول القولون ونسوي كوقاية منظار للقولون علشان نشوف متى يبين معاي. في حال وجدت هذه اللحميات وكبرت، أو الأورام صارت ورم، صار خبيث، كبرت، سببت لي أعراض، بذاك الوقت أنا بعرف أن عندي هذا الشيء.
1: يمكن ساعات في ناس تخاف من المنظار خاصة من ناحية الأورام. دكتور يقولون يعني إحنا البعض، يعني أنا أسمع أن البعض يقول إحنا كنا عايشين عادي، لكن لما بلش القولون يدخل نقدر نقول أو يبلشون في مثل ما ذكرنا المنظار أقصد للقولون، يتحرك الورم أو يبلش ينتشر المرض الخبيث. فدائما في ناس عندهم تخوف من هذا الموضوع.
0: فكرة يعني السؤال هذا شائع حتى في العيادة، سواء هل المنظار يساعد أني حركته ينتشر، هل العينة نفسها والله إذا أخذتها بتساعد على الانتشار؟ الإجابة طبعا لا. ليش؟ أنت كمريض خايف أنك تروح تسوي المنظار علشان لا يصير شيء، معناته أنك أنت راضي أنه يكون في ورم ويكبر بس ما بيكتشفه، وراضي أنه موجود بس لحد يحوشه وما بيكتشف عشان أعيش حياتي. بينما هو منظار قولون ممكن تسوي، يتم تشخيصك عليه ونبدأ في خطة العلاج. تخوفك في الوقت الراهن لعلاج ممكن يأخذ معك ثواني، أفضل ما أنك تبدأ في علاج في أورام بعدين وتكبر والعلاج يمتد لسنين.
1: والتشخيص المبكر ممكن يختصر أمور كثيرة، يختصر الوقت في العلاج، ممكن المريض ما يأخذ وقت كبير، ممكن ما يحتاج بعض العلاجات الكيميائية، عدل؟
0: سنتي. نعم صحيح.
1: فدائما احنا نركز على التشخيص المبكر. ننتقل إلى اللحميات، هل كل اللحميات تحمل الخطورة نفسها؟ وشلون ممكن يساعد على اكتشافها أو نساعد على إزالتها أو الوقاية منها دكتور؟
0: ممتاز. هل كل اللحميات نفس الشيء؟ الإجابة طبعا لا. أغلب الناس يدخلون ويسوون منظار قولون وفيهم لحميات ويشيلونها وتطلع حميدة، وإنما الجسم قاعد يكون هذه اللحميات. اللحميات عالم وشيء موسع، لكن خلينا نقول هل في شيء نقدر نسويه نتجنب تكون اللحميات؟ لا، وإنما احنا نبتعد عن، يمكن بعدين راح نتكلم عن أساليب الوقاية وغيرها كحفاظ للقولون، لكن هل كل اللحميات نفس الشيء؟ طبعا لا. هل

0: شلون نتعامل معاهم وكذا، غالبا بالمنظار القولون نقدر نشوفهم. في علامات واضحة تكون مرات إذا كانت اللحمية عندها أشكال تبين إنها أورام، بالتالي نحتاج تدخل. إذا كانت شكلها ناعم وغيرها من التفاصيل، بالتالي أنا أدري إنها حميدة. لكن اللي يحدد لي سواء هذا أو هذا ما هو العين المجردة، وإنما ناخذ عينة ونرسلها للمختبر علشان نقطع الشك باليقين.
1: بما أنك ذكرت هذا الموضوع دكتور، شنو أبرز العوامل اللي ممكن تزيد من احتمالية الإصابة ببعض الأورام أو خاصة أورام القولون والمستقيم؟
0: ممتاز. خاصة إحنا في الوقت الراهن، سابقا كانت التوصية العالمية علشان نسوي منظار القولون من تجاوز 50، الحين صارت التوصية
1: 45،
0: صارت 45
1: عسى ما تنزل.
0: والحين قاعد نلاقي شباب قاعدين يصابون في هذه الأمراض، بالتالي إحنا حتى قاعد نفكر إن تدري شون بداية أعراض عندك كذا، ما ناخذ إن لا والله الحين ما وصلت 45 ما تحتاج، لا تعال تعال نسوي لك منظار قولون. شو اللي قاعد يصير، شو اللي استجد؟ يعني هناك عوامل كثيرة، لكن خلنا نقول أبرزها اللي هو بدينا ناكل الأطعمة المصنعة، الألوان الصناعية والغيرة من الجنك فود، كل هذا عوامل مؤذية جدا للقولون. بالإضافة إلى هذا وذاك، إحنا قاعد نهمل عنصر مهم اللي هو يحمي القولون اللي هو الألياف. صار الحين إحنا بعيد من اللي قام منا يأكل سلطة ولا فواكه ولا ما قمنا ناكل يعني أبد، يعني نادر، واللي يأكله يأكله مرة بالأسبوع، بينما أنت تحتاجه بشكل يومي. الرياضة والوزن الزايد، كل هذه الرياضة تخفف من الأمور، الوزن الزايد يخلي القولون أكثر عرضة لتكون اللحميات أو الأورام. طبعا الشيء الإضافي إلى هذا كله اللي هو التدخين. التدخين
1: مخرب كل شيء.
0: إحنا لما نتكلم من إحنا في الجامعة إلى حد الآن، أي ورم موجود نقول السبب الرئيسي الأول
1: التدخين،
0: بعدين عاد نتحكى في الباقي. آخر شيء أساسي طبعا اللي هو التاريخ العائلي في الأمراض. اللي عنده تاريخ عائلي أورام في القولون أو غيره من الأورام، فهذا يكون له علامة مختصة ونتعامل معه بحرص أكبر من غيره، لأنه عنده عرضة أنه يصاب أكثر من غيره.
1: بما أنك ذكرت هذا الموضوع دكتور، شنو دور التاريخ العائلي أو العوامل الوراثية؟ متى نقدر ننصح الأفراد أو أفراد العائلة أنهم يسوون هذه الإجراءات خاصة في عمر مبكر؟
0: تمام. طيب، كل من يصاب خلنا نقول بورم بالقولون أو المستقيم أبشر من عمر 60 خلنا نقول، بالتالي هو معناته أنه يحتاج هو وعائلته أنه يسوون فحص لوراثي
1: دوري ولا فحص وراثي؟
0: فحص وراثي، فكرته الاثنين. أول شيء الفحص الوراثي له وله العائلته، لأن هناك أمراض وراثية تنتقل من العائلة إلى الأبناء، بالتالي هذه تزيد من نسبة أن الأفراد تصاب في هذه الأورام.
1: إيه نعم. والفحص الدوري متى يكون؟
0: الفحص
1: يعني
0: الدوري
1: راح يكون مثلا مدة كل سنة مرة ولا
0: لا؟ تمام. إذا هو نحسبها بهذه الطريقة، إما إذا كان عنده أورام في القولون، بالتالي أنا أحتاج وعنده تاريخ عائلي، فأنا ممكن أبدأ أسوي منظار القولون بعمر 40 سنة أو 10 سنوات من تاريخ اكتشاف فرد العائلة للورم. بمعنى والله انصاب بعمر 50، نحسب 10 سنوات 40، انصاب 40 10 سنوات قبل 30، وهلما جرب، بحيث أن كل أفراد العائلة يكون عندهم فحصين، فحص الجيني للأمراض الوراثية وأيضا الفحص الدوري.
1: وتكون العائلة تقصد دكتور أم أبو وعيالهم ولا هل نوسع النطاق؟
0: ممكن نوسع. احنا نبدأ أول شيء بالأم والأب. في بعض الأمراض مثل اللحميات اللي موجودة ومنتشرة، عادة تكون هي تورث عائليا، وهنا قصص شفناها أن أب يكون مصاب في هذا المرض، بالتالي اكتشف، ولما اكتشف انه عنده هذا المرض الوراثي قام طق الباب على اخوانه انه ترى انا فيني هذا المرض الوراثي وصبت بورم القولون، بالتالي انتو لازم تفحصون لان انا ماني بروحي، انتو اخواني. راح فحص لقى 50% من اخوانه مصابين و50 الثاني ما فيهم شيء. خذ المصابين وصل حق عيالهم، سوالهم فحوصات، ايضا تبين نصف منهم عندهم هذا المرض، بالتالي

0: هو مرض نوسع فيه النطاق كثر ما نقدر، خاصة إذا كان وراثي، بحيث أن نحصر هذول الأشخاص ونبدأ يكون لهم عناية مختصة وكشفيات مبكرة، بحيث أن لا قدر الله في حال حدوث شيء نكتشفه بشكل مبكر.
1: أكيد احنا طبعا مستمتعين بالحوار معك الدكتور عبد الله القطان، اختصاصي الجراحة العامة وأورام القولون والمستقيم، لكن خلونا ناخذ هذا الفاصل وبعدها نرجع لكم في برنامج وصفة طبية.

نلتقي بكم كل أحد على إذاعة دولة الكويت مع فقرات متنوعة وضيوف مختصين. برنامج وصفة طبية.

0: رجعنا لكم مستمعين إذاعة دولة الكويت وبرنامج بودكاست وصفة طبية، ونكمل حديثنا مع الدكتور عبد الله القطان اختصاصي الجراحة العامة وأورام القولون والمستقيم. تكلمنا يمكن عن العائلة وشون لازم خاصة الناس اللي يكون عندهم تاريخ مرضي لازم يراجعون، خاصة في أمراض القولون والأورام اللي قاعد تظهر بالفترة الأخيرة. دكتور،
1: نعم.
0: هل في ممكن موقف مر عليك أو موضوع مشابه للكلام اللي قاعد نقوله وعرفته أن التاريخ المرضي فعلا له دور في هذا الموضوع؟
1: يعني أنا بقول لك قصة، لكن هي قصة عبارة عن مجموعة قصص متشابهة. مريض ييني، والله دكتور أنا فيني نزيف وأنا عندي بواسير بس والله أبي علاج، ليش؟ والله زاد معاي.
0: هو مشخص نفسه.
1: أو خلنا نقول مرات، عشان لا نحط اللوم كله عليه، مرات التوجه حتى إلى غير المختصين للأمانة. وتركن أنت على تشخيص سهل مرتاح قد يكون مرات ما هو الشيء الأصح للمريض، لأن إحنا الآن صرنا في زمن ناس مختصة. فكل ما توجهت إلى ناس مختصة بيكون طبعا ناتج وتشخيص أدق. الشاهد يوصل وعنده نزيف، عطني بس علاج، أقول له لحظة شوي، سوي منظار للقولون ونطمن، وإذا كان بواسير فخلاص الأمر بسيط. يقول لي شعرك وهداية الله، ونروح ونسوي المنظار ونكتشف أن الموضوع ما هو بواسير أبدا. قد تكون هذه زيارته خيرا من رب العالمين اللي خلانا نسوي منظار علشان نكتشف، علشان نقدر نعالجه بأبسط الإمكانيات، أو عفوا بأكبر الإمكانيات، لكن بطريقة بسيطة وبطريقة ما كانت تحتاج ذيك العملية الكبيرة ولا الشقوق الجراحية الكبيرة. بالتالي قصة وجود دم من غير تشخيص من طبيب مختص وآخر شيء يطلع شيء مخالف تماما للي يعتقد المريض، هذه قصة متكررة وعادة تكون نتائجها غير محمودة
0: وتمر عليكم وايد دكتور.
1: جدا.
0: لو نبي نفرق بين الأورام، ذكرنا أن في أورام خاصة بالقولون وأمراض ممكن تظهر في المستقيم.
1: نعم.
0: شنو الفرق بينهم أو الأعراض اللي ممكن تختلف فيما بينهم، وهل العلاج أيضا يختلف؟
1: جميل. طيب، إذا بحسب وجود الورم في مكان معين من القولون أو المستقيم بيعطيني عادة عرض يختلف عن مكانه في الطرف الآخر. فمثلا إذا كان الورم موجود في القولون الصاعد أو القولون المصران الأعوض، عادة يعطيني علامات أنه والله فيك فقر دم، ويراجع المريض على هذا الأساس مع الفحوصات، يبين عنده فعلا نقص بالحديد وفعلا عنده نزول بالوزن. بالتالي إجراء نقول له والله تعال، خاصة أنه هو ما هو ذاك اللي في سبب معين للدم ونزيفه.
0: أي.
1: فنسوي له منظار القولون، وعادة خلنا نقول

0: ممكن يكون السبب ورم في القولون الصاعد. فأنا هني عندي تصور أنه والله نزول في الوزن ممكن يكون الورمة هذه قاعد تطلع الدم، بالتالي عفوا قد يكون نزول بالوزن وأيضا النزيف، فيبين معاي أني
1: وتأثر
0: عندي.
1: تأثر على الدم.
0: نعم، عندي في القولون النازل مثلا وأيضا في القولون السيني قد يكون هناك ورمة. الورمة هذه قد المريض يوصل فيها بنزيف، وقد يكون فيها انسداد كامل. فإذا كان انسداد كامل المريض راح يوصل للطوارئ، والله أنا ماني قادر أروح تكرمين الحمام، وعندي انتفاخات شديدة، فعلامات الانسداد هني جدا مهمة وتعطيني علامة أن عندي ورم. طيب هل يفرق هذا عن إذا كان الورم بالمستقيم؟ نعم، عادة الورم في المستقيم يعطيني، بالإضافة أنه ممكن يسبب انسداد، بالإضافة أنه ممكن يسبب نزيف، ولكن عنده عرض يختلف نوعا ما عن الآخرين، ألا وهو أنه يروح تكرمون دورة المياه ويقوم ويحس أنه إلى حد الآن ما خرج بشكل طبيعي، ويحس أنه إلى حد الآن في شيء، فيروح ويرجع أكثر من مرة. فهذا بسبب الورمة تكون، طبعا أنا لا أعمم، ولكن ممكن يكون هناك أشياء أخرى أساس بس المستمعين ما يخافون من هذا الشيء، ولكن إذا كانت الورمة في المستقيم يعطي رسالة للمخ أن ترى في شيء بيطلع الحين، لكن هو ما في شيء، هي الورمة موجودة، لكن تعطي المريض إحساس أن في شيء وللحين ما نزل.
1: احنا الحين ذكرنا انه ممكن يكون في اورام، الاورام ساعات تكون حميده دكتور وساعات تكون خبيثه.
0: نعم.
1: متى نحتاج استئصالها، او هل العلاج راح يكون مختلف بين الاورام الحميده والاورام الخبيثه؟
0: نعم، طيب اذا كان شيء حميد احنا بنتاكد منه من خلال العينه. فلما ناخذ عينه وتبين ان عندي والله مثلا لحميه، واللحميه اخذنا لها خزعه او عينه وارسلناها للمختبر وتبينت حميده، شلي عليك ولا شيء، مجرد منظار مثلا بعد 5 سنوات من المنظار الأول، يعتمد على السنوات تزيد أو تنقص بناء على نسيج الورم الحميد اللي موجود فيه، لكن خلينا ناخذ في المتوسط 5 سنوات نرجع نعيده مرة ثانية. طيب هل في حال إن كان عندي أورام هل خبيثة، خلنا نقول هل يختلف العلاج مثل ما تفضلت في سؤالك؟ نعم، أورام القولون تختلف في علاجها عن أورام المستقيم. أورام المستقيم ممكن يدخل معي الكيماوي والإشعاعي لأنها في منطقة محصورة في منطقة الحوض، فيكون لها تدخل مبكر في هذا الجانب، غير عن نوعا ما أمراض وأورام القولون اللي ممكن يكون الخيار الأول فيها عملية جراحية والكيماوي وغيره يكون بعدين. هذا طبعا في حال أننا نتكلم على مراحل الأورام البدائية ما هي متقدمة جدا.
1: اي نعم، لو ننتقل الى التطورات الحديثة في جراحات القولون او جراحات المستقيم، هل يحتاج كل مريض بعد الجراحة الى فتحة اخراج مؤقتة او دائمة؟
0: ممتاز، طبعا راح اجاوب اجابة، لكن الاجابة ما راح تكون اجابة ثابتة لكل حالة، لان كل حالة
1: تختلف
0: عن الحالة الثانية. لكن خلنا نقول مثلا مريض اصيب في ورم في المستقيم واخذ عليه علاج اشعاعي وكيماوي، في هذه الحالة الاشعاعي والكيماوي لمنطقة المستقيم يأثر على الأوعية الدموية اللي توصل، بالتالي انا لما استأصل الورم وارجع اوصله عندي احتمال انه ممكن يصير تسريب لا قدر الله، فيكون حماية لهذا التوصيلة اسوي له المفاغرة أو اللي هو كيس الوراز الخارجي. هل هو مؤقت أو دائم؟ يعتمد، عادة يكون مؤقت 3 أشهر، نعيد للتحاليل الفحوصات أموره تمام، نرجع نسكرها ويرجع يعيش حياته بشكل يعني
1: طبيعي
0: جدا.
1: نعم.
0: أما الدائم فهو نادر جدا، بس في حالات التلطيفية أو الورم خلنا نقول كبير بشكل إنه ما نقدر نوصله مرة ثانية، في ذاك الوقت يكون المفاغرة أو كيس الإبراز الخارجي تكرمين بشكل دائم.
1: إيه نعم، دائما نسمع عن القولون العصبي، في ناس تربط مثل ما ذكرنا الانتفاخ البطن إنه هذا قولون عصبي، أو نسمع أيضا في قولون اللي يكون خاص بالبقوليات.
0: إيه نعم،
1: نبي نفرق بينهم، هل هالمعلومات صحيحة؟ شنو رأيك في هذا الموضوع؟
0: طيب، وهذه قبل شوي سألتيني شنو القصص المتكررة وتكلمنا عن البواسير، وأيضا هذا شيء شائع جدا، وللأسف أن إحنا زملائنا كأطباء عنصر مهم في هذا التوجه اللي هو والله أنا فيني انتفاخات، أخذ لك مثلا علاج أخفف هذا قولون أعصاب، هدي نفسك هدي كذا. ولكن وأنا ليش أقول هذا؟

0: كلام. أقول هالكلام توعية، وهذا هدفنا من وجودنا اليوم، أنك أنت كمستمع، كمريض أو كائن من يكون مستمع، لازم تعرف حقوقك، شو اللي لك شو اللي عليك. أنا لم أعرف أن أنا تجاوزت 45 سنة وأروح حق زميل من الزملاء كطبيب يقول أنه مجرد قولون عصبي واخذ له أدوية وخلاص، هل أنا لازم أقتنع وأكون أنا أقول نعم كلامه صحيح وأمشي عليه لأنه هو اللي يريحني، وأقول الانتفاخات هاي بسبب القولون العصبي؟ لا، القولون العصبي ما يشخص إلا لما نستبعد جميع أمراض القولون، وما نقدر نستبعدها إلا بوجود المنظار. بالتالي أي أحد يقول لك عندك قولون عصبي من غير ما تسوي المنظار، قل له لو سمحت حولني المختص أو سوي منظار.
1: المنظار راح يكشف كل شيء.
0: المنظار راح يكشف كل شيء.
1: بالضبط. تنتقل إلى الذكاء الاصطناعي. الحين ما شاء الله قاعد نشوف الذكاء الاصطناعي في كل المجالات.
0: نعم.
1: والكل قاعد يستفيد منه. شنو دور الذكاء الاصطناعي في تشخيص المرض؟ خاصة في ناس ممكن يستخدمون برامج المتطورة الحين، شات جي بي تي وغيرها، يشخصون نفسهم في برامج الذكاء الاصطناعي. الناس خلاص
0: صحيح.
1: يعني قاعد تحاول نقدر نقول تستفيد منه، طبعا هالشيء خاطئ.
0: نعم.
1: لكن ولازم يستدعي أكيد وجود الدكتور، لكن في ناس تستخدمه في هذا الاستخدام.
0: صحيح. الذكاء الاصطناعي سلاح ذو حدين للأمانة. لقينا الآن رفع في مستوى الوعي، تلاقين المريض جاي لك العيادة عارف شنو عنده، عارف التفاصيل، بل عارف حتى العلاجات المتقدمة اللي مو موجودة يمكن للحين، بس إنه سووا عليها أبحاث بناء على بحثه في تشات جي بي تي، والله في علاج كذا مو متقدم موجود ما أدري وين، للحين ما خلصوا عليه الأبحاث، بس والله الذكاء الاصطناعي قال لي موجود. بالتالي قبل كان المريض ياخذ ويتلقى المعلومة بس من الطبيب، الآن يتخلق المريض بوعي كامل جدا، خاصة إذا هو عارف شنو تشخيصه. وبنفس الوقت سلاح مثل ما قلنا ذو حدين له جانب مظلم، ألا وهو اعتماد التشخيص على الشات جي بي تي أو الذكاء الاصطناعي. إحنا ونكتب الحين في هالوسائل والله شنو أسباب الصداع، أول شيء بيقول لك الورم، بعدين يذكر لك الباجي وهو مو صحيح.
1: الواحد بعد بيخرع نفسه من أول شيء ورم.
0: أيوة. ويقول خلاص ما راح يفكر، ولا بينما ممكن يكون بشيء أبسط وهو إجهاد. وكذلك الأمراض في القولون المستقيم، لا تشخص نفسك بناء على تشات جي بي تي أو ذكاء الاصطناعي، وإنما من طبيب مختص. أخذ التشخيص منه ما يخالف، وابحث عنه ما يخالف، وناقشه مع طبيبك، لكن أخذ التشخيص الأساسي من طبيبك، وبعدها ابحث ورجع أسأله مرة ثانية.
1: بالضبط. دائما احنا نتكلم في هذا الموضوع، خاصة موضوع تشات جي بي تي والذكاء الاصطناعي في كل المجالات. البعض قاعد يحاول يشخص نفسه وياخذ العلاج المناسب من خلال هذه البرامج المنتشرة، لكن احنا دائما نقول ان في ناس تعبت ودرست، ووجود الدكتور علشان يبحث لك اكيد الموضوع من ناحية الأجهزة المتطورة. الحين ما شاء الله عندنا بالكويت تقنيات كثيرة قاعد تدخل في كل مجالات الطبية.
0: صحيح.
1: فهالموضوع يعني أكيد راح يكشف لك الموضوع الصحيح.
0: بالضبط.
1: ما له داعي تلجأ إلى هذه الأمور.
0: صحيح. ومثل ما تفضلتي الكويت الآن يا رب لك الحمد، وخاصة في التوجه الأخير، وجود أجهزة طبية متطورة، ومن أبرزها مثلا الروبوت الجراحي اللي الآن يعني متواجد في بعض مستشفيات الكويت، ووجود دكاترة مهرة متدربين وعندهم رخصة في استخدامه، شيء يعني تبارك الرحمن مو موجود ترى في أغلب الدول. لذلك هذا شيء يعني تشكر عليه حكومتنا الرشيدة، وإن شاء الله يعني نلاقي بإذن الله أجهزة متطورة أكثر وأكثر
1: إن شاء الله. أكيد الوقت الحلو دائما يمشي بسرعة دكتور عبد الله، لكن في ختام هذا اللقاء نبي ناخذ منك أبرز النصائح اللي ممكن تقدمها للأشخاص اللي قاعد يسمعونا الحين، شلون يقدرون يحافظون أكثر على صحة القولون والمستقيم، وشنو رسالتك أيضا لهم لكل من يجاهل هذه الأعراض أو يأجل زيارة الطبيب؟
0: والله أوجه رسالة لنفسي ولهم أن الواحد يغير من نمط حياته، دخل أكل صحي وأبرزها الألياف، مارس الرياضة، خفف من وزنك، وإذا كنت مدخن اقطع التدخين، وإذا كان عندك تاريخ عائلي في أورام بالقولون والمستقيم بادر وروح للطبيب والمختص. وأيضا حتى لو ما عندك تاريخ مرضي تجاوزت 45 توجه للطبيب المختص، سو منظار القولون. أي نعم بتخاف بتقلق، نعم طبيعي الإحساس، ممكن ما تبي تكتشف المجهول، أيضا طبيعي الإحساس، لكن تذكر إجراء تأخذ فيه

0: دقائق ويتم التعامل في المنظار والتعامل مع حتى الورم بالمنظار من غير أي شق جراحي، إجراء ممكن يكون بدقائق خير من أنك تكتشفه لاحقا ويمتد علاجك لسنوات.
1: اي نعم، كل الشكر لك اكيد على وجودك اليوم واستضافتنا لك، نورتنا للامانه. في الاستديو الدكتور عبد الله القطان، اختصاص الجراحه العامه واورام القولون والمستقيم، كل الشكر لك على وجودك.
0: شكرا
1: اليوم.
0: لكم، شكرا،
1: يعطيك العافيه. وفي نهايه حلقتنا اليوم من برنامج وصفه طبيه، نشكركم اكيد على المتابعه مستمعينا، ونوجه لكم تحيه من طاقم عمل الاعداد بشاير العيد وحوراء درويش، ومن التقديم عهد الخميس، من الهندسه الاذاعيه ساره كنكوني، اما التنسيق والمتابعه امنه البالول، تنفيذ برنامج بودكاست وصفه طبيه محمد عبد العزيز المطيري، كل التحيه من الإخراج سعود الحربي. في أمان الله.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
1: السادسة مساء في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن حملة دهم واعتقالات بالضفة الغربية المحتلة. شهداء وجرحى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. الرئيس اللبناني يؤكد التزام بلاده بحصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية. إسطنبول تستضيف غدا الاثنين أول اجتماع للجنة اتفاقية مكة للدفاع المشترك. لجنة الحوار المصغرة 4+4 في ليبيا توقع اتفاق إعادة تشكيل المفوضية العليا وقوانين الانتخابات، وترحيب أوروبي بالاتفاق. تصاعدات المواجهات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في ولاية النيل الأزرق جنوب شرقي السودان. روسيا تعلن شن هجمات على البنية التحتية العسكرية الأوكرانية، والرئيس الأوكراني يتعهد بالرد على الهجوم الروسي على بلاده. الرئيس الأمريكي يقول إن واشنطن ستعيد ملء الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأمريكي باستخدام النفط الفنزويلي. أيسلندا ترفض استئناف مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في النيبال إلى أكثر من 781 قتيلاً. انتهى الموجز، في أمان الله.

0: أصالة الماضي ورؤية المستقبل،
1: خطاب إعلامي يستهدف تعزيز القيم وبدفع تطوير النظم والسياسات القائمة، وهذا ما نسعى إلى تحقيقه.
0: إذاعة دولة الكويت 70 عاما من العطاء.
2: هنا الكويت،
0: ولا زلنا نواصل المسيرة.

0: قل ودل برنامج يومي عبر أثير إذاعة دولة الكويت، نتوقف فيه بمحطات تتواءم مع أمور حياتنا. قل ودل، من التقديم فيحاء السعيد، ميثم بدر، الإعداد فواز المطيري، التنفيذ طلال ملله، الإخراج عبد الله العميري.
1: كان الإنسان قبل التصوير يرسم الوجوه ويصف الأماكن ويحاول أن يحفظ من الزمن ما يوشك أن يذهب، لكن الذاكرة مهما قويت والكلمات مهما اتسعت كانت تعجز عن نقل ملامح لحظة كما هي. ثم جاء التصوير لا ليحفظ الوجوه فقط، بل ليمنح الزمن أثرا مرئيا يبقى بعد رحيل اللحظة.
0: وفي بداية هذا الطريق يبرز اسم لويس داجير، الفنان والمخترع الفرنسي الذي ارتبط اسمه بطريقة الديجيرو تايب، إحدى المحطات الكبرى في تاريخ التصوير الفوتوغرافي، ومن خلالها بدأ الإنسان يرى أن الضوء نفسه يمكن أن يكتب الصورة.
2: يا ماري، أتعلمين ما الذي يدهشني في الضوء؟ إنه لا يمر على الأشياء فقط، بل يترك أثراً إذا وجد السطح المناسب.
0: تتحدث عن الضوء كأنه قلم.
2: بل هو قلم لا نراه وهو يكتب، نحن نرى نتيجته فقط. ظل هنا، لمعان هناك، وملامح تولد على سطح مهيأ.
0: وهل تريد أن تجعل الضوء يرسم بدل يد الفنان؟
2: لا أريد أن ألغي يد الفنان، بل أفتح بابا جديدا للرؤية. الرسم يمر عبر عين الفنان وروحه، أما التصوير فيحاول أن يمسك أثر المشهد نفسه.
0: لكن الصورة التي تخرج من الآلة هل تكون حية؟
2: ليست حية مثل الإنسان، لكنها تحفظ حضوره. تخيلي وجها يرحل صاحبه، ثم تبقى ملامحه أمام من يحبونها.
0: هذا مؤثر، كأن الصورة تقاوم النسيان.
2: نعم، وربما لهذا سيحبها الناس يوما، ليس لأنها تقنية فقط، بل لأنها تمنح الذاكرة جسدا.
0: وكم يستغرق التقاط الصورة؟
2: في البداية يحتاج الأمر إلى وقت طويل وإلى ثبات. لابد أن يقف الشخص هادئا كأنه يصغي إلى الضوء.
0: يصغي إلى الضوء؟ عبارة جميلة، لكن ألا يجعل ذلك التصوير صعبا؟
2: بلا شك، كل بداية صعبة. الصورة لا تظهر سريعا، والمواد حساسة، والتجربة تحتاج إلى دقة وصبر.
0: وماذا يحدث داخل هذه الغرفة المظلمة؟
2: هنا لا نسمح للفوضى أن تفسد أثر الضوء. يظهر الصورة ونثبتها، ونحاول أن نجعل ما كان لحظة عابرة يصبح أثرا باقيا.
0: وهل تخاف أن يرى الرسامون في التصوير خصما لهم؟
2: قد يحدث ذلك، لكنني لا أرى التصوير عدوا للفن. إنه وسيلة جديدة، كل وسيلة تفتح أسئلة جديدة. ماذا نرى؟ وكيف نرى؟ ولماذا نحتفظ بهذه اللحظة دون غيرها؟
0: إذن المصور لا يضغط زرا فقط.
2: أبدا، المصور يختار الزاوية والضوء واللحظة. الاختيار مسؤولية.
0: يا لويس، هل تتخيل أن يأتي يوم يحمل فيه الناس صور أحبتهم معهم؟
2: أتمنى ذلك. ربما تصبح صورة قريبة من العائلات ومن المدن ومن الأخبار ومن العلم.
0: ومن العلم؟
2: نعم، الصورة قد تساعد الطبيب والباحث والمؤرخ والرحال. ما كان يروى بالكلمات فقط يمكن أن يرى،
0: لكن الصورة قد تخدع أيضاً.
2: صحيح، ما إن تصبح الصورة قوية حتى تصبح مسؤوليتها أكبر. قد تحفظ الحقيقة، وقد تستخدم لتوجيه النظر إلى جزء وتترك جزءا.
0: إذن الصورة ليست بريئة تماما.
2: هي أداة، والبراءة أو الخداع في يد من يستخدمها. لذلك يجب أن نعلم الناس ألا يقولوا رأيت إذن فهمت. الرؤية بداية الفهم وليست نهايته.
0: ما أجمل هذا الدرس، فكم من إنسان يرى ولا يتأمل.
2: والتصوير قد يزيد الرؤية، لكنه لا يضمن التأمل.
0: ومع ذلك أرى في اختراعك رحمة، أم تحتفظ بصورة ابنها، ومسافر يحمل صورة أهله، وتاريخ يحفظ وجوه من عبروا.
2: هذا ما يطمئنني، إذا جعل التصوير الذاكرة أحن والمعرفة أوضح فقد خدم الإنسان.
0: وإذا جعل الناس يكتفون بالمظهر،
2: فعليهم أن يتذكروا أن الصورة تمسك السطح، أما العمق يحتاج إلى قلب يسأل. هكذا أمسكت الصورة بالزمن، وبدأ التصوير يفتح للإنسان بابا جديدا لحفظ الوجوه والأماكن واللحظات. ومن تجارب تاجير الأولى تطورت الكاميرا حتى صارت رفيقة الذاكرة الحديثة.
0: إلى أن نلتقي في قل ودل، تذكروا، ليست الصورة ما نراه فقط، بل ما نفهمه مما نرى. فمن حفظ اللحظة فليحفظ معناها، فرب صورة صغيرة أبقت في القلب زمنا كاملا. كنتم مع برنامج قل ودل. مع تحيات فيحاء السعيد، ميثم بدر، فواز المطيري، طلال ملالله، والمخرج عبد الله العميري.
3: الثقافة ليست ترفا، بل وعي يفتح العقول، وفكر يوسع المدارك،
4: ورسالة تصنع الإنسان.
5: يا مال يا مال يا مال يا مال.
3: من هنا نأخذكم في رحلة ممتدة عبر الكتب،
6: وعشان تعرف أكثر عن هذا الموضوع
3: والحوارات.
7: حي الله أبو ريان.
6: اليوم عندنا موضوع مغاير شوي نوعا ما، الموضوع هذا
3: والموسيقى. والفنون.
8: قبل كل شيء انا لازم اروح شركه احاسبهم واخذ فنشي.
9: شنو
8: ابي فنشي؟ انا
9: اي فنشي كل 94 ربي انا اعطيك اياهم.
8: لا لا لا، بروح اخذ فنشي بشتري مضاعد حق امي.
10: كذب الساحر اذا بيت الخباز.
11: والله ما في قلب رحمه.
3: حيث الثقافه في اذاعه دوله الكويت.
12: على أثير إذاعة دولة الكويت، الدراما الإذاعية حاضرة لتروي قصصا تحاكي واقعا.
13: خميس خميس خميس يا غنيمة خميس.
14: انت الحين مأخرني ومعطلني.
15: الله يسامحك، انا اصلا منو ما اعطيني امل بهالحياة غيرك.
14: اركض اركض لاحق على رزقك.
12: إذاعة دولة الكويت، صوت لم يتوقف.

مستمعين الأعزاء، حان الآن موعد أذان المغرب وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم تركوا أثر. في هذا العالم مرت أرواح لم تطلب الخلود، لكن الخلود طردها. أناس عاشوا وأحبوا وصنعوا وصمتوا ثم غادروا وهم لا يعلمون أنهم تركوا أثراً. تركوا أثر. إعداد الدكتور فيصل العنزي. تقديم سارة نجم. تركوا أثر للمخرج عبد الله حجي.
2: تخيل رجلا يفتح صحيفة صباحية عادية ليجد نايه الشخصي منشورا فيها بالخطأ، بينما هو لا يزال على قيد الحياة ويوصف بأقسى العبارات وبأنه تاجر موت. صنع ثروته من اختراع مادة متفجرة استخدمت في الحروب لإزهاق الأرواح. وتخيل أن هذا الرجل بعد أن قرأ كيف سيتذكره العالم إن مات فعلا في تلك اللحظة، قرر أن يغير هذه الصورة جذريا قبل أن يحين أجله الحقيقي. ولم يكتف هذا الرجل بمجرد الندم الصامت، بل كتب وصية غيرت مسار العلم والأدب والسلام العالمي إلى الأبد. خصص فيها الجزء الأكبر من ثروته الهائلة لتأسيس جائزة سنوية تكرم من يقدمون أعظم خدمة للبشرية، لا من يصنعون أعظم الأسلحة تدميراً، في تحول شخصي نادر من صانع لمادة متفجرة إلى مؤسس لأرفع تكريم إنساني عرفه العالم الحديث. إنه ألفريد برنارد نوبل، الكيميائي والمهندس والسويدي الذي اخترع الديناميت، ثم أسس بوصيته الأخيرة جائزة نوبل التي أصبحت أرفع تكريم عالمي في العلوم والأدب والسلام حتى يومنا هذا. قبل أن نفصل في حياة ألفريد نوبل، يستحق التساؤل وقفة: لماذا يستحق مخترع مادة متفجرة أن يذكر إلى جانب أعظم الشخصيات في خدمة العلم والإنسانية، رغم أن اختراعه نفسه ارتبط تاريخياً باستخدامات مدمرة عديدة؟ والإجابة تكمن في أن قصة نوبل ليست قصة اختراع واحد فحسب، بل قصة مراجعة أخلاقية عميقة قام بها صاحب هذا الاختراع بنفسه حين أدرك كيف سيتذكره التاريخ، فقرر أن يعيد توجيه إرثه بالكامل نحو خدمة الإنسانية بدلاً من مجرد تذكره كصانع لأداة تدمير. وهذا التحول الشخصي العميق من رجل صناعة إلى مؤسس لأرفع تكريم إنساني في العالم يستحق أن يروى بتوازن كامل، دون تجميل مفرط للجانب الأول من قصته، ودون تجاهل عميق للتحول الأخلاقي الذي قاده لاحقاً نحو الجانب الثاني منها. ولد ألفريد نوبل في 21 من أكتوبر عام 1833 في ستوكهولم لأسرة سويدية عريقة عرفت باهتمامها بالهندسة والاختراع، وكان والده إيمانويل نوبل مهندساً ومخترعاً بدوره. مرت أسرته بتقلبات مالية عديدة بين الثراء والإفلاس، وانتقلت الأسرة عام 1842 إلى سان بطرسبرغ في روسيا، حيث أسس والده مشروعاً هندسياً هندسيا ناجحا زود الجيش الروسي بمعدات متنوعة، مما أعاد للأسرة استقرارا ماليا نسبيا بعد سنوات من الصعوبات. وتلقى ألفريد وإخوته تعليما خاصا على يد معلمين خصوصيين، وأظهر منذ صغره موهبة استثنائية في الكيمياء واللغات، حتى أتقن 6 لغات مختلفة بطلاقة. وهذا التمكن اللغوي المبكر منحه لاحقا قدرة على التواصل والعمل بسهولة في بلدان أوروبية وأمريكية متعددة، وهو ما سيخدمه كثيرا حين بدأ لاحقا في بناء شبكة واسعة من المصانع والمختبرات عبر عشرات الدول حول العالم. أرسل والده ألفريد للسفر ودراسة الكيمياء في الخارج، فقضى فترة في باريس حيث عمل مع الكيميائي الفرنسي تيوفيل غولبيلوز، ثم انتقل لاحقاً إلى الولايات المتحدة الأمريكية حيث قضى نحو 4 سنوات في دراسة الكيمياء والعمل مع المخترع جون إريكسون. وهذه الرحلة التعليمية الواسعة عبر قارتين مختلفتين منحت ألفريد اطلاعاً واسعاً على أحدث التطورات العلمية والهندسية في عصره بعيد عن حدود بلده الأصلي. وسجل ألفريد أول براءة اختراع له وهو في 24 من عمره فقط، في مؤشر مبكر على نشاطه الابتكاري الذي سيستمر طوال حياته. وعاد لاحقا إلى السويد مع والده بعد أن واجهت شركة الأسرة صعوبات مالية جديدة عقب انتهاء حرب القرم وتراجع الطلب على منتجاتها العسكرية. وهذا التقلب المالي المتكرر الذي عاشته أسرته منذ طفولته شكل خلفية اقتصادية غير مستقرة، دفعت ألفريد لاحقاً للبحث عن مصدر دخل مستقل يعتمد على اختراعاته الخاصة بدلاً من الاعتماد على مشروع الأسرة وحده. كرس ألفريد نفسه بعد عودته لدراسة المتفجرات، وتحديداً مادة النيتروجلسرين، وهي سائل شديد الانفجار اكتشفه الكيميائي الإيطالي أسكانيو سوبريرو قبل سنوات، لكنه كان بالغ الخطورة والتقلب، إذ قد ينفجر بأدنى اهتزاز أو صدمة، مما جعله غير عملي للاستخدام الآمن في أعمال التعدين أو البناء أو شق الأنفاق، رغم قوته التفجيرية الهائلة مقارنة بالمتفجرات التقليدية المستخدمة آنذاك. ورأى ألفريد في هذه المادة الخطيرة إمكانية هائلة لو تمكن أحد من ترويضها وجعلها آمنة للاستخدام العملي، وكرس سنوات طويلة من البحث الدؤوب لإيجاد طريقة تسمح بنقل واستخدام هذه المادة القوية دون التعرض لخطر انفجارها العشوائي وغير المتوقع. وهذا الهدف الذي بدا طموحا وربما مستحيلا في نظر كثيرين سيقوده لاحقا إلى واحد من أهم اختراعاته على الإطلاق، لكن الطريق إليه لم يكن خاليا من المخاطر الحقيقية والخسائر المؤلمة. في 3 سبتمبر عام 1864 وقع انفجار ضخم في مصنع الأسرة قرب ستوكهولم أودى بحياة 5 أشخاص، من بينهم شقيق ألفريد الأصغر إميل الذي كان يعمل معه في تجارب تطوير النيتروجلسرين. وكانت هذه المأساة الشخصية القاسية كفيلة بأن تنهي أي مشروع بحثي آخر يحمل مخاطر بهذا الحجم، خصوصاً أنها أودت بحياة فرد من الأسرة نفسها. ورغم هذه الخسارة الشخصية المؤلمة لم يتراجع ألفريد عن هدفه، بل أصبح أكثر إصراراً على إيجاد طريقة آمنة للتعامل مع هذه المادة الخطرة، مؤمناً بأن الحل الحقيقي لمنع مثل هذه المآسي المستقبلية يكمن في ترويض هذه المادة نفسها بصورة آمنة لا في التخلي عن البحث فيها كلياً. وهذا القرار بمواصلة البحث رغم الثمن الشخصي الباهظ الذي دفعه بالفعل يعكس تصميماً استثنائياً دفعه لاحقاً لإيجاد الحل الذي كان يبحث عنه بإصرار لا يلين. في في عام 1867 توصل ألفريد أخيراً إلى الحل الذي كان يبحث عنه، خلط النيتروجليسرين بمادة مسامية خاملة تمتص السائل الخطر وتثبته، مما يجعله أكثر أماناً في التعامل والنقل دون أن يفقد قوته التفجيرية الأساسية، وأطلق على هذا الاختراع اسم الديناميت، وسجل براءة اختراع رسمية له، ليصبح بذلك أول متفجر يمكن استخدامه بأمان نسبي في أعمال البناء والتعدين وشق الأنفاق والطرق على نطاق واسع لم يكن ممكناً من قبل. وأحدث الديناميت ثورة حقيقية في مجالات الهندسة المدنية والتعدين، إذ سهل بناء الطرق والأنفاق والسكك الحديدية بسرعة وكفاءة لم تكن ممكنة من قبل باستخدام المتفجرات التقليدية الأقل قوة وأماناً. وأنشأ ألفريد

اشترت المصانع والمختبرات في نحو 20 دولة حول العالم، وحصل خلال حياته على ما يقارب 355 براءة اختراع لتصبح ثروته من أكبر الثروات الشخصية في أوروبا.

0: رغم أن الديناميت صمم أصلاً لخدمة أغراض بناءة كالتعدين والبناء، استخدم أيضاً في تطبيقات عسكرية ومتفجرات حربية، مما جلب على ألفريد انتقادات صحفية حادة، ولقبه بعض الصحفيين الأوروبيين بلقب تاجر الموت، مشيرين إلى أن ثروته وشهرته بنيتا على مادة أسهمت في إزهاق الأرواح في نزاعات مسلحة حول العالم. وهذا اللقب القاسي أثقل كاهل ألفريد شخصياً، وأثار لديه تساؤلات عميقة حول الإرث الذي سيتركه للعالم بعد رحيله، وفي حادثة أصبحت لاحقاً جزءاً مهماً من قصته الشخصية نشرت إحدى الصحف الفرنسية عام 1888 نعياً خاطئاً لألفريد نفسه بعد وفاة شقيقه لودفيك بالخطأ في هوية المتوفى، ووصفه هذا النعي بعبارات قاسية بوصفه تاجر الموت. وهذا الحدث، وإن اختلف المؤرخون حول مدى تأثيره المباشر الدقيق على قراراته اللاحقة، يروى غالباً لحظة مفصلية دفعت ألفريد لمراجعة عميقة حول كيف يريد أن يتذكره التاريخ فعلياً بعد وفاته الحقيقية، لا وفاته الوهمية التي قرأ عنها بنفسه في تلك الصحيفة. لم يقتصر إبداع ألفريد نوبل على الديناميت وحده، بل امتد إلى ابتكارات أخرى متنوعة، من بينها إسهامات في تطوير الحرير الصناعي والمطاط الاصطناعي، إلى جانب أبحاث في مجال الباليستيك. وهذا التنوع في اهتماماته العلمية والتقنية يظهر عقلاً ابتكارياً واسع النطاق. لم يكتفي بإنجاز واحد بارز، بل واصل البحث والتطوير في مجالات متعددة طوال حياته المهنية، مسجلاً مئات براءات الاختراع عبر عقود من العمل الدؤوب والمستمر. وانتخب ألفريد عضواً في الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم عام 1884، وهي المؤسسة نفسها التي ستصبح لاحقاً مسؤولة عن اختيار الفائزين ببعض جوائز نوبل التي أسسها بنفسه، ونال درجة دكتورة فخرية من جامعة أوبسالا عام 1893 تقديراً لإسهاماته العلمية والتقنية الواسعة. وهذه التكريمات الأكاديمية المبكرة تعكس اعترافاً علمياً رسمياً بمكانته، حتى قبل أن يصبح اسمه مرتبطاً لاحقاً بأرفع جائزة علمية وإنسانية في العالم بأسره. توفي ألفريد نوبل في 10 ديسمبر عام 1896 في مدينة سان ريمو الإيطالية عن عمر يناهز 63 عاماً إثر سكتة دماغية. ألفريد نوبل، ستوكهولم وسان ريمو، القرن 19 الميلادي، اخترع الديناميت، ثم حول ثروته بوصيته الأخيرة إلى أرفع جائزة علمية وإنسانية في العالم. ترك أثراً.
1: هكذا تنتهي حكايتنا اليوم، لكن أثرهم لا ينتهي. كل عظيم كان يوما إنسانا عاديا قرر ألا يمر في هذه الحياة مرور الكرام، فترك من بعد أثرا يذكر. قدمنا لكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت برنامج تركوا أثر. تقبلوا تحيات فريق العمل، الإعداد الدكتور فيصل العنزي، تقديم سارة نجم، تركوا أثر للمخرج عبد الله حجي.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج أعماق البحار.

بين سطح يلمع بضوء الشمس وأعماق يبتلعها الظلام، نأخذكم اليوم في رحلة مختلفة، رحلة تغوص بنا بعيداً عن المألوف إلى عالم لا يصل إليه الضوء إلا نادراً، ولا تكشف أسراره إلا المغامرات العلمية الجريئة. في هذه الرحلة سنقترب من أسرار أعماق البحار، حيث الكائنات العجيبة والظواهر المدهشة والنظام البيئي الذي ما زال يدهش العلماء حتى اليوم. يسعدنا أن نكون معكم في

هذا البرنامج الذي يفتح نافذة على عالم آخر، عالم ما تحت الماء، أعماق البحار. إعداد محمد الشمري، تقديم إبراهيم السالم، محمد الشمري، تنفيذ حسين الخالدي، أعماق البحار، إخراج خالد ملك.

0: تنفسوا بعمق أيها الأصدقاء، واستشعروا هذه اللحظة التي يدخل فيها الهواء إلى صدوركم ثم يغادرها في انتظام هادئ، كأنها حركة خفية تحفظ توازن الحياة دون أن نلتفت إليها. هذا الفعل البسيط الذي نمارسه آلاف المرات يومياً يبدو بديهياً إلى درجة أننا ننسى خلفه شبكة كونية معقدة تجعل وجوده ممكناً من الأساس.
1: لطالما ارتبطت فكرة الأكسجين في أذهاننا بالغابات الكثيرة والأشجار الممتدة، غير أن العلم الحديث يكشف لنا طبقة أعمق من الحقيقة، حيث تتقدم المحيطات إلى واجهة المشهد بوصفها أحد أكبر مصادر إنتاج الأكسجين على سطح الكوكب عبر كائنات دقيقة لا ترى بالعين المجردة، لكنها تقوم بدور حاسم في استمرار الحياة.
0: وفي هذا الامتداد الأزرق الهائل تعمل العوالق النباتية كآلة بيولوجية دقيقة، تلتقط ضوء الشمس وتحوله عبر عمليات معقدة إلى أكسجين يتصاعد من سطح البحر إلى الغلاف الجوي. إنها دورة صامتة لا نراها، لكنها تتكرر في كل لحظة لتجعل من المحيطات رئة غير مرئية تحفظ توازن الهواء الذي نتنفسه.
1: وهكذا يتضح أن كل نفس نأخذه ليس مجرد فعل بيولوجي بسيط، بل نتيجة منظومة كونية دقيقة تربط بين عناصر الأرض في توازن بالغ التعقيد، غير أن هذا الإدراك يقودنا إلى إعادة النظر في الصورة التقليدية التي رسمها الإنسان لدورة الحياة، حيث اعتاد أن يضع الغابات في مركز المشهد بوصفها المصدر الأوحد تقريبا للأكسجين.
2: في الأسفل تتغير قوانين الطبيعة، ما نعرفه على اليابسة لا ينطبق دائما في الأعماق.

0: لكن المعطيات العلمية الحديثة ترسم لوحة مختلفة تماماً، إذ تشير إلى أن النسبة الأكبر من الأكسجين الحر في الغلاف الجوي لا تأتي من اليابسة، بل من المحيطات المفتوحة عبر كائنات دقيقة تعرف بالعوالق النباتية، تعمل في صمت عميق تحت سطح الماء، وتقوم بعملية إنتاج مستمرة للأكسجين عبر التمثيل الضوئي.
1: وهكذا يصبح البحر في عمقه غير المرئي شريكا أساسيا في صناعة الهواء الذي نتنفسه، أشبه بنظام حيوي ضخم يعمل دون انقطاع، يوازن الغلاف الجوي ويحافظ استمرارية الحياة على الكوكب بعيدا عن الضجيج البصري الذي نربطه عادة بمفهوم الحياة على اليابسة.
0: وهنا في هذا السياق من الاكتشاف العلمي يبرز السؤال الجوهري: من هي هذه الكائنات الصامتة التي تعمل في الخفاء وتنتج الأكسجين في الأعماق؟ إنها ليست كائنات عملاقة تثير الدهشة، ولا مخلوقات أسطورية تعيش في الخيال البشري، بل هي كائنات متناهية الصغر، تكاد حدود وجودها تخرج عن إدراك العين المجردة.

0: ومع ذلك فهي تمثل حجر الأساس في استمرار الحياة على هذا الكوكب. إنها العوالق النباتية، أو ما يعرف علميا بالفيتوبلانكتون.
1: تخيلوا معي هذا المشهد المدهش، قطرة ماء واحدة من سطح المحيط، قد لا تبدو شيئا يذكر في نظر الإنسان، لكنها في حقيقتها عالم مكتظ بالحياة يضم آلاف بل ملايين من هذه الكائنات الدقيقة التي تطفو مع التيارات البحرية في رحلات لا تنتهي، تتحرك بلا إرادة فردية، لكنها في مجموعها تصنع أحد أهم الأنظمة الحيوية على وجه الأرض. إنها لا تسير في خطوط مستقيمة، بل تنجرف مع حركات الماء والرياح والتيارات، وكأنها كائنات تكتب تاريخها بلغة غير مرئية داخل المحيطات.
2: المحيطات تغطي معظم سطح الأرض، ومع ذلك ما زال الإنسان لا يعرف إلا جزءا بسيطا من أسرارها.

0: ويمكننا أن نتصورها كأنها الغابة المطيرة في صورتها الأكثر اختزالاً، أو حقل القمح الذي لا يرى من سطح البحر بل يمتد على مستوى مجهري يغطي المحيطات كلها من القطب الشمالي المتجمد إلى القطب الجنوبي القاسي، دون أن يترك فراغاً حقيقياً في هذا الامتداد الأزرق الهائل.
1: هذه الكائنات المجهرية رغم صغر حجمها الذي لا يتجاوز أجزاء من المليمتر، تحمل في داخلها نظاماً كيميائياً بالغ الدقة يفوق في تعقيده كثيراً من التقنيات التي توصل إليها الإنسان، فهي تستغل ضوء الشمس الذي يخترق الطبقات السطحية للمياه وتحوله عبر عملية التمثيل الضوئي إلى طاقة حيوية تمتص من خلالها ثاني أكسيد الكربون الذائب في المحيط وتطلق في المقابل الأكسجين إلى الماء ثم إلى الغلاف الجوي في دورة صامتة لا تتوقف.
0: وهكذا من العالم المجهري الخفي تبدأ الحكاية الحقيقية للهواء الذي نتنفسه، ليس كمنحة مباشرة من السماء بل كنتاج عمل مستمر لملايين الكائنات التي تعيش في الظل وتبني أساس التوازن الحيوي للكوكب دون أن ترى أو تذكر إلا في لحظات التأمل العلمي العميق.
1: ولنفهم هذه العملية العجيبة التي تبدو أقرب إلى الخيال العلمي منها إلى الواقع، يمكننا تخيل المحيط كمختبر كيميائي هائل لا يتوقف عن العمل لحظة واحدة، ففي قلب هذا المختبر تقوم العوالق النباتية بدور وحدات إنتاج دقيقة تعمل بصمت تام، لكنها في مجموعها تدير واحدة من أهم الدورات الحيوية على سطح الكوكب.
2: البحر ليس مجرد مساحة ماء بل ذاكرة كوكب كامل تختزن التاريخ والقصص في أعماقه.

0: داخل هذه الكائنات الدقيقة توجد صبغة خضراء تعرف بالكلوروفيل، وهي ذاتها التي تمنح النباتات على اليابسة لونها المألوف، وتظهر أيضا في المحيطات عند النظر إليها من الفضاء كلون أخضر خافت يكسو بعض المساحات الواسعة من المياه. هذه الصبغة ليست مجرد لون، بل هي أداة تحويل مذهلة تمكن الكائنات الدقيقة من التقاط طاقة الضوء ومن تحويلها إلى طاقة كيميائية قابلة للاستخدام.
1: وفي هذا التفاعل الدقيق يمتص ثاني أكسيد الكربون الذائب في المياه البحر في مياه البحر، وهو غاز يصل إلى المحيط عبر التبادل المستمر بين سطح الماء والغلاف الجوي، حيث تساهم حركة الأمواج وتكسرها في تعزيز هذه الذوبان بشكل مستمر. حيث تساهم حركة الأمواج وتكسرها في تعزيز هذا الذوبان بشكل مستمر، ثم تبدو سلسلة من التفاعلات الحيوية المعقدة داخل الخلايا الدقيقة، تعتمد على طاقة الشمس لتفكيك المركبات وإعادة تشكيلها في صورة مواد عضوية، مع إطلاق الأكسجين كناتج ثانوي لهذه العملية.
0: ومع تراكم هذا الأكسجين في الماء ينتقل جزء منه تدريجيا إلى الغلاف الجوي عبر سطح البحر في حركة تبادل مستمرة لا تتوقف، تجعل من المحيطات شريكا أساسيا في تنفس الكوكب. إنها عملية تبدو بسيطة في وصفها، لكنها في حقيقتها منظومة متكاملة من التوازن الكيميائي والبيولوجي تعمل بدقة مذهلة تفوق أي نظام صناعي من صنع الإنسان.
1: وهكذا يتضح أن ما يبدو لنا هواء عاديا نتنفسه كل لحظة ليس إلا ناتج سلسلة طويلة من التفاعلات الدقيقة التي تبدو من أعماق المحيطات، حيث تعمل كائنات متناهية الصغر على تحويل الضوء والماء والغاز إلى شرط أساسي لاستمرار الحياة. في مشهد يختصر معنى التعقيد الكوني في أبسط صوره وأكثره روعة.
2: كل موجة على السطح تخفي تحتها طبقات من الغموض لم تصل إليها العدسة بعد،

0: غير أن هذه المعجزة لا تتوقف عند حدود إنتاج الأكسجين، بل تمتد إلى دور أكثر عمقاً في ضبط توازن المناخ على سطح الكوكب. فالعوالق النباتية لا تعمل كمصانع صغيرة للغاز الحيوي فحسب، بل تشكل جزءاً أساسياً من منظومة كبرى تعرف بدورة الكربون، وهي الدورة التي تتحكم في حرارة الأرض واستقرار غلافها الجوي.
1: وعندما تنتهي دورة حياة هذه الكائنات الدقيقة، أو عندما تستهلك من قبل الكائنات البحرية الأخرى، تبدأ عملية انتقال بطيئة ومدهشة في آن واحد، إذ تهبط بقاياها العضوية الغنية بالكربون نحو أعماق المحيط فيما يعرف بالثلج البحري، وهو وصف دقيق لتلك الجسيمات الدقيقة التي تتساقط عبر طبقات الماء كما لو كانت ندفا صامتا من مادة حية تتجه إلى القاع.
0: وفي هذا الهبوط البطيء يسحب الكربون من دورة الحياة السطحية ويدفن في أعماق المحيطات، حيث يستقر لمئات أو آلاف السنين بعيدا عن التفاعل مع الغلاف الجوي. وبهذه الطريقة تعمل المحيطات كخزان ضخم يعيد توزيع الكربون ويحد من تراكمه في الهواء، مما يساهم في ضبط حرارة الكوكب ومنع اختلال توازنه الحراري.
1: تخيلوا أن كل عملية تنفس نقوم بها وكل موجة حياة على سطح الأرض ترتبط في النهاية بهذا التوازن الدقيق بين إطلاق الأكسجين ودفن الكربون في الأعماق. إنها منظومة مغلقة شديدة الحساسية تعمل بصمت منذ عصور جيولوجية طويلة، حافظت خلالها على استقرار الأرض ضمن نطاق يسمح بوجود الحياة.
2: أعماق البحار ليست فقط اكتشاف كائنات، بل اكتشاف تضاريس، جبال ووديان تحت الماء.

0: هكذا يتكشف لنا أن المحيطات ليست مجرد مساحات مائية شاسعة، بل جهاز تنظيمي كوني معقد يدير مناخ الأرض بآليات لا ترى، ويعيد صياغة التوازن بين الحياة والموت في كل لحظة، حتى جاء الإنسان لاحقا ليضيف إلى هذا النظام العريق طبقة جديدة من الاضطراب لم تكن في الحسبان.
1: ولم يكن هذا السر ليكشف للبشرية بسهولة، فقد مرت قصة إدراك دور الأكسجين البحري في مسار طويل من الشك والدهشة والتصحيح العلمي المتدرج. ففي بدايات القرن العشرين كان التصور السائد لدى كثير من العلماء يربط الإنتاج النباتي في البحر بالسواحل فقط، حيث الطحالب الكبيرة التي يمكن رؤيتها بالعين المجردة، بينما ظل المحيط المفتوح ينظر إليه كفضاء مائي شبه خال من أي نشاط نباتي مؤثر.
0: لكن هذا الفهم بدأ يتصدع مع تطور أدوات الرصد المجهرية، ومع ظهور بعثات علمية أكثر دقة في ثلاثينيات أو أربعينيات القرن الماضي، حيث بدأت العين العلمية تتعمق أكثر في تركيب المياه، وتكتشف أن ما يبدو فراغا بصريا هو في الحقيقة عالم مكتظ بكائنات دقيقة لا ترى إلا عبر تكبير شديد. ومع كل رحلة بحث جديدة كانت الصورة القديمة للعالم البحري تتراجع خطوة إلى الخلف لصالح تصور أكثر تعقيدا ودهشة.
1: ثم جاء التحول الحاسم مع عصر الفضاء، حين أصبحت الأقمار الصناعية قادرة على مراقبة سطح الأرض من ارتفاعات شاهقة، لتمنح العلماء رؤية شمولية للمحيطات لم تكن ممكنة من قبل عبر أجهزة استشعار دقيقة للأطياف اللونية. بدأ العلماء يلاحظون تغيرات واسعة في ألوان المياه من الأزرق العميق إلى الأخضر المائل للصفرة، وهي إشارات مباشرة إلى تركيز العوالق النباتية وتوزعها عبر التيارات البحرية. ومع تراكم البيانات الفضائية وتحليلها عبر عقود تبلورت الحقيقة تدريجيا. المحيطات ليست كتلة مائية صامتة، بل شبكة حيوية هائلة تتنفس على نطاق كوكبنا، تتغير ألوانها تبعا لدورات حياة كائنات مجهرية تقود جزءا أساسيا من توازن الأرض. وهكذا لم يعد الحديث عن غابة المحيط استعارة شعرية، بل توصيفا علميا دقيقا نظام حي يمتد عبر نصف سطح الكوكب تقريبا.
2: في القاع السحيق توجد سلاسل جبلية تمتد آلاف الكيلومترات، لكنها مغمورة بالكامل.

0: وفي لحظة اكتمال الصورة أدرك العلم أن ما كان يظن هامشا في معادلة الحياة هو في الحقيقة مركزها الخفي، وأن المحيطات بما تحمله من كائنات دقيقة غير مرئية كانت طوال الوقت تكتب الفصل الأهم في قصة التنفس الأرضي دون أن ينتبه إليها أحد. وكما تتبدل ملامح اليابسة مع تعاقب الفصول، فإن هذا العالم المجهري في قلب المحيطات يعيش هو الآخر إيقاعا موسميا بالغ الدقة، أشبه برقصة كونية تتكرر بصمت في كل عام. ففي الربيع ومع أولى إشارات الدفء في نصف الكرة الشمالي، تبدأ التيارات البحرية الصاعدة في دفع المياه العميقة الغنية بالمعادن نحو السطح، فتتهيأ الظروف المثالية لولادة انفجار حيوي واسع النطاق.
1: في تلك اللحظة تستجيب العوالق النباتية بسرعة مذهلة، وكأنها تلتقط نداء الحياة الأولى، فتبدأ في التكاثر بأعداد هائلة خلال فترة قصيرة، لتتحول مساحات واسعة في المحيط إلى طبقات نابضة بالنشاط البيولوجي الدقيق. هذا التزايد الكثيف في أعدادها يجعل سطح البحر أشبه بكائن حي يتنفس بقوة، منتجا كميات كبيرة من الأكسجين، مطلقا في الوقت ذاته طاقة بيولوجية تعيد تشكيل التوازن الكيميائي للمياه.
0: ومع انتقال الفصول نحو الخريف والشتاء يتراجع هذا الزخم تدريجيا، يقل الضوء وتضعف التيارات الصاعدة وتتغير درجات الحرارة، فتخبو تلك الموجة الربيعية من الانتاج الحيوي، وتدخل العوالق في حالة من الانحسار والهدوء النسبي، كأن المحيط نفسه يلتقط أنفاسه بعد فترة من النشاط المكثف، لكنها لا تختفي بل تبقى كاملة ضمن دورة مستمرة تنتظر الظروف المناسبة لتعود من جديد.
1: وهكذا تتكشف لنا صورة نظام بالغ الحساسية، تتداخل فيه الحرارة والضوء والحركة والتيارات في معادلة واحدة دقيقة لا تقبل الخلل أو الاضطراب دون أن ينعكس ذلك على ميزان الحياة نفسها. فالمحيط هنا ليس مجرد وسط مائي، بل كائن بيئي متكامل يتغير ويتنفس ويستجيب لكل تحول في المحيط بطريقة تجعل أي اختلال في قاعه الموسمي قادرا على إحداث أثر يمتد إلى الغلاف الجوي بكامله، حيث يعتمد العالم بأسره على هذا التناغم الخفي الذي يدور في الأعماق دون توقف.
2: المحيط عالم حركة مستمرة، تيارات ضخمة تنقل الطاقة من مكان إلى آخر عبر الكوكب،

0: وهنا في قلب هذا التوازن الدقيق يبدأ الخطر الحقيقي في التسلل بصمت لا يسمع له صوت، ليحول هذا النظام الحيوي المعقد إلى منظومة مهددة بالاختلال. فالتغير المناخي لا يكتفي بإعادة تشكيل سطح الأرض عبر ذوبان الجليد وارتفاع مستوى البحار، بل يمتد أثره إلى الطبقات الخفية من المحيطات، حيث تدار أهم عمليات الحياة دون أن يراها أحد.
1: فعندما ترتفع درجات الحرارة المياه السطحية، تتغير طبيعتها الفيزيائية لتصبح أخف وأكثر استغراراً في طبقاتها العليا، مما يضعف عملية الاختلاط العمودي بين وبين الأعماق الباردة الغنية بالعناصر المغذية. وبهذا الانفصال التدريجي تحرم العوالق النباتية من الإمدادات الأساسية التي تحتاجها للاستمرار في إنتاجها الحيوي، وكأن دورة غذائها كاملة قد انقطعت في لحظة غير مرئية.
0: ومع استمرار هذا الخلل يبدأ الإنتاج الأولي في المحيطات بالتراجع بشكل بطيء لكنه مستمر، وهو تراجع لا يلاحظ في يوم أو عام، بل يتراكم عبر الزمن ليعيد تشكيل قدرة المحيط على دعم الحياة. وتؤكد القياسات العلمية الحديثة بالفعل وجود انخفاض تدريجي في مستويات الأكسجين الذائب في مياه المحيطات على نطاق عالمي، وهو مؤشر لا يمكن تجاهله في فهم مستقبل النظام البيئي للأرض.
1: وفي المقابل تتوسع ما يعرف بالمناطق الميتة أو الفقيرة بالأكسجين، وهي مساحات بحرية يفقد فيها الماء قدرته على دعم معظم أشكال الحياة البحرية. في هذه المناطق تتراجع الكائنات الحية أو تنقرض محليا، ويحل مكانها فراغ بيولوجي صامت يغير بنية السلسلة الغذائية من جذورها.
2: في الأعماق الزمن يبدو مختلفا، كل شيء يتحرك ببطء شديد وكأنه عالم منفصل.

وهكذا لا يظهر التهديد فجأة على شكل كارثة واحدة، بل يتشكل كتحول بطيء وعميق في وظائف المحيط نفسه، حيث يتراجع دور الرئة المائية تدريجيا في مشهد يختلط فيه العلم بالتحذير، ويكشف أن اضطراب هذا التوازن الدقيق

0: لا يبقى محصورا في الأعماق، بل يمتد أثره في النهاية إلى الهواء الذي يتنفسه كل كائن على سطح هذا الكوكب.
1: أما ما يجري في أعماق المحيطات ليس أزمة منفصلة عن اليابس، بل هو انعكاس مباشر لمستقبلها. فالأكسجين الذي يملأ غلافنا الجوي اليوم ليس مادة ثابتة أبدية، بل هو حصيلة تراكم طويل عبر ملايين السنين من نشاط كائنات مجهرية حافظت على توازن الحياة في هذا الكوكب. وأي خلل كبير في هذا الإنتاج الحيوي لا يعني مجرد تراجع بيئي، بل يمس الأساس الذي تقوم عليه إمكانيات التنفس ذاتها.
0: وفي المقابل فإن أثر الإنسان الحديث يتجاوز حدود ما يراه بعينيه، فالصناعة المتسارعة والتلوث المتراكم والانبعاثات المستمرة كلها لا تقتصر على اليابسة أو المدن، بل تمتد لتصل إلى المحيطات حيث تؤثر بشكل مباشر في هذا النظام الدقيق.
1: فكل زيادة في الحرارة وكل مادة ملوثة تلقى في المياه تضعف الظروف التي تعتمد عليها العوالق النباتية في أداء دورها الحيوي، وكأنها سلسلة الحياة نفسها تتعرض لضغط متزايد من دون أن نشعر به في لحظته.
0: وفي ختام هذه الرحلة التي امتدت من قطرة ماء مجهولة إلى اتساع الغلاف الجوي، نقف أمام حقيقة واحدة تتكرر بصيغ مختلفة. هذا الكوكب ليس مجموعة عناصر منفصلة، بل منظومة واحدة متشابكة يعمل فيها كل جزء على دعم الآخر دون انقطاع. فالأكسجين الذي يملأ رئتنا ليس مجرد نتيجة تفاعل كيميائي، بل حصيلة عمل مستمر لكائنات دقيقة تعيش بعيدا عن أنظارنا، لكنها تمسك بخيط الحياة في صمته العميق. إلى هنا مستمعينا الكرام، وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم من أعماق البحار.
2: وهكذا نصل معكم إلى نهاية رحلتنا في هذا العدد من برنامج من أعماق البحار، حيث حاولنا أن نقترب من عالم يخفي أكثر مما يظهر ويمنحنا كل مرة درسا جديدا في الدهشة والتأمل. إلى أن نلتقيكم في رحلة قادمة، تبقى أعماق البحار شاهدة على أن ما نعرفه ليس سوى جزء صغير من أسرار هذا الكوكب العظيم. كان معكم من التقديم إبراهيم السالم ومحمد الشمري، إعداد محمد الشمري، تنفيذ حسين الخالدي، إخراج خالد ملك.
3: تمام 7 مساء هي ساعتنا في إذاعة دولة الكويت.
4: مساء الخير يا كويت.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير يا كويت، مساء الخير من الكويت، من أرض نحبها بقدر ما نحمل لها في القلب من وفاء، ونعتز بها بقدر ما منحتنا من أمن وكرامة وانتماء. أسعد الله أوقاتكم بكل الخير أحبتنا. يتجدد معكم الموعد في أول حلقة هذا الأسبوع في يوم الأحد. مساء الله بالخير زميل إسراء.
1: مساء الخير عبد الله، ومساء الحب لكل مستمعين إذاعة دولة الكويت وبرنامج مساء الخير يا كويت. بداية أسبوع موفقة لك عبد الله وأيضا مستمعينا أجمعين. وأهلا وسهلا فيكم، ودائما وأبدا نقول بسم الله نبدأ معكم برنامجنا بتحية حب وتقدير واحترام لكم من الإعداد فريد الكندري وعبد الله الميموني.
0: ومن التقديم نحن معكم إسراء العسكر وعبد الله العمار.
1: وهذه أجمل وأرق تحية تأتيكم من التنسيق والمتابعة ريم المطيري.
0: ومن الهندسة الإذاعية يمسي عليكم بكل الحب ناصر العنزي.
1: ودائما يتمنى لكم وقتا طيبا بصحبتنا سعد البوس من التنفيذ على الهواء.
0: على بركة الله نبدأ معكم مشوارنا لهذا المساء من الآن وحتى الثامنة مساء. هذه دعوة لمتابعتنا من مخرجنا محمد مال الله.

0: أخبار محلية تواكب الحدث، ونبض يومي ينقل الصورة كما هي، نضعها بين أيديكم في مساء الخير يا كويت.
1: أهلا بكم، نبدأ معكم فقراتنا مع أول جولة من أخبار كويتنا الحبيبة. أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية اليوم الأحد تأهيل 22 تحالفا تضم 41 شركة كويتية وعالمية للمشاركة في المرحلة التالية من إجراءات طرح 3 مشاريع إسكانية ضمن مشروع المطور العقاري، بهدف تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتسريع وتيرة تنفيذ المشاريع السكنية المتكاملة في البلاد.
2: وقال نائب

0: مدير العام لشؤون الاستثمار ومشاريع القطاع الخاص بالتكليف في المؤسسة المهندس أحمد الأنصاري في تصريح صحفي إن تأهيل التحالفات يأتي تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء بما يدعم تسريع إجراءات تنفيذ المشاريع الإسكانية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وفق الأطر القانونية والفنية المعتمدة.
1: وأضاف الأنصاري أن هذه الخطوة تسهم في تطوير مشاريع سكنية متكاملة تلبي احتياجات المواطنين وتواكب أهداف الدولة في مجال التنمية العمرانية.
0: وأوضح أن التحالفات المؤهلة استوفت المتطلبات الفنية والمالية اللازمة وفقا لأحكام القانون رقم 118 لسنة 2023 وتعديلاته الذي ينضم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ المشاريع الإسكانية.
1: وذكر أن نتائج التأهيل أسفرت عن تأهل 6 تحالفات لمشروع مدينة المطلع M3 و8 تحالفات لمشروع شرق مدينة سعد العبدالله ESA1 و8 أخرى لمشروع غرب مدينة سعد العبدالله والمحور الخدمي في مدينة جابر الأحمد.
0: وبين أن التحالفات المؤهلة تنظم 27 شركة كويتية و14 شركة عالمية بما يعكس حجم اهتمام الشركات المحلية والعالمية بالمشاركة في المشاريع الإسكانية والتنموية التي تنفذها المؤسسة، ويؤكد جدية القطاع الخاص في المساهمة بتنفيذ مشاريع نوعية في البلاد.
2: أخبار محلية تواكب الحدث ونبض يومي ينقل الصورة كما هي، نضعها بين أيديكم في مساء الخير يا كويت.
1: وننتقل معكم إلى خبرنا التالي. أعلنت الإدارة العامة للجمارك تمكن رجالها في إدارة جمارك مطار الكويت T4 من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من مادة الكيميكال المخدرة بحوزة مسافر من جنسية أوروبية قادم من مدينة لندن بصفة زائر بحوزته 1603 من أوراق A4 مشبعة بمادة الكيميكال المخدرة بزنة إجمالية تعادل 13 كيلوغرام و154 جراما.
0: وقالت الجمارك في بيان صحفي اليوم الأحد أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح الرامية إلى تعزيز الرقابة الجمركية والتصدي لمحاولات تهريب المواد الممنوعة، وبإشراف نائب رئيس الإدارة العامة للجمارك لشؤون المنافذ الجمركية والبحث والتحري صالح العمر، وبفضل يقظة رجال الجمارك وجهودهم الميدانية في أعمال التفتيش والرقابة الجمركية.
1: وأوضحت أن عملية الضبط جاءت بعد إخضاع أمتعة المسافر لإجراءات التفتيش الجمركي الدقيقة، حيث أسفرت عن العثور بحوزته على 1603 من أوراق من حجم A4 مشبعة بمادة الكيميكال المخدرة بلغ إجمالي زينتها 13 كيلوغراما و154 جراما في محاولة لتمريرها عبر الرقابة الجمركية.
2: أخبار محلية تواكب الحدث ونبض يومي ينقل الصورة كما هي، نضعها بين أيديكم في مساء الخير يا كويت.
0: مستمعينا الكرام، وفي آخر أخبارنا المحلية لهذا اليوم في برنامج مساء الخير يا كويت، قال وزير العدل المستشار ناصر الصميط اليوم الأحد إن صدور المرسوم رقم 136 لسنة 2026 بتقليص المدد اللازمة كحد أدنى للبقاء في درجات القضاة وأعضاء النيابة العامة يمثل إحدى الخطوات التنفيذية الأولى المصاحبة لدخول قانون تنظيم القضاء حيز النفاذ.
1: وأضاف المستشار السميط لوكالة الأنباء الكويتية كونا أن نفاذ القانون يفتح مرحلة جديدة تنتقل فيها الجهود من التشريع إلى التنفيذ، مشددا على أن نجاح الإصلاح لا يقاس بعدد النصوص التي تغيرت، وإنما بما يلمسه الناس من تقليل أمد التقاضي واستقرار المبادئ القانونية والحد من تعارض الأحكام ورفع كفاءة الأداء وتعزيز الرقابة والمساءلة وإيصال الحقوق إلى أصحابها بكفاءة وسرعة.

0: أكبر.
1: وأوضح أن القانون جاء في إطار مسيرة الإصلاح الشامل التي رسمتها التوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وما أولاه سموه من اهتمام خاص بتطوير مرفق العدالة ومعالجة أوجه القصور وإعداد الكوادر الوطنية وتسريع تكويت القضاء والوظائف المساندة وتعزيز استقرار الأحكام والعدالة.
2: من قلب الحدث ومن شوارع الديرة نعطيكم أهم الأخبار أول بأول. خلكم مع مساء الخير يا كويت.
3: يشكل دعم الأشخاص من ذوي متلازمة داون مسؤولية مشتركة تبدأ من الأسرة وتمتد إلى المجتمع، فكلما توفرت لهم بيئة داعمة تؤمن بقدراتهم وتمنحهم فرص التعليم والتدريب والمشاركة ازدادت قدرتهم على الاستقلال والاندماج وتحقيق ذواتهم. وللأسرة دور أساسي في اكتشاف إمكاناتهم وتنميتها منذ المراحل المبكرة، فيما يسهم المجتمع ومؤسساته في إزالة الحواجز وفتح مجالات أوسع أمامهم للمشاركة والإبداع. وللحديث عن دور الأسرة والمجتمع في تنمية قدرات الأشخاص من ذوي متلازمة داون نستضيف مريم الكندري نائبة رئيس الجمعية الكويتية لمتلازمة داون في هذا التقرير.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني أن أتحدث إليكم اليوم عن دور الأسرة والمجتمع في تنمية قدرات الأشخاص من ذوي متلازمة الداون. معكم مريم الكندري نائبة رئيس مجلس الإدارة في الجمعية الكويتية المتلازمة داون. النجاح لا يبدأ من المدرسة أو المركز، وإنما يبدأ من البيت. في الحقيقة عندما يرزق الأبوان بطفل من ذوي متلازمة داون قد يمر بمشاعر مختلفة من القلق والخوف والتساؤلات، وهذا أمر طبيعي، لكن المهم أن تتحول هذه المشاعر سريعا إلى معرفة، لأن المعرفة هي أول خطوة نحو النجاح. فالطفل من ذوي متلازمة الداون يحتاج إلى الحب، لكنه أيضا يحتاج إلى التوقعات الإيجابية. عندما تؤمن الأسرة بقدراته فإنه يؤمن بنفسه. أما إذا كانت الرسائل يسمعها دائما هي أنت لا تستطيع، أو هو ما يقدر، أو ما يعرف، أو ما يخلون يقوم ولا عمل، يقومون بداله بكل الأعمال، فيفقد في هذه الطريقة ثقته بنفسه ويصبح معتمد على الآخرين. لذلك إحنا ننصح الأسر أن تمنح أبنائها دائما الفرصة للتعلم والاستقلالية منذ الصغر. علموا شلون يلبس هدومه وشلون يرتب أغراضه ويرتب غرفته وشلون يختار بنفسه ويتحمل مسؤوليات تناسب عمره. قد يستغرق هذا وقت طويل وقد يكون في خوف من الأسرة، لكن النتيجة راح تستحق كل هذا الصبر. أيضا التدخل المبكر له دور كبير في تطوير مهارات الطفل، سواء في النطق أو الحركة أو الإدراك والتواصل، وكلما بدأنا مبكرا كانت النتائج أفضل بإذن الله. ومن المهم أيضا اكتشاف مواهبهم، فليس كل النجاح يكون في الدراسة، قد يكون في الرسم، في الرياضة، الموسيقى، الأعمال اليدوية، الكمبيوتر، الأعمال التطوعية. دور الأسرة أن تلاحظ هذه الموهبة وتشجعها وتطورها وتوفر لها البيئة لتساعدها على النمو. أما المجتمع فهو شريك أساسي في المرحلة هذه. عندما تستقبل المدرسة الطفل وتدعمه، وعندما يمنحه صاحب العمل فرصة، وعندما يتعامل الناس معه باحترام وتقدير، فإحنا نبني إنسان واثق من نفسه يشعر بأنه عضو فاعل وله قيمة في المجتمع. وأود هني أن أوجه عدة رسائل للأهالي. أولا، لا تقارنون أبنائكم بغيرهم، قارنوا تقدمهم اليوم بما كانوا عليه بالأمس، فكل طفل له سرعته الخاصة في التعلم. ثانيا، امدحوا الجهد قبل النتيجة، أي تشجيع يصنع الثقة، والثقة تصنع الإنجاز مهما كان العمل هذا بسيط. ثالثا، اسمحوا لهم بالمحاولة والخطأ، فكل طفل يتعلم من التجربة، حتى احنا الكبار نتعلم من التجربة، وأبنائنا من ذوي متلازمة الداون ليسوا استثناء، فلازم يجرب ويكون في متابعة من الأهل حقه. رابعا، لا تجعلوا المتلازمة هي محور حياة الأسرة، انظروا إلى الطفل بكل جوانب شخصيته، ومنحوا طفولة مليئة بالحب والمرح والتجارب. ومن خلال تطوعي في الجمعية الكويتية متلازمة داون رأيت نماذج مشرقة لأسر آمنت بأبنائها، فكانت النتيجة شباب وشابات معتمدين على نفسهم وعندهم ثقة بأنفسهم، يمارسون الرياضة، يدرسون، يعملون ويشاركون في المجتمع بكل فخر. هذا يؤكد دائما أن الأسرة هي نقطة البداية وأن المجتمع هو الشريك في النجاح. وفي الختام أقول لكل أم وأب، لا تخافوا من المستقبل، بل اصنعوه مع أبنائكم، آمنوا بقدراتهم وامنحوهم الفرصة.
2: مع أهل الاختصاص تكتمل الصورة ونقترب أكثر من الحقيقة. حوار مباشر في مساء الخير يا كويت.
0: نجدد لكم التحية أيها الأحبة، ونحن لم نزل معكم على الهواء مباشرة في هذه الحلقة. تشهد مهنة المحاماة في الكويت مرحلة جديدة مع قرب صدور قانون تنظيم مهنة المحاماة الذي يتضمن تعديلات تهدف إلى تطوير المهنة ورفع كفاءة المحامين وتعزيز دورهم في منظومة العدالة. سنتحدث اليوم عن أبرز ملامح هذا القانون وما الذي سيضيفه للمحامين ومستقبل المهنة في الكويت، والذي سيحدثنا هو ضيفنا الذي ينضم معنا عبر الهاتف في برنامج مساء الخير يا كويت، المحامي الأستاذ عدنان أبل، رئيس جمعية المحامين الكويتية. حياك الله أستاذ عدنان، أهلا ومرحبا بك.
5: يا هلا فيك، مساكم الله بالخير، عساكم القوة.
0: مساك الله بالنور والسرور، عسى الله يقويك. أولا السؤال الذي ربما يتبادر على أذهان الجمهور الذي ليس له علاقة بالمحاماة والمحاكم، أستاذ عدنان، لماذا تحتاج الكويت اليوم إلى قانون جديد للمحاماة؟
5: بداية أحب أشكركم على تسليط الضوء على يعني هذا القانون، واللي أعتقد بلا شك بأن يعني لا دور كبير في تطوير منظومة عمل المحاماة والمنظومة القانونية بشكل عام. ردا على سؤالك الكريم، يعني قانون المحاماة يمكن صدر بالكويت في عام 64.
0: نعم.
5: يعني اليوم نتكلم قبل 62 سنة، آخر
0: ست عقود يعني.
5: بالضبط، أكثر من ست عقود. نعم. يعني وحتى يمكن كان في زامن تقريبا مع تأسيس جمعية المحامين الكويتية في سنة 63، يعني بشكل مقارب. أيضا آخر تعديل طرع القانون وتم إقراره في عام 96، قبل بالضبط ثلاث عقود من الآن، يعني 30 سنة.
0: نعم.
5: فبالتالي طبيعي بأن مهنة المحاماة مثلها مثل أي مهنة أخرى، من جانب التطور والتغير اللي يطرأ عليها بين الحين والآخر، طبيعي بأن هناك تغيرات يعني حتى عالمية، هناك بعض الأمور اللي تستوجب مع تزايد أعداد المحامين، مع تغير آلية إدارة مكاتب وشركات المحاماة، وظهور كثير من القوانين المرتبطة بعمل المحامي. فمن الطبيعي ومن الضروري بأن يتم إعادة النظر في قانون تنظيم مهنة المحاماة بعد هذه السنوات، ومعالجة العديد من الملاحظات والتصورات اللي يحتاجها المحامي ويحتاجها أيضا المتقاضي من جانب آخر.
0: هذا صحيح. كونك أستاذ عدنان رئيس جمعية المحامين الكويتية، هل كنتم تطالبون بتعديل هذا القانون؟
5: بلا شك، يعني إحنا يمكن من أكثر من تقريبا 10 سنوات، ويعني حتى الزملاء اللي سبقونا كان أيضا لهم مطالبات في هذا الشأن. طبيعي بأن المطالبات والتصورات اللي قدمت كانت تتفاوت، كان يعني ما كانت متطابقة 100%، كان في بعض الإضافات بعض التغييرات، لكن من حيث المبدأ طبيعي بأن لأكثر من 10 سنوات كنا يعني في مجلس إدارة جمعية المحامين الكويتية نقدم العديد من التصورات للجهات المختصة لبحث يعني مثل هذه المطالبات أو التعديلات التشريعية اللي من خلالها يعني قدمت جمعية المحامين الكويتية مؤخرا بالتعاون مع الأخوة في وزارة العدل، يعني وتفضل مشكورا أخونا المستشار ناصر سميت معالي وزير العدل بيعني الحضور قبل عام تقريبا من الآن في مقر جمعية المحامين الكويتية بلقاء مفتوح مع إخوان المحامين، وأسهب في الرد على كافة ملاحظات إخوان المحامين، وأيضا كان جزء رئيسي من هذا الحوار اللي تم في حينها واللي كل بتوقيع مذكرة تفاهم بين الجمعية والوزارة بشرح يعني بعض المطالبات اللي قدمتها الجمعية، وأيضا من جانبها الوزارة يعني قدمت تصورات بالنسبة لقانون تنظيم مهنة المحاماة.
0: نعم، كذلك معالي وزير العدل أستاذ عدنان المستشار ناصر السميط أكد بأن هذا القانون راح يشكل نقلة نوعية في تنظيم المهنة. هل تنتظرون هذه النقلة أم أن المطالبات كانت بسيطة يعني في تغيير القانون؟ نريد أن نتعرف على التفاصيل من فضلك.
5: لا طبعا، هو كان يعني تغيير يعني جذري في قانون تنظيم مهنة المحاماة. يمكن بالسابق في سنوات سابقة كان في بعض التعديلات على بعض النصوص، الآن احنا بصدد قانون كامل حديث.
0: نعم.
5: فبالتالي لما يقول يعني نقلة نوعية او قانون نوعي بكل تفاصيله بكل ما يحتوي، بلا شك يعني هي إعادة نظر ومشروع كامل لقانون تنظيم مهنة المحاماة، ما هي مجرد تعديلات. ما هي مجرد إضافات، إنما تعديل كامل لآلية حتى ممارسة مهنة المحاماة في الكويت بما يتوافق مع يعني آلية عمل المحامي في مختلف دول العالم، واللي لله الحمد دولة الكويت دائما سباقة في هذا الجانب في دعم المنظومة القانونية، خاصة إذا ما علمنا بأن يعني أعلن معالي وزير العدل بالتنسيق مع الأخوة في الحكومة في الخطة الوطنية لتطوير التشريعات، واللي تضمن يعني مجموعة كبيرة من التشريعات وفق مراحل يعني، ويتم إعادة النظر تقريبا ب يعني أكثر من يعني ربع التشريعات الكويتية بشكل عام، اللي من خلالها أيضا قاعد يتم تطوير التشريعات بشكل دوري. لكن كما أسلف بأن هي العملية ما هي مجرد تعديل لبعض النصوص، إنما هي مشروع متكامل لقانون حديث لتنظيم مهنة المحاماة.
0: نعم، هو لا يزال حتى الآن في يعني لا يزال يعتبر قانون مرتقب أستاذ عدنان، هل هذا صحيح؟
5: نعم. هو لا زال بالفتوى التشريع الآن في إطار يعني دراسة النهائية تمهيدا لرفع الخوف في مجلس الوزراء.
0: نعم، هل لديك فكرة أستاذ عدنان أبل رئيس جمعية المحامين الكويتية ما هي التعديلات التي سيتضمنها هذا القانون المرتقب؟
5: طبعا في كثير من التعديلات، لكن يعني نتكلم من أبرزها ابتداء من آلية قبول المحامين في مهنة المحاماة.
0: نعم.
5: راح يكون هناك اختبارات إلزامية.
0: نعم.
5: راح يكون هناك دورة إلزامية أيضا. يمكن أنا استشهد أيضا شيء بشيء يذكر، يمكن في العديد من الدول ما يسمى بالبار إكزام يعني اختبار القبول.
0: نعم.
5: في الولايات المتحدة، في فرنسا، في بريطانيا، في العديد من الدول.
0: الكويت ما كان فيها هذا الشيء.
5: ما في. نعم، الى الان يعني حتى تاريخ هذا اللقاء اللي احنا قاعد نتكلم فيه ما في حسب قانون تنظيم مهنة المحاماة الحالي. يسبق طبعا دورة إلزامية ايضا لتأهيل الراغبين بدخول اختبارات القيد، ويمكن شيء بشيء يذكر حتى الاختبارات راح تكون بمساهمة من العديد من الجهات. يعني احنا تصورنا اللي قدم بان جمعية محامين طبعا ممثلة فيه، الاخوة في معهد الدراسات القضائية، الأخوة في جامعة الكويت، يمكن حتى استشهدنا ببعض النماذج في بريطانيا بأن الاختبارات تقام في جامعات.
0: نعم. نعم، أستاذ عدنان يعني هو اللي ينضم إلى هذه المهنة غالبا ما يكون غالبا ما يكون توا متخرج من الجامعة من كلية الحقوق، فيعني هل هو اختبار لمراجعة معلوماته ولا يعني اختبار بمعلومات أخرى؟
5: احنا اليوم قاعد نتكلم طال عمرك على يعني مهنه لها طبيعتها الخاصه، مثل ما اليوم قاعد نشوف حتى حديثين القيد اخواننا اللي قاعد يقدمون على العديد من الوظائف، النيابه العامه، الفتوى التشريع، العديد من الوظائف لها اختبارات.
0: نعم صحيح.
5: فبما يتناسب مع طبيعه ممارسته لهذه المهنه او الوظيفه. فالان في مهنه المحاماه من الطبيعي، انا اتكلم شخص طبيعي وخريج قضى 4 سنين تخرج بمعدل معين، فهذه اختبارات يعني تصور إن شاء الله ما راح تكون هي عملية تعجيزية، هي عملية تأهيلية للتأكد والتيقن من مدى ملائمته واستيفاء لشروط واشتراطات ممارسة مهنة المحاماة. طبعا في جوانب أخرى يعني غير الاختبار، في موضوع تحصين أتعاب المحاماة بالنسبة للسادة الزملاء، يمكن للممارس لمهنة المحاماة يعلم بأن في بعض الدعاوى اللي تقام على الرغم من وجود عقد لأتعاب المحاماة، لكن في بعض الأطراف ترفع دعوة تقول أن هذه الأتعاب مبالغ فيها. فأيضا في يعني نص وضع من قبل جمعية المحامين الكويتية كمقترح بتحصين هذه الأتعاب، التشدد في عقوبة الإساءة للمحامين، تقادم المخالفة المهنية، تطوير مركز ومركز التحكيم جمعية المحامين ومعهد المحاماة. أيضا في جانب رئيسي مهم اللي هو توفير فرص عمل لحديثين القيد.
0: نعم. هذه كلها من ضمن التعديلات المقترحة ولا اللي عارفين إن شاء الله راح تكون في القانون الجديد؟
5: والله إيه، يعني طبعا كلها مقترحة كتصور، الآن التصور النهائي في طور الدراسة من نفس ما ذكرت من الإخوان بالفتوى بالتنسيق مع وزارة العدل، أيضا بمتابعة من جمعية المحامين الكويتية، لكن التصور النهائي الآن تحت طور الإعداد. وفي حتى يعني آلية تطوير عمل مكاتب وشركات المحاماة في الكويت، يمكن شركات المحاماة هي نموذج نسبيا يعتبر حديث عندنا، ظهر تقريبا بال 2021 بعد تعديل قانون الشركات، وكان أولى الشركات اللي تم إقرارها كلائحة هي شركات مهنية المحاماة.
0: هذا يختلف عن المكاتب.
5: يختلف طبعا. نعم. كآلية تأسيس ويستخرج رخصته من وزارة التجارة والصناعة، يقدم طلب ابتداء في جمعية المحامين الكويتية، يجب أن يكون كل الشركاء من المحامين المسجلين. أيضا أحد الجوانب الرئيسية اللي هي تكويت مهنة المحاماة بالكامل، يعني ما يدخل شخص غير كويت الجنسية في مهنة المحاماة في الكويت. فهذه كصورة عامة، بالإضافة إلى جانب الحصانة الإجرائية اللي يمكن العديد من إخواننا المحامين كانوا يطالبون فيها، لكن الحصانة الإجرائية يعني الآن في محل.
0: ماذا نعني بالحصانة الإجرائية عفوا أستاذ عدنان؟
5: بأن وهذه يمكن صرح فيها مع الوزير في أيضا لقاء اللي حضر في جمعية المحامين، بأن ما يحبس العفو أو يحجز المحامي في جرائم الجلسات كما تسمى. نعم. من الممكن اتخاذ طبعا اجراء كشك، ولكن كحبس نعم. او حجز ما يحجز المحامي نعم. هذا في قانون الاجراءات الجزائيه نعم. بحسب ما هو يعني موضوع كتصور الان.
0: نعم، دعنا نبقى على التعديل اللي ذكرته اولا في هذا اللقاء استاذ عدنان من فضلك، اللي هو الامتحانات الاختبارات لقبول المحامين الجدد. هل اذا نجح في الاختبار لا يحتاج الى دخول الدوره ولا الاثنين الزاميين؟
5: لا، هي الدوره تسبق الاختبار.
0: نعم نعم. وهو مضطر لدخول الدورة حتى يخوض الاختبار.
5: اللي يبي يدخل الاختبار دايركت إذا كان يعتقد يعني أو يرى بنفسه بأنه مؤهل لدخول الاختبار واجتياز الاختبار بإمكانه.
0: نعم.
5: ومن يرى بدخول الدورة أيضا بإمكانه.
0: نعم. بالنسبة لأتعاب المحامين ذكرت بأن كذا

0: لديك رأي آخر بهذا الخصوص أستاذ عدنان، لأنكم اقترحتوا وجود هذا التعديل.
1: نعم طبعا في جانبين عشان تكون بس الصورة واضحة حق الإخوان المستمعين.
0: نعم
1: في جانب اللي في بعض الدعاوى يقوم الموكل بعمل توكيل إلى المحامي لكن ما في عقد بينه، وبالتالي يرفع ما يسمى بدعوى تقدير الأتعاب، لأن ما في عقد يعني يحدد
0: نعم.
1: قيمة الأتعاب، وبالتالي إن كان هناك شرط تحكيم يلجأ إلى مراكز تحكيم أو يلجأ مباشرة للمحكمة. في الجانب الآخر إنه يكون في عقد أصلاً بين الطرفين، لكن الموكل بعد نهاية القضية أو خلال حتى نظر القضية في مرحلة معينة يرفع دعوة يرى من خلالها أو هو من مطالبته يقول إن هذه الأتعاب مبالغ فيها، على الرغم من أنه وقع عقد الأتعاب، يعني وقع ابتداء وارتضى ووافق على القيمة المذكورة في العقد.
0: صحيح.
1: فهذا الجانب اللي شوي كان يواجه فيه بعض زملائنا المحامين، يعني اعتقد ملاحظة كان لازم يجب ان تعالج. فالحالة الثانية اللي هي فيها حالة العقد، ايه اللي احنا تطرقنا لها من خلال التصور اللي قدم من الجمعية بتحصين ما سميناه بتحصين اتعاب المحاماة، حتى لا يتم يعني لاحقا بعد ما يبذل المحامي يعني جهده، ويعني بالنهاية كما هو معلوم المحامي ما هو مسؤول عن النتيجة لكن مسؤول عن واجب مهني يعني استيفاء دوره بالكامل خلال نظر الدعوة.
0: صحيح.
1: متى ما استوفى الدور بالكامل ما بدر منه أي قصور مهني وتم التأكد من هذا الجانب، فبالتالي يستحق أتعابه وفق ما ارتضى يعني الطرفين، يعني اتساقا مع مبدأ العقد شريعة المتعاقدين.
0: صحيح.
1: فبالتالي احنا كنا يعني في هذا التوجه حتى لا ندخل في جدال يعني مستقبلي بين الأخوة الموكلين أو الأخوة المحامين.
0: نعم.
1: حتى يكون هذا العقد هو عقد واضح لجميع الأطراف ويأخذ حجيته.
0: بالضبط. وهذا يعني هو المفروض يكون. أستاذ عدنان أبل رئيس جمعية المحامين الكويتية، تحدثت أيضا من خلال التعديلات المقترحة بأن هذا القانون راح يدعم حديثي التخرج أو حديثي القيد في مهنة المحاماة، كيف سيكون ذلك غير الاختبار وغير الدورة؟
1: طبعا احنا عندنا في جانب اللي هو مسألة حتى توظيف المحامين في مكاتب المحاماة، أيضا في نص مقترح يعني من ضمن النصوص اللي وضعت من قبل تطور جمعية المحامين الكويتية، ويعني بشكل عام أعتقد أن هناك توجه دعما لإخواننا حديثين القيد، خاصة إذا ما علمنا أن هناك يعني توجه حكومي ورؤية الكويت 2035 بأن لابد أن يتم دعم توجه الشباب للقطاع الخاص. أعتقد بأن هذا الشعار أو هذا التصورات يجب أن تترجم إلى واقع. نلاحظ الأمانة أن كثير من إخواننا حديثين القيد يحاول يتجه للقطاع الحكومي كخيارات أولية، من ثم يتجه إلى مهنة المحاماة كخيار يعني في بعض الحالات أو جزء كبير من الحالات ما يكون خياره الأول. فبالتالي من خلال هذه الحالة بالتنسيق طبعا مع الأخوة في القوى العاملة، بالتنسيق مع الأخوة في التأمينات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وغيرها، بأن يتم تحديد فرص عمل حتى يعني في حد معين في مكاتب وشركات المحاماة حتى يتم استيفاء هذه النسبة، أسوة بما قرر أصلا في العديد من القطاعات الأخرى في
0: نعم. يعني كان عامل جذب للخريجين الجدد
1: راح طبعا
0: يكون. نعم.
1: وبما لا يخل أصلا بعمل يعني مكتب أو شركة المحاماة.
0: نعم.
1: اليوم كما هو معلوم إحنا ما شاء الله عندنا يعني العديد من المرافق القضائية، وعندنا جزء كبير يعني مكاتب محاماة الآن بالكويت تقريبا يكاد يصل عددها إلى 2000 مكتب وشركة محاماة
0: ما شاء الله. نعم.
1: كنسبة وتناسب والعدد ما شاء الله بازدياد، يعني العدد هو ما يقل فعليا، احنا عندنا بشكل تقريبا اسبوعي قاعد يتم تأسيس مكاتب او شركات محامين او محاماة العفو حديثة، لكن بالنهاية احنا نتكلم عن جودة العمل المهني.
0: نعم.
1: هي العبرة انا دائما ارددها في كل لقاء، ترى ما في مشكلة لو يقيدون 10,000 محامي، اليوم عندنا بالكويت كعدد اجمالي تجاوز 5,000 محامي ومحامية، ومكاتب محاماة كما ذكرت أكثر من 2000.
0: نعم.
1: لكن الهاجس ما هو العدد.
0: نعم سيد عدنان، يعني أنا لدي دقيقة ونصف في هذا اللقاء قبل دخولنا فترة أذان العشاء، لذا أريد أن أسأل أيضا عن تنظيم ظهور المحامين في وسائل التواصل الاجتماعي، هذه أيضا من الأشياء المستجدة، كيف تنظر إلى هذا الأمر؟
1: طبعا ما في شك اليوم يعني كونك محامي هذه أحد المهن اللي لها سمت ولها وقار ولها هيبة ولها مكانة.
0: نعم.
1: ظهور يعني أي محامي أو أي محامية بمظهر لا يليق مع اعتبارات مهنة المحاماة أمر أعتقد لا يستقيم ولا أقبل فيه أي طرف.
0: نعم.
1: فلذلك أكيد. إحنا ارتأينا هي المسألة ما هي قيد، هي المسألة ما هي فرض وصاية، إنما هي مسألة تنظيمية.
0: نعم.
1: لي يعني تأكيد مكانة مهنة المحاماة،
0: يعني لا زال المحامي يستطيع أن يظهر على السوشيال ميديا ويقدم. إحنا محتاجينهم الحقيقة أستاذ عدنان، يعني عشان ما أخش عنك نتثقف من وجودهم.
1: نعم. إحنا بالعكس أنا أقول لك إحنا الفكرة أبدا ما هي منع ظهور المحامي.
0: نعم.
1: بالعكس من حقه يظهر في لقاءات، من حقه يظهر في حساب الشخصي، من حقه يظهر في حساب المكتب، لكن احنا يعني ذكرنا حرفيا في تصريح يمكن بالأمس أو اليوم تحديدا.

0: جداً
1: نعم
0: بأن بما لا يليق مع صورته كمحامي.
1: نعم
0: بالتالي احنا جانب التوعوي نقدره
1: نعم
0: تماماً بل وندعمه. يعني
1: أستاذ عدنان أبل، نشكرك على هذا اللقاء، كنت معنا رئيس جمعية المحامين الكويتية في برنامج مساء الخير يا كويت، وكنا نتحدث عن قرب صدور قانون تنظيم مهنة المحاماة مع الأستاذ عدنان. وهذا القانون مرتقب، وكما قال معالي وزير العدل المستشار ناصر السميط إن شاء الله راح يكون قبل نهاية العام. مستمعينا، سنبقى معكم على الهواء مباشرة حتى تمام 8 مساء، ولكننا سنتوقف بعد ثوان من الآن مع هذا الفاصل لدخولنا فترة آذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت.
2: مستمعينا الأعزاء، حان الآن موعد آذان العشاء وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها. الله.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.
1: نكون بالميدان وننقل لكم الصورة من قلب الحدث. تغطياتنا مستمرة معاكم في مساء الخير يا كويت. من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطيات ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.
2: نجدد لكم التحية بحضور وإشراف مباشر من سعادة رئيس قوة الإطفاء العام اللواء طلال محمد الرومي، وبحضور السادة أعضاء لجنة المقابلات والقبول الرئيسية.

0: نظمت قوه الاطفاء العام صباح الاحد القرعه العلنيه لدوره ضباط بكالوريوس تكنولوجيا هندسه الاطفاء ودوره ضباط دبلوم علوم الاطفاء. وقد بلغ عدد المتقدمين المتاهلين لقرعه دوره بكالوريوس تكنولوجيا هندسه الاطفاء 72، تم سحب عدد 30 مرشح. وبلغ عدد المتقدمين المتاهلين لقرعه ضباط دبلوم علوم اطفاء 659، تم سحب عدد 100 مرشح. تؤكد قوة الإطفاء العام أن المرشحين سيخضعون لفحوصات طبية متقدمة كمرحلة نهائية للقبول حرصا على استيفاء جميع المتطلبات والمعايير المحددة. وفي الختام تقدم سعادة رئيس قوة الإطفاء العام اللواء طلال محمد الرومي بالتهنئة للمقبولين، متمنيا لهم التوفيق والنجاح في مسيرتهم العملية وخدمة وطنهم بكل كفاءة واقتدار. زميلتنا ليلى الجريدي أجرت هذا اللقاء مع العميد حمد بودستور مدير إدارة معهد التعليم والتدريب في قوات الإطفاء العام. دعونا نستمع لهذا اللقاء.
1: طبعا اليوم يصادف يوم القرعة إن شاء الله بإذن الله للمتقدمين. سبق وفتحنا الباب من قبل تقريبا شهر، والمتقدمين هذيل اجتازوا اختبارات السباحة، اختبارات اللياقة البدنية وبعض الاختبارات، وبالنهاية دشوا المقابلة، وبعد المقابلة تم ترشيح أساميهم للدخول إلى القرعة. قرعة للأمانة وجدت للضغط العالي من المتقدمين ولوجود عدد كبير من المتقدمين، فالقرعة هي الطريق الأنسب للاختيار، خاصة وإذا كان العدد المتقدم كبير. بالنسبة حق الدورات اللي فاتحة هالسنة إن شاء الله، دورة تكنولوجيا بالنسبة حق الضباط، دورة تكنولوجيا هندسة الإطفاء، ودورة الدبلوم بالنسبة حق الضباط، ودورة الضباط صف عندنا دورة الرقيب ودورة الوكيل عريف. الدورات هذه تم إعلان عنها بسبب طلب سوق العمل، وهو إدارات الخاصة بقوة الإطفاء العام يتم إبلاغنا عن أعداد النقص، ولذلك احنا نقوم بعملية عرض الشروط المطلوبة، من ثم يتقدمون الأعداد. وكان بالبداية بالنسبة حق الدورات كلها الأعداد اللي تقدمت تقريبا 5000، ال5000 هذه تم عمل لهم الاختبارات اللي ذكرتها فيما سبق، وطلع منهم تقريبا 1500 وهم اللي دشوا القرعة الحين ويانا. طبعا دوراتنا هذه المتقدمة اللي مقدمينها طبعا كلها بالتعاون مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، راح يكون فيها جانب أكاديمي بالتطبيقي وجانب عندنا اللي هو نظام الضم والرياضة وبعض التمارين أو دورات إطفاء والإنقاذ. طبعا بالنسبة حق الدورات تتراوح دورات الضباط، عندنا دورة الضباط هندسة تكنولوجيا هندسة الإطفاء، هذه أكبر دورة عندنا مدتها تقريبا 5 سنوات، وبعدها عندنا دورة الثانوية اللي هي يحصل على الدبلوم المتقدم، دورتها مدتها تقريبا 2.5 سنين، ودورات ضباط الصف على 1 سنة و9 أشهر.
2: مع أهل الاختصاص تكتمل الصورة ونقترب أكثر من الحقيقة. حوار مباشر في مساء الخير يا كويت.
0: أهلا بكم من جديد. الشراء جزء من حياتنا، لكن متى يتحول هذا الشراء من حاجة أو متعة بسيطة إلى هوس يصعب السيطرة عليه؟ أحيانا نشتري أشياء ما نحتاجها مستمعين الكرام، نشتريها فقط لأننا نشعر بالملل أو الضغط أو نبحث عن شعور مؤقت بالسعادة، ومع الوقت قد يتحول هذا السلوك إلى مشكلة تؤثر على المال، على العلاقات، حتى على الحالات النفسية. لذلك اليوم سنتحدث عن هوس الشراء، عن أسبابه وعلاماته، ومتى يحتاج الشخص إلى مساعدة، وشلون نقدر نسيطر على هذه الرغبة قبل أن تتحول إلى عادة تؤثر على حياتنا. لذلك يسعدنا أن نرحب بضيفتنا الدكتورة مريم عبد الرزاق العوضي، استشاري الطب النفسي. حياك الله دكتورة مريم.
3: الله يحييك. هلا والله، وشكرا على الاستضافة.
0: ساعة المباركة دكتورة. مثل ما قلت الشراء جزء من حياتنا، عشان كذي شلون نقدر نميز ان هذا الشراء اللي قاعدين نسويه طبيعي ولا هوس؟ شلون يتحول هذا الشراء من شيء طبيعي الى هوس؟ تفضلي.
3: طبعا هذه نقطة جدا مهمة، وطبيعي جدا ان كل انسان يلجأ للشراء، كلنا نحتاج نشتري اشياء من وقت للثاني، ولكن بعض الناس تبدأ تصير هذه العادة عندهم إلى خلينا نقول حالة مرضية اللي نسميها هوس الشراء. شلون؟ الواحد لازم ما يركز على شنو اللي قاعد يشتريه أو كمية الأشياء اللي يشتريها، فإذا شراء أشياء

0: وايد يعني معناته هذا غير طبيعي أو العكس. هي الفكرة أن شنو الشعور قدام المشترى، يعني لما الإنسان يفقد السيطرة عند القرار هذا ويحس أنه في مثل رغبة أو إلحاح دائما مسيطر عليه عشان أشتري هالشيء، هني ممكن هو يكون دخل بمرحلة غير طبيعية، لأن فقدان السيطرة على القرار هي المشكلة. فأغلب الناس اللي عندهم خلينا نقول الهوس أو عندهم الإلحاح بالشراء أو حتى الشعور مثل ما هو شعور بالشعور القهري، خلينا نقول إنه لازم أشتري،
1: نعم
0: المشترى هذا يؤدي حق تبعيات أخرى أو مشاكل أخرى خارج بس القرار مال المشترى.
1: نعم
0: فرضا يأثر عليه ماديا، طبعا احنا ندري يأثر عليه أسريا، يأثر عليه بعلاقاته، يأثر عليه حتى بالشعور اللي هو يحس فيه بعد ما تم عملية الشراء.
1: نعم
0: أغلب
1: ما يحس
0: الناس
1: بالسعادة دكتورة؟
0: يحس بالذنب،
1: لا والله.
0: طبعا هو يحس بالسعادة أول ما يشتري،
1: نعم
0: لأن شعور المشترى بوقتها يعطيك شعور مثل بالإنجاز. اوكي، فانت تحس بالشعور السعاده المؤقت اللي دائما يكون مصاحب لافراز هرمون الدوبامين. اوكي،
1: نعم
0: ولكن هذا الشعور جدا مؤقت، وبعد ما تتم العمليه وتنتهي اغلب الناس يحسون بشعور الذنب لانه يرجعون يحاسبون نفسهم
1: نعم
0: ليش سويت كذي، او هل انا فعلا كنت محتاج اشتري هالشيء ولا لا.
1: أتت الفكرة هني وقت الحقيقة.
0: اي نعم
1: نعم
0: بالضبط
1: نعم
0: بالضبط.
1: مثل ما قلت يا دكتورة مريم أنه يتحول إلى شراء قهري أو حاجة قهرية، يعني شيء
0: صح
1: كبير هذا. الواحد لما يشعر بشعور قهري يعني معناته لا يستطيع التحكم فيه.
0: بالضبط بالضبط
1: فيعني شو اللي يوصل الإنسان لهذه المرحلة، خصوصا في موضوع يخص الشراء؟ احنا مو قاعد نتكلم عن هوس بشغلة معينة، شغلة
0: اي
1: واضحة، احنا قاعد نتكلم عن شيء
0: الشراء.
1: وايد كبير. مظلة
0: صح
1: الشراء يعني تحتها وايد شغلات. شو اللي يوصل الإنسان لكذي؟
0: والله، شوف يعني في وايد اسباب، يعني هو مو سبب واحد محدد، بس نقدر نقول في عوامل. زين، قبل ما نوصلها لعوامل او اضطرابات نفسيه، خلينا نقول عوامل عاديه ممكن كلنا نمر فيها مثل الملل، الفراغ، اوكي، الشعور في عدم حتى الرضا عن النفس، فلما اروح اشتري شيء كانه قاعد يرفع من قيمه نفسي او قاعد يرفع من انجازي. ساعات حتى الضغط والسترس اللي نمر فيه كل يوم يصير نوع من المشترى ترفيه عن الشعور هذا، او انا مثل ابي اكافئ نفسي عقب يوم طويل وانا كنت تعبانه فيه، فادخل في اني اشتري اشياء ما لها داعي. هذه اذا احنا قاعد نتكلم عن حالات عاديه مو مرضيه وكلنا يمكن نمر فيها من وقت للثاني.
1: نعم
0: ولكن في ناس فعلا ممكن جزء من اضطرابهم النفسي يكون في حاله هوس الشراء. أعطيك مثال، يعني مثل الناس اللي عندهم اندفاعية باتخاذ القرارات، مثل الناس اللي عندهم الـ ADHD أو اللي بالعربي هو فرط النشاط وقلة الانتباه، فيصير عندهم دائما اندفاعية بشكل عام في اتخاذ القرار. أوكي، فتلاقيهم يشترون أشياء ما لها داعي ويتحسفون بعدين عقب ما يشترونها. في ناس طبعا حتى بحالة الاكتئاب، مثل ما في ناس تلجأ للأكل الزايد أو الأكل العاطفي، في ناس تلجأ للمشترى الزايد لما يكون عندها اكتئاب عشان بس شوية ترفه على نفسها، بس طبعا هو ما يكون علاج للاكتئاب. وفي حالات ثانية احنا ممكن نشوفها تعتبر أكثر يعني شديدة، مثل الناس اللي عندهم ثنائي القطب أو اللي عندهم مرحلة الهوس، من أعراضها الصرف الزايد بالحالة لما يدش الإنسان في مرحلة الهوس فيشتري وايد.
1: نعم
0: فيعني في وايد أسباب، ولكن احنا لازم ننتبه فعلا حق المشكلة الأساسية اللي أدت. يعني
1: نعم
0: بأغلب الأحيان أخوي المشكلة مالت الشراء تكون مجرد عرض
1: صحيح
0: حق مشكلة
1: صحيح
0: أساسية.
1: صحيح صحيح. لذلك من المهم حينما نشاهد هذه الأعراض، إن كانت الشراء بصورة قهرية ولا غيرها، أن نلجأ إلى المختصين حتى يساعدوننا للوصول إلى تلك الأعماق التي أدت إلى وجود هذا العارض. مثل ما قلنا، الزعل أو الملل ممكن أحيانا يدفعنا إلى الشراء، لكن مو معقول أنا بتم زعلان طول عمري ولا بتم
0: بالضبط
1: متملل طول عمري. ومو معقولة أيضا كل ما تحوشني مشكلة يعني ألجأ إلى الشراء. الموضوع مكلف، خصوصا إذا كنا نشتري أشياء غالية. شلون نعرف اللي قدامنا صار ما يقدر يسيطر على هوس الشراء؟ هو دائما راح يدافع عن نفسه دكتورة مريم، راح يقول لا أنا محتاج هذا
0: أو
1: الشيء
0: يبرر. صح
1: بالضبط، أو إنه وين شفتوني أنا مهووس، وين شفتوني مو قادر أسيطر، أنا فعلا أبي هذا الشيء. شلون نقدر نشكه نصيده؟
0: اي يعني الحين طبعا هاي نقطة مهمة، لان حضرتك تكلمت عن ان اغلب الناس اللي عندهم اي مشكلة، مشكلة ادمان شيء معين، والشراء ممكن يؤدي الى الادمان، يعني هو سلوك أوكي، فلما الإنسان يدمن هالسلوك وخلاص تصير هذه يعني شغلة ما يقدر هو يميز الصح من الغلط فيها، أول شيء بيكون عنده شعور الإنكار، أنا ما عندي مشكلة، بيقول لك إنزين، ويحاول يدور لك أي عذر في إنه لا والله أنا أقدر أشتري هالشيء أو أنا سيفت له أو كذي. هذه كلها بداية المشكلة، إنه يصير عنده إنكار، فطبيعي جدا الناس اللي حواليه ساعات تلاحظ هالمشكلة قبل ما هو ينتبه لها. أوكي، فيصير دور الأهل ويصير دور الأقرباء اللي هم يعني عايشين حوالين الإنسان هذا، المفروض ينبهونه إذا فعلا لاحظوا أن هذه المشكلة يعني تطورت. طبعا أبي أنوه على نقطة، من بعض العلامات أن الإنسان هذا قام يفقد السيطرة والمشكلة ودخلت مرحلة مرضية، أنه ممكن يبدأ شنو يخش الأغراض اللي يشتريها، ممكن يخش الفواتير اللي يعني شرى فيها هذه الأغراض،
1: نعم
0: ممكن يؤدي إن حتى تصير العلاقة بينه وبين نقول زوجته والعيالة أو حتى أقربائه فيها سوري نوع من الجذب.
1: نعم
0: ليش؟ عشان ما يبين على السلوكيات اللي هو قاعد يسويها، وهني فعلا دخل بمرحلة خلينا نقول أكثر متطورة من المرض، لأنه
1: نعم
0: مو بس هو قاعد يسوي هالشيء، هو يدري إنه قاعد يسوي شيء غلط فقاعد
1: نعم
0: يخش.
1: نعم
0: عرفت شلون؟
1: نعم
0: طبعا لازم الخطوة الأولى تصير في الاعتراف بالمشكلة، يعني ما في مرض بالدنيا او ما في اي حاله بالدنيا الانسان راح يلجا حق المختص او يعالجها اذا هو اصلا ناكر المشكله. اوكي،
1: نعم
0: فيعني دور الاهل في انه ينبهونه، ولكن ما يكون بطريقه الاتهام في ان انت غلطان وانت سببت لنا مشاكل وكذي، هذه تخلي الانسان ينفر اكثر في انه يتعالج.
1: نعم
0: بالعكس، لازم تصير البيئه تحتوي الشخص في انه واضح ان انت فقدت السيطره، هذا
1: نعم
0: يمكن يكون جزء من اضطراب، وفعلا في حلول ممكن احنا نساعدك فيها لتوصل لها، عشان الشخص يبدا يستوعب انه اوكي
1: وفي
0: يحتاج
1: آداب لتقديم
0: للمساعده.
1: النصيحة، خصوصا إذا كان موضوع
0: طبعا
1: حساس مثل هذا.
0: 100% 100%. وطبعا الناس اللي يعني تحاول ان تعالج هذا الشيء لازم تروح تشوف احد مختص مثل ما تفضلت. اوكي، وباغلب الحالات اللي احنا نشوفها نلاقي الموضوع مجرد عرض حق اضطراب اكبر من جري.
1: نعم صحيح. دكتورة مريم عبد الرزاق العوضي، استشارية الطب النفسي، منو أكثر عرضة بصراحة لوصولهم للشراء القهري، الرجال أم النساء؟
0: انت تسالني بصراحه
1: نعم
0: وانا اكيد بجاوبك بصراحه،
1: نعم
0: والدراسات تثبت ان فعلا النساء معرضين اكثر
1: نعم
0: حق هذا الاضطراب، ولكن هم في فئات معينه من المجتمع ترى معرضه يمكن حتى اكثر من
1: نعم
0: النساء،
1: نعم
0: هي فئه الشباب،
1: نعم
0: الشباب بشكل عام، البنات
1: الشباب
0: والشباب.
1: خصوصا إذا بعد تولعوا بالسيايير، سيارة رايحة
0: بالضبط،
1: سيارة راجعة،
0: اي
1: يعني
0: اي ولا
1: خراب
0: والشباب،
1: بيوت.
0: انا كان قصدي البنات والشباب اللي من
1: نعم
0: العمر اللي تعرف اللي 18
1: نعم
0: 19
1: نعم
0: عشرينات. ليش؟
1: الفئة العمرية
0: لان
1: نعم
0: اي الفئه العمريه هذه لان يبي يثبت هويته. اوكي، فساعات المجتمع والاشياء الماديه تزيد من قيمه النفس طبعا حق هالمرحله العمريه اللي للحين مثل ما وصلوا حق انجازات ثانيه بحياتهم، فتلاقي في مشترى وايد حق اشياء مثل ما يحتاجونها. هذه
1: نعم
0: الدراسات تثبت هالشيء، بس لما نقارن النساء والرجال لا طبعا تثبت اكثر ان النساء معرضين بحكم ان اصلا المشترى
1: نعم
0: اوكي عند النساء اكثر
1: يعني
0: من
1: طلعت
0: الرجال.
1: هذه حقيقة، مو مجرد تهمة
0: لا
1: كذي
0: لا لا
1: عارضة
0: حقيقة،
1: نقولها.
0: واحنا متقبلينها كنساء ما نقول شيء.
1: تحياتنا إلى كل السيدات
0: الله يسلمك.
1: والآنسات اللي قاعدين يسمعونا اليوم. سبحان الله، يعني على الصدفة اليوم كنت أسمع واحد قاعد يقول أن اسأل نفسك قبل ما تشتري أي شغلة، إذا
0: صح
1: لو أنت كان عليك فرض أنك أنت ما تصور هذه الشغلة اللي شريتها وما تنزلها على وسائل التواصل الاجتماعي، هل راح يتم عندك هذا الشعور بالشراء؟ إذا كانت الإجابة لا فأنت مو محتاجها. حسيت الموضوع شوية سطحي بالسؤال لهذه الطريقة، يعني ما في شك أن وسائل التواصل الاجتماعي دكتورة مريم أدت إلى تخلي
0: تزيد
1: الناس يشترون
0: صح
1: أكثر، ولكن هل فعلا يعني ممكن الواحد يوصل لمرحلة الشراء القهري فقط عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي؟
0: يعني صراحة عشان أجاوب هالسؤال مثل ما قلت لك، ما في دراسات تثبت أن هذا يعني هذا عامل مباشر في أنه يؤدي حق هالاضطراب، ولكن يعني ندري أنه هو واحد من العوامل اللي فيه احتمالية تزيد، يعني احتمالية أن هذا الشيء يكون أكثر. يعني لو نقارن ونشوف المشكلة هذه قبل 50 ولا 60 سنة، أوكي ما كان هذا الاضطراب موجود كثر الحين والناس تتكلم عنه. فموضوع السوشيال
1: في
0: ميديا
1: عوامل
0: أو
1: ثانية يعني
0: التواصل
1: غير السوشيال
0: أكيد
1: ميديا، السوقة زادت، العروض
0: طبعا،
1: زادت. صحيح
0: توفر الشيء صار يعني بضغطة زر،
1: صحيح
0: صح ولا لا؟ يعني
1: صحيح
0: أنت قبل عشان تشتري شيء لازم تروح التعناله. اوكي، فانت الحين عندك ديليفري، عندك اضغط يلا الحين اد تو كارت على قولتهم اضافه الى السله،
1: صحيح
0: فحتى التقنيه صارت وايد أسهل في أن أوصل حق الشيء اللي أبيه، غير موضوع المقارنات في السوشيال ميديا والتواصل الاجتماعي أن فلان بيّن هالشيء عنده هالشيء، الشخص اللي يشتري هالشغلة عشان يبينها، ففي ضغط من هالنوع. أي نعم. نعم، ولكن هل هو السبب الوحيد؟ لا طبعا، في نعم. وايد أسباب أكبر من كذي،
1: ولكن هذا الضغط اللي من هالنوع بالضبط اللي هو نعم. المقارنات بينك وبين الناس الثانيين على وسائل التواصل الاجتماعي، فلان شرى فأنا بشتري عشان أحس بشعوره، هل هذا صح. يعتبر أو قد يؤدي إلى شراء قهري دكتورة مريم؟
0: ممكن يؤدي، نعم ممكن يؤدي إذا الإنسان عنده عوامل ثانية تزيد احتماليته، مثل ما قلنا إن الشخص أوريدي عنده مشكلة بالملل، الشخص عنده قلة ثقة بالنفس، عنده الشخص فرضا شعور في الضجر، أو حتى أصلا عنده اندفاعية بشكل عام حياته باتخاذ القرارات، فلما تيجي تحطهم كلهم مع بعض زائد ضغط الوسائل التواصل الاجتماعي ممكن تزيد. نعم.
1: نعم دكتورة مريم، مثل ما احنا قلنا ممكن الزعل او الملل او شعور معين نكون احنا عارفينه هو اللي قاعد يؤدي فينا الى هذه العادة، اذا كان الشخص عارف شنو هو السبب اللي قاعد يخليه كل شوية يشتري أشياء ويصرف فلوسه على أشياء ما يحتاجها، هل يستطيع أن يعالج نفسه بنفسه بعيدا عن المختصين، ولا الموضوع صعب أنه هو يتخذ قرار أن أنا خلاص يعني ما راح أعالج مشكلة الزعل أو الملل بهالطريقة؟
0: طبعا يعني هو آخرتها أكيد الإنسان كمحاولة يحاول أنه يغير هالسلوك بنفسه كمحاولة مبدئية. طبعا أكيد، وفي ناس إذا الموضوع توه بالمراحل الأولى ممكن يقدر، وهذا ترجع حق قدرة السيطرة من إنسان لإنسان تختلف. أوكي، بس إحنا شنو نقول، إحنا يعني ما نحط عبء العلاج على الشخص نفسه إذا في مختصين عشان ما يأخذ الإجراءات الخاطئة ولا يحمل حق نفسه فوق طاقته، عرفت شلون؟ يعني مثل أي شيء مختلف المجالات الصحة، لما الإنسان يحس أنه عنده عرض غير طبيعي يلجأ للمختص عشان يتأكد أن علاجه سليم. نعم. فيعني نفس الشيء مفروض في أوامر الصحة، في مواضيع الصحة النفسية قصدي. نعم. لازم نفس الأسلوب. نعم. يعني أنا ما أشوف أن هي المسؤولية تقع على المريض لأن الموضوع نفسي فلازم أنت تروحك من نفسك تعالج الشيء، لا بالعكس. أكيد إذا بدايته وإذا أنا قدرت أسوي كنترول، مثل في ناس يشيلون فرضا أرقام الكريدت كارد من هالأبليكيشن فرضا عشان. نعم. ما أشتري. نعم. ونفع هالشيء خير وبركة. في ناس توقف تدخل أبليكيشنز معينة عشان هي مثل ما تشتري منها، هذا أكيد يعني هني أصلا هو ما وصل مرحلة الاضطراب معناته. نعم. وصل مرحلة بس لما نقول إنه هو بلش يفقد السيطرة ولا تأثرت جوانب ثانية من حياته. نعم. لا، هني أحسن أنه هو ما ينطر لما الأمور تتقدم أكثر ويتلاحق على المشكلة.
1: نعم، يعني طالما الأمور تحت السيطرة يستطيع أن يعني يحتوي المشكلة، مثل ما قلت هي الفئة العمرية اللي بين 18 إلى يعني نهاية فترة الشباب كذلك يتعرضون لهذا الأمر. إحنا نبي نصيحة لأولياء الأمور أن أبنائهم اليافعين اللي مقبلين على هذه المرحلة العمرية ما يتعرضون لمثل هذا الهوس، شنو النصيحة اللي نقدمها لهم دكتورة؟
0: والله شوف، طبعا الأهل يعني أكيد هذا دورهم وايد مهم. أوكي، وبالفئة العمرية هذه أصلا أغلب الشباب والشابات معتمدين على الأهل ماديا. أوكي، فيعني دور الأهل يلعب دور كبير في إن إيش كثر وفرة المادة أوكي حق الشاب أو الشابة هذه بهالعمر، وإيش كثر تعليم الطفل أو تعليم الشاب هذا قيمة المادة، قيمة الفلوس. أوكي، فيعني هذا دور الأهل في إنه يصير فيه نوع من يعني مراقبة، طبعا يصير فيه نوع من هم المحاسبة إذا صار فيه زيادة بالشراء، إذا صار فيه فرط بالشراء، إنزين، فلازم يصير فيه متابعة من الأهل في وين قاعد تروح الفلوس هذه على شنو. أوكي، إذا فعلا في مشكلة هم نفس الشيء ممكن يستندون الأهل حق ناس مختصين عشان يساعدونهم، بس لازم يكون في نوع من المراقبة المرحلة هذه حتى لو
1: إحنا نبي نزرع البذرة دكتورة مريم. يعني اليوم هو ممكن يكون مصاريفه تحت إيدينا بس ما رده باكر بيتخرج ويتوظف وتصير مصاريفه بنفسه، إحنا ما نبي هو يوصل طبعاً. هو لما يكون حر نفسه ما نبي يوصل لهذا.
0: أنا أقول لك شيء أخوي، هو مفروض مثل ما أنت تفضلت، المشكلة قصدي الحل أو الموضوع ما يبدأ بس من المرحلة العمرية هذه، يبدأ من هم أطفال. نعم. يعني هم بالبيت منو المثل الأعلى للبنت ولا للولد؟
1: الأم
0: والأبو. صحيح. بالضبط، زين، فلما يشوفون إن في سلوكيات معينة عند الأم والأبو خاطئة بموضوع المشترى ولا بموضوع التبذير ولا بموضوع الصرف، صعب جدا إني أنا أقعد أمسك بنتي ولا ولدي وأقول لهم يسوي عكس اللي أنا بينت اني اسويه.
1: صحيح.
0: فيعني اخرتها هذا الشيء يبدا في تربيه الطفل من البيت في شنو سلوكيات الام والابو في موضوع،
1: نعم،
0: عرفتي شلون؟
1: ووجود القدوة طبعا مطلوب في كل المواضيع.
0: اكيد.
1: دكتورة مريم عبد الرزاق العوضي، الأخصائية النفسي استشاري الطب النفسي، هل لديك كلمة أخيرة في ختام اللقاء؟
0: أول شيء أشكركم وايد على استضافتي هذا، أول شيء وتطرقكم حق الموضوع هذا اللي فعلا مهم.

0: حابة أقول إن حتى إحنا في عياداتنا وبشغلنا نشوف هالشيء جدا ترى موجود إنزين يعني، ويعانون منه وايد ناس وما يدرون أصلا إن هذا شيء ممكن يكون مرضي أو وحتى ما يدرون في ناس إنه لا علاج. فإحنا نحب نبين إن هذا الشيء موجود وبنفس الوقت علاجاته متوفرة الحمد لله. وإحنا يعني مثل كل شيء بالدنيا يعني التمانين نأخذه بشكل متوازن، أو الحلول الوسطى هي الصح. يعني مو إن الواحد يمنع نفسه عن حاجة أو شيء هو يبي يشتريه عشان يستانس فيه أو يستمتع، بالعكس هذا شيء من حقه، ولكن مو لدرجة أنه توصل لمرحلة الفرط والشعور القهري اللي ما أقدر الهوس بالضبط. ففي شيء بالنص أرتشون. فالإنسان إذا
1: خير الأمور أوسطها
0: بالضبط. فيعني احنا دائما نقول ان الانسان اذا حس انه هو فقد السيطره او بلش يصير عنده مشاكل بسبب هذه السلوكيات او القرارات، لا يتاخر على نفسه في ان اتليست يطلب المساعده عشان يلقى الحل ان شاء الله.
1: بهذه النصيحه نشكر الدكتوره مريم عبد الرزاق العوضي على هذا اللقاء اللي انا شخصيا استمتعت فيه، وان شاء الله تكون الفائده وصلت الى كل المستمعين. حياك الله دكتوره.
0: شكرا، الله يحييك، مع السلامه.
2: نكون بالميدان وننقل لكم الصورة من قلب الحدث. تغطياتنا مستمرة معكم في مساء الخير يا كويت.
3: مستمعنا الكرام، إلى هنا وصلنا وإياكم لختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج مساء الخير يا كويت.
1: وهذه تحيات أسرة برنامج مساء الخير يا كويت، من الإعداد فريد الكندري عبد الله الميموني، من التقديم إسراء العسكر عبد الله العمار، من التنسيق والمتابعة ريم المطيري،
3: ومن الهندسة الإذاعية ناصر العنزي، ومن التنفيذ على الهواء سعد البوص. وهذه تحيات المخرج محمد مال الله. في أمان الله.
1: في أمان.

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الجولة الإخبارية المسائية تقدمها لحضراتكم الليلة أمير الحسن، وفي الإخراج أمير مختار.

في جولتنا هذا المساء مقابلة حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه، مقابلة سمو ولي العهد حفظه الله. قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن حملة دهم واعتقالات بالضفة الغربية المحتلة. شهداء وجرحى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. رئيس وزراء لبنان يتعهد بأن لا يبقى الجنوب ساحة مفتوحة لحروب لا يقررها اللبنانيون. إسطنبول تستضيف غدا الاثنين أول اجتماع للجنة اتفاقية مكة للدفاع المشترك. لجنة الحوار المصغرة 4+4 في ليبيا توقع اتفاق إعادة تشكيل المفوضية العليا وقوانين الانتخابات وترحيب أوروبي بالاتفاق. روسيا تقول إنها تعد لضربات مكثفة على منشآت في قطاع الطاقة في أوكرانيا. الرئيس الأمريكي يقول إن واشنطن ستعيد ملء الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأمريكي باستخدام النفط الفنزويلي. أيسلندا ترفض استئناف مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في النيبال إلى أكثر من 781 قتيلاً. مستمعينا الكرام، إليكم تفاصيل الأنباء ونبدأها بالشأن المحلي. استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه اليوم سمو ولي العهد الشيخ صباح

0: خالد الحمد الصباح حفظه الله، كما استقبل سموه رعاه الله اليوم سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء. بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيس رام تشاندرا بوديل رئيس نيبال الصديقة، عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تعازيه وصدق مواساته بضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية التي ضربت شمال نيبال وأسفرت عن سقوط العديد من الضحايا وإصابة وفقدان آخرين وتسببت في أضرار بالمرافق العامة والممتلكات، راجيا سموه رعاه الله الشفاء العاجل للمصابين وعودة المفقودين سالمين، وأن يتمكن المسؤولون في البلد الصديق من احتواء وتجاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية. بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيس رام تشاندرا بوديل رئيس نيبال الصديقة، ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية التي ضربت شمال نيبال وأسفرت عن سقوط العديد من الضحايا وإصابة وفقدان آخرين، متمنيا سموه الشفاء العاجل للمصابين وعودة المفقودين سالمين. بعث سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيس رام تشاندرا بوديل رئيس نيبال الصديقة، ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية التي ضربت شمال نيبال. استقبل سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله اليوم سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء. مستمعينا الكرام، نتحول الآن إلى تطورات الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة، حيث شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم حملة اعتقالات طالت 5 فلسطينيين وجرفت عشرات الدونمات خلال سلسلة اقتحامات لعدة مناطق في الضفة الغربية المحتلة. في الوقت نفسه أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمرا بوضع اليد على 37 دونما من أراضي مدينة بيتونيا في محافظة رام الله والبيرة بهدف توسعة الموقع العسكري المقام على أراضي المدينة. الزميل حسن جعفر والتفاصيل.
1: على الرغم من زيارة الوفد الأوروبي للأراضي الفلسطينية وخاصة لبلدة كسرى ووعده بنقل ما شاهده من حصار المستوطنين لثلاثة منازل إلى المسؤولين الأوروبيين كما قال رئيس بلدية كسرى، إلا أن حكومة الاحتلال لم تكترث بزيارة الوفد الأوروبي إلى الأراضي الفلسطينية، وواصلت إطلاق العنان لجيش الاحتلال والمستوطنين المتطرفين اقتحام المدن والقرى الفلسطينية بالضفة الغربية، فيما شن المستوطنون المتطرفون هجمات إرهابية على عديد القرى الفلسطينية وخاصة على بلدات جلود وعورتة ومسافر يطا والمغير والبيرة، حيث اعتدى المستوطنون على شقيقتين، وذلك في الوقت الذي اقتحم فيه العشرات من المستوطنين المسجد الأقصى، وواصلوا كذلك اعتداءاتهم في محافظات جنين ونابلس وطولكرم وفي معظم المحافظات الفلسطينية وسط مخاوف فلسطينية من انفجار الأوضاع في الأراضي الفلسطينية بفعل جرائم المستوطنين، وهذا ما عبرت عنه وزارة الخارجية الفلسطينية حين دعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد جرائم المستوطنين الذين يتلقون الدعم من حكومة الاحتلال والتي توفر الحماية لهم والسلاح، فيما اعتبرت المحافل السياسية تصريحات نتنياهو حول الاستيطان ما هي إلا دعاية انتخابية قبل الانتخابات في إسرائيل في 27 من شهر أكتوبر القادم. حسن جعفر، إذاعة دولة الكويت، القدس المحتلة.
0: إلى ذلك، قال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية إن 1540 اعتداء للمستوطنين

0: المواطنين تم توثيقها منذ مطلع العام الجاري. وأضاف المكتب أن 3 عائلات فلسطينية لا تزال معزولة في بلدة قصرى في محافظة نابلس بالضفة الغربية المحتلة، مشيرا إلى إصابة نحو 1000 فلسطيني في هجمات للمستوطنين منذ بداية العام. وفي قطاع غزة، أعلنت وزارة الصحة في القطاع استشهاد 3 فلسطينيين بينهم طفل، وأصيب عدد آخر اليوم جراء قصف جوي وعمليات إطلاق نار نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. على صعيد متصل، ذكر الصليب الأحمر أن الآلاف من العائلات في غزة لا تزال تجهل مصير مفقوديها منذ نحو 3 سنوات، مشيرا إلى أن عمليات البحث عن الجثامين وانتشالها في غزة تتطلب معدات متخصصة لا تتوفر بسهولة. وفي لبنان، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون اليوم التزام بلاده بحصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، مشددا على ضرورة بسط سلطة الجيش اللبناني على كامل الأراضي اللبنانية تنفيذا للقرار 1701. من جانبه، تعهد رئيس وزراء لبنان نواف سلام بأن لا يبقى الجنوب ساحة مفتوحة لحروب لا يقررها اللبنانيون ودولتهم، موضحا أن مسؤولية الحكومة هي إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ووقف اعتداءاته وإعادة الإعمار وعودة أهل الجنوب لقراهم وبسط سيادة الدولة. ميدانيا، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم غارات جوية على مناطق متفرقة جنوب الأراضي اللبنانية. وفي اليمن، أعلنت القوات المسلحة اليمنية اليوم أن اللواء 6 طيران مسير نفذ أولى مهامه باستهداف مواقع وتجمعات وعناصر تابعة لميليشيا الحوثي في منطقة الكسارة غربي محافظة مأرب. وأضافت القوات المسلحة إن العمليات العسكرية شملت جبهات متعددة امتدت من حجة وصعدة والجوف ومأرب وصولا إلى شبوة والضالع ولحج وتعز والحديدة، في مؤشر على اتساع نطاق استخدام القدرات الجوية المساندة. وفي إسطنبول، تستضيف مدينة إسطنبول يوم غد الاثنين الاجتماع الأول للجنة السياسية والدفاعية الاستراتيجية التي أنشئت في إطار اتفاقية مكة للدفاع المشترك المبرمة بين تركيا والسعودية وباكستان في 7 أغسطس الجاري. معا إلى هذا التقرير.
1: تستضيف مدينة إسطنبول غدا الاثنين الاجتماع الأول للجنة السياسية والدفاعية الاستراتيجية التي أنشئت في إطار اتفاقية مكة للدفاع المشترك المبرمة بين تركيا والسعودية وباكستان في 7 أغسطس الجاري. وقالت مصادر من وزارة الخارجية التركية أنه من المتوقع أن يشارك في الاجتماع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ونظراه السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود ووزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، كما يشارك وزير الدفاع التركي يشار غولر ونظراه السعودي صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان آل سعود ووزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف، إلى جانب رئيس هيئة الأركان العامة التركية سلجوق بيرقدار أوغلو ونظريه السعودي فياض بن حامد الرويلي والباكستاني عاصم منير. ويعقد الاجتماع الأول للجنة السياسية والدفاعية الاستراتيجية باستضافة تركيا، وهي لجنة من المقرر أن تضم وزراء الخارجية والدفاع ورؤساء هيئات الأركان في الدول 3، وأن تتولى وضع التوجيه الاستراتيجي للأنشطة التي ستنفذ في إطار اتفاقية مكة للدفاع المشترك. ومن المقرر أن يتناول الاجتماع قضايا الأمن الدولي إلى جانب بحث سبل تطوير القدرات الدفاعية وتعزيز قابلية العمل المشترك بين القوات المسلحة للدول 3. ومن المنتظر أن يبحث المشاركون سبل تعميق التعاون في مجال الصناعات الدفاعية بما في ذلك الإنتاج المشترك والبحث والتطوير، فضلا عن تعزيز الجهود المشتركة في مكافحة الإرهاب. كما يرتقب أن يرسم الاجتماع الإطار العام للأمانة العامة والآليات الأخرى ذات الصلة التي ستتولى توجيه العمل في مجالات النشاط المشترك التي تحددها اللجنة السياسية والدفاع.

0: الدفاعية الاستراتيجية، إلى جانب وضع خريطة طريق للخطوات المزمع اتخاذها خلال المرحلة المقبلة. ومن المتوقع أن يتيح الاجتماع فرصة للتأكيد مجددا على أن اتفاقية مكة توفر فرصا مهمة للدول التي تهدف إلى تعزيز الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة، وتتبنى نهجا أمنيا قائما على التعاون في معالجة القضايا، وتعطي الأولوية للسلام والرفاه بدلا من الصراعات.
1: وفي الشأن الليبي، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أونسميل اليوم توقيع أعضاء لجنة الحوار المصغر لجنة 4+4 على الاتفاق من خلال خطوتين أساسيتين للتوصل إلى حل للأزمة السياسية في ليبيا التي ترعاها الأمم المتحدة. وفي بروكسل، رحبت بعثة الاتحاد الأوروبي والبعثات الدبلوماسية لدولة الأعضاء لدى ليبيا اليوم بتوقيع الاتفاق النهائي للجنة الحوار الليبي المصغر لجنة 4+4، باعتباره خطوة مهمة نحو توحيد المؤسسات وتهيئة الظروف لإجراء انتخابات وطنية. معا إلى هذا التقرير.
2: في تطور جديد في المشهد الليبي، وقعت لجنة الحوار المصغر 4+4 الليبية اليوم خلال مراسم في طرابلس اتفاقا لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية خلال 24 شهرا، كما يعيد الاتفاق تشكيل مفوضية الانتخابات. ويوصي الاتفاق أيضا بإعادة الانتخابات الرئاسية من بدايتها حال عدم تخلي المرشح الفائز عن جنسيته الثانية قبل أداء اليمين الدستورية، ويلغي ارتباط نتائج الانتخابات البرلمانية بالرئاسية، كما ينهي إلزامية الجولة الثانية في انتخابات الرئاسة. وبشأن آلية المصادقة على الاتفاق، فقد نصت المادة 5 على أن الأطراف الموقعة على الاتفاق ستعمل بدعم من البعثة الأممية على اعتماد هذا الاتفاق وطنيا عبر آلية وطنية واسعة التمثيل تكفي لإضفاء صفة الوثيقة الدستورية على الاتفاق. ودوليا، عبر مجلس الأمن الدولي بشكل يضمن التزام جميع الأطراف بما ورد فيه من أحكام، إذ لم يتمكن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة من الموافقة عليه بصيغته الموقعة خلال مدة شهر واحد من تاريخ توقيعه. وخلال مراسم التوقيع بمشاركة مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة هانا تايتي، شدد وليد اللافي رئيس وفد حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس غرب لجنة 4+4 على أن كل الحلول منقوصة ومؤقتة ما لم تتجه نحو الانتخابات. وفي بروكسل، رحبت بعثة الاتحاد الأوروبي والبعثات الدبلوماسية لدولة الأعضاء لدى ليبيا اليوم بتوقيع الاتفاق النهائي للجنة الحوار الليبي المصغر لجنة 4+4، باعتباره خطوة مهمة نحو توحيد المؤسسات وتهيئة الظروف لإجراء انتخابات وطنية ومراجعة الإطار الانتخابي للاستحقاقين الرئاسي والتشريعي، يمثل خطوة مهمة نحو توحيد المؤسسات وتهيئة الظروف لإجراء انتخابات وطنية نزيهة. كما أكدت البعثة الدعم الكامل لجهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا هانا تايتي، لتيسير عملية سياسية بقيادة ليبية وملكية ليبية حقيقية.
1: وفي جديد الملف السوداني، تصاعدت المواجهات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع وحليفتها الحركة الشعبية لتحرير السودان في ولاية النيل الأزرق جنوب شرقي السودان، وسط تعزيزات عسكرية ومخاوف من اتساع رقعة القتال قرب الحدود مع إثيوبيا. وفي جديد الحرب الروسية الأوكرانية، أعلنت روسيا اليوم أنها تعد لضربات مكثفة على منشآت في قطاع الطاقة في أوكرانيا في ظل تصاعد الضربات المتبادلة بين البلدين على المنشآت المدنية. من جانبه، أكد الكرملين استمرار تقدم القوات الروسية على جميع الجبهات في أوكرانيا، وأن الأولوية بالنسبة لروسيا تحقيق أهداف عمليتها العسكرية وبناء هندسة أمنية جديدة في القارة الأوروبية. الزميل أشرف الصباغ والتفاصيل.
3: صرح الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوب بأن تأثير الاتصالات بين أجهزة الاستخبارات الروسية والأمريكية على حل النزاع الأوكراني سيتوقف على المقترحات والأفكار المطروحة، وهذا هو الغرض من الاتصالات بين أجهزة الاستخبارات التي يجب أن تكون سرية. وكرر بيسكوف نفيه القاطع استقبال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مدير المخابرات المركزية الأمريكية جون راتكليف أثناء زيارته لموسكو، وقال إن الرئيس بوتين لم يعقد اجتماعا شخصيا مع مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية خلال زيارته موسكو، وأضاف أن الرئيس أبلغ بنتائج المباحثات التي أجريت. ورأى ممثل الكرملين أنه بالنسبة لروسيا فإن إنجاز مهام العمليات العسكرية في أوكرانيا وبناء بنية أمنية جديدة في أوروبا له الأولوية على العلاقات مع الدول الخارجية الواقعة وراء المحيط. وأضاف أن القوات الأوكرانية تتلقى وستستمر في تلقي رد أكثر من متكافئ بسبب تصعيد هجماتها على الاقتصاد الروسي، وأكد على أن القوات الروسية تتقدم على طول خط الجبهة بأكمله في منطقة العمليات العسكرية في أوكرانيا، وهو اتجاه إيجابي تماما بالنسبة لروسيا حسب قوله. وميدانيا أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استولت على بلدتين في سومي شمال أوكرانيا ووجهت ضربات جماعية مكثفة لمواقع وأهداف في العاصمة الأوكرانية كييف ومنشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني ومرافق الطاقة والوقود والنقل والمراكز اللوجستية والموانئ ومواقع إنتاج وتخزين وإطلاق المسيرات وقوات ومعدات في 140 منطقة، وقضت على 1425 جنديا أوكرانيا وأسقطت 800 مسيرة خلال اليوم الأخير. أشرف الصباغ، إذاعة دولة الكويت، موسكو.
1: وفي كييف قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن هجوما روسيا على قرية ميلا في منطقة كييف أسفر عن مقتل 38 شخصا وإصابة 20 آخرين. من جانبه تعهد وزير الدفاع الأوكراني الجديد يافهيني خمارا بتقديم رؤية واضحة لشركاء كييف حول كيفية اعتزام بلاده مواجهة روسيا بموارد أكبر في محاولة لتقديم موعد استلام جزء من قرض الاتحاد الأوروبي للمساعدة في تغطية عجز في الميزانية العسكرية يبلغ 27 مليار دولار. وفي سياق ذي صلة، استبعد الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب أن تنهي الضغوط الاقتصادية الحرب الروسية الأوكرانية، محذرا من الاستهانة بقدرة موسكو على تحمل الأزمات الاقتصادية. وقال ستوب إنه يستبعد شن روسيا هجوما على أراضي حلف شمال الأطلسي ناتو، داعيا أوروبا إلى استئناف التواصل السياسي مع الحكومة الروسية. وفي ملف العلاقات الأمريكية الفنزويلية، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إن واشنطن ستعيد ملء الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأمريكي باستخدام النفط الفنزويلي. وكان ترامب قد أعلن في وقت سابق عن حملة أمريكية غير مسبوقة للسيطرة على 5 احتياطيات النفط الهائلة في فنزويلا. بالمقابل أكدت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز أن فنزويلا تحتفظ بالسيطرة على نفطها في الاتفاق الجديد الذي يتيح للولايات المتحدة وصولا كبيرا إلى احتياطيات بلادها، وصفة الاتفاق بالتاريخي وأنه سينعش الاقتصاد ويزيد الإيرادات. وفي ريكيافيك، رفض الناخبون في أيسلندا اليوم استئناف مفاوضات انضمام بلادهم إلى الاتحاد الأوروبي وفق النتائج النهائية للاستفتاء. وأظهرت النتائج الرسمية أن 52.8% صوتوا ضد استئناف المفاوضات مقابل 47.2% أيدوا ذلك، في نتيجة تمثل انتكاسة لمساعي الاتحاد الأوروبي لتعزيز علاقاته مع الجزيرة الواقعة شمال المحيط الأطلسي. ومن أخبار الكوارث الطبيعية، أعلنت سلطات إدارة الكوارث مقتل أكثر من 781 شخصا وفقدان نحو 3000 جراء فيضانات مدمرة اجتاحت المنطقة الحدودية بين النيبال والصين. من جانبها أعلنت الولايات المتحدة تقديم مساعدات إنسانية للنيبال بقيمة 3 ملايين دولار، تشمل مساعدات غذائية طارئة تكفي لنحو 3 أشهر، وتستفيد منها قرابة 10,000 أسرة متضررة من الفيضانات. مستمعينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى فقرة الحوار والتحليل السياسي، ونناقش فيها الليلة الحرب الروسية الأوكرانية. فيما أعلنت روسيا اليوم أنها تعد لضربات مكثفة على منشآت في قطاع الطاقة في أوكرانيا بعد تصاعد الضربات بين الجانبين، تعهد وزير الدفاع الأوكراني الجديد يفهيني خمارا بتقديم رؤية واضحة لشركاء كييف حول كيفية اعتزام بلاده مواجهة روسيا بموارد أكبر. مستمعينا الكرام، لمتابعة هذا الموضوع ينضم إلينا الدكتور يونس الحويج، أستاذ العلاقات الدولية والعلوم السياسية بجامعة ريدينغ البريطانية. أهلا بك معنا دكتور يونس.
4: أهلا وسهلا، مساء الخير، حياكم الله.
1: دكتور، بداية، روسيا تعلن التجهيز لضربات مكثفة على قطاع الطاقة الأوكراني، برأيكم ما هي التداعيات المتوقعة لهذا التصعيد الجديد؟
4: هو نعم، يعني من مدة غير يعني مدة كبيرة جدا، أو مدة يعني قامت كلا الطرفين، سواء كان الطرف الأوكراني أو الطرف الروسي، اعتمدوا على اعتماد القوة وضرب المنشآت الحساسة والاستراتيجية، وخاصة طبيعي الطاقة، يعني سواء كان إنتاجها أو المصافي أو النقل، سواء كان السفن في البحر الأسود وغيرها. فهي عبارة عن يعني أعتقد هي استراتيجية حديثة منظمة تريد أن تنهك القطاع الذي يستعمل بكل تأكيد في الصناعات العسكرية وفي التمديد وفي إمداد يعني إمدادات الحرب، وبالتالي يرى كلا الطرفين بأن هذا الجانب هو الجانب الحساس الذي طبيعي لا يغير يعني كثير في المعادلة الحربية أو في يعني في جبهات القتال، ولكن يؤثر على قضية الإنتاج، بالذات إنتاج الصواريخ وإنتاج المسيرات والإمدادات، خطوط الإمداد، وهي طبيعي خطوط مهمة جدا. فبالتالي نعم، هذه طبيعة استراتيجية حديثة، في خلال السنة أقل من السنة الماضية حوالي 6 شهور وما فوق أصبحت هذه الاستراتيجية المعتمدة، وقد هي لا تحقق الحقيقة على أرض الواقع الكثير، ولكن تنهك كلا الطرفين.
1: نعم، برأيك دكتور، ما الذي يعكسه تأكيد الكرملين بأن قواته تتقدم على جميع الجبهات، وكيف سيؤثر هذا التقدم على مسار الحرب بين الجانبين؟
4: نعم، هي هذه النقطة الثانية يعني التي كنت أريد أتحدث عنها، وهي عندما نلاحظ عملية يعني جبهات القتال، نرى هناك تقدم طبيعي بطيء في الجانب الروسي، بعض القرى هنا وهناك تسقط، بعض الخطوط تتقدم، ولكن طبيعي لا زالت القوات الروسية غير قادرة على حسم المعركة أو على ضم قليم دنباس بالكامل كما تريد، يعني بالتالي هناك الكثير من الإشكاليات. وقضية طبيعية، المسألة الأساسية في هذه الحرب هي عملية المسيرات. طبيعي أوكرانيا متفوقة إلى حد ما في استعمالها، واستطاعت حتى بريطانيا حديثا أن تزودها بمسيرات حديثة، وبالتالي هذه كانت إشكالية في إعاقة التقدم الروسي في ميدان على خطوط يعني الحرب أو على المناطق المهمة التي تريد روسيا يعني ضمها إلى الجمهورية الحديثة التي استهدت في شرق أوكرانيا.
1: نعم.
4: وبالتالي يعني هذه المسألة، نعم هذه المسألة لا زالت يعني أخذ ورد، ولكن هناك تقدم طفيف يعني لا يعتد على الجانب العسكري بشكل كبير جدا.
1: نعم دكتور يونس، يعني وزير الدفاع الأوكراني الجديد يفيني خمارة تعهد بتقديم رؤية واضحة للشركاء، ما هي أبرز ملامح استراتيجيته لمواجهة روسيا بموارد أكبر كما قال؟
4: هي هذه يعني هذه النقطة بالتحديد، يعني هي عبارة عن إعادة محاولة الآن. أوكرانيا تعاني الكثير من نقص في هذه الصواريخ المهمة والاستراتيجية، والتي يعني هي التي الآن منذ النقص فيها رأينا تقدم أو ضرب أهداف داخل يعني كييف نفسها. بالتالي هذا جانب. الجانب الآخر طبيعي كما ذكرنا أن بريطانيا يعني كانت سباقة في دعم أوكرانيا بالمسيرات الحديثة، وبالتالي تريد أوكرانيا أن تكون هناك نقطة لتجميع هذه المسيرات داخل الأراضي الأوكرانية بدعم طبيعي تكنولوجي من الدول الأوروبية، وكذلك عملية الصواريخ الاعتراضية تريد شراء أكثر أو دعم أكثر حقيقة من الجانب الأوروبي، لأن الجانب الأمريكي يعاني من نقص ويعني مهتم الآن بالوضع في الحرب، بالتالي لا يستطيع أن يمد إيران بهذه الصواريخ التي هي تعتبر صواريخ مهمة. فبالتالي يدور أن هذا التصريح الأوكراني يدور حول هذه النقطة.
1: نعم، كييف تواجه عجزا عسكريا يبلغ 27 مليار دولار، هل ينجح تقديم موعد قرض الاتحاد الأوروبي في سد هذه الفجوة الحرجة؟
4: من الناحية المالية طبيعي أن هناك دعم كبير يعني من أطراف عديدة، طبعا الجانب البريطاني أكبر داعم لهذه الحرب ويقدر بمليارات يعني من الدولارات أو من الجنيه الاسترليني، ولكن طبيعي أوروبا بالكامل لا تستطيع أن تغطي النفقات التي تحتاجها أوكرانيا في هذه الحرب لأنها اقتصادياتها تعاني كذلك، يعني هي ليس كلها قادرة على منح

0: ماليا. طبيعي ان هناك اتجاه داخل الاتحاد الاوروبي بان تكون هناك يعني كل الدول الاطراف او الاعضاء في الاتحاد الاوروبي ان تقوم بدور المساهمه بشكل او اخر حسب الامكانيات الاقتصاديه. ولكن على كل حال ان هذه الحرب دعم يعني منذ بدايتها الى حد الان تدعم او هناك دعم مالي قوي جدا من الجانب الاوروبي، ولكن لم يحقق الكثير لان هناك قضيه فساد طبيعي داخل اوكرانيا، بالاضافه الى عمليه عدم ترشيد يعني تحويل هذه الاموال وكيفيه تحويلها، هل هي عباره عن شراء بعض المنتجات الامريكيه مثلا او انها تكون تصرف داخل اوكرانيا و يعني خاصه في محاور القتال. فبالتالي هناك نوع من التخبط في الاستراتيجيه الاوكرانيه على كيفيه التصرف في هذه الاموال وكذلك على استمراريتها نتيجه الاتحاد الاوروبي. ليس كل الدول قادره على الدعم المستمر و لهذا لأوكرانيا، وبالتالي ستعاني بكل تأكيد أوروبا لا تستطيع أن تغطي هذه الحرب بشكل كامل في على مراحلها القادمة لأنها حرب استنزاف في واقع الأمر وليس حرب يعني لها مدة محددة أو زمن محدد وسقف محدد.
1: نعم، أيضا الرئيس الفنلندي يعني استبعد تراجع موسكو تحت الضغوط الاقتصادية، كيف تقرؤون ذلك دكتور؟
0: طبيعي موسكو تعاني من منذ زمن يعني في ناحية الضغوط الاقتصادية، ولكن أزمة الحرب يعني ما بين الولايات المتحدة وإيران يعني استطاعت روسيا أن تبيع الكثير من يعني من المنتجات النفطية والنفط والمواد المكررة من هذا النفط، وبالتالي استطاعت أن تعيد إلى حد ما الكثير من الأموال التي كانت مفقودة الآن ترجع إلى الخزينة الروسية وتساهم في بشكل كبير جدا في استمرارية الحرب. طبيعي أن هذه الحرب يعني حرب الخليج استفادت منها يعني روسيا بشكل كبير جدا، وكذلك عملية يعني روسيا لا تعتمد فقط على الاتحاد الأوروبي، يعني صادرات الاتحاد الأوروبي قليلة الآن بعد هذه الحرب، فإذا هذه الاتجاهات طبيعي هناك تبادل تجاري قوي واستراتيجي مع الصين ومع كوريا الشمالية ومع بعض الدول الأخرى حتى إلى حد ما مع اليابان ومع كوريا الجنوبية بشكل محدود جدا، وكذلك في دول أخرى سواء كان في أفريقيا أو في أمريكا اللاتينية. فإذا تعدد المصادر للصادرات الروسية لازالت موجودة ولازالت قوية، كذلك عملية سعر الصرف والتحرر من القيود التي تفرضها مثلا في الدولار وغيرها، هذه ساهمت كثيرة. وأحيانا هناك تبادل يعني تبادل تجاري أو تبادل يعني سلعة بسلعة، فهناك كثير من الطرق استطاعت اتخاذ حولها روسيا من أجل يعني تخفيف هذا الضغط الأوروبي والضغط الدولي وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا.
1: نعم، مستمعينا الكرام كان معنا عبر الهاتف الدكتور يونس لحويج أستاذ العلاقات الدولية والعلوم السياسية بجامعة ريدينغ البريطانية. شكرا لك للمشاركة معنا دكتور والحديث عن الحرب الروسية الأوكرانية. شكرا لك.

0: وفي محطتنا الاقتصادية من هذه الجولة، أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشرها العام 17 نقطة وستة أعشار النقطة ليبلغ مستوى 8912 نقطة، وارتفع مؤشر السوق الرئيسي حوالي 86 نقطة وتسعة أعشار النقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الأول 3.8 نقطة. وبلغت كمية الأسهم المتداولة 336 مليون و500 ألف سهم عبر 23703 صفقات نقدية بقيمة 85 مليون و900 ألف دينار. مستمعينا الكرام، إليكم وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة المقبلة.
1: مساء الخير. الطقس متوقع لهذه الليلة ونهار الغد، طقس حار مساء ورطب نسبيا خاصة على المناطق الساحلية، وشديد الحرارة نهارا، والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، سرعة الرياح من 10 إلى 35 كيلومتر بالساعة. درجات الحرارة الصغرى متوقعة لفجر الغد، مدينة الكويت 31 درجة مئوية، مطار الكويت الدولي 30، الجهرة، مزارع العبدلي ومزارع الوفرة 28، ميناء الأحمدي وفيلتشة 34، جزرنا الشمالية وربا وبيان 33، وجزرنا الجنوبية قارو كبر

أم المرادم 34 درجة مئوية. حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج، ارتفاع الموج من 1 إلى 3 قدم. أعلى مد في الساعة 2 الفجر، أدنى جزر في الساعة 7:50 صباحا. موعد أذان الفجر في الساعة 4:03، موعد شروق الشمس في الساعة 5:12. كان معكم جمال إبراهيم، شكرا لاستماعكم.

مستمعينا الكرام، في نهاية جولتنا إليكم تذكيرا بأهم ما جاء بها من أنباء. مقابلة حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه، مقابلة سمو ولي العهد حفظه الله. قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن حملة دهم واعتقالات بالضفة الغربية المحتلة. شهداء وجرحى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. رئيس وزراء لبنان يتعهد بأن لا يبقى الجنوب ساحة مفتوحة لحروب لا يقررها اللبنانيون. إسطنبول تستضيف غدا الاثنين أول اجتماع للجنة اتفاقية مكة للدفاع المشترك. لجنة الحوار المصغرة 4+4 في ليبيا توقع اتفاق إعادة تشكيل المفوضية العليا وقوانين الانتخابات وترحيب أوروبي بالاتفاق. روسيا تقول إنها تعد لضربات مكثفة على منشآت في قطاع الطاقة في أوكرانيا. الرئيس الأمريكي يقول إن واشنطن ستعيد ملء الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأمريكي باستخدام النفط الفنزويلي. أيسلندا ترفض استئناف مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في النيبال إلى أكثر من 781 قتيلاً. مستمعينا الكرام، إلى هنا نختم الجولة الإخبارية المسائية من إذاعة دولة الكويت. لكم أطيب التحيات، دمتم في أمان الله.

الساعة الآن 8:35 هنا الكويت. رحب بكم مستمعين الكرام في النشرة الرياضية. في البداية تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد مراقبة البرامج الرياضية والتقديم أحمد لمطيري والإخراج علي غلوم. نبدأ نشرتنا معكم أعزائي المستمعين ونستهلها بأبرز العناوين. أزرق الشباب يواجه اليابان غدا في بداية مشوار تصفية كأس آسيا. القادسية بمواجهة الكويت في قمة الجولة الثانية من دوري زين الممتاز. الهلال يحسم صفقة انتقال واتكنز ومارتينيلي رسميا. تشيلسي يتجاوز برايتون بصعوبة في البريمير ليج. ريال مدريد يحقق فوزا كبيرا على ملقا في الليغا الإسبانية. برشلونة يتعاقد مع البرازيلي خيسوس قادما من أرسنال. اختتم منتخبنا الوطني للشباب تحت 20 سنة لكرة القدم تدريباته اليوم في كمبوديا، وذلك استعدادا لمواجهة اليابان غدا عند الساعة 12 ظهرا بتوقيت الكويت، في انطلاق منافسات المجموعة السابعة من التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا المقرر إقامتها في الصين خلال العام المقبل. ويلعب منتخبنا مع اليمن يوم الخميس المقبل بذات التوقيت، ثم يختتم مبارياته بلقاء صاحب الضيافة كمبوديا عند الساعة 3 عصرا يوم الأحد. انطلقت اليوم منافسات الجولة الثانية من دوري زين الممتاز لكرة القدم بإقامة مواجهتين، الأولى جماعة النصر بنظير الفحيحيل على استاد علي صباح السالم بنادي النصر الرياضي، وفي المباراة الثانية يلاقي الجهراء نظيره العربي على استاد ثامر بنادي السالمية الرياضي عند الساعة 8:55. تستكمل غدا منافسات الجولة الثانية من دوري زين الممتاز لكرة القدم بإقامة مواجهتين، الأولى تجمع صليبخات

0: بنظير الشباب على استاد علي عبد الله الخليفة الصباح بنادي اليرموك الرياضي عند الساعة 6:40. ولإلقاء الضوء على آخر استعدادات صليبخات أدلى عضو مجلس إدارة ورئيس جهاز الكرة بالنادي حمود ماجد بهذا التصريح لميكروفون النشرة الرياضية.
1: بالنسبة حق مباراتنا باكر مع الشباب، مباراة مهمة لنا، مباراة لازم ناخذ 3 نقاط فيها، واحنا داشين للفوز ان شاء الله، خصوصا بعد التعاقدات الجديدة، يعني تعاقد ورجع المحترف السابق لوكاس شالون الفريق من العربي. الحمد لله توفقنا في استقطاب كابتن مبارك سعيد من نادي الجزيرة، واتمنى انهم يكونون اضافة حق الفريق ويساعدون الفريق بالفترة القادمة، وخصوصا ان عندنا بعد اخر مباراة راح تكون في تاريخ 4/9، عقبها ان شاء الله راح يتوقف الدوري، وان شاء الله احنا قادرين يعني نرتب الصفوف في الأيام القادمة بإذن الله.
0: وحول استعدادات فريق الشباب للمباراة أدلى نائب رئيس جهاز الكرة بالنادي مسعود مختار بهذا التصريح لميكروفون النشرة الرياضية.
2: باكر نلعب مباراتنا في الجولة الثانية دوري زين 2026/2027 مع نادي الكويت، أكيد مباراة قاسية والكويت دائما ما تخضع لها مستويات أو مقاييس، إن شاء الله جاهزين لمواجهة نادي الكويت. بخصوص الغيابات طبعا كابتن بدر مطوع حاليا في مرحلة تأهيل، لذلك راح يغيب عن المباراة. حمزة خابة يغيب بداية الإيقاف بسبب الإيقاف اللي تحصل عليه أثناء ما كان مع نادي السابق بالدوري الكويتي قبل سنتين. أحمد اليحيى وعبد الله مطوع كذلك في المراحل النهائية من تأهيل ما بعد الإصابة. كذلك الحارس محمد الكندري يغيب بداية الإصابة. بخصوص التحضيرات كان حصص تدريبية شغالة من بعد مباراة الفحيل في الجولة الأولى مباشرة، في معنوية عالية وتركيز عالي من اللاعبين والجهاز الفني والإداري. الله يكتب لنا الفوز والـ3 نقاط.
0: وفي المباراة الثانية يستضيف القادسية نظيره الكويت على استاد محمد الحمد بنادي القادسية الرياضي عند الساعة 8:55. وللوقوف على استعدادات القادسية أدلى المنسق الإعلامي عبد الله الأنصاري بهذا التصريح لميكروفون النشرة الرياضية.
3: بالنسبة لمباراتنا باكر مع فريق صليبخات، طبعا راح تكون ثاني مباريات الدوري. الحمد لله الله أكرمنا بالفوز على فريق الجهرة في المباراة الافتتاحية. مباراتنا باكر ما تختلف عن مباراة الجهرة، داشين إن شاء الله يا رب للـ3 نقاط. عندنا بعض الغيابات، أحمد الرياحي، حسين الحربي، يوسف نجف، الموجودين فيهم الخير والبركة إن شاء الله. متوقعين ومتأكدين أن سائلنا صليبخات راح يكون منافس شرس بالنسبة لنا، جاي بيعوض الخسارة، اللاعبين اللي موجودين فيهم البركة، وإن شاء الله الـ3 نقاط لنا بإذن الله إن شاء الله.
0: يواجه منتخبنا الوطني للناشئين لكرة اليد غدا شقيقه المنتخب السعودي لتحديد صاحبي المركزين 5 و6 في البطولة الآسيوية 11 المؤهلة لكأس العالم للناشئين 2027 والمقامة بالمملكة الأردنية الهاشمية. تجدر بالإشارة أن الأزرق فقد بطاقة التأهل إلى كأس العالم للناشئين. واصل نادي القادسية تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة السلة استعدادا للموسم الجديد بعدما أعلن التعاقد مع المحترفين الأمريكي ألفونسو ويلز والسنغالي بابي بوكار. وكان القادسية قد تعاقد في وقت سابق مع المحترف الأمريكي ويسلي ضمن تحركات إدارة النادي لتكوين فريق قادر على المنافسة وتحقيق تطلعات الجماهير. وعلى صعيد الجهاز الفني، سبق أن أعلن الأصفر التعاقد مع المدرب التركي مراد ديكمن لتولي مهمة قيادة الفريق الأول في الموسم الجديد. وإلى الأخبار الخليجية، اقترب البرازيلي جابرييل مارتينيلي جناح أرسنال الإنجليزي من الانتقال إلى نادي الهلال بعد التوصل إلى اتفاق شفهي بشأن رسوم الصفقة التي ستتجاوز 65 مليون يورو شاملة الإضافات. وبحسب الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، سيوقع مارتينيلي عقدا طويل الأمد مع الهلال بعدما حصل على إذن السفر خلال 24 ساعة المقبلة، وتدخل الصفقة الآن مراحلها الأخيرة على أن يتم استكمال الإجراءات الرسمية قبل الإعلان النهائي عن انتقال اللاعب إلى النادي السعودي. فجرت تقارير صحفية مفاجئة من

من العيار الثقيل حول تفكير الفرنسي كريم بنزيما مهاجم الهلال السعودي في اعتزال كرة القدم بشكل نهائي، وذلك بعد الأنباء التي ربطته بالرحيل عن الزعيم، حيث سيكون الفصل الأخير في مسيرة بنزيما بعالم كرة القدم حال قرر النادي السعودي التخلص من الهداف الفرنسي. وأشارت التقارير الصحفية في الوقت الحالي إلى أن الهلال سيوقع مخالصة مالية مع بنزيما، وذلك بعد حسم صفقة الإنجليزي أولي واتكنز مهاجم أستون فيلا. وإلى الأخبار العالمية. حقق فريق تشيلسي فوزا مثيرا على ضيف برايتون بنتيجة 4 أهداف مقابل 3 على ملعب ستانفورد بريدج في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز، وارتفع رصيد النادي اللندني إلى 6 نقاط فيما تجمد رصيد برايتون عند 3 نقاط. وفي لقاء آخر تغلب ساندرلاند على ضيف فولهام بهدف نظيف ليحقق أول 3 نقاط له هذا الموسم. أما في لقاء ليدز وبرينفورد فقد خيم التعادل الإيجابي بهدف لمثله على مجريات المباراة. وفي الدوري الإسباني حقق ريال مدريد فوزا كبيرا على ضيفه مالاغا ب4 أهداف دون رد في الجولة الثالثة من الليغا. سجل الأهداف بيلينغهام ومبابي وغولر فيما جاء الهدف الثاني عن طريق لاعب مالاغا بالخطأ في مرمى فريقه. بهذا الفوز رفع الملكي رصيده إلى 9 نقاط منفردا بالصدارة مؤقتا في انتظار مواجهة غريمه التقليدي غدا أمام ضيفه رايو فايكانو. عاد جوليان ألفاريز إلى تدريبات أتلتيكو مدريد اليوم وسط توصل التكهنات بشأن سعي برشلونة لضم المهاجم الأرجنتيني. وغاب ألفاريز عن تدريبات أتلتيكو مدريد الأسبوع الماضي وعن الفوز على إشبيليا أمس ب3 أهداف مقابل 1 ضمن الدوري الإسباني لكرة القدم بسبب ما وصفها النادي بوعكة صحية قبل أن يتدرب منفرداً. واستبعد أتلتيكو مرارا الدخول في مفاوضات بشأن رحيل ألفاريز إلى برشلونة مع تأكيد مدير كرة القدم ماتيو أليمانتي مجددا موقف النادي الحازم بعدم بيع اللاعب. أكدت مصادر صحفية أن برشلونة الإسباني قد توصل إلى اتفاق للتعاقد مع المهاجم البرازيلي جابرييل خيسوس قادما من أرسنال الإنجليزي، ومن المقرر أن يخضع جيسوس للفحص الطبي غدا الاثنين على أن يحصل الفريق الإنجليزي على 10 ملايين يورو كقيمة للصفقة إضافة إلى حوافز ومكافآت. ولعب المهاجم البرازيلي لمانشستر سيتي انطلاقا من عام 2017 قبل أن ينتقل إلى أرسنال في عام 2022. اقترب الهولندي كودي جاكبو جناح ليفربول من ارتداء قميص فريق مانشستر سيتي خلال سوق الانتقالات الحالية، ويبحث مانشستر سيتي عن تقوية خطوطه الأمامية في أعقاب رحيل أكثر من مهاجم أبرزهم المصري عمر مرموش إلى توتنهام هوتسبير والبرازيلي سافينيو المنضم إلى الفريق ذاته. وستبلغ قيمة انتقال جاكبو 85 مليون جنيه استرليني، حيث تسير المفاوضات بين إدارتي الناديين بشكل سريع لحسمها قبل نهاية سوق الانتقالات الصيفية بعد يومين. أعلن نادي غالاتا سراي التركي عن تعاقده رسميا مع الدولي البرتغالي رافائيل لياو قادما من ميلان الإيطالي. ووقع رافائيل لياو على عقد يمتد ل4 مواسم مع الفريق التركي، وأكد الفريق التركي أنه سيدفع مبلغا ثابتا قدره 38 مليون يورو لفريق ميلان، كما ينص الاتفاق على حصول الفريق اللومباردي على 20% من أرباح الناتجة عن عملية بيعه مستقبلا، كما سيتحصل لياو على راتب سنوي قدره 10 ملايين يورو على كل موسم.

تعاقد أياكس أمستردام الهولندي مع الدولي المغربي سوفيان رابط حتى عام 2028، وينضم لاعب خط الوسط المغربي إلى أياكس بصفقة انتقال حر بعدما توصل إلى اتفاق سابق مع نادي سابق فنربخشة التركي لإنهاء عقده بالتراضي.

0: حقق يوفنتوس فوزه الثاني تواليا في مستهل مشواره ضمن الدوري الإيطالي لكرة القدم بتخطيه ضيفه بارما بهدفين دون رد ضمن المرحلة الثانية. وأحرز ثنائية فريق السيدة العجوز البديلان الأرجنتيني نيكولاس غونزاليس والهولندي توم كومباينرز. ورفع فريق المدرب لوتشيانو سباليتي رصيده إلى 6 نقاط محققا فوزه الثاني تواليا بعد أول أمام فروزينوني في المرحلة الأولى. وفي المقابل تلقى بارما خسارته الثانية تواليا بعد أولى على أرضه أمام كالياري افتتاحا بهدف دون رد. تتجه أنظار متابعي الدوري الفرنسي إلى ملعب لويس الثاني الذي يستضيف قمة مرتقبة بين موناكو وأولمبيك مارسيليا ضمن منافسات الجولة الثانية من الموسم الجديد. وتأتي المباراة بعد بداية مثالية للفريقين إذ افتتح موناكو مشواره بالفوز على لوهافر بهدف دون مقابل، بينما قدم مارسيليا عرضا هجوميا قويا وتغلب على ستراسبورغ 4 أهداف نظيفة. كما تمثل القمة اختبارا حقيقيا للمدربين الجديدين البرازيلي فيليب لويس مع موناكو الفرنسي والفرنسي برونو جينزينيو مع مارسيليا بعد نجاح كل منهما في تحقيق الانتصار خلال ظهوره الأول بالدوري. وفي آخر أخبارنا من عالم السرعة والمحركات، حقق مارك ماركيز متسابق دوكاتي فوزه الثالث تواليا في سباق جائزة أراغون الكبرى معززا تفوقه على حلبات التي تسير فيها السباقات عكس اتجاه عقارب الساعة، حيث نجح حامل لقب بطولة العالم للموتو جي بي في تقليص الفريق مع متصدر الترتيب العام خورخي مارتن على أرضه. وتجاوز ماركيز المتسابق الإيطالي ماركو بيزينكي من فريق أبريليا الذي انطلق من المركز الأول، واحتل بيدرو أكوستا متسابق فريق كي تي ام المركز الثاني بينما حل بيتزيكي ثالثا. مستمعينا الكرام، وصلنا معكم إلى ختام جولتنا الرياضية، نذكركم بأبرز وأهم العناوين. أزرق الشباب يواجه اليابان غدا في بداية تصفيات مشواره في كأس آسيا. القادسية بمواجهة الكويت في قمة الجولة الثانية من دوري زين الممتاز. الهلال يحسم صفقة انتقال واتكنز ومارتينيلي رسميا. تشيلسي يتجاوز برايتون بصعوبة في البريمير ليج. ريال مدريد يحقق فوزا كبيرا على ملقا في الليغا الإسبانية. برشلونة يتعاقد مع البرازيلي خيسوس قادما من أرسنال. مستمعينا الكرام، في الختام تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد مراقبة البرامج الرياضية والتقديم أحمد المطيري والإخراج علي غلوم. إلى اللقاء.
1: على أثير إذاعة دولة الكويت، الدراما الإذاعية حاضرة لتروي قصصا تحاكي واقعا.
2: خميس خميس خميس يا غنيمة خميس،
3: انت الحين مأخرني وعطلني.
4: الله يسامحك، انا اصلا منو معطيني امل بهالحياة غيرك.
3: اركض اركض لاحق على رزقك.
1: إذاعة دولة الكويت، صوت لم يتوقف.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج ضفاف المعرفة، برنامج علمي ثقافي يسلط الضوء على الكثير والكثير من المعلومات الثقافية والعلمية وكذلك الدراسات الجديدة، حيث نبحر في مياهها حتى نصل إلى ضفافها. برنامج ضفاف المعرفة، إعداد أحمد شاكر، تقديم زينب القلاف وأحمد شاكر، تنفيذ مريم الموسوي. برنامج ضفاف المعرفة من إخراج فيصل الظفيري.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام أينما كنتم في برنامج ضفاف المعرفة، نرحب بكم في هذه الحلقة التي سنتجول من خلالها بين محطة وأخرى لنحصل على المعرفة والمتعة.
2: دائما يتجدد الترحيب لكم أعزائي المستمعين في برنامج ضفاف المعرفة، لنقدم لكم الكثير والكثير من المعلومات.
1: عزيزي المستمع، كيف تتمكن عيوننا من رؤية كل ما يدور حولنا؟ الإجابة تكمن في ظاهرة انعكاس الضوء، فعندما يسقط الضوء على الأسطح ويرتد منها باتجاه عين الناظر تتشكل الصور وتتمكن من الرؤية. في هذه الفقرة نتعرف على كيفية ارتداد الأشعة الضوئية ودور الخط العمودي في تحديد زوايا السقوط والانعكاس التي تنظم هذه الظاهرة الفيزيائية البديعة. عندما يرتد الضوء عن سطح نقول إنه انعكس، فعندما تنظر في مرآة ترى انعكاس صورتك فيها، وترى الصورة في المرآة إذا كانت مسطحة، فالسطوح الخشنة

0: أو غير المستوية تكون صوراً مشوهة. ويشترط في السطح العاكس الجيد أن يكون ثقيلاً، فالسطح المطاطي المستوي لا يعكس صورة مرئوية، وهو في الواقع مثل على السطح الكامد أو المطفئ اللمعة. والمعادن الفلزية عاكسة جيدة للضوء، لكن يصعب صنع المرايا الصحيحة الاستواء منها. وقد صنعت المرايا الأولى عبر التاريخ القديم من المعادن والبرونز، وكانت الصور المنعكسة فيها مشوهة وسطوحها سهلة الثني وغير صحيحة الاستواء. وبعد وقت طويل ظهرت مرايا أفضل. تصنع المرايا الحديثة من صفائح زجاجية تامة الاستواء، يطلى ظاهرها العاكس بطبقة من معدن ثقيل كالفضة أو الألمونيوم، وتغطى الطبقة المعدنية بطلية من الدهان لتحفظها من الخدش والحك. ويساعد قانون الانعكاس في إيجاد موضع الصورة في المرآة لجسم أمامها. وينص القانون الأول على أن زاوية ورود الشعاع الضوئي زاوية السقوط تساوي زاوية ارتداده عن سطح المرآة، أي زاوية الانعكاس، وتقاس هاتان الزاويتان بالنسبة لخط عمودي على سطح المرآة في نقطة الانعكاس. وينص قانون الانعكاس الثاني على أن الشعاع الساقط والمنعكس والخط العمودي تقع كلها في مستوى واحد، وهذا يعني أنه يمكن رسمها أو تمثيلها على قطعة مسطحة من الورق المقوى. يمكن إثبات قانوني الانعكاس عملياً باستخدام مرآة صغيرة مستوية. أمسك بجسم كالقلم مثلاً إلى جانبين من المرآة، وحرك رأسك في جانب المرآة الآخر حتى ترى القلم فيها. إن ذلك ممكن فقط حينما تكون الزاوية بين القلم والمرآة مساوية للزاوية التي تنظر بها عينك إلى المرآة، وصورة الجسم في المرآة المستوية مماثلة تماماً للجسم طولاً وعرضاً وبعداً بالنسبة للمرآة، لكن الصورة مقلوبة يمين يسار، وهذا يعني أن جانب الجسم الأيمن يصبح الجانب الأيسر للصورة والعكس بالعكس. وهكذا فإن لا أحد يرى نفسه في المرآة على حقيقتها، فيدك اليمنى هي اليد اليسرى في الصورة التي تراها في المرآة. تستخدم المرايا المستوية في آلات بصرية متعددة، فهي في المجهر الميكروسكوب توجه النور إلى الجسم المنظور، وفي السدسية التي يسترشد بها الملاحون تستخدم المرآة المستوية لقياس زاوية ارتفاع الشمس فوق الأفق بدقة تامة.
1: عزيزي المستمع، من ضفة إلى أخرى في ضفاف المعرفة، تبحر ونبحر معك في سفن العلم والثقافة والعلم. ماذا نعرف عن الظلال؟ عندما يسقط الضوء على مادة منفذة كالزجاج أو الماء، تنفذ معظم الأشعة الساطعة عبر تلك المادة، وتسمى هذه مواد شفافة، ويمكننا رؤية الأجسام من خلالها. أما المواد الأخرى التي لا تسمح لأشعة الضوء بالمرور عبرها كالخشب والمعادن، فتسمى اللا شفافة أو غير المنفذة. وعند سقوط الضوء على جسم غير شفاف، يلقي ذلك الجسم ظلال إلى الجانب الذي حجب عنه الضوء، وتحدث الظلال كنتيجة لمبدأ بسيط ومهم، هو أن أشعة الضوء تسري في خطوط مستقيمة ولا يمكنها الالتفاف حول المنعطفات. ونتيجة لهذا المبدأ، نلاحظ أن الظلال التي تلقيها الأجسام المنارة من جانب واحد تكون عادة واضحة محددة المعالم، وتعتمد حدة معالم الظل على وضع المصدر الضوئي. فالظل الذي يلقيه مصباح كهربائي ساطع صغير خلف جسم ما يكون ثقيلا أسود محدد للمعالم، لأن أشعة الضوء صادرة من اتجاه واحد. لكن إذا تعددت المصابيح الكهربائية وورد الضوء من عدة اتجاهات، فإن الظلال تصبح خفيفة وغير متميزة. يعتمد طول الظل على الزاوية التي تسقط بها أشعة الضوء، فلو راقبت أطوال الظلال حولك في يوم مشمس لرأيتها تتغير في مختلف أوقات النهار تبعا لتغير موقع الشمس.

0: الشمس، والشمس ترتفع بعد إشراقها حتى تصبح في سمة الرأس عند الظهيرة، ثم تبدأ انحدارا في فترة الغروب. ونتيجة لهذا التغير في موقع الشمس واتجاه أشعاعها، يلقي الجسم الثابت ظلالا متفاوتة الطول وفي اتجاهات مختلفة كلما تقدم النهار، وتستخدم تغيرات الاتجاه هذه في تحديد الوقت بالمزولة الشمسية. في الأحوال العادية وخلال دوران القمر حول الأرض والأرض حول الشمس، لا تقع الأرض والقمر والشمس في خط مستقيم لاختلاف مستوى مدار الأرض عن مستوى مدار القمر، لكن يحدث أحيانا أن يمر القمر وهو في المحاق مباشرة بين الأرض والشمس، فيلقي ظلا ضخما على جزء من سطح الأرض، ويعرف ذلك بالكسوف. في مركز الظل على سطح الأرض يحجب الضوء تماما، ويكون كسوف الشمس كليا في ذلك المكان. أما جوانب الظل فلا تحجب عن ضوء الشمس تماما، ويكون الكسوف جزئيا فيها، ويلاحظ انخفاض في درجة الحرارة في مناطق الكسوف لتوقف وصول طاقة الشمس إليها، وتتوافر إمكانيات خسوف القمر في ليلة تمامه بدرا إذا صادف مرور الأرض مباشرة بينه وبين الشمس فتحجبه بظلها، ويكون الخسوف كاملا حيث يحجب الضوء عنه تماما وجزئيا حينما يحجب عنه ضوء الشمس جزئيا. وتستطيع أنت بتجربة بسيطة التدليل على أن الضوء يسير في خطوط مستقيمة. خذ علبة ذات سداد واسع واستبدل بالسداد رقيقة معدنية تسد بها فتحة العلبة، ثم أثقب مركز الفتحة بدبوس، أزل قاع العلبة واستبدل به ورقة استشفاف متينة، وجه فتحة العلبة ذات الثقب نحو شمعة مضاءة على مسافة قريبة، وراقب الصورة المعكوسة المتكونة لها على ورقة الاستشفاف.
1: كل ما هو مفيد من بحور العلم والمعرفة، وبرنامجكم المعرفي ضفاف المعرفة.
2: هل وقفت يوما عزيزي المستمع أمام مرآة وجعلتك تبدو أطول، أقصر أو حتى مقلوبا؟ هذه ليست مجرد ألعاب مسلية، بل هي خصائص فيزيائية مذهلة للمرايا المقوسة أي الكروية. وفي فقراتنا القادمة نتعرف على كيفية انحناء الأسطح العاكسة لتغير شكل الصور وحجمها، ونستكشف أنواع هذه المرايا واستخداماتها المتعددة في حياتنا اليومية. تصنع المرايا المقوسة بالطريقة نفسها التي تصنع فيها المرايا المستوية، غير أن قطع الزجاج فيها مقوسة كما لو أنها أجزاء من كرات زجاجية كبيرة. والمرآة المقوس سطحها الصقيل إلى الداخل هي مرآة مقعرة، أما المرآة المحدبة فسطحها الصقيل ناتئ إلى الخارج. وقانونا الانعكاس ينطبقان على المرايا المقوسة كما على المرايا المستوية أو المسطحة. تتألف الحزمة الضوئية المتوازية من أشعة ضوئية سارية في الاتجاه نفسه، وإذا سقطت أشعة ضوئية متوازية على مرآة مقعرة فإنها تتلام وتتركز في نقطة محددة هي بؤرة المرآة، وتقع البؤرة على المحور الرئيسي للمرآة، وبعد البؤرة عن مركز المرآة يسمى البعد البؤري. أما في المرايا المحدبة فإن الأشعة المنعكسة لا تتلام بل تنتشر أو تنفرج كما لو أنها صادرة من نقطة خلف المرآة تسمى البؤرة التقديرية. يتغير وضع صورة الجسم وحجمها تبعاً لموقع الجسم أمام المرآة المقوسة داخل مجال البعد البؤري أو خارجه، ويمكن تحديد موقع الصورة ووضعها في المرآة برسم مخطط أشعة. ومرآة الحلاقة التي ترينا الوجه مكبراً هي مرآة مقعرة يبلغ بعدها البؤري قرابة المتر، فإذا وقف شخص على مقربة من المرآة أي بين البؤرة والمرآة فإن الأشعة الواردة من وجهه تنعكس بحيث تبدو صورة الوجه مكبرة خلف المرآة، أما إذا وجهت

0: المرآة لتتلقى النور من مصباح كهربائي بعيد، فإن المرآة تركز الأشعة الواردة منه وتكون له صورة مصغرة ساطعة أمام المرآة، يمكن عرضها على ورقة أو ستارة عند البؤرة على بعد متر تقريبا من المرآة، وهذه الصورة مقلوبة رأسا على عقب، ويمكنك استخدام هذه المرآة لعرض صور ملونة لأجسام جيدة الإضاءة في الهواء الطلق بالطريقة نفسها. وتختلف المرآة المحدبة في أن صورة الجسم الموضوع أمامها تكون دائما تقديرية مصغرة وغير مقلوبة، وهي واسعة المجال إذ تجمع الضوء من أجسام متباعدة حول المرآة وتعكسه في حزمة ضيقة، ولذا تستخدم على جوانب السيارات لتعكس للسائق مساحة واسعة من الطريق خلفه في مرآة صغيرة، وتستخدم المرايا المقعرة الضخمة لتجمع الضوء من أجسام بعيدة في بقعة واحدة كما في المراقب التلسكوبات الفلكية والمرايا الإهليلاجية البيضية الانحناء أفضل في هذا المجال، إذ أن شكلها المكافئ المقطع يركز النور في بؤرة محددة دون تشويه، وتستخدم المرايا المقعرة كذلك في مصابيح السيارات الأمامية، فالأشعة المنبعثة من بصلة المصباح في بؤرتها ترتد حزما متوازية كاشفة، أما المرايا المحدبة فتستخدم لإبصار مجال واسع في المرآة كما في مرآة القيادة على جانب السيارة، أو لمراقبة الركاب في حافلة، أو لمراقبة تصرف الزبائن المنتشرين في متجر للخدمة الذاتية.
1: عزيزي المستمع، من عنوان إلى آخر في ضفاف المعرفة، ومن معلومة إلى أخرى. العين، كل من عينيك كرة في مقلة العين مستقرة بأمان في محجرها من الجمجمة، وفي مقدمة العين طبقة خارجية يسمى الجزء الشفاف منها القرنية، أما الجزء الملون الظاهر من العين فهو القزحية، وثقب القزحية الذي يبدو أسود هو بؤبؤ العين أو حدقتها، والحدقة تتسع أو تضيق لإمرار مزيد من الضوء أو الأقل منه. ينفذ الضوء من الحدقة إلى العدسة التي تمركز أشعة الضوء لإسقاط الصور على الشبكية، والشبكية تبطن الجدار الخلفي للعين وتحوي ملايين الخلايا العصبية الحساسة للضوء، منها العصوية ومنها المخروطية، وهذه تحول الإحساسات الضوئية إلى إشارات كهربائية يحملها العصب البصري إلى المخ، وتتكون الصور على الشبكية مقلوبة رأسا على عقب، لكنها تعدل تلقائيا في المخ، وترى كل من العينين منظرا مختلفا قليلا للجسم، وهذا هو سبب رؤيتنا المجسمة للأشياء. فالكائن الأسطوري ذو العين الواحدة في وسط الجبين ما كان ليرى الأشياء إلا مفلطحة ثنائية الأبعاد كما تصورها الكاميرا آلة التصوير الأحادية العدسة، والإبصار الثنائي بعينين يساعدنا في تقدير موقع الأشياء وبعدها بدقة، ولو أغمضت عينا ووضعت إصبعك عموديا متسامتا مع جسم طويل رفيع كالمسطرة على بعد قليل منك، فستجد عند فتح تلك العين وإغماض الأخرى أن المسطرة لم تعد في خط متسامت مع إصبعك. يتألف الفيلم السينمائي من سلسلة طويلة من الصور المتدرجة الاختلاف، بحيث يبقى تأثير الصورة السالفة مائلا للعين عند عرض الصورة التالية، ويتوالى عرض الصور في السينما عادة بسرعة 24 إطارا في الثانية، بينما لا تستطيع العين رؤية الصورتين منفصلتين إذا نقص الفاصل الزمني بينهما عن 1/13 من الثانية. وبتغير أوضاع الجسم في الصور المتتالية يترأى لنا أنه يتحرك، والمخ يعطينا صورة عن العالم الخارجي كما يرتسم على شبكية العينين، وفي بعض الأحيان يظلل المخ فيفسر المعلومات بشكل خاطئ، ويعرف هذا بخداع البصر، فقد تبدو الخطوط المستقيمة مقوسة والخطان المتساويان مختلفي الطول، لأن الخطوط المحيطة تظلل العين وتخدع النظر،

0: وكثير ما يوهمنا البصر بإحساس الحركة، فالركاب الجالسون في قطارين على وشك الانطلاق من المحطة يحس الفريق منهم أن قطاره يتحرك إذا تحركت عربات القطار الآخر، فتوقع الحركة وحركة القطار الآخر يوهمان ركاب القطار المستقر بأنه بدأ ينطلق.
1: كل ما هو مفيد من بحور العلم والمعرفة وبرنامجكم المعرفي ضفاف المعرفة.
2: ليست المرآة هي الشيء الوحيد الذي يعكس الضوء من حولنا، فالكثير من الأسطح المصقولة والمستوية كسطح الماء الساكن أو المعادن اللامعة تعمل كسطوح عاكسة ممتازة. في هذه الفقرة نستكشف طبيعة السطوح العاكسة وكيف يؤثر نعومة السطح واستوائه على طريقة ارتداد الضوء وتشكل الصور بكل وضوح. ليست المرآة المفضلة هي السطح الوحيد القادر على عكس الضوء، فالذين يجيدون السباحة والغطس تحت الماء يرون أن سطح الماء ساطع ثقيل كسطح المرآة عندما ينظرون إليه وهم غاطسون تحته، وسبب هذا السطوع عائد إلى الإنعكاس الداخلي للأشعة الضوئية عليه وإلى السماء النيرة فوقه. وهكذا فإن سطح الماء بالنسبة إلى الغاطس فيه يعمل عمل المرآة. كذلك يمكنك رؤية الإنعكاسات على سطح الماء وأنت تنظر من الهواء إلى الماء، وتعتمد حدة الصورة ووضوح معالمها على هدوء السطح وحتى على مقربة من الشاطئ حيث سطح الماء مضطرب بالتموجات. يمكنك رؤية خيال نورس محلق أو طائرة عابرة فوقه، ويمكن صقل سطوح الكثير من المواد لجعلها مرآوية قادرة على عكس النور. لكن السطوح العاكسة المألوفة هي سطوح الفلزات المعدنية والزجاج والسوائل، ولعل الكثيرين منا لاحظوا خيالاتهم على ألواح زجاج النوافذ في سيارة أو قطار أو منزل، وانتبهوا إلى أن الصورة أوضح إذا كان الجانب الآخر للوح الزجاج مظلماً، فلا تتشوش الصورة بالضوء النافذ عبر اللوح. وكثيراً ما تعيق الإنعكاسات على ألواح نوافذ العرض الزجاجية رؤية المعروضات بداخلها، لذا يعمد بعض أصحاب الحوانيت ودور العرض إلى استخدام ألواح زجاجية مقوسة بشكل خاص لنوافذ العرض في محلاتهم، وهذه الألواح تعكس ضوء الشمس وأنوار الشارع بحيث لا تشوش منظر المعروضات للمشاهدين. إن جميع المواد تعكس بعض الضوء، لكن ما لم تكن سطوحها ملساء ثقيلة فإن الضوء المنعكس يتشتت في كل الاتجاهات، فغرف المنازل مثلا نيرة في النهار حتى ولو لم تسطع الشمس عليها مباشرة، لأن انعكاسات نور الشمس المتناثرة في الجو وعلى السحب والأرض ومن كل اتجاه تنشر الضوء في المباني عبر النوافذ والأبواب المفتوحة. وفي الغرفة نفسها تعكس جدران الغرفة وأرضها وسقفها وكل ما فيها النور في شتى الاتجاهات، وهذا يجعل توزع النور سويا أي عديم التباين، ويمنع حدوث الظلال الحادة التي نراها في الأيام المشمسة. عندما يسقط الضوء على سطح وسط شفاف ينعكس بعضه، لكن الجزء الأكبر من الضوء ينفذ خلال المادة الشفافة، وينطبق الشيء نفسه على السطح الآخر للمادة الشفافة، إذ ينعكس بعض الضوء داخل الجسم الشفاف وينفذ الباقي عبره. وإذا كانت زاوية سقوط الضوء على هذا السطح أكبر من الزاوية الحرجة فإن الضوء كله ينعكس ولا ينفذ منه شيء، ويسمى هذا انعكاساً تاماً داخلياً. وتستغل ظاهرة الانعكاس التام الداخلي في الموشور الزجاجي للاستفادة منه كسطح مرآوي عاكس، وهو أفضل من المرآة العادية لأن لا

0: سطح معدنيا فيه يتعرض للتلف، وتستخدم الموشورات لهذا الغرض في منظار الميدان ومئفاق الغواصة أي البيرسكوب. والمئفاق يمكنك من رؤية الأشياء التي ليست في خط البصر مباشرة، وبإمكانك صنع مئفاق بسيط باستخدام مرآتين مستويتين. ثبت المرآتين متواجهتي السطحين في طرفي أنبوب بحيث تميل المرآة عن العمودي بزاوية مقدارها 45، وتستطيع بهذا المئفاق الرؤية عبر المنعطفات أو من فوق رؤوس جمهور حاشد. وينطوي الكثير من الحيل المسرحية على استخدام ظاهرة الإنعكاس، كأن يمثل على المسرح شبح يخترق الستارة، أو أن يرى النظارة شمعة تشتعل داخل قنينة ماء.
1: أعزائي المستمعين، ما زلنا وإياكم في برنامج ضفاف المعرفة، حيث هنا معلومة جديدة. الطيف، إذا نظرت إلى ثريا باللورية أو إلى حجر كريم كالألماس المصقول تشاهد ألوانا متعددة، بالرغم من أن الضوء الساقط على الثريا أو الجوهرة هو ضوء أبيض، والسبب في ذلك هو أن الزجاج الموشوري القطع أو حتى نقطة الماء تستطيع تحليل الضوء الأبيض إلى الألوان المتعددة التي يتألف منها، وهذه الألوان تؤلف نمطا قوس قزحي يسمى الطيف الضوئي. وقد قام العالم المشهور إسحاق نيوتن في القرن 17 بعدة تجارب بيّن فيها لأول مرة أن بالإمكان تحليل الضوء إلى ألوان مختلفة. وفي إحدى تجاربه أغلق نيوتن كل نوافذ غرفته ليعتمها، ثم أحدث ثقبا في مصراع نافذة لتعبر منه حزمة من أشعة الشمس. وعندما اعترض نيوتن الحزمة الضوئية بموشور زجاجي مثلثي الوجهين لتنفذ منه الأشعة إلى ستارة، لاحظ أن الحزمة الضوئية تحللت إلى أشرطة ملونة من الأحمر والبرتقالي والأصفر والأخضر والأزرق والنيلي والبنفسجي. وعرف نيوتن لتوه أن الموشور حلل الضوء الأبيض إلى هذه الألوان المعروفة بألوان الطيف. والضوء الأبيض العادي أكان مصدره الشمس أو مصباحا كهربائيا يتألف في الحقيقة من آلاف الألوان المتدرجة القليلة التباين، والتي تندرج في 7 نطاقات لونية هي ألوان قوس قزح المذكورة. هنالك عدة أمثلة على ظاهرة الطيف في حياتنا اليومية، أبرزها قوس قزح الذي يتسبب من أشعة الشمس الساطعة عبر آلاف قطيرات الماء في جو مطير أو عبر قطيرات الترشاش حول شلال متدفق. ويختلف الطيف الضوئي باختلاف نوع الضوء المنحل. حاول أن تلاحظ الفرق بين ضوء المصباح الكهربائي العادي والضوء المتفلور الفلورسنت ونور مصباح الصوديوم الذي تنار به الشوارع أحيانا، وذلك بمراقبة ضوئها عبر موشور أو قطعة زجاجية مماثلة. إن ضوء الصوديوم يكاد لا ينحل مطلقا لأنه يتألف في غالبيته العظمى من النور الأصفر الخالص. كذلك فإن باستطاعة مجموعة من الحزوز الدقيقة المتلازة أن تكون طيفاً، ولهذا ترى طيفاً على سطح الأسطوانة إذا نظرت إليها جانبياً، وكذلك إذا نظرت عبر شعرك أو رموش عينيك إلى ضوء ساطع، والأغشية الرقيقة قادرة أيضاً على تحليل الضوء الأبيض، وهذا ما يجعل الغشاء الزيتي الرقيق على سطح البرك الصغيرة متعدد الألوان، وتبدو فقاقيع الصابون ملونة الغشاء للسبب بنفسه. والاختبار حقيقة أن الضوء الأبيض مركب من أضواء مختلفة التلون. يمكنك إجراء التجربة السهلة التالية: انقل صورة القرص الملون إلى اليسار على قرص من الورق المقوى واطله بالألوان كالأحمر والبرتقالي والبنفسجي والأزرق والأخضر والأصفر، ومن ثم بعد ذلك دوم هذا القرص بسرعة ولاحظ أن الألوان تندمج فيبدو القرص أبيض رمادي. إن دوران القرص بسرعة لا يعطي العين فرصة لرؤية كل لون على حدة، لذا ترى العين ألوان القرص ممتزجة معا. وهكذا فإنك عندما تنظر إلى الضوء الأبيض فأنت في الحقيقة ترى ألوان الطيف كلها مجتمعة، ولكن عينك لا تستطيع تمييز هذه الألوان ما لم يمر الضوء عبر مادة أو جسم يحلله.
2: كل ما هو مفيد من بحور العلم والمعرفة، وبرنامجكم المعرفي ضفاف المعرفة.

0: أعزائي المستمعين، بهذا وصلنا معكم لختام حلقتنا من برنامجكم ضفاف المعرفة.
1: إلى هنا نصل إلى مرسى الختام بعد رحلة ممتعة وثرية أبحرنا فيها معا على متن برنامجنا. نلقاكم بإذنه تعالى في حلقة جديدة. إلى ذلك الوقت لكم منا أحلى

تحية فخر لرجال الأمن، لأعين لا تنام، ولقلوب لا تعرف التراجع، ولسواعد تمتد لتحمي الناس قبل أن تمتد لحماية الحجر.

0: وطن.
1: أنتم وجه الدولة الساهر وصوت النظام الراسخ وعنوان الحزم حين يشتد الموقف.

بكم يستقر الوطن، وبكم يطمئن المواطن، وبكم تبقى الكويت وحتى أمن وسلام.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم من برامج ديوانية شعراء النبط، برنامج من أدب البادية.
1: من أدب البادية
2: يا ناجمة الصيف

0: أدب البادية، إعداد وتقديم جديع سالم الملعبي.
1: من أدب البادية،
0: إخراج أحمد سعد الفضلي.

0: أعزائي المستمعين، أسعد الله مساكم بكل خير. نحييكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي من أدب البادي.
1: من أدب البادية.
0: مستمعنا الكريم، في هذه الحلقة معي مجموعة من الشعراء حبوا أنهم يشاركونا قصائدهم، ونحن نرحب بجميع الشعراء المشاركين معنا، وأيضا نفتح باب المشاركة لجميع الشعراء المبدعين في ديوانية شعراء النبط وفي برنامج من أدب الباد. وباسمك نرحب بالشعراء الموجودين معي، الشاعر غازي مناوري عتيبي، مساك الله بالخير أبو ماجد.
2: مساك بالخير والنور.
0: والشاعر السعود سعد الرداني الهاجري، مساك الله بالخير.
3: مساك الله بالخير أبو عذبي.
0: والشاعر حمد فالح الجودان، مساك الله بالخير أبو صوت.
4: يا مساء النور يا أبو عذبي.
0: يا مرحبا شعرانا. حنا في بداية الحلقة ودائما القصائد الوطنية مبدأة على غيره.
2: نعم.
0: وأبو ماجد غازي مناور العتيبي عندك قصيدة وطنية.
2: نعم.
0: شو يقول أبو ماجد؟
2: والله الوطن مهما نقول فيه ما نوفي حقه.
0: نعم صحيح. نعم.
2: حنا والعيال والأموال كلها في ذلك،
0: كلنا في دوت الله،
2: في دوت الله. أيوة.
0: نعم.
3: لا شك يستاهل الوطن،
0: والوطن هو الملاذ الأول والأخير للإنسان. نعم. الإنسان بدون وطن لا يسوى شيء
2: ولا شيء. أنا أقول عداد ما هبت هبوب البرادي، ومغرد الجمري على الغصن تغريد، ومطب في سوق قلعة الغلا بالمزادي، وملبسة العالم بالأفراح للعيد. سلام يا دار الفخر يا بلادي، يا دولة تفرق على الغير وتزيد، مالك على ظهر البسيطة ملادي، الحق قوله وارفع الراس.

0: رشيد دولة رخا من فضل رب العبادي تجي لها الخيرات تجي لها الأرزاق جملة وتفريد هذا الكويت اللي على الكل زادي بلمن والخيرات من غير تحديد وحكومتك يا دار بيض ليادي على الرعية ما تجي هالمناقيد من يوم يولد طفلها فلم هادي على تراها يصبح بخير وسعيد دار الصباح أهل السيوف الحدادي وحنا الجنود اللي تشيل البواريد نفذة تراها كان نادى المنادي الحي حي بحي الحي حي بعز والميت شهيد حنا حماة الدار حضروا بوادي دون الكويت نجدد العهد نجدد العهد تجديد يا برواحنا دون الحبيبة انفادي هذا الكلام الصدق ما فيه التزويد الكل منا فالمهمة سدادي نرد على الموتى الحمر فالمواعيد وصلوا على خير البشر خير هادي شفيع الأمة خيرها سيد السيد
1: صح حنا عيالك يا وطن حنا الجنود المخلصين البايعين أعمارنا تحتي أمرا تامرة حنا شباب الدار حنا الموت حنا الصاملين وحنا جعلنا من حدودك للمعادي مقبرة لفداك يرخص كل غالي يا بلاد الشامخين وما بك كبير من بعد كبر الله إلا تكبر صح لسانك أبو ماجد
0: صح لسانك أنت بعد والله
1: نبقى مع هذه الفاصل الوطني ونرجع لكم مرة أخرى.

0: رجعنا لكم مستمعنا الكريم ومع شعرانا المشاركين معنا في هذه الليلة، ونرجع لشاعرنا سعود سعد الردان. مساك الله بالخير أبو سعد.
1: مساك الله بالخير يا أبو عذبي.
0: يا مرحبا أبو سعد.
1: والبقاء
0: أبو سعد. أسلم. لو تكلمنا عن البحور.
1: نعم.
0: كم بحر؟
1: والله أنا ما أحصيهم والله.
0: نعم. يقولون ستة وناس يقولون تسعة.
1: لكن اللي نعرفه المسحوب والهجاني
0: والصخري والويحان اللي يسمونه شيبان.
1: يقول الويحاني على سامي من من نعم. من من من بدا فيه نفسه يسمونه بن دويرج، حتى حاط له لحن معين بعد. نعم. يعني يرجعون مثل باللعبون.
0: نعم.
1: يردون اللحن او الطرق الى شاعره نفسه، اما الاساس ما نعرف الا هذول المسحوب.
0: وفي شعراء القلطه يعني مثلا الحين شعراء القلطه يجيبون لهم لحن مثلا ويزيدون له حرف او حرفين فيبقى لحن مستغل الحال.
1: الله الله. وبعدين بيني وبينك الشعر نفسه الشاعر يقدر يسجل البحور لين عجز.
0: نعم.
1: لكن ترجع للاصل اللي قلناها المسحوب والصخري والهجيني هذا. نعم. الشعر هذا اللي نعرفه احنا، اما الشاعر يقدر يبدع له كم طرق من عنده.
0: زين الهلالي كتبت عليه؟
1: إيه الهلالي
0: فيها الهلال العرج وفي
1: الهلالي طرق حلو.
0: نعم.
1: وجيد، وخاصه اللي عرف له.
0: نعم.
1: الهلالي حلو، انا كتبت عليه قصيده. نعم. غزليه.
0: نعم. نبي نسمعها ابو سعد.
1: ابشر ان شاء الله. اقول فيها: الله من نفس تزايد حنينها للعشرة اللي مقفيات سنينها، نفس على مر المفارق عسفتها خوفي عليها من الغلا لا يهينها، نهيتها ما فاد فيها ولا انتهت، نفس طواها الياس ربي يعينها، لا قلت يا نفسي عن النوح هودي نصيحة مني فلا ترتجينها، برق تعدتنا مزونه وحدرت لعاد ترجينا المطر من رزينها، حسيت بإحساس غريب يشدني من غير لدري تنتحب من ونينها، ولو قلت طاوعها وحقق مرامها اللي تبيها النفس ويني ووينها، راحت كما حلم صحى منه صاحبه أقفت حال الياس بيني وبينها، وقبل 8 سنين جتني علومها قالوا تلاعب في يديها جنينها، راحت ولا تدري عن الروح عقبها كم راس ضلع بيحت به كنينها، فيضت في عالي روابيه عبرتي وبكيتها يوم انهم غاصبينها، ويبكي سخيف القلب لا شاف حالتي وعين بكت بفراقها عاذرينها، جتني وراحت ما استغليت حبها محشمة عن كل شيء يشينها، أيام عشناها فلا عاد تنسى تبقى على مر الزمن ذاكرينها، وكنا نحسبنا مع الوقت نجتمع واذكر أمور بيننا خابرينها، كنا نتمازح كيف وشلون نلتقي وشلون لا لمست يديني يدينها، تضحك وتغضي في عيون كمدجة كنا السحر يوخذ من أهداب عينها، راحت ليالينا كم الليل لنجلة وأحلام وأمال لنا راسمينها، راحت رماد بعثر عاتي الهوى والنفس عي لا يهود حنينها.
0: يا سلام. صح لسان
1: صح بدن.
0: هذا الهلال العادي.
1: الله يبل. هذا اللي ترى يخطون فيها لأنه مشابه للمسحوب.
0: نعم.
1: حرف واحد فرق عن المسحوب حرف واحد.
0: نعم.
1: اللي يجيده يجيد.
0: أجدت يا أبو سعد. صح لسانك.
1: الله يبل.
0: أبو صفوق، أنت قبل لا تكتب القصيدة أنت تختار الطرق اللي اللحن ولا هي تجي على كيف؟
2: لا والله ما أختار الطرق ولا اللحن، لكني أنا أكتب في بحور قليلة، ما تطرقت للهلالي ولا البحور اللي طوروها زادوا حرف أو حرفين، أنا على حول المنكوس والمسحوب والبحور هذه بسيطة.
0: والبحر اللي مثلا دائما تطرقه؟
2: أنا ما اختار البحر والله يا أبو علي، لكن لا بدأت القصيدة عليات بحر.
0: عليات بحر.
2: أي وهذا أغلب الشعراء ما فيها، أنا ما أعتقد أن في شاعر
1: نزل صحيح
2: إنه بيختار
1: هي اللي تبدأ
0: طيب أبو ماجد.
3: نعم. طال عمرك.
0: هل البحر يعني يضيف للقصيدة ولا هي على موهبة الشاعر؟
3: لا والله البحر يضيف للقصيدة.
0: يضيف للقصيدة.
3: نعم. طلع في معان غير القصيدة العادية.
0: نعم. في بحور مثلا.
3: نعم.
0: مميزة.
3: مميزة ما في شك.
0: نعم.
1: يرجع للشعر نفسه. البحر يرجع للشعر نفسه.
0: وفي بحور معينة أنت تطرقها ولا؟
3: لا والله أنا مثل ما قال الرجال والله
0: البحر اللي يجي معك حياه الله. نعم ابو صوق ودنا نسمع منك.
2: ابشر طال عمرك. يوم ابو سعد قال القصيده الغزليه
0: انا نبي منك غزل ونبي بعد من ابو ماجد.
2: ابشر طال عمرك. يقول امس ذابت شموع الحب فوق الجليد واحضنتها الهبوب ورجعتها جمر، اعتق الشوق يا صدري وهات القصيد نسمة الليل رحلة والمشاعر ممر، ما بقالي من حظوظ الأماني رصيد ولا ذخرت الظروف الوقت عشرة عمر، كل ما قوي عزومي بحلم جديد دمرتها مقابيل الليالي دمر، سامح الله جناب أم القبال الفريد صافحتني ملاك وادعتني قمر، جادل أن تأخذ من النور مفرع وجيد وخالطه مع جمال البيض روحه السمر، كل ما عمرها ينقص حلاها يزيد وكل وادي يتمره بالورود يعمر، غابت وهدت من الحب ركن شديد وعادت وشبت من الحب شيح وسمر، وغابت وصرت بين الناس كني وحيد لين شارف على بيت الربت به ومر، تشرق آمالها عندي وروق وهيد وتغمرني سعادة منطقتها غمر، ودام هاللي سرت في خافكي والوريد فدوة عيونها عمري وتامر
0: يا سلام. انت تقول كل ما ينقص او
2: كل ما عمرها ينقص حلاها يزيد وكل وادي يتمره بالورود يعمر.
0: حنا نبي العمر ينقص. هل العمر ينقص ولا يزيد؟
1: كلمه ما شاء الله. لا كلامه صحيح. ينقص العمر. كل ما طال عمرك ينقص عمر.
0: والناس يقول زاد عمره.
1: هو النقص.
0: ايه انا في بيت اقول وزاد العمر وزود العمر نقص ولا يسمى زود.
1: الله
2: صح.
0: نعم ولا شيء بعيني لا لفق الطعمانيه. نعم صحيح العمر كل ما زاد نقص. طيب أبو ماجد ما تهيأت على الغزل؟ الشباب سمعنا
3: الغزل القليل عندي بعض الشيء بس ما الغزل القوي ما هو عند الشباب.
2: خل أبو ماجد على كيف.
0: نبي تختار نقصيدة عاد على اختياراتك انت.
3: نعم طال عمرك. الجيب شارينه لبعض المشاوير بغيه لا منه طرالي لزومي اللي ركبت مصخر البيع التصخير مبعد عن القلب الحزين الهمومي ودقيت سلفه مع نهوض العصافير وقت البراد وقبر حر السمومي لغطف النوم العميق المعيثير اللي لما رقد ما يقومي بعد صلاة الفجر ما فيه تصفير ومن لا يصلي دون شك محرومي سرحت مسلاحا يشوق النواظير مسلاح رجالا بدربه عزومي طار على قلبه خيار الغنادير بنت الرجال منزحين الخصومي بنت الرجال اللي تسطت طوابير يوم المغازي والأخذ والهجومي واليوم في نعمه من خير في خير خيرا على الإسلام لما لمومي وحكومة تصرف كثير الدنانير يلا عسى النعمة علينا تدومي أمن ورخى فعل وجيه المسافير شعب سوى حكومة نوم حكومي صلاة ربي عد مغرة الطير ومهل ومطر من ثقيل الغيومي.
0: اللهم صل على محمد. اللهم صل صح لسانك.
3: صح
0: حنا ما نشبع من قصايدكم وانتم يعني حتى الناس طالبنا دائما لا حضرتوا معنا ان نطلب منكم قصائد.
1: احنا الساعه المباركه
3: احنا على الطلب قاعدين هنا طال عمرك خدمه المواطنين والمستمعين والبلد.
0: الله نعم. انتم دائما تثرون البرنامج ودائما قصائدكم جزله ودائما مطلوبين من حتى من الناس يدقون علينا ويقولون بالاسم جيب الشاعر مثلا غازي ولا سعود ولا حمد فحنا تلبية لدعوة المتلقين الشعر وجمهور البرنامج نبي نسمع من قصايدكم ونبي وساعد نبي قصيدة لك نبي نطلبها ما أدري أنت حافظها ولا ما أنت حافظها اللي يقول لا والله إلا بين الكبر فيها.
1: أقول لا والله إلا بين الكبر فيها من الزمن بانت عليها براهين في زولها بعيونها في يديها حتى بمشاها عليها نياشين هكذا من فتنه وكل يبيها مزيونة منها تغار المزايين وقمت تذكرها وزين عليها وغارنا الماضي بما شافت العين وقفيت شايد عبرة محتويها وقول درب فيه لابد ماشين دنيا خسرها واحد مشتريها اللي نسى دينه بجمع الملايين أقفى وخلاها وهو مهتويها ولا فاته لحظة وداع المحبين يالله يلي رحمتك نرتجيها يا غافر ذنوب العباد المصلين تغفر لنفسي ذنبها وتهديها وانك تثبتنا على الحق والدين.
0: اللهم صح لسانك. صح لسانك ابو سعد.
1: صاحب الدرج.
2: يا مرحبا يا ابو عاد.
0: نبي منك قصيدة.
2: قصيدة يقول: أشعر أني سابق العالم بساعة، أتصور شيء ويصير التصور، المسخ يطل جفا قبل القطاعة، والتمس نور الوصل قبل ينور، يصدق الإحساس لاجع عن قناعة، وتكذب النظرات بعيون التهور، الشعور أصدق من حروف الطباعة، والضلوع أحسن من القصر المسور، والدليل أن البشر عكس الصناعة، تمتلي بالغبح مع كثرة التطور، ناقل التاريخ شيبان الجماعة، وناقل الأحداث كاميرته المصور، كيف أعلم كل جبل كم ارتفاعه، وانت كل كتاب ما هو لك مزور، مشكلة دام الجهل ماله مناعة، وارث عود بصغر عياله تحور.
0: سلام. صح لسانك.
2: صح لسانك.
0: شارانا نشكر لكم مشاركتكم لنا في هذا البرنامج وحضوركم وتعنيكم عشان تشاركونا قصايدكم. ألف شكر يا شاعرنا.
1: الله
0: يبارك في أعماركم. شكراً يا شاعرنا سعود سعد الردان وغازي الناوري العتيبي وحمد الجودان. ألف شكر.
3: لا شكراً على واجب. وأنت بعد مشكور وأنت مشكور طال عمرك.
0: تستاهلون. ونتمنى أنكم تشاركونا في الحلقات القادمة.
3: أبشر إن شاء الله. أتمنى إن شاء الله.

0: بالبادية.
1: أعزائي المستمعين، الآن جاء دور القصة والقصيدة اللي نحرص عليها في برنامجنا الأسبوعي من أدب البادية. لكثر المتابعين لهذه الفقرة المميزة نسمعها بصوت زميلنا محمد معيوف الصفري.
2: الحقيقة أنتم تسمعون أن سالفة أو مثل يقال خلوج بالرومي، فخلوج بالرومي لها قصة. فبالرومي هذا شاعر من شعراء الإحساء، وقديما وكان لديه قطيع من الإبل داخل أحد الأحواش الغريبة، وكان الحقيقة هذا بالرومي مولعا في حب الإبل، وكان يعني يروح كل يوم على محل إبله، وعنده له طفل صغير، ولم يرزقها الله من الأبناء إلا الطفل الصغير هذا. والحقيقة يعني كان يأخذه معه دايم. وفي أحد الأيام كان مشغول مع البل يصلح هذا ويحط هذا، والولد كان يلعب حوله، فقدر الله أنها رمحته ناقة وكانت في مضرب مغتل له، فكانت قد يجوز أن الضربة كانت على القلب أو شيء. فالطفل هذا سبحان الله مات يعني في وقتها، ما طول. فبعد ما راحت سالفة العزاء وما العزاء، يعني هو سبحان الله حب أنه ينتقم من الناقة، فأخذ سكين وذبح ولد الناقة قدامها وهي تشوف وخلاه. فظلت الناقة سبحان الله تروح وترجع على ولدها وتحن وتروح وترجع، إلى أن صابها الهزل وراح شحمها. وبعدها تعودت وعادت مرة ثانية ولقحت مرة ثانية وخلفت حوار، وسوى فيه نفس الطريقة الأولى، جاء وذبحه على نفس الطريقة، وظلت كذلك تحن عليه لفترة 6 شهور أو 7 شهور وهي تروح وترجع على المكان اللي انذبح فيها الحوار ولدها اللي تشوفه يوم انذبح، ونفس الطريقة. المرة الثالثة يوم شافته جاء يبي يذبح الحوار، بركت على حوارها وماتت الناقة فوق حوارها، وهي ذبحت الحوار وذبحت نفسها في هالطريقة هذه. فالناس قاموا يسولفون، وأكثر الشعراء تقريبا والشاعرات، كل ما فيه يمكن شاعر ما ذكر خلوج بالرومي من الحنان والحنين اللي كانت يعني الخلوج هذه اللي كانت تحن على ولدها. ففي أحد الشعراء قال له فهد بن مسفر العاصمي يقول: يا ونة ونيتها يا بن نصار، ما ونته مثلي خلوج بالرومي، كني من الفرقة على كير بيطار، شبوب ترطى واستار مهدومي، صدري كما نجر زعوج وحضار، ونفسي على مهواه نفس محمومي، من عقماني زندب صرت قنبار، سبحان مله في عبيده حكومي، يا وينهم ربعي هل الكيف والكار، اللي عليهم دار جات علومي، وليا نزلنا منزل فيه نوار، ذا مقبل يمي وذا وهذا يقومي، مزحي عليهم ما يجي فيه شنكار، ومحد يبرق في ملاوي علومي. والحقيقة هذا اللي هو فهد.

عاد بن مسفر كان من أهل البادية وجاء إلى الحساء وقعد بالحساء، كان مجبور ومطلوب دين وفقد ربعه وكان يتذكرهم، وكان له يعني يقول يعني ما يبرقون بعلومي ومني أسولف، ما يدورون علي الزلة، واللي صار فيه ربيع كانوا هذا يجي وهذا يقوم، الناس يعني يجونه مساير من حبهم له. وهنا يقول من عقب ماني جنب صرت قنبار. الجنب هو نوع من النبات مثل البردي أو شيء زينها أعواد، فيبلونها بالماء الفترة فتصير خيوط، فيسوون منها الخياش مثل خياش العيش اللي تعرفونها.

0: بالبادية.
1: نتنقل من شاعر إلى شاعر، وشاركني هذه الليلة الشاعر سالم سعد العتيبي. مساك الله خير أبو سعد.
2: يا مرحبا.
1: يا مرحبا أبو سعد.
2: الله يسلمك.
1: وش الجديد أبو سعد؟
2: أنا أقول خيم الليل وتمادى على الضلع القصير، واستباح الضيق صدري وعود يسهره، صرت أفكر كيف مستقبلي وين المصير، ضاعت أحلامي ولا شفت لأحلامي ثمره، الفراق المر كنه على القلب السعير، والتهب صدري من البعد ما جاني خبره، يا جميل تلبس الورد والخام الحرير، وش لزومك يوم تجلس قبالة المنظرة، أنت حسنك طاغي بزود مثله ما يصير، فاض منك الزين وانساح والكون اغمره، وانت ما بعد الجريمة وتعنيب الضمير، والله أن فراقك القلب والحال دمره.
1: والله أن
2: فراقك القلب والحال دمره.
1: الله يعينك. صح لساني. صح لساني. مستمعنا الكريم، نتنقل بين الشعراء، وشاركنا هذه الليلة الشاعر سعد عبد الله العجمي بهذه القصيدة.
3: الحياة حظوظ والطيب اللي ما يبور، والحضيض اللي معافى وله وجه وجاه، والمراجل ساس والطيب من ماضي العصور، والردي لا يذكر اسمه ولا يعرف نباه. الحياة حظوظ والطيب اللي ما يبور، والحضيض اللي معافى وله وجه وجاه، والمراجل ساس والطيب من ماضي العصور، والردي ما يذكر اسمه ولا يذكر نباه. لا تفاخر في المناصب وبيبان القصور، القناعة يرضى النفس عن باقي الحياة. لا تفاخر في المناصب وبيبان القصور، القناعة يرضى النفس عن باقي الحياة، اتجه في الأفضلية على حسب المرور، ولا تعكس الناس وتسير مع كل اتجاه. انهرجت الصدق في الصدق له درب وعبور، بين في وجه راعيه لمنه حكاه، وابتعد عما يعيبك من صغار الأمور، الضعيف كل ما راح ما يبعد مده. انهرجت الصدق في الصدق له باب وعبور، بين في وجه راعيه لمنه حكاه، وابتعد عما يعيبك من صغار الأمور، الضعيف كل ما راح ما يبعد مده. والجمل يشتال حمله في الشدة صبور، والحرارة حرار والنقص في طير الحداه، والتجارة طاعة الله وربحا ما يبور، كل شيء طال لابد يوصل منتهاه، قدر العالم وخلك على الطالة جسور، وابتعد عن سكت ما بتاليها نجاح، ما صفت الأيام للناس والدنيا الدور، والرجاء في واحد ما يخيب الرجاء. سلامتك.
1: من أدب البادية. إلى هنا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج من أدب البادية. نشكركم على حسن الاستماع، وأيضا نشكر الشعراء المشاركين معنا في هذه الحلقة. تقبلوا تحياتي وتحيات مراقب هذه الحلقة الشاعر والزميل محمود هويج، وهذه أجمل تحية من المخرج المبدع أحمد الفضلي. إلى أن نلتقي، مع السلامة.
4: كنا معكم ومن برنامج ديوانية شعراء النبط، برنامج من أدب البادية.
0: من أدب البادية.
4: تقبل تحيات الإعداد والتقديم جديع سالم الملعبي، والمخرج أحمد سعد الفضلي.

0: إذاعة دولة الكويت عبر الأثير رويت الحكاية وبقي الصوت شاهداً على الزمن ولامست ألحانه المشاعر وينبض الإبداع. هنا الفن يحيا. إذاعة دولة الكويت صوت الكويت الأصيل.
1: العاشرة مساء في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. وزارة الصحة في قطاع غزة تعلن استشهاد 3 فلسطينيين جراء قصف جوي وإطلاق نار نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من القطاع. قوات الاحتلال تشن سلسلة اقتحامات في مناطق عدة بالضفة الغربية المحتلة أسفرت عن اعتقال 5 فلسطينيين وتجريف عشرات الدونمات من الأراضي. القوات المسلحة اليمنية تعلن أن اللواء 6 طيران مسير نفذ أولى مهامه باستهداف مواقع وتجمعات وعناصر تابعة لميليشيا الحوثي في منطقة الكسارة غربي محافظة مأرب. هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تعلن استهداف ناقلة نفط بمقذوف مجهول أثناء عبورها إلى داخل مضيق هرمز. بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تعلن توقيع أعضاء لجنة الحوار المصغر 4+4 على اتفاق يتضمن خطوتين أساسيتين للتوصل إلى حل للأزمة السياسية في ليبيا برعاية أممية. روسيا تعلن استعدادها لتنفيذ ضربات مكثفة تستهدف منشآت في قطاع الطاقة بأوكرانيا. الرئيس الأوكراني يقول إن هجوما روسيا على قرية ميلا في منطقة كييف أسفر عن مقتل 38 شخصا وإصابة 20 آخرين، والناخبون في أيسلندا يرفضون وفق النتائج النهائية للاستفتاء استئناف مفاوضات انضمام بلادهم إلى الاتحاد الأوروبي. مستمعينا الكرام، الآن لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة. الطقس حار إلى مائل للحرارة ورطب نسبيا على المناطق الساحلية، والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا على المناطق الساحلية وتظهر بعض السحب العالية. حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج. أعلى مستوى للمد في 2:00 بعد منتصف الليل و1 دقيقة. أدنى مستوى للجزر في 7:00 صباحا و52 دقيقة. درجات الحرارة الصغرى المتوقعة الليلة في الكويت 33، أم المرادم وجزيرة جارو 34، جال الياح 28، الوفرة 29، ولنويصيب 30 درجة. درجات الحرارة العظمى المسجلة كانت في الكويت 47، جال الياح 50 درجة، لنويصيب 49، الوفرة 50 درجة، أم المرادم 42، جزيرة جارو 41 درجة. موعد شروق الشمس في 5:25. إلى هنا ينتهي الموجز، في أمان الله.
0: إذاعة دولة الكويت منذ عقود، ومنذ أن نطق المذياع باسم الكويت،
2: هنا الكويت
0: صوت يعبر عن وطن.
3: قديما جئت باليمان يا مات يا مات،
0: ويحمل هوية شعب.

0: إذاعة دولة الكويت.
1: الأثير بروح كويتية.
2: ليالي الإذاعة.

0: مساكم الله بالخير مستمعينا، وحياكم الله معنا بحلقة جديدة من برنامجكم ليالي الإذاعة اللي طلع عليكم من الأحد للخميس من الساعة 10 لغاية الساعة 11 المساء. ومثل ما عودناكم برنامجنا منوع، نستضيف فيه ضيوف من شتى المجالات، أيضا عندنا فقرات متنوعة. وفي البداية أرحب بزميلي راشد، مساك الله بالخير.
1: مساء الخير شاهة، يا هلا مرحبا. مساء الخير مستمعين الكرام، حياكم الله ويا هلا مرحبا فيكم. برنامجكم ليالي الإذاعة انطل عليكم من الأحد للخميس من الساعة 10 إلى الساعة 11 على الهواء مباشرة من إذاعة دولة الكويت. مثل ما قال زميلتي شاهة، الكثير والكثير عندنا والمميز، لكن خلنا نقول وياكم واسأل شاهة. شاهة، الجو بدأ يتعدل ولا حر؟
0: وايد تعدل.
1: حلو، مية مية مستمرين معاكم.

0: في البداية مستمعينا تقبل تحيات فريق العمل، هذه تحياتنا من التقديم راشد الهلفي ومحدثتكم شاه اسكندر،
1: وهذه تحيات فريق الإعداد من حنان بهبهاني وحنين الطرارة.

0: يمسي عليكم بالخير فواز السريع من التنسيق والمتابعة،
1: وهذه تحيات الهندسة الإذاعية مشعل القحطاني.
0: ويحييكم من التنفيذ أحمد العبادي.

0: ويقول لكم يا هلا ويا مرحبا وحياكم الله وبداية أسبوع جديدة مع برنامجكم ليالي إذاعة، وتحيات مخرج هذا العمل مشعل عميرة.
1: ليالي الإذاعة
2: بنكون معكم في برنامج ليالي الإذاعة من الساعة 10 لغاية الساعة 11 مساء على إذاعة البرنامج العام 89.5 FM. خلكم معنا.

0: طبعا مثل ما عودناكم مستمعينا في بداية كل حلقة نتكلم عن مواضيع حلقتنا لليوم. طبعا اليوم عندنا مواضيع كثيرة، فقرات متنوعة. أول طبعا موضوع راح نتكلم فيه أنا وراشد، موضوع يعني مهم جدا، الناس تستخدمه مثلا زينة، الناس تستخدمه ذخر، الناس تستخدمه ادخار أيضا. يعني راح نتكلم عن الذهب، ويعني بنسولف بعد شوية عن الفضة، يعني عن الاستثمار بشكل أكبر، وأيضا راح نتكلم عن الصياغة ونتكلم عن الأمور كثيرة تخص الذهب، فقرتنا الأولى. وبعدها عندنا فقرة ثانية اللي هي أخبار ديرتنا الحبيبة الكويت وآخر المستجدات. أيضا عندنا فقرة أخبار الفن، راح نتكلم عن الفن حول العالم. أيضا راشد شنو عندنا؟
1: أي شنو عندنا؟ إحنا الذهب خذينا نص الوقت فيه، ما له متشاهد.
0: لا بعد مع ضيفتنا راح نسولف أكثر ونبحر بالذهب والفضة.
1: يبا مدد الحلقة اليوم، مخرجنا مدد الحلقة يبا اليوم عن الذهب، مدد الحلقة، تستاهل تستاهل ضيفتنا وشاهة اليوم كلها عن الذهب. حياكم الله، وهذه هي فقراتنا اللي راح نتكلم عنها مثل ما قالت زميلتي شاهة، وأيضا فقرة الفائدة الطبية الثابتة معانا من الأحد إلى الخميس. نشكر كل الأطباء مشكورين على قبولهم هذه الدعوة من خلال هذه الفقرة التسجيلية، يقدمون لكم النصائح الإرشادية في هذا المجال، كل بمجاله وتخصصه الطبي. وأيضا في ختامها ضيفتنا المميزة ختام المسك راح يكون في هذا اللقاء، ناهيكم أيضا عن أخبارنا اللي موجودة معنا، أخبار المحلية وأخبار ديرتنا الحبيبة الكويت. وبالتأكيد دائما شكرا إلى كل المواطنين العاملين في هذه الجهات الحكومية ومؤسسات الدولة، من يعني موظفين وموظفات الدولة مشكورين، والمسؤولين كذلك مشكورين على اهتمامهم الدائم والمستمر بإصدار وتسهيل كل ما يهم المواطن والمقيم، وبالتأكيد يجعل الكويت في المقدمة دائما وأبدا. حفظ الله الكويت وإلى الأمام، ودائما الكويت هي درة الخليج.

0: ليالي الإذاعة،
1: مواضيع مختلفة، منها الثقافي ومنها الاجتماعي ومنها الصحي، وما ننسى القانوني. في برنامج ليالي الإذاعة راح ناخذكم بجولة ثقافية اجتماعية متنوعة، نقدم فيها أهم المواضيع مع ضيوفنا المميزين اللي ينورونا في الاستديو.

0: طبعا مثل ما ذكرنا في بداية الحلقة، موضوعنا الأول اللي راح نتكلم فيه يعني في البداية نتكلم فيه أيضا ختامها مسك، راح نتكلم مع ضيفتنا أكثر، يعني لازم نسأل مختص في هذه المواضيع أكثر للتأكد. طبعا اليوم راح نتكلم عن الذهب، يعني ودنا نعرف الذهب هل مرتبط بالمناسبات، بالأفراح، بالهدايا، بالادخار، بالاستثمار، أو حتى الذهب هل مرتبط في طبعا الظروف السياسية أو الظروف الاقتصادية؟ يعني راح نتكلم أكثر وأكثر. في الآونة الأخيرة احنا قاعدين نشوف راشد الذهب قاعد يصعد وينزل، مرة تشوفه ضرب ومرة تشوفه هبط، احنا معارفين شنو السر، مع العلم انه يعني اذا في ظروف مثلا سياسية دائما او في حروب دائما الذهب يكون مرتفع، لكن هالمرة لا، قاعدين نشوف يعني تخلل في او تخلخل في طبعا
1: أسعار يعني
0: او اسعار الذهب يعني، والناس تلاقيهم راحوا الجأة وحق شنو، حق السبايك، حق الليرات، يعني اكثر شيء استثمار، صار الوضع مو طبعا للزينة. في السابق يوم كنا صغار لو تلاحظ راشد، يمكن تشوف مثلا الأهل يوم كنا صغار كان الذهب بس نستخدمه أو نلبسه بالعراس أو بالعيد، يعني ما نشوف إحنا مضاعدنا إلا بالعيد، ليلة العيد نجهز الذهب، لكن الحين
1: صغار يضيعون
0: إيه؟ بس ما كنا نلبس على طول، يعني كان يعني مقتصر على المناسبات. الحين تشوف الذهب قاعد يعني ينلبس يومي، ليش؟ لأن طبعا الذهب لعيارات، عيار 24 22 عيار 18 اللي قاعدين نشوفه، وفي الآونة الأخيرة أكثر شيء عيار 18 قاعد ينلبس يومي، ليش؟ لأن حتى لونه
1: هذا الملبوس يسمونه ها؟
0: اي ليش لونه يصير كأنه اكسسوار، فما يبين يعني مثلا ما يكسر العين ولا يكون مثلا صفارة.
1: هو شنو أحسن شيء شاهد؟
0: هو كاستثمار ولا كزينة؟
1: كزينة أفضل شيء،
0: كزينة الحلو الحين الدارج 18، لأن حتى البراندات العالمية قاعد تستخدم عيار 18 حتى في التشكيل، ليش؟
1: سهل التشكيل،
0: تصميمه يصير أحلى. لكن كاستثمار عيار طبعا 24 وبعد عيار 22.
1: يعني احنا راح نتكلم اليوم في هذا الموضوع، ما راح نتكلم على السبائك وأسعار الذهب العالمية، لا لا لا يا جماعة، احنا موضوعنا اليوم على اليوم نتكلم على مثل ما قالت زميلتي جاهة، تشكيل التصاميم الجديدة اليوم عندنا بالكويت، التصاميم القديمة هل عادت اليوم، عادت إلى رونقها مرة ثانية؟ مثل ما تفضلت وقلتي إن زينة وخزينة، فعلا اليوم الخزينة في التراث هذا قاعد ترجع مرة ثانية، مع بناتنا يطلبون هذه الأشكال القديمة. يمكن قبل الناس اللي نعرفه وهو دارج وموثق في الكتب والمصادر وكذلك ذكره في الإعلام والناس تعرفه، كرسي جابر،
0: المردوف،
1: المرتهش، ما أدري شنو
0: المردوف اللي يصير،
1: هذه ما يسمونه
0: الهامة، المردوف طبعا اللي يصير الليرات كذي ويا بعض،
1: موجود بتراثنا، موجود نشوفه في أعمالنا الدرامية، في الأعمال المسرحية، في الأعمال أيضا الموسيقية كذلك، لما يضعون مثلا اليلوة لما يسوونها موجودة، يجهزون هذه العروس ويجهزون أمورها، فنشوف الذهب هو يعني مخرجنا قاعد، ما أدري هو قاعد يصوت من الذهب ولا قاعد يقول خلاص فاصل تمام تمام تمام. عموما هذا هو موضوعنا راح نحكي عنه اليوم، أنواع الذهب وأشكاله وشنو عندنا اليوم بالكويت، وين وصلنا في هذا المجال، لكن موضوعنا يطول مع عالم الذهب الكبير.

0: ليالي الإذاعة.
1: بنكون معاكم في برنامج ليالي الإذاعة من الساعة 10 لغاية الساعة 11 مساء على إذاعة البرنامج العام 89.5 FM. خلكم معنا.

0: يا حياكم الله ويا هلا مرحبا فيكم. ومثل ما يعني استعرضنا لكم فقراتنا، الذهب راح يكون اليوم ترند معانا ان شاء الله يا شاهة عدل.
1: اكيد
0: إيه، وعندنا اخبار الديرة، اخبارنا اللي ما نستغني عنها، وشكرا لمسؤولينا وايضا الجهات المعنية وكذلك فريق الاعداد اللي يحرص دائما انه يأتينا بكل الاخبار اول باول. لذلك نروح اول خبر شاهة.
1: اكيد طبعا راح ننتقل معكم مستمعينا الى اولى فقرات برنامج ليالي الاذاعه، وهي فقره اخبار الديره واخر اخبار ديرتنا الحبيبه الكويت. خبرنا الأول عن وزارة الصحة تنظم حقائب الإسعافات الأولية في مواقع العمل والفعاليات.
0: تصنيف مواقع العمل إلى منخفضة ومتوسطة وعالية الخطورة واعتماد الأعلى عند تعدادها، وأيضا حقيبة الإسعافات الأولية العامة ليس بديلا عن تجهيزات مركبة الإسعاف وكذلك سيارات الإسعاف إسعاف القطاع الأهلي، تخضع لتفتيش إدارة الطوارئ الطبية، وأيضا عندهم شاهة حظر استخدام
1: الأجهزة والأدوية التي تتطلب ترخيصا أو تدريبا من غير المخولين.

0: خبرنا الثاني عن الرياضة، منتخب الكويت للبولينج يحقق ذهبية وفضية وبرونزية ضمن منافسات البطولة الآسيوية 25 للناشئين في إندونيسيا.
1: ما شاء الله، ألف ألف مبروك ولا غريبة على أبنائنا ومنتخب الكويت، عساكم على القوة. يقولك حقق المركز الرابع في الترتيب العام للبطولة ذهبية كويتية في آسيوية البولينج شريف اسكندر، تمنح الكويت ذهبية الماستر في آسيوية البولينج للناشئين.
0: حصدت البطلة الكويتية شريفة اسكندر الميدالية الذهبية في مسابقة الماستر ضمن منافسات البطولة الآسيوية 25 للبولينج للناشئين التي تستضيفها العاصمة الإندونيسية جاكرتا.
1: ما شاء الله عليك يا شريفة، وألف ألف مبروك، وإن شاء الله يوم من الأيام تكون ضيفة معانا نتكلم عن هذا التميز اللي مو غريب على أبنائنا وأبناء الوطن. كل التوفيق لكم وألف ألف مبروك.

0: وخبرنا الثالث عن وزارة الأشغال تعلن جدول أعمال الصيانة الجذرية للطرق الجديدة بمختلف المحافظات.
1: إذن خلال الفترة من 29 أغسطس الجاري يعني أعتقد من أمس شاهي وحتى 3 سبتمبر المقبل عبر مواقعهم أعلنت وزارة الأشغال مشكورة عن هذا الجدول وهو جدول الصيانة الجذرية للطرق الجديدة. عساكم على القوة وقواكم الله ولا غريب عليكم على هذا الجهد الأمانة اللي قاعد يبذلونه وزارة الأشغال وكذلك المواطنين والمقيمين بالتعاون معهم بأن استغلال طرق أخرى ومختلفة كل هذا حتى يكونون على استعداد تام إن شاء الله في القادم الأيام القليلة مع بعضنا البعض نساعد بعضنا البعض ونلاقي كل الطرق ما شاء الله أجمل مما يكون.
0: خبرنا الرابع والأخير عن السكنية تؤهل 22 تحالفا ضمن مشاريع المطور العقاري.
1: الأنصاري يعني يقول يضم 41 شركة كويتية وعالمية تستوفي المتطلبات الفنية والمالية، 6 تحالفات للمطلع M3 و8 لشرق سعد العبدالله و8 لغرب سعد العبدالله والمحور الخدمي بمدينة جابر الأحمد. يعني قواهم الله السكنية 22 تحالف هذه المشاريع وهذا المطور العقاري ما بين أيضا شركات محلية وعالمية، كل ذلك والهدف هو بالتأكيد المواطن والتسهيل على المواطن والإسراع في هذه العملية الإسكانية. فكل التوفيق لهم إن شاء الله. هذه الجهات عدد كبير شاهد، نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله ونرى النور قريبا جدا من خلال هذه التحالفات. شكرا للسكنية.

0: هذه كانت أخبارنا لليوم، خلكم معنا.
1: ليالي الإذاعة،
2: برنامج ليالي الإذاعة، تابعونا على إذاعة دولة الكويت وآخر الأخبار الشبابية والفنية.

0: وصلنا معكم مستمعينا إلى فقرة أخبار فنية وآخر أخبار الفن حول العالم. خبرنا الأول عن فيلم The Dog Stars، حقق هذا الفيلم نتائج أسوأ من المتوقع.
1: سولت كنا نسولف مليارات احنا، ها الحين هذا خبر سلبي، لكن اتمنى يعني ان شاء الله نشوف شنو الاسباب. يقول لك يوم الجمعه جمع تقريبا $2 مليون اضافه الى $850,000 من العروض الافتتاحيه، بذلك يتجه الفيلم لتحقيق افتتاحيه تتراوح بين 7 و8 ملايين دولار ليصبح اكبر اخفاق في شباك التذاكر بمسيره ريدلي سكوت. يعني اعتقد هذه الارقام جدا ضئيله بالنسبه حق الاعمال السينمائيه.

0: خبرنا الثاني، ألف ألف مبروك لطبعا كويت اف ام 103.7 في حلقة تكريمية خاصة عبر هذا الأثير في برنامج بروباغندا.
1: أكيد احتفلوا عبر أثير إذاعة دولة الكويت 103.7 بالملحن والموزع الموسيقي عمار البني، مستعرضا أبرز محطاته ومسيرته الفنية وتجاربه وتعاوناته مع نجوم الأغنية الكويتية والخليجية. الحلقة جمعت بين الحوار شاها والذكريات، وأيضا تضمنت رسائل صوتية من الفنان يوسف العماني والشاعر ساهر والملحن فواز رجيب وكذلك الفنان مشعل ليلي، إلى جانب مداخل الفنان الكبير محمد المصباح استعاد فيها تعاونه مع البني في أغنية يفوق الوصف.
0: طبعا النسخة الأصلية لفيلم دومس داي بلغت مدته 3 ساعات و30 دقيقة.
1: سيتم تقليص هذه النسخة السينمائية النهائية إلى نحو 2:50، مما يعني ويؤدي إلى حذف حوالي 40 دقيقة كاملة خلال مرحلة ما بعد الإنتاج وإعادة التصوير الحالية. كان هذا هو خبرنا الثالث والأخير لهذه الأخبار الفنية.

0: ليالي الإذاعة. برنامج ليالي الإذاعة تابعونا على إذاعة دولة الكويت وآخر المواضيع المتنوعة مع ضيوفنا المميزين من الساعة 10 لغاية 11 مساء.
1: حياكم الله ويا هلا مرحبا فيكم. وصلنا معكم إلى فقرة فائدة طبية، راح أترككم مع كمية من المعلومات الطبية التخصصية في أمراض القلب وقسطرة القلب والشرايين مع الدكتور يحيى إسماعيل أنصاري، وهو استشاري أمراض القلب وقسطرة القلب والشرايين. لنعود إن شاء الله.
2: فائدة طبية.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم في برنامج ليالي الإذاعة فقرة الفائدة الطبية. معكم الدكتور يحيى إسماعيل الأنصاري، استشاري أمراض القلب وقسطرة القلب والشرايين. موضوعنا اليوم عن القلب والرياضة. وايد ناس يسألوني شنو أفضل رياضة للقلب، وهل لازم أروح النادي ولا أقدر أتمرن بأي مكان، وهل الرياضة القوية ممكن تضر القلب ولا لا. بشكل عام الحركة والرياضة من أهم الأشياء اللي نسويها عشان نحافظ على صحة القلب، والموضوع مو لازم يكون معقد. فالمشي السريع أو مثلا السباحة، القاري أو حتى النشاط اليومي المنتظم، كلها تفيد عضلة القلب والأوعية الدموية وتساعد على أشياء كثيرة، منها نسيطر فيها على الوزن، ننظم السكر وننظم ضغط القلب والكوليسترول. إحنا عادة ننصح الشخص أن يتمرن، أو مو بس إحنا، حتى منظمات القلب العالمية كلها انصحوا واتفقوا أن إذا الشخص سوى 150 دقيقة في الأسبوع أو قسمهم 30 دقيقة في اليوم 5 أيام بالأسبوع، هذه هي الرياضة المتفق عليها، وخصوصا إذا كانت متوسطة الشدة. شنو يعني دكتور متوسطة الشدة؟ يعني أنت المشي العادي ما يعتبر رياضة، يعتبر حركة، لكن المشي السريع هذا يخلي ضربات قلبك شوية تزيد، فهذه تعتبر متوسطة الشدة. الركض لا، يعتبر من عالي الشدة، لأنه راح يخلي معدل ضربات قلبك أكثر. أهم شيء بالموضوع كله أن الرياضة تكون منتظمة، لأن الفائدة الحقيقية مو بس يوم أو يومين، لكن مع الاستمرارية. وفي ناس وايد يسألون عن تمارين الأوزان. صحيح تمارين الأوزان والمقاومة مفيدة كذلك وتساعد على اللياقة والعضلات، لكن خصوصا إذا الشخص عنده ضغط أو مرض بالقلب، الأفضل ما يبدأ بأوزان عالية جدا بدون ما يكون بشكل تدريجي لتفادي الإصابات، وأيضا لتفادي ارتفاع الضغط المفاجئ لأنه مو مهيئ جسمه. متى نكون قلقين أثناء ممارسة الرياضة؟ أول شيء إذا الشخص حس بآلام أو ضغط في الصدر أو ضيق في النفس أو دوخة، أو حتى إذا وصل الموضوع إلى خفقان شديد في القلب. طبعا هذه الأعراض لازم تكون أعراض غير اعتيادية. في بعض الأوقات الشخص لما يتمرن تحوش هذه أو جزء من هذه الأعراض، لكن بسبب قلة اللياقة. لكن إذا كانت الأعراض هذه بشكل متكرر أو أدت إلى الإغماء لا سمح الله، أو كانت شديدة وحتى لما يوقف الرياضة تظل موجودة، هني الأفضل أنه يتابع طبيب مختص. أيضا في نقطة ثانية، إذا كان الشخص عنده تاريخ مرضي لا سمح الله لأحد توفى وهو صغير، وممكن يكون عنده مشاكل في القلب وإحنا ما شخصناها، فالأفضل أنه يراجع طبيب ويسوي الفحوصات اللازمة عشان يتأكد أنه ما في أي مشاكل صحية. زين، هل الرياضة ممكن

0: تسبب مشاكل القلب مثل الجلطات. عند أغلب الناس الرياضيين وخاصة الرياضة المنتظمة تقلل بالأصح خطر الجلطات، فهي تساعد على تقليل الجلطات وليست مسببة لها. إنزين، إذا قلنا هل الرياضة الشديدة ممكن تكون ضارة على الشخص؟ رقم واحد، إذا كان الإنسان أو الشخص الرياضي يشتكي من مشاكل صحية، هذه ممكن في بعض الأحيان إحنا ننصح إنه ما يسوي رياضة شديدة أو إنه يتجنبها قدر المستطاع إلى أن يتم تشخيص وعلاج هذه المشاكل الصحية. رقم اثنين، إذا أنت ما كنت قاطع ومو مسوي رياضة بفترة طويلة ورديت حق الرياضة، إحنا ما ننصح إنه ترد بقوة، بالأفضل إنه تكون بشكل تدريجي. الرسالة اللي بوصلها اليوم، لا تنطر لين يصير عندك مرض عشان تبدي تتحرك. القلب يحب الحركة ويحب الرياضة، وأفضل الرياضة اللي هي تقدر تستمر عليها بشكل منتظم. طبعا ننصح بالبداء بشكل تدريجي مثل ما احنا نعرف العقل السليم في الجسم السليم.
1: إذن العقل السليم في الجسم السليم. الشكر لضيفنا الكريم الدكتور يحيى إسماعيل أنصاري، استشاري أمراض القلب وقسطرة القلب والشرايين.

0: ليالي الإذاعة.
1: بنكون معاكم في برنامج ليالي الإذاعة من الساعة 10 لغاية الساعة 11 مساء على إذاعة البرنامج العام 89.5 FM. خلكم معنا.

0: وصلنا معكم مستمعينا لفقرتنا الأخيرة والمميزة في هذه الليلة. فقرتنا اليوم راح نتكلم عن الذهب، طبعا زينة وخزينة، ادخار، ذكرى، استثمار. يعني كل بنية ممكن تحب الذهب، ما أتوقع في بنت ما تحب الذهب. إذا ما تحب الذهب ممكن تحب الفضة، تحب حتى مثلا اللي في الآونة الأخيرة اللي حاصل الذهب الصيني، يعني اللي يعني الاكسسوارات اللي تصير مثلا مطلية أيضا ذهب، يعني الذهب فيها. راح نتكلم في هالموضوع، راح نتكلم عن تفاصيله، عن تصاميمه الحديثة، راح نتكلم أيضا عن دخول الأحجار الكريمة والألماسات مع الذهب والتصاميم بشكل طبعا كبير. اليوم نرحب بضيفتنا اللي منورتنا بالاستديو، مصممة مجوهرات وصاحبة مشروع ذهب، الأستاذة عائشة العسعوسي. مساك الله بالخير.
1: يا هلا، مساء النور.
2: مساك الله بالخير أستاذة عائشة، حياك الله. مصممة مجوهرات وصاحبة مشروع ذهب، الساعة المباركة، وبالتأكيد إحنا ختامها مسك مع حضرتك، ونعرف ونتعرف على ما هو الجديد في هذا العالم اليوم، ما هو التصنيف اليوم. إحنا الكويت كأصحاب محلات ومجوهرات ومشغولات ذهب، وين مكانتنا الخليجية، مكانتنا العربية، من خلال حضرتكم أصحاب الاختصاص والاحتكاك كذلك مع العملاء. لكن خلينا ناخذك بالبداية مع ما تحكينا فيه مع أنا وزميلتي شاهة في مساحتنا الحوارية، ونتعرف اليوم فعلا، اليوم الجيل قاعد يرجع إلى الشيء القديم، إلى أمهاتنا وجداتنا، أيضا الألوان اللي كانوا يحبونها والأشكال اللي يحبونها، وهذا التراث وهذا الإرث اليوم عاد إلى المقدمة مرة أخرى، أم في أشياء جديدة ونسوا هذا الإرث؟
1: أولا نسلم على مستمعينا، نقول لهم مساء الخير. بالنسبة لسؤالك، أي نعم، ما زال يعني الجمهور أو المقتنين حق المجوهرات ما زالوا يبحثون عن الشيء الجديد، ولكن مهتمين ويخزنون الشيء القديم، يعني مهتمين فيه جدا وما زالوا يبحثون عن الجديد من خلال المجوهرات الموجودة بالسوق بشكل عام يعني. ومثل ما تقولون أنت، والمجوهرات زينة وخزينة مثل ما نقول، وبالعكس أنا عندي صارت عندهم مثل ما تقول رؤية كبيرة، وعندهم بعد نظر حق المجوهرات، مو مثل الأول يبحثون عن الاكسسوارز أو عن الأشياء المطلية أو عن الأشياء هذه. فهم فعلا يحتفظون في الأشياء القديمة وما زالوا، لأن أنا أعتبرها ليميت إديشن،
2: يعني هذا القديم أستاذة عائشة ما زال محافظ على جماله،
1: لا زال محافظ على جماله. وبالعكس يعني أنت لو تطلع فيهم حق المعارض يقولك أسعار أكثر من الأسعار الموجودة الجديدة،
2: عشان قديم ولا المشغولات كانت في ذاك الوقت أدق من الآن؟
1: من الناحيتين أدق، وإنهم يونيك يعني مش مكررة،
2: ما في تكرار.
1: لا ما في تكرار، ذهبها يبقى غير، سبحان الله، دقتها تبقى غير، رونقها يبقى غير، يعني فيها وايد لمسات تختلف عن الآن يعني.
0: عدل. لكن إذا بنتكلم عن الشغلات القديمة اللي قاعدين مثلا يعني يدخرونها البعض، مثل شنو
1: اللي يدخلونه؟ مثل شنو
0: يعني؟
1: ما فهمت السؤال.
0: يعني احنا قلنا الذهب زينة وذخر، او زينة وخزينة. لكن انا ودي اعرف، مثل ما ذكرتي حضرتك، يعني الاشياء القديمة قاعدين يخزنونها. ودي اعرف شنو الاشياء القديمة.
1: وايد اشياء قديمة، مثل دقاتنا القديمة اللي على مثل ما قلنا المرتهش، اللولو والبحريني رد بقوة صراحة، عندك الحزم، الخلاخل، يعني هذه الاشياء، الشف، هذه الأشياء اللي قامت ترجع مثل قبل.
2: طيب مكانتنا الآن أستاذة عائشة، كيف تجدين الكويت اليوم من خلال هذه المشغولات وبعض أيضا المحلات التجارية؟ وقلتي قبل شوي، أعتقد إحنا لما كنا على الهواء تعرفنا أن ما شاء الله أصبحوا شبابنا كويتيين اليوم هم يعملون بهذه التصاميم وهذه الأشكال. كيف تجدين اليوم الكويت خليجيا من خلال ابتكارها لهذه الأشكال والتصاميم؟
1: أنا أشوف المرتبة الأولى. ليش؟ لأن أنا أشوف وايد من حكم مكانتي ومعارفي حق

0: زبائن من مختلف الدول بالتأكيد.
1: وايد يدورون الذوق الكويتي، وايد يدورون. احنا غير يعني في حتى بالفاشن على فكره، احنا غير سبحان الله،
2: احنا متصدرين
1: بالمرتبه الاولى يعني. حتى مو يعني بشهادتي انا، شهاده الاجانب يقولون الكويتيه غير سبحان الله يعني، ما مقصور في الباقي الدول.
0: لا لا كلهم خير وبركه.
1: نعم بس احنا سبحان الله لنا طابع خاص.
0: انا اسال حضرتك، كونك انت ايضا صاحبه اختصاص وصاحبة احتكاك كبير وخبرة طويلة في هذا المجال، ومع العملاء سواء كانوا من داخل الكويت، والكويت أيضا لها زوار من الخليج يزورونا ويطرقون هذه الأبواب، أبواب محلات الذهب ومشغولات الذهب وغيره، فبالتأكيد استشفيتي حضرتك مجموعة أفكار وكذلك هذه الأذواق وردود الأفعال، فتجدين اليوم ما شاء الله مشغولاتنا متصدرة بالخليج وملبوسة بالضبط. ملبوس الخليج
1: بالضبط. وأنا شوف ترى قبل يكون من أول أمس بعثة قطعة مجوهرات يعني ست كامل حق بريطانيا.
0: يعني احنا اذا قدرنا الخليج احنا الان اوروبا ما شاء الله.
1: والله العظيم يعني احنا شوف مسوقاتنا اللي قاعد نسويها قاعد تطلع للعالمية على فكرة يعني. ليش؟ لان احنا ماخذين تايب معين خاص فينا يعني. حتى انت لو متى بتشوف القطعة هذه بتعرفها من قطعة راشد مثلا.
0: ممتاز.
1: مميزة.
0: انا سؤال بس اخير عن الرجال بعدين اترك المجال لشاهة معاكم.
1: وشيء ثاني احنا شنو عندنا بالكويت؟ الكويت عندنا احنا قاعد تشوفين اختشاها شلون المعارض اللي قاعد تصير السنوية.
0: نعم.
1: يعني الكل قاعد يدش فيها المعرض، والدليل على شنو؟ انت ما ترى المعرض ما يصير ولا ينجح الا اذا كان له سمعة.
0: صحيح.
1: احنا عندنا سمعة جدا عالية ممتازة جدا وينطرونها مناطر.
2: عدل. أيه. مو بس كذي يعني
0: يزورون الكويت
2: قبل قبل لا تسأل راشد، خل أضيف نقطة على هالموضوع من ناحية ما نبي نتكلم عن مثلا ان احنا تصاميمنا جميلة مو جميلة مميزة، مو بس كذي على فكرة يعني استاذة عايشة وراشد الثقة والأمان، وزارة التجارة مشكورة وجهود يشكرون عليها ان ثقة. انت لما تيجي تشتري ذهب من الكويت، ذهب الكويت ثقة 100%، ما في تلاعب، ما في مثلا ما راح يقص عليك. ممكن ان مثلا بالوزن ممكن ساعات مثلا يقول لك الجرام او مثلا، لكن ما في مثلا فيديوهات انتشرت في بعض الدول، ما ادري اي يعني اي دول، مثلا داخل الذهب تلاقون مثلا حديد او تلاقون ما شاء. طبعا هذا مو بالكويت نهائياً، الفيديوهات لا.
0: لا سمح الله، لا سمح الله، إن وجد هناك فاتورة موجودة تقدر تأخذ حقك.
2: صح. تروح وزارة التجارة مو بس كذي، حتى المعارض، معرض الذهب ما تدش مني والدرب.
1: صح.
2: دش تطبيق سهل.
1: صح.
2: ويصورون التطبيق بعدين تدخل.
1: لا وإحنا ترى إحنا نقول حق الزبون على فكرة عشان هي ترتاح، لأن أغلب مجوهراتنا موجودة مترصعة مع الألماس ولا الأحجار الكريمة. وبعدين أختي شاها وأخوي راشد ترى الأحجار اللي موجودة الحين صارت نفس البخور. البخور ليش قلى الحين؟ لأنه صار من النوادر.
0: نوادر صحيح.
1: كذلك الأحجار أصبحت من النوادر، مو موجودة ترى. قاعد ناخذها من برا، أمريكا، سريلانكا، ما بقول المسميات يعني.
0: حضرتك مثل ما قلتي ضربتي مثال إن كالبخور، يعني هناك أفهم من كلام حضرتك إن هناك أحجار مصنعة وأحجار طبيعية.
1: احنا نجيب الطبيعيه.
0: الطبيعي يعني موجود مصنع،
1: كل شيء
2: مصنع متوفر.
1: نعم. مصنع اشوف
0: لكن الطبيعي نادر اليوم.
1: المصنع كل مو بس بالذهب، في كل شيء.
2: صح.
1: في كل شيء موجود هذه الميزه.
0: نعم.
1: عرفت شلون؟ بالنسبه حق اختشاء اللي قالته فعلا صحيح، احنا وايد نقول اصلا، احنا نقول حق الزبون عشان يرتاح انت روح. الحمد لله كويتنا ما قصرت، وزاره التجاره والصناعه في ولاين معين فرع معين
2: قسم الأموال. أيوة. قسم الأموال. صح.
1: لا مش قسيل الأموال، تكلم عن المعادن الثمينة.
2: معادن ثمينة
1: للفحص. صح. القطعة وتشوفينها وانت ترتاحين أساسا.
0: جميل. شكرا للجهات المعنية بالدولة على هذا الاهتمام، والشكر كذلك لكم كأصحاب أيضا محلات تجارية أنكم تحرصون وتحرصون على العميل، تقول يبا قبل لا تأخذ القطعة لو سمحت تروح الفحصة، وهذا ثقة في نفسكم.
1: أكيد.
0: وثقة أيضا أكيد. للعميل كذلك.
1: وأضيف بس نقطة واحدة بالنسبة حق الأعيرة، أنا بتكلم عن الأعيرة. ودنا يدش عيار 14.
0: راح ندش في موضوع العيارات.
1: إيه؟
0: مع الشاهة، لكن يلا. أختم بسؤالي هذا أنا كرجل. إيه؟ الآن ذكرتي حضرتك في أن هناك شبابنا اليوم، الشباب الكويتي يدخل كمصمم كذلك.
1: إيه؟ إيه
0: وصياغة هذه أشكال الذهب، هل فعلا اليوم في شباب كويتيين؟
1: نعم.
0: وعددهم
1: إحنا عيالنا هم اللي يصممون ذهبنا صراحة من A to Z، ما في أحد يدش ولا نقلد، بل إحنا يقلدوننا ما نقلد. ولو تشوف التعب، انا تكلمت تحت الهواء مع اختي،
0: احنا نبي الناس تسمع مع شاهة تحكيتي.
1: ايه؟
0: الحكي اللي بينك وبين الناس تسمع.
1: تكلمت عن القطعه، انا اخاف اشتري القطعه، القطعه تبقى قاليه مع انها هي فيها جرامات بسيطه. احنا ما ننظر حق الجرام والعيار على فكره. ننظر للقطعه، القطعه شنو فيها
2: بس للتوضيح.

0: هذا إيه؟ عاشق. إيه؟ طبعا القصد من القطعة إيه؟ أن تنباع بالقطعة وليس إيه؟ بالجرام
1: الوزن. وليس بالوزن, بالوزن. أيوة وليس كمل. بالوزن
2: تمام. إذن إيه؟ إحنا شبابنا الكويت اليوم دخل هذا المجال إيه؟
1: بس ليش أقول لك أكفي الموضوع؟ تفضل. لأن القطعة هذه فيها كل أنواع المجوهرات, كل أنواع الأحجار الكريمة إيه؟ النادرة, الألماس تبي مختلفة,
2: يعني قطعة متروسة
1: متروسة إيه؟ إنزين أنا قلت لها من قبل شوي, انت لما احنا وانت طبعا انتوا يا ريايل ما تعرفون شنو معناته,
2: بخليك انا تشاهد شو ب 17 و15 و20
1: اول قصه اول قصه المقص لما ايه؟ تروح حق مصمم المصممين نعم. العالميين
2: نعم.
1: انت مثلا حتى لو عندنا هني في الكويت تقول له زين انا ابي هالفستان هذا, يقول لك انا مقصي, شوف لو انت اعطيك فكره
2: نعم.
1: يقول لك مقصي يبدي من 200 250 او 300 المقص بس.
2: وانتو شنو عندكم
1: هذا غير سعر القطعة البدلة شلون يسويها
2: زين, وانتو في عالم الذهب شنو مصطلحكم
1: فليش اقول لك انا ان ما تباع القطعة بالوزن, تباع فيه التصميم والفينيشنج ماله لازم يكون ممتاز.
2: اذا تصميم عايشة العسعوسي يبتدي من كم؟
1: والله شوف عاد انت
2: العيار الحين اترككم مع عيار الذهب انت وشاهة, هذا يعني هذا مجالكم وايضا المستمعين الكرام كذلك مجالكم, تفضلي شاهة.
1: الله يسلمك. بس ما نستغنى عنك طبعا
0: اكيد اكيد خبرة ايه؟ استاذة عايشة اذا بنتكلم عن العيارات
1: ايه؟
0: اذا بنتكلم اليوم عن عيار 18
1: ايه؟
0: ليش بالآونة الأخيرة قاعدين نشوف عيار 18 وهو الدارج في الآونة الأخيرة أكثر
1: دارج.
0: من 24 24 صاير استثمار.
1: لا ما يخاف خلي استثمار هو أوكي استثمار لابد أن يكون استثمار, هو 22 تقريبا استثمار. ال 18 ترى مو أول يعني مو
0: البراندات العالمية كلها 18
1: بالضبط يعني ما بأسمي مسميات
0: أنا. أي
1: وأنا قلت ليش تو مساء ندخل ال 14 لأن هم براندات عالمية ترى داشة يمكن ما تيجي في بالي شو أقولها, ليش تستغربين ترى 14 مو 18 شوف شلون. فعشان كذي نبي الناس تشتري يعني مو الذهب مقصور علي أنا وعليك أنت, في ناس يعني دخل محدود مثلا يحبون يشترون المجوب بعدين أول تالي ترى هو ذهب
0: صح
1: يعني عفوا لا هو معدن نحاس أو شيء, لا هو يتدرج تحت الذهب.
0: بس ترى موجود 14 أنا شفت مرة محل.
1: لا, لا لا لا ما أعتقد موجود يمكن بس ما ما ما يعني يمكن مو منتشر
0: مو منتشر بس أنا محل من المحلات شفت قالوا لي هذا عيار 18
1: أنا بصراحة أتكلم عن خبرتي إن أنا ما شو بالعكس
0: هو طبعًا موجود برا الكويت
1: موجود بكل العالم موجود مو بس برا الكويت كل بس العالم بس أنا أقول لك ليش 18 أول شيء صلب ما يخدش في متانة عرفت شلون في وايد جزيئات يعني جميلة حق لما أنت تبي تسيقين القطعة تقدرين تسيقينها بكل ثقة عشان كذي 18 هو الدارج عالميا ومعنا هني في الكويت وأكبر يعني الأشكال اللي تبينها من التصاميم كشبكات كغيرها موجودة في 18 هو المتداول صراحة والأفضل
0: عادل. إنزين إذا بنتكلم عن الأفضل اللي طبعا التصاميم الجميلة المميزة البناتية نقدر نقول إيه؟ ليش دائما نلجأ لل 18 ما نروح مثلا حق ال 22 أو ال 21
1: لمعتها غير صقلتها غير سبحان الله الذهبية مالتها هادية دافية حق النظر عكس ال المسميات الثانية اللي هو ال 24 وال 22 وال 21 وال اوكي فهي تلقينها سهله وسلسه حق السياقه
0: عدل انزين اذا بنتكلم عن الذهب الابيض
1: نعم
0: هل سعر الذهب الابيض نفس سعر الذهب الاصفر شنو
1: ما.
0: الاختلاف
1: لا ما
0: ليش يصير اغلى
1: الذهب الابيض اغلى ايه؟ ما يعني يمكن في نقاوه شوفي ما دام في غلاء بالسعر يعني في نقاوه اكثر اي شيء تشوفينه اغلى في نقاوه اكثر خاصه اذا كان خام يعني مو داش في أمور ثانية عرفت شلون؟
0: عدل
1: أيه؟
0: لكن أيضا إحنا ودنا نعرف أستاذة عايشة عن التصاميم في الآونة الأخيرة دخول اللولو في طبعا اللولو البحريني هو طبعا المشهور أكثر شيء دخول اللولو في طبعا الشبكات شبكات الذهب كلمينا عنها
1: شوف اللولو إحنا ما نستغنى عنه لأنه هو إرث مثل ما نقول قديم من يعني هذا شيء مو جديد علينا كالخليج كله مو بس الكويت ورده وترى وقف مدة طويلة
0: صح
1: اللولو والحين رد مرة ثانية وفي أحد من تصاميمنا إحنا مسوينا
0: اللي نفس المقمش
1: إيه نفس المقمش في أكو النمنم يسمونه سحاتيت اللي كلش هذا
0: يمكن صغير
1: إيه عفية في ناس يقولون إحنا إيش نبي فيه لا أنت حتى الصدف شفت الصدف تبع اللولو هذا نسيقة في إيه يساق في شكل هندسي حلو
0: يصير قلب
1: ويصير قلب يصير مضعد يصير حزام شفت الدناديش حق الحزام لما تسوين لنا الكركوشه تسوين منها نفس الصدف بس بطريقه طبعا تصقيل معين وحرفيه، والدشاشين فيه حتى الماسات من النص نحط لها نفس كانه شعاع داش داخلها، عرفت شلون؟ كانه رمل داخل كذي يعني، عرف شلون؟ فالتصاميم بحر انا اسميها، ما يعني لها اول ما لها تالي، واحنا مسوين تصميم جديد ضرب صراحه. واقوى ضيف حق التصميم اللولو، احنا صممنا تصميم جديد وايد جميل عن الارث الكويتي، بس طبعا هو في الجزيره، في جزيره فيليتشا تبع اليونان، سوينا العمود اليوناني، سويت منه انا حلق وقلب مع الليره، جدا جميل ومحشي بالخطوط، الخطوط مالتها مرصع بالالماس،
0: حلو
1: وايد وايد جميل يعني.
0: لا ضروري اشوفه بعد شوي.
1: اي هذا وايد جميل، وايد حلو عادل. هذا طبعا خدناه من وين؟ من الـ من الـ الـ الارث تبعنا اللي موجود،
0: صح.
1: وين؟ فيليتشا هذا تابع لنا يعني. ايوه
0: انزين، احنا ايضا قاعدين نشوف الان الاخيره الاحجار دشت بقوه مع الذهب. كلمينا عن الاحجار، شنو الاكثر الاحجار يعني الدارجه غير طبعا الفيروز؟
1: شوفي احنا بدينا ترى بالفيروز، اول ما بدينا بالفيروز، انا شوبوري عندك، الكشميري عندك، الامريكي وايد روبي. في انواع. اي لا خليك الحين بالنسبه حق الفيروز،
0: اي انواع الفيروز.
1: بالنسبه حق الاحجار، ترى الاحجار حبيبتي من زمان، لو بتشوفين
0: الأوليين يعني كانوا كله فيروز.
1: اي صح، اي يعني حتى لما لا ولاحظه يعني الفيروز لما تلبسه الحرمه العوده الكبيره، اما الحين الكل قام يلبسه، حتى البنات الصغار،
0: حتى حتى البراندات العالميه قاموا
1: يحطون. ترى هم على فكره البراندات العالميه انا اسمهم حراميه، لانهم كل يبغون افكارنا احنا يا الخليج بصراحه يعني، لانهم هم وايد ينزلون علينا احنا ويطبقون على الـ مثل ما تقولين موديلاتهم، لاحظي هالشيء يعني. حتى في الفاشن القطره الزبيل صاروا شو اسمه،
0: صح يبدعون فيها.
1: ايوه بالماركات. فالاحجار الله يسلمك احنا نجيبها من كذا منشا يعني، مو منشا واحد او مو من دوله
0: بس
1: واحدة.
0: كلها طبعا اصليه
1: اكيد،
0: مو
1: فيها
0: مصنعة.
1: شهاده لا فيها شهاده يعني، عندك الروبي، عندك الزمرد، عندك الزفاير، زفاير مختلفه، فوايد تدش الاحجار فيه وتعطي قيمه وقطعه جميله حق التصميم
0: اكيد
1: صراحة.
0: بس تزيد من وزن الذهب،
1: تزيد من وزن
0: وقت البيعه،
1: لا ما
0: يخالف،
1: لا ما يخالف، بس انت حتى الحجر ما تخسرين فيه العافيه، لو تبي تشوفين تقدرين تشيلين الحجر وتبيعينه كحجر.
0: أي.
1: بس عند ناس مختصه
0: صح
1: طبعا.
0: بس اللي ما يعرف يبيع الذهب.
1: لا انا ليش انا قاعد اتكلم، حتى اخلي الناس تصير عندها فكره يعني.
0: عادل عادل عادل للامانه الحديث جدا ممتع معاك، والحلقه جدا مميزه، واستفدنا الكثير الكثير، لكن احنا وصلنا للختام. كلمة أخيرة على عجالة في الدقائق الأخيرة.
1: والله شوفي أنا أتمنى من كل زبون أول يروح حق المحل الثقة اللي معروف، مو أي واحد، وثاني شيء يشوف الدمقة التجارية تبعت الكويت، في دمقة تجارية واضحة، ثالث شيء استمارة، أي ياخذ مثل الفاتورة فيها تفاصيل القطعة من إلى وزنها، عيارها، شنو المحتوى اللي موجود فيها، وإذا يبي يرتاح أكثر وأكثر يقدر يروح وين؟ وزارة التجارة والصناعة تبع قسم
0: معادن
1: الثمينة، فحص القطعة وإن شاء الله كل شيء أوكي.
0: عادل كل الشكر لك الأستاذة عائشة العسعوسي، مصممة مجوهرات، صاحبة مشروع ذهب، شكرا جزيلا.
1: بعد قلبي مشكوري، ما قصرتم.

0: 11 مساء في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. وزارة الصحة في قطاع غزة تعلن استشهاد 3 فلسطينيين جراء قصف جوي وإطلاق نار نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من القطاع. قوات الاحتلال تشن سلسلة اقتحامات في مناطق عدة بالضفة الغربية المحتلة، أسفرت عن اعتقال 5 فلسطينيين وتجريف عشرات الدونمات من الأرض. القوات المسلحة اليمنية تعلن أن اللواء 6 طيران مسير نفذ أولى مهامه باستهداف مواقع وتجمعات وعناصر تابعة لميليشيا الحوثي في منطقة الكسارة غربي محافظة مأرب. هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تعلن استهداف ناقلة نفط بمقذوف مجهول أثناء عبورها إلى داخل مضيق هرمز. بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تعلن توقيع أعضاء لجنة الحوار المصغر 4+4 على اتفاق يتضمن خطوتين أساسيتين للتوصل إلى حل للأزمة السياسية في ليبيا برعاية أممية. روسيا تعلن استعدادها لتنفيذ ضربات مكثفة تستهدف منشآت في قطاع الطاقة بأوكرانيا. الرئيس الأوكراني يقول إن هجوماً روسياً على قرية ميلا في منطقة كييف أسفر عن مقتل 38 شخصاً وإصابة 20 آخرين، والناخبون في أيسلندا يرفضون وفق النتائج النهائية للاستفتاء استئناف مفاوضات انضمام بلادهم إلى الاتحاد الأوروبي. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج المجلة الثقافية. برنامج المجلة الثقافية، إعداد سحر الرقم، تقديم شهد الخميس محمد الحزين، تنفيذ جوسلين الأسعد، إخراج حسين أشكناني. في كل زاوية من زوايا الحياة حكاية تروى وفكرة تولد وإبداع ينتظر من يكتشفه. هنا حيث تلتقي الكلمة بالصوت وتتلاقى الثقافة مع الشغف، نفتح لكم نوافذ جديدة على عالم من المعرفة والجمال. نبحر معكم بين الأدب والفن ونقترب أكثر من تفاصيل تثري الروح وتغذي الفكر. هذه هي مجلة ثقافية، حيث لكل فكرة حكاية ولكل حكاية معنى.
3: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج المجلة الثقافية.
4: نرحب بكم أيها الأحبة وهذه الانطلاقة الجديدة،
3: ونبدأ هذه الحلقة تحت هذا العنوان: الفن التشكيلي. إذا ذكر الفن التشكيلي في العالم فلا بد أن يبرز اسم بابلو بيكاسو، أحد أشهر الفنانين في تاريخ الفن الحديث.

0: حديث، والذي يعد من أكثر الشخصيات تأثيراً في القرن العشرين، وقد اشتهر بإبداعه وتجديده المستمر في الأساليب الفنية حتى أصبح رمزاً عالمياً للفن التشكيلي. ولد بابلو بيكاسو في إسبانيا من عام 1881، وأظهر موهبة فنية استثنائية منذ طفولته، وقد أنتج خلال حياته آلاف الأعمال الفنية التي تنوعت بين الرسم والنحت والطباعة والخزف، مما جعله واحدا من أكثر الفنانين إنتاجا وتأثيرا في تاريخ الفن. ومن أبرز إنجازاته مشاركته في تأسيس المدرسة التكعيبية، وهي حركة فنية أحدثت تحولاً كبيراً في عالم الرسم، حيث قدمت طريقة جديدة لرؤية الأشياء من زوايا متعددة داخل العمل الفني الواحد، ومبتعدة عن الأساليب التقليدية التي كانت سائدة آنذاك. وتعد لوحة غيرينكا من أشهر أعماله الفنية، وقد رسمها تعبيراً عن رفضه للحروب والعنف، لتصبح واحدة من أكثر اللوحات شهرة وتأثيراً في تاريخ الفن العالمي. كما تناولت أعماله موضوعات إنسانية واجتماعية متنوعة عكست رؤيته الفنية الخاصة. وكان بيكاسو يؤمن بأن الفن ليس مجرد وسيلة للزينة أو الجمال، بل أداة للتعبير عن الأفكار والمشاعر والقضايا الإنسانية. لذلك ظلت أعماله محل دراسة واهتمام في المعاهد والمتاحف الفنية حول العالم، وأصبحت جزءاً أساسياً من تاريخ الفن الحديث. ورغم مرور عقود على رحيله في عام 1973، لا يزال اسم بابلو بيكاسو حاضراً بقوة في المشهد الثقافي والفني العالمي، وينظر إليه باعتباره أحد أعظم الفنانين الذين غيروا مفهوم الفن التشكيلي وفتحوا آفاقاً جديدة للإبداع والابتكار.
1: ومن أشهر أقواله: كل طفل فنان، والمشكلة هي كيف يظل فناناً عندما يكبر، وهي مقولة تلخص إيمانه بأن الإبداع جزء فطري في الإنسان يحتاج إلى الرعاية والتشجيع ليستمر ويزدهر. قال الفنان العالمي بابلو بيكاسو: الفن يمسح عن الروح غبار الحياة اليومية، وهكذا يبقى الفن والثقافة نافذة نطل منها على الجمال والمعرفة، ووسيلة لفهم الإنسان وتاريخه وحضارته. مستمعينا الكرام، ننتقل بكم إلى فقرة أخرى تتحدث عن المتاحف. تعد المتاحف من أهم المؤسسات الثقافية في العالم، فهي ليست مجرد مبان تضم قطعا أثرية أو مقتنيات قديمة، بل تعتبر ذاكرة الشعوب وسجلا حيا يحفظ تاريخ الأمم وحضاراتها. فمن خلال ما تعرضه من آثار ووثائق ومقتنيات نادرة، تروي المتاحف قصص الإنسان عبر العصور، وتمنح الزائر فرصة للتعرف على أساليب الحياة القديمة والإنجازات العلمية والفنية التي تركت بصمتها في التاريخ. وتؤدي المتاحف دورا تعليميا مهما إلى جانب دورها الثقافي، إذ أصبحت مقصدا للطلبة والباحثين والمهتمين بالمعرفة، كما أنها تسهم في تعزيز الهوية الوطنية من خلال تعريف الأجيال الجديدة بتراث وطنهم وتاريخه، وغرس قيم الانتماء والفخر بالموروث الثقافي. ولهذا تحرص العديد من الدول على تطوير متاحفها وتحديث أساليب العرض فيها لتواكب التطورات الحديثة. وتتنوع المتاحف حول العالم بين متاحف التاريخ والآثار والمتاحف العلمية التي تعرض الاكتشافات والابتكارات، والمتاحف الفنية التي تحتضن أعمال الرسامين والنحاتين، إضافة إلى المتاحف التراثية التي توثق حياة الناس وعاداتهم وتقاليدهم. هذا التنوع يجعل المتحف تجربة معرفية شاملة تجمع بين التعليم والمتعة في الوقت نفسه.
0: ومع التطور التكنولوجي دخلت المتاحف عصرا جديدا

0: من التفاعل والإبداع، حيث أصبحت تستخدم الشاشات الذكية والواقع الافتراضي والعروض الرقمية لتقديم المعلومات بطريقة أكثر تشويقاً، مما يساعد الزوار على التفاعل مع المعروضات وفهمها بشكل أعمق. كما أتاحت بعض المتاحف جولات افتراضية يمكن من خلالها زيارة المتحف والتجول في أروقته من أي مكان حول العالم. ولا يقتصر دور المتاحف على حفظ الماضي فقط، بل تسهم أيضا في دعم الحركة الثقافية والسياحية، إذ تستقطب ملايين الزوار سنويا وتوفر مساحة للتعلم والحوار وتبادل الخبرات بين مختلف الثقافات. كما تنظم العديد من المتاحف معارض مؤقتة وورش عمل ومحاضرات تثري المشهد الثقافي وتفتح آفاقا جديدة للمعرفة. لذلك تبقى المتاحف منارات للعلم والثقافة وجسورا تربط بين الماضي والحاضر، وتؤكد أن المحافظة على التراث ليست مسؤولية المؤسسات وحدها، بل مسؤولية مجتمعية تسهم في حفظ هوية الأوطان وصون تاريخها للأجيال القادمة. فالأمم التي تعرف تاريخها وتحافظ عليه تكون أكثر قدرة على بناء مستقبلها بثقة ووعي.
1: مستمعينا الكرام، ننتقل بكم إلى فقرة جديدة تتحدث عن الخط العربي. يعد الخط العربي أحد أبرز الفنون التي أبدع فيها الإنسان العربي والمسلم عبر التاريخ، فهو ليس مجرد وسيلة للكتابة والتواصل، بل فن راق يجمع بين الجمال والإبداع والدقة. وقد ارتبط الخط العربي ارتباطا وثيقا باللغة العربية، وساهم في حفظ التراث الثقافي والحضاري عبر العصور، حتى أصبح رمزا من رموز الهوية العربية والإسلامية. ومع انتشار الإسلام واتساع رقعة الدولة الإسلامية، ازداد الاهتمام بالخط العربي، خاصة في كتابة المصحف الشريف والكتب العلمية والأدبية. ونتيجة لذلك ظهرت مدارس فنية متعددة وتطورت أشكال الخطوط، حتى أصبح لكل نوع خصائصه الجمالية واستخداماته المختلفة، ما جعل الخط العربي فنا قائما بذاته يدرس ويمارس في مختلف أنحاء العالم. ومن أشهر أنواع الخطوط العربية خط النسخ، الذي يستخدم في الكتب والمطبوعات لسهولة قراءته، وخط الرقعة الذي يمتاز بالبساطة والسرعة في الكتابة، إضافة إلى خط الثلث الذي يعرف بجماله وفخامته ويستخدم في الزخارف واللوحات الفنية. كما برع الخطاطون في ابتكار تشكيلات فنية جعلت من الحروف لوحات تنبض بالإبداع والجمال. ولم يقتصر حضور الخط العربي على الكتب والمخطوطات، بل امتد إلى العمارة الإسلامية، حيث زينت به المساجد والقصور والمباني التاريخية.
0: كما دخل في تصميم العملات والطوابع والشعارات والهوية البصرية للعديد من المؤسسات، مما يؤكد مكانته كعنصر ثقافي وحضاري متجدد. وفي عصرنا الحديث استطاع الخط العربي أن يواكب التطور التقني، فانتقل إلى المنصات الرقمية وبرامج التصميم، وأصبح جزءا من الفنون المعاصرة التي تجمع بين الأصالة والحداثة. كما يحرص العديد من الفنانين على توظيفه في أعمالهم الإبداعية لإبراز جمال الحرف العربي وتعريف الأجيال الجديدة بقيمته الفنية والثقافية. ويبقى الخط العربي أكثر من مجرد حروف تكتب، فهو فن يحمل تاريخ أمة ويجسد جمال اللغة العربية وثرائها. ومن خلال المحافظة عليه وتعليمه للأجيال، نسهم في صون جزء مهم من تراثنا الثقافي وهويتنا الحضارية، ليظل هذا الفن العريق شاهدا على إبداع الإنسان العربي عبر الزمن. مستمعين الكرام، فاصل ونعود إليكم من جديد في برنامج المجلة الثقافية.
2: الثقافة ليست

0: بين فكرة وأخرى، نترك لكم مساحة للتأمل ونعود لنكمل الحكاية. هنا حيث الثقافة أسلوب حياة، نواصل معكم تفاصيل لا تنسى.
1: عدنا لكم من جديد في برنامج المجلة الثقافية، ونبدأ هذه الفقرة تحت هذا الموضوع الجديد. يشهد العالم اليوم ثورة رقمية متسارعة انعكست على مختلف المجالات، ومن بينها قطاع الثقافة والتراث. وقد أسهمت التقنيات الحديثة في ظهور ما يعرف بالمتاحف الرقمية، وهي متاحف تتيح للزوار استكشاف المقتنيات والمعارض عبر الإنترنت دون الحاجة إلى زيارة الموقع فعلياً، مما جعل الثقافة والمعرفة في متناول الجميع مهما كانت مواقعهم الجغرافية.
2: وتعتمد المتاحف الرقمية على تقنيات متطورة مثل التصوير ثلاثي الأبعاد والواقع الافتراضي والواقع المعزز، التي تسمح للزائر بالتجول بين القاعات ومشاهدة القطع الأثرية بتفاصيل دقيقة. وقد ساعد ذلك في توسيع دائرة الاستفادة من المتاحف، خصوصا للباحثين والطلبة والمهتمين بالتاريخ والثقافة حول العالم. ومن أبرز التطورات الحديثة دخول الذكاء الاصطناعي إلى مجال حفظ التراث، حيث يستخدم في تحليل وترميم المخطوطات القديمة والصور التاريخية، والمساعدة في إعادة بناء القطع الأثرية المتضررة رقميا، كما يمكنه تصنيف آلاف الوثائق والمقتنيات بسرعة ودقة، مما يسهل عملية حفظها وأرشفتها للأجيال القادمة. ولا يقتصر دور الذكاء الاصطناعي على الحفظ فقط، بل يمتد إلى تقديم تجارب تفاعلية للزوار، مثل المرشد الافتراضي الذي يجيب عن الأسئلة ويقدم معلومات تفصيلية حول المعروضات بلغات متعددة. كما يمكن للتقنيات الذكية أن تساعد في تصميم معارض أكثر جذباً وتفاعلاً بما يتناسب مع اهتمامات الجمهور، وفي ظل التحديات التي تواجه المواقع الأثرية والمقتنيات التاريخية بسبب الزمن أو الكوارث الطبيعية، أصبحت الرقمنة وسيلة مهمة لحماية التراث الإنساني. فحتى في حال تعرض بعض المواقع

0: أو القطع للتلف تبقى النسخ الرقمية سجلاً يحفظ تفاصيلها ويضمن استمرار الاستفادة منها علمياً وثقافياً.
1: ومع استمرار التطور التقني يتوقع الخبراء أن تلعب المتاحف الرقمية والذكاء الاصطناعي دوراً أكبر في مستقبل الثقافة والتراث من خلال توفير تجارب تعليمية أكثر ثراء وتفاعلاً، وهكذا يلتقي الماضي بالحاضر عبر التكنولوجيا لتبقى ذاكرة الشعوب محفوظة ومتاحة للأجيال القادمة بأساليب مبتكرة وتواكب روح العصر. وننتقل معكم إلى موضوع آخر في برنامج المجلة الثقافية. لم يعد الأدب العربي محصورا في حدوده الجغرافية، بل استطاع عدد من الأدباء العرب الوصول إلى العالمية من خلال أعمالهم التي ترجمت إلى لغات متعددة ونالت تقدير القراء والنقاد حول العالم. وقد أسهم هؤلاء الكتاب في نقل صورة عن الثقافة العربية وقضايا الإنسان العربي إلى جمهور عالمي، مؤكدين أن الأدب لغة مشتركة تتجاوز الحدود. ومن أبرز الأسماء العربية التي حققت حضوراً عالمياً الأديب المصري نجيب محفوظ، الذي يعد أول عربي يحصل على جائزة نوبل في الأدب في عام 1988. وقد تميزت أعماله بتصوير المجتمع المصري وتحولاته الاجتماعية والسياسية، وأصبحت رواياته جزءاً مهماً من الأدب العالمي المعاصر.
0: كما برز الروائي السوداني الطيب صالح من خلال روايته الشهيرة موسم الهجرة إلى الشمال، التي ترجمت إلى العديد من اللغات وناقشت قضايا الهوية والاغتراب والتفاعل بين الشرق والغرب، لتصنف ضمن أهم الروايات العربية في القرن العشرين. وشهدت الساحة الأدبية العربية أيضا حضور أسماء أخرى تركت بصمة واضحة مثل أدونيس في مجال الشعر، وأمين معلوف الذي كتب بالفرنسية وحقق انتشارا عالميا من خلال أعماله التي تناولت التاريخ والحضارات والتنوع الثقافي. ولعبت الترجمة دورا أساسيا في وصول الأدب العربي إلى القراء حول العالم، إذ أتاحت للأعمال الأدبية العربية فرصة العبور إلى ثقافات مختلفة، كما أسهمت الجوائز الأدبية العربية والعالمية في تسليط الضوء على المبدعين العرب وتعريف الجمهور الدولي بإنتاجهم الفكري والأدبي. ويبقى نجاح الأدباء العرب على الساحة العالمية دليلا على قوة الكلمة وقدرتها على بناء الجسور بين الشعوب والثقافات. فالأدب ليس مجرد حكايات تروى، بل نافذة يطل منها العالم على تجارب الإنسان وأفكاره وقضاياه، وهو ما يجعل الإبداع العربي جزءا فاعلا في المشهد الثقافي العالمي.
1: وننتقل معكم مستمعين الكرام إلى موضوع جديد، وتعد الفنون الشعبية جزءا أصيلا من التراث الثقافي للشعوب، فهي تعكس عادات المجتمع وتقاليده وقيمه التي توارثتها الأجيال عبر الزمن. ومن خلال الأغاني والأهازيج والرقصات الشعبية والأزياء التقليدية نستطيع التعرف على تاريخ المجتمعات وطبيعة حياتها ومناسباتها الاجتماعية المختلفة. وقد ارتبطت الفنون الشعبية قديما بالمناسبات الوطنية والاجتماعية مثل الأعراس والاحتفالات والأعياد والمواسم الزراعية والبحرية، وكانت هذه الفنون وسيلة للتعبير عن الفرح والتكاتف بين أفراد المجتمع، كما أسهمت في تعزيز الروابط الاجتماعية ونقل الموروث الشعبي من جيل إلى آخر. ومن منطقة الخليج العربي تزخر المجتمعات بالعديد من الفنون الشعبية المميزة مثل فن العرضة والسامري والفنون البحرية التي ارتبطت بحياة الغوص والسفر والتجارة البحرية. وقد حملت هذه الفنون قصصاً وتجارب إنسانية تعكس ارتباط الإنسان ببيئته وتاريخه وموروثه الثقافي.

0: الثقافية، ولا تقتصر أهمية الفنون الشعبية على الجانب الترفيهي فقط، بل تعد سجلاً حياً يوثق ذاكرة المجتمع وهويته الثقافية. ولذلك تحرص العديد من المؤسسات الثقافية على إقامة المهرجانات والفعاليات التراثية التي تسهم في إحياء هذه الفنون وتعريف الأجيال الجديدة بها.
1: ومع التطور التكنولوجي وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي، وجدت الفنون الشعبية مساحة جديدة للانتشار والوصول إلى جمهور أوسع، حيث أصبحت توثق رقمياً وتعرض عبر المنصات المختلفة، مما ساعد على حفظها من الاندثار وتعزيز حضورها في المشهد الثقافي المعاصر. ويبقى الحفاظ على الفنون الشعبية مسؤولية مشتركة بين المؤسسات والأفراد، لأنها ليست مجرد ممارسات فنية، بل تمثل هوية الشعوب وذاكرتها التاريخية. فكل أغنية شعبية أو رقصة تراثية تحمل قصة من الماضي، وتسهم في إبقاء التراث حيا في وجدان الأجيال القادمة.
0: مستمعينا الكرام، فاصل ونعود إليكم من جديد في برنامج المجلة الثقافية.
2: الثقافة ليست ترفا بل نافذة نرى من خلالها العالم. ابقوا معنا.

0: رحلتنا مستمرة، ومع كل محطة نكتشف معنى أجمل.
1: بكم إلى فقرة أخرى. يعد الكتاب من أعظم الإنجازات الحضارية التي أسهمت في حفظ المعرفة ونقلها عبر الأجيال، إلا أن شكله الحالي لم يظهر دفعة واحدة، بل مر برحلة طويلة بدأت بالمخطوطات اليدوية وانتهت إلى الكتب الرقمية التي أصبحت متاحة بضغطة زر. وخلال هذه الرحلة لعب الكتاب دورا محوريا في نشر العلوم والثقافة وتوثيق تاريخ الأمم وحضارتها. في العصور القديمة كانت الكتب تنسخ يدويا على أيدي النساخ والخطاطين، وهي عملية كانت تحتاج إلى وقت وجهد كبيرين، وكانت المخطوطات تحفظ في المكتبات

دور العلم، وتعد من أثمن المقتنيات لما تحتويه من علوم ومعارف وآداب. وقد ازدهرت حركة التأليف والنسخ في الحضارة العربية والإسلامية، وأسهل

0: التكلفة، وأسهمت الطباعة في زيادة أعداد القراء وانتشار التعليم، كما فتحت الباب أمام المؤلفين لنشر أعمالهم على نطاق أوسع لتصبح الكتب وسيلة رئيسية لنقل المعرفة بين الشعوب. ومع تطور التكنولوجيا وظهور الحواسيب والإنترنت، دخل الكتاب مرحلة جديدة تمثلت في النشر الإلكتروني، فأصبح بالإمكان تحميل آلاف الكتب على الأجهزة الذكية وقراءتها في أي وقت أو مكان، كما ظهرت الكتب الصوتية التي أتاحت الاستماع إلى المحتوى الأدبي والعلمي أثناء ممارسة الأنشطة اليومية المختلفة. ورغم التطور الكبير في عالم النشر الرقمي، لا يزال الكتاب الورقي يحتفظ بمكانته لدى الكثير من القراء الذين يرون فيه تجربة مختلفة تجمع بين متعة القراءة ولمس الصفحات والاحتفاظ بالمكتبة الشخصية. لذلك يشهد العالم اليوم تعايشاً بين الكتاب الورقي والكتاب الإلكتروني، حيث لكل منهما جمهوره ومميزاته الخاصة.
1: وهكذا تستمر رحلة الكتاب في التطور مع تطور الإنسان ووسائل المعرفة، لكنه يبقى في جميع مراحله رمزا للعلم والثقافة والتنوير، فسواء قرأناه على الورق أو عبر شاشة رقمية يظل الكتاب نافذة نطل منها على الأفكار والتجارب والعلوم التي تثري حياتنا وتوسع آفاقنا. مستمعينا الكرام، بهذا نكون وصلنا لختام هذه الحلقة، نلتقي معكم في حلقة جديدة. إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء.
2: وهكذا نصل إلى ختام رحلتنا الثقافية لهذا اليوم، رحلة حملتنا بين سطور المعرفة وأخذتنا إلى مساحات أوسع من التأمل والإلهام. شكراً لرفقتكم الجميلة ولكل من جعل من الثقافة أسلوب حياة لا مجرد فكرة عابرة. نلتقي بكم في عدد جديد وحكايات أخرى تروى. إلى ذلك الحين، كونوا دائماً أقرب إلى الجمال وأكثر انفتاحاً على الفكر. دمتم بخير، وإلى لقاء يتجدد فيه الشغف. كنتم مع برنامج المجلة الثقافية. تقبلوا تحيات فريق العمل: سحر الرقم، شهد الخميس، محمد الحزيم، جوسلين الأسعد، والمخرج حسين اشكناني.
3: إذاعة دولة الكويت تقدم من أرشيف الإذاعة. تزخر مكتبة الإذاعة الكويتية بأرشيف برامجي ضخم يضم بين أرففه الكثير من الأعمال الدرامية والمسلسلات والبرامج والأغاني الأرشيفية القديمة. سنأخذكم في جولة أرشيفية لنكتشف معا كنوز أرشيف الإذاعة. من أرشيف الإذاعة، إعداد عواطف عبد العزيز، تقديم نادية مال الله، عادل المطيري، تنفيذ غدير الكندري. من أرشيف الإذاعة، للمخرج محمد السعدون.
4: لقاء جديد يأخذنا معكم مستمعين الكرام مع حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي من أرشيف الإذاعة.
5: كما عودناكم مستمعين الكرام، في كل حلقة نجول معكم بين أرفف مكتبة الإذاعة الكويتية الزاخرة بالبرامج المتنوعة والأعمال الدرامية.

0: الأغاني القيمة والسهرات النادرة.
1: كونوا معنا مستمعينا في هذه الجولة الجديدة.
2: كنوز ودرر إذاعية من أرشيف الإذاعة.
0: نبدأ معكم جولتنا مع برنامج أرشيفي من أرشيف مكتبة الإذاعة الكويتية التي تزخر بكم هائل من الكنوز الأرشيفية. نختار لكم في حلقة اليوم حلقة من البرنامج الأرشيفي مذكرات بحار، وهو عبارة عن ملحمة شعرية من تأليف الإعلامي الراحل محمد الفايز، والذي ترجمها إلى الأوبريت الغنائي الضخم مذكرات بحار الذي أنتج سنة 1979 ولحنه الأستاذ غنام الديقان، وأداه كل من الفنان شادي الخليج وسناء الخراز.
1: أما البرنامج الإذاعي مذكرات بحر فهو برنامج يومي كان يبث في الإذاعة الشعبية، البرنامج الثاني حاليا، من تقديم الإعلامي جاسم شهب، من خلال أبيات شعرية تصور حياة البحارين والغواصين الشاقة من أجل الحصول على لقمة العيش.
2: أرشيف الإذاعة
3: مذكرات بحار، ملحمة شعرية يكتبها محمد الفايز ويقدمها جاسم شهاب.

0: كصرير أبواب القلاع في الفجر كالآهات في ظلمات قاع، كدوي راد فوق مقبرة بعيدة، كرنين أجراس عتيقة، أصواتنا فوق السفينة حين نبحر، والنهام كغراب حارات قديمة يشدو بألحان حزينة للبحر والمحار أبحرت السفينة. وغدا نعود لكم أحبائي على شاطئ المدينة، حاراتكم فوق الرمال ونحن في موج البحار، ضوء النهار نصيبنا منه الظهيرة والجثام، ومن الشموع دخانها صوت النهام، قيثارة بحرية ألواحها الثكلى عظام، من صدر مسلول تعالي يا حذام. قد قلت صدقا ليس يفهمه الأنام، بيتي أحب إلي من قصر يقام في وسط مزبلة، تعالي يا حذام.
1: من أرشيف الإذاعة.
2: نستكمل معكم مستمعين جولتنا بين أرفف أرشيف الإذاعة، ونتوقف معكم إلى برنامج أرشيفي جديد وهو رحلة العمر.
1: من البرامج الأرشيفية المنوعة التي تم إذاعتها عبر إذاعة الكويت، قام بتأليف حلقاته فدوى المنصب، ومن تقديم الأستاذ ماجد الشطي وفدوى المنصب، أخرجه سليمان الحزامي. تم إذاعة هذه الحلقة في عام 1979.
3: أرشيف

0: إذاعة.
1: أيتها الحالمة دائما في بحور بلا قرار، قرأت عينيك وفهمت سر الغيوم والنجوم في سماء نظراتك، وأدركت الشتاء والربيع والصيف والخريف عندما تصافحت خيالاتنا. جئت مجددا إلى فضاء حريتك، وسبحت مجددا في بحور عواطفك، لنسافر معا في فضاء القلب مهما كان مناخه، لنغرق معا في بحر الأشواك الدامي.
0: كلماتك حرة بي، تعزف على أوتار أذني أناشيد الحرية والحب، ويتعالى الصمت في معارج الطمأنينة. لا لا لا تخشع الأصوات في السكينة، أنت السكينة.
1: بل أنت سكني وسكينتي، في صمتك أستقر وفي عمق كلماتك أحيا بلا خوف. إنني مسافر إلى فضاء الطمأنينة لنلتقي في سجل الفصول الخالد.

0: وأمطتي، أمطتي جناح أحلامك، فنصبح طيرين بجناح واحد، نتسلق الأجواء، نرتفع ولا نهبط، نستنشق هواء لم تلوثه أنفاس الحيرة والقلق وإشعاعات الحق والضغائن،
1: ونجاور النسور في ملاعبها وأوكارها، فلا تتعثر أقدامنا في الحفر ولا يلطخها طين المستنقعات.
0: ومعا نهتف، نهتف بصوت يخترق مسافات الوجود.
1: المجد لحرية حدودها السماء،
0: وطريقها تقود إلى السماء. في أعمق أعماقي جرح قديم يستفيق في لحظات التردد، وأشعر أن ملايين من السنين ترزح فوق كتفي.
1: تذكرين ملايين السنين وجرحا منسيا، فهل لي أن أعرف سر هذا الجرح؟
0: عندما كانت المرأة مكبلة في، كنت أخاف من منظر صورتي في المرآة، فأتقهقر وأحس بوأد الفتيات قبلي. وعندما كانت مئات النساء قبلي ومنذ آلاف السنين تخرجن إلى الحياة لتقدمنا الخير والمعرفة، كنا يوصمنا بألف علة وعلة، لذا أشعر بذلك الجرح ينزف في أنا، كلما عاودني شعور غريب مبهم بأن الدنيا مهما تبدلت ألوانها لا تزال تحمل في طياتها كل عصور الحريم.
2: عودة مستمعينا لاستكمال جولتنا الأرشيفية في المكتبة الإذاعية، نتوقف مع برنامج أرشيفي آخر بث عبر أثير إذاعة هنا الكويت، وهو برنامج سهرة منوعة من إعداد عفاف أبو عيد وتقديم أسماء الدبوس وياسر الروقي.
3: يأخذكم مستمعين هذا البرنامج في ساعة من الزمن الجميل خلال سهرة منوعة مع الكلمة الحلوة واللحن الجميل.
4: أرشيف الإذاعة.
5: لو عج الشوق هاجت لي بلابلها، وبشوفكم هلت عيوني بلابلها، طحت بهواكم وغنت لي بلابلها.

هايج علي النوى من يوم فرقاكم، هيض غرامي توالي الليل فرقاكم، هليت في طرشكم وبكيت فرقاكم، ومسيت من عقبكم أرعى بلابي.

سارين الليل سووا علي فضل وادعي لكم بالليل مروا حبيبي وقولوا يا رقدت الليل والفك براه الهوى وابقى بلي عقل حنوا على حالتي منكسين العقل انا طرق من السقم بس باب راعي العقل يا ليت يقرا علي الفاتحه والليل.

0: أهدي سلامي لكم برسالتي عادة، تجري بصحف المودة جارية العادة، عاودتموني على قطع الوصل عادة، عادت لياليك وعاد الله ليالينا، نهدي عليك التهاني من ليالينا، في عايد العيد من عايد ليالينا، عيد مبارك عساها دايما عادة.
1: من أرشيف الإذاعة. عودة لاستكمال جولتنا الأرشيفية في المكتبة الإذاعية. مسابقات رمضان، أحد البرامج الأرشيفية التي اخترناها لكم من أرفف مكتبة الإذاعة. برنامج مسابقات تم عرضه في شهر رمضان في عام 1983 من إعداد حمد السعيدان، والإخراج كان لمنصور المنصور.
2: أرشيف الإذاعة. مسابقات رمضان.

0: سمعتوا بحكاية النملة والعصفورة؟ في الصيف كانت النملة تجمع الحبوب، أما العصفورة الكسلانة فكانت تطير وتلف فوق الأغصان تغني، ما يهمها إن كانت الدنيا تدور أو ما تدور، حتى إذا جاء الشتاء. راحت العصفورة إلى النملة تسألها عن شعر، فسكت النملة الباب ويها وقالت لها: خلى لك الجو يا سلمى فبيضي واصفري.
1: ماكو لا اصفري ولا ازرقي ولا اخضري، احنا الحين في ركن الاطفال، لا احنا عندنا مسابقات رمضان. انا عندي الحين شيء حلو عن الاكل، وانا احب

0: سكن، سكن الحلو. انت يا حلو ادري فيكم كلكم حلوي، واقول لكم شي يخص رمضان عن الاكل في الكويت. اقول ولا اسكت؟ ادري فيك بتعمني.
1: قول يا تيتي، تفضل قول.
0: مشكور. يقولون يعتني الكويتيون بطعام رمضان اعتناء خاص، فمنهم من يخص بعائلته وبأقاربه، ومنهم من يفتح أبوابه للفقارة والمحتاجين اللي ما يلقون من يواسيهم. ومثل هالأيام الفضيلة الحلوة في حاجة كبيرة من ينتزع البؤس من قلوبهم، وهي عادة شريفة.
2: من أرشيف الإذاعة. وأيضا مستمعينا الكرام، من بين أرفف أرشيف مكتبة الإذاعة توقفنا عند أشرطة مهداة من المديرية العامة لهيئة الإذاعة والتلفزيون في الجمهورية العربية السورية إلى الوفد الكويتي عام 1968.
3: ومنها نستمع إلى التمثيلية الغنائية المسلسلة حكاية حسنة من تأليف وإخراج سهيل كنعان.
2: أرشيف الإذاعة.

تفتحوا ورود بهالصخر وقبل ما تفتحوا ورود بهالصخر وقبل ما يكون

إنه لو

0: من أرشيف الإذاعة.
1: في آخر جولتنا الأرشيفية نتوقف عند أرفف الدراما المحلية الزاخرة بكم من هائل من الأعمال الدرامية النفيسة، ومن هذه الأرفف اخترنا لكم في حلقة اليوم مسلسل هذا نصيبي،
2: وهو مسلسل إذاعي من إنتاج إذاعة دولة الكويت عام 1987 من تأليف عبدالله الحبيل ومن إخراج حامد حنفي.
1: مسلسل عائلي كوميدي من بطولة كل من عبدالله الحبيل، غانم الصالح، مريم الصالح، داود حسين، وأمل عباس.
2: نترككم مستمعينا مع إحدى حلقات هذا العمل الدرامي الجميل،
0: أرشيف الإذاعة.
3: أبو عبدالله واللي يسلم عمرك مر بيت أختي.
4: وبيت أختي إيش حقه؟
3: عايشة بنت أختي ودها تروح معانا المطار علشان تبي تستقبل عبدالله.
4: الحين ماني البارحة أقول لك بدق على خلود بنت أخوي عشان تروح معانا المطار تستقبل عبدالله، ما رضيتي؟
3: إيه بلا بس.
4: وليش عايشة بنت أختك؟ يعني فيه بالله زود على خلود بنت أخوي؟
3: ويش دعوة عاد يا أبو عبدالله، خو أقصى بيت أختي على طريقنا.
4: ما يمدينا ما يمدي.
3: ويه لا إله إلا الله عليك، راسك يا هابس.

0: سلامة. الله يسلمك. على سلامة.
1: الله يسلمك. شلونك؟ الله يسلمك إن شاء الله. شلونك يمه؟ شلونك؟ يا يمه الله حداك الحين وقت البكي. الله حداك.
0: حبنا ما تسلمين على ولدك قاعد تبكين.
2: غصب علي شو اسوي يا ابو عبد الله؟ غصب علي. صار لي سنين ما شفت ولدي. يمه
0: امشي بس امشي امشي امشي امشي. فشلتينا قدام الناس. امك ماتت يا باماكن عامه مو لي. امشي.

0: الله يعني والهان على بيتنا. يبقى تقول انت بنيت ورممت وسويت، شوف ما تغير فيه شيء. ها
1: لا لا،
0: هذا هو على حطته من 5 سنين، ما كنا مرت عليه 5 سنين.
2: لا لا، سويت انا حجرتين والملحق برا ما شفته.
0: ما شفته،
2: يمكن ما شفته.
0: دششتوني على طول داخل.
2: اي باكر باكر اوريك اياه باكر. المهم الحين ما علينا، احنا عقب ما تخرجت انت شناوي تسوي؟
0: شناوي اسوي يا ايوه؟ بتوظف بوزاره بعد حالي حال الناس.
2: وش حقه تنفخ يا ولدي؟ افا توك جاي من سفر وتقولها وكنك مغصوب. اشوف
0: انا يبه لو عندي راس مال ان كان فتحت لي مكتب هندسه احسن لي من الوظيفه بوزاره 100 مره.
2: والله والظن يعني كل من صار مهندس ومن اولها فتح مكتب توفق يعني؟ لا لا، وانا ابوك المكتب عشان يشتغل يبي له زباين، والزباين عشان يجون ها يبي له المكتب سمعة، والسمعة ما تي من أولها، ما تي من لا شيء. لا لا، وأنا أبوك اشتغل أول بالوزارة وكون نفسك وضبط أمورك عدل ها، ولاحق بعدين على المكتب.
0: الله هداك يا يبا يبا. الواحد لو عنده رغبة تخليه هون غصب.
3: ها كله كذي. الله يهداك يا ابو عبد الله، مو وقت الحين مواعظ هاللي تقولها حق الولد. الولد تو واصل ويبي يرتاح.
2: شو اللقافه هذه انت؟ شو اللقافه؟ انا ايش قايل انا؟ سمعتيني قلت شيء انا؟
3: عبد الله يقول
2: ما دام ما سمعته باذنك لا تحكين.
3: ويه ما شاء الله عليك حار كبريت. اخذ بس هاك يا وليدي، هاك هاك برد على قلبك.
4: ارشيف الاذاعه. بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج من أرشيف الإذاعة.
5: نلقاكم بإذن الله تعالى الأسبوع القادم مع كنوز قيمة جديدة من مكتبة الإذاعة الكويتية. نترككم بحفظ الله ورعايته. إلى اللقاء.
4: إلى اللقاء.

0: كنتم معنا في جولة أرشيفية لكنوز الإذاعة الكويتية. تقبلوا تحيات
1: عواطف عبد العزيز، نادية مال الله، عادل المطيري، غدير الكندري.
0: من أرشيف الإذاعة.
2: منتصف الليل في إذاعة دولة الكويت.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، أهلا بكم معنا في هذه النشرة والتي تقرأها على حضراتكم إيمان أحمد. في موجز النشرة مقابلات حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه، مقابلات سمو ولي العهد حفظه الله. هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تعلن استهداف ناقلة نفط بمقذوف مجهول أثناء عبورها إلى داخل مضيق هرمز. قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن حملة دهم واعتقالات بالضفة الغربية المحتلة. شهداء وجرحى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. رئيس وزراء لبنان يتعهد بأن لا يبقى الجنوب ساحة مفتوحة لحروب لا يقررها اللبنانيون. إسطنبول تستضيف أول اجتماع للجنة اتفاقية مكة للدفاع المشترك. لجنة الحوار المصغرة 4+4 في ليبيا توقع اتفاق إعادة تشكيل المفوضية العليا وقوانين الانتخابات، وترحيب أوروبي بالاتفاق. روسيا تقول إنها تعد لضربات مكثفة على منشآت في قطاع الطاقة في أوكرانيا. الرئيس الأمريكي يقول إن واشنطن ستعيد ملء الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأمريكي باستخدام النفط الفنزويلي. أيسلندا ترفض استئناف مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وفي هذه النشرة أيضا ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في النيبال إلى أكثر من 781 قتيلا. وفي تفاصيل هذه النشرة، بسم الله الرحمن الرحيم، استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه يوم أمس الأحد سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله، كما استقبل سموه رعاه الله يوم أمس الأحد سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء. استقبل سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله يوم أمس الأحد سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء. ونتحول لتطورات التصعيد في المنطقة، حيث أعلن مسؤول أمريكي أن القوات الأمريكية قصفت أمس الأحد راجمتي صواريخ تابعتين للحرس الثوري الإيراني في جزيرة لارك بمضيق هرمز. أوضح المسؤول أن القوات الأمريكية استهدفت منصتي إطلاق إيرانيتين في الجزيرة، وذلك بعد رصد عناصر من الحرس الثوري وهي تستعد لإطلاق صواريخ محملة بألغام بحرية باتجاه مضيق هرمز. أما عن آخر تطورات الأوضاع في مضيق هرمز، فقد أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية استهداف ناقلة نفط بمقذوف مجهول أثناء عبورها إلى داخل مضيق هرمز يوم أمس الأول دون الكشف عن طبيعة المقذوف أو الجهة المسؤولة عن هذا الهجوم. الهيئة قالت في مذكرة استشارية إن الواقعة حدثت على بعد نحو 12 ميلا بحريا شمالي مدينة خصب العمانية، مؤكدة عدم تسجيل خسائر بشرية أو أضرار بيئية جراء هذا الحادث. إلى الضفة الغربية المحتلة، وفيها شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات طالت 5 فلسطينيين وجرفت عشرات الدنمات خلال سلسلة اقتحامات لعدة مناطق في الضفة الغربية المحتلة. في الوقت نفسه أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمرا بوضع اليد على 37 دونما من أراضي مدينة بيتونيا في محافظة رام الله والبيرة بهدف توسعة الموقع العسكري المقام على أراضي المدينة. إلى ذلك قال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية إن 1540 اعتداء للمستوطنين تم توثيقها منذ مطلع العام الجاري. وأضاف المكتب أن 3 عائلات فلسطينية لا تزال معزولة في بلدة قصرة في محافظة نابلس بالضفة

الغربية المحتلة، مشيرا إلى إصابة نحو 1000 فلسطيني في هجمات للمستوطنين منذ بداية هذا العام. في قطاع غزة، أعلنت وزارة الصحة في القطاع استشهاد 3 فلسطينيين بينهم طفل، وأصيب عدد آخر جراء قصف جوي وعملية إطلاق نار نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. على صعيد متصل، ذكر الصليب الأحمر أن آلاف العائلات في غزة لا تزال تجهل مصير مفقوديها منذ نحو 3 سنوات، مشيرا إلى أن عمليات البحث عن الجثامين وانتشالها في غزة تتطلب معدات متخصصة لا تتوفر بسهولة. في لبنان، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون التزام بلاده بحصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، مشددا على ضرورة بسط سلطة الجيش اللبناني على كامل الأراضي اللبنانية تنفيذا للقرار 1701. من جانبه، تعهد رئيس وزراء لبنان نواف سلام بأن لا يبقى الجنوب ساحة مفتوحة للحروب، لحروب لا يقررها اللبنانيون ودولتهم، موضحا أن مسؤولية الحكومة هي إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ووقف اعتداءاته وإعادة إعمار وعودة أهل الجنوب لقراهم وبسط سيادة الدولة. ميدانيا، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية على مناطق متفرقة جنوب الأراضي اللبنانية. إلى اليمن، وفيها أعلنت القوات المسلحة اليمنية أن اللواء 6 طيران مسير نفذ أولى مهامه باستهداف مواقع وتجمعات وعناصر تابعة لميليشيا الحوثي في منطقة الكسارة غربي محافظة مأرب. أضافت القوات المسلحة أن العمليات العسكرية شملت جبهات متعددة امتدت من حجة وصعدة والجوف ومأرب وصولا إلى شبوة والضالع ولحج وتعز والحديدة، في مؤشر على اتساع نطاق استخدام القدرات الجوية المساندة. وننتقل إلى اسطنبول، وفيها تستضيف مدينة اسطنبول اليوم الاثنين الاجتماع الأول للجنة السياسية والدفاعية الاستراتيجية، والتي أنشئت في إطار اتفاقية مكة للدفاع المشترك المبرمة بين تركيا والسعودية وباكستان في 7 أغسطس الجاري. وفي الشأن الليبي، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أونسميل توقيع أعضاء لجنة الحوار المصغر لجنة 4+4 على الاتفاق من خلال خطوتين أساسيتين للتوصل إلى حل للأزمة السياسية في ليبيا والتي ترعاها الأمم المتحدة. وفي بروكسل، رحبت بعثة الاتحاد الأوروبي والبعثات الدبلوماسية لدوله الأعضاء لدى ليبيا بتوقيع الاتفاق النهائي للجنة الحوار الليبي المصغر لجنة 4+4 باعتباره خطوة مهمة نحو توحيد المؤسسات وتهيئة الظروف لإجراء انتخابات وطنية. إلى الجديد في الحرب الروسية الأوكرانية، وفيه أعلنت روسيا أنها تعد لضربات مكثفة على منشآت في قطاع الطاقة في أوكرانيا، وذلك في ظل تصاعد الضربات المتبادلة بين البلدين على المنشآت المدنية. من جانبه، أكد الكرملين استمرار تقدم القوات الروسية على جميع الجبهات في أوكرانيا، وأن الأولوية بالنسبة لروسيا تحقيق أهداف عمليتها العسكرية وبناء هندسة أمنية جديدة في القارة الأوروبية. أما في كييف، فقد قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن هجوما روسيا على قرية ميلا في منطقة كييف أسفر عن مقتل 38 شخصا وإصابة 20 آخرين. من جانبه، تعهد وزير الدفاع الأوكراني الجديد يافهيني خمارا بتقديم رؤية واضحة لشركاء كييف حول كيفية اعتزام بلاده مواجهة روسيا بموارد أكبر، في محاولة لتقديم موعد استلام جزء من قرض الاتحاد الأوروبي للمساعدة في تغطية عجز في الميزانية العسكرية يبلغ 27 مليار دولار. في سياق ذي صلة، استبعد الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب أن تنهي الضغوط الاقتصادية الحرب الروسية الأوكرانية، محذرا من الاستهانة بقدرة موسكو على تحمل الأزمة الاقتصادية. ستوب قال إنه يستبعد شن روسيا هجوما على أراضي حلف شمال الأطلسي الناتو، داعيا أوروبا إلى استئناف التواصل السياسي مع الحكومة الروسية. في ملف العلاقات الأمريكية الفنزويلية،

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن ستعيد ملء الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأمريكي باستخدام النفط الفنزويلي. ترامب كان قد أعلن في وقت سابق عن حملة أمريكية غير مسبوقة للسيطرة على 5 احتياطيات النفط الهائلة في فنزويلا. في المقابل أكدت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز أن فنزويلا تحافظ بل تحتفظ بالسيطرة على نفطها في الاتفاق الجديد الذي يتيح للولايات المتحدة وصولا كبيرا إلى احتياطيات بلادها، واصفة هذا الاتفاق بالتاريخي وأنه سينعش الاقتصاد ويزيد أيضا من الإيرادات. في ريكيافيك رفض الناخبون في أيسلندا استئناف مفاوضات انضمام بلادهم إلى الاتحاد الأوروبي وفق النتائج النهائية للاستفتاء. أظهرت النتائج الرسمية أن 52.8% صوتوا ضد استئناف المفاوضات مقابل 47.2% أيدوا ذلك، في نتيجة تمثل انتكاسة لمساعي الاتحاد الأوروبي لتعزيز علاقاته مع الجزيرة الواقعة شمال المحيط الأطلسي. ونتوقف أخيرا مع أخبار الكوارث الطبيعية، وفيها أعلنت سلطات إدارة الكوارث مقتل أكثر من 781 شخصا وفقدان نحو 3000 جراء فيضانات مدمرة اجتاحت المنطقة الحدودية بين نيبال والصين. من جانبها أعلنت الولايات المتحدة تقديم مساعدات إنسانية لنيبال بقيمة 3 ملايين دولار تشمل مساعدات غذائية طارئة تكفي لنحو 3 أشهر وتستفيد منها قرابة 10,000 أسرة متضررة من الفيضانات. في ختام هذه النشرة إلى حضراتكم إعادة لموجزها. مقابلات حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه. مقابلات سمو ولي العهد حفظه الله. هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تعلن استهداف ناقلة نفط بمقذوف مجهول أثناء عبورها إلى داخل مضيق هرمز. قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن حملة دهم واعتقالات بالضفة الغربية المحتلة. شهداء وجرحى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. رئيس وزراء لبنان يتعهد بأن لا يبقى الجنوب ساحة مفتوحة لحروب لا يقررها اللبنانيون. إسطنبول تستضيف أول اجتماع للجنة اتفاقية مكة للدفاع المشترك. لجنة الحوار المصغرة 4+4 في ليبيا توقع اتفاق إعادة تشكيل المفوضيات العليا وقوانين الانتخابات، وترحيب أوروبي بالاتفاق. روسيا تقول إنها تعد لضربات مكثفة على منشآت في قطاع الطاقة في أوكرانيا. الرئيس الأمريكي يقول إن واشنطن ستعيد ملء الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأمريكي باستخدام النفط الفنزويلي. أيسلندا ترفض استئناف مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وكان أيضا في هذه النشرة ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في نيبال إلى أكثر من 781 قتيلا. انتهت نشرتنا مستمعينا الكرام، نشكركم على المتابعة وإلى اللقاء.

0: ساعتنا في إذاعة دولة الكويت تشير إلى 12:13 فجرا.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم محطات إخبارية. برنامج يومي يأخذكم في جولة شاملة لرصد وتحليل أبرز القضايا والتطورات السياسية على المستويين المحلي والإقليمي، وصولا إلى المشهد الدولي المتسارع. نوافيكم بأحدث المستجدات ونتوقف عند أهم الملفات المطروحة على الساحة بمشاركة نخبة من المحللين والخبراء لتقديم قراءة معمقة للأحداث تقرب الصورة وتجيب عن التساؤلات وتضعكم في قلب الحدث. محطات إخبارية.
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، نجدد لحضراتكم التحية مرة أخرى من إذاعة دولة الكويت، وهذه حلقة جديدة

من محطات إخبارية. في محطاتنا لهذا اليوم: واشنطن وطهران، ضغوط متصاعدة ومستقبل قامض للمسار الدبلوماسي، متابعة إخبارية. الاحتلال الإسرائيلي يواصل تصعيده في الضفة الغربية وسط تصاعد اعتداءات المستوطنين، قضايا استراتيجية. ليبيا، اتفاق جديد يمهد للانتخابات وتحديات إنهاء الانقسام بين الشرق والغرب، تحليلات استراتيجية. وفي آراء سياسية: أوكرانيا وروسيا، تصعيد متبادل وضغوط عسكرية واقتصادية تشعل مسار الحرب. والبداية بمتابعة إخبارية.

0: في ظل تعثر المسار الدبلوماسي بين واشنطن وطهران وتصاعد الضغوط الأمريكية على إيران، يجدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأكيده ضرورة منع طهران من امتلاك السلاح النووي، وذلك بالتزامن مع استمرار الحصار البحري الأمريكي وما يفرضه من ضغوط اقتصادية وأمنية وسط غموض يحيط بمصير التفاهمات الرامية إلى احتواء التصعيد وفتح الطريق أمام تسوية بين الجانبين. للحديث أكثر عن تفاصيل هذا الموضوع ينضم إلينا الآن من القاهرة أستاذ العلاقات الدولية الدكتور أيمن سمير. دكتور أيمن، أهلا بك.
1: أهلا بحضرتك وأهلا بكل السادة المستمعين.
0: حياك الله دكتور. دكتور أيمن، نتساءل في البداية يعني من وجهة نظرك إلى أي مدى يمكن لسياسة الضغوط القصوى وأيضا العقوبات الأمريكية أن تنجح في دفع إيران إلى العودة إلى طاولة المفاوضات؟
1: في الواقع هذا العقوبات الاقتصادية أو ما يسمى بالغضب الاقتصادي التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب يمكن أن تنجح، لكنها تحتاج إلى بعض الشروط. هذه العقوبات هي الأشد على إيران ربما منذ فرض العقوبات، أول فرض للعقوبات على إيران منذ عام 2006 وحتى الآن. الآن الولايات المتحدة الأمريكية بتطبق استراتيجية متكاملة لمنع التدفقات المالية على الاقتصاد الإيراني والأجهزة الأمنية والعسكرية الإيرانية، سواء الحرس الثوري أو قوات البسيج أو الجيش الإيراني أو حتى المؤسسات التابعة للمرشد الأعلى الإيراني. الآن الحصار يطبق بشكل كامل، يمكن الحديث عن تصفير صادرات النفط والبتروكيماويات الإيرانية بشكل كامل. نتحدث عن أكبر ثلاثة موانئ إيرانية، وهي الإمام الخميني وبندر عباس وأيضا بوشهر. هذه الموانئ الثلاثة يتم من خلالها تصدير أكثر من 85% من الصادرات الإيرانية. هذه الموانئ الثلاثة موجودة داخل الخليج العربي ولم تقرب منها سفينة واحدة منذ فرض الحصار الأمريكي عليها. تبقى لإيران بعض المناطق، تبقى لها بعض الموانئ الموجودة على بحر قزوين مثل أمير أباد، لديها ميناء صغير على بحر عمان يمكن أن تصدر به بعض الأمور البسيطة، لديها أيضا حدود برية مع تركيا مع العراق مع باكستان مع دول في القوقاز الجنوبي يمكن أن تصدر إليها وتستورد منها. لذلك نجاح هذه الاستراتيجية تحتاج تعاون، أولا الدول التي لها حدود مع إيران مثل تركيا، ومعروف أن تركيا هي أكبر دعم لإيران بالمناسبة، وأكبر ميزان تجاري في الشرق الأوسط هو ما بين إيران وتركيا. الحدود طويلة والشركات والقطاع الخاص وحتى الحكومتين يتعاونان بشكل كبير جدا في المجال الاقتصادي. أيضا دولة مثل الصين تستورد أكثر من 90% من النفط الإيراني، هل ستتوقف الصين عن استيراد النفط الإيراني أو عن دعم إيران؟ لك أن تتخيلي الآن أصبح هناك قطار دولي يقوم بنقل البضائع من الصين إلى إيران. قبل الحرب كان قطار واحد في الأسبوع، اليوم أكثر من 20 قطار في الأسبوع. نفس الأمر بالنسبة لروسيا، روسيا الآن تقدم مساعدات سواء اقتصادية أو عسكرية إلى إيران من خلال بحر قزوين. كما تعلمين وعلم السادة المستمعين أن بحر قزوين هو بحر مغلق، لا توجد فيه قوات أمريكية ولا بوارج أمريكية، وبالتالي تتحرك السفن التجارية وحتى السفن العسكرية الروسية التي تحمل مساعدات إلى إيران دون أي عائق. وبالتالي تعاون روسيا، تعاون تركيا، تعاون الصين وحتى دول مثل الهند لتطبيق هذه العقوبات هو شرط رئيسي لنجاح هذه العقوبات. لكن من خلال تصريحات المرشد اليوم والرئيس الإيراني بالأمس، هذه العقوبات توجع بالفعل الاقتصاد الإيراني. رأينا العملة الإيرانية يعني تخسر أكثر من 50% من قيمتها، التضخم وصل إلى 66%، الدولار يساوي حوالي 2 مليون دومان إيراني، وهذا أمر خطير جدا، رفع كل السلع والخدمات في إيران حتى البنزين، هناك طوابير طويلة جدا للحصول على البنزين في إيران، وبالتالي هذه العقوبات تؤثر. لكن هل يمكن أن تدفع النظام الإيراني إلى تغيير سلوكه أو المرونة والعودة إلى موضوع المفاوضات؟ أنا في تقدير أيضا هذا الأمر يحتاج إلى دقة تطبيق هذه العقوبات وإلى درجة تعاون الدول التي تحدثنا عنها مع هذه العقوبات، خصوصا أن إيران كما تعلمين لديها خبرة كبيرة جدا في الخداع والحصول على ما تريده عبر طرف ثالث. هي لديها خبرة في استجلاب حتى الصناعات العسكرية من الخارج، لديها شركات وجهات أخرى ليست إيرانية من دول سواء من آسيا أو في الصين أو في غيرها تقوم بالشراء لحساب الحكومة الإيرانية والحرس الثوري الإيراني. نعم هناك بعض الكيانات تعرضت لعقوبات لكن ليس كلها. على سبيل المثال بعض حتى مكونات المسيرات الإيرانية بها مكونات غربية، من أين حصلت إيران على هذه المكونات؟ بالتأكيد ليس بطريقة مباشرة لكن من خلال الواجهات الثالثة أو الشركات التي تمثل طرفا ثالثا. أيضا هنا لدى إيران ما يسمى بأسطول الظل، وظل أسطول الظل يعني يقوم بنقل النفط والغاز الإيراني في ظل العقوبات الغربية على إيران. لديها أيضا الحدود مع أفغانستان، ومعروف أن إيران استفادت من الفوضى الموجودة على الحدود مع أفغانستان بشكل كبير جدا في قضية التبادل. هي تقوم بتصدير الذهب والذهب الخام وتحصل على المواد سواء كانت مواد عسكرية أو مواد مدنية، وبالتالي هي لديها خبرة كبيرة أيضا في الالتفاف على العقوبات. لذلك أنا في رأيي هذه العقوبات قوية وشديدة ويمكن أن تأتي بثمار كبيرة لكنها أيضا تحتاج تعاون الدول الأخرى.
0: طيب دكتور أيمن، بعد كل ما تفضلت بذكره عن أضرار تعرضت لها إيران بسبب هذا الحصار والضغوط القصوى والعقوبات الأمريكية، هل تعتقد أنه لا تزال هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق مؤقت يفصل بين الملف النووي وأمن الملاحة في مضيق هرمز، كما تعلم أن يعني هذين الملفين هما يعني محور العناد والشد والجذب ما بين الطرفين الأمريكي والإيراني، أم أن الطرفين باتا يتعاملان مع هذين الملفين كورقة تفاوضية واحدة؟
1: أنا في تقديري لا يمكن التوصل لاتفاق إلا بعد انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة الأمريكية يوم 3 نوفمبر القادم، لأن كل من إيران والولايات المتحدة الأمريكية بيشتري الوقت للوصول إلى هذه النقطة. إيران بتراهن أن الوقت من الآن، وحتى إجراء الانتخابات كلما ضغطت ورفضت الشروط الأمريكية يمكن أن تنهار شعبية الرئيس دونالد ترامب وتنهار شعبية الجمهوريين ويخسروا على الأقل حتى مجلس النواب. إذا خسروا الجمهوريين مجلس النواب بتعتقد إيران أنه يمكن أن تبدأ محاكمة الرئيس دونالد ترامب في مجلس النواب حول بدء الحرب مع إيران وتكاليفها وما إلى ذلك، وبالتالي تحول الرئيس دونالد ترامب إلى بطة عرجاء لا يستطيع اتخاذ قرارات كبيرة ضد إيران، وتستطيع إيران وقتها أن تقول أنها انتصرت في الحرب على الولايات المتحدة الأمريكية. نفس الأمر بالنسبة للرئيس دونالد ترامب، بيعتقد أنه إذا ما خرج من هذه الانتخابات بأقل الخسائر وظلت حتى التفوق الضعيف والضئيل في مجلسي الشيوخ والنواب يمكن للرئيس دونالد ترامب أن يستأنف بعد ذلك هذه الحملة وربما حتى يعود إلى الحرب وبقوة ضد إيران. لكن من الآن وحتى 3 نوفمبر أنا أعتقد أن الحصار الأمريكي سوف يستمر. قد تحدث هناك بعض الضربات التي يمكن وصفها بضربات عقابية كما سماها الرئيس دونالد ترامب، يعني على سبيل المثال ونحن نتحدث الآن هناك حديث في الصحافة والتلفزيون الإيراني أن طائرات مسيرة أمريكية تقوم بقصف جزيرة لارك. جزيرة لارك موجودة في مضيق هرمز، ورصدت الأقمار الصناعية الأمريكية أن الحرس الثوري

0: إيران يقوم بتلغيم أو محاولة تلغيم مضيق هرمز مرة أخرى بعد أن أعلن الرئيس دونالد ترامب بالأمس أن المضيق بات خاليا من كل الألغام. الولايات المتحدة الأمريكية بجانب الحصار هي أيضا عازمة وصارمة جدا في التعامل في أي محاولة تقوم بها إيران لتلغيم المضيق أو منع الملاحة. لذلك هذه الاستراتيجية التي تقوم بالتوازي ما بين الخطوات والمسارات الاقتصادية أو العقوبات الاقتصادية وأيضا المسار الحاسم العسكري إذا ما قامت إيران بأي هجوم على مضيق هرمز أو على الناقلات أو على القوات الأمريكية سوف تجد ردا كبيرا. لذلك أنا أعتقد أن هذه الضربات العقابية والاستباقية لمنع تلغيم مضيق هرمز سوف تستمر أيضا حتى 3 نوفمبر القادم. لكن التوصل إلى اتفاق حتى العودة مرة أخرى لتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة في شهر يونيو الماضي في تقدير هذا الأمر مستبعد قبل 3 نوفمبر القادم.
1: نعم. طيب على الجانب الآخر فيما يتعلق بالتصعيد في الخطاب الإيراني أيضا دكتور أيمن، إلى أي مدى من وجهة نظرك قد يؤدي هذا التصعيد إلى تقويض التهدئة القائمة وقد يؤدي أيضا لرفع احتمالات العودة إلى مواجهة عسكرية مباشرة كما تفضلت قبل قليل، أيضا في ظل تمسك واشنطن بسياسة الضغط وسياسة رفع طهران لسقف تهديداتها العسكرية، هل برأيك ما زالت الدبلوماسية قادرة على فتح مسار تفاوضي بالإضافة لما تفضلت بذكره آنفا بشأن أنه لابد من تدخل عناصر خارجية لإجراء هذا التفاوض، أم أن هامش الحل السياسي يتقلص إن صح التعبير؟
0: أنا في رأيي في الوقت الحالي المتشددين والراديكاليين هم من يسيطرون على القرار في إيران. لك أن تتخيل الرئيس الإيراني منذ يومين تحدث عن ضرورة يعني العودة للدبلوماسية مرة أخرى وقال أن الوقت قد حان للتوصل لاتفاق سلام. أيضا الرئيس الإيراني السابق محمد خاتمي كتب سلسلة من المقالات في الصحف الغربية والأمريكية خلال الأيام الماضية وقال إن مكاسب إيران في مذكرة التفاهم لا يمكن أن تحصل عليها أي دولة أخرى من الولايات المتحدة الأمريكية ولم تحصل عليها منذ الحرب العالمية الثانية. هناك تيارين واضح في إيران، تيار يقول أن الوقت قد حان لاتفاق سلام والعودة مرة أخرى إلى الدبلوماسية ومائدة التفاوض، لكن هناك تيار متشدد ومتطرف وفي تقديري التعيينات الجديدة التي قام المرشد الثالث بتعيينهم كلهم يأتوا من دائرة التشدد ودائرة الرفض لأي حلول وسط. لكن أنا في تقديري في ظل العقوبات الحالية في ظل معاناة المواطن الإيراني في ظل حديث المرشد في رسالته بالأمس للحكومة الإيرانية بضرورة مراعاة معاناة المواطنين هو بدأ يستشعر هناك نوع من التململ لدى المواطن الإيراني وأنه تحمل بما فيه الكفاية ويمكن أن يتحول هذا التحمل من اصطفاف وطني ضد الهجوم الأمريكي إلى ثورة على النظام إذا ما استمرت هذه الحرب واستمر هذا الحصار. لذلك أنا في رأيي الشارع الإيراني في الفترة القادمة سوف يكون له كلمته إذا ما رأى المتشددين والمتطرفين أن هذا الشارع يمكن أن يتحول إلى بيضق وبندقية ضدهم وقتها يمكن أن يقدموا مرونة إلى على مائدة المفاوضات. لكن إذا ما جرى شد العصب الوطني بحجة يعني مكافحة الهيمنة الأمريكية والغطرسة الأمريكية كما يقال في الخطاب الإيراني وقتها يمكن أن يكون الخطاب المتشدد مستمرا ربما حتى نهاية ولاية الرئيس دونالد ترامب.
1: نعم، إذن دكتور أيمن سمير أستاذ العلاقات الدولية شكرا جزيلا لك.

0: قضايا استراتيجية. قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت حملة اعتقالات طالت 5 فلسطينيين وجرفت عشرات الدنمات خلال سلسلة اقتحامات لعدة مناطق في الضفة الغربية المحتلة. في الوقت نفسه أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمرا بوضع اليد على 37 دونما من أراضي مدينة بيتونيا في محافظة رام الله والبيرة بهدف توسعة الموقع العسكري المقام على أراضي المدينة. نبقى مع تفاصيل أكثر وحسن جعفر.
1: على الرغم من زيارة الوفد الأوروبي للأراضي الفلسطينية وخاصة لبلدة كسرى ووعده بنقل ما شاهده من حصار المستوطنين لثلاثة منازل إلى المسؤولين

كلنا الأوروبيين كما قال رئيس بلدية قصرى، إلا أن حكومة الاحتلال لم تكترث بزيارة الوفد الأوروبي إلى الأراضي الفلسطينية، وواصلت إطلاق العنان لجيش الاحتلال والمستوطنين المتطرفين اقتحام المدن والقرى الفلسطينية بالضفة الغربية، فيما شن المستوطنون المتطرفون هجمات إرهابية.

0: واصلوا كذلك اعتداءاتهم في محافظات جنين ونابلس وطول كرم وفي معظم المحافظات الفلسطينية وسط مخاوف فلسطينية من انفجار الأوضاع في الأراضي الفلسطينية بفعل جرائم المستوطنين، وهذا ما عبرت عنه وزارة الخارجية الفلسطينية حين دعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد جرائم المستوطنين الذين يتلقون الدعم من حكومة الاحتلال والتي توفر الحماية لهم والسلاح، فيما اعتبرت المحافل السياسية تصريحات نتنياهو حول الاستيطان ما هي إلا دعاية انتخابية قبل الانتخابات في إسرائيل في 27 من شهر أكتوبر القادم. حسن جعفر، إذاعة دولة الكويت، القدس المحتلة.
1: وحول تفاصيل هذا الموضوع ينضم إلينا من بيروت الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ علي حمود. أستاذ علي، أهلا بك.
2: أهلا، صباح الخير.
1: صباح النور أستاذ علي. بعد متابعة التقرير السابق بتفاصيله، كيف يمكن قراءة توقيت تصعيد الاحتلال في الضفة الغربية من خلال الاعتقالات وتجريف الأراضي والاستيلاء أيضا على مساحات جديدة؟
2: هذا السلوك العدواني يعني مستمر، يعني لم يتوقف يوما في الضفة الغربية، ولكنه يتصاعد في بعض المراحل، ينخفض في بعض في مراحل أخرى. اليوم في الأشهر القليلة الماضية نشهد تصاعدا تدريجيا ويعني توسعا وتصعيدا في هذا السلوك العدواني، وكلما اقتربنا من الانتخابات الإسرائيلية داخل كيان الاحتلال كلما زادت هذه الاعتداءات التي يقوم بها المستوطنون، ولكن بحماية الجيش الاحتلال وبحماية الشرطة الإسرائيلية، وهذا يعبر يعني عن تغطية رسمية وحكومية لهذه الأعمال، وليس كما قال نتنياهو أنهم بعض مثيري الشغب. يعني تعبير مثير الشغب يستخدم في التظاهرات السلمية عادة، يكون هناك بعض الأشخاص يتهمونهم بأنهم مثيروا الشغب. ما يقوم به المستوطنون هو إرهاب بكل معنى الكلمة، يعني أنه لأن منطقة محتلة تحت الاحتلال، ويأتي جيش الاحتلال بهؤلاء المستوطنين إلى قرى معينة لمحاصرتها وضرب أهليها ومحاولة تهجيرهم، فهذه أعمال إرهابية. هذا التصعيد ليس فقط مرتبطا بالمزايدات الجارية بين أحزاب اليمين المتطرف في الانتخابات، وإنما يعبر عن سياسة وعن نهج، لا سيما أن الحكومة الإسرائيلية نتنياهو يقول صراحة أننا سنزيد المستوطنات وسنزيد من عملية الاستيطان في الضفة الغربية. إذن هي اعتداءات صحيح أنها متفرقة هنا أو هناك، ولكن هناك نسق واحد وهناك سياسة واحدة ومنهجية واحدة، هم ينفذون، هؤلاء المستوطنون ينفذون فعلا سياسة حكومة الاحتلال.
1: لكن أستاذ علي، هل تعتقد أن هذا التوسع في المواقع العسكرية والاستيلاء على المزيد من الأراضي، هل من وجهة نظرك قد يؤدي إلى تغيير الخريطة الجغرافية للضفة الغربية؟
2: هذا ما يفعله الاحتلال بكل
1: يعني هذا ما يسعى إليه الاحتلال؟
2: نعم، هذا ما يفعله. أيضا هناك المخطط، لا ننسى A1 الذي A1 الذي يريد فصل القدس عن عمقها الفلسطيني ويفصل شمال الضفة عن جنوبها. هذا مشروع حكومي يعني واضح وصريح، ونددت به بعض الدول الأوروبية على خجل، يعني على استحياء، ولكن هذا مخطط موجود، يعني يريد تغيير الجغرافيا والديموغرافيا الفلسطينية. وهناك اليوم حديث يعني في الإعلام الإسرائيلي يقول أن الجيش الاحتلال سينقل قوات من لبنان ومن غزة إلى الضفة الغربية، يعني يعتبرون الضفة الغربية اليوم هي ساحة الحرب الأساسية. وينقل عن أيضا الإعلام الإسرائيلي أن نتنياهو يستعد لجولة تصعيد كبيرة، يعني هناك حرب بكل معنى الكلمة. وللأسف يعني عدم وجود رادع دولي أو غير دولي لا يمكن يعني وقف هذا المخطط، وفعلا الجغرافيا الفلسطينية مهددة والديموغرافيا أيضا.
1: يعني

0: يمكن القول أستاذ علي أن يعني الاعتداءات للمستوطنين أصبحت جزء من منظومة أمنية وسياسية أوسع في الضفة الغربية، خاصة بعد أن أعلنت الأمم المتحدة أكثر حسب إحصائياتها أكثر من 1500 اعتداء للمستوطنين منذ بداية هذا العام فقط.
1: صحيح صحيح، هي سياسة وهي ليست حوادث متفرقة.
0: نعم
1: أحيانا نشهد حادثة هناك وحادثة هناك، ولكن هناك نسق، يعني هناك سياسة ممنهجة، كأن هناك من يدير هؤلاء المستوطنين ويرسل قطعان منهم إلى هنا وقطعان إلى هناك
0: نعم
1: بحماية الجيش الإسرائيلي. يعني كل التصريحات الرسمية وخصوصا نتنياهو يعني كاذبة، لأن المشاهد واضحة صوت وصورة
0: نعم
1: وبث مباشر. أحيانا يقتحم المستوطنون قرية فلسطينية ما والجيش الإسرائيلي موجود على بضعة أمتار. فإذا العملية واضحة، الاعتداءات التي سجلتها الأمم المتحدة هذا أمر جيد، ولكن على الأمم المتحدة أن تتحرك، لديها هيئات دولية
0: صحيح
1: وهيئات في كل المجالات يمكن أن تتحرك، يمكن أن تتدخل لدى حكومة الاحتلال، لدى العالم الغربي، أوروبا غيرهم. لا يكفي يعني فقط تعداد هذه الاعتداءات، لأنه كما قلنا ما يجري خطير جدا، لأنه يريد تغيير بعد تدمير غزة، يريدون اليوم تغيير الخارطة الجغرافية للضفة الغربية وكل ما أنتجته اتفاقية أوسلو من مناطق للسلطة الفلسطينية والتقسيمات، يريدون نسفها اليوم في هذا التصعيد أو في هذا العدوان.
0: طيب هذا يجرنا أيضا للتساؤل أستاذ علي، يعني في ظل ما يجري حاليا في الضفة الغربية وفي غزة معا، هل نحن يمكن القول أننا أمام مسارين منفصلين أم أن التطورات تعكس استراتيجية إسرائيلية واحدة لإعادة تشكيل الواقع الفلسطيني ميدانيا وسياسيا؟
1: بالتأكيد، يعني ما جرى في غزة واضح، ما جرى في غزة كان هناك مشروع إبادة وتهجير، يريدون إلغاء غزة نهائيا من الوجود، طبعا لم ينجحوا بذلك ولكنهم يعملون على ذلك. موضوع التهجير، الإبادة أولا ثم التهجير، هذا يريدون إنهاء غزة تحقيقا لحلم قديم لقادة إسرائيل، كانوا يتمنون لو يقومون في الصباح ويختفوا ويجدون أن غزة اختفت، بلعها البحر. يريدون التخلص من غزة. موضوع الضفة أخطر أيضا، لأن الضفة هي القوام الأساسي للدولة الفلسطينية، لحلم الدولة الفلسطينية صار حلما اليوم. تقسيمها وتقطيع أوصالها وتهجير أكبر عدد ممكن من سكانها إلى غزة وإلى المخيمات، وتدمير القرى وجرفها وشق طرقات وعزل القدس عنها، وكل هذه الأمور كلها مشروع، يعني كلها خطوات تصب في مشروع واحد، وهو إلغاء أو نسف فكرة الدولة الفلسطينية المستقلة. يعني وهذا ما يعلنونه صراحة، يعني لا يخفون الأمر، ويقول نتنياهو أن أي دولة فلسطينية هي بمثابة نهاية لإسرائيل. واليوم في بموسم الانتخابات هو يحاول جمع كل اليمين في معسكر واحد وفي لوائح انتخابية واحدة كي لا تتشتت الأصوات، لأنه برأيه إذا خسر اليمين فأنه سيكون أمام عودة اليسار وعودة اتفاقيات مثل أوسلو، وهي تمهد للدولة الفلسطينية. إذن يخوض الانتخابات هو تحت شعار منع قيام الدولة الفلسطينية، وهذا ما يجري تنفيذه على الأرض من خلال المستوطنين والجيش الاحتلال في القرى الفلسطينية في الضفة.
0: طيب في نقطة أخيرة أستاذ علي، إذا ما استمر التصعيد في الضفة بالتوازي مع الوضع الإنساني المتدهور في غزة، ما السيناريو المحتمل للمرحلة المقبلة؟ هل يمكن أن يقود ذلك مثلا إلى انفجار أوسع في الأراضي الفلسطينية؟
1: نعم، يعني هناك تقديرات إسرائيلية على الأقل في الصحافة وفي الإعلام يقولون أن الوضع ذاهب إلى الانفجار، يحذرون من أن هذا الانفجار قد يؤدي إلى انتفاضة فلسطينية جديدة. ومن ناحية أخرى الحكومة تريد نقل قوات من الجيش من الغزة ولبنان إلى الضفة استعدادا لشيء ما شيء كبير. في الوقت نفسه صحيفة هارتس مثلا المعارضة لنتنياهو تقول أن نتنياهو يدير هذا الصراع ويحاول يعني استغلاله وإطالة أمد هذا العدوان في الضفة الغربية،
0: نعم،
1: لتأجيل الانتخابات شهرين وأبعادها عن ذكرى 7 أكتوبر. يعني إذن نحن كل السيناريوهات تقول أن التصعيد مستمر، ونعم هناك خشية، ولا بد يعني في نهاية المطاف من انتفاضة فلسطينية كاملة على كل الأراضي الفلسطينية توقف هذا العدوان الهمجي.
0: نعم.
1: لأن نتائجها ستكون خطيرة جدا على القضية الفلسطينية وعلى الشعب الفلسطيني.
0: إذن كل الشكر للأستاذ علي حمود الكاتب والمحلل السياسي.

0: تحليلات استراتيجية. في تطور جديد على طريق إنهاء حالة الانقسام السياسي في ليبيا، وقعت لجنة 4+4 التي تضم ممثلين عن الأطراف السياسية في شرق وغرب ليبيا اتفاقا نهائيا يقضي بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال مدة لا تتجاوز 24 شهرا. ورغم اعتبار البعثة الأممية الاتفاق خطوة مهمة لكسر الجمود السياسي، فإن التحدي الأبرز يبقى في القدرة على تنفيذ ما تم التوافق عليه على أرض الواقع والحصول على دعم مختلف القوى والمؤسسات الليبي. مع أن نتابع هذا التقرير.
1: في تطور جديد في المشهد الليبي، وقعت لجنة الحوار المصغر 4+4 الليبية اليوم خلال مراسم في طرابلس اتفاقا لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية خلال 24 شهرا، كما يعيد الاتفاق تشكيل مفوضية الانتخابات. ويوصي الاتفاق أيضا بإعادة الانتخابات الرئاسية من بدايتها حال عدم تخلي المرشح الفائز عن جزئيته الثانية قبل أداء اليمين الدستورية، ويلغي ارتباط نتائج الانتخابات البرلمانية بالرئاسية، كما ينهي إلزامية الجولة الثانية في انتخابات الرئاسة. وبشأن آلية المصادقة على الاتفاق، فقد نصت المادة 5 على أن الأطراف الموقعة على الاتفاق ستعمل بدعم من البعثة الأممية على اعتماد هذا الاتفاق وطنيا عبر آلية وطنية واسعة التمثيل تكفي لإضفاء صفة الوثيقة الدستورية على الاتفاق. ودوليا، عبر مجلس الأمن الدولي بشكل يضمن التزام جميع الأطراف بما ورد فيه من أحكام، إذ لم يتمكن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة من الموافقة عليه بصيغته الموقعة خلال مدة شهر واحد من تاريخ توقيعه. وخلال مراسم التوقيع بمشاركة مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة هانا تايتي، شدد وليد اللافي رئيس وفد حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس غرب لجنة 4+4 على أن كل الحلول منقوصة ومؤقتة ما لم تتجه نحو الانتخابات. وفي بروكسل رحبت بعثة الاتحاد الأوروبي والبعثات الدبلوماسية لدولة الأعضاء لدى ليبيا اليوم بتوقيع الاتفاق النهائي للجنة الحوار الليبي المصغر لجنة 4+4 باعتباره خطوة مهمة نحو توحيد المؤسسات وتهيئة الظروف لإجراء انتخابات وطنية ومراجعة الإطار الانتخابي للاستحقاقين الرئاسي والتشريعي. يمثل خطوة مهمة نحو توحيد المؤسسات وتهيئة الظروف لإجراء انتخابات وطنية نزيهة. كما أكدت البعثة الدعم الكامل لجهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا هانا تايتي لتيسير عملية سياسية بقيادة ليبية وملكية ليبية حقيقية.
0: ولتفاصيل هذا الموضوع ينضم إلينا من القاهرة الخبير في الشؤون السياسية دكتور سعيد عكاشة. دكتور سعيد، أهلا بك.
2: يا أهلا وسهلا بحضرتك.
0: دكتور، نتساءل في البداية كيف ترى أهمية اتفاق لجنة 4+4 في هذه المرحلة، وما الذي يمكن أن يضيفه برأيك للمشهد السياسي الليبي؟ أيضا، هل يمثل تحديد سقف زمني كما ذكرنا لإجراء الانتخابات خلال 24 شهرا خطوة واقعية، أم أن المدة قد تواجه عقبات تؤدي إلى تأجيل الاستحقاق؟
2: الواقع أن تعقيدات الأزمة الليبية ليست جديدة، يعني منذ عام 2015 وصولا إلى عام 2021 كان هناك مسار محادثات واضطرابات وتوترات، ثم انتهت باتفاق على إقامة على عقد الانتخابات، ولكن لم تتم في واقع الأمر. ما زالت نفس المشكلات قائمة حتى الآن، أو على الأقل بعضها. المشكلة الرئيسية في الاتفاق الجديد أنه يعني تحدث عن أنه هناك توافق ما بين يعني حلقة ضيقة تمثل الكتلتين الكبيرتين في أو في السلطة في الشرق وفي الغرب، وتضييق الحلقة كان جيدا حتى الوصول إلى الاتفاق، ولكنه أيضا يمكن أن يكون له جانب سلبي لأنه لا يعكس كل مكونات سواء مجلس النواب أو المجلس الأعلى للدولة، وبالتالي قد يتعرض لبعض الاعتراضات عندما يتم التصويت على الاتفاق.
0: نعم، طيب، يعني ما العوائق أو التحديات التي يمكن أن تعرقل تنفيذ هذا الاتفاق على أرض الواقع من وجهة نظرك؟
2: يعني عقبات عديدة، بداية من أنه حتى الآن لا توجد موافقة يعني صريحة من جانب مجلس النواب أو المجلس الأعلى للدولة، وهم الكتلتين الرئيسيتين في الشرق والغرب، وبتمرير القرارات يمكن أن تكون لها فعالية أكبر. ولكن حتى الآن نجد اعتراضات من الجانبين وأيضا من المجلس الرئاسي، هناك اعتراض هذا على الجانب السياسي. على الجانب العملي هناك ميليشيات موجودة على الأرض، هذه الميليشيات إذا لم تجد في هذا الاتفاق مصلحة فيمكن أن تفسده بإثارة الاضطرابات مرة أخرى وربما حتى وصولا إلى التراشق بالنيران. هنا المشكلتين الكبيرتين، المشكلة السياسية والمشكلة الأمنية في ليبيا، هي المشكلة الأكثر تعقيدا.
0: طيب دكتور، الاتفاق يشترط كما تعلم وجود سلطة تنفيذية موحدة وأيضا ومؤسسات وطنية موحدة، هل يمكن تحقيق ذلك قبل الذهاب إلى الانتخابات؟
2: أعتقد أنه سهل من نظريا، أنه طالما أنه كان هناك توافق ما بين الشرق والغرب، ما بين القوى الفاعلة، بين الفريق حفتر وما بين عبد الحميد الدبيبة، على أنه هناك يعني رغبة في توحيد المؤسسات يمكن أن تتم. لكن المشكلة في أن المؤسسات حتى وهي تتخذ قرارات هي لا تستطيع أن تنفذها على الأرض إلا بموافقة الميليشيات نفسها. الأمر الآخر وهو أن الاتفاق نفسه يتحدث عن أنه هناك فترة شهر فقط للتصويت على هذا الاتفاق داخل المجلس والنواب وفي المجلس الأعلى للدولة.
0: نعم.
2: إذن فترة الشهر ليست كافية لحل هذه النقطة، ثم 24 شهر هي مدة ثمانية طويلة جدا يمكن أن يتخلل عقبات وعراقيل يمكن أن توجد العملية بأكملها.
0: نعم. طيب ما الدور المطلوب من وجهة نظرك من الأمم المتحدة وأيضا من المجتمع الدولي لضمان تنفيذ الاتفاق ومنع الأطراف الليبية من العودة إلى حالة الجمود؟
2: أن يكون مستعدا لتنفيذ التهديد الذي قال إنه في حالة عدم موافقة مجلس النواب بالتصويت على الاتفاقية وكذلك المجلس الأعلى، فإنه سيتم إجراء حوار موسع مجتمعي وسيكون بمثابة يعني تأسيس لعملية سياسية بدون الاتفاق مع المؤسسات الموجودة على الأرض. إذا ما استطاع المجتمع الدولي أن ينفذ هذا التهديد، وأعتقد أنه هذا التهديد يستلزم ليس فقط مجرد عقوبات بل يستلزم أيضا تدخل بشكل أو بآخر من مجموعة دول تكون مستعدة لإرسال بعثات أممية تحت علم الأمم المتحدة لإجبار كل الأطراف على الانصياع لمسألة المسار السياسي.
0: طيب دكتور، في نقطة أخيرة، يعني هل تعتقد أنه يمكن أن تكون الانتخابات المقبلة بداية لإنهاء الانقسام السياسي والمؤسسي في ليبيا، أم أن الانتخابات وحدها لا تكفي لمعالجة هذه الأزمة؟
2: يعني على الأقل إذا ما يعني وصلت الأمور إلى حتى إلى إجراء الانتخابات هذا سيكون تقدم كبير للغاية، ولكن المشاكل الأمنية على الأرض، ليبيا دولة يعني مترامية الأطراف ويعني ساحة جغرافية هائلة وتحتاج لحماية أمنية، وهناك تمردات في الداخل وهناك عوامل اجتماعية يمكن أن تؤدي إلى عنف في البداية، ولكن في كل الأحوال عندما نصل إلى الانتخابات هذا سيكون أمر جيد للغاية.
0: نعم، كل شكر لك دكتور سعيد عكاشة الخبير في الشؤون السياسية.

0: ara ang siya-siya. بينما أعلنت موسكو الاستعداد لتنفيذ ضربات واسعة تستهدف منشآت الطاقة الأوكرانية ردا على ما وصفته بالهجمات المتواصلة على البنية التحتية المدنية وقطاع الطاقة الروسي، تعهد وزير الدفاع الأوكراني الجديد يافهيني خمارا بتقديم رؤية واضحة لشركاء كييف حول كيفية اعتزام بلاده مواجهة روسيا بموارد أكبر، في محاولة لتقديم موعد استلام جزء من قرض الاتحاد الأوروبي للمساعدة في تغطية عجز في الميزانية العسكرية يبلغ 27 مليار دولار. أشرف الصباغ وهذا التقرير.
1: صرح الناطق باسم الكريملين ديمتري بيسكوف بأن تأثير الاتصالات بين أجهزة الاستخبارات الروسية والأمريكية على حل النزاع الأوكراني

0: سيتوقف على المقترحات والأفكار المطروحة، وهذا هو الغرض من الاتصالات بين أجهزة الاستخبارات التي يجب أن تكون سرية. وكرر بيسكوف نفيه القاطع استقبال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مدير المخابرات المركزية الأمريكية جون راتكليف أثناء زيارته لموسكو، وقال إن الرئيس بوتين لم يعقد اجتماعاً شخصياً مع مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية خلال زيارته موسكو، وأضاف أن الرئيس أبلغ بنتائج المباحثات التي أجريت. ورأى ممثل الكرملين أنه بالنسبة لروسيا فإن إنجاز مهام العمليات العسكرية في أوكرانيا وبناء بنية أمنية جديدة في أوروبا له الأولوية على العلاقات مع الدول الخارجية الواقعة وراء المحيط، وأضاف أن القوات الأوكرانية تتلقى وستستمر في تلقي رد أكثر من متكافئ بسبب تصعيد هجماتها على الاقتصاد الروسي، وأكد على أن القوات الروسية تتقدم على طول خط الجبهة بأكمله في منطقة العمليات العسكرية في أوكرانيا، وهو اتجاه إيجابي تماما بالنسبة لروسيا حسب قوله. وميدانيا أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استولت على بلدتين في سومي شمال أوكرانيا ووجهت ضربات جماعية مكثفة لمواقع وأهداف في العاصمة الأوكرانية كييف ومنشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني ومرافق الطاقة والوقود والنقل والمراكز اللوجستية والموانئ ومواقع إنتاج وتخزين وإطلاق المسيرات وقوات ومعدات في 140 منطقة، وقضت على 1425 جنديا أوكرانيا وأسقطت 800 مسيرة خلال اليوم الأخير. أشرف الصباغ، إذاعة دولة الكويت، موسكو.
1: وينضم إلينا الآن من باريس الكاتب والمحلل السياسي الدكتور رامي الخليفة للحديث أكثر عن هذا الموضوع. أهلا بك دكتور رامي. الله يحييك دكتور رامي. كيف تقرأ التصعيد العسكري المتبادل حاليا بين روسيا وأوكرانيا خلال الأيام الأخيرة، وما دلالة إعلان موسكو برأيك الاستعداد لضرب منشآت الطاقة الأوكرانية على طبيعة المرحلة المقبلة؟
2: مرحلة جديدة تدخل على الحرب ما بين روسيا وأوكرانيا، ربما ليس اليوم ولكن على امتداد الأسابيع الماضية منذ أن بدأت أوكرانيا باستخدام المسيرات البعيدة المدى التي تصل إلى أهداف استراتيجية والتي تصل بالطبع إلى العاصمة الروسية موسكو. بدأ أن هنالك مستوى آخر من الصراع قد انفتحت، بدأ هنالك قصف للأهداف الاستراتيجية الروسية وقصف أيضا للأهداف الاستراتيجية الأوكرانية، بدأ استخدام أسلحة جديدة أيضا من المسيرات المتطورة وكذلك صواريخ إسكندر التي تستخدمها القوات الروسية في سبيل ضرب منشآت في داخل المدن الأوكرانية والمدن الروسية. طبعا هنالك عدة مستويات. المستوى الأول أو عدة أهداف، دعينا نقول الهدف الأول بالنسبة للقوات الأوكرانية الإثبات للأطراف الداعمة خصوصا الأطراف الأوروبية وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية بأنها قادرة على إيلام الجانب الروسي، خصوصا أن القوات الأوكرانية تراجعت خلال السنتين الماضيتين. هذه مسألة. المسألة الثانية، جعل الحاضنة الاجتماعية في روسيا تدفع ثمنا للحرب القائمة في أوكرانيا، لأن هذه الحاضنة قيدت تماما عن الحرب خلال السنتين الماضيتين. كانت الحرب تجري في أوكرانيا ولم تكن المدن الروسية تتعرض إلى أي قصف. المثل الثالث وربما هي الأهم وهي الأخطر، لأنها تعمد إلى ضرب الأسس الاقتصادية للدولة الروسية. اقتصاد الحرب الذي أنجزته روسيا يتم ضربه. على سبيل المثال الحصر المنشآت المتعلقة بالطاقة، المتعلقة بتكرير النفط، المتعلقة السكن التجارية، الموانئ، كل هذا، وهذا يقلل من إمكانية الاستمرار على نفس المهد من الناحية الاقتصادية، حيث روسيا استطاعت أن تستوعب حجم العقوبات وحجم التكلفة الاقتصادية للحرب.
1: نعم.
2: بالنسبة للجانب الروسي أيضا كان هنالك محاولة لاستهداف العمق الأوكراني ومحاولة لإيجاد قواعد اشتباك مع الجانب الأوكراني.
1: طيب دكتور، ماذا يعني برأيك اعتماد أوكرانيا بشكل متزايد على المساعدات وعلى القروض الخارجية في ظل اتساع العجز في ميزانيتها العسكرية؟ أيضا في المقابل، هل برأيك ما زالت روسيا قادرة على تحمل الكلفة الاقتصادية للحرب رغم كل الضغوطات والعقوبات؟
2: دعني أجيب على السؤال الثاني. نعم، حتى الآن روسيا تستطيع أن تتحمل عبء هذه الحرب. أنا مشير إلى أن روسيا هي دولة كبيرة، هي أراضي مترامية ولديها

0: اقتصاد قوي ولديها سوق قوي ولديها امكانيات اقتصاديه، مثل قطاع الطاقه هي ليست عضوا في اوبك ولكن من اكبر الدول المصدره للنفط. لكن في المقابل اعتقد بان الجانب الاوكراني بالفعل استطاع النيل خلال الفتره الماضيه من النظام الاقتصادي الذي اوجدته روسيا، والذي استطاع خلال الفتره الماضيه ان يستوعب او تراجع العقوبات، وهي عقوبات غير مسبوقه تاريخيا من الدول الغربيه وكذلك من الولايات المتحده الامريكيه، واستطاع ان يوجد اقتصاد الحرب. طبعا بالنسبه للجانب الاوكراني، الاعتماد على الدول الغربيه منذ اللحظه الاولى، اوكرانيا ولنكون واقعيين لم تكن لتستطيع ان تقف امام الجانب الروسي ربما لاسابيع قليله لولا ان هنالك دعم مفتوح من قبل الدول الغربية وعلى رأسها سابقا الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك الدول الأوروبية، وهو تغير موقف واشنطن بعد وصول الرئيس ترامب. لكن دعم اقتصادي مفتوح، دعم عسكري مفتوح، دعم لوجستي، دعم استخباراتي، هذا يعطى بشكل كامل. ولولاه لم استطاعت أوكرانيا الصمود حتى الآن في مواجهة القوى الروسية العاتية.
1: طيب دكتور، ما الدور الذي يمكن أن يقوم به المجتمع الدولي خاصة واشنطن لاحتواء هذا التصعيد وتهيئة الظروف أيضا أمام مسار تفاوضي ممكن أن ينهي الحرب؟
0: حتى الآن أعتقد بأن الاحتمالات ضئيلة، لأن ما زال هنالك رهان من قبل الجانب الروسي، رهان عسكري وخصوصا السيطرة على الأراضي التي تم سواء شبه جزيرة القرم أو المقاطعات الأربعة، والاعتقاد بأن القوى العسكرية الروسية لا يمكن أن تهزم، وكذلك الجانب الأوكراني الذي يرى بأن اقتطاع أجزاء من أراضيه هي مسألة، هي خط أحمر ولا بد من عودة هذه الأراضي. طبعا هنا نتحدث نحن عن عنصري الصراع الموجود أوكرانيا وروسيا، ولكن ما وراء هذا المشهد هنالك دول أخرى تدعم هذا الصراع، لأن الجانب الأوروبي على وجه التحديد يريد أن تتحول هذه الحرب إلى مستنقع للقوات الروسية، لأن هنالك تخوفات من الجانب الروسي ورؤية بأن روسيا تمثل خطرا على الأمن في القارة الأوروبية وتمثل تهديدا للدول خصوصا في شرق القارة الأوروبية. لذلك المجتمع الدولي، الولايات المتحدة الأمريكية، كانت هنالك محاولات خصوصا في قمة ألاسكا، في مفاوضات ميامي فلوريدا، وكثير من الجولات لويتكوف وكوشنر وزيارات إلى الجانب الروسي، ولكن اصطدم الجميع أمام الموقف الروسي الصارم من عدم التخلي عن أي من الأراضي التي سيطرت عليها روسيا، وهذا جعل الولايات المتحدة الأمريكية تبتعد رويدا رويدا عن الملف. طبعا هنالك مسألة أخرى يجب أخذها بعين الاعتبار، أن الحرب في الشرق الأوسط ضغطت بشدة على الجانب الأمريكي وقللت من دوره في هذه الحرب. لذلك أعتقد أن هنالك إمكانية لدور أمريكي، ولكن احتمالات النجاح بالوصول إلى تسوية ما بين موسكو وكيف على الأقل في المدى المنظور أعتقد بأنها احتمالات ضئيلة حتى الآن. لذلك الرهان العسكري هو الذي يرفع منسوب التوتر ومنسوب العنف ما بين أوكرانيا وروسيا.
1: إذن دكتور رامي الخليفة، الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك.

مستمعينا الكرام، وصلنا بحضراتكم لنهاية حلقتنا لهذا اليوم من محطات إخبارية. نشكركم على المتابعة وتقبلوا تحيات المخرج أمير مختار وفريق الإعداد ومحدثتكم إيمان أحمد. إلى اللقاء.

0: إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت ترحب بكم على مدار الساعة، نقدم لكم حوارات مع مختلف الضيوف في مجالات مختلفة، برامج ثقافية ومنوعة، نذهب بكم أينما تكونوا إلى قلب الحدث. كونوا معنا عبر أثير إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم
2: حروف الحياة.
1: الحياة كتاب مفتوح، نكتب صفحاتها بأنفسنا، وكل تجربة

كلمة نعيشها هي حرف يضاف إلى سطورنا، منها ما يشرق بالأمل، ومنها ما يعلمنا الصبر، ومنها ما يرسخ القيم والمعاني. حروف الحياة، إعداد وتقديم الدكتور حسن المطيري. حروف الحياة يخرجها لكم عبد العزيز بوغماز.

مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم معنا في حروفنا الجميلة، في حروف الحياة، عبر هذا الأثير الجميل في إذاعة دولة الكويت. فاصل ونبدأ معكم هذا المشوار.

أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام. قد يظن كثير من الناس أن الأرزاق والمعاني الطيبة تأتيهم صدفة في هذا العالم، وما هي كذلك في الحقيقة، فإن القلب كما يقولون إذا صدق في قصده واستقام في سعيه ولم يجعل همه التكلف والتصنع ساق الله إليه من الفتح والقبول ما لم يكن يحتسب. كثير مما يراه المرء حظا ليس هذا إلا ثمرة إخلاص خفي أو دعوة صادقة من أحدهم أو عمل متواصل ونفس مشت على سجيتها من غير طلب للظهور. فكما يقولون من أصلح سريرته وجد من تيسير الله ما يبدو للناس كأنه جاءه بغير سعي. بالفعل يا أصدقاء، الخير من الأرزاق. كثير من الناس بقلبه الطيب يرزق من الله عز وجل، وكثير من الناس من يسعى جاهدا ولكن هذه الخيرات لا تسير له البتة. فانتبه يا صديقي من تلك السلبية التي تعديها كثيرا من الناس. كما يقولون إن الإيجابية أو الابتسامة معدية، فكذلك أيضا السلبية معدية في هذا العالم. مستمعين الكرام، فاصل ونعود من جديد.

مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم من جديد من خلال برنامجكم حروف الحياة. مستمع الكريم، أعتقد أن كثيرا من العلاقات لا تبنى على المواقف الكبيرة بقدر ما تبنى على تفاصيل صغيرة

على موقف مثلا، صورة يرسلها أحدهم دون مناسبة، مشهد استوقفك في الطريق، ظل شجرة على جدار، أو رسالة قصيرة من هذا أو ذاك. قد تبدو هذه الأشياء بلا أهمية، لكنها في الحقيقة تحمل معنى كبيرا. هي لحظات يحاول فيها الإنسان أن يدعو شخصا آخر لمشاركة جزء صغير من عالمه، ولربما يعطيه شيئا من عالمه هو. فالمسألة ليست في الصورة أو المشهد، بل بذلك الموقف وتلك الرسالة وذلك الكلام، وأن يشعر بما يشعر به ذلك الإنسان. أستذكر مستمعين الكرام كلمات جميلة لربما كانت معنا في حلقات سابقة عن الدكتور غازي القصيبي رحمه الله، قال: عود نفسك على الفرح حتى يعتاد هو عليك، وأعطي نفسك الأمل حتى تجد ذلك الأمل بين يديك، افرح بما لديك حتى يأتيك أكثر مما تتخيل. نعم، بعد عمر طويل إن شاء الله تبدأ في حب الأشخاص، في حب الأشياء لم تكن تلتفت إليها من قبل. لربما ذلك الهدوء في الصباح، لربما ذلك البيت السعيد، لربما حديث بعضهم الجميل، متعة العودة إلى البيت، متعة السمر مع الأصدقاء، سلام أن لا نكون مضطرين لإثبات شيء لأي إنسان، نتعلم أن نقلل من ضجيج هذا العالم لنعيش أكثر طمأنينة الروح في هذا العالم المتسارع. فاصل يا سادة، ومن ثم نعود معكم حروفنا في حروف الحياة.

مستمعينا الكرام، هناك لحظات ينسحب فيها الإنسان لا لأنه أقوى من الآخرين، بل لأنه وللأسف لم يعد قادرا على أن يتعايش مع عالم مزيف. عندها يبدأ الوعي، ذلك الطريق الذي ليس مفروشا بالورود، بل للأسف مفروشا بشوك وشكوك ومواجهات صعبة. قد يكون الجهل أكثر راحة، لأنه يمنحنا إجابات جاهزة ويعفينا من عناء ذلك التفكير، لكن الوعي يمنحنا شيئا أثمن، تلك القدرة على رؤية الأمور كما هي لا كما نرغب أن نكون. نعم، لربما تكون الحقيقة مؤلمة وقد تهدم أوهاما بنيناها في عقولنا طويلا، لكنها في الوقت نفسه تفتح لنا أفقا جميلة من التأمل والحرية. فالإنسان لا يكبر حين يعرف المزيد فقط، بل حين يمتلك الشجاعة ليتخلى عن الأفكار المزيفة والخاطئة. بين ذلك الألم يبقى الوعي رحلة شاقة، لكنها الرحلة الوحيدة التي تجعلنا نعيش بصدق مع أنفسنا. مستمع الكريم، اترك لكل شيء حرية المغادرة، فما كتب له البقاء لن تبعده تلك الطرق وتلك المحطات، ومن اختار الرحيل لن تجبره ألف محاولة على البقاء. تعلمنا أن التمسك المفرط لا يصنع وفاء، وتعلمنا أن الأبواب المفتوحة

0: مفتوحة أصدق من الأقفال الثقيلة. لذلك دع الأشخاص ودع الأيام ودع تلك الأحلام القديمة تمضي إن أرادت أن تمضي. وتذكر جيدا يا صديقي أن الخسارة الحقيقية ليست في رحيل الأشياء، بل في استنزاف أعمارنا. لذلك ودع كل شيء بهدوء وامضي بسلام، تاركا لكل شيء حرية المغادرة وحرية البقاء أيضا. فمن كان في نصيبك سيجد طريقا إليك لا محالة. نعم يا أصدقاء، هذه أشياء مهمة، أشياء لربما نعيش معها في واقعنا وفي حياتنا، نعيش مع محطات الزمن، نشبهها كتلك المحطات التي نقف بها في القطار، ننتظر محطة تلو محطة، تعجبنا تلك المحطة، نتوقف فيها لفترة من الزمن، لربما كانت جميلة، ولربما كانت تحمل من السلبية ما تحمله. فقط انتبه لنفسك واجعل شعارك في هذا العالم أنا أولا. كن ذلك الإنسان الذي يحمل الخير والسعادة والأمل والطمأنينة والإيجابية له وللآخرين. أصدقائي المستمعين، أينما كنتم، وصلنا معكم لختام حلقتنا ومشوارنا عبر أثيرنا في إذاعة دولة الكويت البرنامج العام من خلال حروفنا في حروف الحياة. دمتم سالمين غانمين، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعي الكريم، قرأنا معكم أسرار هذه الحروف، حيث أن كل كلمة تمثل قصة ودرسا، وكل لقاء يمثل معنى جديد. حروف الحياة. تقبلوا تحيات أسرة البرنامج، الدكتور حسن الهاملي والمخرج عبد العزيز بوغماز.

0: 20 دقيقة بعد الواحدة صباحا في إذاعة دولة الكويت.
1: إذاعة على الهواء، نسلط الضوء على المواضيع المهمة وننقلها لكم بأسلوب جديد وبشكل مميز.
2: نجمع لكم من الفوائد والضيوف ما ينمي ثقافتكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت.
1: عبر أثير إذاعة دولة

0: الكويت على تردد
1: 89.5 FM 540 AM
0: في برنامجكم إذاعة على الهواء.

0: أهلا بكم مستمعينا الكرام أينما كنتم. نبدأ معكم حلقة جديدة في برنامج إذا على الهواء من الآن حتى 3 فجرا، وأنتم على موعد مع كل ما هو جديد محليا وعالميا.
1: أهلا بك صديقنا المستمع أينما كنت تستمع لنا، وأنت تستمع إلى برنامجك اليومي إذا على الهواء. ضيف متميز وأخبار محلية وأخبار منوعة وكذلك فنية والكثير والكثير في برنامج إذا على الهواء، وأنت تستمع من خلال موجاتنا العاملة 89.5 FM داخل الكويت، أما خارجها فأنت تستمع أيها الصديق المستمع من خلال موجاتنا العاملة خارج دولة الكويت من خلال 540 AM، فأهلا بك.

0: حلقة جديدة نبدأها معكم من الآن، ولكم تحية فريق العمل من الإعداد طلال بن حسين وماجد الحميدان.
1: أما من التقديم لكم تحيات عثمان سليمان ومساعد السوارج.
0: فراج الأسهلي يحييكم من التنسيق والمتابعة.
1: وهذه تحيات الهندسة الإذاعية من عبد الرحمن المطيري.
0: تحية طيبة من التنفيذ على الهواء عادل خاجه.

وهذه دعوة لمتابعة برنامج إذاعة على الهواء من الآن حتى الثالثة صباحا من المخرج الأستاذ جاسم الفرس، فأهلا بكم.

إذاعة على الهواء. برنامج إذاعة على الهواء كل يوم ضيف مميز في شتى التخصصات المهنية والعلمية. تابعونا على إذاعة دولة الكويت في برنامجكم إذاعة على الهواء.

حياتنا، ولم يقتصر تأثيرها على طريقة حصولنا على الأخبار والمعلومات فقط، بل امتد إلى طريقة حديثنا وتواصلنا وتعبيرنا عن أفكارنا ومشاعرنا.

0: أصبحت التقنية جزءاً أساسياً من حياتها اليومية. يطرح هذا التحول تساؤلات حول تأثير التواصل الرقمي على الحوار والعلاقات وقدرتنا على الاستماع والنقاش والتعبير عن أنفسنا بشكل واضح.
1: لذلك مستمعينا الكرام، للحديث أكثر عن كيف غيرت مواقع التواصل طريقة حديثنا وتواصلنا مع البعض، يسعدنا أن يكون معنا على الطرف الآخر من الهاتف الدكتور غانم السليماني، وهو إعلامي وأكاديمي. حياك الله دكتور غانم، وشكرا لك على قبول هذه الدعوة معنا في برنامج إذاعة على الهواء.
2: يا أهلا وسهلا، اللي سعيدكم معاكم في هذا الصباح الجميل، واتمنى ان شاء الله نكون ضيوف خفاف ومفيدين للمستمعين
1: باذن الله.
0: شكرا لوجودك معنا دكتور غانم. طبعا بدايه دكتور غانم، شلون تشوف تاثير مواقع التواصل على طريقه حديث الناس وتواصلهم مع بعض؟
2: بلا شك يعني وسائل التواصل الاجتماعي اثرت على الحياه بشكل كبير، واصبحت احيانا يعني ليست وسائل للتواصل بل التنافر الاجتماعي، وخلقت هذه الأداة الجديدة بعد بين الأسرة بين المجتمع، وكانت يعني السبيل لإبعاد هذه المسافات. في السابق كانت الأسرة تجتمع، كانت العائلة الصغيرة تجتمع، كانت يعني الأمور الاجتماعية بسيطة، ولكن عندما دخل هذا نسميه الغول الإلكتروني الذي حول هذه الحياة إلى يعني سباق وماراثون متلاحق، حتى في أحيان لم نشعر بمرور الأيام. يعني تتذكر متى كان رمضان؟ كأنه أيام وسيدخل علينا رمضان القادم. لذلك هذه الحياة أصبحت متسارعة جدا بسبب هذه الوسائل التي نستخدمها، ومع الأسف أبقت يعني الابتعاد يعني بين الأفراد، بين التفاهمات الأسرية بعيدة، وخلقت العديد من المشاكل. ورغم يعني أن لديها فوائد، ولكن أنا في رأيي أن يعني عيوبها أكبر من فوائدها، وصرنا يعني نتعامل مع الحياة برتم سريع، الكلمات المختصرة. يعني نحن كعرب شعب الأدب، شعب الثقافة، شعب الشعر، أصبح استخدامنا لهذه اللغة بشكل بسيط، بل أحيانا يفضلون استخدام الإشارات بدلا من التحدث والعمق في التفاصيل والكلام. لذلك أعتقد يعني تلاحظون أن ضعف التعبير لدى أبنائنا يعني وأطفالنا، في عدم يعني قدرة على شرح يعني ما يشعر به، وصف الأشياء بالكاد يتكلم كلمتان أو ثلاث.
1: نعم،
2: العكس في السابق كانت يعني هناك مساحة للتعبير، مساحة للأحاديث المتبادلة. لذلك هذا التأثير رغم أنها ساهمت يعني بالفوائد كثيرة، ولكن يعني أنا في رأيي أنها ذات يعني يعني بعد متوحش في الحياة الإنسانية الطبيعية.
1: هل بهذا الحديث دكتور غانم بسبب تعودنا على الرسائل والمقاطع القصيرة له أثر كبير على قدرتنا على الدخول أيضا في حوار طويل ومناقشة الأفكار بتفصيل أكثر؟
2: بلا شك، كما قلت يعني الآن الرسائل السريعة، وأحيانا تكون الرسائل الجاهزة التي ترسل يعني قطعت الطريق أمام الكلمات المعبرة والجميلة والحوار الطويل، وعملية حتى الإنصات والصبر على الاستماع من الأشخاص. لم نعد نصبر على سماع الأحاديث بدلا من يعني أن تتوسع دائرة النقاش ويكون هناك نقاش جميل ومثري للمواضيع. اليوم الأشخاص يريدون شيء سريع، مناقشات قصيرة وليست ممتدة، تميل إلى إطلاق الأحكام بسرعة في حسم مواضيع، في قرارات حاسمة، أريد الأشياء تأتي بسرعة. لذلك هذا التأثير كان بسبب هذه الأداة، أداة التواصل الاجتماعي التي سيطرت على قلوبنا وعلى مشاعرنا وعلى حياتنا، وأصبحت أحيانا هي من تتحكم في اختياراتنا في بعض الأحيان. لذلك يعني حتى لنوسع الدائرة أكبر، حتى المشاعر والأفكار لم تعد يعني كما كانت في السابق. كنا يعني نتبادل الحديث، نهوى حتى القصص.

0: والحكاوي من الأشخاص الكبار ونستمتع بها اليوم. هذا الكلام لم يعد مفيدا في هذا المجتمع. الأطفال ومستخدمو وسائل التواصل يريدون الأمور السريعة التي تنجز بكبسة زر بدون أي مشاعر حقيقية. كل ما يسيطر علينا هو الهاجس الهواتف. لذلك يعني هذه السيطرة، حتى نلاحظ أن أولادنا في البيوت، وأعتقد أن الجميع يلاحظ هذا الشيء، هم ملتصقون بشكل كبير بهواتفهم منذ أن يستيقظوا من النوم
1: للأسف.
0: حتى يناموا، ولا لم نعد يعني قادرين على التعامل معهم يعني بشكل. عندما تحاول وتقوم بتقدم الحيل لأن يبتعد عن الهاتف أو يبتعد عن الآيباد، ولكن كل هذه الأمور تسقط أمام هذا السلاح الذي سيطر على البشرية وأفرق مشاعرنا وأفرق يعني حياتنا، وأصبحت حتى التعابير في حق، لو أنا أي شخص يعني يستمع لي، لاحظ يعني وأنت تسير شوف مشاعر الناس يعني كأنها متشابهة. لم نعد يعني نشاهد يعني مشاعر طبيعية للناس، حتى عندما نسير في الطرق في الشوارع السلوك تغير بحقيقة الأمر، وهذا الأمر خطير يحتاج إلى معالجة، يحتاج إلى مراجعة، يحتاج أن تتضافر كل الأجهزة ومؤسسات الدولة لمعالجة هذا الأمر، وأن ننتشل في حقيقة أنا أسميها انتشال البشرية من هذا العمق الإلكتروني الكبير. لم يعد الناس اليوم يقرؤون في حقيقة الأمر، يعني لم أنا متأكد أن لم يعد أحد لديه صبر في القراءة. يعني من يصبر على الكتابة الآن؟ من يقرأ يعني 4 صفحات 5 صفحات في الكتابة؟ الحياة أصبحت سريعة، فهذا التحول الكبير وأيضا السريع في هذه السنوات السابقة، يعني نحن نتكلم عن 10 سنوات أو أكثر قليلا، تحولت الحياة إلى يعني دفة إلكترونية أخرى. وأيضا لاحظتم المسابقة الرياضية التي حصلت في الصين، وشفت بطولة الروبوتات، وهذا التحول الجديد لا أعلم كيف ستكون البشرية بعد سنوات. رأينا روبوتات تتسابق في المضمار، رأينا روبوتات تحمل الأثقال وتتشاجر يعني لا أعلم كيف ستكون البشرية في المستقبل. هل نحن مستعدون لندخل هذا العالم؟ نحن في المجتمعات الشرقية نتلقى وشعوب مستهلكة ونقوم ب يعني استخدامها دون معرفة تفاصيلها، أو الأخذ الجانب الإيجابي من هذه الحياة الإلكترونية والتواصل الاجتماعي الكبير؟
1: طبعا دكتور، اليوم احنا نتكلم عن جانب مهم فعلا، يعني نحتاج وقفة لنعرف كيف يتم. المشكلة ان اليوم احنا في عالم يعني متأثر في بعضه، يعني ما يحصل من مشاكل مثلا في الشرق الأوسط نلاقيه خصوصا على الجانب الاجتماعي، نلاقيه في العالم كله. يعني اليوم السوشيال ميديا هي ظاهرة ليست فقط يعني عندنا اليوم في الوطن العربي، يعني حتى أكثر من بودكاست، يعني الأجانب يشتكون من فكرة
0: صحيح
1: إن أطفالهم ملتصقين في الأجهزة اليوم، يعني كثر ما نقدر. يعني اليوم يعني الغرب وصل لفكرة ان يعني احنا خلاص ما نقدر نحارب هذه الظاهرة، احنا نحاول نقننها.
0: صح
1: كيف ممكن، يعني اليوم كيف ممكن، يعني وصلنا لمرحلة ان يعني حتى الجيل الحالي مثل ما ذكرت صار صعب عليه انه يقرأ، ما في صبر، كل ما يريده ملبى، وسائل التواصل الاجتماعي، سرعة الانترنت. في السابق كنا، يعني اتذكر كنا نطلع من بيتنا نروح بيت الجدة، نقعد بالسيارة نشوف الخطوط في الشارع. اليوم الطفل لاصق، ما يحس اصلا في قيمة الوقت. من بيتنا لبيت الجدة شاف 4 5 مقاطع 6 مقاطع 7، يعني حتى ممكن وصل ل 50 مقطع، لان كلهم سريعين، يعني دقيقة دقيقة دقيقة دقيقة. فاليوم الجيل الحالي ما عنده قدرة على الصبر.
0: بلا شك كما تفضلت أخي العزيز، أننا اليوم أمام تحولات جديدة، وقد تكون يعني أننا نساير هذه الموجة. أنا أعتقد في رأيي هذا استسلام، لابد أن نحاول وأن نسعى، وكل يعني على الأقل كل فرد في بيته أن يقوم

0: تقوم بمحاولات جادة.
1: بأي طريقة يعني اليوم دكتور، خلنا ناخذ الموضوع من جانب مختلف ونعطي طريقة نسهل على أولياء الأمور الدخول، يعني الحل، خلينا نقول
0: تمام، أولا ممارسة الرياضة هذا أمر مهم
1: ممتاز
0: لإفراغ يعني الطاقة.
1: ممتاز
0: الطفل عندما يذهب إلى أي يعني كرة يد، كرة قدم، سلة، يستهلك القدرة كبيرة من طاقته. صدقني عندما يعود إلى البيت لن يفكر في أي شيء، يفكر أنه يستريح أو يلتقط أنفاسه، يجلس، فلذلك تتحول حياته حتى مزاجه يتحسن. الرياضة لها مفعول السحر، هذا يعني بالمقام الأول. أولا أو ثانيا ننشئ مكتبة صغيرة في البيت ونشجع على القراءة، نحسن يعني البيت بالألعاب التقليدية التي نمارسها في السابق، التي
1: ممتاز
0: تعتمد على الجلوس الجماعي والتفكير. نعيد يعني ترميم الأسرة من جديد، نقاوم هذه الآفة بالمحاولات. صدقني يعني هذه المحاولات أنا متأكد عندما تكون هناك يعني محاولات جادة سننجح في حقيقة الأمر. الرياضة، إعادة الاعتبار للأسرة، حتى الأب والأم لابد أن يفكروا مرة أخرى. وقد يكون هناك انشغال أيضا من الأب والأم
1: صحيح
0: بوسائل التواصل الاجتماعي، ويكون هناك بدل ما نعالج المشكلة نخلق يعني شرخ
1: صحيح
0: عميق بين الأب والابن وأبنائه بسبب إفراطهم في استخدامات التواصل الاجتماعي. لا يعني نحن نقول نحن نعرف سحر هذه الوسائل التواصل، نحن يعني متأكدين أن متعة المقاطع وظرافتها وأحيانا قرابتها يشوق الإنسان للاستمتاع بها وأن تأخذه إلى يعني ساعات بل يعني أوقات طويلة. لذلك المحاولات لابد أن تكون جادة، لابد أن تكون هناك يعني انتفاضة أسرية تجاه هذا التواصل. لا نستسلم ولا نقول أنا دائما أرفض مسألة أن يعني أننا نساير هذه الظاهرة وأنت تتعامل معها. لا لا، دعنا نقوم بالحلول ونطرح بالحلول، كل شخص يقدم الحلول المناسبة حسب إمكانيات الأسرة. لذلك يعني لأن في حقيقة الأمر الآثار مدمرة، يعني وسائل التواصل جعلتنا يعني بلا مشاعر، بلا عواطف، بلا تفاهمات بشرية. الغضب والمشاعر المضطربة المتطرفة نتيجة فقداننا لهذا العمق العاطفي البشري في السابق. لم نعد يعني أطفالنا يشعرون بحنان الأب، حنان العم، حنان الخال، الأسرة الواحدة بسبب يعني تحول إلى شاشة إلكترونية مجرمة في حقيقة الأمر بكل ما تحمله الكلمة من تفاصيل دقيقة. لذلك لا نحن لا نعلم من يتحدث، من يشاهد في ذلك. حتى في أحيان يعني لنقول أمور أخرى، في التواصل الإلكتروني قد تكون هناك شبكات إرهابية تستقطب الأطفال، تستقطب الشباب. وأعتقد أن قبل أشهر تم إلقاء القبض على خلية إرهابية كانت تستقطب الشباب عبر الألعاب الإلكترونية، عبر التواصل، وتعلمهم تصنيع القنابل وتصنيع المتفجرات. لذلك الأمر ليس بالسهل،
1: ليس بالسهل صحيح
0: والتداعيات خطيرة، وعلى الجميع أن ينتبه على هذا الأمر. قد تكون هناك يعني آثار قانونية كبيرة تؤدي إلى السجن، تؤدي إلى عقوبات كبيرة. لذلك وسائل التواصل بلا شك أثرت في حياتنا، جعلت التواصل ضعيف. في التواصل الحقيقي أصبحنا نمارس حياتنا بالرسائل السريعة،
1: صحيح
0: بالجروبات، في خلق تواصل يعني
1: صرنا نعبر عن مشاعرنا وأفكارنا اليوم بالرسائل إيموجي أكثر من كلام مباشر، يعني شنو تأثير هذا الشيء؟
0: بلا شك. يعني التواجد الرقمي صار بديل للحياة الأسرية العادية، أصبحت يعني حتى هناك رفقاء وأسرة واحدة يتحدثون عبر الجروبات فقط، ولكن في الحقيقة لا يوجد أي تواصل، أي قرب وجداني، أي قوة علاقة طبيعية، يعني أي مواقف
1: بالفعل
0: حقيقية. لذلك هذه المشاركات كما تفضلت أخي العزيز عبر إرسال الصور والحركات الميوزيك.

0: في هذه تعد يعني ردود سريعة، حتى لم نعد نقدر على الكتابة في بعض الأمور. لذلك التلاحم الأسري مطلوب، إعادة الاعتبار للأسرة أمر مفيد في هذه الأوقات، خصوصا فترة الصيف اللي قضيناها. الآن نحن على أبواب المدارس، لابد أن يستعد الجميع للمرحلة الجديدة.
1: صحيح.
0: ولا تتأثر هذه الحياة بهذا النمط التكنولوجي أو ما يسمى بالتواصل الاجتماعي.
2: أيضا الدكتور غانم، نريد أن نستثمر كلامك هذا حول نقطة مهمة، وهي أثر سرعة التواصل على العلاقات بين الأهل والأصدقاء. أنت ذكرت لنا أنها لعبت دور كبير بتأثر هذه العلاقات، لكن كنصيحة توجهها إلى الأخوة والأخوات المستمعين الكرام حتى يبنوا حياتهم في المستقبل إلى الأفضل، حتى لا يكونوا متعايشين مع هذه الظاهرة التي هي أثرت سلبا على بناء الإنسان؟
0: بلا شك، يعني أول التأثير، يعني نشاهد المجتمع حاليا سطحية المعرفة، لا يعرفون يعني أي تفاصيل عن العلم، عن الأدب، عن الثقافة، بل يكتفون بمتابعة بعض المشاهير، المقاطع المقطعة البسيطة بدون أي سياق، بدون أي معنى، بدون أي يعني لا ليس لها أي فائدة. وقل أيضا شغفهم بالقراءة. أتحدى يعني الآن هذه مشكلة، وأنا أدق ناقوس الخطر في هذا الأمر، يعني الصبر على القراءة، لم يعد أحد يصبر على القراءة، الشغف بالقراءة يعني بدأ يتراجع بشكل كبير. الناس لم يعد يقرون الكتب المطولات الموسوعات الكبيرة، حتى على سماع بعض التفاصيل المفيدة يعتادون دائما على المؤثرات السريعة، المقاطع، يعني تحول، هناك دفة تحول كبيرة في هذه الحياة. أصبح حتى استيعاب المعلومات بطيء في حياة الطلبة، في حياة أطفالنا، كأنهم يعني أشخاص روبوتات تتعامل معهم، لا يعرفون التعامل في الحياة البسيطة. حتى فقدوا في مسألة الموروث الشعبي وحياتنا البسيطة في السابق التي كنا نعيشها، كنا نشون نمارس حياتنا وشغفنا بمساعدتنا لأبانا لأمهاتنا في البيت في المنزل، أداء بعض الواجبات يعني في الحياة الأسرية. كان الأب يكلف ابنه في أداء بعض الأمور في تسيير الحياة. اليوم يعني أنا أعتقد، لا أجزم، ولكن أعتقد لا يستطيع أحد الشباب
2: مخه ثابت مع مواضيع أخرى،
0: ما هل يتحمل التكليف عندما يقوم والده بتكليفه في أمور التفاهم مع أحد الأشخاص أمام الباب، التأدية، بعض الأمور البسيطة في الحياة، حتى في المراجعات. والله يؤسفني، يعني أنا لا أريد أن أقول هذا الموقف، ولكن في حتى موظفين يعني في بداية حياتهم والده يراجع عنه ويقوم في تأدية بعض الأمور، يعني موظف دولة، ولكن يعني خلينا نقول توه شاب في بداية حياته.
2: قلق الوالد على ابنه، خلينا نسميها أفضل. لكن اليوم هل بالضرورة يعني التواصل المستمر يعني عبر الهاتف، يعني بالضرورة أن هذه العلاقات صارت أقوى؟
0: هو توسعت دائرة التواصل، ولكن فقدت قيمتها. صار التواصل واسع الانتشار، ويعني ينتشر بسرعة، ولكن فقد قيمة الإنسانية، القيمة الإنسانية الحقيقية فقدها. الآن مستعد الآن وأنا أتحدث معك أرسل رسالة عبر جروب في مثلا 250، ما الفائدة؟ يعني هل هذا هو التواصل الحقيقي الذي تنشده البشرية؟ هذا تواصل مصطنع، هذا تواصل لا يوصل المشاعر ولا يؤدي دور البشرية في حياته. ولا ننسى أن بعض الفجوة التي حصلت في الأسرة، وأنا أركز بشكل كبير الأسرة لخصوصيتها، لأن هي الأسرة هي الكيان الذي يعيش فيها الإنسان ويمارس حياته. وإن كانت الأسرة تسير بشكل سليم، بكل تأكيد سينتج إنسان ومواطن صالح. لذلك صارت المساحات الشخصية في وسائل التواصل أكبر من التفاعل الحقيقي، ودخلت في أمور أخرى وفي تفاصيل يعني غير يعني حميدة. لذلك نجد أن هذا الجيل يحتاج إلى بناء طريقة جديدة

0: في العلاقات، في التعبير عن نفسه، بعيدا عن هذه البيئة الرقمية التي كما تفضلتم أخوان الأعزاء أنها هددت البشرية. نعم الجيل الجديد مولود ووجد نفسه في هذه الحياة الرقمية، ولكن ليس معناه أن يقدم الحياة بهذه الطريقة، هناك جوانب أخرى لهذه الحياة لابد أن نلتفت إليها، يعني الحياة الطبيعية، الأسرة البسيطة، ممارسة الرياضة، القراءة، أيضا حتى الهوايات التي كنا نمارسها في السابق. كل إنسان لديه هواية في نطاق معرفته، في نطاق حياته. اليوم لم تعد هناك نطاق أو علاقات مع هذه الهوايات البسيطة، النطاق أصبح مقتصر على هذه الحياة الاجتماعية في وسائل التواصل. لم يعد يجتمع البشر في حياتهم الطبيعية، لذلك التحديات كبيرة. وأتمنى دائما أن لا نستسلم ولا نقول أننا لنتكيف مع هذه الموجة، لا، لنقاومها ولندير أمورنا الطبيعية بشكل جيد، ونعيد الحياة إلى واقعيتها بدلا من أن تكون حياة مرهونة بهذه الوسائل التواصل الاجتماعي. أنا أذكر أحد يعني الأمور أو التقرير قرأته قبل أسابيع، أنه في إحدى المكتبات القديمة التي تبيع الكتب القديمة والموسوعات، يعني شهدت ارتفاع كبير في المبيعات، قفزة غير مسبوقة. وتبين أن هذا أن عملية الشراء تمت من إحدى الشركات التي تعمل في مجال الذكاء الاصطناعي، وهي تعمل بنقل ونسخ هذه الكتب القديمة إلى المولدات أو الخوادم في هذه الشركة، وبعد ذلك تلقي بالكتب وتبيعها على محارم ورقية وكراتين. وهذه معناها أنها تصادر هذه الحقيقة والمعرفة وتجعلها في هذه الخوادم التي تستخدم الذكاء الاصطناعي. لذلك نحن أمام بلا شك أمام واقع جديد، تحولات كبرى. الذكاء الاصطناعي أيضا سيعزز وسيعمق هذه المسافة بشكل كبير. نقول نعم الذكاء الاصطناعي قد يفيد في مسألة الاقتصاد المعرفي، يلخص الأمور، يختصر لك بعض الواجبات في مساعدة، ولكن لا يكون على حساب العقل البشري. والذكاء الاصطناعي لابد أن يكون له إطار معين ومواثيق أخلاقية تقيد عمله، ولا تجعله يتمدد على البشرية ويكون كل حياتنا يعني استخدامات الذكاء الاصطناعي ووسائل التواصل الاجتماعي، ونقفل عقولنا البشرية.
1: طبعا دكتور غانم، اليوم احنا نتكلم عن جانب مهم، وخصوصا في التواصل يعني عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي وحتى الكتابة اليوم تسبب مشاكل. ممكن تعليق بسيط يسبب كلام جارح أو سوء فهم أكثر من كلام وجه لوجه. هل بسبب يعني عدم وجود تعابير الوجه؟ هل بسبب أن الكلام ممكن الشخص يقرأ بطريقة مختلفة عن المقصود؟ وهل ممكن يعني اليوم احنا عندنا مشكلة ان ما في تواصل بشري؟ في السابق كان يقول في كلام بقول لك اياه ما ينفع اقول لك اياه بالتليفون، اليوم كل الكلام صار ينكتب.
0: صحيح بلا شك، يعني عندما يمسك الانسان بالهاتف هو يعبر عن مشاعره بشكل سريع، يعني بردة فعل سريعة. لذلك تجد العديد من القضايا والملحقات، وبل من هناك من يحاول أن يستفز الناس عشان يقومون بسبة أو بتعليقات ساخرة، وبالتالي تكون هناك ملحقات قانونية، ومن يستفيد من هذه الموارد المادية عن طريق المحامي. لذلك بالفعل ردات الفعل العنيفة نتيجة المواقف التي تصبح هذا أمر موجود، ولعل يعني القضاء مليء في هذه القضايا والملحقات القانونية. وعلى الجميع أن ينتبه لردود أفعال وينتبه على كل الكلمات. اليوم هناك حتى أصبحت لدينا مؤسسات اقتصادية تتعامل مع الحياة الرقمية، وأصبح هناك يعني مسار قضائي للتعامل مع الموارد الاقتصادية في الحياة الرقمية. لذلك هذه الحياة فرضت حياة التواصل الاجتماعي فرضت نفسها على الواقع، وكما تفضلت هناك من يعبر بشكل متطرف، قد يخون التعبير في لحظة غضب، يكتب مشاعر. وأنا دائما أقول أن الكلمة مثل الرصاصة، عندما تخرج خلاص يعني ستصيب بلا شك،

0: لذلك على الجميع أن ينتبه وأن يتحكم بمشاعره ولا يجعل لحظة الغضب تقود إلى يعني مسار قانوني أو لحظات غضب أو تكون هناك تداعيات قانونية وقضائية كبيرة. التوازن مطلوب، الحكمة مطلوبة، يعني ردود الفعل لابد أن تكون متوازنة، يتريث الشخص قبل أن يعلق ويعرف حدوده، تكون هناك حدود واضحة للتعامل، وأن يستخدم هذه الأداة كخدمة تواصل إيجابي وليس يعني سلبي ويسب العالم. وهناك أيضا عالم آخر، عالم موازي، هو يعني الأسماء المستعارة التي تقوم بالسب والقذف، هذه قصة أخرى تؤدي أيضا إلى تعميق الكراهية في المجتمع وتزيد من النقاشات الغير مفيدة والحساسة، وقد تكون هناك أيضا آثار سلبية لها.
1: أيضا دكتور غانم، يعني هذا الحديث جدا مهم للأمانة حتى نستفيد منه، لكن كرسالة أخيرة تقدمها لكل من يستمع لنا عبر أثير إذاعة دوت الكويت في برنامج إذاعة على الهواء من خلال هذا الموضوع، كخلاصة ماذا تقول لهم؟
0: بلا شك اليوم لابد أن نوازن بين حياتنا في وسائل التواصل الاجتماعي وحياتنا الطبيعية، وأن نرسم الحدود لنعبر عن حياتنا الطبيعية. اليوم التعامل في هذه الموجة الإلكترونية، ومع الأسف أصبحت هذه الوسائل تسيطر على حياتنا، وقلت قبل قليل قد تحدد من خياراتنا في الحياة وترسم مستقبلنا، وتكون يعني هي من تقودنا إلى الأيام المقبلة. لذلك اليوم الجميع أن ينتبه ولا يفرط في استخدام وسائل التواصل. صحيح أن وسائل التواصل الاجتماعي مفيدة، تساهم في المعرفة في بعض الأمور، تساهم في توسيع دائرة المعارف العالم، ولكن لا تكون الحياة كلها في هذه الوسيلة. الأمور الطبيعية، الممارسات الحياتية في الأسرة دون استخدام الهواتف، اللقاءات مع الأصدقاء، النقاشات المفيدة، القراءة، الرياضة. لذلك هذا النطاق لابد أن يتوسع، ولابد أن نحاول أن نضيق الخناق على هذه الأداة حتى لا تكون أكثر جرأة في التحكم في حياتنا، في أن ترسم مستقبلنا، في أن تقيدنا. حتى لا تنسى أن هناك أيضا أمراض تسببه هذه الاستخدامات المفرطة في الهواتف ومشاهدة الصور والفيديوهات بشكل كبير، يجعل الإنسان بريد من المشاعر، يعني غير قادر للتعامل مع الحياة. حتى أحيانا تجده، يعني أنا أقول لك عندما توجد حتى الأسواق، حتى الباعة الآن مشغولون بهواتفهم وبمشاهدة، يعني
1: هي ظاهرة عالمية أثرت على كل شخص فينا،
0: على الاقتصاد، أثرت على الانتاج المحلي، أثرت على كل الحياة. لذلك لا نجعل هذا الجيل جيل مرهون وأسير على هذه الأدوات الإلكترونية الخادعة التي تسمى البيئة الرقمية. اليوم لابد أن
1: إذن دكتور غانم، يعني كل الشكر لك على هذا الحديث، للأمانة استمتعنا فيه، وكل الشكر مستمعينا للدكتور غانم السليماني إعلامي وأكاديمي على مداخلته اليوم ويانا في برنامج إذاعة على الهواء. كل الشكر لك دكتور غانم.
0: شكرا لك.
2: الثانية صباحا في إذاعة دولة الكويت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موجز لأهم وآخر الأنباء.

في هذا الموجز موقع أكسيوس الإخباري يقول نقلا عن مسؤول أمريكي إن القوات الأمريكية استهدفت أمس منصتي إطلاق إيرانيتين في جزيرة لارك الإيرانية. هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تعلن استهداف ناقلة نفط بمقذوف مجهول أثناء عبورها إلى داخل مضيق هرمز. إصابة 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية. شهداء وجرحى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. رئيس وزراء لبنان يتعهد بأن لا يبقى الجنوب ساحة مفتوحة لحروب لا يقررها اللبنانيون. اسطنبول تستضيف أول

0: اجتماع للجنة اتفاقية مكة للدفاع المشترك. لجنة الحوار المصغرة 4+4 في ليبيا توقع اتفاق إعادة تشكيل المفوضيات العليا وقوانين الانتخابات، وترحيب أوروبي بالاتفاق. روسيا تقول إنها تعد لضربات مكثفة على منشآت في قطاع الطاقة في أوكرانيا. الرئيس الأمريكي يقول إن واشنطن ستعيد ملء الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأمريكي باستخدام النفط الفنزويلي. أيسلندا ترفض استئناف مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في النيبال إلى أكثر من 781 قتيلا. انتهى الموجز، شكرا لكم وإلى اللقاء.
1: إذاعة على الهواء،
2: ما زلنا معكم وبرنامج إذاعة على الهواء. ننتقل بكم في هذا البرنامج من معلومة طبية إلى معلومة علمية
1: وأخبار محلية وعالمية. تابعونا من الساعة 1:21
2: وحتى 3 صباحا يوميا. إذاعة
1: على الهواء.

0: برنامج إذاعة على الهواء، فقرة الأخبار المحلية. نفذت وزارة الداخلية ممثلة بمديرية أمن محافظة مبارك الكبير حملة أمنية موسعة في منطقة أبو فطيرة الحرفية أسواق القرين بمشاركة عدد من الجهات الأمنية والرقابية ضمن جهودها لفرض زيادة القانون وضبط المخالفين والمطلوبين. وأسفرت الحملة عن تحرير 189 مخالفة مرورية و42 مخالفة من بلدية الكويت و34 مخالفة من وزارة التجارة والصناعة و16 مخالفة من الهيئة العامة للغذاء والتغذية، إضافة إلى ضبط عدد من مخالفي قانون الإقامة والمطلوبين على ذمة قضايا. أكد وكيل وزارة الداخلية اللواء عبد الوهاب لوهيب أهمية تطبيق معايير الاختيار بكل دقة وشفافية والحرص على اختيار العناصر المتميزة بما يسهم في دعم قطاع خفر السواحل بكوادر وطنية مؤهلة ومدربة وفق أفضل المستويات الأكاديمية والتخصصية. جاء ذلك عقب ترأس اللواء لوهيب مقابلات المتقدمين للالتحاق بدورة الطلبة الضباط من حملة الثانوية العامة تخصص خفر السواحل والمقرر عقدها في أكاديمية محمد بن غانم الغانم البحرية بدولة قطر الشقيقة وفق الإجراءات والمعايير المعتمدة لاختيار المتقدمين. أعلنت وزارة الصحة حصول وحدة المسالك البولية في المستشفى الأميري على الاعتماد العالمي كمركز للتميز في جراحة المسالك البولية من مؤسسة التقييم الجراحي الأمريكية المتخصصة في تقييم وتحسين جودة وسلامة الرعاية الجراحية. وأكدت الوزارة أن الاعتماد يجسد اعترافا دوليا بكفاءة وتميز وحدة المسالك البولية واستيفائها المعايير والمتطلبات المعتمدة بما يعزز مكانتها بين المراكز الصحية المتميزة في هذا التخصص. أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية تأهيل 22 تحالفا تضم 41 شركة كويتية وعالمية للمشاركة في المرحلة التالية من إجراءات طرح 3 مشاريع إسكانية ضمن مشروع المطور العقاري بهدف تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتسريع وتيرة تنفيذ المشاريع السكنية المتكاملة في البلاد. وأوضحت المؤسسة أن نتائج التأهيل شملت 6 تحالفات لمشروع مدينة المطلع و8 لمشروع شرق مدينة سعد العبدالله و8 أخرى لمشروع غرب مدينة سعد العبدالله والمحور الخدمي في مدينة جابر الأحمد، مؤكدة أن التحالفات المؤهلة استوفت المتطلبات الفنية والمالية اللازمة. كنتم مع فقرة الأخبار المحلية من برنامج إذاعة على الهواء، تقديم ألاء البناي.
1: إذاعة على الهواء، نسلط الضوء على المواضيع المهمة بأسلوب جديد وبشكل يومي، ومن خلال هذا البرنامج نجمع لكم باقة من الفوائد والعلم والمعرفة.
2: دور الأب في الأسرة. يعد الأب ركناً أساسياً في بناء الأسرة وعنصراً محورياً في تشكيل شخصية الأبناء وتوجيههم نحو الطريق الصحيح، فهو ليس مجرد مصدر للإنفاق وتوفير الحاجات المادية، بل هو قدوة أخلاقية وتربوية تؤثر في سلوك الأسرة كلها. يتحمل الأب مسؤولية توفير الأمان والاستقرار ويغرس في نفوس أبنائه قيم الصدق والاحترام والانضباط، ومن خلال تعامله اليومي معهم يتعلم الأبناء معاني التعاون.

0: التعاون وتحمل المسؤولية، كما يكتسبون الثقة بالنفس والشجاعة في مواجهة صعوبات الحياة. ويظهر دور الأب أيضاً في دعم الأم ومشاركتها أعباء التربية، فالتوازن بين الدورين يساعد على خلق بيئة أسرية سليمة. وعندما يكون الأب متفهماً وقريباً من أبنائه، يشعرون بالحب والاحتواء، مما يقوي الروابط الأسرية. وفي الختام، يمكن القول أن دور الأب في الأسرة دور عظيم لا يقل أهمية عن غيره، فبحكمته ورحمته تنشأ أجيال صالحة تساهم في بناء مجتمع قوي ومتماسك.
1: إذاعة على الهواء.

0: لقاء اليوم. أطفال اليوم يتعلمون في عالم تتغير فيه التكنولوجيا أسرع من أي وقت مضى، فهل تكفي أساليب الأمس لإعدادهم لمستقبل يقوده الذكاء الاصطناعي؟ وبين المنع والإفراط تبرز الحاجة إلى توازن يجعل التقنية أداة لتنمية التفكير والتعليم لا بديلا عنهما. وللتعرف أكثر على هذا الموضوع أعددنا لكم هذا التقرير مع الأستاذ محمد ثامر العنزي، أستاذ في تخصص تكنولوجيا التعليم وصاحب رسالة ماجستير في استخدام تطبيقات الهاتف الذكي في التعليم.
1: السلام عليكم، معكم محمد ثامر العنزي، أستاذ في تخصص تكنولوجيا التعليم حاصل على شهادة الماجستير في استخدام تطبيقات الهاتف الذكي في التعليم. اليوم نتحدث عن سؤال يشغل كثير من أولياء الأمور، هل ما زلت أساليب التربية القديمة كافية في زمن الذكاء الاصطناعي؟ وهل نربي أبنائنا لعالم انتهى بينما هم يعيشون في عالم مختلف آخر؟ الحقيقة أن التقنية أصبحت جزءاً أساسياً من حياة أطفالنا، ولكن نستطيع فصلهم، بل الموازنة أن الفصل يعتبر حرمان الطفل من حياته واستمتع فيها. فالتقنية أداة ومهارة مثل القراءة والكتابة والحساب، يجب أن نهتم بتعليمهم بشكل واعي ومنظم، لا أن نتركهم فوضى أو نعلمهم أعطيهم كامل الصلاحيات لاستخدامها. كثير من الدراسات التربوية الحديثة تؤكد أن المنع الكامل ليس هو الحل، فبدلا من الحظر الشامل ينصح الباحثون بتبني سياسة الاستخدام المشروط أو الوسيطة بين الإفراط والتفريط. لا يجوز حرمان الأطفال من حقهم هذا الأساسي في الاستمتاع في حياتهم والتعلم لمستقبلهم القادم الذين هم أقرب له مننا نحن أولياء الأمور. كذلك أشارت مقالات تربوية مختصة إلى أن جيل اليوم يولد داخل الفضاء الرقمي أصلا ولا يكتشفه لاحقا كما حصل مع الأجيال السابقة، ولذلك فإن دعوات المنع الكامل تعتبر أقرب إلى ردة فعل قلقة منها إلى حل تربوي متكامل. الحل الحقيقي يكمن في التربية الرقمية داخل الأسرة، بحيث يفهم الطفل ما يفعله على هذه المنصات، لا يكتفي بالامتثال لقيود مفروضة عليه. ومن واقع خبرتي في تخصص تكنولوجيا التعليم، أقترح على الأهل نظاما يوميا بسيطا متوازنا لأطفالهم بوضع جدول كامل أو نظام كامل يعيش داخله الطفل، مثل الذهاب إلى المدرسة صباحا ثم العودة وتناول وجبة الغداء. بعد وجبة الغداء يعطى هذه الأجهزة التقنية الاستمتاع فيها، لأن الاستمتاع جزء أساسي من حياة الطفل وحياتنا نحن كبشر. فالانغماس في الأعمال هذه أصل الآلات لا أصل البشر، فالبشر يجب أن يتعلموا ويستمتعوا ويرتاحوا، يأخذ استراحة وينام قليلا، ثم يهتم في استخدام هذا الذكاء الاصطناعي والأدوات الذكية في تعليمه وتدريسه دروسه وتوضيحه هذه الأسئلة التي لا يعرفها، وإعادة شرح الدروس التي درسها مع معلمين. وفي هذه الأجهزة الذكية بعض الخصائص في تخصيص استخدام بعض التطبيقات، مثلا يعطى وقت نص ساعة لاستخدام تطبيقات تعليمية ثم نص ساعة لاستخدام تطبيقات الألعاب، ولا يستطيع تجاوز أي مرحلة من هذه التطبيقات إلا ما ينجز المهام المطلوبة منه. يكون نوع من الإجبار محدود للحصول لنتائج مرضية للطفل لمصلحته الشخصية والتعليمية، وهذا النوع من التخطيط يحقق التوازن ويمنع الإضرار تحدث عند الاستخدام العشوائي غير المنظم. وقد أكدت دراسات في التربية الرقمية أن قضاء وقت طويل أمام الشاشات مضر ويؤثر سلبا على الثروة اللغوية للطفل ويجعله أقل

قدرة على ضبط مزاجه. والمشكلة ليست في التقنية نفسها، بل في غياب التخطيط والموازنة. أما بخصوص التعليم المبكر، فدراسات في مجال التعليم المبرمجة والذكاء الاصطناعي تشير إلى أن التعلم هذه المهارات في سن مبكر ينمي التفكير النقدي والمنطقي، ويمنح الطفل ميزة تنافسية حقيقية مستقبلا، لأن سوق العمل يتغير بسرعة، وأطفال يضيعون الكثير من الأمور نحن لا نعرفها. فباستخدام التقنية في وقت مبكر يصبح أفضل منا في استخدامها، فلأن سوق العمل متغير تصبح هذه المهارات الأساسية يبحث عنها أصحاب العمل، والأطفال بطبيعتهم أسرع تعلما وأسرع ابتكارا، وغالبا ما يخرجون بأفكار مفيدة لهم ولمجتمعاتهم. حتى في استخدام الذكاء الاصطناعي كمساعد تعليمي، أظهرت دراسات في جامعة هارفارد أن الطلاب الذين استخدموه للحصول على شرح وتوجيه أثناء التفكير حققوا نتائج أفضل بنسبة تفوق 3 أضعاف الطلاب الذين اعتمدوا على الإجابات الجاهزة. وهذا يؤكد أن الذكاء الاصطناعي إذا استخدم كأداة مساعدة للفهم لا كبديل عن التفكير يرفع مستوى الطالب فعليا ولا يضعفه. في المقابل تحدث دراسات أخرى من الإفراط غير المنظم في الشاشات، وأعود وأكرر على قول هذا، يجب وضع نظام لأبنائنا لحياتهم حتى يستقر، يعرف متى يأكل، يعرف متى ينام، يعرف متى يدرس. لا يكون الموضوع ردة فعل إذا رأيناه منغمس في الألعاب وجهناه إلى الدراسة، إذا رأيناه متوجه إلى الدراسة تركناه بدون عمل. فأطفالنا أمانة بين أيدينا، يجب أن نوجهها خير توجيه. والمؤكد أن الحل ليس المنع، بل المراقبة الواعية في تحسين جودة ما يتابعه الأطفال والتفاعل الأسري الحقيقي إلى جانب التقنية لا بدلا عنهم. في الختام أستطيع قول نحن لا نرى أبناءنا لعالم انتهى، نحن أيضا لسنا مضطرين للاستسلام لعالم بلا ضوابط. الحل هو التوازن، تعليم مبكر وواعي للتقنية، جدول يومي منظم يفصل بين الدراسة والترفيه، والراحة ورقابة أسرية قائمة على التوجيه لا المنع. بهذا نصنع جيلا يتقن أدوات عصرية متقدمة دون أن يفقد قيمته وتوازنه النفسي وثقافته. شكرا لكم، أخوكم أستاذ محمد العنزي.

0: إذاعة على الهواء،
1: برنامج يومي يأتيكم من السبت إلى الأربعاء عبر إذاعة دولة الكويت.
0: نقدم من خلاله العديد من الفقرات والمستجدات في الجوانب العلمية والثقافية والصحية والأدبية
1: والمنوعة محليا وعالميا.
0: إذاعة
1: على الهواء.

0: الأخبار المنوعة.
1: سرقة ضخمة في أستراليا، اختفاء 400,000 محارة من مزرعة في نيو ساوث ويلز.
0: فتحت شرطة ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية تحقيقا في سرقة واسعة استهدفت مزرعة للمحار قرب مدينة تاري شمال سيدني، بعدما اختفت نحو 400,000 محارة تقدر قيمتها بنحو 350,000 دولار أسترالي، أي قرابة 250,000 دولار أمريكي. وبحسب بيان رسمي للشرطة، شملت المسروقات نحو 320 كيسا مخصصا لتربية المحار من مزرعة في منطقة سكوتش كريك بجزيرة أوكسلي، فيما وقعت السرقة في وقت سابق من العام، ولم تتلقى السلطات البلاغ عنها إلا يوم الثلاثاء 25 أغسطس. ونقلت هيئة الإذاعة الإسرائيلية IBC أن مزارع المحار رايان فريمن قوله أن الخسائر طالت نحو ثلث مخزونة، مشيرا إلى أن جزءا كبير من المحار كان مخصصا للبيع خلال موسم عيد الميلاد، وهو أكثر مواسم الطلب نشاطا. وفقا لوكالة فرانس بريس، دعت الشرطة الإسترالية كل من يمتلك معلومات أو تسجيلات كاميرات قد تساعد في التحقيق إلى التواصل معها، بينما لا تزال ملابسات السرقة وهوية منفذيها قيد التحقيق. إذن هم باقوا المحار على أمل أن يطلعون منه ربع مليون دولار، ولكن الفكرة بيعون على منو؟ شلون يستفيد؟

0: يدو منه، وأكيد هذا اللي بايق يعني عارف المكان ودال الكياس المحار وعايش في هذه الأجواء، فيعني معوض خير إن شاء الله. اعتبارا من منتصف أكتوبر المقبل، إيطاليا تغرم مستخدمي الهواتف أثناء عبور الطرق.
1: تعتزم إيطاليا تشديد قواعد المرور وفرض غرامات مالية على المشاة الذين يستخدمون الهواتف الذكية أثناء عبور الطرق، وذلك في إطار إجراءات تهدف إلى الحد من الحوادث الناجمة عن تشتت الانتباه وتعزيز السلامة المرورية. وذكر موقع دوتشي فيلي أن التعديلات المقترحة تتضمن فرض غرامة قدرها 75 يورو على المشاة الذين يعبرون الطريق وهم منشغلون باستخدام هواتفهم الذكية، ومن المتوقع إقرارها في منتصف أكتوبر المقبل. كما تشمل الغرامة أجهزة الحاسوب المحمولة والأجهزة اللوحية والكاميرات، إضافة إلى سماعات الرأس في حال أثرت في قدرة المشاة على متابعة حركة المرور. وتستهدف هذه الإجراءات الحد من المواقف الخطرة الناجمة عن دخول المشاة إلى الطريق بصورة مفاجئة أو دون الانتباه إلى حركة المركبات، الأمر الذي قد يحول دون تمكن السائقين من التوقف في الوقت المناسب. وبموجب التعديلات المقترحة يتعين على المشاة التأكد قبل العبور من أن سائقي المركبات انتبهوا إليهم وأنهم سيتوقفون ويوقفون مركباتهم للسماح لهم بالمرور. وتأتي هذه الإجراءات في أعقاب عدد من القرارات القضائية في إيطاليا حملت المشاة في بعض الحوادث الخاصة بالسير جانبا من المسؤولية، فيما تطبق دول أوروبية أخرى بينها إسبانيا وليتوانيا غرامات على استخدام الهواتف أثناء عبور الطرق.

اكتشاف كوكب فريد يبعد عن الأرض 335 سنة ضوئية

0: وصد فريق من العلماء كوكبا فريدا خارج نظامنا الشمسي مغطى بالماء بنسبة 50% من كتلته، لكنه يدور على مسافة خطيرة من نجمه. ورغم الظروف القاسية يتمتع هذا الكوكب بغلاف جوي ديناميكي لم يتمكن الإشعاع النجمي من انتزاعه، متحديا بذلك النظريات الفلكية السائدة. ويقع هذا الكوكب الذي أطلق عليه العلماء اسم HD176071B على بعد 335 سنة ضوئية من الأرض.
1: يعني وحج... كيلو مو كيلو،
0: لا 335 سنة ضوئية.
1: هذا توقفني عند
0: ايه
1: قراءة الخبر.
0: ايه سنة ضوئية، مو سنة عادية، ضوئية أكبر، مدة أكثر يعني من الأرض، وحجمه يفوق كوكبنا 2.5 ب2.5 مرة، بينما تبلغ كتلته 8.5 أضعاف كتلة الأرض، وذلك بحسب دراسة نشرت حديثا في مجلة أسترونومي أند أستروفيزيكس وأورد نتائجها الموقع الإخباري. طبعا قادت هذه المطيات العلماء إلى استنتاج أن نحو نصف كتلة الكوكب تتكون من الماء، والمدهش أن الكوكب يدور على مسافة لا تتجاوز 1.5 مليون ميل فقط من أي نجم، يعني أي ما يعادل 1.6% من المسافة بين الأرض والشمس. هذا القرب المفرط يجعل السنة عليه تستغرق 14 ساعة فقط، سنة كاملة. ويصنف العلماء هذا الكوكب ضمن المنطقة النادرة المعروفة بصحراء نبتون، وهي منطقة يكاد يخلو فيها الفضاء من كواكب بحجم نبتون تدور تقريبا من نجومها، لكن

ومن الإشعاع العنيف يفترض أن يجردها من أغلفتها الغازية، لكن هذا الكوكب يتحدى هذا التصور، إذ يملك غلافا جويا مفاجئا وديناميكيا ما يزال صامدا رغم الإشعاع الشديد. اللافت أن هذا الكوكب لا يمر بين نجمه والأرض، وهو الأسلوب المعتاد لاكتشاف الكواكب الخارجية، ما جعله شبه مخفي عن الأعين الفلكية. لكن الباحثين بقيادة

0: 1800 متطوع يعيدون برج قلعة يابانية إلى موطنه التاريخي بالحبال.
1: في مشهد لافت جمع بين حماية التراث والمشاركة المجتمعية، شارك نحو 1800 شخص في اليابان في سحب برج قلعة هيروساكي التاريخي وهو في محافظة أوموري، مستخدمين الحبال والبكرات ضمن تقنية هيكيا التقليدية التي تسمح بنقل المباني من دون تفكيكها. وخلال يومين هذا الأسبوع نجح المشاركون في تحريك البرج الذي تقدر بعض التقارير وزنه بنحو 360 طنا وبمسافة 1.13 سنتيمتر في اليوم الأول و1.9 سنتيمتر في اليوم التالي. وتناوب المتطوعون ضمن مجموعات على سحب الحبال في إطار مشروع لإعادة البرج تدريجيا إلى موقعه الأصلي بعد الانتهاء من أعمال ترميم الجدار الحجري المحيط به.

0: إذاعة على الهواء،
1: برنامج يومي يأتيكم من السبت إلى الأربعاء عبر إذاعة دولة الكويت.
0: نقدم من خلاله العديد من الفقرات والمستجدات في الجوانب العلمية والثقافية والصحية والأدبية
1: والمنوعة محليا وعالميا.
0: إذاعة
1: على الهواء،
2: برنامج إذاعة على الهواء. إذاعة على الهواء مع آخر الأخبار والمستجدات المحلية.
3: تحسين كفاءة المرافق والختمات.
4: تفقد سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء برفقة وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان عبد اللطيف المشاري مخطط مشروع تطوير مقبرة صليبخات وخطة إنشاء المرافق المستقبلية. وخلال الجولة قدم مسؤولو بلدية الكويت لسموه شرحا حول آخر الاستعدادات والتجهيزات الميدانية والأعمال الجاري تنفيذها والخطة المستقبلية لتوسعة المقبرة. ووجه سمو رئيس مجلس الوزراء على هامش الجولة التفقدية ضرورة مواصلة متابعة مراحل تنفيذ الخطة ميدانيا والتأكد من الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة وسرعة معالجة أي معوقات قد تواجه سير الأعمال بما يضمن الإنجاز وفق أعلى المعايير. وأكد سموه أهمية مواصلة تطوير المرافق الخدمية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين بما يعكس حرص الحكومة على تحسين كفاءة المرافق العامة وتلبية احتياجات المجتمع، وذلك في إطار المتابعة الحكومية المستمرة لتحديث المرافق الخدمية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. التربية ترفع الجاهزية للعام الدراسي، الصيانة والتكييف والأثاث والكوادر التعليمية أولويات.
3: تدخل وزارة التربية مرحلة الحسم في استعداداتها لانطلاق العام الدراسي الجديد والذي سيبدأ بدوام الموجهين الفنيين بمختلف المجالات الدراسية والموجهين العاملين في الأنشطة التربوية ومشرفي المختبرات في المناطق التعليمية وبدء دوام جميع العاملين في رياض الأطفال والمراحل التعليمية الابتدائية والمتوسطة وأيضا الثانوية في يوم الأحد 6 سبتمبر المقبل، وكذلك دوام الطلبة من متعلمي الصف الأول الابتدائي يوم الأحد 13 سبتمبر المقبل، ودوام متعلمي باقي صفوف المرحلة الابتدائية المتوسطة الثانوية في يوم 2 14 سبتمبر. وتشهد مختلف قطاعات الوزارة الانتقال من مرحلة التخطيط والإعداد إلى استكمال التنفيذ ومعالجة التفاصيل الأخيرة التي تسبق استقبال الطلبة في المدارس، وسط متابعة مباشرة من وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي. وإن الجهود الحالية بالوزارة تركز على مجموعة من الملفات تبدأ من جاهزية المباني المدرسية وأعمال الصيانة والتكييف والأثاث والتجهيزات، وإعطاء الهيئتين التعليمية والإدارية فضلا عن تجهيز الكتب والمختبرات.

0: الطرقات والشبكات والأجهزة والخدمات الأساسية التي تحتاجها المدارس قبل بدء الدراسة. ومع قرب دوام الهيئات التعليمية والإدارية، تعمل الوزارة على التأكد من عدم وجود نقص في التجهيزات الأساسية ومقدمتها أعمال الصيانة الجذرية والدورية وصيانة أجهزة التكييف والبرادات، إلى جانب توفير الأثاث المدرسي واستكمال الخدمات المرتبطة بالنظافة، الحراسة، التغذية، المراسلة والنقل وغيرها من الخدمات التشغيلية. سفيرنا لدى الهند، متطوعو الكويت والخليج يجسدون نموذج التعاون المشترك في العمل الإنساني.
1: أكد سفيرنا في نيودلهي مشعل الشمالي أن متطوعي دولة الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي يجسدون من خلال تنفيذ عدد من المشاريع والمبادرات الإغاثية في الهند نموذجاً متميزاً للتنسيق والتعاون المشترك في مجالات العمل الإنساني. وذكرت سفارتنا لدى الهند في بيان تلقت كون نسخة منه أن ذلك جاء خلال لقاء عقده السفير الشمالي مع وفد نماء الخيرية برئاسة خالد الشامري رئيس قطاع البرامج والمبادرات، إلى جانب فريق سحابة أمل التطوعي، على هامش زيارة الوفد إلى الهند لتنفيذ عدد من المشاريع والمبادرات الإنسانية المشتركة. وأعرب السفير الشمالي عن تقديره للجهود التي تبذلها المؤسسات والفرق التطوعية في المجال الخيري والإنساني، مشيدا بما يمثله حضور الوفد الذي يضم مشاركين من الكويت ومملكة البحرين والمملكة العربية السعودية من صورة مشرفة للتعاون الخليجي المشترك في ميادين العطاء وخدمة الإنسان. الأشغال، تنفيذ أعمال جذرية لرفع كفاءة الطرق في العرضية.
0: أعلنت وزارة الأشغال العامة مواصلة أعمال الصيانة الجذرية وتطوير شبكة الطرق في منطقة العرضية بمحافظة الفروانية ضمن برنامج متكامل يستهدف الارتقاء بمستوى البنية التحتية وتحسين كفاءة الطرق. وقالت الأشغال في بيان صحفي إن الأعمال تتضمن تنفيذ طبقات الإسفلت وأعمال الفرش، وإلى جانب إجراء المعالجات الفنية اللازمة بما يسهم في رفع كفاءة الطرق وتعزيز انسيابية الحركة المرورية وتوفير خدمات أكثر جودة للمواطنين والمقيمين. وأضافت أن أعمال الصيانة تأتي في إطار توجيهات وزير الأشغال العامة الدكتورة نورة المشعان بضرورة الإسراع في تنفيذ مشاريع الصيانة ورفع معدلات الإنجاز مع الالتزام بالاشتراطات الفنية وتطبيق أعلى معايير الجودة والكفاءة.
2: إذاعة على الهواء، الأخبار الفنية.

0: طارق النفيسي أشارك في سندس 3 وبيت هدام والغرفة السوداء بالسينما.
1: يواصل الفنان طارق النفيسي حضوره في عدد من الأعمال الدرامية والسينمائية الجديدة التي تتنوع بين الكوميديا والتراجيديا والأدوار المركبة، حيث يشارك في 3 مسلسلات هي سندس في جزءها الثالث. وقال النفيسي في تصريح: أجسد في الجزء الثالث لسندس شخصية طلال التي تحمل طابعا جادا ضمن الإطار الكوميدي لهذا العمل الذي اعتبره إضافة مهمة في مشواري. وتابع: لدي أيضا مسلسل بيت هدام وهو عمل تراجيدي من إخراج سعيد الماروق وتأليف الروائية بثينة العيسى وإنتاج الشاشة.

حاليا في مرحلة التصوير وأشارك فيه إلى جانب مجموعة من النجوم، ملمحا إلى أنه يجسد فيه شخصية مركبة تحمل أبعادا متعددة وتدفع المشاهد إلى التساؤل حول حقيقتها ومواقفها. واستطرد النفيسي في تجربة مختلفة أشارك في مسلسل العشق مجددا، وهو يجمع ما بين التراجيديا والكوميديا ومن أخراج جودة مرجان، وسيعرض الفترة المقبلة ويضم نخبة من نجوم الدراما السعودية مثل الفنان عبد الله السدحان وعبد الإله الإسناني ومحمد الشهري وميلا الزهراني وغيرهم من الفنانين، وأقدم خلال أحداثه دور يحمل طابعا شرسا في امتداد لنمط من الشخصيات التي تعودت على تجسيدها في عدد من أعمالي مع اختلاف الظروف الدرامية التي تتحرك داخلها كل شخصية. تسع أعمال إذاعية تنافس في الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون.

0: تشارك إذاعة الكويت بتسعة أعمال في الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون التي ستقام في الجمهورية التونسية الشقيقة خلال الفترة من 21 حتى 24 من سبتمبر المقبل، وتحديدا بمدينة الحمامات، وذلك تحت شعار فضاء التلاقي والإبداع الذي يهدف إلى المساهمة في تطوير الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني العربي ورفع مستواه على النحو الذي يلبي تطلعات الهيئات والأعضاء والمبادئ التي تعمل من أجلها، وكذلك رصد الاتجاهات المبتكرة والجادة في الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني العربي وتشجيعها في سبيل تنمية الطاقات الإبداعية العربية في هذا الميدان. وستشارك إذاعة دولة الكويت في مسابقات المهرجانات الإذاعية الرسمية بتسع أعمال إذاعية أنتجت خصوصا لهذه الدورة والبرامج، هي شاعر بلا مشاعر من إعداد وتقديم سعود الفياض وأحمد البحر وإخراج عبدالله العميري، وذلك في مجال البرامج الثقافية والأدب العربي المعاصر. أما في مجال البرامج التحفيزية برنامج قصص نجاح ملهمة في تطوير الذات وبرنامج طبيب الأمل، حلقة عن الراحل الدكتور عبد الرحمن السميط من إعداد هلا الدوسري بمشاركة مجموعة من الممثلين ومن إخراج محمد جمال الشطي. وفي مجال برامج الأطفال برنامج زهور الصباح إعداد وتقديم فاطمة القلاف وإخراج مصطفى عبد الصمد. وفي مجال برامج الاقتصاد الأسري والأسر المنتجة برنامج بيت ينتج الأمل من إعداد إبراهيم متقي بمشاركة مجموعة من الممثلين ومن إخراج وليد سرب. وفي البرامج الرياضية برنامج خطوة بخطوة من إعداد وتقديم دنيا العامر ومن إخراج محمود بهبهاني. وفي مسابقة الدراما التاريخية مسلسل صوت من السماء تأليف الدكتور يوسف الإسريع بمشاركة مجموعة من الممثلين ومن إخراج جابر الجاسر.
1: الحكمة مستمدة من عمق الحياة لنستلهم منها القوة والإلهام. كونوا معنا في إذاعة على الهواء لنقدم لكم باقة من الحكم ودروس الحياة.
2: أقرأ في غير موضوع وأفكر من غير غرور وأقتنع بغير تعصب.
0: احترام الحياة شرط أول للثقافة الإنسانية، فاكتبوا أحسن ما تسمعون، واحفظوا أحسن ما تكتبون، وتحدثوا بأحسن ما تحفظون.

0: في وقت فراغي ألجأ إلى القراءة، ولا يمكنني أن أجلس وأفكر، فإن الكتب تفكر بالنيابة عني.
1: إن أفضل الناس ثقافة هو من فاق سواه في فهم ظروف حياته. يقال التعليم حجارة في كيس، والثقافة بذرة في حوض، فالثقافة المرء هي التي تحدد سلوكه.
2: تتعدد المعلومات وتتنوع وتتراكم في تزايد للعلم والمعرفة، ونزودها إلى فقرتنا اليومية، هل تعلم؟

0: هل تعلم عزيزي المستمع أن المذنب هو جرم سماوي ضبابي يدور حول الشمس ويتميز بذيل طويل لا يظهر إلا عندما يقترب المذنب بمداره من الشمس؟
1: وهل تعلم أن سور الصين العظيم والذي يعود تاريخ بنائه إلى ما قبل الميلاد يبلغ طوله 3600 كيلومتر، أما الباقي منه حتى الآن 2400 كيلومتر؟
0: هل تعلم أن المذنب هايوكاتاكي الذي كان اقترب من الأرض في أول نيسان عام 1996 انبعثت منه أشعة سينية قوية أثناء مروره، وفي بيان صدر عن ناسا رصد القمر الصناعي الألماني روسات هي الأولى التي يتم اكتشافها بالنسبة لمذنب، وكانت أكثر وميضا وأقوى من مقدار الأشعة المتوقعة بواقع 100 مرة، ومر المذنب على بعده 1,000,000 كيلومتر من الأرض وأمكن رؤيته بالعين المجردة يومي 26 و27 مارس 1996.

0: هكذا نكون قد وصلنا معكم مستمعينا إلى نهاية حلقتنا لليوم، على أمل اللقاء بكم غدا في حلقة جديدة. لكم تحية أسرة البرنامج، ولكم تحية من مخرج هذا العمل الأستاذ جاسم الفرس.
1: إلى اللقاء.

الثالثة صباحا في إذاعة دولة الكويت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جولة إخبارية. مستمعي الكرام، نرحب حضراتكم معنا في جولة جديدة إخبارية لهذا اليوم. برنامج جولة إخبارية يأتيكم يوميا من الساعة 3 وحتى 3:30 صباحا، فأهلا بكم.

ونبدأ جولتنا الإخبارية لهذا اليوم بحوار وتحليل. أعلن مسؤول أمريكي أن القوات الأمريكية قصفت أمس راجمتي صواريخ تابعتين للحرس الثوري الإيراني في جزيرة لارك بمضيق هرمز. أوضح المسؤول أن القوات الأمريكية استهدفت المنصتين بعد رصد عناصر من الحرس الثوري وهي تستعد لإطلاق صواريخ محملة بألغام بحرية باتجاه مضيق هرمز. وحول تفاصيل هذا الموضوع أجرينا الحوار التالي مع أستاذ العلاقات الدولية الدكتور أيمن سمير. دكتور أيمن، نتساءل في البداية، يعني من وجهة نظرك، إلى أي مدى